يا مساء الخير ومساء السعادة، حياكم الله مستمعي الكرام في طلة جديدة من برنامج هوا بلادي على أثير إذاعة الرياض. نحلق معكم في 3 ساعات متواصلة إن شاء الله في هوا بلادي من خلال هذا الأثير ومن أرجاء هذا الوطن الغالي. ثلاث ساعات فيها أخبار حلوة وفقرات منوعة، والجمال هو جمال استماعكم لنا من خلال برنامج هوا بلادي. زملائنا الأعزاء يجتهدون ليقدموا كل ما لديهم من إمكانات جميلة ورائعة ومميزة لكم أنتم مستمعي أثير إذاعة الرياض، من خلال الإعداد، من خلال الإخراج، كلها تناغم رائع جدا، ونقدمها نحن كمقدمين للبرنامج بصورة الزملاء الجميلة، ونعكس هذا الجمال من خلال هذا الأثير. فثلاث ساعات حلوة إن شاء الله وشيقة معكم إن شاء الله. يصحبنا في الإخراج اليوم شخصية كذا رائعة جميلة، أنا وياه في مناوشات دائم، بس إنه مناوشات حلوة يعني، إنما وبعد إجازة وبعد غيبة أنا والله ما سلمت عليه. أي والله ما سلمت عليك أنا والله جد، ولا أدري إنك اليوم معنا، ولا أي والله صدق أنت ما سلمت علي بعد. لكن عودا حميدا حبيبنا وصديقي وأخوي فيصل النفيعي،

وفي الإعداد زميلتنا عائشة زير وهبة العمران، يعطيهم العافية. طبعا أنا في التقديم ظافر الخثعمي ورافقكم خلال هذه 3 ساعات إن شاء الله، 3 ساعات حلوة وجميلة معكم أنتم مستمعين الكرام. خلوني كذا نستعرض معكم مستمعين الكرام موضوعنا اليوم معكم، اللي إن شاء الله بيكون معنا استقبال مشاركاتكم في ساعتنا الثانية، يعني في الساعة 6 نبدأ استقبال المشاركات لاتصالاتكم، وأيضا هي الحافز لنا في البرنامج. يعني فخلونا نذكركم بموضوعنا. يعني لو قلنا اليوم صرت مرشد سياحي، أنت الآن مرشد سياحي

يا مستمع كريم ومرشد سياحي في منطقتك أنت، يعني أنت في الرياض، عرفنا وش يدور عندك في المنطقة، وش أول مكان تأخذنا فيه، وش أول مكان ممكن تعطينا فيه معلومات رائعة جدا من خلال هذه المنطقة اللي أنت فيها. ولو رحنا زرناك أنت في جدة، في القصيم، في تبوك، لا عرفنا وش عندك في المنطقة، وش المميزات، وش الأماكن السياحية اللي ممكن نزورها، الأماكن التراثية، التاريخية، الأسواق الشعبية. فأنت كن مرشد سياحي في منطقتك، أعطنا معلومات عن المنطقة اللي أنت فيها حتى نتمكن من الزيارة ونستكشف هذه المنطقة من خلال مشاركتك معنا. رقم التواصل 011 40 33 33 3.

0: هوا بلادي هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: السعادة، السعادة ما تجي صدفة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا، كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا، وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا. السعادة، السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحا معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. وموضوعنا اليوم موضوع شيق وجميل وممتع، خاصة انك لما تكون مرشد، اعتبر نفسك مرشد سياحي في منطقتك اللي متواجد فيها، وتعرفنا على بعض الأماكن فيها وعلى بعض المعالم الموجودة فيها والمواقع السياحية، المواقع التراثية، المواقع اللي ممكن نزورها ونستانس حنا واللي معنا من أصدقاء أهل أحبة، فتروح تغير جوك في هالمنطقة وتستكشف فيها استكشافات جميلة جدا تعجبك. فيعني أعطونا مستمعينا الكرام ما يدور في منطقتكم من أماكن سياحية وأماكن تراثية وأماكن تاريخية، حتى نسعد بزيارتها ويسعد المستمع الكريم أيضا بأنه يضيفها ضمن قائمة الأماكن اللي ممكن يزورها في يوم من الأيام أثناء قدومه لهذه المنطقة. مشاركتكم معنا على 011-43-33-33-3. الجميل أنه لما نعتبر أنفسنا دائما مرشدين سياحيين لمناطقنا اللي نتواجد فيها ونعرف الآخرين بالأماكن اللي ممكن نزورها وممكن نستانس فيها وننبسط فيها ونغير جو فيها، بحكم أنه نزور هذه المنطقة للإطلاع على أبرز المعالم فيها، فهذا شيء جميل جدا. محمد ولا سالم ولا سعيد ولا أي كان الاسم يقول لي والله المنطقة اللي أنا فيها القصيم، فتعال زور المزارع في القصيم، مهرجان التمور، الأماكن التاريخية في القصيم، المتاحف، في أماكن جميلة. لما تروح تبوك يقول لك لا أخي قلعة تبوك واحدة من المعالم الجميلة، تعال زور تبوك، أنا في تبوك وفيها كذا وكذا وكذا، أنا في الباحة فيها قرية ذيعين، فيها منتزه الأمير حسام، فيها منتزه يعني حدائق وغابات جميلة بإمكانك زيارتها، فتستمتع بالجو أنك تأخذ هذه المعلومات من المستمع الكريم. ومشاركتكم معنا إن شاء الله في ساعتنا الثانية تبدأ إن شاء الله، فقط أنه جهز نفسك تعطينا وصف عن المنطقة اللي تتواجد فيها وأماكنها على 011-40-5-3. ننطلق إلى حائل الحبيبة ومع زميلنا مرزوق العردان وجولة أخرى من الجولات الجميلة في هوا بلادي. مرزوق مساء الخير.
1: مساء الخير ضافر، وتحياتي لكافة الزملاء طاقم البرنامج والمستمعين الكرام، والله حييكم.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله. دائما نقول حائل فيها خيرات متعددة وخيرات حائل كثيرة، والمزارع والمواقع وكل شيء في حائل غير.
1: لا وزيدك من الشعر بيت أخوي ضافر. حائل ما شاء الله تبارك الله غنية بشبابها بشاباتها، دائما يتميزون، دائما يبدعون، دائما يفاجئون بأفكارهم وقدراتهم ومبادراتهم أسبوعيا صراحة.
0: هذا شيء جميل.
1: نعم، فوجود هذا الشباب أو الشباب أيضا بوجود أمير أمير حقيقة واقف تماما، واقف بكل ما أوتي من قوة مع الشباب ومع دعمهم مع تطوير المنطقة. وأيضا لا أنسى سمو نائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، أيضا هؤلاء داعمين حقيقة. فهالموضوع اللي بنتكلم عنه أيضا سمو أمير المنطقة كان وراء هذا المكان. طبعا المكان اللي هو المنطقة المركزية بوسط مدينة حائل. فهذه المنطقة المركزية اللي منطقة سماح ومنطقة برزان، سمو أمير المنطقة كان يتابعها خطوة بخطوة سمو نائبه، حتى ما شاء الله تبارك الله أصبحت يعني منطقة عصرية جاذبة وسط البلد، اللي كانت أول عبارة عن أزقة أو ممرات ضيقة أو كذا، أصبحت مدينة تنبض بالحياة بوجود أيضا لا ننسى جهود أمين المنطقة المهندس سلطان بن حامد الزايدي وأيضا الفريق اللي يعمل معه، نقول لهم شكرا ألف شكر. عندي الآن صالح المشاري وأيضا بدر العلي قاموا بمشروع مميز في المكان هذا، فأعدوا
0: ما شاء الله.
1: فأنا أخوي ضافر خليني بس
0: خذ راحتك، تفضل يا تفضل مرزوق حبيبي.
1: حياك الله، أرحب بالأستاذ صالح المشاري، نقول لك حياك الله معنا أستاذ صالح، ونبي نتعرف أيضا على هذه الفكرة وهذه المبادرة اللي انتم قمتم بها، شاكرين ومشكورين على هذا العمل المميز.
2: يا اهلا وسهلا اخوي مرزوق، امسي عليكم استاذ المستمعين والاخوان في الاستوديو. حياك الله.
1: الله حي. طبعا سمو أمير المنطقة بارك المشروع ما شاء الله تبارك الله، والمشروع خيرات حائل متعدد. نبي نتكلم عنه، عن مباركة سمو أمير المنطقة للمشروع، وأيضا عطنا فكرة عن حتى المستمع يتعرف على هذا المشروع.
2: طبعا خليني بالبداية أخوي مرزوق أتشكر من سمو أمير منطقة حائل أمير عبد العزيز بن سعد على استقباله ودعمه وتشجيعه للمشاريع، وهذا الدعم بالنسبة لنا مسؤولية صراحة، ويخلينا نقدم دافع أكبر أنه نرتقي منتجات حائل الزراعية بإذن الله والصناعات التحويلية، وهذا جايين إن شاء الله بنتكلم عليه المشروع
1: بإذن الله تعالى. طبعا خيرات حائل هو مو بس يعني منافذ بي أو مثلا منتجات، أو هو متعدد مثل ما تفضلت الآن. خلينا نشرح للمستمعين الكرام عن لو لمحة مختصرة عن هذا المشروع.
2: طبعا مشروع خيرات حائل شغالين عليه يا رب لك الحمد لنا تقريبا موسمين، من خلال منصة تجمع ما هو تحت مسمى خيرات حائل من منتجات زراعية، من منتجات تحويلية، من موروث، من حرف يدوية. فالحمد لله جمعناهم تحت منصة واحدة. لا يخفى عليك أخوي مرزوق وعلى السادة المستمعين أنه الآن صعب التسويق مثلا للمزارعين، فإحنا المشروع على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هو افتتاح منفذ بيع بوسط بلد جميل ومنطقة المركزية. المشروع المرحلة الثانية من المشروع هو منصة تجمع منتجات حائل الزراعية لتسهيل وصوله للمستهلك، وبرضه المرحلة الثالثة منصة مزاد خاصة بالمزارعين بي تو بي تعتبر، نجمع المزارع من خلال المنصة ويبدأ التسويق أونلاين. يعني ما يحتاج قبل يطلع المزارع أو المنتج أيا كان سواء صناعة تحويلية أو مزارعين، قبل يطلع من المزرعة عارف وين بضاعته تتوجه.
1: جميل جميل جدا. طيب اختياركم أيضا لهذا المكان ما شاء الله تبارك الله أول مكان الآن جاهز، يعني الآن ما شاء الله انطلاقي للمكان ولكم أنتم في نفس الوقت، يعني لأنه المنطقة المركزية الآن سمو أمير المنطقة راح يدشنها وراح تعود الحياة لها بشكل عصري ومتطور، وأيضا يعني في شيء من الرقي.
2: يعني ما يخفى عليك أخوي مرزوق الأمير عبد العزيز مهتم بدقة التفاصيل، خصوصا المشاريع النوعية مثل مشروع خيرات حائل أو غيرها من المشاريع اللي تخدم وتبرز منتجات هالمنطقة. ومن ضمن المشاريع الصراحة اللي بتحدث نقلة نوعية هي المنطقة المركزية بإشراف أمانة منطقة حائل. صراحة شغل جبار، أعطونا التسهيلات للافتتاح مثل هذه المشاريع على رأسهم المهندس سلطان الزايدي والإخوان في قسم المشاريع. فالحمد لله نقول هذه بداية خير وتغيير نمط البيع والمشترى لدى المزارع أو المنتج.
1: نعم، وعودة أيضا لقلب حائل النابض ولهذا المكان اللي طيب نتكلم عن التجهيزات والإمكانيات. أنت قلت الآن أنهم سهلوا لكم الأمانة ما شاء الله ما قصروا، لكن إيش اللي ممكن يعني أو هناك عوائق مثلا في مثلا الكهرباء، الأماكن، التجهيزات، في أشياء ممكن
2: بكون معك صريح وأبرز لك شوي من جهود أمانة منطقة حائل صراحة. أول ما وقعنا عقد اللي هو الموقع ما تتخيل بشكل مستمر يومي التواصل عن طريق الاستثمار بأمانة منطقة حائل، انه صار هل في معوقات، كيف العمل معكم، حابين نساعدكم بشيء. يعني صراحة اللحمة اللي شايفينها بمنطقة حائل هذه بيئة تشجيعية صراحة انه نقدم افضل ما عندنا من امكانيات.
1: ما شاء الله تبارك والله، يشكرون يعني فعلا ما قصروا، يشكرون على هذا الجهد المبارك، وهذا كله في صالح المنطقة وأيضا زوارة اللي يجون من برا حائل وسواح ومستثمرين أنهم يجدون على هذا المناخ.
2: صحيح

0: صحيح أخوي أخوي مرزوق، المشروع عبارة عن قصص نجاح. أنا ما أبيعك منتج أو تشتري منتج من المزارع أو لا، لا، كل منتج له قصة. يعني تتكلم مثلا عن أول نحالة على مستوى المملكة، عن أكبر مشروع بالشرق الأوسط لمصانع الفرايز، أكبر مشروع للمورينجا بالشرق الأوسط. نتكلم عن قصص وبرضو نجذب فيها السياحة، اعتماد كلي على جذب السياحة، وهذا توجه سمو أمير منطقة حائل تحت مظلة واحدة. يعني تلقى الحرف اليدوية مثلا مباخر حائل اشتهرت، نعناع حائل نعناع حائل اشتهر برضو، فهذه تلقاها كلها أصرار حائل بلا شك. صحيح، كلها هذه تحت منصة واحدة اسمها خيرات حائل.
1: يلا يعطيكم العافية، وحقيقة ما قصرتوا، وإن شاء الله نشوف هذا المشروع إن شاء الله قائم، وأيضا نشوف أيضا الزوار وأبناء المنطقة يتوافدون على هالمكان ويستفيدون أيضا من هذا المشروع، وبإذن الله أنه مثل هذه المشاريع هي عائدة إلى أبناء الوطن وإلى الوطن بشكل عام. وأنتم الآن تعملون على السياحة والترفيه في نفس الوقت والاستثمار في نفس الوقت، فما شاء الله مشروع يعني متكامل. نسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله أخوي صالح.
0: الله يجزاك خير، وحنا ما الحنا بتوجيهات وجه السعد على قولتهم.
1: اي والله انه كفو، والله سمو امير المنطقه وجه السعد الامير عبد العزيز بن سعد، وايضا سمو نائب والامير فيصل بن فهد بن مقرن، لانه احنا حاسين احنا ابناء المنطقه نحس، لذلك احنا دائما نثني عليهم ويستحقون الثناء، لاننا احنا نحس باللي هم يقومون فيه ويعملون فيه.
0: اخوي مرزوق بعطيك مداخله واحده، كان اجتماعنا مع سمو الامير امس تقريبا قرابه الربع ساعه، جلسنا ساعتين، اعطانا افكار، اطور من المشروع واحنا جالسين عنده مطلع على ادق التفاصيل.
1: والله فعلا فعلا سمو امير المنطقه دائما، ليه؟ لانه هو اكبر دليل انه يتابع المشاريع بنفسه حقيقه، انه هو يطلبها احيانا.
2: صحيح، يعني الامير عبد العزيز بن سعد ما شاء الله مرزوق، يعني لما انا متابع لكل تفاصيل ما يكون في حائل من مشروع ومنجز.
1: نعم،
2: فيتابع بأدق التفاصيل.
1: أنا ما نوفي حقه أخوي ظافر.
2: عاد أنا بستشهد ببيتين يقول تستاهل المدح حائل والثنا كله، العزاسة والكرم أصل عنوانه، هي منبع الجود والتاريخ يشهد له من العصر الأول، وهي ما جف شريانة. أنا بستشهد بهالبيتين في حائل، تستاهل حائل. لا أبد أبد، تستاهلوني هالحائل وتستاهل حائل.
0: إن شاء الله المنطقة حائل.
2: إن شاء الله عاد، إن شاء الله بإذن الله تعالى نتشرف والله بالزيارة. شكرا لك والله يا مرزوق ولضيفك الكريم.
1: حياكم الله.
2: يا هلا والله، حياك الله. نذكركم بسؤالنا في انطلاقة ساعتنا الثانية إن شاء الله. سؤالنا معكم مستمعينا الكرام، لو كنت مرشد سياحي في منطقتك عرفنا على أبرز المعالم والأماكن السياحية في المنطقة وأبرز الأماكن اللي ممكن نزورها نحن والمستمعين. شاركونا على 011 40 33 33 33.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ومعكم مستمرين فيها وبلادي، لكن ننطلق من الرياض إلى محافظة حفر الباطن طبعا من خلال جولتنا أيضا مع زميلنا خالد الحميداني، وهذه الجولة خاصة مع قرب عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة. طبعا هناك تعليمات ورسائل توعوية حول الصحة المدرسية، نشر الثقافة الصحية، الوقاية من الأمراض، كل هذه أيضا معلومات مهمة من خلال العودة إلى مقاعد الدراسة للطلاب والطالبات. خالد مساء الخير.
1: يا هلا وسهلا ظافر، مسي عليك بالخير وعلى زملاء ومستمعين إذاعة الرياض.
0: يا هلا وسهلا فيك وحياك الله خالد. خالد الجولة حلوة، فيها معلومات حلوة خاصة للطلاب والطالبات من خلال الرسائل التوعوية والتعليمات في الصحة المدرسية.
1: صحيح ظافر، يعني مع اقتراب عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة يكون هناك تعليمات صحية من الضروري يعني أن يتبعها الطالب أو الطالبة للحفاظ على الصحة وأن يعودوا إلى مقاعد يعني الدراسة وهم بأفضل حال، ويكون هناك كذلك حملات توعوية طبية لتعزيز الوعي الصحي لدى الطلبة وأولياء الأمور، وتهيئة يعني بيئة مدرسية صحية وآمنة مع بداية العام الدراسي. طبعا إذا سمحت لي ظافر،
0: تفضل حبيبي خالد،
1: احنا بناخذ تفاصيل اوسع عن هذا الموضوع المهم يعني مع قرب عوده الطلاب مع الدكتور فهد المطيري، وهو مدير اداره البرامج الصحيه والعلاجيه في تجمع حفر باطن الصحي. حياك الله دكتور، سعيدين بتواجدك معنا عبر اذاعه الرياض.
2: الله يحييكم وسعد الله مساءكم ومساء مستمعي اذاعه الرياض بكل خير، شاكر لكم على الاستضافه.
1: دكتور، يعني لما نتكلم عن صحه ابنائنا خلال سنوات الدراسه، وش أبرز يعني الجوانب اللي تستحق اهتمامنا؟
2: طبعا سنوات الدراسة مرحلة مهمة جدا صحيا، لأن الطفل يمر خلالها مراحل نمو وتغيرات كثيرة، هذه تعطينا فرصة أننا نبني عنده سلوك صحي وبرضه منذ عمر مبكر. في نفس الوقت نقدر نكتشف بعض المشاكل حتى قبل ما تتطور أو تبدأ تأثر على الطفل. هنا يكمن دور الصحة المدرسية، لأنها مو مجرد فحص عمل الطالب، إنما

0: وقاية توعية كشف مبكر، وإذا اكتشفنا مشكلة ممكن نربط الطالب بالخدمة الصحية المناسبة مبكرا ونكمل معاه برضو المتابعة. يعني في مشاكل صحية بطبيعتها ممكن تكون موجودة والطالب أو حتى أسرته ما انتبهوا لها، في مشاكل ثانية ممكن تظهر مع نمو الطفل، في مشاكل تظهر بعد سنوات من دخول المدرسة. عشان كذا مهم بالنسبة لنا أن ننظر صحة الطالب من خلال أو خلال سنوات الدراسة بشكل مستمر، مو فقط وقت المرض. كل مرحلة عمرية لها تغيراتها واحتياجاتها وتكون احتياجات صحية خاصة، وكل ما اكتشفنا أي مشكلة بشكل مبكر كانت فرصة التعامل معها بشكل أفضل.
1: دكتور، على مستوى تجمع حفظ رباطنا الصحي، وش أبرز الخدمات أو البرامج اللي تقدمونها للطلاب؟
0: احنا عندنا في تجمع حفظ الباطن عندنا عدد من الخدمات، يمكن من اهمها فحص اللياقه الطبيه للطلاب للصف الاول ورياض الاطفال، هذا متطلب صحي وطني يشمل التاريخ المرضي العائلي للطفل، يشمل فحص النظر، السمع، النطق، الاسنان، كذلك التاكد برضه من اكتمال جدول تطعيمات الوطني، بالاضافه لاي جوانب صحيه خاصه ممكن يعاني منها الطفل. عندنا كذلك الفحص الاستكشافي في المدارس، أهميته تكمن في أن الطالب ما ينفحص في مرحلة واحدة فقط، إنما يمر محطات فحص مختلفة خلال مسيرته الدراسية، في الأول ابتدائي، الرابع ابتدائي، الأول متوسط، الأول ثانوي، يعني نرجع ونقيم صحة الطالب في مراحل عمرية مختلفة. هذا يعطينا فرصة نكتشف الحالات اللي نحتاج متابعة، نوصلها للعلاج من بدري، وبرضه ممكن حتى نكتشف مشاكل صحية مثل ضعف النظر، قصر القامة، السمنة، انحراف العمود الفقري وغيرها برضه من الحالات. هنا يمكن يكمن تعاون المدارس وأولياء الأمور، يكون مهم جدا خصوصا إذا طلب من الطالب مراجعة المركز الصحي، لأنها اكتشاف مثل هذه الحالات مو مجرد البداية، القيمة الحقيقية اللي ممكن نوفرها للطالب إننا نستكمل التقييم والعلاج وبرضه حتى متابعة ما بعد العلاج. عندنا كذلك جانب توعوي، سبق نفذنا حملات للصحة المدرسية في الأماكن العامة عشان نوصل الطلاب وأسرهم حتى خارج المدرسة، آخرها كان حملة العودة للدراسة انطلقت اليوم بحمد الله بتاريخ 19 أغسطس في أحد أكبر مولات حفظ الباطن، وبإذن الله مستمرة لأربعة أيام. من التجارب اللي شفنا فيها نتائج جميلة، مبادرة انطلقت مطلع 2026 كانت بالتعاون مع مسار الحفاظ على الصحة بتجمع حفظ الباطن من أجل التعامل مع حالات السمنة المكتشفة لدى طلاب المدارس. في هذه الحملة تم التواصل مع أولياء أمور هؤلاء الطلاب، حد مواعيد لهم في مراكزهم الصحية، تم إدراجهم في برنامج خسارة الوزن مع المدرب الصحي في المركز، وكانت تحت إشراف المدرب الصحي، والحمد لله شفنا من خلال المبادرة هذه عدة قصص نجاح.
1: شكرا لك دكتور على هذه المعلومات يعني والنصائح القيمة اللي تقدمونها.
0: الله يعطيك العافية.
1: طبعا يعني ظافر تعزيز مفهوم الوقاية الصحية أصبح ضروري لرفع مستوى الوعي لدى المجتمع المدرسي، وهذا يساهم في بداية دراسية صحية وآمنة ويعزز كذلك سلامة الطلاب وقدرتهم على التحصيل والتعلم في بيئة مناسبة.
2: صحيح، وهذا جانب مهم جدا، جانب مهم جدا قبل العودة لمقاعد الدراسة. والدكتور يمكن أوضح بعض هذه الجوانب اللي لابد أنه الاهتمام فيها قبل العودة للدراسة، والاهتمام الأسرة ترى بالطالب والطالبة، هذا جانب أيضا أنا أرى أنه لازم يكون مهم. يعني بالدرجة الأولى الأساس هي الأسرة. فشكرا لك خالد على هذه المعلومات، والله جدا يعني أنا أخذت هالمعلومات فعلا وقيمتها كذا، أنا بنفسي أقول أن هذه المفروض أن كل أسرة يعني تأخذ هذه المعلومات بجد واجتهاد قبل العودة للمدارس.
1: لا اليوم ظافر يعني التجمع الصحي بدأ في إقامة فعاليات يعني
2: ما شاء الله
1: يعني لمدة تقريبا 4 أيام أو 5 أيام،
2: وهذه الفعاليات لها دور مباشر أيضا في إيصال الرسالة.
1: صحيح،
2: يعني هذه رسالة مهمة جدا من التجمع الصحي في حفر الباطن وغيرها من مناطق المملكة، أنه الاهتمام بهذا الجانب الصحي للطالب والطالبة قبل العودة إلى مقاعد الدراسة، ويكون رسالة مهمة جدا من ضمن هذه الفعاليات. شكرا لك خالد. شكرا، شكرا خالد الحميداني مراسلنا من محافظة حفر الباطن. روق روق معكم شوي فيصل، نطلع كذا نروق شوي فاصل غنائي ونرجع لمستمعينا. طيب نرجع لكم بعد هالفاصل غنائي.

0: جانب من الأشياء الحلوة اللي نعيد فيها ذكرياتنا ونستمتع فيها ونعيد شيء من الماضي، لكن ماضي جميل لأنه يحمل ذاكرة وطنية. في الرياض مثلا متحف التعليم القديم وجانب ذاكرتنا والمراحل اللي شكلت بدايات التعليم في المملكة، ما بين الأدوات والكتب والوسائل اللي رافقت الطالب والمعلم في رحلتهم عبر الزمن، هذا من الماضي الجميل. طبعا اليوم لما نستذكر هالجانب، وخاصة أنه إحنا مقبلين على عودة المدارس، لكن هذا المتحف لما تزوره هو تجربة نوعية في توثيق تاريخ التعليم من خلال مجموعة من المقتنيات الوثائق اللي تستعيد تفاصيل التعليم خاصة في المراحل المختلفة، وفرصة أنك أيضا تتأمل يعني في المواد الدراسية السابقة، يعني نموذج من الرحلات اللي انتقلت من أدوات بسيطة ووسائل تقليدية إلى منظومة تعليمية حديثة تواكب التطور. حديث أكثر عن هذا الموضوع يسرني يكون مع الأستاذ علي المباريك صاحب متحف التعليم القديم. حياك الله أستاذ علي ومساء الخير.
1: أهلا وسهلا أستاذ ظافر، حياك الله، فرصة سعيدة.
0: والفرص أسعد إن شاء الله ناخذ مساحة أجمل إن شاء الله معك بإذن الله تعالى. يا هلا وسهلا أستاذ علي، حياك الله.
1: مرحبا
0: أستاذ علي. يعني أنا لما نعيد شوي للماضي ونروح للمتحف يعني متخصص في التعليم، ومتحف نوعي للأمانة ومتخصص أيضا في جانب تاريخ وتوثيق تاريخ التعليم، كيف بدأت الفكرة عندك أستاذ علي؟
1: والله أنا طبعا أحب التراث وأحب الأشياء القديمة، كوني معلم كنت أزور المتاحف، فكنت أجد أصحاب المتاحف اهتمامهم بسيط بالتعليم، مع أنه التعليم أمضينا يعني المرأة والرجل أمضينا ما يقل عن 15 عام في المدارس وتقريبا 5 إلى 6 ساعات يوميا، فهذه الفترة الزمنية تحمل يفترض ذكريات كبيرة، لكني ما وجدت الاهتمام. من هنا انطرقت فكرة أني ليش ما تخصص في متحف متخصص فقط في ذكريات التعليم السعودي، والآن قد أكون أول مواطن على مستوى العالم يقيم متحف نوعي متخصص ورسمي طبعا مرخص من هيئة المتاحف.
0: يا سلام، يعني من بعد مشاهدتك العديد من المتاحف على مستوى المملكة شعرتم في هذا أنه الحاجة إلى إنشاء متحف متخصص في التعليم ومسيرة التعليم؟
1: إيه نعم.
0: جميل. طيب خلال هذه الرحلة في إنشاء المتحف أكيد جمع المقتنيات والمعلومات صعب شوي، كيف تغلبتم على هذه الناحية أستاذ علي؟
1: نعم طبعا لما دخلت في موضوع التجميع واللي امتدت لأكثر من 30 عام وأنا أجمع، تنقلت بين أرجاء المملكة، وطبعا عندنا مناطق في المملكة كانت يعني هي تعتبر نبراس التعليم أو بدايات التعليم كانت مركزة فيها أكثر، يعني مثلا مكة أو الأحساء أو غيرها كانت متقدمة في التعليم، فكنت أزور المناطق هذه، وبنفس الوقت أنا أعمل على التوثيق بمعنى أني أذهب وأصور مثلا المباني القديمة المدرسية وغيرها، فرحلتي اجتمعت يعني على جمع الأشياء المتعلقة وأيضا التوثيق.
0: يا سلام. الوسائل طيب الوسائل اللي اعتمدتوا عليها في الوصول إلى هذه المقتنيات والمعلومات كان من خلال المعرفة، من خلال أيضا جمع معلومات وبيانات لهذه المناطق وما يدور فيها؟
1: طبعا من خلال مثلا ذهابي للأسواق التراثية، الآن وسائل التواصل أصبحت أكثر سهولة، يعني من خلال منصات التواصل عرفت بأني مهتم في هذا الجانب، فصار المهتمين بالتراث بشكل عام يعرفون أنه على أساس أني أسوق منتجاتي أبحث عن هالرجل المهتم في جانب التعليم، فصارت

0: كثير وكذا تاريخ التعليم وذكريات التعليم وأصبحت خلينا نقول يعني محب بشغف كبير لهذه يعني الهواية اللي هي أعتبرها أنا مبادرة وطنية لحفظ تاريخ التعليم السعودي.
1: يعني أكيد إن واجهتكم تحديات في جمع هذا المحتوى وتوثيقه.
0: هنا
1: أبرز هالتحديات
0: الجمع وأيضا الترميم المحافظة عليها مثل ما ذكرت السفر والتنقل بعض القطع تأتي بصعوبة. يعني مثلا لوحة مدرسة قديمة أساس أحصل عليها كنت مثلا أتواصل مع المدرسة وأمن لهم لوحة جديدة في سبيل الحصول على اللوحة القديمة.
1: فكرة حلوة فكرة حلوة.
0: ففيها تكاليف مادية وأيضا تكاليف يعني التواصل والذهاب للجهات هذه لكن الحمد لله يعني الآن المحصلة طيبة جدا جدا جدا. يعني
1: كم يضم المتحف من قطع وأيضا أقسام في تم جمعها؟
0: نعم يعني يمكن للوهلة الأولى لما نقول للناس أنه متحف للتعليم يتوقعون أن الموضوع فقط يعني مناهج وشغلات بسيطة، لكن لما أقول ترى عندي 43 قسم للتعليم وأيضا أكثر من 7000 قطعة اهتميت في كل ما يخص التعليم من جوانب إلى المقصف. جسدت المقصف جسدت لو بمشي في الأقسام.
1: لا لازم أزورك إن شاء الله في هالمتحف بإذن الله أبد السدالي.
0: نسعد بالجميع وحقيقة اللي يعني يزورونا يشعرون بسعادة ومتعة. هو متاح أيضا مجانا للجميع. خصصت يعني منتصف أو نصف بيتي لهذه الهواية ولهذا التوثيق ونتمنى أنه يعني إن شاء الله يعجب الجميع. وأيضا أنه من خلال منصات التواصل بإمكان الجميع أنه يطلع على المحتوى. فقط يكتب متحف قديم التعليم ويعني يبين له الكثير من المحتوى.
1: يا سلام. أندر وأبرز قطع يعني ترى أنها فعلا تحمل قيمة بالنسبة لك وللمتحف عموما؟
0: طبعا عندي مثلا يعني كتاب في بدايات. طبعا أنا أجمع من انطلاق التعليم في العهد السعودي يعني من عام 1344 أنشئت مديرية المعارف.
1: ما شاء الله.
0: فمن هذا التاريخ أجمع. طبعا عندي منهج مؤرخ عام 1344. عندنا مثلا دفاتر تعلوها صور الملوك والأمراء وكانت عادة على مستوى العالم أنهم يضعون صور الرؤساء كوسيلة إعلامية حتى يعرفهم المجتمع. عندنا خبر طريف في جريدة أنه واحد مضيع القلم مسوي إعلان في الجريدة إعلان فقد قلم شفر. طبعا حاط الماركة وعلى من يجده أو يراه بيد أي شخص أن يخبر المنطقة الثالثة اللي هي الشرطة. أيضا عندنا من الطرائف مثلا وكالة شرعية لاستلام شهادة طالب. يعني إذا أنت تبغى تستلم شهادة زميلك
1: لازم وكالة
0: من إحضار وكالة شرعية من المحكمة. عندنا مثلا طلاب متقاطين لشراء كور التغذية المدرسية التي كانت دعما من حكومة رشيدة لطلاب المدارس. هالوجبات هذه اللي كانت تقدم قبل 47 سنة موجود لدينا قسم كامل. عندنا وجبات مليانة إلى الآن
1: ما شاء الله.
0: عندنا غرائب وطرائف يعني كل ما يخص جانب التعليم موجود في المتحف.
1: يا سلام.
0: يعني 43 قسم لما نقول فيها مثلا قسم كامل لتعليم البنات، قسم كامل مثلا للوجبات، قسم كامل للأنشطة للرياضة للكشافة للجامعات للاختبارات. يعني عندنا شهادات من عهد الملك عبد العزيز رحمه الله.
1: الله. النظرة اختلفت يعني لما يزورك اليوم الأجيال الحالية، النظرة اختلفت عندهم وشاهدوا ما في المتحف؟
0: اي نعم. طبعا احنا يزورنا احيانا يعني الطلاب طالبات المدارس طبعا في مختلف الأعمار يشعرون في سعادة يشوفون كيف آبائهم كيف مسيرة التعليم كيف المباني كيف شكل المباني القديمة اللي كانوا يدرسون فيها كيف مثلا الشنط اللي كان الآباء يتورثونها أخ بعد أخ. يعني بمعنى أنه الأخ الأكبر يستخدم شنطة وبعد ما يكرفها يستخدم أخوه. فيجدون كيف المشاكل أنه مثلا كيف الآباء كانوا يتوجهون.
1: وأيضا أبرز الطرائف اللي موجودة في الغيابات فبيستحدون شيء جديد.
0: عندنا أسباب الغياب مبارك بن عبود يعتذر أنه رايح دور البقر. نايف بن فهد سارح في غنم أبوه ما عين أحد يحفظه الله. غير إن شاء الله يجي.
1: الله عموما والله الوقت يسرقنا لكن الموضوع جميل معك أستاذ علي وشيق، ولكن إن شاء الله أعدك أنه يكون هناك متسع من الوقت الحديث معك عن هذا المتحف إن شاء الله ونزوره قريبا بإذن الله.

0: شكرا لك أستاذ علي.
1: شاكر لكم هذه الفرصة وندعو الجميع للاستمتاع، ونسأل الله أن يكون عام دراسي حافل بالعطاء، وعان الله الجميع على هذه يعني العام المقبل وعلى
0: بإذن
1: هذه
0: الله.
1: بإذن شكرا
0: الله.
1: لكم
0: شكرا لك أستاذ علي المبارك صاحب متحف التعليم القديم، يعطيك العافية. يا هلا وسهلا. معكم مستمرين إن شاء الله في هوا بلادي، فاصل قصير وراجع لكم.

يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. بدأنا ساعتنا الثانية اللي هي ساعة مخصصة لكم أنتم مستمعين الكرام لاستقبال مشاركاتكم واستقبال أيضا اتصالاتكم في موضوعنا. وسؤالنا بسيط، اعتبر نفسك مرشد سياحي في المنطقة اللي أنت متواجد فيها وتعرفنا على الأماكن السياحية فيها، الأماكن التاريخية، المتاحف، الأسواق الشعبية، حتى نتمكن من زيارتها والمستمع الكريم أيضا يتمكن من زيارتها متى ما كان هناك فرصة مناسبة لزيارة هذه المنطقة. شاركونا على 011 40 33 33 3.

0: الجميل لما نكون نحن كمرشدين سياحيين لمدينتنا ونعرف الناس عليها ونشوف الزيارة ونشوف الأماكن السياحية ونشوف الأماكن التاريخية ونتعرف عليها، ودائما ما يكون المرشد السياحي هو نموذج من النماذج الجميلة اللي يعرفك على أماكن ما في أحد يعرفها له. ودائما وأبدا نأخذها قاعدة أنك أنت سفير لهذه المدينة، فأنت تعطينا هذه الأماكن وتعطينا هذه الأماكن الحلوة الجميلة اللي أنت تعتبرها أماكن سياحية مثلا أو أماكن تاريخية، يعني تكون زيارتها هي الأجمل. فأنت اليوم كن المرشد السياحي لنا وللمستمعين الكرام، عرفنا على مدينة أو على المدينة اللي تتواجد فيها ونزورها وياك، ونتعرف أيضا على ما يدور فيها من خلال رقم التواصل 011 40 33 33 3. الجميل لما يكون عندنا شغف وعندنا يعني مرحلة من مراحل العمر نبدأ فيها كموهبة وتبدأ فيها ملامح خاصة، لأنه دائما ما يكون الفنان التشكيلي في بداياته يعطي رحلة طويلة مع الرسم ويقدم كل نماذج الإبداع، يعني يتنقل خلالها ما بين خامات وأساليب وفن ومساحة للتعبير عن الهوية أو التراث أو البيئة السعودية، وهناك من يدمج بين هذا وذاك. لكن فنانتنا شعاع العتيبي في مسيرتها حضرت من خلال أعمالها ومشاركاتها في المعارض المحلية والدولية، واصلت تقديم تجربتها الفنية والوصول بها إلى مساحات أوسع. هذه من قصص النجاح مع الفنانة والمبدعة الأستاذة شعاع العتيبي، فنانة تشكيلية. حياك الله ويسعد مساك.
1: يا مرحبا، هلا والله.
0: يا هلا وسهلا
1: عليك. ومساء الخير لكل مستمعينا.
0: يا هلا وسهلا فيك أستاذة شعاع. بداية نقول أنه هناك حكاية مع الرسم في الطفولة، وحنا نبي نسألك

0: نقول كيف بدأت هالحكاية معك؟
1: أولاً أنا سعيدة جداً بتواجدي معاكم اليوم.
0: حنا أسعد.
1: وأتمنى تكون هالدقائق خفيفة وقريبة من قلوبكم.
0: أهلا وسهلا.
1: طبعاً اليوم بتكلم عن تجربة قريبة مني وجزء من حياتي، فيها شغف وفيها طموح وفيها محطات كثيرة صنعت مني الشخص اللي أنا عليه اليوم. طبعاً الرسم في البداية كان مجرد حب وهواية، لكن مع الوقت اكتشفت أن الرسم بالنسبة لي أكبر من كونه هواية، فصار جزء من شخصيتي وحياتي.
0: متى تحول عندك الرسم أستاذ شعاع من مجرد هواية إلى مشروع فني؟
1: والله التحول الحقيقي كان يوم بدأت أشوف أن اللوحة ممكن أن تحمل قصة وذكرى، أو ممكن أن تحمل مشاعر وهوية، مو بالصورة جميلة أو ألوان أو خطوط. من هنا بدأ التحول عندي الحقيقي.
0: ما شاء الله، أنت بداياتك أستاذة شعاع بدأتي بالرسم بالفحم والرصاص ما شاء الله، وهذه كانت نقلة بالنسبة لك.
1: نعم صحيح.
0: وبعدين انتقلتي لعالم الألوان، كيف كانت ما بين الحالتين، ما بين الرسم بالفحم والرصاص وما بين عالم الألوان؟ هل فيها شيء من الجمال؟ هل فيها نوع من التقارب الفني؟
1: والله أستاذي الفاضل، هو بداية الفحم والرصاص علموني كثير، خصوصا في الظل والنور في التفاصيل، خلوني أعرف كيف أطلع إحساس قوي من أدوات بسيطة جدا.
0: الله.
1: لكن بعدها لما دخلت عالم الألوان اكتشفت مساحة ثانية للتعبير، صرت أقدر أوصل مشاعر مختلفة وأضيف رموز وتفاصيل أكثر.
0: يعني هذا كان تحول فني في مسيرتك ما شاء الله.
1: هل
0: كان هذا يمكن تحول كبير جدا في مسيرتك الفنية؟
1: أي طبعا أكيد، بس لازلت أحب الفحم والرصاص.
0: ليش؟
1: لأنه جزء من بداياتي.
0: لأنه جزء من بداياتك.
1: نعم.
0: ما شاء الله، عادة الفنان التشكيلي تكون عندها اللوحات في بداياتها هي المقربة إلى قلبه، لأن هي كانت مرحلة الانطلاق. في لوحة معينة بالفحم الرصاص كانت هي لا زالت تستذكرينها وتستحضرينها؟
1: طبعا اللي هو أول معرض لي في مسيرتي كلها كان رسم البورتريه، اللي هي رسم الشخصيات. فكانت بدايتي رسم بورتريه بالفحم، مع أن ترى من أصعب الرسم اللي هو رسم البورتريه، لكن أصرت مديرة المعرض على أني أرسمها.
0: يا سلام.
1: ففعلا كان للآن هي راسخة في الذاكرة.
0: الله، دائما يقولون الفنان التشكيلي يكون عنده هوية مستقلة، وانتي لك هوية مستقلة أيضا وهوية فنية مختلفة، لكن هل أسهمت مشاركاتك في المعارض والاحتكاك بالخبرات والدورات والممارسات المستمرة في بناء هوية الفنانة التشكيلية شعاع العتيبي؟
1: أكيد أكيد، تعلمت من كل تجربة، من كل شخص قابلته، حتى من الأعمال اللي ما كانت بالمستوى اللي أنا أطمح له، لكن كل هذا علمني شيء. مع الوقت بديت أعرف وش أحب، وش اللي يشبهني، وش اللي أقدر أوصله للناس من خلال لوحاتي.
0: الله.
1: وأنا أستاذي الفاضل، أنا أؤمن بأن الهوية الفنية ما تجي بقرار، هي تتكون مع الوقت.
0: يا سلام، هذا كلام كبير.
1: الفنان طبعا، خصوصا لما الفنان يبتكر شيء، يستمر في إبداعه ويبتعد عن التقليد.
0: يا سلام،
1: هنا تبدأ روح ال
0: هذا شيء جميل جدا. لكن انت اللي ظهر من خلال هذه الملامح الجميله انه التراث السعودي حاضر في عدد من اعمالك، سواء كان من المصمك الى الازياء والبيئه السعوديه. انت كيف تنقلتي ما شاء الله تبارك الرحمن بين هذا التراث في العمل التشكيلي، ووزنتي بين العناصر ما بين الماضي وروح الفن المعاصر؟
1: طبعا شوف، انا ما
0: اشوف
1: التراث شيء صار وانتهى. أنا بالنسبة لي التراث ذاكرة حية، أنا لما أشوف الأزياء وأشوف ملامح البيئة السعودية أحب أنقلها، ما أحب أنقلها زي ما هي، لا أحب أبحث عن القصة. كل شيء أشوفه أحب أبحث عن قصة ويكون له معنى.
0: الله.
1: طبعا استلهمت طبعا من تفاصيل كثيرة، من ملامح الإنسان السعودي، من الصحراء، من البيئة، طبعا الرموز الشعبية، وبعدها أقدمها بطريقتي وبروح معاصرة طبعا.
0: يا سلام. طبعا هذا أضاف لك في المشاركات المحلية والمعارض الدولية، ماذا أضافت هذه المشاركات بالنسبة لك كفنانة تشكيلية؟ وكيف كان حضور المرأة الفنانة السعودية التشكيلية في مثل هذه المعارض؟
1: طبعا بلا شك أن المشاركات المحلية هي اللي أعطتني الثقة في مواجهة والاحتكاك مع الجمهور. أما بالنسبة للمشاركات الدولية هي اللي فتحت لي النظرة أوسع، فتحت لي نظرة أوسع
0: على الفن التشكيلي عموما. يعني
1: عفوا جاني اتصال، مواجهة الجمهور. أم طبعا أم هي اللي فتحت لي نظرة أوسع على الفن، خلتني أشوف تجربتي من زاوية أخرى، تعرفت على ثقافات أخرى.
0: وهذا يمكن جعل الفنانة التشكيلية حاضرة في مثل هذه المعارض.
1: طبعا أكيد أنا أشوف، تفضل.
0: إيه أنا بسمعك.
1: أنا أشوف أن حضور المرأة السعودية اليوم صار أقوى وأوضح بشكل، يعني الفنانة السعودية أثبتت أنها قادرة على أنها تصنع لنفسها مكان وحضور من خلال شغلها، من خلال إنجازاتها.
0: ما شاء الله. وهذا حاضر من خلال شعائر العتيبي كفنانة تشكيلية، اللي هي اليوم معنا، وقصة من قصص النجاح الجميلة كفنانة تشكيلية. مشاركاتك في باريس، في موسكو، في مصر أعطت دافع كبير جدا أنه الفنانات يقدمن الرسالة الفنية التشكيلية والمدارس التشكيلية السعودية بروحها المعاصرة. شكرا لك، شكرا على هذا النجاح ومزيد من النجاحات أستاذة شعاع.
1: العفو لكم وشاكرة لكم هالدقائق الجميلة.
0: احنا ودنا يكون الوقت اوسع، لكن احيانا يكون عندنا الوقت ضيق في بعض يعني الساعات من البرنامج، فنعتذر دائما لضيوفنا، نقول وقتنا يسرقنا في البرنامج، لكن ان شاء الله يكون اللقاءات اوسع معكم ان شاء الله
1: باذن الله تعالى. وانا سعيده جدا بوجودي معاكم.
0: احنا اسعد. شكرا لك الفنانه التشكيليه شعاع العتيبي، كانت معنا ضيفه في برنامج هو بلادي. يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك.
0: يا اهلا وسهلا.

ونذكركم بسؤالنا اللي بنستقبل فيه مشاركاتكم بعد هذا اللقاء مع الفنانة التشكيلية شعاع العتيبي. نذكركم بسؤالنا، عرفنا على المدينة اللي أنت تتواجد فيها وعلى الأماكن السياحية، الأماكن التراثية فيها، الأماكن التاريخية. كن أنت مرشدا سياحيا لنا وللمستمعين. شاركونا على 011 40 33 33 3. فاصل قصير وراجع لكم.

0: خلونا نروح مستمعي الكرام كذا في جولة حلوة وممتعة أيضا من خلال برنامج هوا بلادي. نبي نغير الجو عليكم، كما أنه نستعد لاستقبال مشاركاتكم في موضوعنا لما تكون سفير لمدينتك وتعطينا الأماكن السياحية فيها والأماكن التاريخية والتراثية، وأعطنا جولة فيها، عرفنا وعرف المستمعين بالمدينة اللي أنت تتواجد فيها من خلال رقم التواصل 011-40-33-33-3. لكن جولتنا الآن إلى مكة، أو تحديدا إلى محافظة الطائف، فمع زميلتنا سامية الشريف. سامية مساء الخير.
1: أهلا، مساء النور، مساء السعادة والسرور أخي ظافر وجميع متابعينا ومستمعينا.
0: يا أهلا وسهلا. يا هيك الله سامية، اليوم أنت في البراد اليوم يا سامي.
1: اليوم أجواءنا وهوانا مدينة الورد، وهذه الأجواء الجميلة والباردة في صيفنا اللطيف
0: ما شاء الله
1: مدينة الورد.
0: طيب.
1: تحديدا أتواجد في مزرعة خاصة بالشيخ راشد القرشي في منطقة الهدى. بنتعرف أكثر على هذه التفاصيل، على هذه التجربة الاستثنائية والتجربة السياحية لزوار هذه المدينة الجميلة عروس المصائف. بس قبل كل حاجة خلونا نرحب بضيفنا صاحب المكان الأستاذ راشد القرشي. حياك الله أستاذ راشد.
2: يا هلا وسهلا، حياكم الله وحيا جميع المستمعين، ولنا الشرف الكبير نكون ضيف معكم، وإن شاء الله نكون ضيف خفيف على المستمعين.
1: بارك الله فيك أستاذ راشد. يعني لو حبينا أنك تصف لنا طبيعة هذه العلاقة التي تربطك بأرض الهدى والطايف، وما يميز هذه المزرعة عن غيرها من المزارع في مصيفنا يعني مدينة الطائف.
2: الحقيقة الرابط قوي جدا، لأنه هذه مدينتنا ومنطقتنا، مشينا على أرضها واستنشقنا هواءها وأكلنا من منتجاتها، فيربطنا بها الشيء الكثير، ارتباط نفسي قبل ما يكون تجاري. أما بالنسبة لما يميز المزرعة عن غيرها، يعني بفضل الله عز وجل نحن المصنع أصبح معلم مهم من أهم المعالم السياحية في محافظة الطائف، يزوره العديد من دول العالم، يعني بدون تحديد من اليابان شرقا حتى أمريكا غربا، زوار بجميع اللغات، بجميع الجنسيات، بجميع الفئات، أيضا بجميع الشخصيات، من أقل زائر إلى السفراء والوزراء وقناصلة الدول. هذه باستمرار. يميزها أيضا ما شفتوه في المزرعة، إنه هذه تستقطب جميع السواح من الداخل ومن الخارج، فيها عدة خدمات من ضمنها الكافي، من ضمنها المطعم الفايف ستار، أيضا أنواع جميع الفواكه اللي موجودة فيها بفضل الله عز وجل. موجود فيها على سبيل المثال الرمان، العنب، التوت، المشمش، التين، الورد هو الأساس، كل هذه الفواكه فواكه محلية مفتوحة أيضا لجميع الزوار دون استثناء. أي زائر يلاقي أي نوع من الفاكهة ويبغى يقطف أو يعيش التجربة، فالمكان مفتوح للجميع.
1: نعم أستاذ راشد، كيف تحافظون على الطابع الزراعي للمكان والزراعة التقليدية مثل ما شفنا في هذه الجولة قبل قليل وسط يعني التغيرات الحديثة هذه؟
2: طبعا سؤال جميل. طبعا نحن نحافظ على الزراعة لأنه نحن عاملين ممرات خاصة للسواح ما بين الأشجار، أما الأشجار باقين محافظين على نسبة التربة، فصوبتها، كمية المياه اللي بتاخذها، محافظين على وقت التقليم، وقت القص، وقت الجني، كل هذه معمول لها جداول بحيث أنها لا تتأثر بكثرة الزوار، والزوار دائما أحيانا يساعدوا في جني الورد على سبيل المثال، على جني بعض الفواكه، فلما يعيش التجربة إحنا أيضا نكون مستمتعين مع هذا الزوار.
1: ممتاز ممتاز. بالنسبة للمزارع في الهدى أستاذ راشد، يعني لاحظنا مؤخرا أنه في توجه نحو مثلا السياحة الريفية الزراعية، استقبالكم للزوار مثل ما ذكرت، مشاركة الزوار في جني الورد أو قطف المحاصيل الزراعية، كيف يعني تفاعلت المزرعة مع هذا التوجه، وكيف وجدتوا الانطباع من السياح عند زيارتهم للمكان؟
2: حقيقة خلينا نبدأ من آخر نقطة فيها، انطباع السائح دائما مستمتع ومستبشر ومرتاح لهذه التجربة، لأنه يجينا الزائر زي ما تفضلتي. أيضا احنا عندنا شاليهات خاصة بالمزرعة يسكن فيها العديد من السكان، اللي نحس انه فعلا ارتاح الساكن لما يجي يحجز يومين، بعد اليومين يجي يقول لا بمدد الى 4-5 أيام 6 أيام، لانه اصلا ارتاح في المكان،
3: يعيش الاجواء ارتاح ومرتاح
2: بالضبط، ويعيش الاجواء. لما يفتح البلكونة يلاقي قدامه المزرعة، يلاقي قدامه المنتجات، يلاقي صوت العصافير، احيانا بيشوف هتان المطر، يشوف شيء من الضباب، فهذه هي اكبر متعة بالنسبة للزائر. ايضا نحن كمنتجين احيانا يعني وكذا بعض المزارع انا شفتها يستفيدون منها، انه المنتج بدل ما ينزل في السوق بسعر معين، بالعكس عنده في المزرعة يبيع في مزرعته، لما يكون طازة وياخذ السائح او الزائر يكون اعلى سعر وافضل في الجودة حتى.
3: ما شاء الله. ابختم معك بس استاذ راشد، ونحن في هذا المكان الجميل ونستمتع بهذا الهواء العليل، انه يعني تأثير هذه الاجواء على الزوار، على السكان، كيف تجدون يعني الإقبال من الزوار سواء من خارج المملكة أو من الداخل؟
2: بالنسبة للسكان خلاص تعايشوا مع الزوار، أصبح حتى السكان يستمتعوا يجوا يشاركوا الزوار. نعم، الزوار من خارج المنطقة مستمتعين زي ما أسلفنا، مستمتعين إلى أعلى درجة. أيضا الزوار اللي هم من خارج المملكة لما يشوف هذا الواقع يكون فيه تفاعل قوي جدا، هذا الزائر ياخذ انطباع عن ما يجده هنا ويطلع به. انا يجوني بعض الزوار من ماليزيا ومن اندونيسيا جايب الصور معاه يقول وديني المنطقه هذه، يجيني في المصنع الا بينزل المزرعه، لانه اخذ انطباع جيد واصبح يوزع الفكره على كثير من الزوار اللي حيجون من بعده.
3: ما شاء الله تبارك الله، كل الشكر والتقدير لكم الأستاذ راشد القرشي، وأنت صاحب هذه المزرعة الجميلة والرائعة، أثريتنا بالمعلومات اللي فعلا أخذتنا في رحلة يعني خيالية فكرية ساحرة، يعني ساحرة لهذه المدينة الجميلة مدينة الطائف. شكرا لكم أستاذ راشد على هذا الجمال الذي تثرون به المنطقة.
2: شكرا لكم أنتم أيضا لإتاحة هذه الفرصة، وشكرا لجميع من يستمع لنا، ونقول الله يحيي جميع من بيزورنا في الطائف، قلوبنا مفتوحة قبل المكان.
0: أكيد ترى سامية يعني ترى الأخ راشد يعني حبيب القلب يعني، ومن الناس من الناس صاحب القلب الطيب يعني.
3: أكيد أكيد عم راشد معروف من زمان،
0: فسلامي له شخصيا. ويعني صحيح أنه يعني بعد المسافة أحيانا لكن مقرب إلى القلب، فشكرا له على هذا التواضع.
3: عم راشد ما شاء الله تبارك الله من الناس اللي فعلا يعني دائما مرحب بالجميع ما شاء الله، وأنا داخلة في باصات.
0: نعم صحيح.
3: المعتمرين الحريصين على زيارة المكان وإثراء تجربتهم.
0: وروحة جميلة، روحة جميلة سامي، يعني حتى في استقبال الناس اللي يزورون.
3: الأطفال بيسلموا عليه ما شاء الله.
0: سلامي له شخصيا وتحياتي له، وشكرا لك سامي على هذه الجولة الممتعة من الطائف المانوس، يعطيك العافية.
3: معك
0: يا هلا وسهلا، حياك الله. مستمرين معكم مستمعي الكرام، فاصل قصير وراجع لكم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي.

0: حياكم في هوا بلادي، ومستمرين معكم في ساعتنا الثانية. مركز الدرعية لفنون المستقبل يطلق النسخة الثانية من معرض استمرارية. الجميل جدا أنه هو أحد أصول هيئة المتاحف التابعة لوزارة الثقافة، وأعلن عن قائمة الفنانين المشاركين في معرض استمرارية 26. طبعا هذا المعرض يحتفي بالإنتاج الإبداعي للمشاركين في النسخة الثانية من برنامج الفنانين الناشئين في فنون الوسائط الجديدة. سيكون إن شاء الله من الفترة 3 سبتمبر حتى 7 نوفمبر. لكن لما نأخذ معلومات عن مركز الدرعية لفنون المستقبل، هو أول مركز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعنى بفنون الوسائط الجديدة، لأنه يركز الجهود لتطوير الممارسات الإبداعية ومتعددة التخصصات، خاصة عند تقاطع الفن والعلوم والتكنولوجيا. ولذلك هذا المعرض يعكس جهود المركز في الجمع بين الفن والبحث والتعليم لتمكين الجيل المقبل من الفنانين، وكذلك أيضا دعم أشكال جديدة من التعبير الإبداعي. في ناس عندهم إبداع صراحة، ويقدمون إسهام جميل جدا في توسيع المنظومة الإبداعية في المملكة. وكل هذا يتماشى مع تطلعات أيضا هيئة المتاحف اللي عندها توجه كبير جدا، ومن ضمن أهدافها واستراتيجياتها هي مستهدفات رؤية المملكة 2030. لأن هذا المعرض يسلط الضوء على أصوات إبداعية مبتكرة تسهم في تشكيل مستقبل فنون الوسائط الجديدة والفنون الرقمية في المنطقة والعالم. وكذلك هناك مشاركة واسعة من 16 فنانا ناشئا من مختلف أنحاء العالم.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سلام عليكم. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا

بصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم

0: أشد العذاب.
1: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
4: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. مشروبات الطاقة لها تأثير واضح على صحتنا النفسية والجسدية، والدراسات أثبتت أن دورها ما يتجاوز فقط مجرد التنشيط المؤقت، والسبب أنها تؤثر وتسبب أرق وتوتر وممكن توصل لمراحل من الاكتئاب. لذلك يفضل قدر الإمكان البعد عن شربها، ودايما نقول صحتك قرار وغذائك أسلوب حياة وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان والوعي للعشوائية. عيشها صح. أعزائي، صار مفهوم الاستقلالية مفهوم فضفاض، وكل واحد فينا له تفسيره الخاص. لذلك خلال هذه الحلقة بنسمع التفسير الصحيح، ولكن في البداية خلونا نسمع منكم.
5: بالنسبة لي استقلالية المرأة أنها تكون موظفة تعتمد على نفسها من ناحية مادية، من ناحية عاطفية، مثلاً ما تكون عبء على المجتمع، تحاول أنها تكون سند لكل اللي حولها، وتحاول أنها مثلاً تعطي أكثر منها تأخذ. طبعاً هذا النموذج يمكن يكون جديد على مجتمعنا، بس إنه بالنسبة لي يكون نمط، يعني if we move towards it بيكون شيء إيجابي.
6: أعتقد أن في مفهوم خاطئ بالنسبة لاستقلال المرأة. استقلال المرأة ما يعني انفصالها عن محيطها وأسرتها بقدر ما يعني تحملها لخياراتها وقراراتها بوعي ومسؤولية، تحافظ على هويتها ومبادئها وتتحمل نتيجة قراراتها سواء كانت صحيحة أو خاطئة.
7: أنا برأيي استقلال المرأة هي أن المرأة تقدر تسوي اللي هي تختاره بحريتها، برغم أنها هي متزوجة ولا لا، ولا أنها في بيت أهلها، هي أن عندها تحكم بحياتها وتقدر تسوي اللي تبغاه غير عن منظور الشرعي.
4: أعزائي، 9 نساء للاستقلالية، لكن شنو نوع الاستقلالية المطلوب؟ إذا كان قدرتها على إدارة شؤون حياتها والاعتماد على ذاتها في اتخاذ القرارات الشخصية والمهنية وحتى المالية، فهذا ممتاز. لكن شقد ممكن يأثر على أنوثتها واحتياجها للشريك الداعم والسند؟ وهذه الطبيعة الإنسانية. حديثنا اليوم مع الأستاذ خالد الأسمري عن تأثير هذا الموضوع على شخصية المرأة. أهلا وسهلا فيك أستاذ خالد.
8: حياكم الله. أهلا وسهلا بكم جميعا. حياك الله أستاذ عرفات، وحيا الله المستمعين والمستمعات.
4: أستاذ خالد، شنو أهمية شعور المرأة باستقلاليتها في اتخاذ قراراتها اللي تخصها؟
8: حياك الله. طبعا هذا الموضوع مهم جدا، لأننا أحيانا نخلط بين الاستقلالية والنزعة إلى الاستغناء، وهذه مشكلة على فكرة يعني. وأيضا الخلط بين الدعم والسيطرة. ترى الاستقلالية الصحية لا تعني أن تعيش المرأة وحدها دائما، ولا تعني أن تدخل في منافسة مع الرجل، هم ترى كلهم مكملين لبعضهم البعض، هم شريكين أصلا. تعني أنها قادرة على فهم احتياجاتها، ترى هذا جزء من الاستقلالية الكبيرة، إدارة حياتها، اتخاذ قراراتها بوعي ومسؤولية، مع بقاء في علاقة إنسانية طبيعية ترى تحتاج فيها إلى المحبة والاحترام والسند والاحتواء. تعرفوا ليش إحنا نقول ليش هذه المرأة تحتاج إلى نوع من الاستقلالية؟ لأن هذه المرأة شعورها باستقلالها في اتخاذ القرارات يجعلها أكثر قوة، أكثر قدرة على ثقتها بنفسها، لأنها أهمية بالنسبة لها، أهمية نفسية وتربوية واجتماعية كبيرة جدا. ترى هذه المرأة يا جماعة الخير إذا شعرت بهذه الاستقلالية التي يعني تشعرها باتخاذها للقرار، هي مساعدة في التربية، لأن هي أسس التربية في المجتمع.
4: نعم،
8: ترى الإنسان يحتاج إنه يسمع رأيه يا جماعة الخير، ليست مصادرة فقط يعني.
4: أنا حبيت التفصيل اللي أنت ذكرته أستاذ خالد ما بين الاستقلالية والنزعة إلى يعني إنه خلاص إن تستغني عن كل شيء فعلا، أو إنه السند أو السيطرة أيضا، هذين المفهومين متشابهين بشكل عامل لخبطة ما بين الرجل والمرأة أيضا، مش بس المرأة.
8: صحيح، الاستقلالية ترى ما تعني التمرد، ولا تعني رفض المشورة، ولا تعني أن تكون قراراتها معزولة عن الأسرة أو الزوج. هي في النهاية هذه المرأة هي جزء من المجتمع وجزء من الأسرة، والمقصود أنه إحنا ما نصادر شخصيتها ولا نتعامل معها وكأنها غير قادرة على التفكير أو الاختيار. ترى المرأة الناضجة تحتاج أن تشعر لها مساحة آمنة للتعبير.
4: نعم.
8: يعني قراراتها تكون واضحة، خصوصا في الأمور اللي ترتبط مباشرة بحياتها وكرامتها ومستقبلها وتربية أبنائها. ترغيب هذا الشعور يجعل الكثير من النساء يشعرن بحالة من التردد أو ضعف الثقة. تعرف الثقة هذه تنعكس على مين؟
4: على الأبناء.
8: على السلام، على الأبناء، لأن هي أساسا هي أم في النهاية. يعني ترى الشعور الداخلي أحيانا بالعجز في حال غياب الرجل مثلا، ترى مشكلة في اتخاذ قرار. ليه؟ لأنه إحنا ما كانت هذه المرأة قادرة على الاستقلال في قرارها وفي توجيهاتها. لذلك في الحياة الزوجية تحديدا ينبغي أن نفرق بين القرار الشخصي والقرار الأسري. ما يخص المرأة مباشرة يجب أن يكون رأيها فيه أساسيا، لأن هي القريبة من الأسرة ترى على فكرة أكثر من الأب.
4: نعم،
8: وهذا أمر مهم جدا، لأنها قريبة من الأبناء، يحتاج الأمر إلى تشاور، تقدير المصلحة المشتركة. هنا تكون الاستقلالية متزنة، وليس فيها فردية، وليس فيها كما يشاع حاليا خضوع لطرف آخر. يعني
4: إيش قد ممكن يأثر هذا الموضوع على المرأة، يعني على قدرتها في شعورها بالتقدير من ناحية الاستقلالية، ممكن يأثر عليها نفسيا أو اجتماعيا لأي حد؟
8: اللي تستطيع أنها تشعر في المرأة ما يكفيها فقط أنها تشعر أنها مستقلة. شعور المرأة بالقدرة على اتخاذ القرار حتى في الحياة المادية، ترى على فكرة في الشيء المادي ترى هذا مرة مهم، يشعرها هي باستقلاليتها، لأنها لا يلغي احتياجها. مهم جدا أنه ما يلغي احتياجها للرجل، لأن احتياجها للرجل فطرة فيها ترى.
4: نعم.
8: هي مكملة لبعض. هذا الاحتياج الكثير من الآن من الطرح اللي موجود للأسف المشوه أنه يعتبر هذا الاحتياج ضعف. ترى مش ضعف.
4: نعم.
8: طبيعة إنسانية، الإنسان رجل كان أو امرأة يحتاج إلى علاقة آمنة، كلهم ترى على فكرة لا رجل ولا امرأة يشعر فيها أنه ليس وحيدا في مواجهة الحياة. ترى المرأة تكون ناجحة في عملها، مستقلة في مالها، قادرة على إدارة شؤونها، ومع ذلك تحتاج إلى رجل يسمعها يطمئنها. ومثال بس بسيط جدا، البنت لما تكون بنتك يعني عندك كأب، يعني مو أحيانا لما تقابل مشكلة في حياتها تجي عندك تسألك؟
4: نعم صحيح.
8: وأحيانا تشعر هي الأمان لأن والدها يكون موجود؟
4: طبعا،
8: هي نفس الفكرة. نعم. المرأة أيضا حتى في استقلالها مع زوجها واستقلالها في حياتها، هي تشعر أنه في مرجع موجود لها، في حماية موجودة، كلهم مع بعضهم البعض محتاجين.

0: اللي تكملت بعضهم البعض. هذه خلقة الله سبحانه وتعالى، طبيعة الإنسان في احتياجها تحتاج رجل في حياتها مهما كان. يعني
1: الجيل السابق أستاذ خالد كان الدارج عندهم أن الرجل يكون هو المسيطر بشكل كبير، ودور المرأة إذا يعني كان صريح كان مرفوض بصراحة. لكن هل اللي قاعد يصير الآن من يعني شعور المرأة بأهمية الاستقلالية هو رد فعل على الجيل السابق؟
0: نعم، هو قد يكون جزء، لأنه التشويه أحيانا في الطرح للأسف، وأحيانا بعض الأفكار التي تصدر من بيئة غير بيئتنا. ترى البيئات تختلف يا جماعة الخير.
1: نعم. يعني وإحنا نشاهد تلفزيون ونبي نطبق.
0: يا سلام عليك، في جزء من المشهد يعني يمكن القول أن ما يحدث الآن هو ردة فعل على بعض الممارسات، أكيد طبعا، لكن لا نستطيع تجاهل بعض الصور السابقة. السيطرة الكبيرة جدا للرجل أحيانا صنعت أثر نفسي واجتماعي طبعاً. يعني مثلا الآن المرأة في في في منزلها عند وفاة الزوج لا سمح الله أو شيء من هذا القبيل، إيش يصير عندها؟ إذا عندها أحيانا توهان، ما في عندها قدرة
1: صح. خلاص مو متعودة، خلاص طول عمرها مسلمة الأمور عندها.
0: صحيح، لذلك نقدر أنه في ردة فعل عند بعض النساء، خصوصا اتجاه بعض النماذج من السيطرة أو التهميش لها. لكن الآن في ظل الرؤية حاليا، وفي ظل الحمد لله اتساق مجتمعنا، وكذلك الأسرة الآن الانعكاس عليها في الاستقرار، ترى أثر على فهم هذه الـ يعني الاستقلالية عند المرأة. أصبحت الآن شريكة كبير يعني من الشركاء الكبيرين جدا في إدارة الأسرة. لذلك الأسرة لا تستقر على فكرة لا بسيطرة رجل ولا تستقر أيضا بإلغاء دور المرأة مهما يكون، كلهم مكملين لبعضهم البعض، لأن هذه في النهاية إحنا ننشئ مجتمع يا جماعة الخير، وليس رجل لوحده وامرأة لوحدها أبدا.
1: نعم، صار في مفهوم عند مجموعة من النساء أن الاستقلالية تعني الاستقلالية المادية بالدرجة الأولى، وخلاص أنا ما عاد أحتاج رجل، وهذا خارج الطبيعة الإنسانية أصلاً. فكيف ممكن نشرح لهم أهمية وجود الرجل أيضاً كسند وكشريك، وفعلياً اختيار السند المناسب، لأنه مو كل سند مناسب أو مو كل رجل بالأحرى.
0: جميل جداً. هو في البداية الأمر في الزواج مثلاً أو في الاقتران بأي شخص كان، لأنه بالغالب هذه الاستقلالية لا تعني في إذا كانت المرأة غير متزوجة مثلا أو تعيش في الأسرة، لا تعني أنها تتمرد على حدود الأسرة الموجودة. هذه ما هي باستقلالية، في قائد موجود وترجع له مرة ثانية. في المجال الأسري المفترض أنها هي أساسا ما تتمرد على قرارات الرجل. تعرفوا إيش المشكلة لما يصير في استقلالية عند المرأة خاصة في الحياة الزوجية؟
1: إيش يصير؟
0: أكثر شيء يصير الاعتماد عليها بالدرجة الأولى، وبالتالي يتخلى الرجل عن بعض الأدوار وتصير هي تقوم بالدور، فتخرج عن طبيعتها، فيصبح عندها ردة فعل أكثر عنف اتجاه نفسها واتجاه أسرتها أيضا.
1: نعم.
0: لذلك ننصح أولا نفهم يا جماعة الخير أن التوازن لا يعني أن تتنازل المرأة عن استقلاليتها، هذا أمر مرة يهمنا يعني، ولا أن يستغني الرجل عن دوره. ترى يعني أن تكون المرأة قادرة على إدارة حياتها، اتخاذ قراراتها، وفي الوقت نفسه هي قادرة على بناء علاقة آمنة مع الرجل، تقوم على الدعم، على المشاركة. أيضا ينبغي يعني أن الرجل يكون سند حقيقي، وليس رقيب أو متحكم أو أحيانا التقزيم لرأي المرأة، هذا ترى مرة مزعج يعني، وخاصة يبدأ حتى من العلاقات الصغيرة داخل الأسرة.
1: نعم،
0: ترى التوازن هذا يحتاج إلى حوار واضح داخل العلاقة. من المهم كل طرف يعرف حدوده ومسؤولياته. هناك قرارات أكيد تخص المرأة مباشرة، مثل مسارها المهني. زمان كيف كان اختيار المسار المهني؟
1: والله يقررون لها،
0: كان مقولب صح؟ كان مقولب
1: مقررين لها.
0: بالضبط.
1: وإذا احتجت يا ويلها.
0: بالضبط. لذلك الآن الآن الآن لا، صحت القرارات تخصها بشكل كبير جدا، وبالعكس بعض الأسر يدعمون أبنائهم وبناتهم من أجل الاستقلال مثلا في تخصص معين.
1: نعم.
0: لكن هي تحتاج إلى التشاور إلى أسرتها، لأن هذه القرارات تسمى قرارات مشتركة.
1: نعم.
0: تمام. حتى الرجل على فكرة لما يتخذ قرار ترى يحتاج إلى التشاور مع أسرته، ليس لوحده، ليس فرد لوحده. طيب.
1: يمكن احنا وجهنا الحديث في الاغلب للنساء، ولكن انا ودي اوجه ايضا خطاب للرجل، لانه هو الشريك الاساسي، وهو من سيساعدها على انها تتخذ القرار ويدعم استقلاليتها. فكيف ممكن نوجه نصيحتنا للرجال ايضا؟
0: اشوف، اولا الرجل يجب ان يفهم ان دعم المرأة لا يقلل من رجولته، لانه مشكلتنا احنا مفهوم الرجولة عندنا في عند العرب

0: مختلفة عن مجتمع آخر.
1: صحيح،
0: وهذا للأسف موجود. يعني ترى الرجل الناضج لا يخاف من امرأة واعية، يجب عليه أن يفكر أن هذه المرأة ليست إلا يعني جزء هام أو قطعة هامة في حياته، لأنها تنعكس على أبنائه.
1: نعم،
0: يجب أن يطمئن إلى وجودها لأنها شريكة قادرة على تحمل المسؤولية. يعرف أنه لما أنا أغيب عن هذا المكان لفترة طويلة، أعرف أن في شخص بعدي يتخذ قرارات بشكل جيد. ترى السند الحقيقي ليس أن يقرر عنها أبدا، هو يقف معها، ليس أن يمنعها من الاختيار.
1: ترى ممكن أن يكون هذا الموقف ممكن مش من باب السيطرة، هو من باب حب، خوف عليها، فيعني أنا بسوي عنها.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: ترى على فكرة أستاذ عرفات، ترى هذه العلاقة تشبه تماما العلاقة البسيطة داخل الأسرة ما بين الأب وأبنائه أو بناته. ترى نفس العلاقة، لكن الآن أصبح كل امرأة من بيئة مختلفة والرجل من بيئة مختلفة.
1: صحيح.
0: فكل يأتي محمل بأفكاره، لكن في النهاية ترى التوازن يقوم على قاعدة واضحة، لا استقلالية تلغي المودة. يعني ما أنا مستقل يعني خلاص نلغي كل شيء، يعني ما في مودة ولا في محبة ولا في تواصل بيننا، ولا اعتماد يلغي الكرامة. ترى كرامة الإنسان جزء من حياته.
1: نعم.
0: يعني أنا ما ألغي هذه المرأة من حياتنا ومن استقلالنا بشكل كبير جدا أبدا، يجب أن نحافظ عليها لأنها هي في النهاية قائدة داخل هذه الأسرة. وللعلم دائما أي أسرة تجدينها قادرة على التحاور مع المجتمع ومحافظة على كينونتها وسلوكياتها بشكل جيد، ماذا يقولون؟ يقولون بأن هذا البيت لديه أم قادرة على تصدير هذه القيم للمجتمع.
1: جميل.
0: صح؟ لأن صبر. التربية تساوي امرأة طبعا تساوي الأم مهما كان.
1: نعم، شكرا لك الأستاذ خالد الأسمري المستشار والمدرب الأسري والتربوي على هذه النصائح اللي بإذن الله يستفاد منها. شكرا لك.
0: شكرا لكم، وأسأل الله أن يجعل بيوتنا أكثر مودة ورحمة واتزان.
1: اللهم آمين. شكرا لك.
2: جاء في بالك يوم من الأيام أن صحة القلب ممكن أنها تعتمد على عادات بسيطة يمكن دمجها في يومك دون مجهود كبير؟ ممارسة المشي السريع لمدة 30 دقيقة يومياً، تقليل تناول الدهون المشبعة والوجبات السريعة، زيادة الأطعمة الغنية بالألياف مثل الشوفان والخضروات، مراقبة ضغط الدم بشكل دوري، تجنب التدخين بجميع أنواعه، الحفاظ على وزن صحي ومستقر، وأخيراً إدارة التوتر عبر التنفس العميق أو التأمل.
1: أعزائي، البشرة هي الطبقة الخارجية من جلد الإنسان، وأكيد لازم نعتني فيها ونغذيها بشكل مستمر. لكن شنو أفضل طرق تغذية البشرة والعناية فيها؟ نتكلم أكثر عن هذه التفاصيل مع الدكتورة لطيفة الفيروز، تخصص بشرة وليزر. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا وسهلا بالمستمعين.
4: اشرحها ونورنا.
1: دكتورة لطيفة، اشرحيها ونورينا، شنو المقصود بطبقات البشرة، وليش من المهم ان احنا نفهم تركيبها قبل ما نتكلم عن اي روتين للعناية فيها؟
3: من المهم جدا ان احنا اول شغلة نتعرف على جلد الانسان الذي يتكون من ثلاث طبقات، ومعرفتنا بهذه الطبقات راح يساعدنا في ايجاد الحلول للبشرة او الجلد. والجلد يتكون من ثلاث طبقات رئيسية اللي هي البشرة والأذمة والطبقة تحت الجلد اللي هي الطبقة الدهنية.
1: نعم.
3: ومعرفتنا بهذه الطبقات راح يساعدنا في عملية معالجة البشرة والتعامل مع الجلد والعناية به بشكل صحيح.
1: كثير من الناس يعتقدون أن البشرة ما هي إلا طبقة واحدة، وهي يمكن من أكثر المفاهيم المغلوطة. اشرحي لي تركيب البشرة، يعني الطبقة الخارجية هذه شو تسوي، الداخلية شو تسوي، وشنو دورنا فيها؟
3: احنا بشكل عام لما نهتم بشرتنا فاحنا نشوف الطبقة اللي هي الخارجية من البشرة، فهذه الطبقة الخارجية الرقيقة هي اللي احنا نهتم فيها. بس كمعالجة احنا كمعالجين نتعامل مع ثلاث طبقات للجلد. الطبقة الأولى من الجلد اللي هي البشرة الرقيقة تعمل كدرع مقاوم للماء، تحمي الجسم من الجراثيم والأشعة فوق البنفسجية وتحدد لون الجلد بفضل احتوائها على الخلايا الصباغية. نجي إلى الطبقة الثانية اللي هي أهم طبقة في الجلد اللي هي طبقة الأدم. الطبقة الوسطى تدعم مرونة الجلد لأنها تحتوي على الكولاجين، تحتوي على الإلستين، الأوعية الدموية، الغدد الدهنية العرقية، فهي تساعد في تغذية الطبقة اللي هي البشرة. اللي هي طبقة الأدم تساعد على تغذية البشرة من داخل جسم الإنسان. طبقة الجلد اللي هي الطبقة الدهنية تعمل كعازل حراري، تنظم حرارة الجسم. هذه الثلاث طبقات مهم جدا احنا نتعامل معها لأساس ان احنا نوصل لنتائج او عناية صحيحة.
1: حلو. هذه الطبقات شلون تتفاعل مع بعضها بحيث انه يكون الترطيب والعناية فعالين؟
3: ثلاث طبقات تعمل معا داعم تدعم بعض هذه الطبقات الثلاث. مثلا الطبقة الخارجية تنتج خلايا، طبقة الأدمة تدعم البشرة وتمنحها المرونة اللي هي تعمل على تماسك الجلد، طبقة العميقة اللي هي الدهنية تعزل حراريا تمتص الصدمات، تدعم الطبقات الأخرى من الجلد اللي هي تدعم طبقات الأدمة والبشرة. لما تعمل مع هذه الثلاث الطبقات تكون اللي هي داعم حقيقي للبشرة.
1: طيب الآن بما أنهم ثلاث طبقات مترابطين ببعض، هل ضرر أي طبقة منهم إن كان بسبب التغذية إن كان بسبب العناية ممكن يأثر على باقي الطبقات؟
3: بالنسبة لكيف أن طبقة الأدمة تؤثر على سوء التغذية، مثلا الخلل في خلايا الخلل في الخلايا في هذه الطبقة، كلها تساعد على إعطاء مثلا منظر مثلا غير صحي للبشرة. تعطي الطبقة هذا خلل فيها ممكن يساعد على عملية شيخوخة الجلد، فبالتالي خلل في أي طبقة من هذه الطبقات راح تساعد على إعطاء نتائج أو تعطي بشرة غير صحية، وراح تعطي تتلف خلايا الجلد، فبالتالي راح تعمل مشاكل كثيرة في الجلد زي الحبوب زي التصبغات زي التجاعيد.
4: فكرة غلط.
1: خلينا نصحح بعض المفاهيم المغلوطة. من المفاهيم المغلوطة إن البشرة الصحية ما تحتاج إلى ترطيب.
3: بالنسبة إلى الجلد نحتاج إحنا كعناية بشكل مستمر، جميع أنواع البشرات تحتاج إلى عناية بشكل مستمر، والترطيب شيء أساسي للجلد، ومنها نختار المرطبات التي تعمل على توازن البشرة، ونختار المرطب يتناسب مع نوعية بشرتنا، لأن الترطيب على حسب، في ترطيب يجيش كريمي، في ترطيب لوشن، في ترطيب سيروم، على حسب الترطيب يعمل على توازن مثلا مع البشرة الدهنية يعمل على توازن الإفرازات الدهنية، مع البشرة الجافة يعيد بناء طبقة الجلد وهكذا.
1: جميل. برضو من المفاهيم أن المنتجات الطبيعية دائما هي أفضل وأكثر أمانا من المواد الكيماوية.
3: بالنسبة إلى المنتجات الطبيعية طبعا أفضل من حيث الترطيب، من حيث استخدامها على البشرات الحساسة بتكون طبعا أفضل أن احنا نبعد عنها. بالنسبة للتركيبات مثلا العلاجية المصنعة تساعد في علاج للبشرة بشكل سريع، وتحتاجها مثلا البشرات في حال تعرضها مثلا لمشاكل مثل حب الشباب، تعرضها إلى مثل مشاكل الندبات، هذه كلها تحتاج إلى تركيبات علاجية طبية.
1: نعم.
3: بالنسبة إلى الطبيعية بتكون أفضل أمانا للبشرات اللي هي العادية أو اللي ما فيها مشاكل أو ما في عيوب أو تكون بشرة حساسة.
1: نلاحظ أن منتجات البشرة يعني في العادة أسعارها مبالغ فيها، فهل معناته أنه السعر المرتفع يعني جودة أعلى؟
3: هذه مفاهيم خاطئة بعملية شراء المنتجات، أن كل ما زادت السعر كان المنتج أفضل. هناك تركيبات من المنتجات بسعر رمزي أو بسعر قليل جدا يتناسب مع البشرة، فإحنا نختار المنتج مو على حسب السعر، نختار على حسب تركيبة المنتج، احتياج البشرة لهذا المنتج. ممكن يكون تكلفته بسيطة بس إنه مفعولة تحتاج البشرة. مثلا في بعض المنتجات وكريمات توجد في السوق مرطبات بسعر ما منقول رخيص، يعني مقبول، يساعد في عملية تطيب البشرة. ما نبحث احنا على السعر كثر ما احنا نبحث عن ان احنا نعالج البشره بشكل صحيح او تركيبه المنتج يتناسب مع الحاله اللي احنا نعالجها.
1: تغذيه البشره هو من خلال هذه الترطيبات، لا يحتاج الى اي تغذيه داخليه من خلال الغذاء، هل هذه المعلومه صحيحه؟
3: بالنسبة للبشرة تحتاج إلى تغذيتين، تغذية داخلية وتغذية خارجية لتوصل إلى نتيجة صحية، بشرة صحية محارب يعني مقاومة لشيخوخة تحافظ عليها بشكل صحي. نحتاج إلى تغذيتين، تغذية داخلية في الجسم، توفير الماء، الأكل، الفيتامينات، مضادات الأكسدة، أوميغا 3، البروتينات راح تساعد على دعم البشرة، والخارجية عن طريق العناية الخارجية دعمها بالمنتجات اللي تساعد على تغذية البشرة وترطيبها.
4: طبقها صح.
1: خلينا نطبق هنا صح ونقول انه مع الشباب واحنا لسه صغار البشرة مشدودة فما تحتاج نوع تغذية معين او يعني محدد، في حين ان كل ما كبرنا عدينا 40 نسبة الاحتياج لهذه المغذيات تكون أكبر، فشنو ممكن نغذي بشرتنا داخليا قبل خارجيا بحيث أنها تدعم المظهر الخارجي للبشرة؟
3: بالنسبة إلى البشرة في جميع مراحل تغيراتها، ممكن يكون الإنسان في سن صغير بعدين تبدأ يدخل سن المراهقة، بعدين تكبر البشرة شوي تبدأ توصل لسن الشباب، بعدها يبدأ انخفاض مستوى الكولاجين. هنا في كل مرحلة من مراحل عمر الإنسان راح تتغير البشرة، وراح يكون هذا الإنسان لازم يساعد في عملية اللي هي العناية في البشرة من الداخل ومن الخارج. بالنسبة إلى إن إحنا كيف نساعد أنفسنا على الوصول إلى بشرة صحية أو إن هي نحافظ عليها فترة أطول، فأكيد الشيء الأساسي يبدأ من داخل جسم الإنسان اللي هي الحالة النفسية بالدرجة الأولى والحالة الصحية، راح يساعدوا على دعم البشرة من حيث إنتاج الخلايا، راح يساعدوا على إنتاج الكولاجين. يعني التغذية كل ما احنا مثلا شربنا ماء انتجت الخلايا بشكل افضل، كل ما تغذينا مثلا بروتينات راح يساعد على تماسك عضلات الوجه، كل ما حافظنا على نفسيتنا راح تكون الخلايا مرتاحة في العناية. هذا جدا مهم ان احنا نعرف ان احنا كيف كل مرحلة عمرية راح تحتاج البشرة، كل ما تقدم الانسان بالعمر راح يحتاج انه تغذيته يهتم فيها افضل صحيا ونفسيا، وكل ما كان اللي هو كعناية أنه يحتاج إلى عناية بشكل أكبر.
1: نعم.
3: فهنا على أساس نوصل إلى مرحلة أن إحنا نحصل على جلد متوازن صحي ومحافظين عليه فترة من العمر أطول، لازم نهتم بهذا الجوانب.
1: نلاحظ في الفترة الأخيرة وجود مشروبات كولاجين أو حبوب كولاجين، إيش قد هذه ممكن تساعدنا في إنه بشرتنا ترجع مشدودة قدر الإمكان؟
3: هذه الأدوية اللي توجد في السوق سواء الكولاجين أو بعض الفيتامينات راح تدعم شيء بسيط في جسمنا، بس الأساس في جسم الإنسان إنه نفس التغذية، تغذيته الصحية، الحصول عليه من الأكل اللي يأكله بشكل يومي، أو إنه هو يساعد على شرب الماء. الماء كمان مع التغذية راح يساعد في إنتاج عملية الكولاجين بشكل أفضل، فالأدوية راح تعطي دعم بشكل جدا بسيط، بس أساسا هي التغذية الصحية هي اللي راح تدعم الجلد.
1: جميل، شكرا للدكتورة لطيفة الفيروز تخصص بشرة وليزر على هذه المعلومات المفيدة جدا لعنايتنا بالبشرة. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم من عيشها صح. كان معكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
4: عيشها صح.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
5: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
6: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
7: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
6: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية، ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات، ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف اثنيان.
10: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن. أرض الحكاية.
11: أنا الفاو، مدينة نامت قروناً تحت عباءة الرمل، لكنني لم أمت.

كنت بوابة للقوافل وملتقى للتجار ومرفأ للأحلام القادمة من الجنوب والشمال. مر من هنا رجال حملوا البخور والطيب، وجمال أثقلتها بضائع الهند واليمن والشام. كانت الأسواق تضج بالحياة، وكانت أصوات الباعة تختلط بصهيل الخيل وبأحاديث المسافرين الذين كانوا يرون في محطة لا غنى عنها في رحلتهم الطويلة. ثم رحل الجميع. انطفأت النيران في البيوت، وأغلقت الأسواق أبوابها، وسكتت الشوارع التي كانت تعج بالحياة، وبقيت وحدي أنتظر من يقرأ حكاية المدفونة تحت الرمال.

في قلب جنوب الجزيرة العربية وعلى أطراف الربع الخالي، تقف واحدة من أعظم المدن الأثرية التي عرفتها المملكة العربية السعودية.

مدينة الفاو، مدينة كانت مجهولة لقرون طويلة حتى كشفت الرمال أسرارها شيئا فشيئا. هنا في هذه البقعة التي تبدو اليوم صامتة كانت تنبض حضارة كاملة بالحياة، حضارة تركت خلفها شوارع ومنازل وأسواقا ومعابد ونقوشا تروي قصة شعب عاش وازدهر ثم اختفى. لكن كيف بدأت الحكاية؟ ومن هم سكان الفاو؟ ولماذا سميت بمدينة التجار المفقودة؟ قبل أكثر من 2000 عام كانت طرق التجارة هي شرايين العالم القديم. البخور واللبان والمر والبهارات سلع ثمينة تتنافس عليها الممالك والإمبراطوريات، وكانت القوافل القادمة من جنوب الجزيرة العربية بحاجة إلى محطة استراتيجية تتوقف فيها قبل مواصلة رحلتها نحو الشمال. وهكذا ولدت الفاو، اختارها أهلها بعناية، فهي تقع عند نقطة التقاء الطرق التجارية الكبرى، ومن هنا تحولت إلى مركز اقتصادي مزدهر تتدفق إليه القوافل من كل اتجاه. كانت المدينة أشبه بميناء بري وسط الصحراء، كل طريق يمر بها وكل تاجر يعرفها. تخيل أنك تسير الآن في شوارع الفاو قبل 2000 عام، عن يمينك متجراً للعطور، وعن يسارك بائع للأقمشة الثمينة، وفي الساحة الكبرى تتجمع القوافل القادمة من اليمن. الناس هنا لا يتحدثون لغة واحدة فقط، بل تسمع لهجات متعددة وأصوات جاءت من مناطق مختلفة. لقد كانت الفاو مدينة عالمية بمقاييس زمانها، مدينة تعرف التجارة وتفهم قيمة التواصل بين الشعوب، وقد كشفت الآثار عن منازل واسعة وشوارع منظمة وأنظمة متقدمة لحفظ المياه. كل ذلك يدل على مجتمع مستقر ومزدهر.

لكن التجارة لم تكن وحدها ما يميز الفاو، ففي جدرانها الصامتة بقيت رسائل من الماضي، نقوش كتبتها أياد رحلت منذ قرون، أسماء، دعوات، وتوثيق لحياة يومية عاشها سكان المدينة. كل نقش كان أشبه برسالة وصلت إلينا بعد 2000 عام. ومن خلال هذه النقوش استطاع علماء الآثار فهم الكثير عن المجتمع الذي عاش هنا، عن معتقداته، وعن علاقاته التجارية، وعن أسلوب حياته. إنها ليست مجرد كلمات محفورة في الحجر، بل أصوات بشر ما زالت تتحدث إلينا عبر الزمن. وإذا كانت الأسواق تكشف الجانب الاقتصادي، فإن الفن يكشف روح المدينة. لقد عثر الباحثون على جداريات ورسومات وتماثيل صغيرة ومقتنيات فنية تدل على ذائقة حضارية رفيعة. أما العمارة فكانت شاهداً على قدرة الإنسان العربي على التكيف مع البيئة الصحراوية. منازل مبنية بعناية، وأفنية داخلية، وطرز معمارية متطورة بالنسبة لعصرها. كل حجر في الفاو يروي قصة إبداع.

لكن التاريخ لا يمنح الازدهار إلى الأبد. في مرحلة ما بدأت طرق التجارة تتغير وتبدلت موازين القوى وتراجعت أهمية بعض المسارات التجارية القديمة، ومع مرور الزمن بدأت الحياة تنسحب من الفاو شيئا فشيئا. قل عدد القوافل، هدأت الأسواق وأغلقت البيوت أبوابها، حتى أصبحت المدينة العظيمة مجرد ذكرى، مدينة اختفت من الخرائط وابتلعتها الرمال. مرت قرون طويلة حتى جاء زمن الاكتشاف، عندما بدأت أعمال التنقيب الحديثة ظهرت المفاجأة. مدينة كاملة كانت نائمة تحت الرمال، شوارعها، مبانيها، آثارها خرجت إلى الضوء من جديد، وكأن الفاو كانت تقول: لقد عدت لأروي قصة للأجيال الجديدة. اليوم لم تعد الفاو مجرد موقع أثري، بل أصبحت جزءاً من مشروع وطني كبير لحفظ التراث السعودي وإبراز حضارات الجزيرة العربية أمام العالم. فالاهتمام بالآثار ليس بحثاً عن الماضي فحسب، بل استثمار في الهوية. وعندما يزور الناس الفاو اليوم، فإنهم لا يشاهدون حجارة صامتة، بل يقرؤون فصولاً من قصة الإنسان على أرض المملكة. قصة تجارة، قصة حضارة، قصة ثقافة، وامتداد تاريخي عميق. أنا الفاو، لست مدينة ضائعة، بل ذاكرة وجدت ووجدت طريقها إلى النور. كنت طريقاً للتجار وأصبحت طريقاً للمعرفة، كنت محطة للقوافل وأصبحت محطة للتأمل في عظمة التاريخ. هنا في قلب الصحراء تقف الفاو شاهدة على أن الحضارات قد تختفي من العيون، لكنها لا تغيب عن الذاكرة. ومن بين الرمال التي أخفتها قروناً نهضت مدينة التجار المفقودة لتخبر العالم أن أرض المملكة كانت دائماً أرض حضارة وإنسان وقصة لا تنتهي. هنا السعودية، أرض الحكاية، حيث يتحدث المكان ويصغي الزمن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: الإذاعة زمان.
1: سجل

خليل الفزيع. أيها الأحبة، نرحب بكم على شواطئ الليل في زورق من الكلمات المجنحة بما فيها من جراح الصمت وصمت الجراح. أهلا بكم.

عندما نزرع في حنايا القلب حلم اللقاء، نصغي لنداء الوعود الآتية من غابات الصمت، تحمل في ثناياها تباشير فجر واعد بالضياء، وغد واحد بالدفء بعد الظما في صقيع الهجر. ليس ما هو أجدى من قناديل الأمل لتضيء عتمة اليأس والخوف من البعد الذي أضنى القلوب المتيمة الوالهة والمشوقة إلى لقاء مغلف بأشهى الأمنيات بعد أن طالت الليالي الموحشة وتراكمت الذكريات الحزينة وآن للمواعيد الخضراء أن تزهر.

لم أعد والسهر على وفاق بعد أن جلب الوسن طيفك ساريا في أحشاء الظلمة يحمل تباشير الأيام القادمة. وكما كنت أستطيب السهر أصبحت أتوق للغفوة، أستدعي طيفك وأقيم معه، أقيم معه حوارا جادا حول ما تخبئه الأيام من مفاجآت. أبثك راحتي، أبثك راحتي وعذابي، وأذود عن نفسي حقد الوشات، وأستودعك سري قبل أن يضيع في الدروب وتطويه السنون فيما طوت من أسرار الوالهين.

لو كان بالصبر الجميل ملذه، ما سح وابل دمعه ورذاذه، ما زال

جيش الحب يغزو قلبه حتى وها وتقطعت أفلاذه. من كان يرغب في السلامة فليكن أبدا من الحدق المراض عياذه.

در يلوح بفيك من نظامه، عطر يجول عليه من نباذه. وقناة ذاك القد كيف تقومت، وسنان ذاك اللحظ ما فولاذه. أغريت حبك بالقلوب فأذعنت طوعا، وقد أودى بها استحواذه.

قل لمن أوحش بالهجر جفوني، قل لمن أوحش بالهجر جفوني من كراها، والذي أوهم عيني أن في النوم قذاها. يا ملولا يا ملولا قلما استرعى عهودا فرعاها، يا ظلوما كلما استعطفته صد وتاها. زدت في تيهك، زدت في تيهك، والشيء إذا زاد تناها، غير أن الصم لا تسمع دعوى من دعاها، غير أن الصم لا تسمع دعوى من دعاها، وهو لو نادى عظامي رقة لبى صداها.

يا ربع أين ترى الأحبة يمم؟ هل أنجدوا من بعدنا أو أتهموا؟ يا ربع أين ترى الأحبة يمم؟ هل أنجدوا من بعدنا أو أتهموا؟ رحلوا رحلوا وفي القلب المعنى بعدهم وجد على مر الزمان مخيم. رحلوا وفي القلب المعنى بعدهم وجد على مر الزمان مخيم. وسروا وقد كتموا المسير وإنما تسري إذا جن الظلام الأنجم. وتعوضت بالإنس روحي بعدهم لا أوحش الله المنازل منهم. لولاهم ما قمت بين ديارهم حيران أستاف الديار وألثم. أمنازل الأحباب أين هم؟ أمنازل الأحباب أين هم؟ وأين الصبر من بعد التفرق عنهم؟

0: غدا ودائما على جناح الحب والأحلام نلتقي. لكم أحلى تحية من غالب كامل ونوال بخشي.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.

إعداد وتقديم علي الدرورة، أداء علي المصطفى، المخرج عبد الله صليهم.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج موال من الخليج.

أعزائي المستمعين، تعودنا أن نقدم سيرة أحد شعراء الموال في الجزيرة والخليج العربي في كل حلقة. في هذه الليلة سوف نسلط الضوء على الشاعر حمد الحمود من جزيرة تاروت.

شاعرنا لهذه الحلقة أعزائي المستمعين هو حمد الحمود التاروتي، ولد في جزيرة تاروت سنة 1288 هجرة. كان يتمتع بشاعرية فياضة وإحساس مرهف. عمل جل حياته في سفن الغوص، حيث يذكر لنا الرواة أن صوته من أجمل الأصوات بين النهامين، والنهام كما ذكرنا أنه المطرب الشعبي في سفينة الغوص. لقد ظل شاعرنا حمد الحمود التاروتي عاملا في هذه المهنة حتى وافاه الأجل سنة 1346 للهجرة.

أعزائي المستمعين، من مواويل الشاعر حمد الحمود التاروتي التي يخاطب فيها أهل الشيم بعد أن انقلبت أمور الحياة وتغيرت مجريات الأمور، حيث ظل الشريف مهانا يتجرع مرارة الدنيا، وكما يقال إن بعد العبير لابد من شم رائحة الدخان. لنرى أعزائي هذه الصورة الشعرية التي رسمها لنا في ذلك العصر. يقول شاعرنا الحمود:

أعزائي المستمعين، ومن مواويل الشاعر حمد الحمود التاروتي هذا الموال الذي يصور لنا فيه ليلة السايبة، وهي ريح قوية أغرقت معظم سفن الخليج التي كانت مبحرة في الماضي. تلك الليلة من عام 1328، وهي التي عرفت بالطبعة الصغرى. هنا عزيزي المستمع يصور لنا الشاعر الصورة الحقيقية لتلك الرياح العاتية التي شبهها بالطوفان. يقول في مواله:

أعزائي المستمعين، ومن مواويل شاعرنا حمد الحمود هذا الموال الذي يخاطب فيه والده فيما يبدو، يقول فيه: يا أبو حمد آه من فرق الولف فرقاه، يا أبو حمد آه من فرق الولف فرقاه، دمعي سفح وانتثر وسفي على فرقاه، مدري أنا بي ألم يوم العظم فرقاه، الفراق مزع ضميري والهجر مرني، من شهر شوال ما شفته أبد مرني، ما به مروة ولو ساعة وقف مرني، لصفق بكفي ندم وسفي على فرقاه.

0: أعزائي المستمعين، ومن مواويل الفراق التي يصور لنا ولعه الشديد وتلك المعاناة النفسية التي يكابدها كل من فارق أحبته، وهي صورة أدبية موجودة عند الشعراء منذ عصور قديمة. يقول شاعرنا في هذا الموال: لا تسايلني، لا تسايلني بعد فراقهم ويش الدواء، أشوف جرح القلب، أشوف جرح القلب ما له طبيب ودواء، من حيث شفت الجسم والقلب منه دواء، والنفس لفراقهم ما قط ساعة، والنفس لفراقهم ما قط شافت الراحة، وين حبيب القلب ألقى منها الراحة، جيبوه قبل مفارقة ترى النفس فواحة، ودوني ترى عندهم علاجي والدواء.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

0: الرحمن يا عبد الرحمن.
1: نعم يا معلم داود، هل حدث شيء؟
0: طبعا طبعا، لقد حدث أمر جلل.
1: خير إن شاء الله، خير إن شاء الله يا معلم داود.
0: ألا ترى بأن جارنا المعلم رابح يجري تحسينات على دكانه؟
1: تحسينات؟ صحيح.
0: يا لطيف يا لطيف
1: يا لطيف، على ماذا يا معلم داود؟
0: انظر انظر، يظهر أنه قرر أن يغير لون البويا.
1: وماذا في ذلك يا معلم داود؟
0: يا أخي، إن هؤلاء الناس يثيرون دهشتي واستغرابي. هل يعقل بأن يغير المرء لون دكانه كل سنة أو نحوها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الطمع يا أخي، الطمع، قاتل الله من لا يشبع.
1: لكن لا تنسى يا عم داود بأن دكان جارنا رابح بقيت على حالها مدة طويلة دون إدخال أي تحسينات.
0: انظر انظر انظر يا عبد الرحمن، لقد بدأ العمال بوضع السلالم.
1: هذا أمر طبيعي يا معلم.
0: أيها الغبي، وهل هذا أمر طبيعي كما تقول؟ إن أي تغيير أو تحسين في دكان جارنا رابح سوف يلفت انتباه الزبائن، وبالتالي سوف يؤثر على مبيعاتنا، خاصة وأن بضاعتنا واحدة.
1: الرزق على الله يا معلم داود.
0: ونعم بالله يا أخي، غير أنني مندهش لتصرف بعض الناس. في كل يوم ديكور جديد، ودهان يختلف عن سابقه، وموديلات جديدة، و...
1: على رسلك يا معلم داود، لقد تطورت التجارة هذه الأيام وأصبحت وسائل العرض تختلف عن ذي قبل.
0: إن الوسائل لم تتغير وحدها يا بني، وإنما الذي تغير هو عقول البشر. ألا بالله عليك جاوبني بصراحة تامة.
1: تفضل يا معلمي، قل.
0: ماذا تسمي ما يفعله المعلم رابح من إدخال تحسينات على دكانه؟ هل تسمي ذلك تطورا ومسايرة لعقول أبناء هذا العصر، وتطورا في أصول البيع والشراء؟
1: بالطبع بالطبع يا معلم داود.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى أنت أيها الساذج تنطلي عليك تلك الأساليب الملتوية.
1: أساليب ملتوية؟
0: انظر انظر انظر يا عبد الرحمن، لقد بدأ العمال يدهنون السقف. ياه، إن هذا اللون يخلو من أصول الذوق السليم، أليس كذلك يا ولد؟
1: والله لا أعلم. إنني
0: لقد حضر النجار، إنه يقوم بعمل ديكور جديد على ما أظن. تبا لهؤلاء الناس، ألا يقنعون بما رزقهم الله؟ ديان جديد وديكور جديد، ما هذا؟ على رسلكم يا ناس، على رسلكم.
1: لكنني يا معلم داود لا أرى بما يقوم به جارنا المعلم رابح، لا أرى ما تراه أنت.
0: قلت لك إنك موظف جاهل، وماذا ترى إذن يا حضرة الفيلسوف؟ ألا تعلم بأنه يقصد التضييق علي بإدخال هذه التحسينات على دكانه؟ إنه الحسد، الحسد يا عبد الرحمن.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ترى من يحسد الآخر؟ أنت يا معلم داود أم أنت يا معلم رابح؟

0: ما شاء الله ما شاء الله، ما هذا يا معلم رابح؟
1: مرحبا بجار العزيز، إنها تحسينات طفيفة. لقد عزمت بعد الاتكال على الله بأن أغير لون الدكان الذي مضى عليه قرابة 10 سنوات.
0: لكن اختيارك للون الجديد اختيار موفق يا معلم رابح.
1: شكرا شكرا على هذا الإطراء.
0: ويظهر بأنك عزمت أيضا على عمل ديكور جديد.
1: وهذا وارد أصلا، فلقد خطر على بالي أن أغير ديكور وده مرة واحدة.
0: ما شاء الله ما شاء الله، سيكون متجرك درة بين بقية متاجر السوق يا معلم رابح.
1: هذا من نعم الله تعالى.
0: وهل تنوي عمل شيء آخر؟
1: تقصد ماذا؟
0: لا لا لا أبدا أبدا، أقصد هل في نيتك أن تستورد بضاعة جديدة؟
1: والله المفروض أصلا أن أستورد بضاعة جديدة، نظرا لأنه ينتظرنا موسم جديد يا معلم داود كما تعلم.
0: ما شاء الله ما شاء الله، أوسع الله علينا وعليك. إذن أتركك بخير.
2: مع السلامة يا معلم داود.
3: والله إن زيارة المعلم داود لا تعجبني يا معلم رابح.
1: ولماذا يا سلم؟
3: أسئلته في ظاهرها الود وفي باطنها الحسد والحقد.
1: ما لنا وللناس يا بني، ما لنا وللناس.

0: عبد الرحمن، عبد الرحمن، انظر انظر يا عبد الرحمن.
1: خير إن شاء الله. ماذا حدث؟
0: ماذا حدث؟ انظر إلى دكان جارنا المعلم رابح.
1: لقد نظرت.
0: ألا ترى شيئا؟
1: نعم، أرى العمال يشتغلون.
0: أرى العمال يشتغلون هكذا وبكل بساطة، أرى العمال يشتغلون.
1: وما الداعي لأن تسخر مني بهذا الشكل يا معلم داود؟
0: لأنك غبي وستظل غبيا إلى ما شاء الله.
1: غبي؟ ولماذا؟
0: أيها المعتوه، انظر هناك، انظر إلى اليافطة، ألا ترى بأن العمال يزيلونها؟
1: حقا، إنهم يزيلون اليافطة القديمة.
0: ألا يعني هذا بالنسبة لك أي شيء؟
1: لا لا أبدا، لا يعني بالنسبة لي أي شيء يا معلم داود.
0: يا أخي يا أخي، لا أدري من أرسلك إليه، إنك لا تفقه بأمور السوق ولا تعرف بأمور البيع والشراء شيئا.
1: والله لم أفهم ماذا تقصد.
0: إن إزالة اليافطة القديمة معناه أن المعلم رابح بصدد أن يعمل يافطة جديدة، وهذا ما يلفت نظر الزبائن بشكل بارز، وبالتالي فإنه يؤثر على مبيعاتنا، ومن يدري، فلربما تكون يافطة مصممة على الطراز الحديث، ألوان جميلة وأضواء قناديل تضيء وتنطفئ بطريقة آلية.
1: وهل تعتقد يا معلم داود بأن جارنا المعلم رابح قد عزم أن يضيق عليك الخناق؟
0: لقد بدأت تفهم، الآن بدأت تفكر تفكيرا سليما.
1: تقصد بأن المعلم رابح قد قصد تحويل نظر زبائنك إلى دكانك؟
0: بالضبط بالضبط يا بني، لكن علينا أن نتحرك، علينا أن نفعل شيئا.
1: نفعل ماذا يا معلم داود؟
0: يجب أن نفكر بطريقة تكون ردا حاسما على نوايا المعلم رابح المبيتة. لا، لن أدعه ينال المبتغى.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: قهوة الصباح.
3: كثيرا ما ننشغل في هذه الحياة بفلسفة الامتلاك، ونظن أن قوتنا تكمن في كمية الأشياء التي نتمسك بها، والأشخاص الذين نبقيهم في دائرتنا، والأفكار التي نصر على اعتناقها رغم أنها لم تعد تشبهنا. نحن نربط الأمان بالإمساك ونخشى من الترك، وكأنه مرادف للضياع، لكن الوعي الذي يتشكل في أعماقنا بعد كل خيبة يخبرنا بحقيقة مغايرة تماما، يخبرنا أن الخفة الحقيقية تسكن في مهارة الاستغناء، وأن أعظم ما قد نقدمه لأرواحنا هو أن نحررها من كل ما يثقل كاهلها. إن التخلي ليس خسارة كما يروج له الخوف في قلوبنا، بل هو في جوهره عملية تخفف ضرورية للطيران نحو آفاق أرحب، تماما كما يلقي المنطاد بأثقاله ليرتفع نحو السماء. نحتاج نحن أيضا أن نلقي بتلك الأثقال التي تمنعنا من التحليق، التخلي عن علاقة تستنزف نبضنا، أو فكرة قديمة تحد من طموحنا، أو ذكرى تؤلمنا ولا تعلمنا. كل هذا ليس انكسارا، بل هو رؤية واضحة وإرادة صلبة لاختيار ما يستحق البقاء فعلا في مساحاتنا الخاصة. تخيلوا معي أن القوة ليست دائما في تلك القبضة المحكمة التي ترفض الإفلات، بل في تلك الشجاعة التي تجعلنا نفتح أيدينا لنترك ما لم يعد لنا. نحن نتعلم بعد كل انكسار أن الخسارة أحياناً جاءت لتحمينا، وأن الرحيل عن مواقف لا تناسب وقار قلوبنا هو محطة لإعادة ترتيب أحلامنا. حين نتخلى نحن لا نفقد شيئاً من جوهرنا، بل نرمم ذواتنا ونفسح مكاناً لجمال جديد لا يمكنه الدخول، والقلب ممتلئ بالقديم المتهالك. الرسالة التي أريد أن تسكن أرواحكم اليوم هي أن أحياناً تكون قوتك فيما تترك لا فيما تتمسك به. القوة هو أن تمضي في الحياة بخفة أكبر وقلب أقوى، بعيداً عن أثقال التوقعات وقيود التعلق المرضي. التخلي بوعي هو الذي يحمينا من الاستنزاف ويجعلنا نثق بأنفسنا وبأن القادم دائماً أجمل لمن ملك شجاعة الوداع. إن الضوء الحقيقي لا يزول أبداً برحيل الأشخاص أو الأشياء، بل يزداد توهجاً حين نصبح نحن مصدر النور لأنفسنا. اجعل من حياتك رحلة نحو السمو والرفعة، وتذكر أن اليد التي تترك ما يؤذيها هي يد تحترم كرامتها وسلامها.

إرادة التغيير الحقيقية تبدأ حين ندرك أن الاستمرار في التمسك بما انتهى عمره الافتراضي في أرواحنا هو نوع من الهوان الذي لا يليق بنا. تعلموا فن الاستغناء بقلب راض ويقين ثابت. اتركوا الأشياء التي لا تشبه أحلامكم والأفكار التي تطفئ شغفكم والقلوب التي لا تقدر قيمتكم. تذكروا دائما أن السماء تتسع فقط لمن ألقى عن عاتقه أثقال الأرض، وأن أجمل ما فينا هو ذلك التجرد الذي يجعلنا نسير نحو الفجر بقلوب حرة خفيفة ومطمئنة. فليكن تخليكم قوة ورحيلكم سموا، وأيامكم القادمة مليئة بسلام لا يشوبه ثقل الماضي، لأنكم ببساطة تستحقون أن تحلقوا بعيدا حيث تسكن النجوم ويشرق الأمل.

0: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
1: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
0: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
2: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
3: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
4: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي،

في حضن جبال السروات، حيث يعانق الضباب الجدران وتتمشى الغيوم بين النوافذ الخشبية. هناك تقف قرية لا تشبه سوى نفسها، قرية رجال ألمع. لم تبن هذه القرية كأي قرية، بل نسجت على منوال من الضوء والحجر، وسطرت على صفحات الزمن بلون لم تمحه العواصف. كان يا ما كان، في زمن تلبد فيه الغيم بالقصص، وقف رجل من رجال ألمع ينحت من الجبل بيتا، لم يكن يبحث عن مأوى بل عن معنى. بيت يروي للأجيال أن الجمال لا يحتاج إلى زخرف بل إلى صدق. بيوت رجال ألمع ليست حجارة فحسب، إنها قصائد صامتة، كل نافذة فيها قصيدة، كل شرفة حكاية، وكل جدار مكتبة ذاكرة منسية.

تحكي امرأة مسنة. هنا كان يجلس جدي يحكي لنا عن رجال حملوا البنادق في النهار والقصائد في الليل، عن نساء كن يبنين البيوت ويحفظن الشعر في صمت يشبه السكينة. وتروي فتاة: تعلمت الرسم من نوافذ قريتنا، الألوان التي تزين الأبواب ليست طلاء فقط بل تراث يقال بلغة لا تنسى. رجال ألمع، تلك القرية التي جمعت الفن إلى الصخر والشعر إلى الجدران والعز إلى البساطة. هنا لا تزال الخطى تردد صدى الماضي، والصوت القادم من الجبال يقول: لم نبن لننسى بل لنتوارث.

0: في رجال ألمع لا تسير على الطريق بل على قصيدة، ولا تلمس الحجر بل تلمس ذاكرة. وهنا رجال ألمع حيث تتقاطع الطرق بين المجد والحكاية، وتبقى القرية شاهدة على شعب لا ينسى.
1: ديرتي حبيبتي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: كنفة مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين. ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم، ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم. فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر، وطريقهم الذي يحبذون السير فيه، ووجهتهم المفضلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: ديرتي حبيبتي.

قصر صاهود حين تروي الجدران مجد الميدان. في قلب الأحساء حيث تنام الواحات وتصحو الرمال على أنين التاريخ، هناك قصر لا يشبه إلا نفسه، قصر صاهود. ليس مجرد حصن من طين، بل سطر نقش بماء العز ومرآة لانتصارات رجال لا يهابون المدى. سنة بعد سنة ظل القصر شامخا في حي الحزم بمدينة المبرز، كأنه عقد على حماية البلاد والعباد. بني ليكون درعا واقيا وسمي بصاهود نسبة لمدفع كان يحرسه ويرهب به الأعداء القادمين من الجهات الأربع.

لم يكن القصر فقط صوراً وسلاحاً، بل كان مدرسة في فنون القتال، وملاذاً لحماية الناس، وموطناً للجنود الذين رسموا تاريخ الأحساء على جدرانه. داخله أبراج وخنادق وغرف سلاح، وفي كل زاوية منه حكاية. القصر اليوم لم يعد صوت مدافعه يسمع، لكنه يتكلم بلغة الطين والنقوش. يروى للزائريه حكاية الشجاعة والحصافة، ويقف كأحد أجمل المعالم في لؤلؤة الواحات، الأحساء المصنفة تراثا عالميا في اليونسكو.

0: قصر صعود ليس جدارا ولا مدفعا فحسب، إنه ذاكرة وطن وروح زمن وهمسة من روح السعودية التي لا تنكسر. إلى هنا نكون قد تنقلنا بين جدران التاريخ وميادين البطولة في قصر صاهوت العريق. نلقاكم في وجهة جديدة وموعد مع أرض لا تكف عن الدهشة.
1: ديرتي حبيبتي.

0: وعي. عندما نتحدث عن أثر الألعاب على الأطفال فإننا أمام حرب عسيرة، ربما تصنع من الطفل شخصية بائسة وغير اجتماعية، وربما تجعل طموحاته هامشية. ولكن كيف نوازن بين الرغبات؟ بإمكان الوالدين أن يوازنوا بين رغبات الأبناء وبين صناعة شخصياتهم والحرص على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال دمج التعليم بالترفيه، من خلال وضع ألعاب الذكاء مستهدفاً رئيسياً، والتي ستسهم في رفع قدرات التفكير وإشباع الرغبات وصناعة مسار مثالي للطفل يمكنه من ممارسة ما يحبه ولكن بطريقة مختلفة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنفة.
2: تحضرين الفرح
3: يا حبيبتي؟ يلا تعال نجلس برا.
4: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر، ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه. لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتا طويلا في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة، والزموهم لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم، أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.
1: المستشار على إذاعة الرياض.
5: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج المستشار، من إعداد وتقديم خالد الغانم وإخراج علي العنزي. اليوم طبعا المستشار النفسي وحلقتنا عن مخاطر الحصول على المعلومات النفسية من السوشيال ميديا. طبعا كثير من الناس صارت السوشيال ميديا المقاطع القصيرة هذه بالنسبة لهم مصدر للمعلومات النفسية وغير النفسية في السنوات الأخيرة، ويعني الواحد ممكن يفتح بس هاتف لدقائق فيشوف والله مقطع قصير يقول إذا كنت تفعل هذه الأشياء فأنت مصاب بالقلق، ثم فيديو آخر إذا كنت تخاف من الهجر فأنت لديك تعلق قلق، فيديو ثالث إذا كنت تتجنب الناس فأنت مصاب بالرهاب الاجتماعي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: السابعة صباحا في الرياض. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، وجزء إخباري من إذاعة الرياض، أهلا بكم. خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس دولة الإمارات تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الوزراء البريطاني. ولي العهد يتلقى أو يلتقي الرئيس الفرنسي ويعقدان اجتماعا ثنائيا ويرأسان اجتماعا بمجلس الشراكة الاستراتيجي. ولي العهد والرئيس الفرنسي يشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. ولي العهد والرئيس الفرنسي يحضران اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي السعودي. توقيع اتفاقيات شراء ومذكرات تفاهم في مجال الطاقة والصناعة على هامش التوقيع. صدور بيان مشترك في ختام زيارة سمو ولي العهد إلى فرنسا. المملكة وفرنسا تدينان الهجمات على مضيق هرمز وتهديد الممرات المائية. وزارة الثقافة تعلن إنشاء مركز ثقافي سعودي في باريس. وصول 6 شاحنات إنسانية جديدة إلى مديرية المظفرة في محافظة تعز مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة. الداخلية غرامة 50,000 ريال والسجن والترحيل عقوبة الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص. التجارة تستدعي أكثر من 84 ألف تويوتا كامري لخلل في لوحات العدادات. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن رسميا رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. الأمم المتحدة تحذر من استمرار سقوط المدنيين وتفاقم سوء التغذية المزمن في غزة. خبرنا الأخير في هذا الموجز: إجلاء نحو 13 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة في الصين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم وأتم عليكم الصحة والعافية. صباحكم منكة بنكهات القهوة ولا شيء غير القهوة يا سادة. صباحكم جميل بالبطاقة الإيجابية والحيوية. صباحكم يوم الثلاثاء، اليوم الذي

الذي يجعلك لست بمقيد ولست بمفكوك. صباحكم جميل يعني أينما كنتم وأينما حللتم بالسيارات والطائرات والغوصات والسفن والقطارات يا سادة. إن شاء الله صباح جميل رهيب يا جماعة. لحظة خلونا لحظة اعتراف بصراحة ما تلاحظون القيظ والحر الشديد خف صراحة؟ ما تلاحظون الأجواء بدأت تزين كذا بعد الله العشاء شوي؟ مو تزين مرة يعني بس أنه صارت أهون بكثير من الخنقة والكتمة اللي كنا نشعر فيها ولا لا؟ بصراحة اعترفوا. إي هذا الكلام الزين. الحمد لله يلا يا رب إن شاء الله يعدي الصيف على خير ويعدي بسرعة. نبي البراد، نبي النوم السليم. إيه واحد والله نومه في الصيف ما أدري شو وضعه، تخبط ما تدري، يكثر سوائل يتعب، يقلل سوائل يحتار حالة بالصيف قسما بالله. ما تدري الجسم بيتوهق بالصيف، لكن ما عليه كله بأجر إن شاء الله. ونظارة نظارة نظارة نظارة ها نظارة تفتح بشرة ومدري ولا لا يا عبد العزيز. يا سلام يا سلام. ولا ننسى أيضا خلونا نصبح لفريق العمل، أحد يبرطم علينا يجعل علينا الحين يقول إيش فيكم تصبح عليه؟ لا بنصبح عليكم يا أخوي، ما ورانا إلا أنتم، شغلتونا بحياتنا فريق العمل ذا. طيب خلونا صباح لفريق العمل من الإخراج والتنفيذ إبراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع، من الإعداد هنا الصباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي، وإشراف عام للبرنامج فتح ساني. بإذن الله سأكون المرافق الشخصي لكم لهذا اليوم. العبد الفقير ولله الذي ما زال ينبض بالحياة فهد الغامدي، ضبط القهوة واسحب على الشاي عزيز المستمع وعلي مودك، وتعال أبيك كذا في موضوع اليوم، نأخذ ونعطي ونخلي جو الصباح رايق. حلوين حلوين.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.

حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة. مثل ما عودناكم كل يوم يكون عندنا موضوع مختلف نتناقش وناخذ ونعطي فيه ونشوف وجهات النظر والاختلاف. اليوم موضوعنا يعني تغيير جو، ما هو قضية شيء إنه نتعلم ولا نستفيد ولا شيء، ممكن تطلع فائدة ممكن تطلع معلومة، لكن اليوم موضوعنا نوع ما في شيء من التعود. وش الأشياء اللي تعودنا عليها لما نجي ناخذها معنا لما نطلع من البيت؟ المتعارف علينا وما تقدر تطلع من بيتك بدون جوالك، طبيعي مفتاح السيارة، طبيعي المحفظة. لكن اليوم ودنا كذا نخلي شوية الموضوع فيه كذا فانتازي شوية، خلنا نقول شيء غير متعارف عليه، شيء يعني أنت دائما تتأكد أنه معاك قبل ما تطلع من البيت. بغض النظر لا تجيب لي طار الجوال، الجوال هذا خلاص

0: مسلمة وخارج المنافسة تماما. ولو نسيته في البيت تحس ان يومك ما يكمل ويخرب مزاجك. وش الشيء اللي تتأكد انه معاك لما قبل ما تطلع من البيت؟ واذا نسيته تتكدر وتتلخبط، بس خل يعني حرفيا ابعد على الجوال. وهذا موضوعنا باختصار، لا قيل ولا قال ولا لف ودوران، واضح وسيدة ما عندنا. علموني وشاركوني على 011 40 53. وبرضو اللي برضو حس ان في انخفاض درجات الحرارة وحس ان القيض خف شوي، برضو يعني علمنا، يأيد الفكرة شوي ولا لا عبد العزيز؟ اي زين. طيب شاركوني وعلموني على 011 40 53. معنا اتصال ونقول هلا يا اسمع.
1: اهلين، صباح الخير.
0: صباح النور، يا اهلا وسهلا.
1: يلا حيه.
0: يلا هبقى، شلونك؟
1: والله بخير.
0: لا دا ما في لحن في صباح الخير، معناته الصباح ها لك عليه.
1: لا زين،
0: كانها عشان رجعت المدارس اني ادري.
1: نحطها زين
0: الشكوى. اي زين زين زين، اهم شيء إيه طاقه ايجابيه. حلو حلو، زين زين.
1: إيه زين، خلهم يروحون بالحلال يزي من السهر.
0: طيب معليش معليش، بس هالسؤال، هل الأمهات فعلا يفرحون لما يدون عيالهم المدارس عشان البيت يفضى ويصير عندهم متسع للحرية المطلقة لهم؟
1: ايه ايه، بعد أبوهم ينقص وراهم.
0: يا الله يا سلام. تاريخية أسمع، دخول قوي ناري صباحي من أسمع. يا سادة
1: يا أخي نبي خلاص.
0: اي حلو حلو حلو حلو حلو حلو حلو. يعني طيب، يعني الاجازات ما تحبونها سواء كانت للزوج ولا للابناء؟
1: اي لا لا، عاد الزوج شيء ثاني. لا زين، انت يروح للدوام الله يجزاه خير.
0: واذا عنده اجازه؟ طيب
1: لا، يسافر مع ربعه.
0: يا الله يا سلام.
1: الرجل يقعد في البيت، اقسم بالله ترى اسوء شيء.
0: حتى لو عنده غرفه يقعد فيها الحاله،
1: لا يا ابن الحلال يقعد الحاله. وش اللي توحد اللي يروح وسط صدره يروح يدور نفسه؟
0: الله يوسع صدرك، الله يوسع صدرك بالعافيه. يا مال العافيه والله. اسمع. طيب اسمع، الحين انت تطلعين من البيت وتتاكدين ان جوالك معك وامورك طيبه، خلاص احنا الجوال قلنا خليه خارج الحسبه. وش الشيء اللي لازم تتاكدين انه معك قبل ما تطلعين؟ واذا نسيتي قلتي يا الله
1: يا الله يلا يستر علي ذا اللي احتفظت. لا اله الا الله ضيعني. لا اله الا الله. في شيء انا كنت قبل يوم كنت اداوم، كنت فعلا اضيق اني انا يعني قداي.
0: الاكل كيف طبعا.
1: لاني انا اجهز، انا ما احب شوف اكل برا، مو دايم انا ترى ماني صديقه ما اكل برا.
0: والله برافو عليك
1: والله يعني.
0: وترى هذا اكثر احترافيه واكثر حفظ للوقت وطاقه وكل شيء، انك تسوي لك اكل تاخذينه معك الدوام. والله العظيم
1: اجهز اكلي في الليل والغدا، وجبه الغدا، وحتى الحمد لله احط لي فاكهه واحط لي سلطه، ما عندي وقت انا.
0: ما شاء الله عليك ما شاء الله. والله هذا احتراف، انا اسميه الموظف المحترف. والله العظيم
1: والله العظيم، لين نسيت وطقتني وغلق دوامي بعيد وبالسالفه مره. قسما بالله قبل ما اسوق كنت مع السواق ترجع داور.
0: ايوه
1: قال مدام يعني طرق مكسور،
0: ارجع غداي ابن حلال
1: اقول داور
0: ارجع طلع عليك شياطين الحين ارجع.
1: والله داورت وخدت ما اقدر صراحه. يعني افرض اني مثلا كلت انا صرت ماكل امس مثلا من برا، تخيل اني باكل اليوم الثاني من برا. لا ما
0: لا لا صح، والله صادقه والله صادقه. يا سلام يا سلام، الله يسعد صباحاتك يا اسماء وصباحك سعيد، تمنى لك يوم جميل. وشكرا على المشاركه الطيبه وكويس. بقعد انبش انا في اسرار الاسرار، عرفت اللي حقت النسوان اللي يحبون على اساس ايش يعني نكتشف كذا. لازم لازم لازم يكون عندك خبره بالفريق الثاني يا جماعه، ما يضحكون علينا اقسم بالله. طيب معانا سالبه.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حي الله سالبه.
2: صباح الخير فهد.
0: صباح النور، يلا حيا شلونك؟
2: والله الحمد لله بخير. وهلا بفهد الفهود يا متحكم تغير المود.
0: سلام سلام، ارحبي والله خير يا مال العافيه. ها يا سالبه، واصله ولا صاحي من نومش ولا ايش وضعك؟
2: لا والله الحمد لله نومي مضبوط والامور طيبه
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب علميني يا سالبه، الحين جيتي طلعتي من البيت، وش اكثر شيء تتاكدين انه معك غير الجوال؟ اذا ما لقيتيه تتاكد.
2: لا لا.

0: أكيد الجوال عندي مو مهم، شنطة الميك اب أهم يعني.
1: لا
0: يعني آخذ،
1: يعني لازم تتأكدين من شنطة الميك اب موجودة.
0: الله، يعني آخذ من كل نوع حبة وحطها في شنطة صغيرة عادي، إذا ضاعت وأنا في نص الطلعة مثلا وأبغى أطلع أحس ماشي طلع، إذا مي موجودة معي متأكدة منها.
1: يا سلام، حلو حلو، شوف شوف شوف، حلو شنطة هذا، يا سلام يا سلام، شغل مرتب. طيب هذه، طيب إذا ما لقيتيها تتكدرين بالطلعة؟ أي
0: أيوة والله، وإذا لقيت أقرب سوق بأخذ أهم حاجة يعني نسيتها مثلا مسكرة أو
1: زي شيء. يا سلام يا سلام يا سلام، يعطيك العافية سالمة، صباحك سعيد، أتمنى لك يوم جميل إن شاء الله. من معانا؟ إبراهيم.
2: هلا والله، السلام عليكم.
1: سلام، يلا حيا.
2: صبحك الله بالخير يا ابو محمد.
1: صبحك الله بالرضا والنعيم، يا اهلا وسهلا.
2: كيف الحال؟
1: خير يا مال. طيب خير يا مال العافيه. بشنعين
2: ابراهيم العازمي من حايل.
1: لا لا لا لا، في ذمتي ما بدري، لو ما عرفت لو ما قلت لي.
2: اعوذ بالله.
1: يا مرحبا يا الله حي، انعم واكرم.
2: كيف حالك؟ طيب
1: يا مرحبا، عز من يجي والله ويتصل.
2: الله يطول عمرك والله، وعز منا اسمع صوتك. الله
1: يعني. يا مرحبا يا مرحبا ابراهيم. هاي ابراهيم،
2: ولا الزملاء اللي معك، الله يطول عمرك.
1: الله يرحمك،
2: طيب الله
1: يبارك فيك، بخير.
2: الوالدين والاخوان طيبين ان شاء الله.
1: على ما تحب.
2: ومحمد وش اخباره؟ عساه بخير.
1: ما عليه، اسم الله عليه، مشيبنا الله.
2: الله يحفظه ان شاء الله ويرزقك بره
1: ويرزقك بر الوالدين. اللهم امين. ونقول ان شاء الله. علمني ابراهيم.
2: علمني يا اخي انت، احنا ترى انا فقدنا منك اشياء يا فهد، المحزم المليان وما هو
1: شوف شوف
2: على الطيب ضاري.
1: والله شوف علمني. شوف ها ها ها، بدأت تطلع، لكن هي لها اوقات. ما عليك ما عليك، اضبطك انا اضبطك انا.
2: عسى عمرك طويل، الله يطول
1: عمرك يا حبيبي. علمني
2: وش اللي انت الحاجه اللي انت ما
1: الشيء اذا نسيتها، الشيء اللي نسيته في البيت وفي طلعتك يتكدر يومك او تحس متقروش في طلعتك غير.
2: والله لو اقول لك يا فهد ما تصدق.
1: لا لا، انا متاكد اني بصدق، لانه في اشياء كثير ممكن حتى
2: يعني. شوف، هذا طال عمرك المسبح.
1: اوه
2: اي نعم،
1: هذا
2: وهذا القلم.
1: اذا نسيته تتقروش.
2: اتقروش وانجبر اني اروح اما اشتري مسبح ولا ارجع اخذه.
1: الله،
2: وهذا طال عمرك وهذا القلم.
1: سبحان الله، ترى والله فعلا المسبح، وفعلا زي واحد من الشباب يقول والله العظيم اني ما ارتاح له في يدي.
2: والله يا فهد، اني احيانا اجلس عند ناس ولا شيء ارد المخباتي، يعني يتفاجئون يفكرون اني مدخن ولا شيء.
1: إيه،
2: يعني وتلقاني ادور المسبح. والله صراحه.
1: سلام. طيب حلو حلو المسبح،
2: حتى وانت مجلس يعني في مجلس واحد شرواك ولا شيء،
1: شرواك الطيب.
2: عندما يشوفك يعني تردد كذا يقول ممكن يا ساتر يا ساتر، الرجال ممكن
1: يبي يدخن يبي شيء.
2: مع العلم ان المجلس له احترامه وله تقدير، يعني من الاداب انك ما تدخن المجلس.
1: اي اكيد،
2: يعني اشوفه يعني من ملاحظتي لو الشخص صاحب المحل ولا شيء اللي ما يعرفني يعني هذا
1: يقول
2: يا ساتر الحين.
1: يا سلام
2: الحين يبي يبي يدخلنا بها. طبعا يعني مع احترامي للمدخنين وهذا وكله.
1: لا لا لا، شوف
2: لها اوقات يعني. صراحه
1: بعض العادات صعب الواحد يتركها يا ابراهيم. طيب
2: اي نعم، صعبه يعني العادات والتقاليد تجبرنا على ان يعني احترام المجالس اللي
1: أكيد.
2: صح ولا لا؟
1: اكيد. طيب ابراهيم باقي واحده،
2: هذا طال عمرك. ها
1: باقي واحده، وش اللي ها وش
2: باقي
1: اللي
2: واحدة.
1: بتروح وما بتقول لنا بعد، تلزعل عليك يا ابو. الله المستعان،
2: الله يطول عمرك. كلش ولا ازعلك، بس انا تراني زعلان عليك.
1: او ابو محمد ابشر بالحق وما يلحق.
2: تسلم. طيب انت كلك حق طال عمرك، وعسى الله يحفظك.
1: طول لي عمرك.
2: يا اخي اسحبوا على الشاهي هذا، ليش يا اخي؟ على احترم مشاعرنا يا اخي على الاقل.
1: شوف لاجل عينك تكرم مدينه، مو بس شاي
2: يا طح يا حبيبي.
1: والله يا جماعة اشربوا الشاي واسحبوا على القهوة.
2: لا لا لا، هذه ما لا هذه ما اسمح لك فيها.
1: انا ما عندي يطخ اكسر مخ
2: قوية يا فهد، لكن خلهم مع بعض يعني. ها
1: انا ما عندي، انا يطخ اكسر كله من زود الغلا، خلاص هديت سحبت على القهوة.
2: الله يسر عليك، الله يطول عمرك.
1: عمرك ابراهيم، يلا ابراهيم باقي واحد
2: ان شاء الله يا فهد.
1: سم
2: الحين كل شيء طال عمرك والمعلم غيرك، حتى الصداقة، في صداقة هشة، في صداقة ضعيفة، في صداقة قوية اللي تبنى على قواعد وأسس بدون أي مبررات، صح ولا لا؟ بدون يعني أي أهداف.
1: حلو.
2: وقس على ذلك، وحتى العداوة بعد كذلك لها بعض الأحيان عادي، فلان عدوية، لكن في أحيان عداوة تكون لها قسوة قوية على قلب الإنسان.
1: عز الله.
2: يقول أرد صداقه بين كل الصداقات،
1: صداقات
2: صداق تلي له وراها مآرب، وقوى خيانة بين كل الخيانات.

0: خيانه اللي معك ماكل وشارب وقس عداوه بين كل العداوات لا جاء عدوك واحد من الاقارب.
1: الله اكبر، انا في وجه الله يا ابراهيم، ايش هذا؟ انت رميت ها رمى السهم وفلح. طيب صح لسانك ابراهيم وصح منطوقك، ولا خلا ولا عدم ولا تحرم منهم شركات الطيبه. معنا اتصال ونقول هلا ام فهد.
2: لا حياه الله، صباحك
1: يا مرحبا.
2: مرحبا الف على قولتك.
1: مرحبا مليون، من تحسن مني سمي.
2: الله يسلمك.
1: طيب لي عمرك، شلونك ام فهد؟ عساك طيبه.
2: بخير عساك بخير.
1: عاش مسمع صوتك.
2: عاشت ايامك.
1: يا مرحبا بك. هاي ام فهد طالع مصباح الله رايح الدوام، تدفعين عجلة التنمية؟ تأكدت
2: جوا نقود عجلة التنمية؟
1: نعم. وتأكدت
2: ولا شيء غير التنمية؟
1: الله الله الله الله. طيب تأكدت ان جوالك معك؟ هذا خارج الحسبة. وش الشيء اللي
2: شاحن؟
1: انت لازم يكون معك الشاحن.
2: والأهم من هذا كله لازم مثل قهوتكم جنبي.
1: اوه اذا ما في هذه تتقروشين.
2: والله ما تؤمن بالله حتى لما تصغير.
1: يا ساتر.
2: غير السوبر ماركت والشيء اللي مول الشارع، لا هذه هين. لكن مثل كذا بطلع دوام الحين قاعده قهوه
1: بالعافيه
2: معصل الدوام وبتقهوى بالدوام.
1: يا سلام، اي واحد قال دراس دوام مزاج ولا
2: ولا حد يحاكيني.
1: طب لو ما لو ما اخذت الثلاجه يوم فهد وش يصير معك؟
2: شيء ناقصني.
1: ها؟
2: شيء ناقصني لدرجه انه اسوي انا تربس القهوه او زمزم القهوه اسوي قبل ما اطلع مشواري.
1: ايوه.
2: عشان تبوني اروق ولا تبوني اصرخ عليكم ولا تبوني
1: يا ساتر
2: على قولك تقروش زمزم القهوه بجنبي وتقهوه
1: من غير
2: واذا حد جنبي قهويني بعد
1: من غير اجل زمزمية القهوه الشياطين تطلع يا ام فهد. ها؟
2: وش لا يطلع شيء علوم يطلع علوم.
1: الله يسعدك يوم
2: والله
1: يستر
2: منها ان شاء الله.
1: الله يسعدك يوم فهد وصباحك سعيد، اتمنى لك يوم جميل ان شاء الله. يا مرحبا يا مرحبا، هلا وسهلا. معنا ابو عبد الله. ابو عبد الله
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يلا حيا
3: استاذ فهد حياك الله.
1: يا اهلا وسهلا.
3: تعبنا بهذا الصوت، انا انقطعت فتره
1: يا
3: لكني انقطعت عن الصوت لقلوبكم قلوبنا معكم.
1: يا عسى المانع خير ان شاء الله.
3: طول
1: لي عمرك حياك
3: اخي العزيز. انا طلبت منك طلب كم مره اكرره
1: لعل
3: الاخوان في المسؤولين عن هالبرنامج يلاحظون هذا الشيء.
1: اسلم
3: يا اخي، نبغى مقطع من شعر عدنان الدخيل والله انه في شيء في الاذاعه في مقدمة البرنامج أبغاه. مثل عنها الأغنية الطويلة يكون فيها عدنان الدخيل أو شاعر يعني يتحفنا معها الصباح. يا أخي أنا أكرر هذا الطلب للأخوان
1: في
3: برنامج مقطع من صوت عدنان الدخيل أو غيره، أصوات حلوة في بعض الارتجالات في
1: أبو عبد الله. في من ضمن البرامج المسجلة ساعة شعر.
3: أنا عارف بس أنا بيها معها الصباح يعني.
1: حلو حلو
3: جميل. لا نعرف في برامج مخصصة للشعر وكذا.
1: يا سلام.
3: لا مقطع بس مثل مقطع أي أغنية.
1: تستاهل يا أبو عبد الله. بشر بالخير يا أبو عبد الله.
3: أرجع للموضوع عشان ما أخذ
1: أسلم
3: الأخوان المتسعين العام ينتظرون. أنا دائما أحرص على بطاقة الصراف لا أنساها. هذه حرف دائما أخاف لو نسيتها وينها في الأمل هذه بتصير ما أقدر أتصرف ولا أقدر أخذ حاجة.
1: أيوة الله
3: أشوف أنها يعني غروري.
1: يا سلام، يعني ما تستغنى عن بطاقة الصراف يعني تتقروش لو ما أخذتها معك في الطلعة.
3: إيه لو ما أخذت معك بس لو ما تقدر تتصرف تسبانجين سيارة.
1: والله صادق
3: يعني
1: والله
3: أشياء لا بد إنها تكون معك.
1: والله صادق يا أبو عبد الله، لأن أحيانا يطفي الجوال وما لا تقدر تحاسب. والله العظيم يا شين هذه.
3: لا ولا عاد يصير إنه يدخلك ويد معنا في البيت.
1: الله
3: الآن أصبحنا عن طريق الآلة التقنية الجديدة في تصرفنا المالي.
1: يا سلام.
3: ما عاد أول واحد يصير فلوسه معه في مخباه ويمشي.
1: يا سلام.
3: لكن الآن لا، فأنا أشوف إن هذه مهمة جدا إن شاء الله.
1: يا سلام يا سلام يا ابو عبد الله صباحك.
3: اشياء كثيره لكن انا حاولت اقتصر من هذه من المواضيع.
1: يا سلام، طول لي عمرك يا ابو عبد الله ولا تحرمنا الصوت، وشكرا لك على المشاركه الطيبه. طيب من معانا؟ ابو تركي.
4: صباح الخير، مرحبا.
1: صباح النور، سعد صباحك.
4: ما شاء الله عليك، صوتك ملالع اليوم.
1: اي ما في ما في، الجو عليل.
4: ذكرتني بايام الشتويه اول.
1: خفت قهوه صغير. خفت درجات الحراره ايه. والامور ايش حلو، يطلب قهوه الحين جوك عليل. حلو.
4: الاخبار
1: والله تمام، بشرنا عنك الامور.
4: والله الحمد لله. انا ممكن لو اقول لك ايش اللي عطلني او يعني يرجعني احيانا البيت، او يعني مو بنكد علي، المويه اذا ما اخذتها من البيت.
1: أوه.
4: انا وصلت مرحله الفتره الاخيره لي 5 سنوات
1: اللي معك زمزميه. طيب. يكون صح،
4: لا قاروره المويه نفسها بدون ذكر الشركات، يعني ما نبي نسوي دعايه بس تحسبونا بعدين.
1: حلو. اي
4: سكر، تخيل اشرب قهوتي بسكر، مر عليك احد يشرب قهوه بسكر؟
1: فككها ابو تركي.
4: اي لا مو فككها، المروره تعبني. عرفت؟
1: اه بسم الله عليك من المرور، الله يجعل حياتك كلها حلا ان شاء الله من غير شيء.
4: اي ف الحلا في القهوه سبحان الله العظيم يعطيني اللي هو الاندماج الطبيعي لاي شخص يشرب قهوه. اي والله العظيم.
1: الله الله.
4: ولو تقرا عنها بتشوف، تشوف في ناس ما عندهم قابليه سبحان الله العظيم لمرورات القهوه اجسامهم. انا معي مرض مناعي، ممكن هذا السبب ما ادري.
1: اه بسم الله عليك، بسم الله عليك. الله يا اشربها مثل ما ودك يا ابو تركي. شو ايش عليك
4: من المويه؟ المويه ايه؟ انا وصلت مرحله اتذوق المويه، تخيل يعني لو تجيب لي 5 نوعيات مويه اقول لك هذه حاليه، هذه فيها كذا، هذه جافه.
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله.
4: وفي شركه بلشت فيها عشان كذا انا لما اطلع بيت الضايق اللي هو ايش، لما تروح البقاله ما تلاقيها الا هي، اكثر شيء موفرينها هي في كل البقالات.
1: وصلت
4: يمكنك عرفتها. الزرقاء.
1: الزرقاء الزرقاء الزرقاء.
4: اي يا رجل والله طعمها ان اطلع من البقاله ما اشتري مويه.
1: سبحان الله.
4: فالمويه ترى جميله، حاول تاخذك 3-4 انواع واشربها كذا وشوف. بتقول لي صدق ابو تركي ان في نكهه.
1: والله والله شوف في صار فعلا ترى تفرق، ترى والله تفرق مويه عن مويه، والله من ناحيه الملوحه، من ناحيه العذوبه، من ناحيه هذا في اختلاف يجيك في الطعم فعلا، ترى لاحظت الشيء بس ما عمري دققت فيها نوعا ما، ما ادري لاني اشرب زمزميه.
4: لما تكون عطشان تستمتع الحين. مع الراتب انا شو اسوي، عندي فقره دلع نفسك.
1: حلو.
4: اروح قسم المبردات في البقالات الهايبرات الكبيره.
1: ايوه.
4: ما في هذا اللي يقول لك من جبال الألب ولا من
1: مدينة. الله إلا إلا المتساقط.
4: أبو 12 ريال وعلبة صغيرة أبو 10، أخذ لي واحدة تدلع كذا.
1: يا سلام.
4: لا تشوفني أنت كويس، أنا ما حد يصورني وأنا أشربها.
1: جعله بالعافية.
4: في في أموجي يطلع في وجهي ومتعة ما تتخيلها.
1: الله يجعله بالعافية. بالعافية أبو تركي، صباحك سعيد.
4: سؤالك حلو والله اليوم مرة طيب.
1: الله يجعله دوش يا حبيبي. يا هلا وسهلا. يا مرحبا يا مرحبا. هلا هلا هلا أبو تركي. جو عليل أبو تركي، حلو عرفنا جوك. هلا والله. معانا فيصل.
5: هلا مرحبا.
1: ارحب ملايين.
5: فيصل ليامي معك من الخفجي.
1: ونعم
5: ونعم بحالك.
1: يا مرحبا.
5: هلا حالك أبو محمد، عساك طيب.
1: خير يا مال العافية. يا مرحبا يا مرحبا. هاي.
5: والله طول العمر أنا بالنسبة لي عندي أشياء دائما أتأكد أنها معي، بعد طبعا الجوال.
1: أي.
5: اللي هو الخاتم والساعة والمصباح. هذه يعني ما أطلع إلا وهي معي، وإذا نسيت شغلة منها ما أرتاح، لازم أرجع.
1: يعني سبحان الله، والله قضية الخاتم والمصباح هذه ترى فعلا، يعني شوف أنا جت فترة عندي الخاتم، صراحة الخاتم ما أقدر أستغني عنه.
5: نعم.
1: بس ما أدري ليش تخلصت منها، كيف فجأة صرت ماني ملتزم بالعادة دي، سبحان الله. لا بس قضية المسباح أحسها أكثر إدمان، صح ولا لا؟
5: صح صحيح. لا صحيح، المسباح هذا مرة
1: يعني خصوصا إذا كان تحرك بالدنيا تسبح أو تقلب كذا بهذا البلة المسباح وكذا، فسبحان الله تصير الحركة لازمة، تحس إن في شيء ناقص.
5: نعم نعم. بس أنا عشان عندي عاد عندي محل.
1: أيه.
5: فمسباح في السيارة، عندي سيارة ثانية مثلا كل سيارة فيها مسباح
1: ما شاء الله،
5: غير اللي أشيله معي، بس في مسابيح معينة أرتاح لها أكثر.
1: أجل يعني مستحيل أجل مستحيل تنساها يا أبو. مستحيل تنساها يا فيصل.
5: لا والله دائما ما أنساها إلا أحيانا، من مرات يأخذها واحد أو تضيع أو شيء يعني، لكن فعلا خلاص تعود عليها الواحد. لكن لما أدخل البيت سبحان الله أقل الاستخدام، يعني سواء أحط الساعة ولا الخاتم مع الغترة وكذا وخلاص.
1: يا سلام
5: الأشياء
1: يا سلام يا سلام. يحب يطلع أنيق فيصل على هالصباحات. يا سلام، الله يصبحك بالخير فيصل، تمنى لك يوم جميل. الله
6: صباحك اسعد.
1: يا هلا وسهلا، يا مرحبا الف، حياك رب.
6: هلا، السلام عليكم.
1: معنا اتصال ونقول هلا يا مشاري.

0: عليكم عليكم السلام. يلا حيه. الو يا مشاري. مشاري ولو شكل اشوف شوف واحده من الثنتين يا انا دخل
1: يا
0: دخل نفق
1: يا هلا
0: دخل نفق
1: يا هلا والله.
0: اوه تسمعني مشاري؟
1: هلا والله صباحك الله.
0: يا مرحبا صباحك الله برضا والنعيم. انا كنت توترت اجواء
1: شويه بانت العيد من عطاريه.
0: انا اشهد انا اشهد اي والله تبان الليالي من عصاريها في ذمتي. الله حيه.
1: الله يحييك
0: يا
1: محمد.
0: سلمك شلونك بشنا عنك؟
1: والله المنطقه
0: الشرقيه ما شاء الله. كيف الاجواء؟ يقول راحت رطوبه.
1: اي الحمد لله رب العالمين. لمتنا والله
0: والله يقولون والله يحكين الوالد امس يقول والله العظيم
1: رطوبه مع حر.
0: الله المستعان
1: 53 درجه الحراره توصل والله.
0: يا ساتر يا ساتر. بس يا اخي بس الرطوبه ما كانها طيبه مع المكيفات تبرد السياره بسرعه.
1: والله السنه ما عاد يبرد نهائيا.
0: لا اله الا الله يا ساتر. يا ساتر يا ساتر. طيب مشاري رايح دوامك الحين صح؟
1: اي نعم اي نعم.
0: طيب وش
1: على طريق الخليج؟
0: يا
1: سلام طريق الخليج.
0: الله كيف معروف. طيب علمني وش اكثر شيء تتاكد انه معك قبل ما تروح الدوام غير الجوال؟
1: اي والله اسمع ساعة تسال عقال ساعة تنزل من غير عقال ساعة تروح تسال عقال وهذا شغلتي.
0: العقال؟
1: اي العقال انسى تعال في البيت ولا اسمار اروح اشتري اسمار ثاني ما اخش الدوام اروح محلات سوق الدمام لي واحد جديد
0: لسه. لا بالله لهالدرجة تروح السوق تشتري وتروح تداوم؟
1: اي والله العظيم.
0: يا سلام.
1: تعال الطاقية خليها البس شماغ وغير طاقية ما يخالف.
0: اجل اجل مشاري كم عندك شماغة على كذا؟
1: والله يا كثر والله. وانواع وعربي وسعودي وكويتي.
0: يا ساتر. يجعل نفس العافية.
1: تقريبا مثلهم اشتغل وببيعهم.
0: نبسط عليهم.
1: الله يسعدك يا محمد.
0: وياك ان شاء الله يا مشاري. صباحك سعيد. نتمنى لك يوم جميل وتوصل بالسلامة حبيبنا. طيب مين معانا؟ لا لا لا سويتها مخرجنا نايف البدر. وش يقول نايف البدر؟ زين سويته فيه؟ اي والله زين سويته فيه. عطى يستاهل. بهذل على كيفك يا قلبي انت بهذل.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
4: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: زين سويت بصراحة وزين ما سويت فيني مخرجني على الصباح الجميل وزين ما سووا المستمعين بالمشاركات الحلوة اللي بنكمل فيها إن شاء الله في موضوعنا اليوم اللي يقول وش الشيء اللي لازم تتأكد أنه ما حق من ما تطلع من البيت غير الجوال. طلع برا الحسبة عزيزي المستمع وخلك على شيء ثاني غير الجوال، علمني وشاركني على 011 40 53. ومعنا اتصال نقول مين؟ سمعني اطربني. له له له انطبخ على نار هادية. طيب حلو، شاركوني على 011 40 53. ومعنا أبو علي.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، حيا الله أبو علي.
1: صباح الخير فهودي.
0: هلا وسهلا، صبح بالرضا والنعيم.
1: الله يصبحك بالنعيم يا ملا. والله الموضوع شدني اليوم، والله أنا من المتابعين للبرنامج يوميا
0: ما شاء الله. أعز والله وبرك الساعات.
1: أي والله بس ما له وقت نتصل وما يمسكوا كذا وتعرف.
0: حياك ربي يا علي.
1: في موضوعكم أنا أهم شيء في الدنيا ما تطلع من البيت اللي هو معك، خاصة إذا أنك رجال بتمر بخطة طويل شوي أو بتطلع من البلد أو عندك حلال أو عندك شيء. أهم شيء الموية.
0: أهم شيء وشو؟
1: الموية. الموية الماء.
0: الله الله الله. أيوة. أحسنت والله.
1: يعني الأوليين يقولون الماء إذا شلته يشيلك،
0: الله
1: أنت اللي تشيله. الماء هو اللي يشيلك.
0: عز الله والله انك ترى من اهم. أيوة والله انه اهم شيء.
1: معلش كل اللي رايي، بس انا اشوف الماء اذا شلته حتى ما يقدر، يعني الانسان ما يضمن نفسه انقطعت في محال او تعطلت او شيء.
0: صدقت،
1: ما في شيء، ما في شيء ضروري الا الموية. صدق انسانك. الله يطول لي
0: طول عمرك.
1: مشاركه كده.
0: الله يطول عمرك.
1: ان كانت انا رجال شايب
0: والله انعم وكرم
1: لها بدورها. الله يطول عمرك.
0: نعم وكرم وعلى راسنا فوق يا ابو علي، حياك ربي. في
1: الله يرضى عليك
0: يا مرحبا يا مرحبا. لا تنور وتشرف، وبالعكس هالمشاركات اللي نفرح بها وبرك الساعات والله يا ابو علي وكل المستمعين اللي شاركونا على ثير اذاعه الرياض. فعلموني وشاركوني وش اكثر شيء تتاكد منه قبل طلوعك من البيت، واذا ما لقيته ونسيته تتكدر وتتقروش وتحس انه في شيء ناقص. علمني وشاركني على 011 40 53. انت عبد العزيز، وش الشيء اللي اذا طلعت تتاكد انه لازم يكون معك غير الجوال؟ الباور بانك. حلو. وابراهيم حلو. وشو مشط؟ لا مش دعوه. افتح البيت. افتح اكيد طبعا اكيد يا اخي لازم تلقى لك رجعه يا ابن الحلال. ايش في اكيد يا اخوي هذا مسلم، مستحيل تنسى باب والله قروشه. لو نسيت مفتاح البيت والله انها قروشه قسم بالله. صح في احد في اهلك في البيت يفتحوا لك الباب، بس يعني انت في غنى عن الاتصال، افتحوا لي الباب ما حد يرد عليك قيل وشي، وتاخذ لك ساعه طيبه عند الباب ولا في السياره. طيب معنا اتصال ونقول هلا بالسمي.
2: هلا حبيبي فهد تميمي، كيف حالك؟ صباح الخير وصباح الصباح العصافير.
0: الله يصبحك بالرضا والنعيم. اهلا وسهلا، حياك ربي يا فهد.
2: والله كل العالم جوال كذا وبوك، انا اتوقع البوك والصرافات.
0: يا اول الصرافات. لا مشوف انت انت انت يا سمي، انت شخصيا وش الشيء اللي قروش كذا نسيته في البيت؟
2: والله انا البوك حق الدحات بقاله محل محطه صرافتي هذه قروش لي على طول.
0: يا ساتر يا ساتر، تقول لي عاد تتقروش نسيت المحفظه. ها
2: ايوه حتى الجوال بعد يعني مربوطه في الصرافه، لكن يكون البوك هو.
0: والله شوف انا بيني وبينك ما اثق في الجوال صراحه من ناحيه الحساب، احيانا يعلق
2: انا مغلق،
0: احيانا يطفي الجوال وانت تطالع يا ولد وش تسوي وش الحال. والله العظيم فخلي محفظتك حولك.
2: والجوال مو مهم، يعني مو انك يعني بتتحاسب فيه على طول، لان يكون فيه نوع من البطاريه مخلصه.
0: عز الله والله
2: يعني مشكلة.
0: صادق صادق والله يسمي. مداوم ولا مواصل وش وضعك يا يسمي؟
2: والله أنا متقاعد يا حبيبي.
0: ما شاء الله بس تبارك
2: بس
0: الله.
2: بس نعتبر مداومين لأن احنا مع الأولاد مدارس.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء. أنت في الفترة الملكية.
2: أيوة الحمد لله.
0: الله يديم عليك الراحة والسعادة إن شاء الله يسمي.
2: آمين.
0: أتمنى لك يوم جميل إن شاء الله. يا أهلا وسهلا، يا مرحبا يا مرحبا. طيب أم محمد.
3: صباح الخير لك فهد.
0: صباح النور يا مرحبا.
3: كيف حالك؟
0: خير يا مال العافية.
3: والله أنا أهم شيء أطلع من البيت الجوال ما هم الحاجات هذه أقولها ولا ما يحتاج.
0: لا لا الجوال قده خلاص يعني ما هو شيء أساسي.
3: لا خلاص أنا أهم جل ما طلع من البيت المحفظة.
0: أيوة.
3: عشان بطاقة الصراف.
0: الله.
3: وش اسمه خاتم التسبيح.
0: الله يا سلام.
3: ومفتاح الباب حق الباب الشارع. لو أنا الباب المفتاح ما معي ما دخلت البيت.
0: أكيد يا محمد مفتاح البيت مهم.
3: والله العظيم أتأكد أن المفتاح في الشنطة كل مرة.
0: لازم عشان الواحد ما يلطع عند الباب وتضرب.
3: أيوة عاد يلطع والله ما حد يحدني بيفتح لي أصلا.
0: أوجه الله والله أنها الحوسة صد. طيب.
3: والله شيء مفتاح حطه قبل ما ألبس العباية.
0: طيب بسألك الحين لو نسيتي واحد شيء منهم وش هل بتكوني متقربة

0: ولا شايل هم ولا
1: شو. يا ويلي لا اهم شيء المفتاح لو وجبته معي ضاق صدري.
0: لا اله الا الله، يوسع صدرك بالعافيه.
1: حتى الجدار ما يقدر الناس يطلعون يجيبون المفتاح من البيت، ما فيها حد.
0: لا اله الا الله، الله يوسع صدرك بالعافيه يا ام محمد. يا الله يا ام محمد، ام محمد من الحماس. جنون ام محمد والله العظيم. ترى ترى فعلا ترى قضيه المفتاح والله يتعور القلب والله العظيم. عشان كذا انا والله ركبت في باب بيتي شو اسمه قفل ذكي، يفتح ببصمه الوجه ويفتح بالباسورد ويفتح بكلمه السر ويفتح بالبصمه. قلت يا عمي اذا نسيت المفتاح خله فدا، خلاص في وجهي في يدي دام اني حي بدخل البيت ان شاء الله. طيب معنا يارا. الو.
2: يا اهلا وسهلا.
0: حياك الله يا يارا. يا مرحبا.
2: يا مرحبتين. صباح الورد.
0: صباح الفل، شلونك؟
2: بخير،
0: زمك
2: بخير.
0: اي واضح ان يا رم واصله.
2: اكيد
0: اوكي. اي ما في مواصله طاقه يا دوب، وضع توفير الطاقه، هدوء، ما في اضاءه عاليه في البيت، سكنانه. يا سلام. طيب يا رم، وش الشيء اللي تسوينه او يعني تتاكدين وتتفقدينه قبل ما تطلعين البيت، من البيت قبل ما تطلعين برا البيت؟
2: هو شوف يعني ما في شيء معين يعني أحرص عليه قبل الطلعة.
0: أيوة.
2: يعني وبرضه على حسب الوجهة اللي أنا بروح فيه بروح لها يعني.
0: إيه؟
2: مثلا إذا كانت طلعة نزهة كذا تمشي ممكن القهوة والشاهي.
0: حلو.
2: إذا أحرص عليها الأكواب.
0: مثلا
2: إذا كان يعني ما في شيء معين يعني ما في حاجة معينة أحرص عليها يعني الأهل اللي يطلع
0: يعني
2: معي أو أي أحد يطلع معي ما يقصر.
0: يعني ما عندك شيء ثابت؟
2: لا أكيد يعني ما في شيء يعني ممكن مفتاح البيت مثلا، الصرافة مثلا إذا ما كان معي جوال مثلا.
0: أيوة.
2: عشان الجوال برضو يكفي يعني الصرافة وكذا.
0: يا سلام يا سلام.
2: يعني ما في شيء معين يعني.
0: حلو حلو حلو.
2: يعني
0: حلو. يعني
2: إني أخذه معي
0: يعني ما تتقروشين، أمورك طيبة.
2: ايه بالضبط، يعني
0: حاسه
2: حساب كل شيء يعني
0: للوجهه
2: اللي انا بروح لها.
0: عافيه عافيه والله يارا. كف كف كف، يعطيك العافيه، صباحك سعيد، منالك يوم جميل. شكرا لك يارا. ابو سعود.
3: هلا. السلام عليك.
0: سلام ورحمه الله. يا مرحبا.
3: هلا
0: هلا هل.
3: البن السعودي. صباح البن السعودي والتمر السكري والتمر الحمراء.
0: يا جعله بالعافيه والله.
3: يا هلا. والورد الاحمر والورد الابيض.
0: يا سلام.
3: كلهم كلهم كلهم مرجوده وهديه لكم.
0: وش هالصباحات الرايقه الجميله.
3: الله يصبحك بالنور والله.
0: امين.
3: انت زملائك، انت زملائك، ما بس انت.
0: الله.
3: نعم نعم.
0: يطول لي
3: عمرك. ما اقوى خلي زملائك، لازم الزملاء اخشرهم بالدعوه.
0: كريم وجودي لبع عينك يا ابو سعود.
3: يا
0: مرحبا يا مرحبا. ها ابو سعود، لا تجي طالع، ها طالع رايح والله عزيمه والله ولا جمعه ولا ها مشوار هنا ولا هنا، وش الشيء اللي دائما تحرص انه معك؟
3: استمارتي انا.
0: ايوه.
3: اللي بطاقه الشخصيه.
0: حلو.
3: واستمارتي السياره.
0: ايوه.
3: ومفتاح الباب.
0: أي لو نسيت واحده لو نسيت واحده منهم تقروشك؟
3: والله لا ما رضينا ما انسى ولا نسيت واحده، مشكله لا نسيت البطاقه ارجع انا.
0: اي زين يعني
3: والله ارجع لو انا ماشي 50 كيلو.
0: الله اكبر.
3: والله ارجع اصل بطاقتي الشخصيه ما هي ناي اني ارجع ولا البيت واخذ بطاقتي الشخصيه.
0: يا سلام.
3: اهم شيء اهم شيء اهم الدراهم واهم من كل شيء البطاقه الشخصيه.
0: يا سلام يا سلام يا ابو سعود.
3: نعم.
0: يا سلام.
3: بعضهم الحين يقول جوال يقول ما ادري ايه يقول كله ماشي. شوف اللي ينسى البطاقه الشخصيه هذا ما في عقل ولا في مخ. والله يصبر
0: يا
3: الله يا فهد.
0: الله يصبر
3: البطاقة. لا عسى الله يستر، يصير لك حادث او يصير لك شيء مثل انا.
0: صادق.
3: ما معك ما معك شيء.
0: صادق.
3: لكن صارت الاستمارة معك، جاوك المرورة وجاك الثانية هذا فلان فلان كذا كذا كذا كذا.
0: يا سلام.
3: هذه من ضمن الأمن استمارة البطاقة الشخصية من ضمن الأمن اللي معك.
0: يا سلام يا سلام.
3: ولا الدراهم من مخباي أنا ما صرفاي أنا شيء، دراهم من مخباي.
0: عز الله يا أبو سعود، طول لي عمرك، صباحك سعيد، أتمنى لك يوم جميل لا خلا ولا عدم. طيب نطلع فاصل غنائي، رايق خفيف، وراجعي لكم وسمعينا، خليكم على السمع.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. مع بداية عام دراسي جديد يبدأ الطالب رحلة جديدة لا يتعلم فيها من الكتب فقط، بل يتأثر أيضا بالكلمة اللي يسمعها من والديه وبأسلوب معلمة وبكل موقف يرى فيه الكبار قدوة أمامه. فبعض الكلمات قد تمر عابرة وأخرى تبقى في ذاكرة الطفل سنوات طويلة. للحديث عن أثر الكلمة والقدوة في بناء شخصية أبنائنا ينضم إلينا عبر الهاتف المستشار التربوي الأستاذ عبد الله بن محمد الأشموري. حياك الله وبياك أستاذ عبد الله.
1: حياك الله، أهلا وسهلا أستاذ فهد، صباح الخير عليكم وعلى مستمعي إذاعة الرياض، وأسعد الله صباحكم بكل خير، وشكرا لكم على هذه الاستضافة وعلى اختيار هذا الموضوع الجميل والمهم، خصوصا ونحن في بداية عام دراسي جديد.
0: نعم، طول عمرك أستاذ عبد الله، نورتنا وشرفتنا في برنامج صباح المملكة. بداية أستاذ عبد الله، يعني بداية العام الدراسي فرصة جديدة يعني للأبناء، يعني ودنا نبدأ بهالتساؤل إنه إلى أي مدى تؤثر كلمات الأهل والمعلمين في بناء شخصية الطالب وثقته بنفسه، وهل فعلا أحيانا كلمة واحدة تبقى مع الطفل سنوات ربما حتى الكبر؟
1: نعم، في كثير من الأحيان يكون أثر الكلمة أكبر بكثير مما يتوقعه الأب أو الأم أو المعلم.
0: نعم،
1: فالطفل خصوصا في المراحل الأولى من عمره يبني جزءا كبيرا من صورته عن نفسه من خلال الأشخاص المهمين في حياته. عندما يسمع من والديه أو من معلمه عبارات مثل أنا أثق بك، أنت تستطيع، محاولتك جيدة، حاول مرة أخرى، أرى أنك تحسنت، فهذه ليست مجرد كلمات تشجيع عابرة.
0: نعم،
1: مع التكرار تتحول إلى صوت داخلي، ويبدأ الطفل فعلا في الاعتقاد بأنه قادر على التعلم والتطور. والعكس صحيح، عندما يسمع الطفل باستمرار عبارات مثل أنت مهمل أو أنت لا تفهم أو أخوك أفضل منك أو لن تنجح، فالمشكلة ليست فقط في ألم الكلمة في تلك اللحظة، وإنما في احتمال أن يبدأ الطفل في تصديقها.
0: نعم،
1: وأن تتحول من وصف لموقف إلى تعريفه لنفسه. ولهذا هناك فرق كبير جدا بين أن نقول للطفل هذا التصرف خاطئ وبين أن نقول أنت فاشل أو أنت دائما مخطئ. الأولى تتحدث عن سلوك يمكن تغييره، أما الثانية فتحكم على الإنسان نفسه أو تحكم على شخصية.
0: أيوة،
1: نعم، كلمة واحدة تصدر من الأهل أو المعلم قد تترك أثرها لسنوات في نفسية الطالب. وكل واحد منا تقريبا يستطيع أن يسترجع معلما مر عليه من سنوات طويلة، ربما نسي معظم ما كان يدرسه، لكنه لا يزال يتذكر عبارات قال له مثل أنت متميز أو لديك قدرة كبيرة وأنا أتوقع لك مستقبلا مشرقا. وقد يتذكر للأسف أيضا كلمات جارحة قيلت له أمام زملائه. لذلك أقول الكبار قد ينسون ما قالوه، لكن الطفل قد لا ينسى كيف جعلته كلماتهم يشعر تجاه نفسه.
0: نعم، جميل. طيب أستاذ عبد الله، يعني وقت الخطأ أو التقصير، يعني عندما يخطئ الطفل أو ما إلى ذلك، كيف نقدر نوجه أبناءنا من غير ما نسوي لهم إحباط؟ يعني وش الفرق بين الكلمة اللي تعلم الطفل والكلمة اللي تجعله يشعر بأنه غير قادر وأنه مقصر؟
1: خلينا نتفق أول أن الخطأ جزء من التعلم وليس نقيض للتعلم.
0: طبيعي،
1: بالعكس، يعني الـ ربما أحيانا كذلك التعلم من الأخطاء يكون أكثر تأثيرا من التعلم المباشر. الطالب الذي يخطئ في مسألة أو حصل على درجة منخفضة أو قصر في واجب أمامنا معه هدفان مختلفان تماما. إما أن نجعله يشعر بالسوء بسبب ما حدث، أو أننا نساعده على أن يكون أفضل في المرة القادمة. والتربية الحقيقية طبعا تختار الهدف الثاني. وأحب أن نشير هنا إلى قاعدة بسيطة جدا يمكن للأب والأم والمعلم تذكرها: صحح السلوك ولا تهدم الشخص. فمثلا بدل من أن نقول أنت مهمل، نستطيع أن نقول يبدو أنك لم تنظم وقتك جيدا هذه المرة، ماذا تستطيع أن نفعل حتى تكون النتيجة أفضل في المرة القادمة؟ وبدل من أنت ضعيف في الرياضيات نقول هذه المهارة مثلا تحتاج منك تدريبا أكثر، وأنا متأكد أنك تستطيع أن تتحسن. لاحظ أننا في حالتين لم نتجاهل الخطأ ولم نجامل الطفل ولم نقل له أن كل شيء ممتاز، نحن فقط فصلنا بين قيمة الطفل وبين مستوى أدائه الحالي. وهذه نقطة مهمة جدا، لأن الطفل يجب أن لا يشعر أن حب أسرته أو تقدير معلمه مرتبط بالدرجة اللي يحصل عليها.
0: نعم،
1: الدرجة المنخفضة تقول لنا أن هناك شيء يحتاج إلى تحسين، لكنها لا تقول أن هذا الطفل فاشل. وأحب أن أقول أيضا للطلاب، النتيجة تخبرنا أين أنت اليوم

0: لكنها لا تحدد أين يمكن أن تصل غدا. وأيضا أتمنى أن نقلل من المقارنات، لا نقول انظر إلى أخيك أو زميلك أفضل منك، الأفضل أن نقارن الطفل بنفسه، أين كنت في بداية الفصل؟ أين أصبحت الآن؟ ما الخطوة التالية التي تستطيع أن تحققها؟ لأن هدف التربية ليس أن يصنع كل أب نسخة من طفل آخر، وإنما يساعد ابنه على أن يصبح أفضل نسخة ممكنة من نفسه.
1: جميل. طيب أستاذ عبد الله، دائما نقول أن الطفل يعني يتعلم بما نفعله أكثر مما نقوله، كيف يكون الأب والأم والمعلم قدوة إيجابية للطفل في التعامل والالتزام واحترام الآخرين؟
0: هذه حقيقة نقطة مهمة جدا، لأن القدوة هي عبارة عن تربية صامتة لكن شديدة التأثير. تبع التربية الصامتة، الطفل يراقبنا حتى في اللحظات التي نعتقد أننا نربيه فيها، نقول له احترم الآخرين ثم يسمعنا نتحدث بطريقة غير لائقة مع شخص آخر، نطالبه بالالتزام بالمواعيد بينما نحن لا نلتزم بها، نطلب منه أن يعتذر إذا أخطأ لكن ربما لم يسمع أباه وأمه أو معلم يقول له يوما أنا أخطأت وأعتذر منك. وهنا الطفل أمام رسالتين، ما نقوله وما نفعله، وغالبا ما نفعله هو الرسالة الأقوى. والقدوة لا تعني أن يكون الأب أو الأم أو المعلم شخص مثالي لا يخطئ، هذا غير واقعي طبعا، بل أعتقد أن من أجمل صور القدوة أن يرى الطفل الإنسان البالغ يخطئ ثم يعترف بخطأه ويصححه. فالمعلم لا يعلم الرياضيات أو العلوم اللغة فقط، طريقة دخوله إلى الفصل، احترامه للطلاب، عدله بينهم، استماعه إليهم، التزامه بوعوده، وطريقة تعامله مع الطالب الذي يخطئ، كلها دروس تربوية غير مكتوبة وقد لا تكون موجودة في الكتاب المدرسي لكنها ربما تكون من أهم ما يتعلم الطالب في المدرسة. ولهذا يمكن أن نختصرها بعبارة، الأطفال يسمعون ما نقول لكنهم يتعلمون من الطريقة التي نعيش بها ما نقول.
1: جميل. نعم. جميل جميل جدا أستاذ عبد الله. طيب لو أردنا أن نترك في ذاكرة أبنائنا مع بداية هذا العام، العام الدراسي الجديد، كلمة أو معنى جميل يرافقهم طوال العام، ماذا تنصح الأهل والمعلمين أن يقولوا لهم؟
0: هو قبل ما نتحدث في النقطة هذه، في حالة نفسية بتنتاب كثير من أولياء الأمور وكذلك الطلاب مع بداية كل عام جديد. نعم. يعني ينظرون إلى العام الجديد إلى أنهم دخلوا إلى مرحلة تحدي جديدة راح يدخل فيها الطالب، راح تدخل فيها الأسرة، فبالتالي يعني نكون حريصين في تأسيس هذه المرحلة وهذا التحدي الجديد. ما نعطي للطالب رسالة من بداية العام أبغاك تكون الأول مثلا، أو أريدك أن تكون الأول، لأنه هذا يضع مباشرة في مقارنة مع الآخرين. الأجمل أن نقول له أريدك أن تكون اليوم مثلا أفضل من نفسك بالأمس، نقول له نحن نثق بك، لا نطلب منك أن لا تخطئ، ولكن نريد منك أن تتعلم من خطأك وأن تحاول مرة أخرى وأن لا تخاف من السؤال والتجربة. وأتمنى كذلك من كل معلم في بداية العام أن يدرك أنه ربما يقول لطالب غدا كلمة ينساها المعلم بعد دقائق، لكنها قد تصبح نقطة تحول في حياة ذلك الطالب. وكم سمعنا من قصص كلمات دمرت شخصيات طلبة ودمرت بقية مستقبلهم، وكلمات صعدت بهم إلى القمة وإلى الريادة والقيادة.
1: نعم جميل. ختاما أستاذ عبد الله بن محمد الأشموري، نود من كلمة أخيرة نختم في هذا اللقاء.
0: أقول لكل أب وأم ومعلم مع بداية هذا العام، نحن نهتم بتجهيز أبنائنا بالكتب والحقائب والأدوات المدرسية. نعم. وهذا مهم بلا شك، لكن هناك تجهيز آخر لا يقل أهمية، أن نجهزهم نفسيا بكلمات تمنحهم الثقة والأمان والرغبة في التعلم ودخول هذا التحدي الجديد. الطفل قد ينسى درسا وقد ينسى درجة حصل عليها، لكنه غالبا لا ينسى ولن ينسى الإنسان الذي آمن به في الوقت الذي كان يحتاج فيه إلى من يؤمن به. وذلك رسالتي للأهل والمعلمين، اجعلوا كلماتكم جسورا يعبر عليها أبناؤنا نحو الثقة بأنفسهم، ولا تجعلوها جدرانا تقف بينهم وبين قدراتهم. ورسالة أخيرة لأبنائنا وبناتنا، لا تخافوا من الخطأ ولا تجعلوا نتيجة واحدة تحدد نظرتكم لأنفسكم، تعلموا وحاولوا واسألوا وتقدموا في كل يوم خطوة، فكل إنجاز كبير يبدأ بمحاولة. أسأل الله أن يجعله عام دراسي موفقا ومليئا بالتعلم والنجاح والإنجاز لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.
1: شكرا لك المستشار التربوي الأستاذ عبد الله بن محمد الأشموري على إثرائك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: شكرا جزيلا لكم.
1: في أمان الله.

كونوا خير قدوة لأبنائكم وبناتكم، عاملوهم باللطف باللين، لا تجعلوهم بأنهم مقبلين على مرحلة فيها شيء من الرعب أو من الرهبة، بل هي رحلة اكتشاف انطلاق نحو النجاح. الله يوفقكم جميعا إن شاء الله. فاصل غنائي قصير ورجلكم.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
8: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. في خبر عندي هنا صراحة مهم جدا اللي مهتمين طبعا بالأسنان وطبقة المينا وجودة الأسنان، وهذا أمر أشوفه مهم جدا، وما في أي تنازل وما في أي تراخي وما في أي إهمال لإهمال الأسنان. معناته تعال شندك أخوي، تعال أخوي اسمع الخبر ده وضبط أمورك. يقول لك أكدت طبيبة الأسنان تاتيانا ساجيدي نوفا الأستاذة المساعدة في قسم جراحة الوجه والفكين بجامعة بيرغوف الروسية أن تآكل مينا الأسنان ظاهرة معقدة تتجاوز أسباب سوء التغذية وترتبط بعوامل صحية متشبعة قد يغفل عنها كثيرون. ركز معي زين يا أخي، مشكلة. أول شيء شوف كيف، وش البداية؟ نقص الكالسيوم وفيتامين د، هذه أتوقع الكل محفر فيها، لكن انتبه لها، الواحد يأخذ عن طريق المكملات أو الغذاء المباشر الصحي. طيب، أوضحت الطبيبة أن الأسنان قد تتسوس حتى مع الحرص على نظافة الفم والحد من تناول الحلويات، إذ قد ينجم التآكل عن ضعف امتصاص الكالسيوم الناتج عن نقص فيتامين د وليس بالضرورة عن شح الكالسيوم في الغذاء. أيضا التغيرات الهرمونية، لفتت هذه الطبيبة إلى أن التقلبات الهرمونية خلال مراحل المراهقة والحمل وانقطاع الطمث تلقي بظلالها على صحة الأسنان وتزيد من هشاشة طبقة المينا. أيضا اضطرابات الغدد الصماء والجهاز الهضمي، حذرت الطبيبة من أن قصور طبعا جارة الدرقية يخل باستقلاب المعادن ويعجل بتآكل المينا، فيما تعيق أمراض الجهاز الهضمي كالداء البطني سيلياك وداء كرون الامتصاص الطبيعي للعناصر المغذية الضرورية للأسنان. أيضا الإجهاد المزمن وصرير الأسنان اللي يضرس على قولتهم هو نايم، أشارت إلى أن الإجهاد المزمن يربك عملية التمثيل الغذائي ويحفز عادة صرير الأسنان اللا إرادي التي تضاعف الضغط على طبقة المينا وتسرع تلفها. طبعا هناك أيضا عادات يومية خاطئة، نبهت الطبيبة لأن استخدام فرشاة الأسنان أو فرشاة أسنان خشنة أو اتباع أسلوب تنظيف عنيف يلحق ضررا مباشرا بالمينا، كما أن تناول المشروبات الساخنة عقب الباردة أو العكس يسبب تشققها، وأضافت أن التدخين والكحول وبعض الأدوية تقلل من إفراز اللعاب الذي يشكل درعا واقيا للأسنان مما يرفع خطر الإصابة بالتسوس.

0: وسمعينا الآن في هذه الفقرة من إعداد الزميلة هيفاء السليم نتكلم عن عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة. طبعا يحرص كثير من أولياء الأمور على تجهيز اللانش بوكس اليومي لأبنائهم، لكن تبقى سلامة الأغذية المحفوظة لساعات داخل الحقيبة المدرسية من الأمور المهمة اللي تستدعي الانتباه. فركزوا معانا الله يرضى لي عليكم، اللي يرسلون مع أبنائهم اللانش بوكس أو الفسحة. طبعا نتكلم عن هذه الأمور وعن أبرز الاشتراطات الغذائية والصحية في وجبة الطالب المدرسية، فلذلك راح ينضم معنا عبر الهاتف الدكتورة حنين بخش، استشاري الجودة والتحول الرقمي في سلامة الغذاء وخبير الامتثال والحوكمة وإدارة المشاريع والتطوير المؤسسي. حياك الله وبياك دكتورة حنين.
1: الله يحييك وبيك، أهلا وسهلا فيك وفي جميع المستمعين. أهلا وسهلا فيك، مساء صباحك وبكل خير عودا حميدا يا رب.
0: أهلا وسهلا بك دكتورة في برنامج صباح المملكة. بداية دكتورة حنين، ودنا نتكلم عن أبرز الأخطاء اللي تقع فيها الأسر عند تجهيز اللانش بوكس للأطفال.
1: طيب خلينا أول حاجة نتفق على نقطتين أساسية. أول حاجة أنه إحنا كيف بنختار اللانش بوكس أصلا؟
0: أيوة
1: تمام، من مرحلة أول ما إحنا بنختاره. طبعا أنت يعني بديتنا تفصيلها جميلة جدا، إن هي للأطفال. فالأطفال إحنا عندنا غالبا بيكونوا ما بين المرحلة الابتدائية أو الروضة أو المتوسطة.
0: جميل.
1: تمام، ففي المرحلة هذه لازم نراعي عمر الطفل، عشان كده نختار اللانش بوكس اللي يكون سهل الفتح، محكم الإغلاق، مقاوم للانسكاب، وأهم حاجة إنه يكون أساساً العبوة مخصصة للأغذية، فيكون عليها علامة زي الشوكة والملعقة كده بتدل على إنه والله هذا النوع البلاستيك أصلاً آمن ومخصص للأغذية. طبعاً في أنواع، في بعضها بيكون مثلاً زي ما ذكرنا بلاستيك، أو ممكن يكون قزاز، أو ممكن حتى يكون ستانستيل. تمام، فلابد إنك تختار الشيء المناسب لعمر الطفل. يعني صعب إنك مثلاً طفل في الروضة تديله قزاز، يعني هنا ممكن ينكسر معك
0: فعلاً، فبيكون في خطر أصلاً. نعم
1: بالضبط، فهذه من التفاصيل المهمة أول حاجة. ثاني حاجة لما نختار اللانش بوكس مهم جدا إن إحنا نعرف كيف نهتم باللانش بوكس. يعني اليوم إحنا مثلا نشتري أي مج جديد بيقول لك مثلا بس بمويه حارة، طب أنا أخذته مثلا هل هو ستانستيل، هل هو بلاستيك، كيف طريقة تغسيله، كيف طريقة تجفيفه، يعني سواء قبل أو بعد حتى الوجبة. هذه أول نقطة. النقطة الثانية مهمة جدا عندنا، إحنا لازم نتفق على مبدأ هل الطفل الآن حيتناول وجبة الإفطار من العبوة الغذائية نفسها، ولا هذه فقط سناكات ووجبة الإفطار الأساسية تكون المفروض من المنزل.
0: أيوة
1: تمام، ليش؟ لأنه اليوم المفهوم الأساسي اللي هي وجبة الإفطار الأساسية، لا هنا حنختلف حتى في المكونات اللي حتكون في داخل العبوة. تمام، لكن اللي هي فقط السناكات حيختلف الموضوع. طبعا المفروض والصحيح إن وجبة الإفطار هذه تكون أساسية، بتكون في داخل البيت. ليش؟ لأنه أغلب الأشياء اللي إحنا مثلاً خلينا نقول زي البيض مثلاً اللي بنفطر به، خلينا نقول ما يقدر يتحمل أكثر من ساعة وأربعين دقيقة.
0: يا ساتر، هذا بعد عملية الطبخ.
1: بالضبط. تمام.
0: أيوة.
1: فأنت فاليوم مثلاً البيض أنا لو أقدمه كوجبة للطفل ينفع إن أنا أخليه يفطر في البيت، بس ما ينفع أشتري المدرسة يجلس ساعتين أو ثلاث ساعات.
0: أيوة.
1: تمام، لأنه أغلب الأطعمة اللي خلينا نقول فيها رطوبة وفيها بروتين، وخلينا نقول بعد الطبخ بساعة وأربعين دقيقة بتبدأ عليها نموات ما ترى بالعين المجردة، كائنات حية دقيقة وممكن تفرز سموم.
0: يعني
1: فهنا ممكن تتحول لوجبة ضارة وتبدأ يعني خلينا نقول تسبب بعيد الشر ممكن تسمم الأطفال.
0: يعني البيض، التونة، الشغلات هذه اللي فيها بروتين ممكن.
1: صحيح.
0: ما ينفع أن تبقى وقت خارج.
1: صحيح.
0: أوكي ممتاز.
1: كان حتى بالنسبة للحليب اليوم كثير من الأسر يحرص أن الطفل يأخذ الحليب، فأنا اليوم أفضل أنه اليوم أتناول الحليب اللي يكون مثلا معقم ومبستر ومغلق وطويل الأمد، بحيث أنه يتحمل إنه هو ينحط أصلاً في الشنطة وتأخذ إلى المدرسة.
0: أيوة.
1: لكن الحليب الفريش اللي إحنا لا حنغليه ونحطه، لا هذا طبعاً أكيد ما حيتحمل ولا حينفع إنه هو يجلس أصلاً للوقت الفتح.
0: طيب جميل، في نقطة مهمة دكتورة حنين، يعني ما شاء الله شايف أجواءنا ما شاء الله تبارك الله في فترة الصيف، يعني الحرارة مرتفعة 50 53 54، أحياناً تقول شلون نحافظ على سلامة هالأطعمة داخل الحقيبة المدرسية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، يعني فوق إن كتمة الجو كتمة الشنطة.
1: صح، أتفق معك جدا. فإحنا اليوم عندنا علاقة قوية جدا ما بين درجة الحرارة وعامل الوقت. تمام، فاليوم لما ترتفع عندنا درجة الحرارة المفروض عامل الوقت يقل. تمام. أيوة. لكن لما أنت تشتغل على حرارة عالية وارتفاع عامل الوقت لازم تكسر واحد فيهم. احنا نكسر الحاجة هذه كيف؟ انه مثلا اليوم انا اقدر استخدم خلينا نقول الحقائب المبردة. تمام.
0: أيوة.
1: اللي بتكون مثلا مبطنة عازل الحرارة، وبعض احيان بيكون فيها التبريد. طبعا التبريد ده الكبار بيكون مثلا كهرباء، او بيكون عبارة عن قطعة ثلج، او خلينا نقول مثلا يعني المواد او اغماء ما قدرنا ان احنا نجيب العبوة مبردة، إذا نعتمد على المواد الغذائية إنها تكون منزوعة الرطوبة. يعني مثلا خلينا نقول ثمرة فاكهة كاملة ما هي مقطعة، بسكوت، قطعة كيك، يعني أشياء ما تخرب، ما تكون فيها رطوبة بحيث إنها تكون سريعة الفساد.
0: ممتاز. طيب لو بغينا نتكلم عن الوجبة دكتور، يعني بداية الحوار قلتي هل هي وجبة الفطور الرئيسية ولا سناك بالنسبة للطالب؟ طيب وش اللي ينصح بوجودها طيب في وجبة مدرسية متوازنة وآمنة غذائية للطالب، وأيضا تعطيه الفائدة المرجوة
1: بشكل عام؟ كونات الوجبة المدرسية المتوازنة والآمنة لابد إنها يعني تتوزع على حسب أطباق التغذية الصحية، اللي هو التقسيم الرئيسي المتعارف عليه، اللي يكون فيها نسبة من البروتينات، يكون فيها نسبة من النشويات المعقدة، خضار وفاكهة، وبتكون بعض الأشياء الرطبة زي مثلا الماء أو العصير. تمام. طبعا البروتينات الآمنة احنا عندنا زي مثلا الأشباه، قلية الدسم، قطع الدجاج المشوية، البيض، بس هذه زي ما تفضلنا إذا احنا الآن بناخدها على إنها وجبة أساسية لا حتكون في البيت، لو حتكون مثلا في كوجبة غداء مثلا او لا كافطار في المدرسه، لا هنا حختلف، انه اضطر ان انا ما اقدر اخذ البوكس البلاستيك العادي، لازم اخذ البوكس اللي يكون اساسا معاه خاصيه

0: أو خاصية التبريد. ليش؟
1: سلام.
0: لأن اليوم خاصية التبريد بتعطينا زي درجة الثلاجة، تمام؟
1: أيوة.
0: فالأكل ممكن يستمر فيها. خاصية التسخين لازم نتأكد إن درجة الحرارة وصلت إلى خلينا نقول الـ 64، بحيث إن نقدر نحافظ على الأكل مدة 4 ساعات. فأنت هنا بتغامر، يعني طفل تعطي له حاجة ساخنة درجة حرارتها 64 ما هي
1: آمنة، فيها مجازفة.
0: بالضبط.
1: نعم
0: صحيح. فاليوم احنا عندنا الأوقات، يعني الميزة الكويسة ان المدارس تبدأ من الصباح الباكر، وبالعكس الواحد يقدر يصلي الفجر بعد كده يرتب وجبة الإفطار الأساسية، بحيث انه تكون اللي في المدرسة دي مجرد سناك سريع.
1: أيوة.
0: تمام. وبعض الأحيان كمان ممكن بالعكس، يعني اليوم في تعاون جميل جدا مع المقاصف المدرسية، ان هم بإشراف التعليم ان هم بيوفروا الساندويش المغلف، بيوفروا أنواع الأطعمة الصحية، وهذه من ضمن الاشتراطات.
1: يا سلام.
0: تمام. بحيث انه ما اصلا الطفل ما بيوصل الساعه 11 12 الا خلاص بينصرف يوصل به
1: فعلا،
0: فيتناول وجبه الغداء. بالضبط.
1: يا سلام. طيب دكتوره، متى نقول والله الاكل اللي في اللانش بوكس لا غير صالح للاستهلاك وهذا خطر على صحه الطفل فتخلص منه الان، ما راح نخليك تاكل من هالاكل يا هالطالب؟
0: تعال خلينا نشوف انواع اللانش بوكسات العاديه دي، لان احنا بنتكلم عن الاطفال والبلاستيك، تمام، اللي لا فيها تبريد ولا فيها تسخين. حلو. واللي الاغلب بيشتريها كده، واصلا انت الطفل بينبسط بيها لما بيشتري الشنطه بتيجي معاها الزمزميه والبوكس والحاجات دي.
1: يا سلام.
0: حلو. طيب اذا لو انا اليوم حاتكلم عن اطعمه سريعه التلف زي لحوم، دواجن، مشتقات حليب، بيض، هذه لا، هذه ما تقدر تتحمل اكثر من ساعه 40 دقيقه. تمام. اذا اذا اذا خلينا نقول انا شفت اي علامات مثلا للتلف في الاغذيه، سواء مثلا في الرائحه، في القوام، في الشكل، في اللون، على طول ابعد عن الاكل ده. تمام.
1: ممتاز.
0: كمان مهم جدا زي ما قلت لك، العبوات البلاستيكيه ما تتحمل الاشياء الساخنه، فانا ما اجي مثلا احط حاجه ساخنه جدا في عبوه بلاستيكيه لانه ممكن تتفاعل مع البلاستيك.
1: ايوه.
0: تمام.
1: حاجه كمان، نعم
0: تفضل،
1: يعني ممكن حتى يؤدي للسميه مع الوقت.
0: صحيح. صحيح. كمان اني انا ما اقطع مثلا خضروات والفواكه بدري بدون عزل، يعني مثلا خلينا نقول زي عندك التفاح السريع الاكسده، الموز نفس الشيء.
1: أيوة.
0: تمام. فهنا نفضل انه الثمره تكون بحبتها. كمان من المهم جدا ان انا ما اعتمد على السكريات والنشويات بشكل مفرط زي المعجنات والدونات والاشياء دي، لان هذه راح تسبب اصلا خمول للطفل ويفقد التركيز.
1: ايوه والله مثل هذه الامور. يعني طيب، يعني الواحد فعلا قضيه الفسحه المدرسيه اللانش بوكس هذا دكتوره للأمانة فعلا هو الناس يشوفونه امر سهل وخلاص روتين حياه وخلاص وصلى وبارك، مع انه والله انا اشوف انه في يعني يعتبر معقد نوعا ما،
0: لان أكثر كمان تعقيدا خلينا نقول يعني أنا أشكر صراحة التوعية اللي أنتوا تعملوها اليوم. ليش؟ لأن اليوم أنا لما مثلا بأمشي بأتفرج في بعض وسائل السوشيال ميديا بألاقي كيف نجهز مثلا وجبات المدارس على طول الأسبوع، كيف أنا أجهز وجبات المدارس مثلا من الليل. لا، في أكل ما ينفع بالطريقة دي. يعني أنا اليوم مثلا حتى لو أبغى أحط أكل أطبخ الأكل وأخليه في الثلاجة، اي اكل في الحياه خليه في الثلاجه ما يتجاوز 3 ايام، فانت كيف حتجهز حق اسبوع؟
1: يا ساتر.
0: تمام. انت لما بتجهز حق اسبوع معناتها لازم انت تستخدم الفريزر. تمام. لان الاكل المطبوخ ما يجلس اكثر من 3 ايام. مثلا البعض يجي يقول لك لا والله انا حجهز اللانش بوكس مثلا من الليل. طب من الليل انت كيف حتحتفظ درجه البروده؟ طب لما حتخرج من البروده دي كم ساعه حيجلس بعد كده؟ كم حيتحمل؟ يعني مهم جدا ان احنا زي ما قلت لك الاكل المطبوخ في درجه حراره خلينا نقول الغرفه المفروض خلال ساعه و40 دقيقه يستخدم، بعد ساعه و40 دقيقه يكله.
1: جميل، جميل جدا. طيب قبل ما نختم دكتوره حنين، ودنا بنصيحه يعني تعلق في اذهان كثير من يسمعنا الان عبر اثير اذاعه الرياض.
0: تمام. طيب مهم جدا انه احنا اليوم لاننا بنتعامل مع اطفالنا لابد ان احنا نعلمهم اول حاجه انهم هم كيف يغسلوا يدهم، لانه دائما في بيئه المدرسه في اللعب ومسك الطاولات والاشياء والغبار والأسفل.

0: التجربة، فلا بد تكون عملية غسل اليدين قبل ما يتناول الأغذية. تمام، هذه أول نقطة. النقطة الثانية مهم جدا زي ما قلنا إنه نحاول نختار الأطعمة اللي بتكون مثلا مفيدة من الشوفان ومن الحاجات اللي خلينا نقول الفواكه والخضروات اللي تكون بحباتها، وفي نفس الوقت يعني خلينا نقول ما تكون سريعة في الفساد. آخر حاجة نحاول إن إحنا نختار العبوة المناسبة اللي فعلا بتكون آمنة على الأغذية، واللي يعني خلينا نقول بتكون مناسبة لعمر الطفل وإخدامه.
1: أيوة، جميل جميل جدا، الله يعطيك العافية دكتورة حنين باخش، استشاري الجودة والتحول الرقمي في سلامة الغذاء وخبير الامتثال والحوكمة وإدارة المشاريع والتطوير المؤسسي. يعطيك العافية على إثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج تواجدك معنا.
0: الله يعطيك العافية، سعيد جدا بكم بالتواصل معكم.
1: يا أهلا وسهلا فيك، وياك إن شاء الله. الموضوع مهم جدا يا جماعة، وما يحتاج التهاون فيه أبدا، ولا يمكن أصلا، مو يحتاج أصلا، لا يمكن أبدا أن يكون فيه إهمال ولا حتى 1%. أبنائكم يوصل واحد المتوسطة، يوصل الثانوي، قولونا ضارب، قرحة في المعدة، مشاكل في الجهاز الهضمي، مشاكل في ويقولون إيش فيه ولدنا، بسم الله عليه، أكلنا طيب، لا أكلكم طيب ما نختلف، لكن طرق التخزين، طرق الاحتفاظ بالثلاجة، تعرض للرطوبة، ارتفاع درجات الحرارة، والله ترى صدق يعني أنا كويس أنا ذكرت الدكتورة حنين موضوع، يا أخي شفت مقاطع في السوشيال ميديا والله جننت، يقول يحفظ وجبات أسبوع كامل في الثلاجة، شلون أسبوع كامل يا أخوي جنون. إذا في أوريدي أنا مشترك في مطعم صحي وصل لي الأكل يقول لك كل الحين بكرة ترى ترميها، يعني حاط لي تأخر انتهاء بكرة معنا طابخة طازة. فيا جماعة الموضوع ما يحتاج التساهل هذا، هي ترى بكتيريا.

ما في تساهل. بتقول لي يا عمي الحافظ الله، أكيد الحافظ الله، لكن خذ بالأسباب يا عزيزي، الأمور هذه ما فيها لعب. عموما الله يديم علينا وعليكم الصحة والعافية ويحفظ أبنائنا وبناتنا إن شاء الله، بتمنى لهم توفيق في ها العام الدراسي الجديد. فاصل غنائي قصير وراجع لكم مستمعينا.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا

يقرب لك تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه في هذه الوقفه وفي هذه الفقره فقره انا ومهنتي يا اصدقائي. نتكلم عن مهنه تجمع بين السفر والتعامل مع ثقافات مختلفه والمسؤوليه عن راحه سلام وسلامه المسافرين. في هذه الفقره اليوم بنتقرب اكثر من عالم الطيران وبنتعرف على هذه المهنه من تجربه سعوديه ونكتشف تفاصيلها التي قد لا يعرفها الكثيرون يا اصدقاء. فخلونا نرحب بمضيفتنا الجويه السعوديه الاستاذه هديل الشهراني. حياك الله وبياك استاذ هديل.
1: الله يحييك. بس خليني أعدل على حاجة، بس أنا اسمي هدير الشمراني مو شهراني.
0: الشمراني بالميم.
1: بالميم
0: والله. هو نعم ونعم، حياك الله
1: وبيك. ونعم مالك.
0: يا أهلا وسهلا. بداية أستاذ هديل، يعني أول شيء نبغى نسألك هو صراحة كيف بدأتي رحلتك في مجال الطيران، يعني وهل كانت مهنة الضيافة الجوية حلم لك من البداية، ولا هي كانت يعني في تجربة أو مثلا فكرة، أو سبحان الله أحيانا يكون واحد ماشي في طريق معين فجأة تجي طريق فرع ويتمسك فيه أكثر من الطريق الأساسي؟
1: صحيح، هو ما كانت بالنسبة لي، يعني كانت حلم طفولة أساسا أن أنا أكون يعني مضيف الطيران، ولكن الوالد هو فني طيارات حربية، فيعني الطيارات ومجال الطيارات يعني كنت متعودة عليه من وأنا صغيرة، لكن في الأساس أنا مدربة رياضة ومدربة مدربين، يعني كان مجال مختلف تماما عن الضيافة وعن الطيران، كان مجال مرة مختلف
0: ما شاء الله.
1: فصارت يعني أنه أنا أغير من مجال لمجال، كان عشان أغير لمجال ثاني لازم يكون بنفس الشغف، بنفس القيم، بنفس الأهداف والحاجات اللي ضمن اللي الشغف عندي زي الرياضة.
0: أيوة.
1: في لقطتين مهمة لقيتها في مجال الطيران، اللي هي كيف تتعامل مع ناس مختلفة، مستويات عمرية مختلفة، كيف أنت تحافظ على سلامتهم، لأنه في مجال التدريب نفس الحكاية، أنت لما تجي تبغى تدرب أحد أو توصله لهدف معين باختلاف الأهداف من شخص لشخص، لازم تحافظ أنه يوصل لهدفه ولكن من غير ما يضر نفسه.
0: أيوة.
1: من غير ما يصير عنده إصابة، من غير ما يكون الهدف هذا عائق له أنه يكمل في مشواره. في مجال الطيران عنده نفس المستوى من المسؤولية، نفس المستوى أنه أنت كيف تتعامل مع الناس، يكون عندك ذكاء عاطفي، غير أنها بتخليك شخص تتعلم طول الوقت، يعني ما بتوقف عند نقطة معينة، زيها زي مجال التدريب، تفضل طول عمرك تدرس، طول عمرك تتعلم، مو بمجال واحد بس. مجال التدريب طبعا في جزء كبير طبي منه ويعتبر هذا الشيء الأساسي. مجال الطيران في نفس الفكرة.
0: يا سلام.
1: انه انت كيف تتعامل مع الناس، كيف تقدر تحافظ على السلامة حقتهم، وهذا الشيء اللي أعتقد أنه الناس كثير ما عندهم يعني فكرة. معلومة عنه.
0: نعم.
1: أو فكرة عنه، في بالهم أنه مجال الطيران أنه أنا أسافر أروح أماكن جديدة باستمرار، وعملي يختصر بين بجملتين قهوة شاهي هناك. لا أبدا ما هي كذا. فيها شيء ما فعلا، فيها شيء جدا أعمق من كذا.
0: بالضبط.
1: يعلمك أنه أنت كيف يكون عندك وعي بالخطط

0: الغير متوقعة، كيف تتعامل معها بهدوء،
1: يا سلام،
0: كيف تتخذ القرار الصحيح في التعامل في هذه اللحظة،
1: والتعامل أيضا مع الحالات المزاجية المختلفة والأطباع والأعمار، ويا ساتر
0: الثقافات.
1: نعم نعم،
0: الثقافات المختلفة. في عندك ثقافات مختلفة، يعني حتى لو أنا بقول بس على مجال المملكة أو على مجال الخليج، كمية الثقافات المختلفة لا تعد ولا تحصى صراحة.
1: نشهد إيه والله،
0: يعني فينا في بيئات مختلفة، في ناس نشأت في بيئات مختلفة غير بيئتي، مبادئ وقيم مختلفة غير اللي أنا تعلمتها أو اللي تربيت عليها. في علمك يكون عندك مرونة وعندك ذكاء عاطفي باحتياجات الآخرين،
1: يا سلام.
0: وهذا الشيء يعدوك له أي أي مجال طيران معين، أو خلينا نقول خطوط معينة.
1: أيوة.
0: لازم يدربوك عليها، كيف تتعامل مع الثقافات المختلفة، أو خلينا نقول المبادئ أو البيئات المختلفة، وتنمي عندك الذكاء العاطفي باحتياجات الآخرين، غير أنه يعلموك ويكون عندك خطة في حال لا سمح الله صارت صار شيء طارئ، مثلا أحد المسافرين تعرض إلى وعكة صحية، كيف تتعامل معها، لأنه هذا الشيء ندرسه إحنا قبل ما نطلع على الطيارة، لأنه في فترة ما فترة التدريب أو فترة التأهيل لأي موظف طيران. فيها طارت أو خير، فيها جزء كبير طبي، هذا نفس المجال اللي أنا كنت أتعلم عنه في الرياضة، فلقيت أنها نفس الباتن أو نفس الطريقة اللي كنت فيها كمدربة رياضة نفسها، ولكن على مجال أوسع.
1: يا سلام. طيب
0: يعني
1: طيب طيب يعني أستاذة هديل، يعني ما شاء الله تبارك الله، أنت الآن كوتش رياضة، مدربة كمان، وأيضا مضيفة طيران. طيب
0: صحيح.
1: يعني شلون ما شاء الله تبارك الله قدرتي توازنين بين الشغلتين؟ يعني ما شاء الله مشغولة بالأرض وبالسماء، بسم الله عليك، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله.
0: خليني أقول لك على دكتور طيب.
1: سمي.
0: إنه أنت كوني أنا مدربة رياضة،
1: أيوة،
0: هذا علمني إنه قد إيش الانضباط مهم، أيوة، العمل الجماعي،
1: أيوة،

0: كلها ترى لا تقل أهمية في مجال الطيران. غير كذا تعلمت يعني حاجة أنا تعلمتها ومؤمنة فيها إنه مسيرتك المهنية أو مسيرتك أنت أو مسيرة أي أحد ترى مو دائما تمشي على خط مستقيم أو بطريقة معينة، بالعكس ممكن تكون قاعدة تهيئك لفرصة ثانية، وإن أنت تنتقل من مجال لمجال مهني لمجال ترى ما يعني إنه أنت لازم تبدأ من الصفر، بالعكس ممكن تعلمك إنه أنت تبني على كل شيء تعلمته من قبل وتخليك إنسان متميز في شغلك الجديد.
1: سلام سلام.
0: لأنها قاعدة تبني على الصفات اللي عندك. غير كذا علمتني إنه الانضباط، كيف أحفز الآخرين، أو أهم نقطة اللياقة البدنية العالية.
1: أيوة.
0: اللي أنت تحتاجها عشان تعرف يعني إحنا الآن خلينا نقول إحنا في مجال الطيران مثلاً إحنا مو مطلوب منا إنه إحنا نشيل أو نشيل الشنط نحطها في الخزائن العلوية حقت الطائرة.
1: نعم.
0: لأنه هذا يؤثر علينا إحنا على المدى البعيد، ألام في الظهر، ألام في الكتف، ألام، وكثير تصير إصابات كذا.
1: بالضبط.
0: كثير جداً. لكن إحنا ممكن نساعد المسافر، نساعده في إنه هو يشيل من جهة وإحنا نشيل من جهة.
1: يا سلام.
0: هذا الشيء ما كان يسبب لي مشاكل كثير لأنه بنى عندي بنية البدنية قوية.
1: يا سلام. بحكم النادي. نعم.
0: صحيح. نعم. فما يصير عندي هذا الوهن أو هذا التعب. غير إنه السلامة، إنه يكون عندك وعي بالسلامة اللي يصير داخل لي ولعبدك قبل الطائرة. يعني لازم في حاجات احنا نشيك عليها قبل ما نبدأ أي رحلة. هذه من الحاجات صراحة اللي أبهرتني في مجال الطيران.
1: يا سلام. طيب
0: الصورة اللي كانت عندنا مختلفة تماما، اللي كانت في ذهني قبل أو في الآن أنت لما كنت بمجال الطيران والسفر وتعلم ونتعرف على ثقافات. لا لا ترى أعمق بكثير. احنا كمية الإعداد اللي تصير أو اللي إحنا نسويها قبل ما تبدأ أي رحلة شيء جدا دقيق. يحتاج أن الواحد يكون عنده انتباه عالي، تركيز عالي.
1: يا سلام.
0: ويكون منظم.
1: يا سلام. فعلا تحتاج إلى استعداد نفسي وذهني وتقني وفني وأمور كثيرة. الشخص يعني كمضيف طيران، مضيف جوي، يكون في على أهبة الاستعداد لكل الحالات، ويتوقع عنده كل الحالات اللي ممكن تسير معاه وهو على متن الطائرة. طيب أستاذ دير، في سؤال والله جدا مهم صراحة ودي أسألك إياه، وممكن يعني حتى نلقى حل برضو لبعض المشكلات اللي قاعدين نعاني منها شوي. يعني للأمانة بحكم السفر يعني ما شاء الله تبارك الله واختلاف أوقات الرحلات، شلون قدرتي تتعاملين مع تغير مواعيد النوم؟ هل عندك طقوس أو طريقة معينة تساعدك على ضبط ساعة الجسم؟ لأنه إذا لو عندك الحل فارجوك أعطينا، هو نحتاجه والله.
0: شوف الأول يعني أنا في البداية أول ما بديت يعني باعتبار أنه أنا مدربة رياضة يعني أنا عندي أوقات نوم منتظمة.
1: بالضبط.
0: يعني أنا مساء فلانية أصحى ساعة ثانية، أكل في ساعة ثانية.
1: يا سلام.
0: فأول ما دخلت مجال الطيران أول حاجة كان يلي ينبهونا ويعيدوا ويزيدوا عليها أنه لازم يكون عندك فترة أو وقت أولوية للنوم.
1: أيوة.
0: وهذا شيء جدا مهم. طب أنا راح أقول لك بعدين على المخاطر إنه لو أنا ما أعطيت أولوية للنوم. ما في شيء يقارن بأهمية النوم لأي مضيف. يعني مثلا لو أنا عندي خرجة ولا عندي اجتماع عائلي ولا تواصل مع أي أحد في فترة اللي أنا انتهيت من رحلتي وأنا عارفة إنه أنا عندي رحلة بعدها ب 14 ساعة أو خلينا نقول بعد 10 ساعات. هذه يسمونها يكون عندك مينيمم ريست. تمام. فاول شيء اسوي او بعد ما ارجع من اي رحله اخذ شاور دافي، اطفي كل حاجه.
1: يا سلام. نعم. يا سلام.
0: انام والله انام.
1: ما في
0: اولويه عند اي مضيف اساله.
1: وفعلا
0: اكثر شيء تسويه في الحياه اقول لك لازم انام.
1: طب لازم. طب فعلا الأستاذة هدير، يعني حتى مع الاختلاف حق يعني اختلاف الوقت واختلاف الساعة البيولوجية، ما يعني هل يجيك النوم على طول؟
0: لا لا أبدا ما يجيني. عشان كذا أنا قاعد أقول لك خلفية الرياضة. عندي ساعدتني كثير
1: ما شاء الله.
0: لازم تمشي.
1: يا سلام.
0: لازم تحرك الجسم لأنه كمية الضغط اللي قاعد يتعرض لها الجسم في الساعات المعينة هذه لما

0: ينزل الواحد مرهق. في البداية عشان أكون صادقة يعني أول ما بدأت أشتغل أول فترة كنت أرجع من الرحلة ما أقدر أنام ما أقدر أنام أتقلب على السرير جسمي تعبان وأنا تعبانة بس ماني قادرة أنام حقيقي
1: يا ساتر.
0: فلقيت حل ثاني إنه أخذ شاور دافي أمشي على الأقل 20 دقيقة أو 10 دقائق
1: كمشي فقط
0: مشي أيوة خلي بس شو يسموه الدورة الدموية تتحرك أكثر
1: أوكي.
0: وبعد كذا أنسدح ألاقي نفسي نمت
1: ما شاء الله
0: وكمية شرب الموية
1: أيه.
0: لازم نشرب موية مرة كثير لأنه خلال فترة الرحلة الجسم يصير فيه عنده جفاف يعني وهذا الشيء عشان ما يوصل لمرحلة الجفاف لازم نشرب موية مرة كثير مرة كثير يشرب الموية. فهذا نفس الفكرة حقت كمان أيام ما كنت يعني مدربة وما زلت مدربة كنا دائما نعيد نزيد الموية الموية شرب الموية شرب الموية. في مجال الطيران نفس الحكاية تشرب موية كثير تهيئ المكان بعد ما ترجع من الرحلة للنوم يعني يكون المكان مظلم ما في أصوات مزعجة تحط الجوال يعني بعيد عنك بعد ما تأخذ شاور وتمشي 10-15 دقيقة تقدر وقتها حتعرف تنام. غير إنه أنا عن نفسي حتكلم كهديل اكتشفت حاجة أنا كنت أنا بسويها مع نفسي واكتشفت إنها جدا ساعدتني. لما يجي واحد يبغى ينام فمية فكرة تجي في راسه
1: أيوة.
0: ومية موقف صار مثلا في الطيارة في مواقف عجبتني في مواقف أحيانا تزعج البني آدم يعني في الآخر إحنا بشر يعني مو كل وزي ما قلت لك من قبل ترى مو كل نفس البيئة نفس بيئتي
1: أيوة.
0: ما حقول لك ثقافة أنا أقول لك على مستوى السعودية أو على مستوى الخليج ترى البيئات مختلفة ممكن يكون في موقف فيها ضايقني أو موقف كنت مرة مبسوطة جدا إنه أنا رجعت من رحلة ما قدر أنام
1: أيوة.
0: هذا التكنيك ساعدني
1: ممتاز
0: جنبي دائما كتاب أو دفتر وقلم بكتب كل الأشياء اللي في راسي واللي أتكلم فيها مع نفسي من مواقف حلوة ومواقف سيئة من شعور أنا حسيته أقفل الورقة حرفين بنا
1: ما شاء الله تبارك الله والله ولا نجربها يا جماعة ولا
0: والله جميلة جربها حقيقي جربها أكتب جرب مرة ترجع من الإذاعة طيب تمام وخلي الدفتر جنبك انزل اكتب اكتب اكتب اول حاجة جت في راسك
1: والله فعلا
0: شوف كمية كيف ان راسك كذا يصير في عندك كذا ايش يسموه سلام بيس كذا فجأة ونام
1: والله فعلا والله يبغى لها تجربة للأمانة لأنه فعلا قضية موضوع النوم في شوية مشاكل تطلع يا أخي ما شاء الله طيب في ناس شفتات مختلفة في ناس رحلات طيران في ناس يروحون بس عندهم تكنيك معين ويبغاله فعلا الواحد يعني يشوف هذه النوع من أنواع الممارسات اللي ممكن يسوونها الأشخاص على أساس فعلا يقدر ينام بسرعة لكن يبغاله نجربها حقت المشي عجبتني هذه والله صراحة حقت 10-15 دقيقة يبغاله يجربها
0: والدفتر اكتب صدقني مره فرق معي
1: المشكله لو كتبت ما اعرف اقرا خطي للاسف يعني لك
0: ولا تقرا انا والله تقرا من قلت انا اتعمد ما اقرا تعرف متى ممكن تقرا يعني انا كنت اقرا في اجازه بعد ما كمل مثلا شهر
1: أي.
0: والله الحين في الاقي اشياء انا كتبتها في شهر من شهرين ممكن افتحها واقراها من بعد ما اقراها ترى في اشياء تضحكني بس اضحك اقول انا ليش زعلت
1: وفعلا فعلا صح يكون موقف اصلا وقتها بعد فتره تقول يا الله ايش السخافه اللي انا زعلت عليها ليش تضايقت هنا
0: كيف كذا يعني تضايقت ما يزعل اصلا اول موقف تقول الله قد كذا انا يعني بسيطه كنت مبسوطه عشان هذا الموقف صدقني حتفرق معاك والله
1: يا سلام والله لا خلاص نجربها ليش لا والله نحاول لانه فعلا والله عندي معضله شوي بالنوم انا ما ادري ايش اخذنا ميلاتونين اخذنا مدري ايش سوينا دخلنا النادي قلت ما فيه
0: جربت والله زيك الميلاتونين وهذه الاشياء كانت تخليني ما انا بسرعه لكن طول الرحله او لما اصحى اكون جدا منهكه فبعدت عن هذه لا ميلاتونين ولا مغنيسيوم ولا هذه الاشياء لكن قلت لك هي مش طبيعي المشي اني امشي من 10-15 دقيقه
1: ممتاز
0: وارجع اكتب الاشياء اللي في راسي لانه انا بمشي ليش عشان انت يكون عندك اسمها ريليف يعني
1: للستريس للضغط للهذا
0: اي بالضبط
1: توتر
0: لما تكتبها تطلع حتى من راسك
1: يا سلام
0: فصرت بعد ما اول ما ادخل خلاص اقول لهم ابغى انام حقيقي انام يعني يفرق معايا تجيني نومه حلو وصحيت على موعدي غير في حاجة كمان بقول لك عليها نفسيا كمان تشتغل ولاحظتها هذه كمان أنا معاي.
1: حلو نحتاج.
0: لما تبي تسمع نفسك تقول أنا أصحى الساعة الفلانية أبغى أقوم في هذا الوقت.
1: أيوة.
0: بعد ما كنت أكتب هذا الكلام وأقفل أحط المنبه أحط الجوال بعيد عني خليه قريب من عندي وأقول أنا أصحى الساعة الفلانية. تعرف إنه صرت أصحى قبل المنبه مرة بخمسة دقائق ومرة ثلاثة أربعة دقائق تلاقيني صحيت قبل ما المنبه يدق.
1: ما شاء الله.
0: صار عندك إيوة لأنه ما تعرف جسمك ترى جدا ذكي جدا ذكي. هذه النقطة اللي ما حس الناس كلها تعرفها ترى جسم بني آدم جدا ذكي ويسمعك.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: وشوف أنا بس إنه لما أقول كذا يصير
1: والله شوفي ممكن الطريقة ذي حلو بس أنا مرة سويتها وسحبت على الدوام للأسف فما حطيت والله رحت علي نومة وإفادة وقلت لي قلت يا أخي قلت ما أدري ما خلاص بعتمد على الساعة البيولوجية حقتي أو التعود.
0: لا لا لا شوف ما تدام لازم يكون عندك خطط بديلة. أنت بيشوف هذا غلطة هذه من الحاجات اللي خلينا أقول لك علمني علمني يا مجال الطيران.
1: هذا هو
0: أمرك لا تتوقع.
1: يا سلام يا سلام. طيب
0: أستاذ لازم كل شيء يكون عندك واضح ومدروس.
1: طيب حلو أنا بسألك عن شغلة الحين برضو بحكم أنه ما شاء الله تنقلتي من بلد لآخر وتشوفين ثقافات متنوعة وأشخاص ويا كثرهم ما شاء الله تبارك الله. طيب وش أكثر ثقافة أو عادة شفتيها أثناء العمل ولفتت انتباهك يعني حتى غيرت نظرتك لشيء كنت تعتقدين أنه مختلف أو كانت فكرتك كذا مختلفة عنه ما بقول خطأ أو صح لكن نقول مختلفة
0: مختلفة أو ما متوقعة يعني ما كان جيت في بالي. الثقافات الشعب الياباني
1: الياباني
0: او معنى صح الياباني سوري الكوري
1: الكوري اوكي
0: عندي حاجات يعني تخليني فعلا كذا اسكت اقول غريبين والله يعني انا اقول لك هم شعب يعني جدا منظم منظم ومرتب بطريقه تبهرك
1: سبحان
0: لكن عندهم حاجة غريبة كمان احنا كشعب عربي ما حقول لا خليج ولا لا عربي العرب بصفة عامة وشرق آسيا احنا تواصلنا دائما في يعني في تعبير عن المشاعر واضح ملموس خلينا نقول لك ملموس ومحسوس اكثر
1: بالضبط.
0: يعني مثلا لو احنا بعد فترة طويلة كذا ما شفنا بعض او شيء او ما شفت انت زميلك او معك في الشغل من كثر ما انت مشتاق لما تشوفه تعبر صح
1: بالضبط.
0: يا اخي الكوريين ما عندهم
1: يا ساتر
0: يعني اللي صدمني هي معانا واحده من الطاقم كمان كوريه فبتقول لي انه انتم يعني انتم السعوديين شعب جدا جميل. قلت لها شكرا حتى انتم شعب جدا منظم وكذا. قالت لي لا بس انتم تعرفون تعبرون عن مشاعركم. يعني خلتني سكت كذا قلت لها كيف يعني. قلت لي يعني انا لو جيت من السفر حتى عند اهلي ترى احنا ما عندنا نحضن بعض.
1: ايوه
0: هنكتفي بانه كل احد كذا نحط يدنا على صدرنا وبس نحرك راسنا
1: مساء يوم مدري ايش يقولون كذا
0: ايوه بالضبط بالضبط. يعني لما تشتغل لبعض يو دونت هاج ايش ابي ما تحضرون بعض. قلت لي لا
1: يا ساتر
0: احنا هنا مبسوطه لانه هنا قاعده احس انه عندي
1: مرحب فيه
0: راحة أننا إيوة راحة من أعبر عن مشاعري
1: يا ساتر يا والله شيء غريب صراحة وشوفي والله ما استبعد إن حكم يشوف المسلسلات ويشوف الثقافات ما في ترحيب فعلا ترى حرفين هم يلتقون بعد أسبوع بعد شهر هذه الناس أمس أيوة مدري
0: هذه الحاجات اللي أنا خلتني أركز كذا أقول
1: شيء غريب يا ساتر يا ساتر
0: إلا نادر يعني تلاقيهم يكون صار شيء مدري كبير بين تلاقيهم حضنوا بعض وهذا شيء غريب وتلاقيهم يبعدوا عن بعض كذا يعني فجأة
1: سبحان الله. ليش طب والله فعلا الواحد يعني على قد ما عاش وشاف ما ترى سبحان الله التجربة والثقافات والاختلاط مع الثقافات الأخرى يخلق عنده قالب جديد ويتوقع أنه فعلا ترى هو ترى فعلا شعوب وقبائل مختلفة في العالم وكل واحد لهم طريقتهم في التعارف في التعبير في المتواصل في الأخذ والعطاء في العتب في الزعل سبحان الله تختلف الأطباع. إيه
0: غريبين وهذا كمان حلو جدا جدا عندهم ما يتكلموا بصوت عالي حتى في قمة زعلهم
1: يا ساتر
0: النبرة جدا عادية
1: زعل
0: قلت لها ايوه زعلانة
1: يا سلام.
0: ممكن مرة يعني مرة.
1: إيه ما شاء الله. ما في
0: يعني.
1: ما في يعني الفجر في الخصام ولا في الصياح القوي ولا
0: ما
1: في.
0: ما تسمع صوتهم عالي. كانت أقوله والله إحنا يعني.
1: احنا زعل الجيران يسألون سلامات يا ابو محمد ايش اللي صار الله مشكور
0: عيني كان ازاي ازاك نطالع ما ينجي يا نسام
1: جميل استاذ هدي. طيب احنا استاذ هدين وصلنا لاخر ثواني من اللقاء ودنا بكلمه اخيره ممكن نختم في هذا اللقاء.
0: اهم حاجه ممكن انا اقولها لاي احد سواء للسيدات وللشباب انه انت تغير مهنتك او مسارك المهني مو شيء يخوف.
1: يا سلام.
0: انت انا جاني هذا السؤال اكثر من مره ما خفتي لما انت طلعتي من مجال بالعكس بالعكس مو لازم مسيرتك المهنية تشبه أي أحد ثاني أو لازم تكون في بنطاق أو بصورة معينة إنك تغير من مجال لمجال هذا يعتبر نمو قاعد أنت قاعد تسوي نمو في مسيرتك المهنية وبالعكس ممكن خبرتك السابقة يعني خلينا نقول كمثال بسيط أنا كمدربة رياضة في أشياء أو خلينا نقول في أساسيات في مجالي في مجال الرياضة اللي كانت موجودة عندي خلتني أنا أكون خيار وخلتني أبني أكثر في مجال الثاني. فأبداً أنه أنت تغير من مجال لمجال ما هو شيء
1: تغيير أو إضافة يعني بلا ضرر إن شاء الله
0: بالضبط يعني قاعد يعلمك أشياء جديدة وهذا يعتبر تطوير قوي لأي أحد يبغى يطلع من مجال لمجال وعمر مسيرتك المهنية ما تشبه أحد آخر وما هو ضروري تكون شابهة لأحد آخر.
1: جميل.
0: بالتوفيق للكل وخلي عندكم الشجاعة خذوا هذه الخطوة بالعكس هذه عندكم حتى في الحياة الخاصة إنه ما عاد في شيء تقول عليه أنا ما أقدر أو يخوفني بالعكس حيكون دائما عندك استعداد إنه أنا أتعامل مع الحاجات هذه
1: جميل.
0: وحيكون عندك قدرة.
1: يعطيك العافية
0: الله
1: هدي الشمراني مضيفة وكوتش شكرا لك للأمانة على ثراك لنا بهذا الموضوع وأيضا على روحك الجميلة وعلى أيضا هذه التجربة والنقلة النوعية. طول عمرك نتمنى لك يوم جميل وشكرا لقبولك دعوة البرنامج تواجدك معنا.
0: يا أهلا وسهلا.
1: يا أهلا وسهلا أتمنى لك يوم جميل.
0: شكرا جزيلا.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.

أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. تعاون نذهب في هذا الخبر حيث تنطلق في حي جاكس بالدرعية فعاليات برنامج صيف 2026 الذي تنظم سموكة جاكس على مدى 7 أسابيع احتفاء بالإبداع السعودي من خلال باقة متنوعة من الورش والتجارب الثقافية والفنية الموجهة للأطفال واليافعين، إلى جانب برنامج سينمائي مخصص للكبار. ويقدم البرنامج تجارب عملية في مجالات الخزف والنسيج والتصوير والسرد القصصي والتصميم الصوتي وصناعة الورق، إضافة إلى جلسات لحظات صغيرة التي تجمع الأمهات بأطفالهن في أنشطة فنية تفاعلية بإشراف فنانين ومصممين ومتخصصين في المجال الثقافي. كما يشمل البرنامج عروضا سينمائية مختارة للكبار خلال شهر أغسطس في إطار تجربة ثقافية متكاملة تجمع بين التعلم والإبداع والترفيه، وتسهم في اكتشاف المواهب وتنمي المهارات الفنية لدى المشاركين. ويتعاون البرنامج مع عدد من الشركاء المتخصصين لتقديم محتوى متنوع، من بينهم فنون التراث التي تقدم ورشا مستوحاة من الحرف التقليدية والهوية الثقافية، ونوليوم للتجارب التعليمية التفاعلية، إضافة إلى Color Theory التي تدعم الأنشطة الفنية والخامات الإبداعية. ويأتي برنامج صيف 2026 امتدادا لدور سموكة جاكس بوصفه إحدى المنصات الثقافية الرائدة في الفن المعاصر بالمملكة، بهدف تمكين وإلهام المواهب الناشئة وتعزيز التبادل الثقافي والإبداعي بين مختلف الفئات العمرية.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. في إطار العلاقات السعودية الفرنسية المتنامية، تأتي زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى فرنسا بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في زيارة تحمل أبعاد سياسية واقتصادية واستراتيجية مهمة، وتأتي في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة، إلى جانب انعقاد مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الفرنسي وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين. للحديث عن ذلك معنا عبر الهاتف الدكتور خالد محمد باطرفي، أكاديمي ومحلل سياسي. حياك الله وبياك دكتور خالد.
1: حياك الله أستاذ فهد.
0: أهلا وسهلا. بداية دكتور خالد، ما الذي يجعل هذه الزيارة مختلفة عن الزيارات السابقة بين الرياض وباريس، وكيف يمكن قراءة توقيتها في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الحالية؟
1: ما يميز هذه الزيارة أخي فهد أنها لم تقتصر على لقاء سياسي أو مراسم بروتوكولية، بل دشنت عمليا مرحلة مؤسسية جديدة في العلاقة بين البلدين. فمن خلال الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية، هذا يعني أن العلاقات لم تعد مرتبطة فقط بالزيارات والاتصالات بين القيادتين، وإنما أصبح لها إطار دائم لمتابعة الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية والاستثمارية. أما التوقيت فهو مهم جدا في رأيي، لأن الزيارة جاءت في بيئة إقليمية شديدة الحساسية، يعني مع التوتر المرتبط بإيران، أمن الملاحة في مضيق هرمز، استمرار أزمات الشرق الأوسط. لذلك نجد أن الرياض وباريس لم تناقشا الاقتصاد فقط، وإنما شددتا أيضا على الحلول الدبلوماسية وتجنب التصعيد وحماية حرية الملاحة. هناك أيضا بعد دولي، فرنسا تبحث عن شراكات أكثر قوة خارج الإطار الأوروبي. السعودية أصبحت لاعبا اقتصاديا وسياسيا دوليا أكثر استقلالية وقدرة على بناء شراكات متعددة مع الولايات المتحدة، مع الصين، مع فرنسا وغيرها، دون أن تكون هذه العلاقات على حساب بعضها البعض. فلذلك هذه برأيي ليست زيارة علاقات عامة، إنها زيارة نقلت العلاقات السعودية الفرنسية من التعاون الثنائي إلى شراكة استراتيجية مؤسسية لها آليات ومشروعات ومصالح مشتركة طويلة المدى.
0: نعم دكتور خالد، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد أن الشراكة مع المملكة قادرة على الذهاب إلى أبعد مما نتصور. برأيك ما أبرز الملفات الاستراتيجية التي قد تشهد نقلة نوعية في العلاقات السعودية الفرنسية خلال المرحلة المقبلة؟
1: أنا أرى أخي فهد 5 ملفات رئيسية على الأقل. لدينا الدفاع والأمن، هذا ملف. الطاقة 2، الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة 3، الاستثمار والصناعة 4، ثم هناك التنسيق السياسي في قضايا المنطقة. البيان المتعلق بالزيارة أشار بالفعل إلى توسيع التعاون في الدفاع والاستثمار والطاقة والذكاء الاصطناعي والأمن الإقليمي. في الجانب السياسي هناك تقارب سعودي فرنسي واضح في أهمية منع توسع النزاعات الإقليمية والمحافظة على أمن الملاحة والاستقرار، إضافة طبعا إلى ملفات أخرى مثل ملف فلسطين، لبنان، سوريا، إيران والسودان. وفي الجانب الدفاعي فرنسا قوة عسكرية نووية، عضو دائم في مجلس الأمن، لديها قاعدة صناعية دفاعية متقدمة، وبالتالي تستطيع العلاقة أن تتطور من شراء المعدات

0: إلى التصنيع المشترك ونقل التقنية وتوطين سلاسل الإمداد والصيانة والتدريب، وهذا أكثر أهمية للسعودية على المدى الطويل من مجرد صفقات التسليح. أما التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والطاقة أخي فهد، فهي مرشحة لأن تصبح من أهم ركائز العلاقة، لأن السعودية لديها رأس المال والسوق والمشروعات الكبرى، بينما تمتلك فرنسا خبرات صناعية وتقنية وبحثية متقدمة. الرسالة الأساسية هنا، البلدان أصبحا يبحثان عن مشروعات مشتركة لا مجرد صفقات متفرقة.
1: نعم جميل. طب لو أردنا الحديث دكتور خالد هنا اقتصاديا، هل نحن أمام مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين تتجاوز التبادل التجاري التقليدي إلى شراكات أعمق في الاستثمار والتقنيات المتقدمة، وأيضا كما تفضلت الذكاء الاصطناعي والصناعات المستقبلية، وأيضا ما سيكون أو كيف سيكون انعكاس ذلك على مستهدفات رؤية السعودية 2030؟
0: بالمناسبة أخي فهد، هم لديهم أيضا رؤية 2030، يعني في توافق في كثير من الأهداف. والإجابة على سؤالك نعم، وهذه ربما أهم نتيجة اقتصادية للزيارة. النموذج القديم للعلاقات الاقتصادية كان يقوم إلى حد كبير على أن تبيع شركة فرنسية منتجات أو خدمات للسوق السعودية. الاتجاه الجديد هو نحو الاستثمار المتبادل، توطين الصناعة، نقل المعرفة والتقنية، الدخول في مشروعات مشتركة داخل السعودية وخارجها. المثال اللافت أن الزيارة شهدت الإعلان عن مشروع سعودي في فرنسا بقيمة تقارب 6 مليارات يورو، توقعات بتوفير نحو 22 ألف وظيفة. هذا مهم سياسيا واقتصاديا، لأنه يدل على أن تدفق الاستثمار لم يعد في اتجاه واحد من فرنسا إلى السعودية، وإنما أصبح متبادلا. ومن زاوية رؤية السعودية 2030، العلاقة مع فرنسا تخدم عدة أهداف في وقت واحد: تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، جذب ونقل التقنية، توطين الصناعات، تطوير السياحة والترفيه، الاستثمار في الطاقة الجديدة، رفع المحتوى المحلي، تنمية الكفاءات البشرية. يعني هنا يمكن القول أن السعودية لا تبحث عن المستثمر الذي يبيع لها منتجا وينصرف، بل عن شريك يدخل في الاقتصاد السعودي، ينقل التقنية، يوطن وظائف، يبني صناعة قابلة للاستمرار والتصدير. ولذلك فإن معيار نجاح المرحلة المقبلة لن يكون حجم التجارة بين البلدين فقط، بل مقدار ما ينتج عنها من مصانع وتقنيات واستثمارات مشتركة ووظائف وتوطين المعرفة. أتصور أن العلاقة السعودية الفرنسية الآن تدخل مرحلة مختلفة، من التجارة إلى الاستثمار، من الصفقات إلى الشراكة، من التعاون الظرفي إلى التخطيط الاستراتيجي طويل المدى. هذا ينسجم بصورة مباشرة مع فلسفة رؤية السعودية 2030 لبناء اقتصاد متنوع ومنافس عالميا.
1: جميل جدا. ختاما دكتور خالد، نود كلمة أخيرة منك نختفي هذا اللقاء.
0: أنا سعيد اليوم، يعني أنا كمواطن سعودي أرى الآن أن المستقبل يتفتح أمامي، لي ولأبنائي ولأحفادي، مستقبل العلاقات الدولية، وأن السعودية تقف هامة وقامة أمام هذه الدول الكبرى، تقيم علاقات قوية جدا، ليست مبنية فقط على العلاقة بين التاجر والمشتري، ولكن تقوم أيضا على علاقات وثيقة في العمل المشترك، في توافق الرؤى، في التنمية، في الرخاء، في العمل على خدمة المواطن في البلدين. رأينا ذلك في كل زيارات سمو ولي العهد، وآخرها كانت زيارته الموفقة للولايات المتحدة، واليوم الزيارة لفرنسا تنتج شراكة استراتيجية بين بلدين الكبرى، يعني يريدان أن يبنيا جسورا للمستقبل. صحيح. وعلاقات وثيقة على المدى القادم بإذن الله.
1: بإذن الله. كل الشكر لك دكتور خالد محمد بطرفي، أكاديمي ومحلل سياسي، شكرا لإثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: يشرفني ويسعدني، حياك الله أخي.
1: الشرف لنا، نتمنى لك يوم جميل في أمان الله.

حياكم الله من جديد أصدقائي، وصلنا لنهاية يعني آخر ثواني من عمر البرنامج. خلاص المخرج قاعد يقول يلا خلاص، قل مع السلامة، قل خلاص يا أخوي، أبشر أبشر طال عمرك. ففي هذه الحالة مستمعينا لا يسألنا نقول شكرا لكل شاركونا بموضوع اليوم، وأيضا شكرا لضيوفنا الكرام اللي ثرونا بعلمهم ومعرفتهم، وأيضا لفريق العمل من الإخراج والتنفيذ إبراهيم سويان وعبد العزيز الجربوع، من إعدادنا الصباغ وسعد الشهري وعمر عتيبي، وإشراف عامل البرنامج فهد حساني. كنت معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة في هذا الغامدي، إلى أن نلقاكم غدا إن شاء الله يوم الأربعاء المنكه بالخميس. إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين واسعدوا من حولكم، وفي أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لنا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: كنفة
7: تحضرين الفرح
8: يا حبيبتي، يلا تعالي نجلس برا.
9: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر. ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه، لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتا طويلا في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة، والزموهم لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم، أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو

0: 2 بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعة إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج المستشار. نحييكم مستمعينا، يحييكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد الفلاج. مستمعينا، معنا في هذا اليوم الأحد كالمعتاد المستشار القانوني الدكتور ماجد الفهد. حياكم الله يا دكتور ماجد.
4: يا هلا وسهلا، يا حيا الله سهل.
3: الله يحييك دكتور. طبعا بمناسبة عودة الطلاب للمدارس، موضوعنا اليوم هو عن حقوق المعلم وحقوق الطالب، لئلا يعني نجحف بحق أي منهما. فدعني في البداية أسألك دكتور عن الأنظمة واللوائح اللي تحكم العلاقة بين الطالب والمعلم والمدرسة، وهل هي نفس الأنظمة واللوائح اللي تنطبق على المدارس الحكومية والأهلية والعالمية، أم في اختلاف بينهم؟
4: تمام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نهني الطلاب والطالبات بأنهم نجحوا من العام الماضي واستهلوا هذه الدراسة، وأتقدم أنا عن نفسي وأتوقع كثير من الآباء والأمهات بالشكر والتقدير والدعاء والعرفان لكل معلم ومعلمة مارسوا التعليم، سواء لنا أو لأبنائنا أو للأجيال القادمة. هذه مقدمة، ونتمنى يعني ندعي لهم دعاء كثير، لأنهم يعني زود عن أنهم يتحملون أبنائنا ويعلمونهم، هم يعني يبنون بناء المستقبل المشرق لهذا الوطن العظيم. في سؤالك الله يطول عمرك عن الأنظمة، الحقيقة ما يوجد نظام واحد اسمه حقوق الطالب والمعلم، إنما هي حقوق موزعة في نظام التعليم، وفي خلنا نبدأ من النظام الأساسي للحكم اللي نص توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية، ثم تأتي أنظمة أخرى بعد كذلك، نظام حماية الطفل، نظام الحماية من الإيذاء، التحرش، الجرائم المعلوماتية، الأحداث، حتى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ثم عندنا كذلك في اللوائح والأدلة المتخصصة مثل قواعد السلوك والمواظبة لدى طلاب التعليم، لائحة تقويم الطالب وإجراءات تنفيذية، الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام، مدونة قواعد السلوك الوظيفي للشاغلي الوظائف التعليمية، لائحة الوظائف التعليمية، واللوائح الخاصة بالمدارس الأهلية. هذه القواعد مثل ما سألت أنت، هل تسري على المدارس الخاصة؟ هي قواعد عامة تسري على الحكومي والخاص والمستمر وفي الخارج، لكن في قواعد تنطبق على داخل الفصل أو داخل المدرسة أو التعليم الإلكتروني، الآن عندنا تعليم إلكتروني، أو في الأنشطة والبرامج المدرسية، أو حتى في الحافلة المدرسية، في النقل المدرسي، أو في أي نشاط آخر. هذه الأشياء كلها نظمتها أكثر من لائحة ومن نظام. وكذلك عندنا بعض الأنظمة اللي قاعدين سيتم تطبيقها مستقبلا.
3: طيب دكتور ماجد، دعنا إذن الآن نبدأ بالسؤال عن الحقوق الأساسية اللي يجب أنه يتمتع بها الطالب داخل المدرسة. ما الذي يعد حقا نظاميا، وما الذي في المقابل يبقى مجرد مطالبة أو رغبة شخصية؟
4: يا سلام. طيب خلنا نبدأ من أول شيء. يعني مش المدرسة فقط بتجيب لك كتاب وفصل ومعلم، الطالب له حقوق تعليمية ونفسية وجسدية وإجرائية. أول حاجة لازم نعرف أنه في المملكة العربية السعودية وفي نظام الطفل نظام حماية الطفل اعتبر التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم صورة من صور الإيذاء أو الإهمال.

0: جانب الحق في التعليم، عندنا جانب آخر اللي هو الحق في الكرامة. وهذا ليش نقوله؟ نقوله للتذكير ولا الأصل أنها موجودة. فسوء المعاملة الطفل غير مقبولة، استخدام كلمات مسيئة وتحقيرية غير مقبولة، التمييز ضد غير مقبول، أي كل ما يهدد سلامته الجسدية أو النفسية. فلا يجوز لا للمعلم ولا لأحد غيره أنه يقول له أنت فاشل ولا غبي ولا أي من الحيوانات الأليفة أو غير الأليفة.
1: وأنت ما تفهم إيه؟
0: أي فهذه لابد من الكلام هذا. كذلك من ضمن الحق في بيئة مدرسية آمنة. ولما نقول حق في مدرسة آمنة، فقواعد السلوك جعلت من أهداف تهيئة بيئة تعليمية وتربوية مناسبة وآمنة للطلبة ومنسوبي المدرسة، تمام؟ وألزمت إدارة المدرسة بتوفير بيئة تعليمية آمنة، ممنوع الاعتداء الجسدي، التنمر، التحرش، الأدوات الخطرة، التمييز، التهديد والابتزاز، أي خطر موجود في المبنى أو المختبر أو الحافلة. كذلك من ضمن الأشياء اللي حددت الحق في معاملة تربوية عادلة. فالمرحلة العمرية للطالب لازم تؤخذ بعين الاعتبار، الظروف، التدرج في الإجراءات، المحافظة على سرية المعلومات. بالأخير عندنا الحق في عدم تعريضه لعقوبات مهينة، سواء إيذاء جسدي أو استفزاز أو سخرية، والحق في معرفة، شوف هذه الأخيرة مهمة، الحق في معرفة سبب حسم درجات السلوك. فما تيجي تقول والله نقصناك وبس لأن ما جزت لنا، لا، خصمت منك هذا الموضوع لأجل كذا وكذا. فالطالب يحاسب على الخطأ، لكن لا تهدر كرامته ولا يحرم من تعليمه بسبب هذا الخطأ.
1: طيب دكتور، الآن تحدثتم عن الحقوق للطالب، نريد أيضا أن نتعرف على الحقوق الوظيفية والمهنية للمعلم داخل البيئة المدرسية، وأيضا نريد أن نعرف المسؤول عن حمايته وتمكينه من أداء عمله بشكل مطلوب.
0: تمام. لما نتكلم حنا عن الطالب وأسهبنا فيه، لابد أن نتكلم عن حقوق المعلم، لأن المعلم لن يستطيع أداء رسالته في بيئة يتعرض فيها للإهانة أو التهديد أو الاعتداء أو حتى التعسف الإداري أو تطبيق بعض الأنظمة التي لا تساعده على أداء مهامه، بل تزيد أعباؤه زيادة على مهنيته. زين، أو أنك تطلب منه بعد كذلك أنه يضبط الطلاب وأنت ما ضبطت الطلاب أصلا. فأبرز حقوق المعلم عندنا حق المكفول له نظاما ألا يتعرض من أي طالب أو إدارة أو ولي أمر إلى أي سب أو سخرية أو تهديد أو اعتداء أو حتى التصوير دون موافقته أو التشهير فيه أو إتلاف ممتلكاته. زين، وصنفت قواعد السلوك هذه الاعتداءات وشددت عليها. كذلك له الحق في بيئة عمل آمنة صحية منتجة، وليس هذا فقط في بالمبنى فقط، بل يشمل حماية المعلم من الطالب العنيف وولي الأمر المعتدي والتنمر الوظيفي والتشهير. كذلك الحق في المعاملة العادلة وعدم التمييز، وهذه حتى في نظام الموارد البشرية تضمنت حقوق الموظفين ومعاملتهم بطريقة عادلة ومنصفة. فإذا قدمت شكوى ضد معلم مباشرة له الحق في معرفة ما نسب إليه، تمكينه من الرد، ألا يدان لمجرد الاتهام، المحافظة على سمعته والاعتراض على القرار. كذلك الحق في المتعلقة بالنصاب والتكليف، وهذه في لائحة الوظائف التعليمية حددت الأنصبة. يعني مثلا عندك الممارس والمعلم 24 حصة، المعلم المتقدم 22 حصة، المعلم الخبير 18 حصة، المعلم التربية الخاصة الممارس 18 حصة، المعلم التربية الخاصة المتقدم 16، المعلم التربية الخاصة الخبير 14 حصة. فإذا استوفى المعلم نصابه

0: فلا يكلف بحصص وفق اللائحة إلا عند الحاجة وبعد موافقته مع صرف مكافأة وفق الضوابط. وهذه لما نقول حنا أنه المعلم عنده 24 حصة والمتقدم أو الخبير اللي عنده 18 حصة، حنا نعطيهم الحق. أنت لما تتكلم عن واحد تقول له عندك هذه الحصص، هذه الحصص ليست هي والله قاعد على مكتب وبيقرأ له موضوع ويخلص، لا، هو مسؤول عن عدد من الطلاب، راح يتكلم معاهم، راح يحاول ينقل هذه المعلومات من هذا الكتاب أو من هذا الذهن إلى ذهن الطالب. فيجب الإشارة إلى أنه هذا المعلم لديه حد معين وفقا اللائحة التي نظمت هذا الموضوع. من ضمن الأشياء المهمة حقوق الوظيفية والمالية صراحة، سواء من الراتب والعلاوة وتصرف الترقية والتطوير أو حتى النقل والتكليف أو الإجازات وتقويم الأداء بصورة عادلة. والله عنا زعلنا عليه، والله قائد المدرسة أو قائدة المدرسة تخصص فيها أو كذا، هذه إن شاء الله مين موجودة، لكن لابد نفهم إنها لابد من العدالة، وكذلك له الحق في التظلم من القرارات الوظيفية. فاحترام المعلم لا يعني تحصينه من المساءلة، زين، ومساءلته كذلك لا تعني هدر كرامته أو إدانته قبل التحقيق.
1: التظلم وين يا دكتور؟
0: التظلم، أنت عندك التظلم في له خطوات. لما يكون في تظلم، سواء كل شيء مثلا يبي يتظلم على التقييم الأداء، زين، له طريقة. كذلك يتظلم على معاملة معينة من قائد المدرسة، له طريقة. التظلم من مثلا تعدي بعض أولياء الأمور، بعض أولياء الأمور يدري هذا المعلم، لكنه ينسى أن هذا المعلم إنسان وله كرامته، فتلقاه يهاوش ولا يتعدى عليه. كذلك من ضمن الأشياء احترام خصوصيته في جواله الخاص. هذا جواله الخاص ما يعني أبدا أنك أنت تقوم وتأخذ جواله وتدق عليه متى ما بغيت، سواء أنت كنت قائد المدرسة أو الوكيل أو حتى ولي الأمر. زين، هو عنده وقت معين للتدريس، تمام؟
1: نعم.
0: وليس مثلا، والله هو ليس رجل أمن تبي تطلبه خارج أوقات الدوام، وليس والله هو موظف عنده عدد ساعات معينة وعدد حصص معينة وأداء وظيفي معين.
1: والوجه من الوجه أبيض كما يقال. طيب دكتور، حدود سلطة المعلم في ضبط الفصل وتأديب الطالب، متى يكون تصرفه إجراء تربوي مشروع، ومتى أيضا يتحول إلى تجاوز يستوجب المساءلة؟
0: طيب، المعلم صراحة يملك سلطة تربوية داخل الفصل، لكنه لا يملك سلطة عقابية مطلقة، بمعنى يستطيع أن يضبط الفصل وينبه الطالب ويوثق المخالفة ويطلب منه الالتزام ويحيله حتى إلى إدارة المدرسة، لكن لا يجوز له اختراع عقوبة من عنده، تمام؟
1: نعم.
0: قواعد السلوك حددت دور المعلم بالتعزيز السلوك الإيجابي والانضباط الذاتي، توضيح قواعد السلوك للطالب، العمل على تعديل السلوك غير مرغوب فيه، مباشرة الإجراءات للمشكلات الصغيرة، رصد المشاكل وإحالتها إلى إدارة المدرسة، توثيق المشكلات السلوكية، زين، لكن لا يملك أنه يضرب الطالب أو يهينه أو يخرجه من الفصل عقابا أو ينقل طالب. فهذه أمور تتولاها المدرسة فيما يخص أو سمحت فيه
1: الأنظمة.
0: الأنظمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الرفق لا يكون في شيء، ما كان رفق في شيء إلا زانة، أو فيما معنى الحديث. فدائما إحنا نقول للمعلم، إحنا تعلمنا، فنشكر معلمينا اللي مروا علينا، حتى من كان قد أخطأ علينا قد نعذر خطأ سابقا، وإن كان يعني مرينا يعني أتكلم ولا أوقف بس خالد.
1: نعم. طيب دكتور، عموما ما زلنا معكم مستمعين الكرام في برنامج

0: المستشار مع الدكتور ماجد الفهد المستشار القانوني، نتحدث حول حقوق المعلم والطالب، وفاصل قصير ثم نعود.
1: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. المستشار على إذاعة الرياض.
0: وعدنا من جديد مستمعينا الحديث حول حقوق المعلم والطالب مع الدكتور ماجد الفهد المستشار القانوني. دكتور، قواعد السلوك والمواظبة صنفت المخالفات الطلابية إلى درجات، وهذا طبيعي، يعني كل مخالفة لها درجة مختلفة، مثل المخالفات حتى في قيادة السيارة، المخالفة الكبيرة غرامتها أكبر، المخالفة الصغيرة أصغر، وهكذا. كلمني دكتور مشكورا عن الأثر النظامي لاختلاف هذه الدرجات.
4: تمام. شوف، قواعد السلوك والمواضيع حطت 5 درجات بحسب خطورتها وأثرها في الطالب والآخرين والبيئة المدرسية. والغرض من التصنيف، المدرسة لا تتعامل مثلا مع تأخر صباحي مثل ما تتعدى على اعتداء على طالب أو تعامل فوضى أو تحرش أو ابتزاز أو غيره. فالدرجة الأولى عندنا مثلا تأخر صباحي، عدم التقيد بالزي، نوم، تناول طعام أثناء الحصة، زين، هذه قالوا الحسم من درجة السلوك درجة واحدة. الثانية الهروب من الحصة، الدخول والخروج دون استئذان، إثارة الفوضى في الفصل، هذا قالوا هنالك عليها درجتين. الدرجة الثالثة الشجار، السخرية، التهديد، الفاظ النابئة، إتلاف ممتلكات الغير، هذه 3 درجات. في عندنا الرابعة على طول حنا بنرفع أكثر، ضرب المسبب لإصابة، السرقة، التصوير، الأضرار المتعمدة، هنا 10 درجات تخصم. كذلك الخامسة الاعتداء على المعلم أو التنمر أو الجسيم أو الإلكتروني أو المخدرات لا قدر الله في 15 درجة. هذه الأمثلة تختلف جزئيا ترى المعلومية. مثلا عندك الابتدائي يختلف عن المتوسط أو الثانوي، كون المخالفة ضد طالب أو ضد أحد منسوب المدرسة، وقوعها حضوريا أو إلكترونيا، يعني ليس كل مشاجرة اعتداء من الدرجة الرابعة، قد تكون طالب دف طالب، تختلف لما يكون دفة وصار فيه كسر أو فيه كذا. فكلما ارتفعت درجة التنبيه زادت الإجراءات، فقد تبدأ تنبيه شفوي أو توثيق المخالفة أو إشعار ولي الأمر أو رفع الحالة إلى إدارة التعليم. لكن ما يجوز للمدرسة أنها تقفز إلى الإجراء المشدد دون موجب، لأنه ألزمتها مواد السلوك بالتدرج في الإجراءات ومراعاة عمر الطالب. لكن إذا ارتكب الطالب عدة مخالفات من الممكن تختلف. فدرجة السلوك مثلا مكونة مثلا من 80 درجة.
0: نعم.
4: تمام.
0: نعم.
4: و20 درجة للسلوك المتميز. وهذه الأشياء يتم يعني تصنيفها، فالتصنيف يكون بحسب الفعل ونتيجة وظروفه، وليس بحسب غضب المعلم أو زعل الإدارة أو نفوذ ولي الأمر أو حتى سمعة الطالب السابقة.
0: طيب، في مخالفات غير مشمولة، يعني غير منصوص عليها، وهل يجوز معاقبة الطالب على مثل هذه المخالفات؟
4: شوف، الأصل أن المدرسة لا تمتلك صراحة أنها تحط مخالفات من راسها أو عقوبة من عندها، لأن ضبط الطلاب ليس مجال للمزاج ولا الشهادة الشخصية. فإذا وقع تصرف من الطالب يجب أول البحث عن وصفه في قواعد السلوك المواظب، وقواعد السلوك المواظب اللي يطلع عليها زين تلقاها شاملة واسعة، مخالفة تنطبق عليه، وين درجتها، إيش الإجراء المقرر، هل وقعت مرة ولا تكررت زين. ما يجي إن المدرسة يقول والله إحنا نشوف التصرف هذا عليه 10 درجات، لا، أن تربطه بالواقع. ليش هذا التنظيم خالد ومستمعي الكرام؟ حتى علشان ما يجي واحد يصير في تباين في العقوبات. هذه المدرسة والله الولد هذا تأخر الصبح، وجيرانهم بالمدرسة الثانية تأخر الصبح، لكنه ما كل واحد أطبق عليه عقاب مختلف. لا، القواعد محددة ومنظمة وتؤخذ بالطريقة المهنية التي نصت عليها المدونة أو الضوابط.
0: جميل. الضمانات اللي يجب مراعاتها دكتور ماجد قبل معاقبة الطالب، وهل من حق الطالب سماع أقواله، معرفة المخالفة اللي وقع فيها، الاطلاع على الأدلة، إبلاغ ولي أمره؟
4: بلا شك قواعد السلوك ما حطت عبارة حقوق الدفاع عن الطالب، لكنها قررت مجموعة ضمانات مهمة إذا جمعتها وجدت تشكل إجراء منظم يمنع العقوبة العشوائية. أول شيء خلنا نبدأ في التثبت من الواقع. لا يجوز معاقبة أي طالب بناء على إشاعة أو اتهام مجرد. ماذا فعل الطالب؟ وين؟ وكيف؟ من اللي شاهده؟ هل في تسجيل كاميرات؟ إيش الضرر؟ هل قام الحالة ولا مع أحد؟ تمام؟ بل في بل من المخالفات الجسيمة أوجبت القواعد تدوين محضر إثبات أو ضبط للواقعة. 2، إعطاء الواقع وصفه الصحيح. مشاجرة بين طالبين زين لا تعني أنهم كل كريم ومعتدم بالدرجة نفسها، فقد يكون أحدهم بدأ الاعتداء والآخر دفع عن نفسه. تمام؟ مراعاة عمر الطالب وظروفه، المرحلة العمرية، الظروف التي أدت إلى المخالفة، حالة الطالب النفسية والاجتماعية، كذلك إذا كان من ذوي الإعاقة هل تعرض لإهمال أو إذا، كذلك سماع الطالب وفهم موقفه زين. هذه كلها من النواحي الإجرائية. لا يمكن إعداد محضر عادل أو دراسة ظروف المخالفة أو إعداد خطة تعديل السلوك من غير سؤال الطالب. لابد من استماع تفسيره والتأكد من مدى وقوع هذا الفعل المخالفة. بالأخير نتكلم حنا عن توثيق المخالفة عشان تقدر أنت تعاقبها. في النظام يقول لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. كذلك من ضمن أنت لما توقع عليه عقوبة لابد أن تكون هذه في أركان لهذا الفعل، فإيش اللي سواه. كذلك في نماذج موجودة في اللوائح، نموذج رصد المعلم المشكلة السلوكية، نموذج رصد المشكلات، خطة تعديل السلوك، إشعار ولي الأمر، محضر ضبط الواقعة، وإذا كان فيه توجيه طلابي. بالأخير إبلاغ ولي أمر. أوجبت المادة 18 إبلاغ ولي الأمر الطالب بما اتخذ من إجراءات، لأنه مهم جداً إن ولي الأمر مثل ما المدرسة مسؤولة عن وقت الطالب وتعليمه، كذلك ولي الأمر مسؤول عن هذا الطفل، فلا بد إبلاغه. بالأخير عندنا حاجة مهمة جدا اللي هي لا بد من اللي يجري عليه العقوبات يكون عنده صلاحية. هل هي من صلاحيات المعلم أو مدير المدرسة؟ حددت اللائحة ذلك. كذلك من ضمن الأشياء سرية معلومات الطالب. ما نجي نقول والله يجي واحد يطلع يقول والله اليوم ضربنا فلان فلاني أو أخذناه أو بالإذاعة المدرسية أو في مجموعة الواتساب لأولياء الأمور. مهم جدا. زين؟ وإذا كان الطالب طلب يعني لابد أنه يفهم سبب حسم الدرجات إذا كان فيه حسم للدرجات.
0: طيب إذا كان يعني بين الطالبين مثلا الأول اعتدى لفظيا اعتداء ممكن شديدا ورد الطالب الآخر باعتداء جسدي، هنا كيف تكون الحالة؟
4: شوف حنا إذا رجعنا للنظام نجد إن كل واحد منهم سوى مخالفة.
0: نعم.
4: تمام؟
0: نعم.
4: هذه المخالفات سيتم تطبيقها على الخمس بنود أو الخمس مراحل. زين؟ هل الاعتداء الجسدي يؤخذ في الرابعة أو الخامسة أو الثالثة، وكذلك الاعتداء اللفظي أو التنمر أو غيره. فهذه هي اللي تكلمنا عنها في مسألة إنه هذا الأب هذا المعلم زين لابد إنه يفهم إيش اللي صار ويطبق ما صار ضمن وهذه الوقائع يطبقها ضمن الأنظمة الموجودة اللي هي حددت كل فعل وإيش الجزاء حقه.
0: جميل. طب دكتور الطالب أيضا يعني أنا سألتك قبل كيف يكون التظلم أو أين يكون التظلم بالنسبة للمعلم، لكن بالنسبة للطالب أو ولي أمره كيف يعترض، وش الآلية إذا أراد أن يعترض على العقوبة المدرسية والتسلسل الصحيح للتظلم؟
4: شوف قواعد السلوك لعام 1447 ما حطت شيء معين، لكنه المسار العملي أول شيء تطلب البيان المخالفة من المدرسة، وصف المخالفة وتاريخها زين، وهذه حق من حقوقه في المادة 28. بعدين يكون في اعتراض من اللي أصدر العقوبة، اللي أصدر العقوبة مدير المدرسة، فيكون الاعتراض مختصر مثلا أعترض على تصنيف الواقع ضمن الدرجة مثلا الرابعة لأن الفعل هذا لا ينطبق عليه وكذا كذا كذا. إذا ما في تجاوب رفع إلى إدارة التعليم ويرسل لهم أو عن طريق إذا لم تتجاوب إدارة التعليم وزارة التعليم ومنصة التواصل. هل الاعتراض يوقف العقوبة؟ ما نقول نوقف، لكنه لابد من النظر لها. تمام. لكن متى لا تنظر في المسار الإداري إذا كان فيها ضرب أو إيذاء أو تحرش أو تستر على حالة أو إصابة تستوجب تقرير طبي أو جريمة معلوماتية؟ هنا ينتقل الموضوع من المدرسة إلى الجهات الأمنية، على سواء مركز الحماية من الإيذاء على 1919 أو الجهات الأمنية، وفرق بين الشكوى والبلاغ. فهذاك اعتراض على درجات بشكل إداري، أما الضرب وغيره وكذا فهذه ادعاءات ويقدم فيها بلاغات.
0: نعم دكتور تطرقتم للإخراج الطالب من الفصل، أحيانا يكون مضطرا المعلم لأن الطالب مشاغب يزعج زملائه يمنعهم من التركيز مع الشرح، ما الحل معه في مثل هذه الحالة؟
4: شوف الأصل أنه لا يجوز المعلم أن يحرم الطالب من الحصة ويخرجه من الفصل بقصد العقوبة.
0: نعم.
4: تمام. لكن يعني المواد قالت التسبب في انقطاع الطالب عن العملية التعليمية ممنوع أو الإيذاء. تمام. عندك مثلا إجراء في أقصاء ممنوع وإجراء وقتي، الطالب يعتدي في اللحظة نفسها أو يحمل أداة أو يشكل خطر، أنت بتطلعه، ما أنت بقادر تخليه في مكانه. فالمسائل هذه توضع بنسبتها، والله عندك مثل ما تفضلت أنت واحد شقي بالفصل ما خلاهم يركزون أبدا، ممكن التفاهم مع الإدارة واستدعاء الإدارة والمرشد الطلابي للتحدث مع هذا الطالب أو أخذه إليهم، لكن والله لا جم أنت أطلع برا زين فقط لأنه هو ما يبي، لا نظمتها هذه القواعد لكي تكون محصورة في أداء أو ترتيبات معينة.
0: طيب دكتور وانت تكلمت قبل قليل يعني عن السلاح وما شابه ذلك أو آلة حادة، هذا يقودني إلى سؤال عن تفتيش حقيبة الطالب أو هاتفه، يعني هل المدرسة الحق في ذلك حين تشتبه بها وما شابه ذلك؟
4: شوف في فرق بين منع استخدام الجوال والتحفظ على الجوال وتفتيش محتوى الجوال، منع الاستخدام لجوز المدرسة، إلزام الطالب بالتعليمات المنظمة لاستخدام الهواتف المحمولة، وقد سبق أصدرت الوزارة قرار بمنع استخدام الجوال داخل المدارس، تمام؟
0: نعم.
4: لكن التحفظ على الجهاز إذا استعمل الطالب الهاتف في مخالفة، فهي يعني في تعليمات معتمدة بواسطة إدارة المدرسة والجهة بمحضر يدوم محضر باسم الطالب والجهاز وسبب التحفظ مع المحافظة على الجهاز وعدم استخدامه، تمام؟
0: نعم.
4: لكن فتح الجوال وتفتيشه لا، لا يمنح أي أحد كائنا ما كان زين الدخول سواء معلم ولا غيره إلى الصور أو المحادثات أو البريد الإلكتروني، هذا يمثل بيانات شخصية وقد يمس الخصوصية. لو كان هذا الطفل أو غيره ارتكب جريمة معينة يتم التطرق لها عن طريق جهات مختصة. طيب
0: حقيبة
4: الطالب زين، إذا كان في قرائن على وجود سلاح أو أداة مخدرة أو خطر زين، يتم إبلاغ الإدارة أو الجهة المختصة ويكون أي فحص في أضيق الحدود وبحضور إداريين. أما ها أنه المعلم لا يلا أبغتش حقائبكم، ليس من حق هذا الشيء، ولا بدنا نعرف أنه المعلمين والمعلمات فاهمين وعندهم الحس والإدراك في أن هذا الطالب يخفي شيء أو ما يخفيه، ومباشرة من الممكن أنهم يطلعونه. وعندنا طلاب يعني يسمعون للمعلمين والمعلمات ويتقبلون منهم.
0: جميل. الموضوع ذو شجون دكتور ماجد، لكن لعلنا في الحلقات القادمة إن شاء الله نستكمل الحديث عنه. الدكتور ماجد الفهد المستشار القانوني، كنا معكم تحدثنا عن حقوق المعلم والطالب. شكرا جزيلا لكم.
4: شكرا.
0: إذن مستمعينا نشكركم على طيب المتابعة. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد الفلاج. في أمان الله.
1: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

بئر هداج في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتحديداً في مدينة تيماء. نحن بالقرب من بئر شهير عرفه العالم وصار مضرب للأمثال بالكرم ووجهة للشعراء في قصائدهم. تاريخ عريق يكتبه هذا البئر، والذي يعود إلى منتصف القرن السادس من الألف الأولى قبل الميلاد، إذ يصل محيطه إلى 65 متراً، وعمقه يتراوح ما بين 11 و 12 متراً، وقد جرى بناؤه من الحجارة المصقولة، وتحفه أشجار النخيل من الجهات الأربع.

بئر هداج يتسع لسقي 100 من الإبل في وقت واحد و30 قناة حجرية، فهو يعد مقصدا لرعاة الإبل خاصة في فصل الصيف والذي تشتد فيه حرارة الأجواء. شهد البئر عددا من الأحداث التاريخية والتي أثرت عليه بشكل أو بآخر، إلى أن الكثير من المعالم قد بقيت على وضعها، حيث جرى إعادة حفره مجدداً قبل 400 عام ليعود كما كان ويستمر في إمداد الأهالي والمزارع والبادية بالمياه بواسطة السواني. حظي هذا البئر بزيارة من جلالة الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله عام 1373 للهجرة، والذي وقف على هذا البئر التاريخي وشاهد معاناة الأهالي في استخراج المياه، ليأمر رحمه الله بتركيب 4 مكائن حديثة وتتغير الأوضاع إلى الأفضل. الأهمية التاريخية والمعمارية لهذه البئر عظيمة، لذا وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بترميمه وإعادة تأهيله ليكون معلماً سياحياً مهماً، ويؤدي دوراً ثقافياً واقتصادياً، ويعود بنفس أسلوبه وما زالت مياهه تنبع حتى الآن، كما أنه يعد مقصداً للزوار والسياح داخل المملكة وخارجها.

0: وعي.
1: الثقافة الدينية تعد عنصراً أساسياً لكل فرد في المجتمع، وعنصراً هاماً لكل طفل، فهي تساعده على أداء واجباته اليومية ومعرفة بعض الأحكام والأخطاء لعدم الوقوع فيها، كما أنها تعطي مساحة جيدة للمراقبة الذاتية. فغرس المفاهيم وتعليم الأطفال أمور دينهم منذ وقت مبكر يزرع فيهم حب الأعمال الدينية والقيام بها والترغيب عليها، إلى جانب الابتعاد عن الأمور المحرمة والتي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

من نجد تتسم الأصالة لترسم لوحة مليئة بالتفاصيل وتأخذنا بجولة إلى الماضي الجميل، فمن قرية أوشيغر الواقعة شمال غرب الرياض دون التاريخ أرقاما ومعلومات بقيت محفورة في ذاكرة المملكة، خاصة وأن قرية أوشيغر يعود تاريخها إلى ما قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

تعود تسمية القرية باسم أشاجر نسبة إلى الجبل الأشقر الذي يحدها من الشمال، ويعرف عند أهالي القرية بضلع الجنينة، والذي قال فيه الشاعر: دار يلي شمالك نايف الجال ذكرتني عصور اللي مضت فيها.

ما زالت تشاجر تحمل الكثير من الذكريات والآثار القديمة، ما يجعلها وجهة سياحية ومقصدا للباحثين والمؤرخين والسواح الراغبين بمعرفة جزء من التاريخ القديم لمملكتنا، إذ تضم أوشاجر عددا من الأماكن التاريخية والتراثية، كما أنها تلقب برحم نجد لكثرة علماء الدين والفقه والتاريخ الذين ولدوا فيها، وهي غنية بواحاتها فماؤها عذب، كما أنها ثرية بالنخيل والبساتين. وتحمل قرية أوشاجر التراث والتاريخ، إذ تشكلت من مباني طينية وأسواق وجوامع وأزقة محاطة ب600 بستان وتسعة أسوار وثلاثين برجا و80 بئرا عذبة محفورة بالأيدي

0: أنفة. لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة كبار السن.
1: الله يحييكم.
0: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين. إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة. وجودها يعني السعد والسعادة، فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: الحادية عشر صباحا في الرياض. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام. موجز أخباري من إذاعة الرياض.

رياض، أهلا بكم. الملك يتلقى رسالة خطية من رئيس الإمارات تتصل في العلاقات الثنائية. ولي العهد يتلقى رسالة من رئيس الوزراء البريطاني تتعلق بتعزيز العلاقات. المملكة وفرنسا تؤكدان على دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. توقيع 21 اتفاقية بين الرياض وباريس تتعلق بالطاقة والاستثمار والثقافة. أرامكو توقع اتفاقية شراكة وتعاون مع شركات فرنسية ب3 مليارات و700 مليون دولار. موانئ توقع اتفاقية مع شركة فرنسية لتطوير وتشغيل المحطة الرابعة بميناء جدة. وزارة الثقافة تعلن إنشاء مركز ثقافي سعودي بباريس لإبراز موروث المملكة. شركة القدية توقع مذكرة تفاهم لاستكشاف تطوير وجهة ترفيهية في فرنسا. تبوك تشهد اليوم حفل جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز. موجة حارة شديدة الحرارة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على المنطقة الشرقية. انضمام مدينة بريدة إلى مبادرة جودة الحياة العالمية. الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي تتواصل اليوم بإقامة مواجهتين. ومن الأخبار العربية والدولية، مقتل فلسطيني في قصف للاحتلال الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة. سوريا ترحب بقرار أمريكا إزالتها من قائمة الدول الراعية للإرهاب. أمريكا ترفع الرسوم على السيارات الكندية إلى 50% مطلع 2027. خبرنا الأخير في هذا الموجز، إجلاء نحو 13,000 شخص بسبب الأمطار الغزيرة في الصين. نهاية الموجز، دمتم بخير.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. طبيبك.

0: حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض معي أنا حورية السبيعي والمخرج عبدالله العبيد. قال الله تعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. إن النوم آية من آيات الله، وقد جعل الله له أسرارا في أجسادنا. أما التخدير فهو علم طبي متطور يستخدم لحماية المريض من الألم مع المحافظة على وظائفه الحيوية تحت مراقبة دقيقة. وبين قدرة الخالق وعلم الإنسان يبقى قول الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. يسرنا أن نستضيف الدكتور ناصر بن أحمد توفيق، استشاري تخدير النساء والولادة وطب العمليات، وأستاذ التخدير والعناية المركزة، مساعد جامعة الملك سعود بن عبد العزيز، لنسبر أغوار التخدير. حياك الله دكتور.
1: الله يحييكم وشكرا على اللقاء، وإن شاء الله كما بديتيها بالقرآن نختمها بالقرآن. كل جمعة نقرأ ونقول: وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا وماتوا الناس 300 عام وأحياهم الله بقدرته. فمن القرآن نتعلم ونعلم الناس أننا في علم وفي أمان.
0: نعم جميل. دكتور، يعتقد كثير من الناس أنه دور طبيب التخدير ينتهي بمجرد نوم المريض. كيف نلخص أو تلخص لنا دور طبيب التخدير طوال فترة العملية؟
1: طبعا احنا نشبه النوم كسفر، فقبل أن تسافر تقوم بحجز تذكرة، فحجز التذكرة تختار الخطوط، فغالبا تذهب إلى طبيب التخدير الذي يقوم بتخييمك من الرأس حتى القدم لكي يعرف ما هو أفضل نوع تخدير لك، وما هي النصائح التي تعملها قبل عملية التخدير، وما هي الرياضة التي لابد أن تمارسها، ومن ثم نعلمك بالمخاطر التي قد تحصل للقلب، قد تحصل للرئة بسبب الحالة الجسدية.

0: نفحم الجسم بشكل كامل. لذلك جهاز التخدير يكلف حاليا 250 ل 350 ألف ريال لكي نقوم بملاحظة المريض كل ثانية. وليس ذلك فقط، هناك غرفة مركزية زي غرفة المراقبة تراقب ماذا يحدث في جميع الغرف لكي تنبه أي شخص في غرفة العمليات ماذا يحصل للمريض في كل الأحوال، وتحفظ هذه المعلومات على مدى 50 عام. حتى لو احتجنا المعلومات نستطيع الرجوع لها بإذن واحد الأحد. لذلك عالم التخدير أصبح أكثر أمانا من الماضي، وأصبح أكثر قوة من الماضي من ناحية الأرقام والتفاصيل، وأصبحت هناك عملية دقيقة لكل شيء.
1: نعم جميل. طيب دكتور، الفرق بين التخدير العام والتخدير النصفي والتخدير الموضعي، وكيف يتم اختيار النوع الأنسب؟
0: طيب احنا خلينا نتكلم بصفة عامة. لما نروح لطبيب الأسنان نضع إبرة وتخدر الخد، فهذه نسميها التخدير الموضعي، اللي نخدر فيها مكان معين، قد يكون خد، قد يكون صدر، قد يكون قدم، فنسميها تخدير نصفي. فإذا خدرنا السرة وما تحتها، مثلا عمليات القيصرية، عمليات الدوالي، عمليات الركب، عمليات الورك، هذه كلها نعمل تخدير نصفي. وأحيانا تخدير موضعي فقط لليد، فقط للقدم وهلم جر. لذلك التخدير أصبح ثلاثة أنواع: عام اللي هو الرأس للقدم، نصفي اللي هو من السرة وما خلفها، وموضعي لمكان معين لإجراء عملية معينة نقوم بها. فأصبح التطوير متخدر، هناك أنواع كثيرة. لذلك عندما يأتي المريض نحاول نشرح له ما هو أنسب تخدير، وترجع تحديد نوع العملية ونوع عملية التخدير ترجع لما يريد المريض. بعض المرضى يقول لك أنا ما أبغى أشوف شيء، خدرني من رأس رجولي، وبعضهم يتحمل أن يكون صاحي وأهل مجر.
1: نعم. طيب دكتور، بسألك، لما ذكرت التخدير النصفي تحديدا في العمليات القيصرية للسيدات، بعض السيدات تقول أثناء العملية تشعر أنها، طبعا هي تكون واعية بالنصف الأعلى، أنه مثلا تحس أن نفسها انخفض، تحس مثل الرعشة، هل هذه ممكن نقولها نوبة هلع؟ أو خصوصا لما يقولها طبيب التخدير يقول كل العمليات الحيوية عنده كلها ممتازة يعني، فوش الشعور اللي تشعر فيه السيدة في هذه اللحظة؟
0: طبعا احنا لما نعمل تخدير نصفي نشل مغلب العضلات اللي في الجسم، عضلات البطن، وعضلات البطن دائما الانسان يستخدمها لكي يتنفس، فيبدا يجي شعور انه لا يستطيع التنفس، انه بيغرق، انه رايح في عالم اخر. فيحاول انه طبيب التخدير يطمنه انه الاكسجين كويس، لكن هو شعور الغرق هذا هو شعور عدم القدره على التنفس، وعادة يذهب بعد ساعه الى ساعتين، لانه التخدير يطلع حتى حلمة الصدر، وهذا ما يسبب المريضة أنها تقول لك أنا حاسة أنه ماني قادر أتنفس، وهذا الشيء طبيعي لأنه الأكسجين لم يتأثر. ولكن أحيانا يكون مصاحب بانخفاض في نبضات القلب، فلما ينخفض نبضات القلب تشعر بإغماءة وتبدأ تخش في مرحلة هلع. هنا يبدأ يتدخل الطبيب بإعطاء أدوية مساعدة لزيادة عدد نبضات القلب لكي لا يحس المريض بأنه حس إحساس شعور الانخفاض. والمرأة السعودية ذكية، دائما تصفها تقول لك أنا عندي انخفاض في الضغط، لأنه أثناء الحمل تعرف متى ينخفض الضغط ومتى يرتفع، فلذلك الشعور هذا كان شعور صحيح، لكن توجد أدوية تعالجه بشكل سريع.
1: جميل. طيب دكتور، ما هي إبرة الظهر وكيف تختلف عن التخدير الكامل في القيصرية؟
0: طبعا خلينا نتكلم عن الشائعة المعروفة انه الإبرة في الظهر تسبب الشلل. طبعا هذه القصة لها سبب، انه قديما لو حصل حادث الواحد وانضرب في ظهره يحصل له الشلل، فحاولوا انهم يدمجوا قصة الشلل الى التخدير. طبعا التخدير النصفي هو عبارة عن إبرة اصغر من شعرة رأسك توضع تحت العمود الفقري وليس في العمود الفقري، ومن ثم تخلط أدوية مع السائل اللي حوالين المخ، سوف يقوم بعملية إيقاف حركة لجميع الأعضاء اللي تغذيها تلك الأماكن اللي هي القدم حتى السرة. لذلك نسميها إبرة الظهر باللغة العامية التي يسمى ما فوق الجافية. الجافية كلمة من اللغة العربية، والتي تجعل الغلاف المخ مغطى بطبقة تجعله جافيا عن جميع الجسم، فسموها فوق الجافية، وتحمل سوائل لكي لا يتأثر المخ من الحركة، فتسميت بما فوق الجافية أو كما تسمى بالعامية إبرة الظهر، واللي هي برضو تعطى أثناء الولادة، لكن الولادة اللي هي بلا ألم نحطها فوق الجافية فتختلف عن الجافية. أعرف الأسامي بدأت تخلبص في المخ، لكن خذها بشكل بسيط، إبرة الظهر قد تكون بجرعة قليلة تفيد

0: عملية قيصرية وقد تحتاج إلى جرعة أكبر للولادة، لذلك هي تختلف إبرة الظهر عن إبرة الولادة.
1: نعم. طيب بالنسبة لإبرة الظهر لأنها تعطى أسفل مكان وجود الحبل الشوكي، فهذه ممكن من الأشياء المسببة للمخاوف بالنسبة للسيدات.
0: نعم، يقول لك في مثل يقول إنما يفسد الأجساد نصف متطبب ويفسد العقول نصف متثقف. العمود الفقري ينتهي على مستوى القطني واحد، يعني احنا نحطها على المستوى الثالث والرابع منخفضة جدا، فلا يوجد عمود فقري في تلك الأماكن. العمود الفقري ينتهي عند مغلب الناس على مستوى السرة، نحن نضعها من الخلف تحت السرة، لذلك نحن بعيدين تماما عن العمود الفقري. أنا لم أجد على قول واحد بروفيسور يقول الناس ستتذكر أخطائي، فلم أجد هذه التي أصبح لها شللا بعد التخدير النصفي وهي عبارة عن روايات ليس لها حقيقة. فالحمد لله التخدير آمن والتخدير النصفي آمن بشكل أكبر، لذلك نحن ندعو النساء. طبعا اللي حصل أنه في بريطانيا وجدنا أنه لو عملنا تخدير نصفي للنساء يمنع دخول العناية المركزة، كان 30% من النساء عندما يعملوا قيصريات يخشوا العناية المركزة، بسبب وجود التخدير النصفي لم تصبح العناية المركزة الشيء الذي دائما يحصل بعد العمليات القيصرية. لذلك ندفع المجتمع إلى الذهاب إلى إبرة الظهر، وحتى إذا تشوف الأفلام الأخيرة إنه يقول لك والله غيروا البيبي حقي، غيروا شكله عشان تطمن إن البيبي حقك حيجيك أنت وحيجيش على صدرك وحتطمن إن البيبي كويس، عشان كذا نبغاك تكوني صاحية أثناء إبرة الولادة ولا أثناء الولادة القيصرية.
1: نعم. طيب دكتور، ما هي الأعراض الجانبية المتوقعة بعد زوال مفعولها؟
0: والله بالعكس، احنا نحط أدوية تكفي لمدة 24 ساعة للآلام اسمها مورفين. الأعراض الجانبية لا توجد، لكن بعض المراكز لا تستخدم الإبرة الصحيحة تسبب صداع بعد العملية، ولا هي كلها مقاس نسميه 22. تعرفي على المحلات في شيء اسمه بوصة، ف22 بوصة هذه أصغر من شعرة رأسك لكن تسبب صداع، فنستخدم 27 إنش اللي هي تساعد في أنه ما يكون في تسريب من السوائل من خلال الحبل الشوكي. التسريب السوائل المخ كله يكون محاط بماء، عندما تفتح فتحة كبيرة الخزان اللي حوالين المخ يبدأ تقل الموية فيه فتسبب الصداع، وعادة العلاج له أنك تنامي على ظهرك لمدة يومين ثلاثة والصداع سوف يزيل، لكن نحن لا نشجع أن إذا حصل صداع راجع لطبيبك، في عندنا رقعة دموية اللي قد تمنع حدوث الصداع ما بعد الإبرة، هي نادرة الحصول لكن ممكن تحصل من كل 1000 حالة حالة واحدة، وعلاجها سهل جدا.
1: نعم جميل. دكتور ناصر، الخوف من عدم الاستيقاظ أو الاستيقاظ أثناء العملية، كيف تطمئن المرضى، خاصة فيه مرضى يمكن كنسلوا عملياتهم بسبب الخوف من إبرة التخدير؟
0: والله شوف يا أختي، خلينا نتكلم واقعيا. أنا الآن أنا أطلب منك أنك أنت لما تجي تزوريني في مستشفى الحرس تجي بالخيل أو بالجمل، لأنه ممكن لما تركب السيارة يحصل لك حادث ممكن تنقلبي. فهذه هي المشكلة، أنه نتحدث عن فرضيات لا تحصل. إذا أقول لك أنا متابع النبض ومتابع الضغط كل ثانية واحدة ومتأكد أنك حتصحي، لأنه مغلب الأدوية اللي أعطيك هي تختفي من جسمك، إذا كانت الكلية سليمة والكبد سليم فهتختفي من جسمك. فلماذا القلق؟ القلق لأنه في قصص مجهولة. كان زمان قبل 50 سنة لو حطوا أنبوب التنفس ما يعرفوا إذا كانت حط في الرئة ولا، الآن لا، صرنا نحط الأنبوب تحت النظر تحت المنظار، صرنا نتأكد أن الأنبوب في مكان كويس ونشوف ثاني أكسيد الكربون فما يحصل. والجهاز تبعنا صار قيمته 300,000 ريال لأنه بيقيس الأكسجين وثاني أكسيد الكربون ويتدخل في النبضات ويحاول أنه يصح المريض. حتى عندنا في جهاز جديد نقيس فيه كهربة المخ عشان نعرف المخ هل هو شغال ولا لا أثناء النوم. وأعتقد أنه آية وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددة آية تدلك على أنه السمع يختفي، لكن عند رجوع الحياة للشخص وإيقاف التخدير يبدأ يسمع مرة أخرى، وبذلك نحقق لهم. زمان في ابن سينا كانوا يعطوا إسفنجة الإفيون وكانوا يخدر من زمن ابن سينا، لكن إحنا الآن في عصر 2020 و2026 فأصبحنا متطورين ونفهم ماذا يعمل الله في جسم الإنسان، لذلك نستطيع أن نعكس جميع الأدوية التي قمنا بإعطائها بإعطاء أدوية معاكسة لها، فلذلك المريض يستيقظ بأمان شديد جدا.
1: نعم. طيب دكتور ناصر، ايش هي الفحوصات المطلوبة قبل التخدير وأهميتها؟
0: طيب احنا نبغى

0: نتأكد أنه مغلب الأشخاص اللي يعملوا العمليات يكرهوا دخول المستشفيات وليس لديهم أي تاريخ مرضي. نبغى نتأكد أنه ما عنده سكر ولا عنده ضغط ولا عنده أمراض كلى ولا عنده أمراض كبد ولا عنده أمراض معدية كالالتهاب الكبد الأول والثاني والثالث اللي هو A و B C و D. لذلك نتأكد أنه خلوه من الأمراض. إذا تأكدنا من خلوه من الأمراض نتأكد أنه ما هي العملية وهل هذه العملية نقوم بإجرائها عن طريق أجهزة متطورة ولا أجهزة غير متطورة زي منظار وغير منظار، ومن ثم نحدد وقت العملية ومن ثم نبدأ نتحدث معها. معنات الفحوصات هي فحوصات روتينية حسب نوع العملية. أهم شيء الأنيميا، هل لديك أنيميا أم لا يوجد لك أنيميا. أهم شيء يتأكد أن الإلكترولايت أو ما يسمى الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد عندك بشكل طبيعي. نتأكد أنه كليتك شغالة كويس وأنك تتبول وما عندك أي مشاكل. نتأكد أنه كبدك، أهم شيء فيك اللي هي كبدك، انها تعمل بشكل كويس وما في ارتفاع في انزيمية الكبد. اذا هذه العلامات كلها كويسة وما ومنك على اي ادوية بشكل منتظم لاي شيء بذات ادوية السيولة، باذن واحد احد علاماتك انه يحصل لك مشاكل قليلة جدا وتقدر تعمل عملية بأمان وسلام. تذكر أن السن مهم جدا، لذلك كل ما كبر عمر الإنسان كل ما كان نسبة المشاكل أكبر. لذلك نهتم بكبار السن أكثر من صغار السن أمثالكم بإذن واحد الأحد.
1: بإذن الله. دكتور، بالنسبة للصيام أو لماذا يشدد أطباء التقدير على الصيام؟ أذكر أنا في حالة قبل كم سنة لما سويت عملية كانت جنبي مريضة، فهي كانت مستهترة بالموضوع، يعني أنا ممكن هو حدد لي وقت معين، أنا قبل هالوقت امتنعت يعني عن الأكل أو صمت بمعنى، لكن هذه المريضة يمكن قبلها تقول قبلها بخمس ساعات قالها لا، قاعد يكررون عليها الأسئلة، لما تأكدوا أنها يمكن خمس ساعات أنها بدأت الصيام كنسلوا العملية لها.
0: طبعا خلينا نتكلم بشكل علمي، إذا أنت في مريضة تبغي تحطي لها أنبوب في حلقها، فإيش الشيء الوحيد اللي تبغى تتأكد؟ تبغى تتأكد أنه معدتها لا يوجد فيها أي نوع من أنواع الأكل، لأنه أثناء وضع الأنبوب في الحلق أو في الرئة سوف يؤدي إلى خروج الأشياء الموجودة في المعدة مما قد تدخل إلى الرئة. فلذلك نحن نخاف، فنطلب أقل حاجة تكون صايم 8 ساعات. بالذات الحوامل تلاقي نفسك جيعانة كل شوية تبغي تاكلي، وعندك الأكل تبغي تاكله بشكل سريع، فنبغى نتأكد أنه بطنك تفضي بشكل أسرع. ولا تنسي أنه في بيبي بيدب في البطن، لذلك كل شيء في البطن تلاقيه بسرعة يصعد للصدر. لذلك نتأكد أنه في صيام 8 ساعات لكي نتجنب حدوث دخول الأكل إلى الرئة. إذا دخل في الرئة معناته أنه لازم نخليك في عناية مركزة عشان نطلع الأكل اللي حط اللي أنت ما أفصحتي فيه وأكلتي فدخل بلا قصد إلى رئتك. لذلك الصيام واجب، وفعلا كلامك عديد من المرضى يستهتر في الموضوع يقول لك لا لا لا، إذا ما كان ريحة فمك دائم فيها جوع ما نعمل لك العملية. لذلك نتأكد أنه صايم فترة طويلة أقل شيء 8 ساعات.
1: نعم. طيب دكتور، كيف يتم التعامل مع الحالات الطارئة اللي تحتاج إلى تخدير فوري في الطوارئ؟
0: يعني حالة اسمها حالة طارئة. أنا يعني أتذكر أنه كم المريض يجي لما أسأله بعد العملية يقول والله لا أتذكر شيء، ما حصل شيء، لأنه جاية حالة طارئة، ضغطه منخفض وتعبان، فلا بد أن ننقذه، لأنه إلا إن لم ننقذه لن نستطيع أن نعمل شيء. هذه الحالات الوحيدة اللي ما نسأل المريض أكلت ولا ما شربت، لأنه إذا ما أنقذناه سوف يموت، وعمل العملية تخدير موضعي أو بشكل آخر قد ينقذ المريض. وصار في عندنا عدة طرق لعمل العمليات. إحنا الآن تقريبا 70% من مغلب العمليات نستطيع نعملها تحت التخدير الموضعي، فقط 30% زي المرارة زي الكبد هذه نعملها تخدير كامل، الصدر نعملها تخدير كامل. لذلك الحوادث والأشياء هذه كلها نعملها تحت التخدير الموضعي. نقدر نخدر اليد كلها من الأصبع حتى الكتف، نقدر نخدر القدم من الورك حتى الصباع الكبير، هذه كلها نقدر نخدرها موضعي، لكن الباقي العمليات نحرص تخديرها كاملا. لذلك إذا قدرنا ننتظر 6 ساعات انتظرنا، إن لم نستطع نحاول أننا نجد طرق أخرى لوضع الأنبوب في التنفس بدون ما يحصل إخراج لأي محتويات من المعدة أثناء عملية التنبيب.
1: نعم. طيب دكتور، لماذا يعد تخدير الأطفال وكبار السن أكثر دقة؟ وتحديدا بتكلمك عن كبار السن، أنه أحيانا الأطباء ما يسووا لهم العمليات إذا بالنسبة أنهم يعني متقدمين بالسن، كيف تأثيره عليهم؟
0: طيب شوفي، عقل الإنسان يبدأ يحصل فيه ذوبان وعدد النيورون تقل. أنت لما يصير عمرك 95 سنة أو حتى أكثر من 90 سنة ما تحتاج تخدير، لأنه أصلاً ما صار عندك إحساس. لذلك يصبح جداً على قول العرب، يعني واحد يقول لي مثل من زبيبة تسكر، فشيء بسيط قد يؤثر عليك ويجعل ضغطك منخفض وهلوم جر. لكن الآن المملكة العربية السعودية حصل فيها تطور في العمر، أصبح الآن عمر 92 ليس مستغرباً أن تراه، أصبح في نمو، لأنه وجود الحضارة في تاريخ المملكة العربية السعودية جعل عمر المتوسط هو 80 سنة أو 90 سنة. أتذكر مقولة قديمة أحد عصر الملك سعود كان يسمى الرياض بلد العميان، فاستغربت فقلت ليش تقول بلد العميان؟ قال أن كل مغلب العميان موجودين، والملك سعود جاب أطباء لكي يقوموا بعمليات المياه البيضاء. فكان الملك عبد العزيز الله يرحمه يقول وشلون تجيب هالأطباء كلهم يعالجون؟ قال والله بعالج كل الرياض حتى لو كانوا عميان. وكانت قصة إنشاء مستشفى الملك خالد للعيون. فلذلك كبر العمر قد يؤدي إلى العمى، لذلك كبر العمر لا يؤثر ما دام هناك علم كافي عن أمراض كبر العمر، نقوم نحن في التخدير بتجنبها واختيار التخدير المناسب. أتمنى أكون جواب سؤالك، لأنه مغلب الناس أنا ضد منه ترفض العملية لشخص سنه كبير. أنت مغلب العمليات ترفض لأنه المخدر لا يكون خبير بشكل كافي. مثلا عمليات الديسك مغلب الناس يرفضوا يعملوا عملية الديسك عشان عمره فوق 80. بالعكس، انت لما تعمل له عملية الديسك انت خليته يصلي وخليته يركع لله اللي هي اهم شيء في الدنيا. فبالعكس نحن نحاول اننا نساعد الانسان على قدر المستطاع، ودائما الله يكون في عوننا لاننا نعاون اخونا المسلم ليؤدي فريضة. لذلك مسألة كبار السن صحيح أن يحصل فيها مشاكل، لكن 3-4 أيام وبعدين يرجع لطبيعته خلال شهر واحد.
1: نعم. طيب بالنسبة لدكتور الأطفال والتخدير، تخدير الأطفال،
0: لا تنسي الأطفال هذول يعني سن جدا صعب، ولشان كده عندنا أخصائيين واستشاريين لتخدير الأطفال فقط. الطفل نقص الأكسجين السريع قد يؤدي إلى إيقاف قلبه، لذلك تخدير الأطفال يحتاج عناية أكثر ورعاية أكثر وأطباء متخصصين أكثر. الطب طبعا يغلق في 6 سنوات، بعدها 5 سنوات يتخصص التخدير تخدير عام، ثم يأخذ 2 سنين تخدير أطفال. فمغلب فترة التخدير 7 سنين عشان يعرف يخدر أطفال أو خدج وهلم جر. طبعا في المملكة العربية السعودية مع فصل التوائم أصبحنا جدا متقدمين إحنا في المملكة العربية السعودية في طب الأطفال أو تخدير الأطفال، وأصبح عندنا قدرة كبيرة لهم. لذلك أطباء مستشفيات الأطفال انفصلت عن المستشفى العام وصارت فقط الأطفال، لأن الأطفال عملياتهم مختلفة ومحتاجين تخدير مختلف ومحتاجين عناية أكثر ورعاية أكثر.
1: طيب دكتور ناصر، بالنسبة لمرضى القلب والضغط والسكري يكون موضوع التخدير موضوع حساس بالنسبة لهم، كيف يتم التخدير وأثناء العملية يعني العناية بهم؟
0: يعني نرجع ثاني مرة، العمليات من النوع ده تحتاج تقييم ومعرفة حالة القلب. خليني أشبهها بتشبيه صغير. التشبيه الصغير هذا هو كالتالي: إذا في عندك سيارة ومحتاج تسافر فيها فترة طويلة، محتاج تفحص الماكينة. الماكينة نفسها اللي هي قلب الإنسان، نبغى نتأكد إنه القلب يضخ كمية كافية من الدم وإنه القلب يعمل بشكل طيب وهلم جر. هذه الأشياء جدا مهمة أن نتأكد منها في قلب المريض. فعندنا أجهزة اللي نسميها أشعة القلب الصوتية، نعرف كم ضخ القلب، هو لازم يكون أكثر من 50%، وهل هناك اختلاف في حركة العضلة الأمامية، وكيف تخطيط القلب الراقص اللي هو يجيك كذا ورقة أبيض وأسود وتشوف فيها خطوط، ونقدر نعرف إذا كان قبل كده تحصل إلى نوبة قلبية وهل عنده مشاكل في التخطيط ولا لا. إذا كان التخطيط سليم نقدر نعمل العملية. إذا حسينا أنه لا قلبه مو كويس نوديه لطبيب القلب ونقول له اعمل له قسطرة قلبية، حط له دعامات وخليه يرجع لنا بعد ما تعمل له الدعامات، وفعلا يصير التعاون وينقل المريض إلى مستشفى القلب وتعمل العملية، ومن ثم نقوم بممارسة العملية التي هو يريد القيام بها. يعني أصبح في تعاون بين المستشفيات القلب والمستشفيات العامة ليصلوا إلى نتيجة أفضل لصالح المريض.
1: جميل. طيب دكتور، كيف ممكن أنك كطبيب تخدير أو متخصص بالتخدير كيف تبني الثقة مع مريض خائف وخايف قبل العملية؟
0: والله ما في على قول يعني واحد، يعني ما أنسى المرأة بقول لها يعني أنا أبغى أفهم إيش الكرايتيريا أو ماذا تريدين من الطبيب. قالت أبغى المريض الطبيب يسمعني، أول شيء نسمع للمريض ثم يجاوب أسئلتي. قلت والله مظبوط صح كلامي، ما يجاوب أسئلته ففعلا اسمع للمريض وجاوب أسئلته وافهم لماذا قلقه ومن ثم حاول تقوم بفعل أشياء تريح. مثل يقول لك دكتور أنا خايف أموت، يقول مو مشكلة حكون معك طول الوقت، خليك صاحي عشان تتأكد أنك أنت حتكون أمورك طيبة وحكون معك لين ما تخرج وتروح لين بيتك. فهذه العبارات تجعل المريض يرتاح أكثر، وبعد كده نوري أشخاص آخرين عملوا نفس العمليات ونجحوا. وبعدين يعني ببساطة جدا، إذا أنت عارف أنك حتفشل في العملية ترفضها، لكن إذا أنت عارف بتنجح خلاص. الآن إحنا كلنا بنشتغل بمانيوال واحد وطريقة واحدة، ليه؟ لكي نضمن جودة ونوعية التخدير. كلنا نقوم التخدير بنفس الطريقة وما نغير طرق التخدير، لأنه بنحاول أنه كلنا نعمل نفس الأسلوب لتخرج نفس النتيجة. هذه شيء من أشواء الجودة زي تويوتا موديل. تويوتا نجحت عندما أصبحوا يقومون بشيء واحد، فاستطاعوا أن يصنعوا منظومة ممتازة في علم الصناعة، ونفس الشيء يطبق في الطب التخدير. نقوم بالتخدير بنفس الطريقة، بنفس الأجهزة، بنفس المثل جهازين، واحد يسموه دريجر واحد يسموه جي إي، وهذه شركتين هي فقط تقوم بتحليل بيانات المريض وهو نائم، وتقوم بعرضه لنا، ومن ثم من خلال هذه البيانات نقوم باتخاذ إجراءات. فكري في الكابينة حق الطيارة قديش الأجهزة اللي حولنا. نحن في عالم التخدير لدينا أجهزة أكثر من أجهزة الطيارات لكي نتحكم في المريض أثناء النوم وبعد النوم وهلما جرى.
1: نعم. طيب دكتور، أنت كطبيب وكاستشاري تخدير، وش أصعب المواقف اللي قد تواجهها سواء أنت أو أطباء التخدير بالعموم؟
0: طبعا أصعب المواقف أنه يحصل فيه انخفاض في الضغط شديد وما يستجيب المغلوب الأدوية. هنا نبدأ نحط أجهزة أخرى مساعدة للقلب، ونبدأ نأخذ إجراءات أخرى لمساعدة القلب لين ما يرجع الضغط والنبض إلى الشكل الطبيعي، ومن ثم نطلب من الجراح بالإسراع في العملية لإتمامها بشكل أفضل، ومن ثم نضعه في العناية المركزة لكي نتأكد أن القلب يرجع لشكل أو لشكل السليم اللي هو قبل العملية. هذه أصعب مواقف ممكن تحصل لنا مشاكل في القلب زي ما قلتي، لأنه قلب الشيء هو أهم حاجة.
1: نعم. بس في نقطة بسألك عنها دكتور، أنه البعض لما مثلا تفشل العملية أو مثلا لنقول يتوفى المريض، أنه يرجعها للطبيب نفسه، أنه ما يكون عنده مشكلة بانخفاض الضغط أو عنده مشاكل في أو انخفاض في الدورة الدموية.
0: خلينا نتكلم على تاريخ علم التخدير. كان 3 جراحين مع بعض يشتغلوا، أضعف شخصية يخلوه يخدر المريض وهم يعملوا العملية، ولو حصل أي مشكلة مع المريض يلوموا زميلهم. هذا كان في عصر 1960 أو 1960. الآن التخدير أصبح منفصل عن الجراحة، وهم أطباء باطنية مختلفين تماما، لذلك هم يعملوا سويا. جميع الأجهزة اللي أمامي الجراح يستطيع قراءتها. ليه؟ لأنه يقول له إذا حصل انخفاض الضغط فهناك سببين، يا يعني إنه القلب أو نزيف. إذا النزيف، وقف النزيف وأنا بعطي دم لما أنت تتحكم في النزيف. إذا مو نزيف أنا أبدأ أعطي أدوية حتى يرفع ضغطه حتى تقوم بإنهاء العملية. فما في أسباب أخرى لانخفاض الضغط. أحيانا دخول هواء للقلب قد يؤدي إلى أزمة قلبية، لكن نستطيع أن نتوقعها ونستطيع أن نمنعها. الآن نسبة الوفيات في العمليات من كل 200,000 مريض واحد مريض ممكن تحصل له مشاكل، من كل 1,000,000 واحد مريض يتوفى لأسباب تكون خارجة عن التحكم. زي ما تعرفي تقولي الرياض بدون حوادث، تقول مستحيل. الرياض لازم يكون فيها حوادث. ليه؟ عشان في زحمة شوارع وفي رش أور وفي مدارس وهلما جر. فنسبة حصول الحوادث أعلى من نسبة أنه أحد يتوفى معاك كمريض في المستشفى. نسبة الحوادث 30%. نسبة الوفيات عندنا تكون مهملة في كل 1,000,000 أو 2,000,000. لكن الناس تتذكر أخطاء البعض. لو واحد توفى تلاقي كل الرياض عرفت، بينما كل يوم واحد يعيشنا ما حد يعلن عنه. لذلك نحن فقط نبحث عن الأخبار السيئة لكي نجعلها مادة إعلامية. وكما تلاحظ أن مغلب الإعلام يستمتع بالأخبار السيئة على الأطباء ويجعلها مادة ممتازة للنشر، لأنها من الأشياء التي تهم الناس. وعلى قولهم اللي ينحرق من الشربة ينفخ في الزبادي، فيبدأ يخاف الإنسان من كل حاجة عشان سمع القصة هذه وهلوم الجر. لكن أقول الحمد لله التخدير أصبح آمن جدا. أنت بتمشي بسيارة كلها إلكترونيك، تشوف كل شيء حوالينك، صار في عندك جهاز يوقفك لو قدامك جاء حضر شيء. الآن نفس الشيء التخدير يبدأ ينبهك، يطلع لك ألارم، إذا أنت ما استجبت يرسل لرئيس القسم، إذا ما استجبت يرسل لبعده. أصبح الأمان كبير جدا في غرف العمليات، وليس كما كان يظن الناس سابقا، بالعكس احنا عندنا ادوات متطوره. اذا كنت بتراجع الاعلام شفتي البارح الحرس الوطني قام باجراء عمليه في الرياض والمريض في جده، ففي تطور في التخدير، عفوا في التخدير، وفي تطور في العمليات فوق ما تتصوري عن اول.
1: وطبعا استضافتنا لك دكتور وانت الاستشاري ناصر بن احمد توفيق، استضافتنا لك والزملاء قبلك اكيد للتوعيه، وهذا دورنا كاعلام طبعا.
0: بالعكس انتوا اهم شيء، لانه زي ما قلنا من ما يفسد الارشاد نصف متطبب ويفسد العقول نصف متثقف، انتم الذين تنشروا الثقافه الصحيحه من الفم الذي هو يتحدث بالصحه. لذلك نشكر لكم دوما حرصكم ومع مخرجكم القدير على استضافتنا بمثل هذه البرامج.
1: يعطيك العافيه، والشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك الذي ياتيكم على اذاعه الرياض. كان معكم من الاعداد والتقديم حورية السبيعي، وفي الإخراج عبد الله العبيد. في أمان الله. طبيبك.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي له. الهيئة الملكية لمحافظة العلا شهدت توطين 20 مهن عربية و50 غزالا رمليا و10 وعول جبلية، لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

0: كنفة.
1: ولد جدك.
2: الصوت المليء بالإيمان يصنع من البيوت أماكن حالمة، وعندما نستعيد الذاكرة نجد بأن كبار السن كانوا وما زالوا يلعبون دوراً هاماً في صناعة المجتمعات الإيجابية، خاصة أنهم يخففون العبء والتعب بالكلمات اللطيفة والأسلوب العذب الذي يشابه هوية المكان وأهله، ما يمنح كل من يجالسهم دافعاً معنوياً كبيراً وطموحاً لا يلين ولا يستكين، فهم يتوسدون القلب ويعتلون الروح والذاكرة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي.

0: سوق عكاظ، ملتقى الأدباء والشعراء، وأحد مواطن التجارة في شبه الجزيرة العربية، ووجهة اجتماعية وسياسية، ومنبر عظيم، ومضمار للفروسية والمبارزة. فلم يكن هذا السوق منذ 501 للميلاد مكانا عاديا، بل مقصدا تجاريا أيضا للتجار القادمين من بلاد فارس والشام واليمن. هذا السوق التاريخي والذي يتخذ من الطائف مكانا له، إلا أنه اندثر في بداية الإسلام، خاصة وأن بداية عصر الإسلام كانت ترفض مآثر الجاهلية، ما جعل نشاط السوق يتوقف لمدة 1300 عام. إعادة سوق عكاظ للواجهة كانت أحد اهتمامات الملك فيصل رحمه الله، والذي قام بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ محمد البليهد والدكتور عبد الوهاب عزام رحمهما الله لتحديد موقع السوق والبحث عن آثاره المتبقية، ليصبح سوق عكاظ في الوقت الحالي معلما تاريخيا وسياحيا له أهميته في المنطقة، وملتقى للشعر والفن والأدب، ومقصدا للمثقفين والأدباء. ويقدم السوق لمرتاديه الندوات الأدبية والفنية للتعريف بالسوق ومكانته لدى العرب قديما، إضافة لحفظه ديوان العرب من عيون الشعر ومعلقاته، ويقدم في كل مهرجان تعريفا بأحد شعراء المعلقات، لتعيد إلى أذهان الناس مكانة الشعر والأدب عند العرب قديما، وتأكيدا لاتصال التراث بالحاضر. في عام 2019 حرص المسؤولون عن السوق على استضافة 11 بلدا عربيا من خلال منصة حي العرب، تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي الذي يضم أجنحة الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وتونس والمغرب، إضافة إلى مشاركة المملكة العربية السعودية بأكبر الأجنحة مساحة تصل إلى 6000 متر مربع.
1: ديرتي حبيبتي.

0: تنفى. كبار السن هم ذاكرة المجتمع ومصدر خبراته ومنشأ مهاراته. حياتهم كانت مزيجاً بين العمل الجاد والسعي نحو بناء عائلة وطيدة، فمنهم تؤخذ الخبرات الحياتية ومعهم نستفيد كيفية الحياة المهنية. فالتجارب التي خاضوها في حياتهم جديرة أن تكون مصدراً يتكئ عليه الأبناء لبناء مسيرة مميزة وحياة حالمة تقوم على الجد والتطوير والابتكار. كبار السن هم لوحة تقوم على التفاني، ولا شك أن البيئة الواعية تصنع أبطالاً في المستقبل.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: الأسبوعية السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. بحسب أحدث تقرير للمركز الوطني للأرصاد، يشهد صيف هذا العام ارتفاعاً في درجات الحرارة فوق المعدل الطبيعي في جميع مناطق المملكة بزيادة قد تصل إلى 1.6 درجات مئوية خلال شهري يوليو وأغسطس تحديداً، لكن هذا الارتفاع لا يشعر به سكان المدينة الواحدة بالتساوي، فبعض الأحياء أشد حرارة من غيرها، وبعض الفئات أكثر عرضة للخطر من غيرها. معنا اليوم مستمعينا الأستاذة أحلام بنت خالد الذبياني، الباحثة في التنمية المستدامة والمتخصصة في نظم المعلومات الجغرافية، فأهلا وسهلا بها معنا في برنامج السعودية الخضراء. مستمعينا، داخل المدينة الواحدة تختلف درجة الحرارة بشكل ملحوظ من حي لآخر. الأحياء المكتظة بالأسفلت والمباني الكثيفة وقلة المساحات الخضراء تكثر سخونة من الأحياء ذات الأشجار والحدائق. هذا الفارق يعرف علميا بظاهرة الجزيرة الحرارية الحضرية. سؤالنا هنا، ما هي الجزيرة الحرارية الحضرية، ولماذا تختلف درجة الحرارة بشكل كبير بين حي وآخر في نفس المدينة؟
1: خلينا نبسطها. أول شيء، الجزر الحرارية هي ظاهرة تكون فيها بعض المناطق داخل المدن أكثر حرارة من المناطق المحيطة بها. السبب بشكل أساسي يرجع إلى طبيعة البيئة العمرانية والمواد الموجودة فيها. يعني مثلاً عندنا الأسفلت والخرسانة والأسطح المبنية، هذه كلها تمتص جزء كبير من الإشعاع الشمسي خلال النهار، تخزن الحرارة وبعدها تطلق جزء منها بشكل تدريجي، لذلك أحياناً نستمر نشعر بالحرارة حتى بعد غروب الشمس. بالمقابل عندنا الأشجار والغطاء النباتي، هنا في أكثر من آلية تساعد على التبريد. أول شيء الظل، هذا شيء واضح لنا، لكن في أيضاً عملية مهمة اسمها النتح، أكيد تعرفونها. النتح ببساطة هو خروج الماء من أوراق النبات على شكل بخار. عملية التبخر هذه تحتاج طاقة، فتسحب جزء من الحرارة من سطح الورقة والبيئة المحيطة فيها، بالتالي تساهم في التبريد. بشكل مبسط ممكن تشبهها بعملية التعرق عند الإنسان، لما يتبخر الماء من سطح الجسم يساعد على تبريد الجسم. طبعاً الآلية عند النبات مختلفة، لكن الفكرة من ناحية التبريد متشابهة. فإذا قارنا مثلاً حي فيه أسفلت ومباني مكشوفة بشكل كبير، بحي فيه أشجار ومساحات خضراء ومناطق مظللة، ممكن نشوف فرق واضح في الحرارة بين الحيين. والنقطة المهمة هنا أن المدينة نفسها ما تكون بدرجة حرارة واحدة، ممكن داخل نفس المدينة يكون عندي حي أكثر حرارة من حي آخر. بسبب إيش؟ اختلاف الغطاء النباتي، كثافة المباني، نوع الأسطح، تصميم الشوارع، حتى حركة الهواء، هذه كلها أشياء تأثر. عشان كذا دراسة الجزر الحرارية مهمة، لأنها تساعدنا نفهم وين المشكلة بالضبط وليش موجودة وكيف ممكن نتعامل معها.

0: مستمعينا الأعزاء، معرفة أن حياً أشد حرارة من آخر شيء وتحديد ذلك بدقة على خريطة شيء آخر تماماً. نظم المعلومات الجغرافية تتيح دمج بيانات الحرارة، الكثافة السكانية، الغطاء النباتي وأنواع الأسطح في طبقة واحدة قابلة للتحليل البصري والدقيق. سؤالنا هنا للأستاذ أحلام، كيف تساعد نظم المعلومات الجغرافية في تحديد الأحياء الأكثر تأثراً بالحرارة بدقة؟
1: هنا يجي دور نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، وهي أدوات جداً مهمة بالنسبة لنا كمتخصصين في الجغرافيا والبيئة. نقدر مثلاً نستخدم صور أقمار الصناعية للحصول على بيانات عن درجة حرارة سطح الأرض، وبعدها نربطها بطبقات ثانية مثل الغطاء النباتي، استخدامات الأراضي وكثافة المباني، وأحياناً البيانات السكانية. فبدل ما يكون عندي مجرد رقم لدرجة الحرارة، أقدر أشوف خريطة توضحني وين تتركز المناطق الأكثر حرارة. لكن الأهم بالنسبة لي مو بس نعرف وين الحرارة مرتفعة، وإنما نفهم ليش هي مرتفعة. مثلاً إذا منطقة معينة حرارتها مرتفعة وفيها أسطح أسفلتية وخرسانية كثيرة مع نقص في الأشجار والظل، هنا أقدر أربط بين طبيعة البيئة العمرانية وارتفاع الحرارة. وبالعكس إذا عندي منطقة فيها غطاء نباتي ومساحات خضراء، أقدر أقارن تأثيرها بالمناطق المحيطة. هذا اللي يخلي نظم المعلومات الجغرافية أكثر من مجرد خرائط، هي تساعدنا في النهاية على اتخاذ قرار. يعني بدل ما نقول بشكل عام نحتاج تشجير، نقدر نسأل وين نحتاج التشجير أكثر، وين نحتاج الظل، وأي منطقة ممكن تحقق فيها المعالجة أكبر أثر.
0: مستمعين الكرام، ارتفاع الحرارة لا يؤثر على الجميع بنفس الدرجة. كبار السن، العمال الذين يقضون ساعات طويلة في الهواء الطلق، وسكان الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية وقلة المساحات الخضراء هم الأكثر عرضة لمخاطر الإجهاد الحراري. سؤالنا هنا، من هي الفئات الأكثر عرضة للخطر داخل المدينة، وكيف تكشف الخرائط الجغرافية هذه الأماكن بشكل دقيق؟
1: هنا مهم جدا ننتبه إلى أن التأثر بالحرارة ما يعتمد فقط على درجة الحرارة نفسها، يعتمد أيضا على مدة التعرض ومكان الشخص وطبيعة النشاط اللي يقوم فيه وقدرته على التعامل مع الحرارة. فعندنا مثلا كبار السن، العاملون في الأماكن المكشوفة مثل عمال الإنشاءات والزراعة، كذلك الأشخاص اللي يقضون وقت طويل خارج المباني. هنا نقدر نرجع نستفيد من نظم المعلومات الجغرافية. إذا حددنا المناطق الأكثر حرارة، نقدر نربطها بالبيانات السكانية واستخدامات الأراضي، ونشوف هل فيها كثافة سكانية عالية، هل فيها مواقع عمل خارجية، هل فيها حركة مشاة أو خدمات يستخدمها الناس بشكل مستمر. لأن ممكن يكون عندي موقع حرارته مرتفعة لكن ما في تعرض كبير من الناس، في المقابل ممكن يكون عندي موقع حرارته مرتفعة وفي عدد كبير من الأشخاص الموجودين في الخارج. هنا طبعاً الأولوية تختلف. فالفكرة أننا ما ننظر للحرارة لوحدها، ننظر إلى الحرارة زائد التعرض زائد الأشخاص الموجودين في المكان.
0: مستمعين الأعزاء، الخريطة وحدها لا تحمي أحداً. قيمتها الحقيقية في توجيه القرار، أين تزرع الأشجار أولاً؟ أين تنصب مظلات ونقاط التبريد؟ أي الأحياء تحتاج إلى حملة توعوية عاجلة؟ وهنا يأتي دور الشركات المجتمعية في تحويل البيانات إلى عمل فعلي على الأرض. سؤالنا في هذه النقطة تحديداً، كيف تتحول هذه الخرائط إلى قرارات فعلية تحمي السكان الأكثر تأثراً؟
1: هذا في رأيي هو الجزء الأهم، لأن الخريطة بحد ذاتها ما تحل المشكلة لكنها تعطينا أساس علمي عشان نقدر نتخذ القرار. إذا حددنا مثلا منطقة تعاني من حرارة مرتفعة، نحتاج أولا نفهم طبيعة المشكلة فيها. هل تحتاج أشجار؟ هل تحتاج ظل؟ هل المشكلة عندنا في تصميم الشوارع؟ هل عندنا مساحات واسعة مكشوفة؟ هل نوع الأسطح يزيد من امتصاص الحرارة؟ بناء على الإجابة نختار الحل. أنا ما أفضل فكرة أن الحل دائماً يكون نزرع أشجار أكثر، لأن الأشجار مهمة جدا فعلا، لكن فعاليتها تعتمد على نوع النبات وموقعه وكثافة الغطاء النباتي وتوفر المياه، تصميم المكان، حركة الهواء، هذه كلها أشياء مهمة خصوصا في المدن الجافة. لازم يكون اختيار النباتات وإدارة المياه مدروسة. لو عندي شارع يفتقر للظل، ممكن يكون التشجير وتوفير الظل حل مناسب. ولو عندي مساحة كبيرة ومكشوفة، ممكن أحتاج معالجة الأسطح بالإضافة إلى توفير مناطق مظللة. فالحل الأفضل في رأيي هو حل مخصص لكل موقع مبني على البيانات، مش حل واحد نطبقه على الجميع.
0: مستمعين الكرام، الحرارة لا توزع بالتساوي داخل مدننا، والحماية الحقيقية تبدأ من معرفة من الأكثر عرضة للخطر وأين بالضبط. من الخريطة إلى القرار، هذا هو الفارق بين الاستجابة العشوائية والعمل المبني على بيانات. وصلنا إلى ختام حلقتنا في برنامج السعودية الخضراء. شكرا لضيفتنا الكريمة الأستاذة أحلام الذبياني على هذه الإضاءات القيمة. شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب المتابعة. تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل في الإعداد هاني الزهراني، ومن الإخراج شوق الحربي، ومن التقديم محدثكم سليم الغامدي. إلى أن نلتقي إن شاء الله في حلقة جديدة من السعودية الخضراء، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السعودية الخضراء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: كنفة
7: مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم، ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم. فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر، وطريقهم الذي يحبذون السير فيه، ووجهتهم المفضلة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: سلم تي بلادي.

يعد فوق الأرصفة، وهواء أنقى يتسلل إلى المنازل، ومساحات خضراء تمنح العين راحة والقلب سكينة. وكأن الرياض بعد سنوات من الإسفلت قررت أن تعود إلى جذورها الأولى، حيث الطبيعة جزء من تفاصيلها اليومية. يمتد المشروع عبر الأحياء والطرق والميادين ليصنع شبكة خضراء تربط أجزاء المدينة ببعضها وتخلق بيئة أكثر اعتدالاً وجاذبية. ومع كل شجرة تزرع تتغير ملامح المكان وتكتب قصة جديدة عن مدينة تنمو، لا في عمرانها فقط بل في روحها أيضاً. وفي عمق هذه المبادرة يكمن هدف أكبر، أن يعيش الإنسان في بيئة صحية متوازنة تعزز من جودة الحياة وتمنح شعورا بالانتماء. فالجمال هنا ليس ترفا بل ضرورة، والخضرة ليست خيارا بل مستقبل. هكذا يتحول مشروع الرياض الخضراء إلى أكثر من مبادرة بيئة، إنه وعد بمدينة تتنفس وتمنح ساكنيها حياة أكثر صفاء، وكل ورقة خضراء تهمس هنا تبدأ الحكاية من جديد. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي لمستقبل واعد ورؤية طموحة. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج منور البريك. في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: ديرتي حبيبتي،

حي الطريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكانا له تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة وصمت قصص ظلت شامخة حتى وقتنا الحاضر.

أعد ذكرياتك للوراء، ستجد أن حي الطريف كان الوجهة التي تضم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود.

إذ جرى تأسيسه في القرن الخامس عشر الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ، إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن الثامن عشر، ويسمى الجدار جدار الحصن.

لم يكن حي الطريف آنذاك مساحة إدارية فحسب، بل كان يضم جامع الإمام محمد بن سعود، أحد أهم المعالم الدينية الهامة في الدرعية، والذي بناه الإمام عبد العزيز بن محمد. ولم يخلو القصر من وجود مدرسة، لأن العلم والدين كانا عنصرين أساسيين في قيام الدرعية. هنا سوق الطريف، والذي كان يعكس تطور الدرعية وازدهار التجارة فيها، فقد تنوعت فيه البضائع، وما زال هذا السوق يظفر برعاية ومتابعة ووجود لمتاجر محلية تعكس القيمة التاريخية للدرعية. في قصر ثنيان سعود، المكان الأكثر رحابة والأقوى تأثيراً وصلابة، لا سيما وأنه ضم العرض النجدية بين جنباته، وكان موقعاً هاماً ومكاناً عامراً بالتفاصيل لشحذ همم الجيش قبل الدخول في الحرب، حتى أصبحت العرضة في وقتنا تعبر عن الفرح والفخر. حي الطريف، تاريخ مجيد وواقع فريق.

0: تنفى.
1: تحضرين الفرح؟
2: يا حبيبتي يلا تعالي نجلس برا.
3: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر، ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه. لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتا طويلا في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة والزموهم، لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم، أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.
4: في دقائق.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: وعي.
6: مع تطور أساليب التكنولوجيا وبحث الأطفال بصورة مستمرة عن الألعاب الإلكترونية أو المنصات الاجتماعية، تحولت فكرة إدماج الطفل في المجتمع عن السابق لتظهر لنا بطريقة هشة، وهذا يعود للتكوين العائلي. ففي الوقت الحالي يعيش الكثير من الأطفال حياة فردية بعيدة كل البعد عن الأعراف وعن التقاليد وعن حياة المجلس التي تعد جزءاً أصيلاً من الحياة الاجتماعية والهوية السعودية. لكن هذه المشكلة نستطيع حلها بشكل سهل من خلال إدماج الطفل في المجالس ومنحه فرصة التحدث والتعبير عن رأيه، مما يكسب الثقة فضلاً عن الاتكال عليه في بعض الأعمال. وهذا أحد الأساليب القديمة في صناعة الشخصية.
7: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
8: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
9: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
10: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
9: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
11: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
12: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
11: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10:00 ليلا.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: إلهي، سمع العابدون بذكر عذابك فخشعوا، وسمع المذنبون بحسن عفوك فطمعوا. اللهم قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم،

اللهم ندعوك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين والمستمعات، وحيكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش معكم اليوم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى تعدد ذكره في القرآن وفي السنة، ولكن جاء بمعان متعددة وبأسلوب إعجازي له نغمه وله معانيه التي إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تأتي في سياق له التأثير الإيماني والتربوي على نفوس المؤمنين. من هذه الأسماء أيها الأحبة لفظ الرب ولفظ الإله ولفظ الله، ولفظ الجلالة علم يدل على ذات الله سبحانه وتعالى، وهو مشتق من الألوهية الدال على جميع أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى والصفات العلى، وهو اسم يطلق على الله وعلى غيره. فليس غريب أن تسمع من يقول الإله الفلاني، كما نرى في بعض الديانات أو كما كان عند قريش يسمون بعض آلهاتهم باسم الإله، لكن لفظ الرب لا يكون إلا إذا كان مجردا ليس معه تقييد، فإنه لا يحق إلا لله سبحانه وتعالى. أما إن كان مقيدا بشيء آخر فهو يجوز أن يقال لغير الله سبحانه وتعالى. ولفظ الجلالة أيها الأحبة، حينما نقرأ الله ستجد أن هذه الكلمة وهذا اللفظ وجد في معان كثيرة عند القرآن الكريم، فتارة نجدها مع الحياة، وتارة نجدها مع العبادات أو المعاملات، أو حتى مع الدنيا، أمور الدنيا أو الآخرة، كلها ورد فيها لفظ الله. مثلا الله الذي خلق السماوات والأرض، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وكثير من مثل هذه الآيات، وكل معنى جاء في سياق هذه الآيات له تدبر وتفكر لا يستوعبه إلا من كان له قلب حي يتتبع مثل هذه الصفات والإرشادات التي قصد الله سبحانه وتعالى من سياق هذه الآيات. يقول الراغب الأصفهاني: الإله حقه ألا يجمع، إذ لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، لكن العرب لاعتقادهم أن هناك معبودات جمعوا كلمة الله فجعلوها بلفظ الآلهة، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، أو من قوله سبحانه وتعالى: أجعل الآلهة إلها واحدة. أيها المستمعون الكرام، الرب جاء ذكره في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: اذكرني عند ربك، ومن قوله سبحانه وتعالى: قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، ومواضع كثيرة غير هذه. يقول أصفاني رحمه الله: فلا يقال الرب كما قلنا مطلقا بغير إضافة لشيء إلا لله سبحانه وتعالى، أما بالإضافة فيمكن أن يطلق على غير الله، كقولنا رب الدار ورب الفرس وهكذا. أقول من تتبع نصوص القرآن أيها الأحبة وجدها أيضا وردت تارة بقول الله عز وجل رب، أو تارة ربي، أو تارة ربنا، مواضع لا تحصى، وهو يدل على أن نصوص القرآن قد فرقت بين هذه الألفاظ وهذه المعاني. بل من العجب أنك ربما تجد في سورة واحدة أو في تتابع بعض الآيات اختيار الله عز وجل لهذين اللفظين، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ثم يقول: ملك الناس، إله الناس. ومن ذلك ما ورد في سورة طه قول الله عز وجل: إني أنا ربك فاخلع عليك، ثم بعد ذلك بعدها بآيتين أو ثلاث يقول سبحانه وتعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعلى قلوبنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان.

0: من هنا بنرسم لك معالم الطريق وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: إضاءات لغوية
4: على إذاعة الرياض. أهلا بكم في إضاءات لغوية جديدة. أسماء الأصوات. ونتناول في هذه الفقرة من هذه الحلقة الضباح. فما هو؟ ورد في لسان العرب: وضبح الأرنب والأسود من الحيات والبوم والصدى والثعلب والقوس، يضبح ضباحا أي صوت. أنشد أبو حنيفة في وصف قوس: حنانة من نشم أو تولب، تضبح في الكف ضباح الثعلب. قال الأزهري: قال الليث: الضباح صوت الثعالب. قال ذو الرمة: سباريت يخلو سمع مجتاز ركبها من الصوت إلا من ضباح الثعالب. وفي حديث ابن الزبير: قاتل الله فلانا ضبح ضبحة الثعلب وقبع قبعة القنفذ، قال: والهام تضبح أيضا ضباحا. ومنه قول العجاج: من ضابح الهام وبوم بوام. وفي حديث ابن مسعود: لا يخرجن أحدكم إلى ضبحة بليل، أي صيحة يسمعها، فلعله يصيبه مكروه، وهو من الضباح صوت الثعلب، ويروى صيحة. وفي شعر أبي طالب: فإني والضوابح كل يوم، جمع ضابح، يريد القسم بمن رفع صوته بالقراءة، وضبح يضبح ضبحا وضباحا نبح، والضباح الصهيل، وضبحت الخيل في عدوها تضبح ضبحا، أسمعت من أفواهها صوتا ليس بصهيل ولا حمحمة. وقيل: تضبح تنحم، وهو صوت أنفاسها إذا عدون. قال عنترة: والخيل تعلم حين تضبح في حياض الموت ضبحا. وقيل: هو سير. وقيل: هو عدو دون التقريب. وفي التنزيل: والعاديات ضبحا. كان ابن عباس يقول: هي الخيل تضبح. وكان رضوان الله عليه يقول: هي الإبل، يذهب إلى وقعة بدر. وقال: ما كان معنا يومئذ إلا فرس كان عليه المقداد. والضبح في الخيل أظهر عند أهل العلم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما ضبحت دابة قط إلا كلب أو فرس. وقال بعض أهل اللغة: من جعلها للإبل جعل ضبحا بمعنى ضبعا، يقال: ضبحت الناقة في سيرها وضبعت، إذا مدت ضبعيها في السير. وقال أبو إسحاق: ضبح الخيل صوت أجوافها إذا عدت. وقال أبو عبيدة: ضبحت الخيل وضبعت إذا عدت، وهو السير. وقال في كتاب الخيل: هو أن يمد الفرس ضبعيه إذا عدا، حتى كأنه على الأرض طولا، يقال ضبحت وضبعت، وأنشد إن الجياد الضابحات في العدد. وقال ابن قتيبة في حديث أبي هريرة: تعس عبد الدينار والدرهم الذي إن أعطي مدح وضبح، وإن منع قبح وكلح. تعس فلن تعش، وشيك فلن تقش. معنى ضبح صاح، وخاصم عن معطيه. وهذا كما يقال: فلان ينبح دونك، ذهب إلى الاستعارة. وقيل: الضبح الخضيعة تسمع من جوف الفرس. وقيل: الضبح شدة النفس عند العدو. وقيل: هو الحمحمة. وقيل: هو كالبحح. وقيل: الضبح في السير كالضبع.
3: أخطاء شائعة.
4: والخطأ الذي نتناوله في هذه الفقرة هو قول بعضهم: فلان من شواذ الرجال. فما الخطأ هنا وما الصواب إذن؟ يقول الدكتور مصطفى جواد: قل فلان من شذاذ الرجال، ولا تقل فلان من شواذ الرجال. والسبب المانع من جمع الشاذ للإنسان على شواذ هو السبب الذي منع جمع الباسل للإنسان على البواسل. وإنما يقال جمل شاذ وجمال شواذ، وقول شاذ وأقوال شواذ. أما الشذاذ فهو جمع إنسان من صفة الشاذ، مثل كاتب وكتاب، وحاسب وحساب، وعامل وعمال، وسارق وسراق، وحاذق وحذاق، وما لا يحصى لكثرته، وهو جمع قياسي.
3: عامي وفصيح.
4: والكلمة التي نتناولها في هذه الفقرة هي كلمة زعب الماء، ويزعب الماء من البير أو من القليب. فتعالوا نتعرف أصلها الفصيح. ورد في لسان العرب: زعب الإناء يزعبه زعبا، ملأه. ومطر زاعب يزعب كل شيء، أي يملأه. وأنشد يصف سيلا: ما جازت العفر من ثعالة، فالروحاء منه مزعوبة المسل، أي مملوءة. وزعب السيل الوادي يزعبه زعبا، ملأه. وزعب الوادي نفسه يزعب، تملأ ودفع بعضه بعضا. وسيل زعوب زاعب. وجاءنا سيل يزعب زعبا، أي يتدافع في الوادي ويجري. وإذا قلت يرعب تعني يملأ الوادي. وازدعبت الشيء إذا حملته، يقال مر به فازدعبه. وقربة مزعوبة وممزورة، أي مملوءة. وزعب القربة ملأها. وزعب القربة احتملها وهي ممتلئة، يقال جاء فلان يزعبها ويزأبها، أي يحملها مملوءة. وزعبت القربة، أي دفعت ماءها. وفي حديث أبي الهيثم رضي الله عنه: فلم يلبث أن جاء بقربة يزعبها، أي يتدافع بها ويحملها لثقلها. وقيل زعب بحمله إذا استقام. وزعب بحمله يزعب وازدعب، أي تدافع. ومر يزعب به، مر سريعاً

0: وزعب البعير بحمله يزعب به مر به مثقلا، وزعبته عني زعبا دفعته. هذا إذن هو أصل هذه الكلمة الفصيح. وفي الختام نشكركم مستمعين الكرام على طيب المتابعة. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد المنيف. إلى اللقاء.
1: إضاءات لغوية
2: على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحا، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: كنفة. لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة، كبار السن.
6: الله يحييك. الله يحييك.
5: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين. إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج، ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة. فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عز النهار عز النهار

مساكم الله بالخير، يا هلا وسهلا فيكم حبايبنا مستمعينا عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من العاصمة الرياضي. مسي عليكم إبراهيم المعيدي من التقديم ومن الإخراج، زميلي الجميل مهند الويمي، سواليف دردشة ونبدأ دائما حلقتنا. وين مشوارك؟ وين رايح؟ وين جاي؟ والله يجيب الشتاء، ولا نقول حي الشتاء وحي ما جابه. نسمع بعض النقاشات وبعض الأخبار وبعض التفاصيل، إن شاء الله بانت إن شاء الله الأجواء تزين في الأجواء المسائية خاصة في العاصمة الرياض وبعض مناطق المملكة، علما أنه حتى يعني الكل بدأ يستعد دائما على الأجواء زينة. بنقرأ لكم كثير من الأخبار، الطقس والسواليف وأخبار وعجائب الأخبار، وناخذ علومكم ومشاركاتكم على 011 40 5 3.

حياكم الله مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم عز النهار، واليوم عندنا سواليف كثيرة. بنتكلم أول شيء ممكن نتكلم عنه موضوع الـ AI. الـ AI طبعا أصبح مقلق، وصرنا ما عاد نفرق بين المقاطع الحقيقية والذكاء الاصطناعي. أنا قاعد أشوف كثير من المقاطع انتشرت انتشار واسع، وصار الموضوع مقلق للأمانة، يعني لبعض الشخصيات المهمة، بعض الشخصيات المؤثرة، بعض اللي قاعدين يعني يتداولون صور ومقاطع. فعلا بعض التطبيقات وبعض البرامج صارت تعطينا صورة أشبه من الواقع يعني، وحقيقية يعني، وطابق الصورة يعني، وتركيبات وكذا، كأننا نعيش الفوتوشوب زمان يعني، بعيد عن 3D وكذا. فاليوم يعني أصبح الموضوع مقلق للأمانة يعني، لكن أصبح يعني هناك في تحذيرات مهمة من بعض الجهات الأمنية، أنه فعلا ترى الموضوع بياخذ مجرى وتصير متابعة حتى من جهات إعلامية اللي يستخدمون التطبيق بطريقة غير مناسبة. طيب بنتكلم يا جماعة، في فترة سابقة انتشر موضوع الطيبات بس وما تناولناه بطريقة كذا سريعة، لكن كيف الناس كانت مصدقة أن الدواجن بكل أنواعها مو بصحي يعني؟ أنا أزعجني الموضوع يعني، خاصة أنا من عشاق الدجاج والبروتين وكذا. هذا بنتناول إن شاء الله في الحلقة، لكن عندنا موضوع مهم ما ودي أبدأ فيه الآن. اليوم خلنا نبدأ أول ساعتنا في وين مشوارك، وين رايح، وين جاي، وبإذن الله نكون معكم دائما على السمع قريبين، وعلى 011 40 53 متواصلين.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار. ونرجع نقول 011-40-53 رقمنا الموحد اللي نتواصل نسمع أصواتكم فيها. خلوني كذا، ودي في خبر عجيب صراحة شدني وصاير ترند الفترة الماضية. يقول وقع الشجار بين شخصين في أحد الدول، طبعا يعني الأمن فيها غير مستتب، طبعا دول خارجية طبعا، لكن يقول لك الغريب في الأمر أن هذا الشخص أطلق على الشخص الثاني 5 رصاصات ولم يعني يصاب الخصم، يعني الشخص الثاني. الغريب في الأمر أنه سوى نفسه ميت، اللي جتت 5 طلقات، واحدة منه بس ما أصيب في أي طلقة. طبعا السادسة، الطلقة السادسة قتلت صاحب المسدس، يبغى ينتحر. طبعا الخصم طبعا عمل نفسه مغمى عليه لأنه في الأساس لم يعتدي أو لم يتعرض لطلقات الرصاص. غريبة يا أخي، سبحان الله، شوف كل شيء مكتوب، سبحان الله. طيب نذكركم بأرقام التواصل 011-40-53، ومعنا أول اتصال. عبد الله، مساك الله بالخير أبو عابد.
1: يا هلا والله، مرحبا أخوي إبراهيم عيقلي. يا هلا والله، مرحبا، تشرفت
0: أنا ترى المعيدي مو بالمعيقلي، وكل التحية لإمام الحرم طبعا الشيخ ثامر المعيقلي.
1: أو النعم فيكم
0: ماهر جميعنا. ماهر المعيقلي كلنا يصرف اسم على الثاني يا جماعة، أنت كله بسببك يا عبد الله، وها بتوهقن أنت.
1: لا أنا
0: هو المعيقلي وأنا المعيدي،
1: معليش أنا والله أني بحثت في جوجل وطلع لي زي كذا.
0: يلا عيد الترحيب فيني، يلا لو سمحت عشان ما أصك السماعة، ترى لأني خلاص زعلان ترى.
1: أنا آسف.
0: يلا تفضل بعد إذنك. يعني
1: إذا تفضلك يا حبيبي. يا حبيبي عندي طلب بالله معك أمر أخوي إبراهيم.
0: وش تبي؟ بيض، جبون، عصير، برتقال؟
1: لا لا، ما كلام قلبك يا حبيب قلبي، والله العظيم أقسم بالله أن حنا في درجة حرارة يعني. أنا معك مهندس سيفتي ماسك مواقع
0: أسلم،
1: والله العظيم يعني بيني وبينك أن العمال يشتغلون في الحر، أي واحد فيه يعني

0: كنت امشي في الشارع حاليا عرفت اعطي اي واحد مويه
1: صح
0: والله ضروري ضروري ضروري حتى المسجد بعد تحط فيه
1: أو أول شيء يعني يعني في معنى حديث الرسول اللهم صل الله وسلم عليه يعني حتى من من من أجمل وأعظم الصدقة سقيا الماء يعني تتكلم عن سخونة جو. أنا يا جماعة الخير ما تدري وش الأجر العظيم اللي الله يعني بيدفع عنك البلاء بيبارك في رزقك في صحتك في طولة العمر. أنا أحب الصالح اللي ولست منهم بس ترى كلامك مو منطقي كلامك بعد المنطقي عين العقل لأنه فعلا يا جماعة ترى سقيا يعني بعضهم سبحان الله يعمل أو يشتغل تحت درجة حرارة رغم أن وزارة الشؤون الاجتماعية قالت يا جماعة الخير إذا يعني في ساعة معينة ممنوع ينزل الفني أو المهندس أو العامل أو اللي يعمل في الميدان تحت هذا الوقت لأنه أشعة الشمس فيها عالية. أنت تقول أنا عبد الله حتى لو بعض الناس يشتغل أو ظروفه صعبة أو بيخلص أو بينجز لا تنسونهم من علبة ماء حتى عامل النظافة. فأنا شاف وقع السقي الماء والله فيها أجر عظيم فبيض الله وجهك
0: شكرا على خير والله أتمنى أن حتى المسجد بعد ترى العمال يدورون الماي حتى يجون المسجد يدورون الماي بعد والله ضروري ضروري هذا الشيء.
1: أنا واحد
0: في الشارع ترى حتى والله العظيم بدون يعني رياء وذا أنا تو شفت ناس متعطلين في الشارع هل كانين يبون موية
1: يا الله
0: أعطيتهم أنا ما معنى أنا رطلت موية ضرورتكم موية على طول.
1: أنا والله ما خاف أقول كذا بس بعدين يقولون يا أخي داي جالس يتفلسف. في واحد من الجيران يا عبد الله حاط ثلاجة في الشارع الله يكتب أجره واحد من الجيران الله يجعل ما قدمه في ميزان حسناته وكل من على شكلته. أحط كرتون موية يجون بعض العمال للأسف ينفض أبو الثلاجة يجمع لأشهر يقول يا أخي يقول أنا تابع الكاميرا إنه اللي ياخذ الموية اثنين ينفض الثلاجة نفض فبرضو يعني فكرة المساجد أحلى يعني مرتب وكذا ما يقدر يجمع علب مويه ياخذ بس الاحتياج يعني فكلام منطقي. طيب عبد الله ودي اسالك سؤال راح عبد الله ايش السالفه ذي سالفه البيع من اللي سمع حاجه اي المستمعين نسيت

في موضوع ودي أتكلم عنه الأمانة يعني شوي يعني يمكن ما حد تناوله أو خلاه بعين الاعتبار، لكن خليني أتكلم عنه بشكل صريح. يعني اليوم عندنا أصدقاء، عندنا زملاء، عندنا أشخاص، عندنا ناس في حياتنا، لكن أحيانا يمرون عندنا أشخاص تشوف أنه يبالغ شوي في بعض السواليف أو بعض القصص أو التبريرات، لكن ترى أن هذا الموضوع في شيء من الكذب. يعني فسؤالي لكم مستمعينا، وش أهون شيء بالنسبة لك؟ يعني الشخص اللي يكذب عليك وتمشي الليلة، ولا الشخص الواضح والصريح؟ يعني يعني بعض الناس يقول لا والله أنا أحب الصراحة حتى لو زعلتني. بعض الناس يقول ممكن أكيد الشخص الواضح والصريح أهون بكثير حتى لو كانت صراحته أحيانا ثقيلة على القلب، لأن الصريح تعرف موقفه منك وتعرف كيف تتعامل معه. يمكن الكذاب يقول يخليك دائما في شك متى كان صادق معك، وفترة هو جالس معك تقول غريبة يعني ما عاد صرت أثق فيه، ومتى كان يعني يمثل علي. علما يا جماعة والله أمس شفت واحد يتكلم في مقطع له منتشر يقول يا أخي أحيانا من كثر ما تكون صادق ممكن اللي حولك يقولون ذا كذاب أو يكذب علينا، لدرجة يقول أنا ما عاد صرت أبرر وأتفلسف، يقول من أنا أحاول أنظر وأتفلسف وأسقط كذا ببعض الأحاديث، يعني يعني أتكلم عن بعض الأحاديث وبعض الأمور يعني الجميلة وكذا، ومنمق في الحديث. يقول حسيت أشوف في عيونهم إنه يرون إن أنا قاعد أكذب ولا بالغ، وهذه فصرت ما عاد أبرر. يعني حتى لجاء أحد قال لي ها وش رأيك، يقوله أو مقتنع في رأيي، يقول خلاص اللي تشوفه براحتك، يعني ما عاد أرى أنه أنا التبرير يعني لي، لأنه صار الموضوع زعل. اليوم بالنسبة لكم يا جماعة، أنتم يهمكم هذا التبرير؟ يهمكم الشخص يكون صريح معاكم، ولا تقولون لا والله أنا عادي حتى لو كذب علي ما يفرق معي؟ فوش الأهون بالنسبة لكم يا جماعة الخير؟ في ناس تقول والله أكيد الشخص الواضح والصريح أهون، ممكن يقول بعض الناس يقول كذاب يخليك أحيانا محتار وش الصدق والصدقة من كذبة. فالكذب هو كل كلامه يحتاج تحقيق يعني، أما الواضح يمكن يزعلك للحظة البسيطة لكنه يريحك على المدى البعيد. يا جماعة احنا بنسمع آراءكم، بنسمع تعليقاتكم، كيف تتعامل مع هالنوعيات من هالأنماط الشخصيات؟ إذا كان كاذب هل تسمع منه كثير؟ هل تحاول أنك تعطيه فرصة أو تقول لا تردع تقول يا حبيبي تراك أشغلتني فكرة من شرك لأنه ما يعني للموضوع؟ طيب لو كان قريب منك وكذب عليك وش ردة فعلك؟ من الأهون بالنسبة لك؟ هل تقول لا والله أنا أحب الصريح حتى لو صراحة زعلتني؟ ترى في أحيانا في أشخاص أو في منظومة في أصدقاء تلقى بينهم واحد حساس بالمرة، عنده حساسية زايدة من بعض النقاشات وبعض المواقف، تلقاه يخفون عليه بعض الأمور يعني ويزعل، ولو علم وزعل تضايق وقوم الدنيا وقعدها. تلاقي هالأشخاص يحاولوا يخفون عليه بعض الأمور، يعني في بعض يعني بعض المواقف يحتاج لها أنك ما تكون صريح. يعني أحيانا يكون ممكن يكون مدير هذا الشخص، ممكن يكون الأكبر فيهم سنا، ممكن يكون هو يعني حساس يرون أنه يتضايق. وفي ناس سبحان الله زنانة تقول لا علمني كل صغيرة وكبيرة. طب أحيانا بعض الناس، طب أنا أتكلم أنا ممكن تشعبت الموضوع شوي، في ناس تحاول أنها تخفي شيء بس ممكن تعالجه، يعني لشخص أكبر منك، لأخوك الكبير، لصديقك، لمديرك، تقول يا أخي والله الموضوع انحل، لكن ترى وانت تعرف أن الموضوع فيه كذبة شوي لكن الموضوع انحل يعني، بس ممكن الكلام لو قالك يا بحذافيرة أو بواقعية أو بصدق ممكن يأثر عليك سلبا أو يضغطك نفس يضغط نفسيتك شوي، تقول تمام قال لي يا أخي ليتك ما علمتني، سواء فقدان شخص ولا موقف ولا زعل ولا معاملة ولا. فوش أنا أبغى فلسفتكم في الموضوع، من هو الأهون بالنسبة لكم يا جماعة خير؟ وكيف أنت فلسفتك في الموضوع؟ هل الشخص اللي يكذب ولا الشخص الواضح والصريح؟ نبي تعليقاتكم، شاركونا على 011 40 5 3.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار. واليوم موضوعنا شوي يعني جريء، لكن أبيك تأخذ أو أبيك تتناول مستمع الكريم بطريقتك وتقول لا والله يا جماعة خير، أنا صراحة أي خبر ممكن يزعجني اكذب عليه ولا تعلمني الحقيقة، أو راوق، أو أنه جيبها بطريقة يعني لفة، جيبها بطريقة يعني مثلا لا تصير معي واضح مثل ما يقولون حبايبنا السودانيين دغري، لأنه موضوع يزعل للأمانة، فأنا حساس. بعض الناس يقول لا والله أنا أحب الصراحة مهما كانت تزعل ما تزعل، لأنه يمكن تدخلي يعالج الموقف، أنا سواء مدير سواء أخو سواء صديق. بعض الناس يقول لا والله ما يفرق معي، أو أنه لازم يصدق معي في بعض المواقف كذا. فوش اللي أهون عليك، أهون عليك اليوم مستمعنا الكريم مستمعتنا الكريمة، هل اللي يكذب عليك ولا الصادق والواضح الصريح؟ شاركونا على 011-40-5-3. منورين. طيب ناخذ اتصال معنا أبو فيصل. مساك الله بالخير أبو فيصل.
1: مساء النور والسرور، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شلونك طال عمرك؟
1: طيب طيب حالك أبشر.
0: الله يسلمك، يا هلا ومرحبا.
1: والله أنا
0: كمل
1: موضوعكم عن يعني عن الكذب الظاهر والصدق.
0: لا أنا قصدي وش اللي أهون عليك، الصدق ولا اللي يكذب عليك ولا الصادق يعني الصريح الواضح؟
1: والله أنا أقول يعني أحيانا الصدق طبعا هذه صفة حميدة وطيبة، والكذب يعني غير مرغوب وغير يعني صفة سيئة، لكن أحيانا بعض المواقف يحتاج لها مجاملة، يعني تعتبر مجاملة، أما كبير سن أو شخص حساس أو قريب ما تفكره أو شيء هذه. وفي شاعر، في شاعر يقول
0: نسلم
1: الكذب في بعض المواقف زين أخير من الصدق في غير موجوبة.
0: يعني
1: أحيانا يعني المجاملة نعتبرها مجاملة أو يعني لباقة في التعامل، وهذا هو. والله يجعلنا إن شاء الله أنتم من يسمع من الصادقين.
0: يا سلام عليك، والله أنا هنيك على هالمشاركة الجميلة، أقول بيض الله وجهك بس.
1: والله يطول عمرك.
0: وسعيد بسمع صوتك، وأنت أول متصل معنا في الموضوع اليوم، يعطيك العافية. ناخذ رياض. ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا وسهلا.
2: يا هلا أخوي إبراهيم،
0: حياك الله.
2: أول اتصال معك، ومعك رياض الخبران.
0: ونعم. هلا هلا وغلا، هلا هلا بودوق. أول شيء نرحب بالجميل والمبدع الإعلامي المذيع الخلوق الدؤوب رياض خبران أبو ذوق، أحد الشخصيات الجميلة في القطاع، في القطاع الإعلامي وفي نفس الوقت في مجال التنظيم يعني. فسعيدين بسماع صوتك ومشاركتك أنت معانا الآن في إذاعة المملكة العربية السعودية، إذاعة الرياض. نورتنا وأنستنا وأسعدتنا. سمعت موضوعنا أبو ذوق ولا نعيد الموضوع؟
2: لا لا لا، سمعت الموضوع وأنا متابع لبرنامجك دائما إبراهيم، وأنت مبدع في أينما حللت في أي مكان.
0: يا حبيب قلبي،
2: أنا صراحة أشوف أن الموضوع مو أبيض وأسود، يعني مو كل كذبة معناها أن الشخص سيء، ومو كل صراحة معناها أن الشخص صادق في مشاعره. يعني إحساسا وأحيانا الإنسان يكذب لأنه يخاف يجرح شخص يحبه، أو لأنه يحاول يحميه من حقيقة يمكن تكون أكبر من قدرته على استيعابها وتحملها يعني.
0: إيه؟
2: وهنا أقدر أتفهم الموضوع بشكل فعلي، لكن المشكلة لما الكذب إيش يصير يا إبراهيم؟ يصير أسلوب حياة، هنا في مشكلة.
0: صح.
2: إنه الشخص يقول في كل قراراته يعني غير حقيقي.
0: صح.
2: نفس الوقت أنا ضد هذا الموضوع، وضد أيضاً إنه الواحد يقول أنا صريح ويستخدم الصراحة في كل شيء عشان يجرح الناس ويعني ما يتفهم مشاعرهم.
0: طيب.
2: لو تسألني الحين اختار الصراحة ولا الكذب؟
0: إيه؟
2: أقول لك إبراهيم،
0: وش تختار أنت؟
2: اختار الحقيقة، لأنه مو أي حقيقة يعني تنقال، يعني لازم تنقال بإنسانية.
0: طيب.
2: يعني أنا اختار الحقيقة ولكنها تنقال بإنسانية، لأن الحقيقة يمكن يعني توجعك، لكن الكذبة إذا انكشفت يمكن ما توجعك بس.
0: طيب.
2: يمكن تخليك تفقد
0: رياض. وأنا أهنيك على التعليق الجميل هذا، بس أحياناً في ناس ممكن تقول لك الحقيقة لكن يعني بأسلوب طرح مختلف، يعني تخففها عليك بطريقة حلوة، يعني بطريقة يعني تكنيكية مراوغة شوي، خاصة اللي قدامي حساس ما يتقبل، يتضايق، أخو أبو صديق انا اعرف انه حساس بيقوم الدنيا وقعدها او رده فعله بتكون صعبه هنا وش اسوي طيب يلا
2: عشان كذا اقول لك يختار طرح الحقيقه بانسانيه يعني ما يراوغ في شيء اسمه صحيح في شيء اسمه التوريه في شيء اسمه يعني في معاني كثيره لها لكن كيف نطرحها بانسانيه علشان ما يخسر الانسان ترى حبل الكذب قصير
0: صح
2: اليوم اذا ما عرف بكره حيعرف عرفت
0: صح
2: لكن انت كيف توصلها له واسلوب طرحك يكون راقي ما تجرحه ولا انك يعني ترفعه زي ما قالوا باسلوب اخر
0: يعني الصراحه موجوده في كل الحالتين
2: صحيح
0: حلو.
2: لكن يمكن تؤجل يمكن تقال باسلوب يعني مش زي ما قالوا كامل لا بتقسيط على حسب مثال الوقت والزمن والشخص اللي امامك
0: صح أقول يا زينك تسلم وسلم راسك يا جميل يا رياض أنا مبسوط بمشاركتك معي ومبسوط أني سمعت صوتك ومبسوط أني أنا أهنيك على كل قاعد تقدمه شكرا رياض يعطيك العافية طيب بس أذكر المستمعين بموضوعنا وش الأهون عليك أن واحد يكذب عليك ولا واضح وصريح وأنا أتكلم على منظومة العمل منظومة الصديق منظومة الحساس منظومة الأب منظومة الأخ الكبير منظومة الصديق القريب بعض الناس يقول لا والله أنا والله إذا اللي قدامي متعب بعض الناس يقول لا ما يفرق معي إذا الكذبة ما يزيل التغافل إذا الكذبة يعني ما نبداخل في تفاصيل وكذا يعني وبعض الناس ممكن يحل الإشكالية ويحاول ها فهمتوا علي فوش الأهون بالنسبة لك شاركونا 011-40-5-3 مصعب مساك الله بالخير حبيبي
3: الله يديك العافية السلام عليكم
0: الله ما يسلمك يا مصعب هلا وغلا
3: الله يجزاك خير اخوك من السودان مصعب
0: من السودان الله تحية لحبايبنا من السودان شلونك يا حبيبي
3: الله يديك العافية الله اول شيء بشكر الشعب السعودي على وقفته معانا يعني في الظروف حقتنا هذه
0: يا حبيبي
3: اتصل والله عشان هذا الموضوع الله اشكر والله من اصغر مواطني لين أكبر لين الحاكم والله أشكره ربنا يجزاكم خير ويعطيكم العافية واقفين معانا من زمن بعيد يعني في ظروفنا هذه في الحرب الله يعطيكم العافية إن شاء الله يا رب
0: أنا شكر لك ولحبايبنا بالسودان وهذا واجبنا وأنت منورنا ونبغى نستفيد من مشاركتك معنا ومداخلتك معنا في البرنامج شو رأيك راح مصعب طيب أذكر يا جماعة يعني أنا عجبتني فلسفة رياض يقول يعني أنا والله صراحة يعني حلو الصراحة حلو الكلام يكون يا جماعة واضح وصريح لكن ممكن أرحل شوي ممكن أني أنا أعرف من الشخص المتقبل يعني الموضوع هذا بتكلم بعلق بس خلنا أخذ تركي عشان ما نطول عليه 011-40-5-3 معنا تركي مساك الله بالخير يا تركي
4: مساك بالنور السلام عليكم
0: وعليكم السلام أول مرة
4: جدا جدا الموضوع انا افضل واكون صريح مع الناس اللي موجود معاهم
0: إيه؟
4: لانه الصراحه راحه وتوضح الخفايا والعيوب مهما كان الموضوع ممكن يكون جارح في جانب معين الا انه هذا الوضوح يعني اذا واحد يحبني يقول لي العيوب اللي فيني يقول لي ايش فيني انا عرفت ولا انه يكذب علي ولا انه يخفي علي ابدا او يتكلم ورا ظهري ابدا
0: طيب تركي وش رايك باللي يقول خليك صريح معي وواضح معي لا تقعد تسلك لي أو تجاملني أو ما أدري وشو مع فارق التشبيه وإذا صارحته قوم الدين وقعدها
4: هذا يصير ولا أخوك صح صادق
0: طيب
4: لكن الصراحة يعني مريحة جدا أزعلت اليوم بكرة أعرف إنه والله هذا صديقي يتمنى لي الخير إذا هو ما عنده وعي وزعل وخذ شخصنا أنا في جسمه الله يعطيك الصحة والعافية هذه كانت مشاركتك
0: يا زينك تسلم شكرا تركي يعطيك العافية معنا عبد العزيز مساء الخير
5: مسيف النور هلا مرحبا
0: هلا والله بالعز شلونك حبيبي تدري احنا المفروض ناخذ اول ساعه في البرنامج في عز النهار في اثير اذاعه رياض وين مشوارك وين رايح وين جاي اللي يقول طالع من الدوام اللي يقول راح اجيب غدا اللي يقول فهمت علي لاني اعرف انك تسمعنا او بنسبه كبيره من اللي يسمعنا في السياره يعني فلعلنا رحلنا وين مشوارك بس دخلنا في الموضوع دايركت تفضل يا حبيبنا
5: الله يطول عمرك
0: وعمرك
5: بالنسبة للموضوع أنا أفضل
0: إيه؟
5: الصراحة وأفضل الكذب كلهم صدق
0: أنت يعني تحب الصريح وتحب اللي يكذب عليك
5: صح
0: شلون
5: يعني طويل العمر في بعض الصراحة
0: إيه؟
5: مهما كان الشخص مثلا يكون صريح ينقلب إلى وقاحة يعني معلش كلمة تكون ينقلب الصراحة إلى وقاحة عرفت شلون؟
0: إيه.
5: وزي زي اللي يقول أنا اللي قلبي على لساني ومش عارف إيش و مو كل الأحيان يكون اللي قلبك على لساني
0: في محله صح؟
5: صح هذا هو. طيب يعني يلعب دوره يعني.
0: طيب متى أنا يعني مو بأكذب بس متى أنا ممكن أغير في الموضوع شوي أو متى ممكن أرحله؟ خلينا نتكلم عن الطرف الآخر المتلقي. يعني أنا الآن المتحدث، أنا عندي السالفة، عندي سواء اللي قدامي مدير صديق أخو رفيق الدنيا أي كان المتلقي، وشلون أنا أقعد أبين له الطريقة؟ هل أقعد ممكن أراوغ أسلوب طرحي مختلف؟ يعني متى أنا أبدأ ألف ودور يعني، أو متى أنا رحل؟ رياض أعطاني فلسفة، أنت ممكن تعطيني فلسفة، اللي شاركونا عبد العزيز الأخوان وش رأيك أنت؟ متى؟
5: والله
0: إيه؟
5: والله شوف يا طويل العمر، هو يعني الصراحة أنا بالنسبة لي ما أصارح شخص إلا إذا الصراحة هاي تفيده، عرفت؟ إذا الصراحة كانت مجدية شلون؟ إذا أنه مثلا يعني شيء مو مهم أو شيء يعني ما يضر الآخرين اللي حوله مثلا أو شيء مثل مصلحته عادي أمشي، عرفت شلون؟ لكن أما إذا شيء يبغى له صراحة أصارف فيه.
0: يعني موضوع ما يترحل، موضوع أنه لازم يسمع الحقيقة، لازم أحطه في الأمر الواقع كذا. لكن موضوع موضوع عادي ممكن أني أحله وأدينا صارحه،
5: أي مو مشكلة. عرفت يعني هو شيء هذا يلعب دور على الشخص نفسه.
0: تدري عاد بعض المتلقين يقول أنا يا خلاها تكفى خليك صلح معي حتى لو كان الموضوع يزعجني، رغم أنه يأكل في نفسه ويجي قولون وتعب نفسي وتفكير ومصدع وضغطه مرتفع بسبب أنه هذه الشفافية اللي الله يحرمنا منها. يا أخي لا تعلمنا أي شيء بعد، في شيء ممكن نقص عليه حياتي يومي حتى لو كنت مدير ومسؤول. الموضوع تقدر تحله حله، وهذه المنظومة أنا أعتبرها شوي يعني بيئة بنسبة كبيرة ناجحة. يعني مو بيقدر يكذبون عليك بس يقدرون يتداركون الموضوع بعد، ممكن يعلمونك شو اللي قاعد يصير، أو صديق ممكن حساس. فهمت علي؟ احنا دائما نتكلم على الطرف الأول اللي قاعد يكذب ولا الصريح، الصريح الواضح. يعني تكلم على المتلقي وش ردة فعله وش شخصيته كيف بتقبل الموقف، أنا شلون بيكون أسلوب طرحي. فهمت؟
5: هذا هو.
0: يا زينك نورتنا.
5: في نقطة
0: قلها قلها قلها، عطنا النقطة.
5: عاد الكذاب ترى يعجبني في بعض الأشياء، عرفت؟
0: أنت قاعد تسوق للكذابين ولا إيش أنت؟
5: لا الكذاب
0: أسلم. إيه
5: أنا كذا واحد من الشباب عندي يعني صواريخهم كثيرة يعني، عرفت؟
0: إيه إيه
5: من ناحية السوالف. فبعض الشباب عندي يقولون ذا يقرق فوق روسنا ومدري ايش وكذاب. اقول لا والله بالعكس، انه يعني اعتبر نفسك انك يعني تتابع فيلم، انت تعرف انه تمثيل، تعرف انه بس انك تستمتع.
0: قصدك اللي يعطيك سالفة وصار وكذا في سفرة في طلعة في جية. يا أخي هذا سبحان الله أنا أعتبرها موهبة بعيد عن الكذب. هذا تلقاه يملح السالفة، يعطيك جو، اسلوب طرحة فيها مضحك وجميل وممتع، دام ما في ضرر للآخرين الله يوفقه. الله يسعدك، شاكر مقدر مشاركتك طال عمرك. حلو انت،
5: هو ذي اول مشاركه ان شاء الله ولا تكون الاخيره.
0: يا حبيبي تنورنا، احنا من 1 إلى 3 في اذاعه رياض، من 1 إلى 3 ترددنا 91 اف ام. معنا عبد العزيز.
6: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. واللي عندك هاته.
6: عندي وعندك إن شاء الله الخير من الله عز وجل، وربنا يبارك لك في صحتك وعافيتك.
0: آمين.
6: وفي وقتك، وربنا يديكم على قد نيتكم.
0: آمين يا رب العالمين. كيف حالك؟
6: الله يسلمك. في أحد يسمع الأصوات هذه وما يصير طيب؟
0: الله يرضى لي عليك، تحرجنا كذا.
6: أنتوا كفاية إنكم يعني بتدون من وقتكم، وإحنا جالسين في البيت جالسين، واللي جالس في السيارة، وإنتوا بتعدوا البرنامج وتبغوا تطلع كل شيء سليم. الله يوفقكم لما يحبه ويرضاه.
0: الله يسلمك وعافيك. نبيك تذكرني بأرقام التواصل يا عم عبد العزيز، ذكر المستمعين والمشاهدين والمتابعين وأصدقائنا كل اللي يتابعونا.
6: كل التواصل
0: كم رقمنا؟
6: التواصل هنا بيجي من القلب للقلب، سيبك من الرقم. إيه؟ الرقم انت بتقوله يوميا وفي كل حلقة بتقول يا شباب اتصلوا على الرقم كده وكده، واللي نهايته 5 3.
0: انا لو اسمع منك ما عرفت الرقم، يعني ليش اللغز هذا؟ ليش الغاز هذه طيب؟
7: أنا ما أبغى بيني وبينك بس للأسف ما أبغى أحد يقعد في وسطنا.
0: لا لا لازم يشاركون معنا يا عبد العزيز، بدينا نشكل صداقة الحين مع المستمعين وكذا. يلا ادينا الرقم يا عبد العزيز، ادينا اياه.
7: شوف الرقم هو 40 3 5
0: 0 11 0 11 40 5 3.
7: نعم، وهذا وانا بقول لك والله يمكن للان حوالي يمكن 30 او 40 سنة وعلى نفس الرقم ما تغير
0: ما شاء الله.
7: وانا بس معاكم في
0: مو معي انا، مع المذيعين اللي قبلي انا توني وتكبرني ليش يا عبد العزيز؟
7: المذيعين اللي موجودين كان في شعلان الشعلان والثاني والثاني، يعني في مذيعين ما شاء الله عليهم يعني شرواكم كده،
0: شرواك الطيب يا حبيبي عبد العزيز. طيب
7: فانتوا يعني خير خلف لخير سلف.
0: يلا طب عبد العزيز باختصار موضوعنا، تحب الكذاب الصريح ولا الصادق الواضح؟
7: لا الصادق الواضح. ليه؟ انا بقول لك
0: ليه انا
7: ايوه انا لو واحد من العائله غلط انا ما هكلمه اسكت لين نتقابل انا وياه لحالنا. لكن لو واحد غلط ما يعني ما يقرب لي يعني كده من الاصحاب ولا زي كده اللي لا اقول له صراحه ترى انت اخطات حتى لو في وسط الملأ ما عندي انا. ليه؟ لانه الاهل هذول تاج على راسنا. الثاني غلط عشان لا يعني يعرف انه الكلام لا ينقل بين الناس، لانه هذا الانسان اللي انت تكلمت امامه ما هو من نفس عائلتك، فلسانك حصانك ان صنت صانك وان كنت خانك.
0: اسلم. حلو
7: بس
0: الله يعزك. تسلم يا عبد العزيز، شكرا شكرا شكرا. حلو رحاب كيف حالك؟
8: هلا مرحبا مساء الخير.
0: مرحبا مساء النور، حياك الله رحاب معنا عبر أثير إذاعة رياض، أسعدتينا ونورتينا وأنستينا بمشاركتك، حياك الله تفضلي.
8: الله يحييك، كيف حالك؟
0: الله يسلمك، شلونك؟
8: تمام الله يسعدك.
0: من وين تكلمين يا رحاب؟
8: أنا أكلمك من الأحساء.
0: من الأحساء؟
8: أيك.
0: ما شاء الله، إحنا نتناول لا نتناول أكل، لا نتناول أول ساعة في البرنامج ومشوارك. قبل ما ندخل في الموضوع، وين مشوارك؟ وين رايحة؟ وين جاية؟
8: أنا توني طالع من الدوام، توني داخل البيت والله.
0: ما شاء الله.
8: فحبيت إني أشارككم.
0: معلمة.
8: موضوعكم. ياب، ما حد يطلع هالوقت إلا حنا يعني.
0: الله يوفقكم إن شاء الله، يبارك لكم وعودا حميدا. والله يوفق الطلاب والطالبات. طيب رحاب انا ابغى فلسفتك. بعض الناس يقول انا اخبي الصراحه على بعض الاشخاص، اكون واضح بعض الاشخاص، ما اكذب بس اني ما اكون واضح الصراحه المطلقه اللي ممكن تزعل. ترى بعض الصراحه يعني الله يحرمنا منها مزعجه
8: جدا.
0: فلسفتك في الموضوع يا رحاب.
8: انا احب الكذاب صراحه.
0: حلو، تحبين الكذاب.
8: الكذاب اي متعه الكذاب، واحب الناس المجامله.
0: ليش؟ حساسة؟
8: لا مش مسألة حساسة، مسألة إنه ما أدري، خاصة الموضوع بعد كورونا وفي السنوات الأخيرة بعد كورونا صار الأشخاص يعني في الغالب يبحثون عن الناس اللي تلطف أجواءهم صراحة وتصنع يومهم. يعني ما صار الناس محتاجين كثير إن أحد يصلح لهم، أو يعني أصبح الناس واعين كثير يعني.
0: طب
8: فهو يعرف إنه خطأ فما يبغاك تصحح له الخطأ أساسا، فتلقى أساسا ممكن ما يطلب منك النصيحة. فأعطى المواضيع اللي أو الكلام اللي ممكن يجي على جوه. اذا هو ما طلب النصيحه فانت اكتفي بالموضوع هذا يعني.
0: طب انا معليش، انا جاني فضول يا رحاب، اقول يا اخي ليش رحاب تقول انا احب الكذاب؟ هل هو انت حساسه بزياده؟ هل انه بعد الصراحه تزعجك؟ هل انه فعلا انه شاري راحت بالك؟ ما يفرق معك الحقيقه الصراحه او الحقيقه ايا كانت طريقتها، موضوع سالفه موقف، ما ادري ليش، وش السبب؟
8: في البدايه ما يفرق عندي هذا اول شيء صراحه. شيء ثاني، موضوع الابداء النصيحه هو موضوع مهاره في الغالب. في بعض الاشخاص اوكي يبغون ينصحون بس ما عندهم مهاره النصح، يعني في طرق معينه النصح، فمش الكل جيد في الموضوع هذا. فانت اذا انت ما عندك طاقه انك تتقبل هذا النص ولا عندك طاقه انك تتقبل اي اسلوب، فانت في البدايه حاول انك تعمل حد انت بينك وبين
0: ما جاوبتيني رحاب، انت ليش تحبين اللي يكذب عليك؟ وش السبب؟
8: ما أحب الناس تخرب جو، لأني في الغالب أنا أخطأ.
0: لا تخربون جو رحاب يا جماعة، كذب عليه خلاص، خلوه تستمتع. والله أنا ترى هذا في عمر بيجي.
8: والله في انك انت احيانا تعرف انك مخطئ انت في غالب الاحيان يعني مثلا مرحله من العمر معينه صراحه يعني انت عارف انك انت مخطئ وتعمل خطا وانت عارف انك مخطئ خلاص ما تصحح صحيح الخطا خلونا صح انا بوقتي وطريقتي في الوقت اللي انا يناسبني
0: سبحان الله بيجي عمر يا اخي الواحد ما عاد يبغى احد يكون صريح معه خلي الليله تمشي اتوقع انك وصلتي هذا العمر بس صح ولا لا عرفنا عمرك خلاص يعطيك العافية يا رحاب شكرا لك
8: الله يسلمك
0: ما قصرت عبد الله مساء الخير
9: السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا أبو تركي يا هلا والله سهلا
0: هلا والله مرحبا
9: والحمد لله على السلامة وإجازة سعيدة وعودة حميدة
0: الله يسلمك وعافيك ويخليك لعين ترجيك
9: والله نورت نور الأثير يا الإذاعة نورت بوجودك يا
0: بعد قلبي تسلم تسلم اسلم راسك
9: ولا نقصور من الجماعة الله يجزاهم خير
0: لا خلو ولا عدم
9: الرحمن ورائد الله يجزاهم ما قصر في وقت إجازتك الله يبارك فيك
0: آمين ما أعرف ناس بالأسماء ذي واحد باع أخويا
9: الله يجزاك الاستاذ رائد وعبد الرحمن وبلقيس
0: ما قصر
9: في اوكيجار الله يبارك فيهم
0: ما قصر الزملاء اي والله ما قصر
9: الله يجزاك وشلونكم بتركي عساكم مرتاحين
0: الله يسلمك بس من الافضل فيهم يعني بدون مجامله يعني قلها لاني انا يعني ابيك يا تصارحني يا تلف الدور من
9: والله ايه؟ لا والله الصراحه زينه بلك ايه؟ ما ابي ازعل والله في واحد ايه؟ ولك والله الصراحه زينه
0: منو
9: ولكن والله شو اقول لك يا
0: جل.
9: انت اوقفتني في موقف مره ما اقدر احنا اتحرك
0: يا تصارحني يا تلف الدور اكتب قل من
9: ابو ترك الله يجزاك خير والله كلهم والله كلهم والله ونعم فيهم والله
0: ما قصر
9: يكفي بس استقبالهم بس
0: الله يسعدك حبيبي
9: وعد كلامهم والله من شرواك الله يجزاك
0: شرواك الطيب كل المذيعين ما قصروا
9: بيض الله وجيهم والله بيض الله وجيكم
0: طيب
9: بالنسبه لموضوعكم عن الكذب
0: عن لا وش وش الاهون عليك يا عبد الله
9: ايه؟
0: اللي يكذب عليك او اللي صريح معك صريح يعني ما يفرق معه صراحه
9: والله لا والله الصريح
0: الصريح حتى لو الصراحه زعلتك او مو في محلها او تقول انا لا انا احب يكون صريح معي في بعض المواقف ان كان مهمه ولا بد يكون فيها تدخل لحكمه لموقف لاني صاحب القرار بعض الناس وكذا اذا الموضوع الصراحه ما له داعي وممكن ينحل ليش تعلمني اذا كان الموضوع زي كسرت شيء ولا طيحه ولا صدمه ولا دق

0: الشيء والموضوع ينحل.
1: والله يا ابو تركي الصراحه زين إيه؟ حتى لو انها مثل ما تفضلت مر ولكن علاج بعدين اشفي منه. أتناول الصراحه
0: إيه؟
1: حتى لو كانت مره زي العلاج ولكن اشفي من بعدين وارتاح. أما الكذب هذا أول صفة مذمومة ذمها الشرع الكريم صفة الكذب.
0: ما يحتاج. بس أنا قصدي
1: الكذب دي تسلم.
0: بس أنا أقول فلسفتك في الموضوع شلون؟ خد كلام كفلسفة يعني. متى يعني أنت تقول لا تكذب علي خليك صريح معي في كل أمور حتى لو صراحة زعلتك عادي؟
1: ما في إشكالية. تزعلني وأنا أرضى نفسي بنفسي بحيث إنك لا تكذب علي في شيء يعني شوي.
0: حتى
1: ما يمشيني على الطريق.
0: حتى لو الصراحة زعلتك؟
1: حتى لو الصراحة زعلني بعدين ترضيني الصراحة.
0: ما أدري بس بعض الناس ما يتحمل.
1: لا بالعكس والله الصراحة ولا الكذب.
0: والله.
1: الآن أنت كذبت علي كتجملني كأنك باني لك بنيان بدون أساس.
0: صح.
1: بعدين أنزل إلى الأرض بسبب الكذبة اللي هي ما نقول إن شاء الله كمجاملة.
0: صح.
1: ترى المجاملة ما تبني بدون أساس بنيان المجاملة ولكن الصراحة هي الأساس الصحيح.
0: يا حبيبي يا
1: هو الأساس اللي وصلك إلى أعلى القمم الصراحة. أما من ناحية مثل ما تفضلت الكذب لهذا الكذب فصيلة مذمومة لا في تلك إيه؟ ولا في أي حاجة من إيه؟ أمور الكذب.
0: يا بعد قلبي كفيت وفيت عبد الله.
1: الآن يا أستاذي فيه الكذب
0: إيه؟
1: في كذب تؤجر عليه
0: إيه؟
1: الحرب خدعة والإصلاح بين الاثنين هذا تؤجر عليه وفي صدق تؤثم عليه اللي هو النميمة.
0: صح.
1: النميمة ترى
0: إيه لا حنا بس كلم كجانب دنيوي كجانب ردة فعل كجانب مثلا بعض الناس ما تقبل صراحة بعض الناس تنزل
1: إيه
0: بعض الناس ممكن تنجلط يعني من بعض الصراحة يعني فهمت قصدي.
1: الصراحة صارحني في كل شيء ولا تكذب علي في شيء.
0: تسام.
1: تخليني أمشي في أساسات مش مبنية أساسا بسبب هذه المجاملة وبسبب هذه الكذبة. لا عطني صارحني حتى أكون على أساس
0: حبيبي
1: على أسس قوية.
0: يلا كفيت. يلا شكرا عبد الله يعطيك العافيه ما قصرت.
1: يبارك الله وجهك عودا حميدا ان شاء الله.
0: الله يسلمك يا بعد قلبي. نذكركم ان بنتناول الموضوع برضو الدقائق القادمه بعدين نتكلم عن بسمه موظف. احيانا بعض الموظفين يخلقون يعني يعطون جو بس في اتصالات الموضوع واجد. اجل ناخذ فاصل ونرجع نكمل معاكم على 011 40 5 3.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في أثير إذاعة الرياض وفي برنامجكم عز النهار، معي أنا إبراهيم المعيدي من التقديم ومن الإخراج زميل وحبيبي مهند الويمي. ما زلنا مستمرين معاكم في موضوع نحتاج فلسفة أكثر، عمق أكثر، يعني شوي نشرع الموضوع على أكثر من أفق وأكثر من محور، على موضوع هل الأهون عليك أن أحد يكذب عليك ولا صريح معك صراحة واضحة. شاركونا على 011-40-5-3. معنا أول اتصال بعد الفاصل، معنا ماجد. مساء الخير يا ماجد.
1: هلا وسهلا إبراهيم،
0: حياك الله ماجد. من وين تكلمنا ماجد؟
1: الرياض.
0: الرياض منور. كم درجة الحرارة عندك؟ لا احنا في الرياض.
1: لا خفت شوي.
0: احنا قبل ما ندخل في الموضوع، وين مشوارك حبيبي؟
1: انا والله في البيت.
0: في البيت ما شاء الله، سمعنا من الراديو من البيت.
1: اي والله
0: ما شاء الله تبارك الله ماجد، نورتنا واسعدتنا يا ماجد.
1: الله يسلمك يا ابراهيم.
0: سمعت موضوعنا يا ماجد؟
1: سمعته، وانا اعطيك الفلسفة واعطيك العمق.
0: حلو.
1: يقول الأمير الراحل الله يسكن الجنة بدر بن عبد المحسن، كان هالفرقة طلبتك حاجتين، لا تعلمني ولا تكذب علي.
0: الله يرحمه.
1: خلني ما بين شكي واليقين، السكوت رضاي عنك وازعلي.
0: يا الله. إيه بس هداها لمين دي؟
1: ممتاز. أحيانا نحتاج هو الشعور هذا اللي ذكر في القصيدة. الله يسكن الجنة.
0: آمين.
1: شوف بعض الناس شو يقول، يقول أنا بدري إني بنزعج بس لازم تعلمني.
0: خلنا في الجزئية هذه. بلعد الكلمة دي يا ماجد، أدري إني إيش؟
1: إني بنزعج من الصراحة بس ضروري تعلمني.
0: علمني.
1: إيه. والله. في أحيانا مثلا عندك مقابلة شخصية، مو بأحيانا يقول لك واجه اللي تخاف منه.
0: صح.
1: أنت كذا بتبت المتوتر، بس في ناس يقول إيه علمني ولو إني بنزعج، أقل شيء يعني بعد ما أعرف صح بنزعج فترة بس بخف كذا ولا كذا بخف.
0: لا، وانا عندي قاعدة، ترى كثر الصدمات يا ماجد، كثر الصراحة ترى تخلي عندك مناعة من ال بتقول مناعة من الفهم، مناعة من ال مناعة من الردات الفعل والمواقف.
1: ممتاز ممتاز.
0: ويمكن الصراحة ذي، ممكن الصراحة ذي اللي تسمعها من اللي حولك والقريبين منك تخلي قرارك يكون هو القرار الصايب.
1: ممتاز.
0: ولا
1: نعم فريد أن الحين إبراهيم، إذا قلنا على مستوى الأصدقاء مثلا، لا الصراحة مطلوبة، هذا خالصين منها. لابد. أنا أحب الصراحة، نعم أحب الصراحة وأحب الصريح. مشكلتنا يا إبراهيم مو في نفس الصراحة، في أسلوب الصراحة. ولا صديق اللي يحبني بيصدق معي، لا ما بالكذوب، ولا يقربني ولا يجي معي ولا يمشي معي. الكذب الممتاز اللي تتكلم عنه أو أنا أشرح لك فيه، الكذب المحمود أنا ما أقدر أفتي صراحة، بس لازم نتطلب أحيانا. يعني شخص دخل مستشفى، يجيك واحد يقول أنا صريح، يا أخي أنت دمرته، صاحي أنت.
0: صح.
1: فجينا بننقل الخبر الواحد كذا، لازم نتلطف، لازم. هذه تقول لي وش، ما كلني يعرف لها، لازم واحد درب.
0: أنت ذكرتني بواحد يعرف العائلة من أكبر واحد إلى أصغر واحد.
1: نعم هذا
0: ولقى. لا لا هذا قصة واقعية والله. الشاهد بالحديث أن الشخص هذا شاف واحد من العيال مو بالوسطي، الأصغر، صار عليه حادث.
1: ممتاز.
0: يقول أنا بحاول ألطف الموضوع، دق على البيت، ما قال أبو فلان باسم الكبير، قال باسم اللي صادم، قال أبو محمد. الأبو إيش قال؟ قال محمد في شيء.
1: شيف.
0: بعض الناس ممكن حتى يفتقد اسلوب الطرح شوي، يعني فهمت؟
1: جدا جدا. ويا كثرهم يا بابا ابو تركي، والله يا كثرهم. يعني احيانا النصيحه الصراحه كلها في حد ذاتها ما هي بإشكاليه، الاشكاليه في الاسلوب. صح. النصيحه تنقبل بالاسلوب وترفض بالاسلوب.
0: انا معك.
1: فبالعكس يعني انا صديقك من صدقك ليس من صدقك.
0: صح.
1: لكن الأشياء اللي زي كذا، طيب تقول فلان حساس يا أخي، طيب الله أخلقك كذا، تلطف معي يا أخي.
0: الله.
1: غير كذا غير كذا يا إبراهيم. ترى يعني مو مشكلته ترى أنه حساس، أنت بعد أسلوبك جاي توطي في العالم وترجف فيهم وتقول أنا صريح، يا أخي أنت دمرت.
0: أنا اللي على قلبي على لساني.
1: لا لا، هذه يدخلون في الوقاحة وكذا، ما علينا منهم، يتعذرون باللي قلبي على لساني وشماعتهم المعروفة هذه كلها نعرفها. بالعكس صدقني، إذا جيت لخويك ولا صديقك ولا أخوك، وعرفت يقول لك مفاتيح، انت تعرف صديقك هذا والله مفتاح ابراهيم. لا لا لا لا, لا راح اكلم ابراهيم والله ما يعرف الا ابراهيم. صح. فتجي انت تبدا معه الموضوع بشوي شوي وتلقاه على شوي شوي تقبل معك. جيك واحد مدرعم كذا انا صريح يا رجال انت والله ما عندك سالفه وانت جلف وانت والله العظيم ما تنفع ولا شيء. نجي للكذب والاوقات اللي تقول ايه بس ابراهيم
0: ايه باختصار
1: الاوقات واختيار ايه الوقت المناسب. مثلا مدير
0: ايه
1: تبغى من حاجه وانت مثلا عنده مثلا اجتماع في نهايه السنه مع قيادات الوزاره، مو معقول انك تدخل عليه في ذا الوقت وتقول انا بصريخ وانا بقول اللي هو التاجيل اللي تكلمت معه هنا ناجل.
0: ايوه في سؤال بس
1: مناسبه
0: اي في سؤال بس مرحله للي بعدك عشان عشان عشان نعطي وقت يا مشعل مش مش ماجد معي ها
1: اي ماجد. ماجد
0: اقول لا خلا ولا عدم يا ماجد بيض الله وجهك
1: الله وجهك
0: شكرا
1: الله
0: شكرا لك شكرا لك يعطيك العافيه. مشعل مساء الخير. انا انا انا استنتجت من من ماجد سؤال مره رهيب.
2: نسلم.
0: وش رايك باللي يكذب على مديره ولا على اخوه ولا على صديقه وهو اللي حداه على الكذب؟ متى يحدك الواحد انك تكذب؟ يحدك على قصاك يقول يا اخي والله هو اللي جبرني اني اكذب علي. انا ما اكذب انا ما اكذب واللي حولك يعرفون انك صادق ونظيف ونقي السريره وجميل وواضح وشفاف، بس بعضهم يهدك على قصاه. فهمت علي؟ ممكن مدير، ممكن اخو، ممكن حبيب صديق. فهمت علي؟
2: فهمك. المشكله اخونا السائل اللي قبل شيء ما خلى شيء ما شاء الله عليه الله يعطيه العافيه. اولا اعطاك الموجز يعني بالتفاصيل ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظك. مثل ما تفضلت في ابراهيم الناس احيانا تحدك على الكذب وانت ما انت بكذاب. هذه
0: ما انت بكذاب
2: هذه تربيه. يعني انا اتكلم عن نفسي.
0: ما بعضهم ما يعني ما مع فارق تشبيه ما يفهم.
2: بعرفك
0: ما يفهم يعني
2: بعرفك. انا من صغري الله يجزاك انا من صغري من يوم عمري 3-4 سنوات اذكر ولله الحمد اذا سويت خطا يجيني ابوي امي مش على انت سويت كذا على طول اي بدون اي تردد اي انا اللي سويت انت اخذت انت كسرت ليه اخذتها كذا قاعده في راسي بقول الصدق بنجلد بكذب بيصدوني بعدين بيجلدوني فخليك صادق الصدق من جاه والكذب حفله قصيره عرفت شلون. بس الزمن اللي نعيشه الان الصراحه النصيحه صارت كانك تسبه. يعني تجي شخص مثلا انت مقرب له يعني بسنين وعشره بينك وبينه تجي تقول له يا فلان بنصحك 1-2-3 يا اخي ايش دخلك خليك شوف نفسك انت

0: تحديدا يمكن انا اقول لك بحكم هذه ما هي بسوى مع الناس. الناس تتقبل اكثر من المقربين لك اللي هم الاهل، العيال، الزوجه، الاخ، الاخت. ما يتقبلون زي ما تتقبل العالم الخارجي برضه، اخوياك، دوامك، الشارع. في ناس يعني لدرجه ان في مسجد ادخل اقول لك واحد شغله في الدين، ان مثلا تعرف ان نصلي في امور كثيره يجهلها المسلم، تجي تقول له نصيحه في الدين، يقول يا عمي توكل الله بيت الله. والله العظيم ان واحد قال لي دز امها كذا دز امها. شوف انت النفسيات صايره بتصفر والله يا ابراهيم.
1: لا عشان يمكن عشان الحر، يمكن عشان الجو.
0: اي حر يا عمي، مليون الف سبلت يصفق في ساطره في المسجد براد ومو طيب. لكن نقول الحمد لله هي على النية.
1: يا حبيبي
0: والله يعطيك على نيتك.
1: اللهم امين. شاكر مقدرة مشعل، كفيت وفيت.
0: اول مرة اشارك معك ابراهيم، وشرف لي. الله يرضى عليك.
1: لازم تشارك، ترى احنا من الساعة 1 إلى 3 من يوم الاحد الخميس.
0: نتشرف يا حبيبي.
1: يا زينك يا زينك،
0: اخوكم من الدمام، من الحر، من الرطوبة.
1: يا زينك يا مشعل، شكرا لك.
0: في امان الله. يا هلا.
1: طيب ناخذ الجوهرة. مساء الخير الجوهرة.
2: مساء النور. اهلا
1: اهلا وسهلا، شلونك؟
2: الحمد لله عاد حميدا خيرا.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: والله يعني الحين البرنامج عاد صراحه يعني قبل ما يحتسب.
1: ايش قصدك الحين بعدين يزعلون علي ويشكلون علي عصابه؟
2: لا لا لا
1: اكذبي، حاول تكذبي.
2: مو قصدي شيء.
1: تكفى كذبي المذيعين، اكذبي عشان الله يرضى عليك. حاب يسمعونا.
2: لا لا كل ما قلت فيهم شيء انا، بس اني اقول انت يعني عادي.
1: تسلمين الله يرضى عليك. ندخل الموضوع الجوهره.
2: ايوه.
1: من وش تحبين، الكذاب ولا الصادق؟
2: طب شوف، الكذاب يكذب بالمواضيع اللي يقولها ولا الكذاب يجامل؟
1: يعني بعض الناس يعني انت فلسفتك الموضوع، اقول يعني انا اذا الكذب ما ياثر علي انا كذا، ما ياثر علي، ما يزعلني، ما يعطل شغله، عادي.
2: شوف اللي يكذب بسوالف كيفه، لكن اللي مثلا يكذب يجامل، يعني مثلا اقول لها مثلا زعلانه من شيء يعني يتكذب، او مثلا يعني انا اصير لما اخذ كلامها ما ادري، يعني اصير افكر يعني اشك في كل شيء تقوله، ما ادري هي وش، فهمتني؟
1: اي قص كذا راوغت.
2: اي اصير مرتاح حتى لما اتكلم معها، لاني ما ادري هي بتقول الصدق فعلا ولا بتقعد تظهر شيء ثاني.
1: سبحان الله، بعض الناس يعني بعض الناس يمكن ما يصارحك بس ما يكذب عليك.
2: بعد تراني انا قابلت ناس صريحين مره مزعجين، اتفاداهم من صراحتهم.
1: بعضهم انت شرايك باللي ما يصارحك بس ما يكذب عليك، بعدين يعني تكتشفي بعدين انه رتب امور وكذا، تقولي يعني في خاطرك يا اخي ليش ما علمتني، يا اخي انا اقرب وحده لها، ليش ما، وش السبب، ليش تخفي علي الموضوع؟ انا اقول هذا بعد هذا موضوع يعني قريب من موضوعنا، بس انه بعض الناس يتخذ قرار ويسوي كذا، ودك يعني كنت جزء من نجاحاته، جزء من انه تعرفين طلعته، جيته، روحته، قعدته، فهمت علي؟
2: ايه. طب بقول لك شيء، في واحدة مثلا فجأة علمت صديقاتها انها تتزوج، ما علمتهم.
1: طيب هذه زي هذه، طيب
2: زعلوا انك قريبة منك. انا عادي ما فرقت معي، بالعكس صرحت لها وعادي، واقول ليش لازم تقول لي من البدايه، متى مرتاحه الموضوع تقولها عادي. والله ما يزعل يعني، لكن انا قصدي لا تكون صريح مره بحيث انها تكون قليل ادب، ولا تكون بعد ما تقول الشيء اللي بخاطرك فعليا، يعني خليك وسط.
1: ايه الله يرضى عليك جواهر، شكرا. ما قصرتي، تعملين شيء؟
2: لا شكرا.
1: يلا يوسف، مساء الخير. ابو يعقوب،
3: مساء الرضا والعافية. يلا حيا،
1: حياك الله. يا هلا ومرحبا.
3: وشلونك ابو تركي؟
1: الله ما يسلمك ويعافيك يا يوسف.
3: يلا حي ابو تركي.
1: الله يسلمك،
3: نورت القناة كلها.
1: الله يخليك ويعافيك.
3: انت مثل القلب، عود الاهالة.
1: هذه انتبهها مجاملة ولا صراحة؟
3: بغيتها صراحة وبغيت مجاملة. لا صراحة بس.
1: الله ما ادري، يلا جرحك وصل، قلت مجاملة يلا.
3: صراحة
1: الله يسلمك ويعافيك، شلونك؟
3: نحمد الله، نطلب من الله الزود.
1: الله يخليك ويعافيك. طيب
3: يلا الموضوع الصراحة والمجاملة او الكذب، انا اشوف ان بعض الايام ايش اسمه انك تجامل او اسمه تكذب لاجل الشخص ما تخسره.
1: طيب كذبت على شخص عشان

0: ما تخسره، درى بعدين، درى انك تكذب عليه، وش بتسوي؟ تبرر؟
1: عشان نطهرها نقول جاملة.
0: دقيقة الحين متجاملة، طب درى انك قاعد تكذب عليه، مو بعد ما راح يثق فيك اصلا، في امور كثيرة يعني.
1: شوف الصراحة بعض الايام راح تخسر اشياء كثيرة بحياتك.
0: ايه
1: صراحة راح تصدم انك مثل، اعطيك اقرب مثال واحد، ابوه ولده تعبان وجيت صرحت ان الولد تعبان، هذه راح تصدم لابوه.
0: عجبني التعليق يقول يعني انت الان تخذله يعني، فاي قصدك انت بتعمق النقاش شوي، بتقول عشان اذا كان ابو ابن وكذا، ها في امور انسانيه امور حساسه، ها
1: الله الله سبحان. انا اقول لك الصراحه بعض الايام تدمر الشخص او
0: صح.
1: تخسر الشخص
0: صح،
1: او يكون لها اثر كبير، يكون تكذب او تجامل اجل ما تخسر الشخص، او ما اجل ما تخسر ثقتك، او ما اجل ما تخسر اشياء كبيره بحياتك.
0: ايوه
1: جامل اكذب عشان تعيش حياتك، لا تخسر الشخص ولا تخسر حياتك.
0: الله عليك،
1: مو بكذا ولا يا ابو تركي، جامل
0: مو بكذا.
1: الا كذا.
0: شكرا شكرا يوسف. يعطيك العافيه يوسف. الو صالح،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، هلا وسهلا،
2: مساكم الله بالخير. انا الصراحه ولا عليك،
0: لا لا، منو الاهون عليك وفلسفتك في الموضوع؟ واحد يكذب عليك ولا واحد صريح معك صراحه واضحه وكذا؟ ومتى انا اشوف ان الصراحه زينه، ومتى اشوف ان المراوغه في بعض الامور زينه، او يعني مو بكذب بس انه احاول اني ما اكون صريح بشكل واضح يعني، فلسفتك يعني. في ناس يعني تناقشنا في انه بعض الناس حاول يراوغ مع مديره، انه مديره مو بقاعد يعطيه فرصه لانه حدا عليك. صح، في بعض الناس حساسه ما تتقبل الصراحه، في ناس فهمت علي، وفي ناس تتضايق اذا ما صرحتها، وان صرحتها اغمى عليها جلطه، فهمت علي؟
2: انا موجود حبيبي، ترى الصراحة هي موجودة، ولا المجاملة حتى المجاملة في الإسلام موجودة، الظاهر في الإسلام يعني المجاملة.
0: إيه.
2: فالمجاملة إذا كان شخص تحب تجامله بالصراحة يعني، تقول يا حبيبي ترى هذا صحيح وهذا الشيء هذا هو شيء، هذا بالنسبة لدنيلك، لكن لما ديرك في العمل، ها أجي مدير مثلا زعلان، أنا بالنسبة لي صالح أجي زعلان مثلا، خير يا أبو فلان شو زعلان، خير وش الدنيا ترى ما جاوب ترجع، شو لك يا ابن حلال، أذكر الله ترى الدنيا رايحة يا ابن حلال.
0: في قرارات كثيرة يا صالح، بعض الناس بعض المدراء شيء تطلبه حق من حقوقك، بس أنت تحاول تلف الدور عليه، وأنت أصلا ما تحب تكذب، أو أخو أو واحد حساس أو شخص قريب منك، لأنه تعرف أنه صراحة بيقوم الدنيا وقعدها، تقول يا أخي لا يا أخي ما ودك تصالح يعني، يعني تتعامل مع كل شخص على حسب شخصيته،
2: حسب شخصيته وحسب معقوليته.
0: إيه فهمت علي؟
2: مفهوم كلامك، مفهوم استاذ ابراهيم،
0: ولكن زينك.
2: لما تصارح تتعب الصراحه، لا تتعبك يا اخي، هذا صراحه حقيقه، هذه تتعب الحين ترتاح بعدين.
0: عبد الله علي يقول المدير بينك وبين النظام، انا ما اتكلم عن النظام، انا اتكلم بعض المدراء ما كذا صامل، بعض الاخوان صاملين، بعض الناس كذا ما يحب الصراحه، هو كذا هو زرع في الناس، زرع في الاشخاص، زرع في الافراد، زرع في الجار، زرع في جيرانه أن ما يحب الصراحة، أو ما يحب الكذب مثلاً. أنا ما أتكلم عن وجه، أتكلم عن الشقين يعني، في ناس كده، فهمت علي حبيبي صالح؟ عشان الوقت، بيض الله وجهك، ما قصرت، تسلم وسلم راسك، يعطيك العافية قلبي، شكرا لك.

يعطيكم العافية. احنا بناخذ الموضوع بعد بنكمل معاكم مستمعينا برضو بعد ما ننسى يا جماعة الخير انه في جزء من برنامجنا زي التقييم اللي قاعد يحصل في وسائل التواصل الاجتماعي، موقف صنع يومك، سواء من موظف، سواء احد في الشارع، سواء من كبير سن، سواء من طفل، سواء من معلم، سواء من موظف في قطاع اعمال، سواء من شخص في بنك. احنا حاطين فقرة اسمها بصمة موظف او بصمة شخص جميل او موقف اثر فيك او موقف زعلك. نتناول الموضوع هذا في الدقائق

الأخيرة من البرنامج. احنا معكم من 1 إلى 3، باقي نص ساعة على انتهاء البرنامج اليوم. اذكرونا، قول إبراهيم في موقف زعلني، كان الموقف كذا وصار كذا وكذا، لا موقف أسعدني من موظف في قطاع الفلاني وكان طريقة تعامله جميل وأنجز يعني في شغلات. حنا نتكلم من شقين، سواء كأنك في الجوجل ماب يا جماعة، وقلنا بنحطها جزء من برنامجنا، وهذا معروف يعني في موسمنا الجديد أو موسم برنامجنا ماخذين هالفكرة جزء كبير من فقرات برنامجنا اللي هو بصمة أو موقف زعلك أو موقف أسعدك. شاركونا بمواقفكم مستمعينا على 011 40 5 3.

حياكم الله من جديد مستمعينا في الساعة الثانية في البرنامج في عز النهار، معي أنا إبراهيم المعيدي من التقديم ومن الإخراج مهند الويمي عبر أثير إذاعة الرياض وفي برنامجكم عز النهار. نذكركم ببرنامجنا يا جماعة الخير من الأحد إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الساعة الثالثة مساء. تقدرون تشاركونا بتعليقاتكم وبمواضيعنا بمواقفكم على 011-40-53. انتهى موضوعنا عن اللي خذيناه في الساعة الماضية اللي هو موضوع وشهون عليك الصادق أو الصريح ولا اللي قاعد يكذب عليك ويراوغ. تعليقاتكم جميلة، مشاركاتكم مميزة ثرية، يعطيكم العافية، شكرا لكل مشاركنا. الآن عندنا فقرة الموقف. أحيانا في بعض المواقف تصنع يومنا، تعلمنا شلون نتعامل. يعني كثير منكم تأثر من بعض المواقف بسبب أنه شاف موقف، مثلا واحد في مطعم بقايا من الأكل خذاه وعطاه محطة، موقف جميل حلو نتكلم عنه، موقف موظف خدمك بطريقة جميلة وممكن ما كان جزء من شغله لكن تعاون معك في بعض الأمور، موقف أحد تعامل مع كبير سن في أحد الشوارع أو في أحد الطرقات، أي موقف، موقف زعلك، واحد الله يهديه كذا في السيارة كذا بطريقة مراوغة وكذا ورمى شغلة من الشباك، برضو بنتناولها وبنعلق عليها واللي يزعل لا. فهذه يعني جزء من التقييم الإذاعي طبعا للمواقف اللي نواجهها في حياتنا. نبيكم تشاركونا بمواقفكم اليوم أو قبل أيام على 011-40-53. احنا معاكم على السمع قريبين ومتواصلين معاكم على 011-40-53.

0: ناخذ اتصال ابو تركي. مساء الخير.
1: الو
0: الو
1: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
1: ابو تركي. سامي كيف حالك؟
0: هلا ابو تركي. هلا قلبي، شلونك حبيبي؟
1: والله بخير الحمد لله على السلامه، والله جالسه سعيده.
0: الله يرضى عليك ويسلمك ويعافيك ويخليك العين ترجيك. من وين تكلمنا ابو تركي؟
1: من الخرج. والله
0: من الخرج.
1: اي والله
0: ما شاء الله. احنا لازم نعطي الفقره هذه حقها، يعني موقف ممكن ضايق ابو تركي، عادات سلوكيات، شيء نتكلم عنه، موقف تقول والله اني اسعدني وجبر خاطري واثر فيني وعلمني، او انه فعلا يستحق شكر. هذه مساحه يعني للمستمعين يعبرون فيها كيف ما يشاءون. طبعا انت وش الموقف اللي زعلك واللي اسعدك؟ 011 40 53. يلا تفضل.
1: طيب حبيبي، والله فعلا انا بالنسبه للحاجات اللي طريقه القياده في السيارات،
0: وشو
1: طريقه القياده في السيارات عند بعض السواقين؟
0: ايه،
1: ينط عليك من مثلا المطر الاول على طول في النص، تكون السيارات في زحمه. انا قبل شويه نطت عليها جنة.
0: اوف،
1: عمد الخشب.
0: قصدك طالع من اقصى اليمين الى اقصى اليسار؟
1: ايه، انا في النص بالضبط.
0: ايه، ودينا مسارها الايمن.
1: لا، اللي في النص هو طبعا المسار الايمن، هو مع السرالات.
0: ايه،
1: ونقل بين السرالات عليها.
0: يعني انا يعني احيانا سبحان الله، يعني حلو الموضوع، لكن احيانا سبحان الله يعني بعض الناس يعني ما يدري انه ممكن الغلطه ولا المصيبه ولا المشكله تصير في ثواني، يعني بسبب عدم احترامك للمسار المخصص.
1: اي أيوة والله، المطور كذا عليك على طول بعض الاوقات، وهذا
0: الله يهديك.
1: جديد الحركه دي، جديده تصدق يعني من زمان.
0: ايه، وش تنصح؟
1: اخوان السائقين والناس انهم يعني ما يستعجلوا، يعني الحمد لله اذا ربك يكتب لك الدوام ولا شيء تفضل ان شاء الله رب يعافيك وسلامه.
0: صح. أيوة والله. الله يبيض وجهك ابو تركي على هالموضوع. شكرا لك ابو تركي، يعطيك العافيه. ناخذ فارس. فارس مساء الخير.
2: مساء النور. يا مرحبا.
0: مرحبا فارس، شلونك؟
2: بخير ابشرك حبيبنا ابراهيم، كيف الحال؟
0: يا بعد قلبي، من وين تكلمنا يا فارس؟
2: حبيبنا من جدة. طال عمرك.
0: من جدة يا قلبي، كيف الاجواء عندكم في جدة؟
2: والله قيم، حر موت.
0: اخي معليش يا اخي، انا كل ما انا برنامج يمكن طول السنة وقدموه زملاء.

0: وزميلات، متى جدة جوها يكون رايق؟ عشان يقول جدة كذا جو بحر. ها
1: هي رايق ترى جوها بهلها عشان تكون،
0: لأنكم أنتوا تعودتوا على الرطوبة وعلى تعودتوا على الجو طبيعي.
1: أيوه بس الحمد لله ترى تقريبا لنا 4 سنوات أو 5 سنوات يعني فترة الحر ترى صارت قصيرة في جدة.
0: أيوه
1: أيوه ترى الجو صارت زينة ولا لا جميلة جدا.
0: يعني خلينا شوف عنا في الرياض الحين، أنا تقول يا إبراهيم أنا أشوف يا فارس، تقول فارس أنا أشوف أنك إذا تبي تنزل جدة يا إبراهيم انزل من التاريخ فلاني في نهاية أوغست بداية أكتوبر نهاية نوفمبر، متى الأجواء جميلة في جدة في أبحر وكذا؟ لأنه كل ما كلمت واحد قال لي والله طول السنة حار ورطوبة.
1: لا لا لا لا ما هي طول السنة حر ولا هي طول السنة رطوبة، لا هذا كلام غير صحيح طبعا. أنا صدق في الأشهر ما بقدر أعطيك بالضبط، لكن من قبل رمضان بشهرين عيد الفطر يعني لأن بعد عيد الفطر هذه الفترة مرة مناسبة،
0: الجو حلو،
1: الجو مرة حلو خاصة في رمضان. ترى السنتين هذه في رمضان يكون الجو بارد وجميل، وغير كذا ترى الحياة يعني في جدة خاصة في رمضان جدا جميلة، ورغم أن مكة قريبة حتى إذا حبيت ترى تقضي عمره فالحياة بيئة نمطية جميلة جدا.
0: والله أتفق معك، أنا جيت رمضان في جدة حلو الأجواء
1: والله خاصة جميل. إبراهيم أنت ما تعرفتني شكلك صح؟
0: فارس ذكرني بالله يا فارس
1: يا أخي، كنا أنا وياك
0: في لا لا دقيقة جيب وين جيب عيد، لا تجيب شيء مكان مو بحلو.
1: لا لا لا لا كله كله كله علني، كل شيء بجيبه علني ما بجيب شيء غير علني. شكل علاقاتك في جدة. أمزح أمزح حبيبي أستاذ إبراهيم أخوك فارس الزهراني، كنت معاك في برنامج واقع يا عسل.
0: أوه ونعم ونعم يا قلبي.
1: ما عليك زود.
0: حبيب نور يا قلبي الله يسعدك يا حبيب.
1: الله يسعدك بنورك الله يرفع قدرك.
0: الله يوفقك.
1: أول حاجة الصدق والله أني اتصلت يعني الصدق ما عندي أي يعني كيف أقول لك فكرة عن العنوان، ويوم ذكرتمولي العنوان يعني من مواقف الحياة الصدق ما في شيء يعني يحضرني الآن، لكن في حاجة كذا يعني خطرت على بالي. الشخص الحين مثلا انت اي شخص في حياتك اكيد انه بيخطي صح؟
0: ايه
1: تدري ان انت استقبالك للخطا انه بيكون مؤثر بشكل كبير جدا انه يستمر في الخطا ولا انه ما يستمر في الخطا.
0: ايوه قصدك اذا قعدت مع واحد وتشوفه دائما على الخطا وتقد جامله.
1: مثلا ممكن انك انت
0: عطني مثال، عطني مثال، عطني مثال
1: ابو اعطيك مثال. مثلا ان شخص اخطا بشيء يعني خارج يعني خارج المبادئ او العادات والتقاليد اللي موجوده عندنا. الخطا هذا يعني جدا كبير. ممكن انت تستقبل الخطا هذا يعني كيف اقول لك بالانكار الشديد.
0: اي يعني
1: الانكار الشديد اللي يخلي الشخص ممكن انه يقول يا ابو ايش بهذا اللي يا شيخ انا ما مستحيل اجلس معاه، فانا بستمر على الخطا وما علي منه. انه عناد اني انا بكمل.
0: ايوه ايوه ايوه وهذه حلوه تكون مع الصديق المقرب يعني عشان يبين لك انه اذا سويت شيء صح قال شكرا لك، اذا سويت خطا قال حبيبي تراك شديتها شوي تحمست. اتفق معك حلو هذه المواقف. الله يرضى عليك فارس، لا تحرمنا من صوتك يا قلبي
1: باذن الله. الله يحفظنا وياكم.
0: آمين. شكرا شكرا فارس. ام سعود مساء الخير.
2: يا مساء النور.
0: حياك الله يا مسعود.
2: الله يحييك، كيفك ابراهيم اخبارك؟
0: الله يسلمك ويعافيك يا مسعود، شلونك انت شلون الاهل شلون الاخوان؟
2: ابشر كلش على ما تحب الحمد لله.
0: الله يعافيك ويسلمك. وين مشوارك؟ وين رايحه؟ وين جايه؟
2: والله طالعه عالق طيري طيري تعبان
0: ما شاء الله.
2: شوي تعب.
0: سقارة انت ولا سقارة يا مسعود؟
2: لا لا والله طير صغير يعني على قدنا
0: ببغاء.
2: طير ايوه يعني اصغر منه شويه.
0: روز. طيور الحب. الروز. طيور الحب
2: لا طيور الروز.
0: الروز ما شاء الله تبارك الله.
2: هو انا قد قلت لكم قصته قبل اني انا لقيت طايح وساعدته واكلته وصار يعني صح صح شوي، بعدين قاعد عندي احس انه ابغاه يوالف يوالف ما والف يعض وكذا، فقمت قلت بروح ابدله بواحد يعني وليف. ورحت قبل امس رحت للأسف مكان الطيور وبدلته ويوم رجعت البيت حزنت ورجعت وضقت ضاق صدري عليه.
0: شلون تعرفت على الوالد؟ شلون تعرفت؟

0: عرفت على بعض تقول العصفور.
1: أقول لك لقيته نازل أنا رايحة باخذ خبز من التميس وطاح من الشباك أو طاح من من فوق يعني من فوق طاح آه. ولقيته يلهث يلهث وشربته موية بعدين أخذته بديت أكله وعالجته كذا وصح صح قعد شهرين بعدها يعني ما قدرت ما قدر خواف خواف مرة فما قدر يوالف ولا شيء فقلت رح أجيب لي اثنين وليفين أنا ودي أمسك الطير بيدي يعني
0: وتزوجينه
1: ايوه زوجينه. يعني كنت ودي اجيب له يعني جبت له بعد طير ثاني إيه؟ اساس انه يكون ما يكون
0: رجال ولا مراه ذا الطير
1: والله ما نقدر نحدد لانه كله بالدي ان اي لازم لانه هذا صعب انك تحدد الروز طيب. ما تقدر تحدد
0: طيب هذا الموضوع ده من متى يعني متى انقذتيه
1: هذا من شهرين تقريبا او شهرين ونص وبعدين شفت انه ما توالف ويعوض وكذا قلت برجع ببيعه او ابدل مع احد يعطيني اثنين وليف
0: انت الان ما شاء الله عليك انقذتيه وتروحين تبيعينه والله اللي مو
1: مخوينه والله اني غلطه هذه غلطه عمري تعرف اني
0: يوم بيحقد عليك العصفور ترى بيحقد عليك
1: والله غلطه عمري اني رحت ويوم ما قدرت انوم في الليله ما قدرت انوم قبل امس ورحت له امس واخذته رجعته لي اخذته قلت عطني اياه مع اني مزودته 100 ريال وقلت خلاص خاطرك. ما بالمية قلت ما بالمية خلاص عطني بس الروز عطني اياه الأبيض كذا ووديع مسكين بس خواف شوي فبعدها أخذت طيوري ورجعت للأسف يعني الله يرحمه الأبيض اللي لقيته توفى الله يرحمه اليوم البارح بالليل والله يحسن عزانا فيه إن شاء الله
0: أحسن عزانا
1: والأخضر عاد هالشين أحس أنه كأنه أخذ العدوى من عنده مرض تنفسي وبعد أنا تأثرت شوي بديت أتعب يعني أحس بصداع و في الجيوب الأنفية التهاب فقمت وش سويت الحين رايحة لعالجه وأنا يمكن أخذ
0: الله يسكن الجنة
1: مضاد كذا
0: الحمد لله
1: هذه قصة
0: أول شيء يعني شفتي أول شيء يعني موقفك الإنساني نتمنى أن لما نشوف قطوة من دعسة ولا عصفور يعني في مكان يحتاج موية ترى ما تدري وش الأجر العظيم اللي يدخلك الجنة الله يجبر بخاطرك يا مسعود موقف إنساني تشكرين عليه يا أخي لو علبة موية عندك في السيارة حارة من زمان صبها في غطى الموية وحطها جنب البرحة بس لا تكون أذية عند الجيران كذا لا تأذي الجيران تجمع ذا الأكل الزايد ولا تحطه عند الجيران تجمع ذا القطاو لا في مكان كذا بعيد عن الناس يعني فموقف إنساني والله يرحم ميتكم عصفوركم ناخذ مين فاطمة مساء الخير
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فاطمة شلونك؟
2: والله الحمد لله مساء الخير
0: مساء الأنوار يا فاطمة شلونك؟ شد نيابك؟
2: والله تمام الحمد لله عودا حميدا لكم ولنا
0: الله مير يسلمك ويعافيك وين يعني ما شاء الله كيف المشاركات السابقة؟ علمينا في شيء غلط في البرنامج ترى أنا أدري أنك صريحة وصادقة يعني
2: لا والله كانوا كفاءة الصدق كل زملائك اللي قبل والله ما شاء الله يعني راح إبراهيم وجاء إبراهيم بدالهم
0: حلو لأن أنا إذا ذا عشان أفصلهم كويسين يعني
2: لا والله رائعين جدا ونسونا الصدق الفترة اللي راحت
0: والله
2: أي والله أخباركم كيف الأمور معكم
0: والله الحمد لله شخبارك انت شعلومك شو الدنيا بك
2: والله الحمد لله يقولون رحت لبها
0: والله ما في مكان ما رحت له اللهم لك الحمد دائما رحت وختمتها في أبها يعني
2: زين الحمد لله طيب أنا بشارككم اليوم موقف
0: يلا
2: والموقف هذا توصار علي أمس
0: إيه
2: حبيت أشارككم فيه
0: يلا
2: إيه هو صدق الموقف عفف يومي وصنع يومي
0: إيه
2: فالموقف يا عزيزي إني أنا كنت مداومة الصبح طالعة من البيت موري إيه؟ تمام إيه والله ماسك الطريق الدائري فاضي لأني مبكرة شوي قبل المدارس اي والله طريق فاضي واموري تمام وبيني وبين السياره اللي امامي يمكن مسافه امان وزياده شوي
0: ايه
2: فجاه وانا ماسكه الطريق السياره اللي قدامي تحوس فجاه يعني لا احد صدم فيها
0: ايوه
2: ولا الله اعلم كفر شيء ما ادري حاست قدامي كذا وضربت بالصبات طبعا انا مسكت فرامل بس لحقت عليه للاسف بس الحمد لله أنا يعني ما لحقت على سيارته يعني لما صدمت الصبات ورجعت عرفت اللي خطفني كذا وأنا مرة
0: هذا متى اليوم؟
2: هذه أمس هذا الحادث صار أمس أي الحادث هذا صار أمس أي أيوة والله الله يعافيه وشافيه يعني إن كان صار عليه شيء ولا حاجة
0: شو ما أدري عنه
2: أنا اي ما ادري انا تخبطت بالقزاز والحديد وذا وانفجر عندي كفر.
0: اعوذ بالله.
2: اي والله.
0: انتوا صدمتوا بعض ولا حد يدري عن الثاني وش صار عليه؟
2: لا لا لا ما صدمنا بعض. عرفت اللي هو صدم من حاله، هو اللي حافت فيه سيارته من حاله وصدم.
0: اي وانت ايوه
2: وانا كنت ماسكه خطي طريقي يعني تمام، بس يعني الحمد لله انا كان في مسافه امان بيني وبينها، يعني قدرت امسك فرامل يعني ما لحق علي. خلاص شاهد الموضوع انه دائما خليهم مسافه امان حتى لو كان الطريق فاضي.
0: صح ممكن الطريق يوقف فجاه. صح
2: اي انت ما تضمن اللي قدامك ايش يصير معه، فلازم يصير في مسافه امان. هذا اول نقطه. ثاني نقطه طبعا انفجر علي الكفر ورحت ومشيت السياره كذا على الحديد وكذا لين وقفت عند اقرب ورشه، غيرت الكفر وكل شيء. الموقف اللي صنع يومي في هالشيء في هالموقف اني وانا ادفع الحساب، طبعا انا اليومين اللي قبل كنت اداوم، الله وكيلكم اداوم ما في حسابي ولا ريال فلسه مطفره تعرفوا نهايه الشهر تمام اي فنهايه شهر مطفره وكذا، وتعرفوا السفريات والاجازه والمصاريف وكذا ما راح الراتب صار. اليوم اللي قبل الحادث تخيل اني كنت بسلفة واحدة مبلغ مالي ودقت علي وحولت لي المبلغ هذا وقالت خلاص انا ابغى اسدد كذا، ما قلت لها يا بنت الحلال اخر الشهر خلي بعدين على الساعة وكذا، قلت لا والله ما هي فلوس وخليني اسدد وقتك. فسبحان الله لما صار علي الحادث ورحت وغيرت كفر سيارة وانا ادفع، قلت يا الله طب لو ما كان في حسابي شيء
0: يا الله طب وش اللي صار؟
2: اي فلعلي فرشت عنها كربة لما سلفتها هذا المبلغ ورجعت لي في الوقت اللي ممكن تفرج عليه وأنا ما أدري.
0: قال الله أو شيء الله يجبر بخاطرك.
2: إيه فهذا هو اللي يعني قاعد أقول لكم بالموقف اللي قاعد تستشعره، يعني فرجوا على الناس إذا صح. كان إذا جاك أحد يطلب صح. وأنت عندك القدرة
0: والصنائع
2: لعلها تيجي إيه في وقت أنت تحتاجها صدق.
0: وصنائع المعروف تقي مسارع السوء.
2: أيوة والله
0: العظيم احيانا
2: هذا الشاهد من قصه الموقف كامل.
0: هذا دين الدين الزين، الدين اللي فعلا لما انا اجبر بخاطر احد ولا أو اوقف مع احد ترى الله يكفيك شر مثلا مشكله ولا حادث ولا شفاء مريض سبحان الله. فصنائع المعروف تقي مسار السوء.
2: اي أيوة والله لا وحتى رجعتها على عرفت اللي في الوقت اللي سبحان الله انا ما كنت ادري اني ممكن احتاجها، اقول لك اداوم كل يوم طفره ولما انفجر الكفر وغيرت الكفر معي هالفلوس يعني جاتني في الوقت الصح.
0: يا سلام امشي ألف أيوة ألف الحمد لله على السلامه يا فاطمه.
2: الله يسلمك
0: ان شاء الله ان شاء الله اخر الاوجاع والاحزان يلا
2: يا رب يا رب
0: موفق يا فاطمه
2: اللي صار عليه الحادث امس.
0: يلا ان شاء الله انا طيب ان شاء الله. شكرا لك يا فاطمه
2: ان شاء الله. الله يحفظك.
0: ناخذ ام عبد الله. مساء الخير ام عبد الله.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: يا
0: ام عبد الله شلونك؟
3: الحمد لله على السلامه.
0: الله يسلمك يا ام عبد الله.
3: ان شاء الله.
0: الله يعافيك ويسلمك يا ام عبد الله.
3: ان شاء الله. كيف الحال والعيال؟
0: كلهم طيبين. شلون انت طيبه؟
3: الحمد لله.
0: شو الدنيا بك؟ كيفكم مع بدايه الدراسه وكذا مع الاحفاد ومع العيال وكذا؟ انت كأم
3: ماشيين الحمد لله مشى بس انت خابري اول يعني
0: اسبوع
3: دراسه اي اول اسبوع
0: متعبين ذا الصغار ها؟
3: ايه اول اسبوع ما بعد تعدى النوم
0: ايه
3: ينامون الى نص الليل يلا يقومون يروحون المواصلين
0: بعضهم. ايش رايك باللي يشرب عيالهم منوم ذا العلاج ده؟ علنا وزاره الصحه حذرت
3: والله مو بزين اشوفهم يعطونهم عشان ينامون بدري بس مو بصح ماشي
0: غلط.
3: النوم الطبيعي صح. الحمد لله هو النوم حتى ما ينام الواحد نوم زين ياخذ الواحد منوم.
0: الله يرضى عليك يا ام عبد الله. احنا سعيدين والله. طيبين شلونك؟ طيبه
3: نورت
0: نورك يا ام عبد الله. الله يسعدك. سعيدين بسمع صوتك. والله موضوعنا عن شو اسمه المواقف زعلتنا، مواقف اسعدتنا، مواقف جبرت خاطرنا يعني
3: الحمد لله والشكر. الحمد لله. ما احنا على الخير.
0: ايش غداكم يا ام عبد الله؟
3: ان شاء الله والله غدنا كالعاده
0: قرصان ومرقوق ده
3: لا والله ما ياكلون القرصان ولا المرقوق. الله
0: برجر وذا شاورما
3: يرحم. لا والله ما ناكل برجر ولا شيء
0: بخاري على هالدومي
3: ابد الحمد لله.
0: يلا الله يجزاك.
3: اي والله العيال والاحفاد هذه طريقتهم الغداء والهم يروحون يطبون.
0: الله يهديهم.
3: امين. الله يهديهم.
0: تدعين عليهم انت وام عبد الله وصلاح ولا
3: لا والله
0: تدعين لهم؟
3: الله يهديهم ويصلحهم ان شاء الله.
0: اي والله يصلحهم يا اخي.
3: آمين. وعيال المسلمين.

خلونا نعلق كذا على الحلقة خلال الساعتين اللي قدمنا فيها فقرتنا على موضوع وين مشوارك، ثم انتقلنا لموضوع وش اللي تفضل يعني أو من الأهون بالنسبة لك تتعامل معه، هل هو الشخصيات الشخصية اللي تحب تكذب ولا الشخصية اللي فعلا واضحة وصريحة. فلسفتكم عجبتني، سواء نقول يفرق الوضع على حسب المتلقي. حلو إن واحد يعني يتكلم بشقين، يعني بشق المتحدث أو القصة اللي منقولة، وفي نفس الوقت المتلقي في موضوع إنه وش كيف يتقبل الموضوع، هل هو حساس، هل هو يعني يضيق عليك ما يتقبل الصراحة، تضطر إنك تراوغ على حسب هل الموضوع يحتاج إني أنا أتكلم فيه الحين ولا أرحله. فحلو مشاركاتكم، ودي أشكركم جميعا، رحاب، عبد الله، مشعل، جوهرة، يوسف، صالح، أبو عبد الله، ناصر، فارس، أم سعود، الله يعطيكم العافية، أسعدتونا وأتحفتونا بمشاركاتكم. ويعجبني اللي فعلا اللي يتكلم يعني بنقطة مهمة جدا، يقول أنا ترى مو كل صراحة يعني بتبين لك بتبين محبتك أمام الجميع، لا بالعكس، خلك طبيعي مثل ما أنت. وممكن بعد في ناس تقول لا برضو أسلوب الطرح مهم جدا، إيه أسلوب الطرح مهم جدا، كيف أنا أنقل المعلومة للشخص أو وش موضع المعلومة. أحيانا ممكن صراحتي مهم إني أسمعها مسؤول، مهم إني أسمعها مدير، مهم أسمعها أبو، عشان ما تتفاقم المشكلة يا جماعة. وعجبني هذه بعد الفلسفة إنه فعلا لا صعب أراوغ يا أخي، لازم أبوي يكون في الصورة، مو شرط إني أنا أخبي عليه. برضو هذا من النقاط مهمة. الله يعطيكم العافية، سعدت بمشاركاتكم والمواقف الجميلة اللي سمعتها سواء في القيادة العشوائية. نحذر بعض القيادة أو بعض السيارات اللي تقود بعشوائية أو بتهور، ما قصرتم جميعا. شكرا للجميع اللي رافقني في الحلقة، من مستمعين، من زملاء في الاستوديو خلف الأجهزة، مخرجنا مهند الويمي يعطيك العافية مخرجنا. شكرا لكم متابعينا مستمعينا عبر الأثير، إن شاء الله احنا معاكم دائما من الأحد إلى الخميس من الساعة 1 ظهرا إلى الساعة 3 مساء، معنا إبراهيم المعيدي. وصلنا للختام، شكرا بحيد من السماء، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الثالثة مساء بتوقيت الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من إذاعة الرياض، أبدأها بالعناوين. المملكة ترحب بإعلان الولايات المتحدة المصادقة على قرار إلغاء تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة يؤكد ضرورة ضمان وصول المساعدات للسودان. مفتي عام المملكة يشيد بجهود جمعية إكرام في مجال حفظ النعمة والاستفادة من فائض الطعام. إيران تتوعد بالرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموسعة. أهلا بكم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس شاماندو أورسي مارتينيز رئيس الأورغواي الشرقية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة لفخامته بهذه المناسبة. أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بإعلان الولايات المتحدة المصادقة على قرار إلغاء تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وجددت المملكة دعمها للخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة السورية بما يعزز أمن سوريا واستقرارها ويسهم في بناء مؤسسات الدولة ويلبي تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل أكثر استقرار وازدهار. أكدت المملكة خلال مناقشة مجلس الأمن للوضع الإنساني في السودان أن استهداف وحدة وسيادة وسلامة مؤسسات السودان فاقم الأزمة الإنسانية ووسع دائرة الصراع والانفلات الأمني، مشددا على ضرورة الالتزام بتعهدات منبر جدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأدان المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل بأشد العبارات انتهاكات وهجمات قوات الدعم السريع ضد المدنيين، ولا سيما في شمال وجنوب كردفان، وما أسفرت عنه من ضحايا وأضرار بالمنشآت والقوافل الإغاثية. أكدت الأمم المتحدة مواصلة دعم جهود المجموعة الرباعية التي تضم المملكة والولايات المتحدة ومصر والإمارات للتوصل إلى هدنة إنسانية في السودان. وقالت المنظمة الدولية إنها تعمل كذلك مع الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إيجاد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي للمساعدة على دفع المسار السياسي في السودان، محذرة من أن تداعيات الصراع ستكون طويلة الأمد. أشاد مفتي عام المملكة صالح الفوزان بالجهود التي تقوم بها جمعية إكرام لبنك الطعام في مجال حفظ النعمة والاستفادة من فائض الطعام وإيصاله إلى مستحقيه وما تسهم به من تعزيز قيم التكافل والتراحم وخدمة المجتمع. جاء ذلك خلال استقبال المفتي لرئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد المطرفي بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالطائف. أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة النسخة الثانية من المبادرة المجتمعية التعليمية زاد العلم، وتستهدف المبادرة تقديم الدعم المباشر لنحو 10,000 مستفيد من أبناء الأسر محدودة الدخل. يواصل كرنفال بريدا الدولي للتمور فعالياته حتى 10 سبتمبر، مقدما تجربة تجمع بين النشاط الاقتصادي والحضور السياحي والتراثي المرتبط بقطاعي التمور والنخيل. الرئيس التنفيذي لكرنفال بريدا للتمور خالد نقيدان أكد أن الكرنفال يستقبل التمور من داخل وخارج منطقة القصيم، مشيرا إلى أن تمور السكري التي تزخر بها القصيم تعد الأجود في المملكة.
2: انطلق الكرنفال في بداية 1 أغسطس من هذا الشهر، وحاليا خطينا حوالي 30% من الموسم. ترد سيارات التمور من مزارع التمور من منطقة القصيم وخارج المنطقة إلى هذا الكرنفال لنشاهد كثير من أنواع التمور، حوالي 100 صنف تباع في هذا السوق يميزها السكري كما ذكرنا. ودائما ما نتحدث عن هذا المنتج الفريد وذات النوعية الرائعة في هذا الكرنفال. أولا موسوعة جينيس كأكبر كرنفال للتمور بالعالم، هذه أحد أهم الركائز التي سعى إليها سموه حتى أصبح هذا الكرنفال بهذا الحجم وهذا الضخامة. طبعا الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية اللي تمت مع القطاع الخاص ودعم القطاع الحكومي العام في هذا الكرنفال أعطانا هذا العام زخم مختلف، وأيضا هناك عدد من اتفاقيات الخاصة في كطريقة التمور، وكذلك لدينا الإرث أو صالون الإرث الدولي هذا العام سيكون مميز ويعطي البعد العالمي لهذا الكرنفال.
1: يشكل موقع الحجر الأثري بمحافظة العلا إحدى أهم المحطات التي تشهد إقبالاً على مدار العام من الزوار من داخل المملكة وخارجها لاستكشاف شواهدها الحضارية وما تحتويه من تكوينات صخرية نحتت في واجهاتها لتروي تفاصيل حقبة من تاريخ المنطقة. المزيد في التقرير التالي.
3: يكتسب موقع الحجر بمحافظة العلا مكانة عالمية بوصفه أول موقع سعودي يدرج ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، لما يحتفظ به من شواهد أثرية ومعمارية تجسد عمق الإرث الحضاري، وتعود شواهد الوجود البشري في الحجر إلى ما قبل الألفية الأولى قبل الميلاد، فيما يبرز الموقع لاحقاً بوصفه إحدى أهم حواضر مملكة الأنباط، ولا تزال أثارهم حاضرة في النقوش الصخرية والكتابات التي توثق جوانب من الحياة الاجتماعية والحضارية في تلك الفترات الزمنية. ويضم موقع الحجر الأثري أكثر من 140 موقعاً صخرياً تزين 93 منها واجهات منحوتة بزخارف وتفاصيل هندسية دقيقة، إلى جانب نقوش تحمل دلالات اجتماعية، وتكشف بعض الكتابات معلومات عن تلك المجتمعات، وتعكس تطور العمارة وفنون نحت الصخور وتصميم الواجهات. وتتيح الجولات السياحية المنظمة للزوار في العلا التعرف على أبرز معالم الموقع وقصصه وتفاصيله من خلال الحافلات السياحية أو مركبات الدفع الرباعي، بما يمنحهم فرصة لاستكشاف الحجر ومشاهدة إرثه الأثري عن قرب.
1: انطلقت في العاصمة الأوزبكية طشقند اليوم فعاليات المنتدى الإعلامي الدولي لحضارة الإسلامية منظور جديد تحت عنوان منظور جديد اكتشافات جديدة، بمشاركة نحو 300 من ممثلي وسائل الإعلام والخبراء من 50 دولة في حدث دولي يجمع قطاعات الإعلام والسينما والنشر والعلوم والتقنيات الرقمية لاستكشاف أساليب معاصرة للتعريف بإسهامات الحضارة الإسلامية وإرثها العلمي والفكري والثقافي. قالت تقارير إن الخارجية الأمريكية تستعد لإعادة دبلوماسيين

إلى سفارات بالشرق الأوسط بعد إجلائهم قبل حرب إيران وخلالها. وأشار التقرير إلى أن عودة موظفي السلك الدبلوماسي وتقليص الإجراءات الطارئة في البعثات الأمريكية بالمنطقة ربما تبدأ هذا الأسبوع.

الإيرانية. أفاد مسؤول تايلاندي اليوم أن حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام لينكولن سترسو في تايلاند الأسبوع المقبل بعد مهمة طويلة في الشرق الأوسط خلال الحرب الإيرانية. اعتبر الكريملين اليوم أن أي نشر محتمل لقوات حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا سيكون أمرا غير مقبول بالنسبة لروسيا، وردا على سؤال حول إمكانية نشر قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا، قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن الكريملين أعلن مرارا وتكرارا معارضته لأي نشر من هذا القبيل لقوات حلف شمال الأطلسي. هذا كل شيء في هذه النشرة مستمعي الكرام، لم يبقى إلا العناوين. المملكة ترحب بإعلان الولايات المتحدة المصادقة على قرار إلغاء تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة يؤكد ضرورة ضمان وصول المساعدات للسودان. مفتي عام المملكة يشيد بجهود جمعية إكرام في مجال حفظ النعمة والاستفادة من فائض الطعام. إيران تتوعد بالرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموسعة.

الآن مستمعي الكرام نسلط الضوء على سعر الإغلاق في سوق الأسهم الرئيسية السعودية تاسي. طبعا يعني افتتح المؤشر اليوم تاسي عند 11170 أو 180 نقطة مقابل إغلاق سابق يوم أمس عند 11174 نقطة، ثم طبعا اتجه للصعود خلال الجلسة ووصل عند يعني لنحو يعني أو أغلق عند 11231 نقطة، يعني أداء إيجابي للسوق الرئيسية السعودية تاسي لسادس جلسة على التوالي. اليوم يغلق على ارتفاع أيضا المؤشر عند 11231 نقطة وكسب 57 نقطة. السيولة المتداولة يعني بلغت نحو وأكثر من 5 مليارات و600 مليون أو 5 مليارات أو أكثر من 5 مليارات و600 مليون ريال، ومن خلال تداول قرابة 285 مليون و750 ألف سهم. في قائمة يعني الأسهم الأكثر ارتفاع اليوم تصدر الكثيري بنسبة 9.48% عند ريال و27 هللة، ثم محطة البناء بنحو 6.16%، ومرنة أيضا بنسبة 5.98%، ثم رسن بنحو 5.77%، والمعمر أيضا للأنظمة المعلومات يعني سجل اليوم من الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 4.87%. في المقابل طبعا جاء المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام يعني بين أبرز المتراجعين بنسبة 3.18%، تلاه سينومي ريتيل بنحو 2.98%، أيضا نسيج من أبرز الأسهم المتراجعة اليوم بنسبة 2.81%، ثم اليمامة للحديد بنحو 2.55%. وتحدثنا عن يعني قيمة التداول اليوم تصدر مصرف الراجحي يعني الأسهم من حيث القيمة بنحو 718 مليون ريال، ثم أرامكو السعودية بنحو 247 مليون ريال، ومصرف الأنماء أيضا بنحو 188 مليون ريال، ثم البنك الأهلي السعودي بنحو 151 مليون ريال. يعني في المجمل اليوم حافظ السوق على اللون الأخضر للجلسة يعني كما ذكرنا السادسة على التوالي، مع دعم واضح من قطاع البنوك اللي ارتفع بنحو 1.36%، إلى جانب أيضا ارتفاع المرافق العامة والتأمين. واليوم

0: كما ذكرنا تجاوزت السيولة 5.5 مليار ريال. هذا كل شيء مستمعينا الكرام، يعني في كما ذكرنا النشاط اليوم يعني قيمة التداول 5.6 مليار ريال، يعني سجل اليوم الأسهم يعني كما ذكرنا في سادس أداء جيد لمؤشر تاسي لسادس جلسة على التوالي، يعني يغلق على ارتفاع ب 57 نقطة اليوم عند 11231 نقطة. هذا كل ما لدينا مستمعي الكرام فيما يتعلق بسعر الإغلاق في سوق الأسهم الرئيسية السعودية تاسي. في نهاية هذه الفترة تقبلوا تحيات طاقم عمل هذه الفترة مهند الويمي من الإخراج، وعلى قراءتها أنا محمد الموسى، في أمان الله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: مع انطلاق صفارة الموسم الرياضي الجديد ترتفع حدة المنافسة وتشتعل مدرجات التحدي. نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، نحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة، وتتابعون أقوى اللقاءات.
2: كثير شفنا أنه ردة الفعل البعض يقول لك ليش ما في أحد متواجد عالميا وفي الدوري المحلي موجودين.
1: ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يوميا عبر استطلاع الرأي لنسمع تحليلاتكم وآراءكم مباشرة.
3: والله يا أخ علي، يعني عشان ما نجامل
4: ما نبي مجاملات، اللي بخاطر
3: الحكم السعودي، وفي نفس الوقت ما نكون يعني سيئين مع الفيفا.
1: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت هو الصدارة.
0: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
5: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
5: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في تبوك مدينة لا تنام بل تغمض عينيها لترى. تبوك حيث لا يقاس الزمن بالساعات بل بخطوات الأنبياء. في قلبها يقف المسجد، لا ليس كأي مسجد، مسجد التوبة، ليس من حجر فقط بل من أثر، من قصة لم تنتهي بعد. يقال أنه في غزوة تبوك، وحين اشتدت الشمس وتشققت الأرض عطشا، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، نعم هنا بالضبط حيث تطأ قدماك الآن. رفع بصره للسماء ونادى أصحابه لبناء مسجد بلا زخارف بلا أعمدة من رخام، كان الطين كافيا وكان النور يغمر المكان.

مرت القرون، لكن الحكاية لم ترحل. كل حجر في هذا المسجد يعرف قصة، كل زاوية تحمل أثر سجدة أو دمعة أو رجفة توبة.

سمي مسجد التوبة لأنه كان ولا يزال ملاذ العائدين المنهكين الذين أتعبتهم دروب الدنيا، فيأتون إليه ليتوضأوا من ماء الغيب ويبوحوا لله بما لم يقدروا أن يقولوه لأحد. وجاء الأمويون فجددوه، ثم العباسيين فحموه، حتى جاء عهد الملك عبد العزيز رحمه الله فأمر بإعادة بنائه من الحجارة، وجعلوه كما هو اليوم صامدا نقيا كأنما الزمن يخجل أن يمسه. في الليل حين تفرغ الشوارع وينام الناس، تسمع صوتا خافتا من داخل المسجد، ربما هو حجر يهمس أو نسمة تخبرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى هنا، وأنك تمشي فوق أثر لا يرى لكنه يشعرك بالسكينة. هنا لا تصلى الصلوات فقط، بل تغفر الذنوب وتكتب الحكايات ويولد الرجوع من جديد.

0: كنفة.
1: كبار السن هم ذاكرة المجتمع ومصدر خبراته ومنشأ مهاراته. حياتهم كانت مزيجاً بين العمل الجاد والسعي نحو بناء عائلة وطيدة، فمنهم تؤخذ الخبرات الحياتية ومعهم نستفيد كيفية الحياة المهنية. فالتجارب التي خاضوها في حياتهم جديرة أن تكون مصدراً يتكئ عليه الأبناء لبناء مسيرة مميزة وحياة حالمة تقوم على الجد والتطوير والابتكار. كبار السن هم لوحة تقوم على التفاني، ولا شك أن البيئة الواعية تصنع أبطالاً في المستقبل.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد.

0: خوارزميات.
1: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، أهلا بكم. يوم جديد وحلقة جديدة في خوارزميات تجمعنا وياكم، وهذا العالم المليء بالأشياء الغريبة والعجيبة والتي هي في تسارع وفي أيضا تسليط للاحتياج بشكل فعلي وعملي لفئات مختلفة من المجتمع. لا نتحدث عن طلاب أو باحثين، وإنما في مجالات مختلفة. وحتى مع هذه الوفرة وهذه الجودة في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، هناك أوامر وتطبيقات. في حلقات سابقة تحدثنا عن الراق وكيف أنه ممكن نخلي الذكاء الاصطناعي يقدر يجاوب على الأسئلة بشكل أكثر دقة ويذكر حتى المصادر أو المعلومات والتواريخ. لكن احنا في الحلقة هذه بنحاول كيف ممكن نستخدم هذه التقنيات بشكل مجدول يساعدنا على جودة أكثر ويوفر علينا، بدل ما كل مرة نعطيه بعض التعليمات أو التوجيهات. نرحب بضيفنا المهندس مصطفى الشعلة. يا هلا وسهلا.
2: يا هلا وسهلا أخ صالح، وأهلا بالمستمعين الكرام.
1: أنا في شرحي حاولت أني أفهم النقطة هذه، أو يعني مكنون الحلقة هذه اليوم، ويعني أرجو أني أكون قربت الصورة بناء على فهمي. يعني
2: أحسنت، مقدمة رائعة وواضحة. إحنا عشان نأخذ المستمعين من بداية القصة، نختصر ما قدمناه سابقا في الحلقات الماضية. إحنا تكلمنا في البداية إذا تتذكر عن الذكاء الاصطناعي بشكل عام وتاريخ الذكاء الاصطناعي، بعدين انتقلنا إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي، وبعدين ذكرنا مشاكل الذكاء الاصطناعي التوليدي ووصفنا كأنه موظف ذكي، ولكن بعض الأحيان يهلوس أو يأتي بمصادر غير معروفة. ومشكلة الذكاء الاصطناعي التوليدي يعطيك الإجابة بثقة، ما تعاملت إياه بشكل واعي ممكن تقع في الخطأ، ممكن تعتبر أجوبة صحيحة وهي أجوبة مهلوسة. وهذا نقلنا إلى تقنية الراق. الراق اللي هو مختصر Retrieval Augmented Generation، أو الذكاء الاصطناعي المعزز. طبعا الترجمة الحرفية بالاسترجاع اللي هو Retrieval، ولكن الترجمة الواضحة هي المعزز بالمصادر، بمصادرك المعرفية الخاصة فيك. ساعدنا كثير هذه التقنية، ساعدتنا كثير برفع مستوى الثقة والاستفادة من مصادرنا المعرفية، بدل ما نخليها مخزنة في أجهزتنا ممكن الاستفادة منها في إدخالها في مهامنا اليومية واعتبارها مصادر ذكية. الآن لازلنا، وهذه المقدمة اللي ذكرتها، لازلنا إحنا في إطار السؤال والجواب أو الأوامر prompt، يعني تسأله يجاوبك مثل عبد المطيع، تسأله يجيبك حسب سؤالك. السؤال هنا، هل نستطيع أن ننتقل من البرومت إلى البروسيس، يعني من الأوامر إلى مجرد الأوامر إلى إعطاء قائمة من المهام الروتينية اللي فيها اللي تحتاج إلى فيها أنسنة أو تحتاج إلى ذكاء إنساني، ولكن مو أنا اللي أقوم بها. الإنسان دائما من زمان يعمل أوتوميشن، يحاول أنه يختصر على المهام بعمل أتمتة الأعمال، ولكن هذه تقدر تسويها من دون تدخل الذكاء الاصطناعي. الآن مع تدخل الذكاء الاصطناعي بيكون موضوع جدا نقلة وثورة نوعية في الأعمال.
1: يعني نقدر نحول هذا الذكاء الاصطناعي من خلينا نقول خادم إلى سكرتير، يعني يفهم بالضبط اللي الله عليه حتى قبل لا أقول له.
2: حبيت المثال، خلاص تعطي على قولتهم أعطي الخبز خبازة ولو أكل نصها، خلاص أصدق أو وجه حكيما ولا توصيه. فبالضبط مثل ما ذكرت، هو السكرتير الخاص فيك، هو يعرف متى بالضبط يدير الأعمال من الألف إلى الياء، وإنت فقط تعطيه المهمة الأولى أو تعطيه الإجراءات وهو يقوم بالأعمال بشكل روتيني مكرر.
1: إذن هو بيفهم يعني بالضبط الروتين اللي أمشي عليه سواء يومي أو أسبوعي أو شهري.
2: بالضبط، وإحنا إن شاء الله بناخذ في هذه الحلقة والحلقة القادمة أمثلة واضحة وسهلة وبسيطة، ما تحتاج إلى برمجة، وكل إنسان فينا ممكن الاستفادة منها وتحويل الذكاء الصناعي إلى انتقال، يعني من مجرد برومت أوامر بس أو أسئلة وأجوبة إلى مهام مكررة ممكن ينفذها لك في مواعيد محددة.
1: يعني احنا اعتدنا على انه نسأل وهو يجاوب، فممكن ان نوصل معاه الى انه هو يبادر ويذكرنا بشغلة. اذا مثلا مر يوم ما فتحت الايميل فهو يقول لي مثلا بالضبط هذا موعد الايميل مثلا.
2: بالضبط، وهو اصلا حتى ممكن يشوف الايميل ويقرأ ويرد، وانت انت حاط راسك على الوسادة.
1: طيب ايش القوالب اللي نستخدمها؟ ايش اسرع قالب ممكن نبدا فيه في هذه الفكره او هذه التقنيه؟
2: شوف، هي انت في البدايه لابد تعرف ايش القوالب اللي انت اللي هو القوالب المعرفيه قصدك، يعني انت عندك بيانات انت تبغى تحطها اي قالب سحابي مثل جوجل دوكس، يعني ممكن هذه، وخصوصا اذا هي بيانات نصيه ممكن تحطها في جوجل دوكس كهو المكان اللي انت ممكن تحط فيه المحتوى، وممكن يكون محتويات، ممكن يكون اليوتيوب او اي مكان تقدر تحط فيه المحتوى. مثلا حلقتنا احنا اذا بثت في على الدرايف او الدروب بوكس، تقول ترى هذه حلقتي هنا، ابغاك تاخذها وتلخصها وتكتب 100 كلمه عنها. هذا مثال. عندك حلقة أسبوعية أنت حاب تستخدم أو تحطها تنشرها على السوشيال ميديا وتنشرها على أصدقاء خوارزميات على الواتساب، المخرج مخرج الحلقة ممكن يطالبنا بمحاور، يقول الله أنتوا عملتوا الحلقة أبغاكم تعطوني المحاور، فإحنا منضطرين إحنا نكتب المحاور. هنا في هذه الأتمتة أعطيه وين مصدر الملف، فممكن تستخدم أي برنامج أتمتة بسيط مثل ميك ان 8n او زابير. هذول منصات ممكن تحط فيها المهام اللي انت تبغى تنفذها، ويحتوي على حاجتين راح نتكلم عنها تفصيلا اذا سنح الوقت لنا ان شاء الله في حلقات قادمه، كيف تعمل اتمته ذكيه. تعطي التريجر، التريجر هنا او المحفز، متى يشتغل الاتمته؟ لما مثلا ترفع الحلقه في جوجل دوكس، هو يسمعك رفعت الحلقة يأخذها ينفذ المهام إلا أنت عملتها إلى.
1: خليني أنا النقطة دي شدتني فعلا، خلينا نكمل بعد فاصل وراجعين. من جديد نحييكم مستمعينا، ولازلنا معكم في خوارزميات وحديث عن تطوير المساعدة اللي نحصل عليها من الذكاء الاصطناعي إلى قوالب أكثر سرعة وبشكل تنفيذي أكثر. يعني مهندس مصطفى، أنا ممكن مثلا أعطي الأوامر أنه الحلقة هذه إذا أذيعت تبدأ تنزلها لي على مثلا إكس وعلى يوتيوب، و تلخصها لي وترسلها إلى الآخرين بدون ما أني كل خطوة أرجع أقول له.
2: بالضبط بالضبط. فأنت تحتاج إلى قالب الحلقة حطيتها وين، على اليوتيوب أو في جوجل درايف، وتحتاج إلى جدولة، ممكن تستخدم جوجل كالندر علشان مواعيد أنت تبغى تحدد مواعيد النشر، مثلا النشر في إكس والله فيسبوك والله. وبعدها تحتاج إلى المهام، في جدولة مهام وتنظيم مهام مثل تريلو، أنا شخصيا أحب تريلو، في أسانا. آخر شيء الأتمتة أو منصة الأتمتة، تربطها تقول إذا شفت ملف الرفع في هذه المنصة في هذا العنوان ابدأ المهام. مثلا من المهام اللي ممكن تنشئ مسودة في موجز تولد مثلا 3 منشورات، منشور مثلا على الواتساب، منشور في الإكس، منشور في الفيسبوك، تمام؟ وبعدين تقوم بعملية النشر في المواعيد المحددة في جوجل كالندر. كذا أنت سويت أتمتة كاملة.
1: جميل. يحتاج أني أتأكد من الشيء اللي سويته في ضمان لجودة هذه الأوامر أو الالتزام فيها؟
2: مهمة جدا، هذه اللي نسميها مراجعة الجودة. ممكن تهجنها، يعني جزء منها تخليها أوتو، يعني نفس الأتمتة في N8N مثلا أو زابير، يراجع إذا في أسلوب غير مهذب أو كلام غير منطقي كذا، هذا أوتو. وممكن يتأسنن يعني أو ترفعها إلى تدخل البشري، ما يستغرق منك 3 إلى 5 دقائق، يجيك أمر أنك تراجع مراجعة سريعة، تقبل والله ترفض الشيء حلو قبل لا يتم النشر. نعم، له مراجعة الجودة قبل النشر.
1: جميل. لكن أحتاج إلى مثلا، لو احتجت إلى التغيير الجدولة اللي أنا سويتها، هذا أيضا يعني سهل؟
2: طبعا، ترجع لنفس الكالندر، أنت في جوجل كالندر تروح تحط المواعيد اللي تناسبك أنت، نفس الأتمتة موجودة وبس تغير في الجدولة اللي أنت وضعتها.
1: بالمناسبة أحيانا بعض الملفات ما يعيد قراءتها، مثلا لو أخذنا على سبيل المثال شات جي بي تي، أنه ما يطلب مثلا إذا ما كان بي دي إف ما يقدر مثلا يقراها، أو إذا كان مثلا يعني كيف أقدر أطوعه أنه يقرأ ملفات كثيرة؟
2: هو يعتمد على هو تحضير الملف يعتمد على جودة الملف. يعني إذا البي دي اف رديء ما راح يقرأ، وممكن يقرأ بشكل عشوائي. وحتى لو رجعت تبغى تقرأ مثلا باستخدام 11 لابس ممكن يخبط لك. فأنت تتأكد أنه البيانات تبعك اللي تحطها نظيفة،
1: وكل ما كانت نظيفة أو واضحة هذا انعكس على المعطيات اللي يعطيك إياها.
2: بالضبط، على جودة العمل. صحيح.
1: طيب احنا كده تقريبا يعني جينا على ختام حلقتنا وحديثنا المخصص حول هذه النقلة النوعية في تعاملنا مع الذكاء الاصطناعي، من مجرد أسئلة إلى نظام تشغيل يساعد بدون ما أنه احنا نحتاج إلى تذكيره في كل مرة. شكرا لك مهندس مصطفى ولمستمعينا، وبإذن الله في الأسابيع القادمة يتجدد بكم اللقاء وأنتم على خير. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: خوارزميات مع صالح العجرفي ومصطفى الشعلة. إخراج محمد العبود.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
4: صحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: كنفة
6: مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر دينا ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم، ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم. فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر، وطريقهم الذي يحبذون السير فيه، ووجهتهم المفضلة.
7: في دقائق.
8: جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوست. كاوست هي جامعة بحثية خاصة افتتحت في عام 2009 بمبادرة من الملك عبدالله بن عبد العزيز رحمه الله، بهدف خلق بيئة أكاديمية متقدمة تواكب أعلى المعايير العالمية. تقع على ساحل البحر الأحمر في بلدة ثول شمال مدينة جدة، وتمتد على مساحة تزيد عن 36 كيلومترا مربعا. تتميز الجامعة ببنيتها التحتية المتطورة ومختبراتها البحثية المتقدمة، وتضم أكثر من 100 جنسية مختلفة بين الطلاب والأساتذة، مما يجعلها بيئة تعليمية عالمية بحق. تركز كاوست على الأبحاث التطبيقية التي تسهم في مواجهة التحديات العالمية مثل تحلية المياه وأمن الغذاء والطاقة المتجددة والتقنية الحيوية والذكاء الاصطناعي. وقد أحرزت الجامعة في سنوات قليلة إنجازات علمية كبيرة، ونشرت أبحاثاً في أرقى المجلات الأكاديمية، كما أن الجامعة تملك مدينة سكنية حديثة متكاملة بالخدمات، وتقدم منحاً دراسية كاملة، وتوفر بيئة تعليمية شاملة تدمج بين البحث والابتكار وريادة الأعمال.
6: في دقائق.

0: وعي.
1: نظن في قرارة أنفسنا أن الشدة والغلظة في التربية هي وسيلة هامة لجعل الأبناء أكثر قوة ومسالمة وابتعادا عن المشكلات، لكن هذا التعامل ربما يكون شخصيات عدوانية تكون منبوذة في المجتمع، وهذا بسبب الإسراف في التعامل بشدة ظناً أن هذا هو القرار الأفضل. لكن في نهاية الأمر ما يزرعه الوالدين اليوم يحصدانه غداً، فعندما يصنع الوالدين بيئة إيجابية محبة تقوم على الخير وتحذر من الشر وتدعم الأهداف وتقف يداً واحدة مع كل فرد، فمن الطبيعي أن يعيش الطفل حياة أفضل ويحقق منجزات أكبر، لا سيما وأن العائلة تعد أساساً لكل نجاح. فصناعة عائلة مثالية يبدأ من أساليب تربوية مميزة. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
1: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
2: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: الصدارة
0: الصدارة.
5: صراع أسترالي في مواجهة الاتفاق والنصر، ومدرب الاتفاق يعلن التحدي.

في العاصمة الرياض يسعى الشباب وضيفه الرياض في تضميد أو لتضميد جراحهما على حساب الآخر. التعاون يبحث عن طوق نجاة والفيحة للخروج من كبوة الهزائم. وأبها يرفع شعار لا بديل عن الفوز، والخليج يبحث عن استغلال ظروف منافسه.

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بالخير وحياكم الله احبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر صدارة. في البداية تقبلوا تحيات محدثكم علي لوسف العدد والتقديم، وفي الإخراج علي الحصيني. نتمنى لكم حبتنا قضاء طيب وامتع الأوقات. ضيفنا اليوم حبتنا واللاعب الدولي السابق كابتن موسى الشمري. كابتن موسى يا مساء الخير.
1: يا هلا أخوي علي، مساك الله بالخير وعلى السادة المشاهدين ومستمعين لبرنامج الصدارة في إذاعة الرياض.
0: حياك الله الغالي موسى. المشاهدين طبعا ننوه ونذكر اللي حبتنا يتابعونا بخلال التواصل المرئي على منصة تطبيق سعودي راديو بلس، هذه المنصة الخاصة فينا هيئة إذاعة التلفزيون، فيها كل الإذاعات اللي تابعة لهيئة إذاعة التلفزيون ضمنها إذاعة الرياض. بعدها تدخلون على برنامج الصدارة وحياكم الله، تابعونا بشكل مرئي، استعرض بعض المواد، وكذلك من خلال منصة الإكس الشهيرة خلال حساب الرسمي إذاعة الرياض. حياكم، حبتنا يتابعوا خلال التواصل المسموع موجات إذاعة الرياض القصير وطويلة. حياكم الله، أيضا مواصلين في الوصف والتعليق على كل ما يتم استعراضه في حلقات برنامج الصدارة. حياك الله مجددا أبو بدر، حياكم الله أيضا مجددا أنتم. 011-40-53 هذا رقم باش استقبال مشاركتكم. اليوم إذا تستكمل مباريات الجولة 3 من دوري روشن. اليوم أبها يقابل الخليج الساعة 7:05، الساعة 7:10 التعاون مع الفيحة، الساعة 9 الاتفاق والنصر، وذات التوقيت ديربي الرياض الشباب والرياض. غدا مشتلات تلعب بمباريات الفيصلي والفتح والدرعية والخلود. آخر المواجهات تلعب يوم الثلاثاء، مو بالأسبوع هذا لا، الأسبوع اللي بعده، الهلال والأهلي كلاسيكو السعودية. أمس لعبت مباراتين في تدشين الجولة. القادسية استطاع الانتصار على نيوم بنتيجة 2-0، والاتحاد استطاع الانتصار على الحزم بنتيجة 3-2. وش رأيك قبل ما نستعرض مباراة اليوم ونطرح الاستطلاع عليك وعلى حبات يتابعونا توقعاتكم إنتاج مباراة اليوم، نبدأ بتغطية مباراة الأمس لو على الأقل تقدير تعطينا كذا عناوين مباراة الاتحاد والحزم. كيف شفت مباراة؟
1: انتصر الاتحاد بصعوبة، الاتحاد جالس ينتصر ويحققوا نقاط مهمة. تكلم على الحزم وقبلها أمام القادسية، ممكن تعادل مخيف في بداية الدوري أمام الخلود، ولكن 7 نقاط لم يخسر حتى الآن.

0: الاتحاد عادة الروح الاتحاد، وأعتقد أنه مدرب ينز الألماني له دور كبير، ولكن ما زال الاتحاد يفوز بصعوبة، وهذا الشيء غير مطمئن لجماهيره. الدوري يحتاج نفس طويل، يحتاج حلول أكثر، يحتاج أن لا تفرط بأي نقطة خاصة في بداية الدوري. شفنا الاتحاد أمس انتصر، عودة برقوين مستواه المحود المعروف أنه سجل هاتريك جميل. برقوين كان يمر بظروف صعبة الموسم الماضي، أعتقد أنه عاد على مستواه الحقيقي، وكذلك يمتلك مهاجم الاتحاد، مهاجم جورج، مهاجم مميز النيجيري قادر أن يخدم الاتحاد في دوري روشن.
1: أمس ما شاء الله كان في سبرنت للاعب جورج، يعني أنا قلت هذا أوسين بولت ما شاء الله، اللاعب الشهير العداء الجامايكي، فسبرنته سريع ومهاراته راقية ومحافظته على الكورة جيدة جدا ويدل الباب. هذا كيف تعاقدوا مع الاتحاد وراكنينه احتياط تقريبا من الموسم، من وقت تعاقد الموسم الماضي؟ يعني تو الموسم هذا زين اللي انتبه له المدرب الألماني، ولا كان استمر؟
0: صحيح، هذا دور المدرب الكبير انه يخلي اللاعب في افضل مستوى وفي فورما. لاعب يمتلك امكانيات كبيره، ما زال صغير في العمر 19 سنه اتكلم انت، ولكن يمتلك قوه بدنيه، سرعه، يمتلك قدم يسرى قويه، شفنا اهداف سجلها من تصويب من خارج ال 18. اعتقد انه حل مميز للاتحاد، وهذا ما يحتاجه الاتحاد. الاتحاد ما عنده مشكله في حراسه المرمى، كذلك الدفاع ما عنده مشكله في الاطراف، وجود موسى ديابي، كذلك برقوين عودت مستوى عوار، ولكن عنده إشكالية في رأس الحرب. أتكلم يوسف نصيري ما زال يبحث عن نفسه ومستوى، ولكن جورج أعتقد أنه عاد العمل التحدي.
1: تمام، برقوين إيش اللي خلاها تتوقع عاد لمستوى؟ يعني هل فيها أسباب تتوقع خلف عودتها الموسم هذا؟ هل رحيل بنزيما وكانتي أثر عليه نفسياً؟ هل أثر عليه فنياً؟ بوجهة نظرك يعني كقراءة فنية كلاعب سابق، تعرف أنه اللاعب يمر بدروبات، بصعود ونزول مستوى، إيش اللي خلاه الآن يرجع؟ هل هو مدرب تعتقد ارتاح له؟ هل هي بعض الإضافات اللي تمت والتدعيمات اللي صارت في الاتحاد؟ هل هو يمكن استقر أكثر؟
0: بالفعل يعني أنت اختصرت الكلام لما قلت المدرب ارتاح للمدرب. المدرب الكبير اللي يخلي اللاعب يعيش أفضل فتراته في هذا الموسم، تكلم عنه قس عليها مدربين كبار مثل بيب غوارديولا وغيره، اللي يتمرن مع بيب غوارديولا ويلعب مباريات يكون في أفضل فورمة له، فنية بدنية ذهنية، وهي الأهم، والذهنية هي أهم شيء من وجهة نظري. لذلك أعتقد أن ينزل ألماني جالس يقدم لاعبين، وانت تشوف المباريات تحس ان اللاعبين يضحون لاجل المدرب. اللاعب يقاتل من اجل الاتحاد واجل المدرب والجمهور، وهذا ما يحتاج الجمهور. بعض النواقص تجي مع الوقت، بعض التدعيمات، بعض الانسجام، الامور البدنيه تجي مع تقدم الجولات والمباريات، ولكن اعتقد ان المدرب استطاع ان يخرج افضل ما لدى اللاعب زي برقوين.
1: ممتاز. وبالمقابل الحزم كيف شفت؟
0: الحزم كان مميز جدا. حزم أعتقد أنه بدأ موسمه بانتصار أول، والآن بصعوبة يخسر أمام الاتحاد، وكذلك بصعوبة تكلمت في ركلتين جزاء الاتحاد، وفي شكوك على ركلة جزاء لم تحسب الحزم. أعتقد أن جلال القادري عارف الدوري وعارف الحزم، وجالس يقدم كرة جميلة، يلعب وفق إمكانياته. انت تلعب امام الاتحاد في جدة، رغم ذلك تخسر بصعوبة 3-2، اعتقد شيء مبشر بخير. مثل هذه المباريات لا تعني الكثير الحزم، الحزم عليه تركيز اكثر واكثر على مباريات مع منافسين مباشرين. اذا اردت ان تضمن البقاء وتقدم موسم مميز، العام انها موسم في المركز التاسع، لذلك اعتقد ان الحزم يجب التركيز اكثر في المباريات مع منافسين المباشرين.
1: اوكي، طيب المباراة الثانية نيوم القادسية.
0: بالنسبة

0: مجاني، اللاعب الهولندي سجل هدف جميل.
1: ثاني مباراة، المباراة اللي قبلها شارك تقريبا دقيقة 70، هذه المباراة يمكن تشارك من بعد.
0: صحيح، أول مباراة كلمة بدأ فيها كأساسي استطاع يسجل هدف بيبوز القدم، أعتقد لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة، حل فردي ممتاز. كذلك إريتيغي الإيطالي الهداف عن طريق ركلة جزاء، مصعب جوا قدم مباراة جميلة. أعتقد أن القادسية وصل لمرحلة يعرف يكسب، يعرف شيء بالمباراة.
1: ليش بوجهة نظرك ما بدأ بلاكازيت مع أنه مبدع في مباراة الكاس سجل جول، وفي مباراة الدوري الجولة الاثنين سجل جول؟ أمس تفاجأنا أنه ما بدأ فيه المباراة.
0: صحيح، يعني تفاجأنا كثيرا نزوله بعد دقيقة 60، قد يكون في عامل إرهاق، عامل إصابة، لأن أعتقد أن لاكازيت من عرفنا في نيوم هو أساسي ومع المدرب أساسي، لذلك ممكن في ظروف لا نعلمها قبل المباراة حدثت له قبل يوم المباراة. هذه الأشياء تحدث أحيانا في كرة القدم.
1: مو بدري نقول مثلا إرهاق توك ثالث جولة، أو نقول مثلا أربع مباريات لعب، أو نقول ثلاث مباريات كاس، مباراة مباراتين جولة ثلاث مباريات، مو بدري أنت كلاعب تدري تونا، يعني ما بعد حمي الوطيس على قولتهم.
0: صحيح صحيح، كلامك صحيح، ولكن تكلم أنت بين مباراة ومباراة، أعتقد أن يومين ثلاث أيام هذه قليلة جدا للاسترجاع مهما كانت بداية الدوري ومنتصف الدوري. أيضا دائما في بداية الدوري معدل اللياقة لا يصل للكمال تدريجيا، لذلك ضغط المباريات وزنامة الدوري هذا الموسم أعتقد أنه راح تضغط كثيرة على الأندية وعلى اللاعبين. مدرب الذكي اللي استطيع تدوير وأخذ كل مباراة على حدة، أنا أتكلم على دوري كأس ملك، أتكلم على منتخب عنده استحقاق كأس الخليج، كأس آسيا، كذلك الأندية عندها النخبة، لذلك أكثر من منافسات داخل بعضها. المدرب الذكي اللي استطيع أنه يعمل تدوير للفرق ويأخذ كل مباراة على حدة.
1: هارون كمارا هذا من اللعيب اللي حصل على الجنسية بأمل، هو كان مع عبد الفتاح آدم مركز المهاجم، مختار علي مركز الوسط، انه يستفاد منهم على مستوى المنتخب. هارون سمعنا آراء كثير من زملائك لاعبين سابقين اصبحوا محللين رياضيين فنيين، اختلفت الآراء حوله، ويمكن بالمجمل تصب باتجاه واحد انه هارون كمارا ما راح يتطور. هل تتفق مع هذا الطرح انه هارون كمارا ما راح يتطور، وتقدر توصف بالضبط ليش على اعتبار انت كذلك ترى مهاجم؟
0: هو طبعا قياسا بالأندية اللي لعبها هارون كمارا، تكلم لعب مع النصر، لعب مع الشباب، لعب مع الاتحاد، لعب مع الاتفاق، لعب مع القادسية، خمس أندية ست أندية، ولا مع نيوم. كل هذه التجربة لم يستفيد منها هارون كمارا للأسف، 28 عام، أعتقد أنه جت الفرصة وزيادة لو استغلها أو أخذ الفرصة لاعب سعودي آخر، أعتقد أنه قدر أنه يبرز أو أنه يتوهج أو أنه يفيد منتخبنا السعودي. تكلم من دائما أكلمك أنا كمهاجم، دائما عامل إضاعة الفرص هو عامل ذهني أكثر. شفنا هارون كمارا يمتلك قوة بدنية كبيرة جدا، ولكن كرة القدم مو كلها بدني. أنا شفنا ميسي في كأس العالم الأخير يمكن يتمشى وهو في آخر عمره، شفنا كريستيانو رونالدو وراح نتحدث في حلقة لما نزل من كرة واحدة تسجل هدف. موضوع التعامل مع المرمى يجب أن يتعامل الواحد بعقل بهدوء، لازم أنك تشوف الحارس وين تضع بزاوية، صرفات كثيرة يفعلونها مهاجمين كبار. هارون كمارا يفتقد للأسف أهم ميزة بالمهاجم، لما تسأل أي واحد من الجمهور ولا أي واحد في مهتم في كرة القدم وش أهم حاجة تحتاجها من المهاجم يقول لك تسجيل أهداف. شفنا الحين عدم الرضا على بنزيمة في الهلال لأنه ما يسجل، غاب عن التهديف. لذلك المهاجم أولا دورك أنك تترجم فرص وتعب زملائك اللاعبين والجهاز الفني، ويجي بعدها أدوار الثانية تكلم عن المجهود البدني وغيره. أنت ما أنت لاعب ظهير ولا أنت لاعب طرف، لاعب الظهير هو ممكن جانب بدني يدافع ويهاجم يطلع ويرجع، ولكن أنت كمهاجم أساس المهاجم هو التسجيل، وبعدها يجي الأمور الجانب البدني والجري والعمل البدني. لذلك أغلب المحللين وأغلبهم لاعبين كبار تكلموا عن هارون لأنه مي أول مرة تصير، مع الاتحاد سبق، مع النصر سبق، مع الشباب سبق، شفت فرص بكل أمانة يتمناها أي مهاجم سعودي، ولكن أتمنى إتاحة الفرص للاعبين المهاجمين السعوديين.

0: السعوديين القادمين إن شاء الله لخدمة الكرة السعودية.
1: أنت تقول عطوا فرصة غير، يعني ما في طب هو.
0: والله ما ودي نقصه على اللاعب.
1: لا أنت مو قساوة على قدر ما هو تحليل، يعني صرف. أنت تقول تحليل اللي أنت ما تقتنع فيه.
0: أنا أقول إن على المسؤولين في الأندية التعاقد بعناية، لا تنظر إلى سيفي اللاعب وين لعب كم نادي، انظر لإمكانيات اللاعب. لو عندك لاعب أولمبي في نيو طلعته في الفريق الأول كان أفضل لك كثير من هارون كمارا تنقل من نادي لنادي، كذلك كان في الشباب، كذلك في النصر، في الاتفاق. وين الفئات السنية من هذا الموضوع؟
1: طيب واضح أنك فعلا أجل ما اقتنعت فيه. طيب وشلون يتطور؟ يعني إذا قلنا يمكن 3 سنوات باقي له في مسيرته، ومركز اللي يلعب فيه محتاجين حنا، وإذا قلنا ممكن يسوي شيء ذا، يعني ممكن أن تنصحه مثلا نصيحة يستفاد منها على الأقل في كاس آسيا اللي في بداية العام الجديد بعد 2-3 شهور، هذه ما قلنا قبلها كاس الخليج ممكن يستفاد منه. إذا أنت كمهاجم سابق كابتن موسى الشمري في أشياء أنت استفدت منها في مسيرتك، شلون يتطور هارون كمارا على المدى القصير والطويل؟
0: طيب إذا أخذنا هارون كمارا واحتاجنا أننا نطور إمكانياته، نقول أول شيء لازم أن ذهنيا يجلس مع مدرب، لأن الموضوع ذهني أكثر من عامل بدني. ذهنيا عمل المرمى لازم أنك تتعامل بلا خوف، لازم يكون اللاعب خاصة مركز المهاجم هو أكثر لاعب يمتلك الثقة والشجاعة بالنفس. شيء ثاني لازم أنه يعمل تمارين خاصة للمهاجم هارون كمارا أمام الباب، لازم أنه بعد التمرين 10 كور 20 كورة، لازم أنه يشتغل تمارين خاصة اختصاصية أمام المرمى، كيف أنه يستطيع أنه يسجل من انفراد حقيقي، كيف أنه يسجل كرة على الأرض، كرة على الطائر، كرة بالرأس، أما الحارس يكون موجود في هذه الزاوية، وين تركل الكرة، لازم ترفع راسها قبل تلعب الكرة. هذه أشياء تعودنا عليها إحنا في مجالنا الرياضي من مدربين كبار. لازم أنت كمهاجم تشتغل على الباب، سواء انفراد حقيقي أو ركلات جزاء أو تصويب من خارج 18 أو تأخذ أوفرات على اليمين على اليسار. هذه الأشياء لازم تشتغل عليها، لأنك أنت في التمرين تحتاج 20-30 كورة في المباراة، تجيك فرصة واحدة قد يكون نصف فرصة إذا ما كنت متعود عليها، ما يكون عقلك الباطن مدرك ذلك، ما يكون ذهنيا أنت جاهز لما جيك كورة في المباراة عارف أن هذا الشيء أنا اشتغلته قبل كده بالتمرين وسهل التعامل معه. أغلب المهاجمين بالعالم تكلم كريستيانو وغير كريستيانو كلهم يشتغلون على الباب، نعم. وهم يمتلكون وقربوا 1000 هدف، لذلك هذا الشيء ضروري للاعب المهاجم.
1: كلامك صحيح 100%. نذكر ياسر قحطاني كان يلعب كان يتنرفز كثير، فالمدرب الروماني اللي اسمه الآن غاب عن مانشيني
0: كوزمن
1: مدرب روماني كان اللي درب بعدين حتى أحد المنتخبات الخليجية أعتقد الإمارات، اللي كان شعره أشقر وطويل، الأكيد ياسر كان يعاب عليه النرفزة، فقام في أحد المرات ركز عليه إنه اللعيبة في التدريبات يضربونه ولا يوقف، يخلي اللعب يستكمل يضربونه ويستكمل، يعني لعب على عنصر من العناصر اللي موجودة عيب في المهاجم. ماجد عبد الله نذكر بعد كذلك في مسيرته عما روي عنه، احنا ما لحقنا لا انا ولا انت كابتن موسى ولا اعتقد البعض، مسيرة ماجد مما وصلنا من ايامها اللي جعلته نجم بارز كما ياسر قحطان كان نجم بارز، كان يتدرب على الارتقاء، فكان المدرب في ذاك الوقت كان يضع في رجلينا أثقال ويخليه يمشي تقريبا لساعة ساعتين ويحاول يرتقي وهو لابس الأثقال الثقالات اللي على الرجلين ويرتقي، بعد ما يشيل الثقالات يحس اللاعب ماجد بخف أكثر، يحس أنه خفيف صار أصبح أكثر. أنا قلت المثالين هذولي عشان أربطها بالفكرة اللي أنت قلتها، أعتقد أنها جدا مريحة بالنسبة لي أنا وأجزم منها للمتابع الكريم، أنه فعلا هو ما اشتغل لا على جانب ذهني أنه يقال له يعني هدي من روعك، وانت مهاجم لازم تسجل يعني، واشياء ثانية كثيرة يطور ذهنيا فيها. والجوانب الاخرى انه تطور من ناحية التسديد، يعني الزوايا، رونالدو الظاهرة معروف دائم يسدد بالزوايا، ياخذ المرمى بزوايا، ياخذ يا يمين يا يسار. معقولة هارون كامارا ما تدرب عليها؟ اذا كان تدرب ولا مش حاله هذه مشكلة، اذا ما تدرب اصلا وهذه من الابجديات مثل ما تفضلت كابتن موسى او اللي فهمته من كلام كابتن موسى، فهذه مشكلة اكبر. فمعناته هو اللاعب ما اخذها راتب، ما اخذها وظيفة اللاعب.
0: وطبعا اعتقد كلامك 100% اكبر مثال احنا كمهاجمين سعوديين نقيسه او نتابعه او نقتدي فيه هو ماجد عبد الله. ماجد عبد الله كان يمتلك كل مواصفات التسجيل والتهديف والمهاجم. انا طبعا ماجد ما لحقته كثير، ولكن كنت في بداياتي اتابع ماجد كثير، كيف يضرب الكره بالراس، كيف ما ينفرد بالحارس على سرعته يعدم الحارس، اشياء كثيره تستفيد منها. لان اعتقد ان اي مهاجم يجب ان يكون معجب كثيرا بمواصفات ماجد عبد الله. جاء بعده ياسر قحطاني كان مميز جدا لو استمر، ظروف اصابات وظروف اخرى. المقصد من كلام انا بعطيك مثال صار معي. كان عندنا مباراه أبطال آسيا مع بختكور في طشقند. قبل المباراه تكلمت مع المدرب، انا بنفسي تكلمت مع المدرب، وتحتاج كوة عرضية، يعني بختكور فريق قوي طويل القامة، احتاج كور على اليمين خمسة على اليسار خمسة. مدرب مستحيل يرفض، كلام مساعد المدرب، مدرب لياقة اشتغل معك فيه. فاشتغل تقريبا 20 كورة. مباراة بختكور أول 7 دقائق ركنية للشباب عبد عطيف رفعها لي، سجلتها بكل سهولة. ليش؟ لأني قبلها 3 أيام كنت مشتغل على هذا الشيء، ولما جاء لوفر قلت هذه اللي أنا اشتغلت عليها. خلاص عقلك وذهنك وعارف تعمل معها. لما ارتقيت وحطيتها في الزاوية، لأني عارف وأنا حارس يكون وأنا مدافع يكون كيف أني هاجم الكرة، ما انتظرها المدافع ينتظر أنت هاجم الكرة. أشياء كثيرة ما تجي وأنت جالس أو أنت تفكر فقط أنك تأخذ توقع مع نادي كبير فقط. بالعكس، كل ما وقعت مع نادي كبير كل ما استمرت في كرة

0: ما كان عليك العمل أكثر والاهتمام أكثر. أكبر أمثل عندنا أنا كريستيانو رونالدو، شفنا شو يسوي لما يكون حريص على نفسه، تركيز عالي. أول ما نزل في مباراة الرياض ما قال أنا كريستيانو اللي فضل أساسي ما أجلس احتياط، لا لا، كان مركز عارف أن الهجمة راح تجيه. ولكن لو جيت كيف يتعامل، كنترول موجه دوران، حطها بالزاوية، سجل هدف الرابع.
1: جميل. المدرب اللي كنت احاول استشهد فيه قبل شوي يدرب ياسر قحطاني اللي هو بيلاتشي، اشكر بالمناسبه اشكر بالمناسبه المتابع والصديق طاهر القحطاني اللي ذكرني في هذا المعلومه او باسم المدرب. اتمنى التوفيق لكل انديتنا، وهارون كمارا ما دام انه وضعت فيها الثقه وحصل على الجنسيه، والرساله تعمم لجميع اللعيبه، ترى كرة القدم خصوصا المجالات اللي أعطيت، مجال اللي فيها إبداع وإنتاج ليست من الوظائف العادية. بعض اللعيبة كابتن موسى حبتنا ياخذ الوظيفة على أنها مثل أي وظيفة ثانية عادية، لا، في وظائف مسماها وظيفة كلقمة عيش كمصدر رزق، لكن هي تقوم بالمقام الأول على الإنتاج والإبداع. كرة القدم هذه من المجالات هذه اللي تقوم على الإنتاج وعلى الإبداع. إذا أنت ما تبدع، أنت تفضلت كده 5 أندية عديتهم، معقول كل الأندية هذه ما نجح فيها؟ معناته العيب فيك يا هارون كمارا. والله يوفق إن شاء الله الجميع. تفضل.
0: أتعلق هذه النقطة أخوي علي.
1: إيه.
0: مهمة جدا. حتى الشباب يسمعوننا، اللاعبين اللي طالعين إن شاء الله اللي كرة السعودية سواء المنتخبات أو الأندية، مجال كرة القدم هو أفضل وظيفة لك أن تتخيل هوايتك المحببة أنك تمارسها، وفوق هذا تأخذ عليها مقابل.
1: نعم.
0: شيء كبير لا يمكن تجدها في أي وظيفة أخرى، لذلك يجب أن تشكر هذه النعمة ويجب أن تحافظ عليها. النعمة إذا ما حافظت عليها راح تضيع. شوفنا أكبر اللاعبين على مستوى العالم والأمثلة كثيرة، تكلم على ميسي، تكلم على كريستيانو، على أمثلة كثير، محمد صلاح. هذه نعمة محافظين عليها حتى في موضوع برنامج غذائي، شفنا تفاصيل كثيرة، برنامج النوم، الأكل، هذه الأشياء مهمة جدا. البعض الآن اللي ما يمارس الاحتراف تلقى يدفع مبالغ كبيرة عشان يلعب كرة قدم، تلقى في الحارة أو تلقى في بعض الأماكن أنها تدفع فلوس في الملعب عشان تحجز الملعب عشان تلعب كرة قدم عشان تستمتع. فما بالك أنت يجيك مقابل مادي، أضف إلى ذلك شهرة كبيرة، أضف إلى ذلك كل شيء تحتاجه موجود في كرة القدم. ولكن يجب المحافظة على هذا النعمة ويجب الاجتهاد أكثر.
1: وفي من هو مستفيد ترى، يعني إذا استشهدنا بهارون كمارا أو استشهدنا مثلا بدامس اللاعب الأجنبي في فريق الأهلي اللي توه وقع أو من 3 مواسم وقع بمبلغ، هو كان يقول ما كنت أحلم في مبلغ مثل هذا، ولا قدر يضمن خانة في ظل وجود مثلا زكريا هوساوي اللي ضمن الخانة في تقريبا نصف موسم، كسب ثقة المدرب. ففي بعض الأسماء من خلال وكلائهم أو العلاقات أو الصداقات يوقع عقد 2-3 سنوات خلاص ويختم حياته، يعني دخل اختراق دخل غلطة للمجال الرياضي وكسب عقد بالملايين وطلع، خذها وظيف، خذها بمسمى وظيف ولا وظيفة، خذها طقطقة يعني للأسف. فنداءنا احنا هنا يتوجه مو بهؤلاء اللعيبة أو هؤلاء الأسماء المخترقين، مثل ما كل مجال في مخترقين، عفوا، يعني زي مجال الإعلام احنا في من يقول في مجالكم الإعلام الرياضي في مخترقين لكم، مجال التعليم، مجال الصحة، وإن شاء الله أنهم قلة ونجزم منهم قلة إن شاء الله، ولهم القاعدة اللي حنتكلم عليها، لكن حالة موجودة. فهنا ندائنا متوجه لإدارات الأندية، لازم تتحملون أنتم مسؤوليات الصفقات اللي تسوونها، لأن احنا نشوف في هدر كبير قاعد يصير في صفقات يتم التعاقد معها والاستغناء عنها كذا على طول. حاب تضيف شيء قبل ما نروح لمباريات اليوم؟
0: كلامك 100%. أنا أقول دائما أحيانا يجيك لا تعتمد على موضوع الجنسية أبدا.
1: نعم.
0: أحيانا يجيك لاعب أجنبي ما يقدم لك الإضافة اللي قدمها لاعب سعودي. نعم. شفنا مصعب الجوير وعجبني كثيرا مصعب أنه رفض أنه يجلس كاحتياط لبعض اللاعبين. نعم. اللي وصلوا لأندية كبيرة وهو أفضل من أمكانيات، لذلك هو رحل في القادسية وأبدع قبل الشباب وأبدع.

0: لازم ان اللاعب السعودي يجد فرصته، وعلى المسؤولين انه يعطونا فرصة والثقة مثل ما يعطونا اللاعب الاجنبي.
1: صحيح. طيب اتمنى التوفيق ان شاء الله للجميع. نذكركم بمباريات اليوم بمشيئة الله في استقبال الجولة الثالثة من دوري روشن، تلعب اذا مباراة ابها والخليج، تعاون والفيحة، الاتفاق والنصر، الشباب والرياض. قبل نستعرض التقرير حابين ناخذ منك توقع، مجرد توقع، عطني رقم اما تعادل او فوز احد الفريقين. ناخذ مباراة مباراة، ابها والخليج.
0: ابها والخليج، اعتقد ان الخليج يقدم مستويات جميلة جدا، اعتقد ان الخليج.
1: الخليج طيب بالضبط، لا تفصل عنده تقريبا، ناخذ كل مباراة على حدة ان شاء الله بعد التقرير والوقت اللي بيخدمنا ان شاء الله. ناخذ بقية المحاور الفرعية اللي سواء كانت خلال 24 ساعة الماضية أو 48 ساعة الماضية. التعاون والفيحة.
0: التعاون.
1: طيب الاتفاق والنصر.
0: النصر.
1: شباب والرياض.
0: شباب.
1: طيب وانتم حياكم الله أحبتنا، شاركونا على 011-40-53 رقم مباشر استقبال مشاركتكم، وحياكم الله. تقرير نرجع بعد المزيد بحديث وتفاصيل.
2: تستكمل اليوم الاثنين منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن للمحترفين، إذ يحل النصر ضيفا ثقيلا على الاتفاق، حيث يدخل الفريقان اللقاء وفي جعبة كل منهما العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط من انتصارين متتاليين، مما يضفي طابعا من الندية والإثارة. فالاتفاق يتسلح بعاملي الأرض والجمهور ويسعى لإيقاف قطار النصر، في حين تطمح كتيبة النصر تأكيد التفوق الفني والحفاظ على نسق الانتصارات. العاصمة الرياض تنتظر ديربيا خاصا يجمع الشباب بالرياض في مباراة يسعى خلالها الطرفان لتضميد جراح البداية المتعثرة، فالليوث يسعون لتصحيح المسار لا سيما وأنهم يملكون نقطة واحدة، أما الرياض فيعاني الأمرين بعدم حصوله على أي نقطة مما يضاعف ضغوطه بالحصول على أي علامة. وفي مواجهة أخرى يستقبل التعاون صاحب النقطة الوحيدة نظيره الفيحاء الذي يمضي دون نقاط في مواجهة تحمل عنوانا مختلفا مفاده الاتزان والبحث عن التصحيح. وفي الجنوب ينعزل أبها نظيره الخليج سعيا لمحو الصورة السلبية والخسائر المتتالية، في وقت يدخل الخليج اللقاء برصيد 2 باحثا عن استغلال ظروف منافسه لاقتناص أول انتصار له والتقدم في جدول الترتيب.
1: شكرا عبد الملك القليب على قراءة تقرير من عداد علي اليوسف. ذكركم جدد حبتنا، ضيف اليوم هو لاعب الدولي السابق موسى الشمري. وليد نبدأ بمباراة المتصدرين النصر والاتفاق. أنت توقعت أن النصر أقرب، ليش وعلى ضوء تقرير حاب تقول؟
0: طبعا النصر يقدم مستوى مميز هذا الموسم، في استقرار باللاعبين بالأجانب، في تفاهم كبير، في تناغم بين اللاعبين، أنجلو جالس يقدم مستوى مميز وهذا الشيء يشكر عليه جيسوس مدربه السابق، وهو ذكره في التصريح كذلك لأنه وضعه في مركز مناسب، تكلم على 8 يزيد كثير، شفنا مباريتين سجل فيها كلها، صنع فيها كذلك جواو فيليكس يقدم مستوى مميز استكمال الموسم السابق. أعتقد أن مدرب الأسترالي إنجي جالس يورينا كرة جميلة للنصر، شق هجومي مع توازن دفاعي، سجل تقريبا الآن 7 أهداف في مباراتين، لم يستقبل تقريبا أي هدف في الدوري. هذا الشيء أعتقد أنه عمل كبير، عمل فني، البعض تخوف من راح يجسس النصراويين، ولكن أعتقد أنه جاهم مدرب كبير وأنجي. كذلك في الجانب الآخر مدرب الأسترالي أرثر يقدم مع اتفاق موسم يمكن من أفضل بدايات، تكلم عن 6 نقاط، انتصر على الرياض، كذلك انتصر على الفتح، مباريات كانت صعبة خاصة في بداية الدوري، ولكن أعتقد أن المدرب عاد اختيار تشكيلة المناسبة للاتفاق. أعتقد أنه اختار عناصر مميزة، عرف كيف تكسب المباريات في البدايات، مباراة صعبة لكلا الطرفين، ولكن كحلول فردية لذلك توقعنا النصر، كحلول هجومية توقعنا النصر بعد عودة كريستيانو ممكن لمكانه الأساسي. شفنا من كرة واحدة في المباراة الماضية سجل ومتعطش التسجيل، وهذا الشيء يخدم النصر كثيرا. كذلك ساديو ماني متواجد، كذلك فيليكس يقدم مستويات. كذلك أعتقد أن النصر بفورمة ممتازة جدا، من أفضل الفرق اللي بدأت بداية قوية في هذا الدوري. أيضا للاتفاق كذلك، ذلك قمة الجو راح نشوفها اليوم في الدمام، ممكن عامل الجو والرطوبة هيأثر على كل الطرفين. البعض يعتقد أن النصر فقط متأثر، ولكن واقع تجربة اللعب في الدمام في أوغست صعب جدا أن تلعب في هذا الشهر في الدمام، لذلك أعتقد أنها صعبة من ناحية الأجواء على الطرفين.
1: طيب بمناسبة حديثك عن العقلية قبل شوي، زميل المخرج الجميل عبد علي الحصيني، وهو بالمناسبة من مخرجين الشباب يعني شباب، يعني أعمارك العمر تقريبا كم علي؟ 23 24 22 ما شاء الله. فمعرض حديثك أنت قبل شوي عن العقلية، قال استشهد هو برونالدو. رونالدو كان في رحلة هامة في مسيرته، رحلة هامة لمتابعينه، رحلة هامة لأرقام رونالدو، رحلة دولية دبلوماسية هامة جدا، ومع ذلك وكانت أخبار تقول أنه ما رح يكون يحضر مباراة الاتفاق، ومع ذلك أتوقع يا طيارة خاصة يا طيارة شاف له رحلة وجاء للتدريب أمس واستقبل زملائها. هنا العقلية، وقت ما نقول هارون كامارا فرق اختلاف العقلية عند هارون كامارا عن العقلية الموجودة عند رونالدو، هنا فارق كبير. فهذا يحسب لي رونالدو، ويحسب لنا احنا في وسطنا الرياضي موجود من هو بعقلية رونالدو يستفيد منها البقية والجميع. في بعض التفاصيل الإضافية حول اللقاء كابتن موسى وحبتنا، طبعا ندخل فريقان اللقاء وفي جعبة كل منهما مثل ما قلنا قبل شوي الرصيد الكامل 6 نقاط، وهذا يضفي طابع من الندية والإثارة على الصراع المبكر لفرض الهيمنة. أعلن الأسترالي آرثر مدرب الاتفاق شعار التحدي قبل المواجهة، مؤكدا أن فريقه لن يدخل مباراة بعقلية دفاعية، وإنما سيحاول اللعب بجرأة ووضع المنافسة تحت الضغط. وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الاتفاق تنتظره مواجهة أمام أحد أقوى الفرق هجوم في المسابقة، مشيرا إلى أن النصر يدخل لقاء بصفة حامل لقب الموسم الماضي، ما يفرض على لاعبيه التعامل مع المباراة بأعلى درجات من التركيز. وأكد مدرب الاتفاق أن فريقه يستطيع استغلال المباراة لصالحه من خلال جرأة داخل الملعب ومحاولة مفاجأة النصر بأسلوب مختلف، موضحا أن ضغط المباريات وضيق فترة التحضير لا يمثلان مصدر قلق بالنسبة له. إيش رأيك؟
0: كلام ذكي من مدرب أسترالي، أعتقد أنه جالس يعطي ثقة أكثر للاعبين. 11 لاعب الظروف متشابهة تقريبا، الكل حصل على النقاط الكاملة، عامل الجو كذلك مؤثر على الطرفين، لذلك هو تكلم بعقلانية ومصداقية. 90 دقيقة على الورق يختلف تماما عن ما هو بالملعب، تكلم على القيمة السوقية تختلف تماما عن ما هو بالملعب. 90 دقيقة اللي يكون جاهز فيها ذهنيا وعارف كيف يتعامل مع مباراة ومجريات المباراة. أعتقد أنه الكل يعرف النصر بنجومه، ما في شيء يتخبى عند الأندية الأخرى، لذلك هو عارف يتعامل مع المباراة، وأعتقد أنه مباراة صعبة جدا على النصر.
1: أوكي، نتيح الفرصة حبتنا يتابعونا، حياكم الله 011-40-5-3 رقم مباشر استقبال مشاركاتكم، حابين نسمعكم على وجه الخصوص توقعاتكم لنتائج مباراة اليوم اللي تلعب في إطار الجولة 3 من دوري روشن. أبو عبديز، حياك الله أبو عبديز. ألو،
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة، حياك تفضل.
3: حياك الله بخير يا عبديز.
1: حياك، هلا بالله أبو عبديز.
3: طرحتم في بداية الحلقة عن قضية اللاعب السعودي وكيف يطور مهاراته وكذا، هذه تحتاج والله تدخل يعني عاجل. ليش؟ لأن الآن المنتخب على طور مشاركة، وأغلب لعيبة ما عندهم انضباط، غير منضبطين والله. في الصباح لا هو يتمرن في الصباح، ولا هو مهتم تمرين، ولا أبد يتمرن في النادي وطلع من النادي ينسى التمرين وينسى كل شيء، عاشر المجتمع وهذا خطأ. اللاعب يفترض خاصة المحترف في زمن الاحتراف يفترض أن يكون لاعب معنى الكلمة، بحيث أنه يهتم في كل دقائق حياته ويسعى لتطوير نفسه. أنا بعطيك مثال عن كنو في الهلال، والله ما هو قاعد يطور نفسه أبدا. الرجل عنده امكانات ما هي سهله ترى، الرجل ما هو سهل ابدا، لكنه ما يطور نفسه ابدا يعني، يتمرن وكيف ما جت. وللاسف يعني ما في محاسبه للعيبه، خاصه اللعيبه السعوديه في تقصيرهم وكذا، ما حد يحاسبه، وهذا خطا. ينبغي ان يحاسب اللاعب وان يعطى مثلا برنامج غذائي وبرنامج ومدرب، ايضا التسديدات ما حد يدرب على التسديد من خارج منطقه الجزاء. يعني بعض اللعيبه العالميين كان يتمرن الى الساعه الى ساعتين على قضيه كيف يسدد وكيف يحسن تسديد الكره.
1: حلو واضح، الله المستعان. فريقك وش توقعاتك؟
3: اي فريق؟
1: من فريقك؟ ما عندك فريق؟
3: انا هلالي. هلالي
1: اوكي. وش كيف، هل استمرار بنزيمة أفضل ولا مهاجم أستون فيلا باقي ساعات يعلن عنه؟
3: بنزيمة خلاص رجل وصل مرحلة أدى ما عليه، ما لا نهضم اللاعب حقه، لاعب كبير وكذا، لكن هذا خلاص ما فاقد شيء يعطي، ما عنده شيء يقدمه أبدا.
1: وإنزاغي أنت من اللي يقول خلاص
3: راح الفاس بالراس؟ بلون عم تلينا بها، ما مع نصب العلن، عقده غالي ومكلف مع النادي، وإذا جابوا اللعيبة إن شاء الله كويسين لعل الله عز وجل أن يطرح في اللعيبة البركة، ولا المدرب عنده فكر ما يقدر يغيره أبدا، الإيطاليين فكر مشكل.
1: طيب
3: هذا مصيبة.
1: شكرا لك، تحياتي. بارك الله فيك. وأنت أكثر، حياك الله. طيب مزيد متابعين 011-41-53 رقم استقبال مشاركاتكم. المتصل التالي أبو نايف. هلا أبو نايف، حياك الله. ألو، حياك أبو نايف، تمعنا الهواء. ألو،
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة، حياك. هلا أبو نايف،
4: مساء الخير.
1: الله يحييك. هلا والله،
4: مشكور لك على هالبرامج الحلوه.
1: الله يرضى عليك وجودك.
4: الله يحفظك
1: وياك يا الغالي. وش من فريق وش توقعاتك؟
4: ان شاء الله بمشيئه الخالق فوز النصر الليله على الاتفاق.
1: اوكي.
4: وهزيمه ثقيله بمشيئه الله. بس انا اتساءل الله يسلمك، ليه اي مقابله سواء اللي هو المدربين ضد النصر دائما تصريحاتهم استفزازيه، انا بلعب كذا وحمس اللعيبه، وبينما لو لعب مع اي فريق اخر ينهزم 2 أو 3 عادي، بس اذا جاء قابلوا النصر من الدوري من العام يحاولون يحفزون لعيبتهم والمدربين مسحونين، ما ادري ايش السبب.
1: طيب فرصة معنا لاعب سابق اكيد انه له تعليق على سؤالك هذا. شكرا لك.
4: شكرا لك.
1: انا استسعد وشرفتنا، تحياتي لك. ناخذ مزيد من المتابعين. توقعاتكم لي اذا مباريات اليوم، ولا اذا كان فريق ما بعد لعب او لعب امس حبيت تعلق عليه، حياكم الله. ابو راشد، حياك الله ابو راشد. الو،
5: حياك الله ابو ماجد.
1: هلا بك، تفضل غالي.
5: عودا حميدا،
1: الله يرضى عليك. الحمد لله، شلونك انت؟ الله يسعدك.
5: انا عندي لكم يومين ترجون عن اختيارات المنتخب.
1: نعم،
5: المدرب، وكان موضوعكم شيق جدا. الله يحفظك. الآن في حل يعني ممكن الاتحاد السعودي يسوي خطوة،
1: اللي هي
5: عندك مدربين سعوديين وعندك الأولمبي، يختارون فريق أولمبي يلعب مع المنتخب الأول، ويشوف المدرب يطلع على لاعبين لم يختارهم، يعني مش المشكلة يعني، بدل يسوون معسكر عند التوقف هذا يسوون لهم منتخب الأولمبي يلعب مع المنتخب الأول، وراح يطلع على لاعبين لم يختارهم وأفضل الموجودين وأعمارهم صغيرة. ثاني شيء تهرجون أنتم عن مستوى اللاعبين، الخطأ هذا الله يحفظك من الأندية. الأندية يشوف لاعب ينجم مباراة خلاص يختاره، يعني المفروض أنه موسم كامل عشان أختار اللاعب، إذا مستواه ونقاطه وأداؤه متوازن اقدر استقطبه، اما اني انا اجيب لاعب بس انه نجم مباراه او وقف ضدي مباراه اجيب اللاعب هذا وتعاقد معه اقول والله اللاعب مستواه مو ممتاز، هذا مو صحيح الكلام. هذا اخطاء انديه يعني، هي اللي اهدار مال ولاعبين ما هو بمكان الثقه يعني.
1: اوكي، فريقك الله. فريق حاب اتكلم عنه، تسلم. فريقك؟
5: والله انا فريق الهلال، والله يعيننا بس يا رجل.
1: قدام الاهلي ايش بتسوون؟
5: والله تكدس لاعبين يا رجال، وهالمدرب ذا برضو على الدفاع مشكلته مشكلة، ما رايح يقتنع ولا رايح يسوي شيء. والله لاعبين نجيبهم وخسائر على لا على الصندوق ولا على الاستقطاب ولا على المالك، وخسائر مبالغ واخرتها لا في إنجاز. يا الله حصلنا العام تذكر كاس الملك، يا الله بعد بلحظ يا رجل، مشكلته مشكلة هذا.
1: طيب بالتوفيق لكم الغالي. أنا استنى، شرفتنا. أنا استنى، حياك، هلا بك أكثر. طيب يمكن ناخذ اخر متصل في المجموعه هذه نواصل حديثنا ونرجع بعد شوي ناخذ مجموعه ثانيه متابعين. متصلنا التالي اللي هو طيب محمد ولا ابو محمد؟ ابو عادل. حياك الله ابو عادل. الو.
6: مرحبا مرحبا استاذ علي. طال عمرك. الله يمسك بالخير.
1: مساء الخيرات. حياك الله ابو عادل.
6: عودا حميدا طال عمرك.
1: الله يحييك. هلا بك اكثر.
6: مليئا بالحيويه والنشاط وبالتوفيق ان شاء الله.
1: الله يرضى عليك ويسلمك وياك ان شاء الله.
6: ضيفك لو سمحت من هو اليوم؟
1: اليوم موسى الشمري اللاعب السابق لاعب الدوري السابق.
6: وانا عن باك وبو. يعني انا كرما ليس امرا اطالب مدربين وطنيين بدون امر عليك تستضيفونهم
1: إيه؟
6: كيعني ثقه فيهم ليحكون عن المدرب ونبغى نعرف عن المدربين. ثانيا ابغى اعلاميين يعني واضحين في الصوره وما عندهم الا مصداقيه زي الاستاذ علي طال عمرك. ما يمسام هلا حقيقه انت ولا اخ رايد حقيقه يعني ولا اخ معاذ والله اديتهم حقيقه اللي عليكم ان شاء الله انكم من احسن الى احسن.
1: الله يرضى يعطيك العافيه. شكرا لك ابو عادل.
6: كرما ليس امرا سم...
1: إيه؟
6: سؤالي اليوم حول النادي الاهلي
1: إيه؟
6: هل هو الصندوق متعمد الإساءة أو الناس أو الإعلاميين اللي هم
1: شلون
6: يبغون الإساءة النادي الأهلي؟ أبغى إجابة طال عمرك وأبغى الوضوح في هذا الشيء طال عمرك. كيف يشال مدرب ولاعبين ولا يستبدلون بأحسن طال
1: طيب
6: عمرك؟
1: أنت أبو عادل تقول الصندوق يقصد الإساءة. أنا ودي أنه تختار عبارة ثانية. أنت يمكنك تقصد أنه هل الصندوق يقصد أنه أخذ مدرب الأهلي؟ أنت
6: أنا لا ما كدا. هو إساءة الصندوق. هل ال- ال- ال- ال- ال- الصندوق يريد الإطاحة بالنادي الأهلي أو الإعلاميين الذين يتكلمون بحديث أسمعها يعني يمتلئ الصدر منها ويسمع يجل بدن منها طال عمرك
1: إيه؟
6: أو أن يعني فيها إساءة من حول من بعيد إلى بعيد طال عمرك؟ أبغى إيضاح
1: طيب.
6: وأبغى
1: أبشر يعني أبشر. هذا خليك معنا أبوضح لك. أنا أبوضح لك
6: أي محفل أي طيب. شيء وروافد المنتخب السعودي أرجو أن يعطى حقه مثل ما تعطى الأندية الأخرى طال عمرك.
1: شكرا بعد خليك معنا سمحت متابع. أنا بعلق على كلامك. تحية حياك الله. هلا بك أكثر. أول شيء أبو عادل أنا ودي لو سمحت يعني تقبل مني أبعدل كلمتين أنت قلتها وأنا بقبل منك لأنه أعتقد أنت من المشاركين عنده في برنامج مو أول مرة. وأذكر أنه أنت تقول أنه أنت رجل كبير بالسن الله يعطيك الصحة والعفو والعافية. فإحنا تقديرا ل وأنت تمون على الجميع لعمرك تقول أعتقد حوالي الثمانينات أو في منتصف السبعينات بنتعذر منك الكلمتين وهي سقطتين. الكلمتين اللي أنت استخدمتها سقطة صراحة يعني كلمة لا تقبل. تقول الصندوق يبيضر يعني كأنك تجي واحد تقول أب أنت بتضر ولدك ولا تقول أنه يبي كلمة ثانية أعتقد تقول يسقط على أو يطيح بالأهلي. هذا كلام مو بصحيح. أنا بس ودي تنتبه على الملاحظة هذه أبو عادل. أنت أو أي حد ثاني وإن شاء الله أنهم قليلين مرة يجي في باله فكرة مثل هذه المفروض من الأساس حنا نقول هذه أفكار خطأ تداولها خطأ والتفكير حتى مجرد تفكير فيها خطأ. الناس تجتهد والناس تعمل وفيه ولا في إعلامي طلع وقال العبارات اللي تقلتها. بس أنا قلت مثل ما وضحنا قبل شوي أعتقد أنه خانك التعبير فيها. هذا واحد. الجزء الثاني الأهلي يا أخي توه ما أخذ نخبتين آسيا القارة بطل آسيا. هو جاي من وين؟ جاي من دوري الأدنى دوري الدرجة الأولى. فوش تبي غير كذا دعم؟ وش تبي غير كذا توضيح أنه الأهلي تغير؟ وباقي الأهلي ترى الموسم هذا يلعب أكثر بطولات من كل الفرق الثانية أكثر من الهلال اللي يعتبر أكثر نادي تحقيق للدوري الآسيوي في القارة 4 مرات أكثر من النصر اللي يعتبر فريق عالمي على مستوى الشهرة العالمية أكثر من الاتحاد اللي يعتبر من الأندية حقق قبلكم البطولة النخبة أو مسمها 2003-2004 الأهلي يلعب الموسم هذا 5 بطولات عالمية ويلعب القارية ويلعب دوري روشن ويلعب كاس الملك وكاس السوبر فمعليش يعني هذه خلينا يعني نحط نقطة على التعليق، أعتقد أن وضحت الصورة أبو عادل. طيب كابتن موسى، أحد المتصلين تطرق في حديثه عن، يقول هل الأندية تتحمس قدام النصر بس ولا لا، ولا هو فهم غلط؟ هو احنا شفنا الموسم الماضي أكثر مباراة يعني تطلع تصريح رنانة لبعض اللعيبة ولا بعض المدربين في المؤتمرات الصحفية، وأعتقد اللي خلاه اللي دفعها يقول كلام مثل هذا تحدي اللي أطلقه الأسترالي اللي بالمناسبة نفس جنسية مدرب النصر، يعني هنا أسترالي وهنا أسترالي، فهو أطلق تحدي يمكن أثار عنده شيء، والمتابع أعتقد أبو عبد العزيز أنا دونت الاستفسار وقال وش اللي خلى الأندية ما تبرز إلا قدام النصر، تتفق مع طرح مثل هذا ولا مو بصحيح؟
0: ودي أعلق على الاتصال الأخير قبل أدخل بهذا التعليق، كلامك أنا أيده يا أخوي علي كثير أبو ماجد، بالفعل يعني أتكلم على الصندوق ساعد أهلي كثيرا في تحقيق نخبتين، أحضر له أفضل لاعبين على مستوى العالم، يعني اللي يبغى يضر الأهلي أو عنده نية يضر الأهلي زي ما قال الاتصال الأخير أو خان التعبير، أعتقد أنه اللي بضر يضر من قبل، ولكن شفنا صندوق عاد الأهلي للبطولة القارية وهي الأغلى، جاب أغلى اللاعبين أفضل اللاعبين، ولكن ردة فعل من الجمهور ممكن على تأخر قرار جلب مدرب بديل يايس له كان الأفضل، وهذا قرار خاطئ يحدث في أي منظومة عمل، من لا يعمل لا يخطئ، أي واحد يعمل طبيعي يخطئ، لذلك أعتقد أنه اللي سبب هذا الغضب أن رحيل يايس له المفروض يكون في نهاية الموسم الماضي، إذا كان عندكم قرار أن تجيبوا مدرب جديد أو أنه يذهب لنيوكاسل بنفسه المستحوذات الصندوق، عشان يبدأ الفريق ثلاث شهور أو شهرين توقف الدوري يبدأ يستعيد أنفاسه يخرج من الصدمة، ثم يبدأ الجمهور بنفسية أكثر يدعمون المدرب، شفنا تأخر للأسف تغيير المدرب لذلك شفنا غضب الجماهير الآن. أنا نصيحة للجمهور الأهلي، من عاد الأهلي إلى البطولات هو نفس الجمهور، أتمنى أنه يعودون ينسون موضوع يايس له، البعض اصلا كان مو مقتنع بيايس له بداياته وكان يطالب الصندوق يجب اقاله يايس له، لماذا لم يقال يايس له، لماذا لم يتم استجابه متطلباتنا، الاستقرار هو اللي جلب للاهلي هذه البطولات، اعتقد ان بوسيتش حتى الان هولندي يقدم بدايه موفقه، الدرعيه القوي 1-0 فاز 4 على ابها 5 اهداف ولم يستقبل اي هدف، جالس يورينا كره حلوه، موجود لديهم أفضل أجانب، تكلم على مندي، إيبانيز متواجد، ديمارال متواجد، تنغانا، جالينو، توني الهداف، ممكن رحيل محرز أثر، ولكن ترينكا والبرتغالي يقدم، كذلك الأرمين إدوارد يقدم، أعتقد أنه يجب على أهلوية إرادة وتركيز أكثر، زي ما ذكرت أخوي علي عنده بطولات مهمة جدا، تكلم على كاس الأنتر كونتيننتال، كذلك الدوري يقدر ينافس عليه، كاس الملك عنده أكثر من بطولة نخبة الأسيوية يقدر أنه ينافس عليها، يجب أن ينسى الماضي ويجب أن يفكر بالمستقبل. فيما يخص الجانب الآخر من السؤال للمتصل الآخر، بالنسبة لأغلب المدربين يصرحون أو يستفزون نادي كبير مثل النصر أو اللاعبين، دائما احنا كلاعبين لما تلعب ضد أي فريق كبير سواء على مستوى السعودية أو مستوى العالم دائما أصلا تكون محفز ومتحمس بدون أصلا أي دوافع أخرى، أنت تلعب ضد أفضل اللاعبين على مستوى العالم، تلعب ضد أعلى قيمة سوقية، تكلم على ضد كريستيانو رونالدو، تكلم على نادي كبير ضد النصر، دائما الأندية الجماهيرية أو الأندية اللي تمتلك لاعبين كبار أعتقد أن اللاعب يكون محفز، مدرب محفز، تركيز عالي، يمكن المباريات الصعبة على اللاعبين تكلم ذا اتفاق أو الأندية الأخرى في متوسط ترتيب هي المباريات مع المراتب الأقل أو المتوسطة، لأن اللاعب ما عنده الحماس والشغف والرغبة والتحفيز الداخلي أنه يبغى يثبت الجميع بالإعلام وبالقنوات والمنتخب والعروض والعقود ضد نادي كبير، هذه أشياء أعتقد لها دور كبير، لذلك اللي يلعب ضد نادي كبير النصر الهلال الأهلي الاتحاد الشباب يبذل قصارى من جهده، عشان يقنع المسؤولين عن الأندية الآخر، كذلك المنتخب، كذلك الإعلام. نتكلم كم مباراة ناقلة على مستوى العالم لهذه المباراة، لذلك اللاعب يعطي ما عنده.

0: نستدرك الوقت اللي داهمنا ما شاء الله، وروح لي نستعرض بقيه المباريات اللي تلعب اليوم. المباراه الثانيه الشباب والرياض الديربي، توقعتك انت تقول انها بتروح للشباب، ليش؟
1: اعتقد ان الشباب الان اكتمل صفوفه، مشكوره اداره العزيز المالك على التخطيطات النوعيه، تكلم على توماس بارتي اللاعب السنغالي، اللاعب في ارسنال اتلتيكو مدريد، تكلم على الهداف مارتينيز هداف التعاون الموسم الماضي ب 24 هدف، تكلم على استقطابهم لحارس اجنبي مميز سنغالي دياو، كان هو بديل مندي في كاس العالم، لعب مباراه اعتقد النرويج لما انصاب مندي، استقطابات نوعيه مهمه في مراكز، كذلك وقع مخالصه مع اكثر من لاعب جونيور وغيره، ذلك الشبابيين متحمسين متفائلين امام نادي كبير مثل نادي الرياض. اعتقد ان مباراه صعبه ولكن يبدو لأن عودة الشباب من هذه المباراة.
0: والرياض،
1: الرياض نادي كبير، تكلم على نادي الرياض اسم العاصمة، من أقدم الأندية، تكلم معية الشباب وهي نصر في نادي الرياض، ولكن ما زال يبحث عن نفسه، لم يحقق أي نقطة حتى الآن. أعتقد أن المدرب البرازيلي يجب أن يتدارك هذه الأخطاء الفنية، تكلم على مستوى الدفاعي، استقبل المباراة الأولى أمام اتفاق 4 أهداف، أخطاء دفاعية كثيرة، عليه التركيز، لازم تعرف كل مباراة تبي منها خارج الميدان أمام نادي كبير مثل نادي الشباب. أعتقد أن التعادل بالنسبة لك كنادي الرياض مكسب ونادي الشباب.
0: أوكي، مباراة ثانية تعاون الفيحة.
1: التعاون أعتقد أنه حتى الآن يبحث عن نفسه، التعاون لم يحقق الانتصار حتى الآن، تعادل أمام الخليج القوي، خسر أمام الخلود كذلك القوي، البعض يعتقد أنه التعاون كان ضعيف ولكن تابعت الخليج والخلود كانوا مميزين، الخليج حتى لم يخسر في مباراتين، الخلود حتى الآن لم يخسر في مباراتين، تعادل مع الاتحاد في جدة، فاز على التعاون 3-2، خلود يقدم كرة جميلة، ولكن أعتقد أن التعاون الآن يبحث عن الانتصار الأول في الدوري أمام منافس بنفس الجراح، تكلم عن الفيحة اللي عانى في بداية الموسم هذا، وأعتقد أن التعاون الآن مدجج بالنجوم، الحمد لله عاد نفسه للتسجيل، قادر التعاون أن يعود، خاصة أن الفيحة ما زال يعاني بعد خسارته أمام الهلال بالثلاثة وخسارته أمام النيوم في الجولة الأولى 2-1.
0: التعاون ترى مع نقطة واحدة، أنت تقول ما مع نقاط قبل شوي، لا مع أظن نقطة واحدة،
1: تعادل مع الخليج
0: نعم
1: وخسر امام الخلود، لم ينتصر حتى الان
0: نعم، وهو من الفرق اللي تعودنا انه يصير قدام ما يصير تحت، يعني سلم الترتيب اذا فتحت الجدول ولو انه بدري اصلا حتى الواحد يطلع على سلم الترتيب، بس المغري فيه سلم الترتيب صفت ما شاء الله تقريبا الانديه الخمسه، سبعه انديه معاهم العلامه الكامله 6 نقاط، طبعا الاتحاد معاه 7 نقاط، اما بقيه الانديه اللي النصر هلال اهلي قدسيه اتفاق نيوم معهم كلهم 6 نقاط، بانتظار بقية مباريات اليوم بقية الدوري، موسم طويل، بس انه اعتقد في ندرة نادر اللي يفتح الجدول ويطلع عليه، بس احنا تعرف نشوف التفاصيل دايم، فدايم نحرص انه نشوف كل شيء، فمن النوادر انك لا فتحت الجدول تلقى التعاون تحت، غالب التعاون يعني علمنا من تالي انه تلقاه دايم في الاماكن الامامية. طيب بدقيقة تقريبا مباراة أبها والخليج،
1: أبها والخليج أعتقد أن مباراة أقرب للخليج، الخليج حتى الآن لم يخسر، تعادل مباراتين مع مدرب برتغالي، مدرب قوميز مميز جدا، يعرف الدوري جيدا، دوري روشن، كان مع التعاون ثم الفتح، أبها ما زال يعاني بكل أمانة، شفنا تصريح الأخير لرئيس نادي أبها عن احتياج النادي لدعم من أجانب من موضوع آخر، أعتقد أنه يجب على رئيس النادي والمسيرين في نادي أبها التركيز على الملعب أكثر وعدر اللاعبين والجهاز الفني لمثل هذه الأمور. نعم عنده ظروف صعبة حاسين فيها بكل أمانة، كل نادي للأسف يصعد من دوري الدرجة الأولى إلى دوري روشن، قدم بالواقع فوارق كبيرة، تكلم فنية مادية، ذلك أغلب الفرق اللي تصعد ترجع، تكلم النجمة صعد قبل عام ورجع الآن، أغلب الفرق اللي تصعد إذن تصطدم بالواقع، لذلك أبها يجب أن يدارك الوضع.
0: جميل.
1: خسر أمام الحزم، خسر أمام أبها العروبة في كأس الملك، وخسر أمام الأهلي 4، ولكن أمام

0: منافس يعتبر نوعا ما قادر أنه ينافس ويحقق نتيجة إيجابية.
1: شكرا كابتن موسى، استمتعت معك وعد الوقت بشكل سريع، تحياتي لك.
0: شكرا لك.
1: تحياتي مجددا. كان إذا معنا حبتنا اللاعب الدولي السابق موسى الشمري. الشكر لمتد كل واحد منكم على حسن المتابعة والمشاركة، تقبلوا ممن لم يستطع لاستقبال مشاركته اليوم لعذر وقت، نستقبلكم إن شاء الله، تقبلوا من أول شيء العذر ونستقبلكم إن شاء الله في قادم الأيام. في النهاية لحلقتنا اليوم تقبلوا كذلك تحيات محدثكم علي يوسف، العداء تقديم وفي الإخراج علي الحصيني. تمسوا على خير.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لنا ترى منسين، أنتم من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من هوا بلادي، ويوم جديد ومساء جديد يجمعنا فيكم في متابعي إذاعة الرياض في هذا المساء الجميل معكم من الآن من الخامسة بمشيئة الله وحتى تمام الثامنة في برنامج هوا بلادي. نتنقل من مدينة إلى مدينة ومن محافظة إلى محافظة للاطلاع على الجديد في مدن مملكتنا العربية السعودية وعلى الفعاليات المقامة هناك. أيضا لدينا مجموعة من المراسلين نسلط الضوء معهم على جوانب كثيرة في مناطقهم ومراكزهم ومحافظاتهم لإطلاعنا على الفعاليات المقامة هناك في مدن المملكة العربية السعودية. هوا بلادي مستمر معكم، وإن شاء الله نكون في هذه الحلقة وكل حلقات البرنامج معكم دائما في تقديم ما يناسبكم من الطرح في هذه الحلقة. مساء الخير يا ظافر.
1: مساء النور علي، ومساء النور أيضا من الحماس أتمنى اللحظات معك علي الله يسعدك وأيضا يسعد مستمعين الكرام. 3 ساعات نواصلها إن شاء الله ونقضيها من خلال هذا الوطن الغالي، نتنقل في أرجاء ومع مراسلين أخبارنا وأيضا ضيوفنا الكارم خلال هال3 ساعات إن شاء الله. فقراتنا ممتعة وأكثر إثراء، والجمال أيضا بحضور زملائنا الأعزاء من الإخراج واللمسات الفنية الجميلة علي الحسيني. علي
0: يعطي العافية،
1: أعطنا جو اليوم، إلا أن ما تعطينا جو ونحن بنزعل عليك من البداية كذا نطقها. خليك اليوم معنا واحدة بواحدة، تمام علي؟ اتفقنا كذا؟ اتفقنا، أوكي. يا سلام عليك. أي والبداية أيضا معك علي زميلي علي الشهري، ومعكم ظافر الخثعبي في التقديم. الإعداد ما بننساه
0: أكيد، هم الركيزة الأساسية،
1: هم الدينامو.
0: الله يعطيهم
1: الدينامو. فتحية وأجمل تحية لزميلتنا عائشة الزير وهبة العمران، يعطيهم العافية. حلق معكم دعايتنا وانطلاقاتنا كذا، فاصل غنائي الروق علي، إيش رأيك؟
0: إن شاء الله أكيد.
1: هذه من اختيارات علي. نبدأ يا علي، بدأنا فاصل غنائي وراجع لكم في انطلاقتنا في هوا بلادي.

0: والله يا علي أنا عارف أنك تختار أغنية كذا جميلة، ويعني حنا على قولتهم من الحماس اللي فينا قلنا نبدأ.
1: لا حنا مع علي على طول يعني، واختياراته دائما حلوة مميزة. أي واحد
0: اسمه علي يقول ما بي أختار شيء، ما بي أختار أي شيء كذا موجود، بس لا
1: أكيد
0: أبي ذوق
1: دام اسمع علي أكيد حيكون ذوق.
0: أي على أساس أن سميك يعني
1: ما تسمى اليوم قاعد ألم
0: لا لا لا كذا
1: استاهل.
0: طيب خلاص ننطلق
1: نروح
0: يلا روح يلا.

0: يا هلا وسهلا، يا هلا وسهلا، حياكم الله مستمعي الكرام في هوا بلادي على أثير إذاعة الرياض. ثلاث ساعات معكم إن شاء الله ممتعة ومع زميلي علي، ونحاول أن نلطف الأجواء معكم. يعني هي أجواء حلوة جميلة،
1: أجواء حلوة في الاستديو، حارة خارج الاستديو.
0: عاد والله تصدق أن عدل عد الجو اللي خف خف يعني.
1: إيه هذا يا ربي لك الحمد، إن شاء الله إنه للأيام القادمة إن شاء الله يكون أحسن.
0: إنك والله تدخل السيارة تحس إنك
1: هو شف في النهار نهيب. في النهار فعلًا جو حار لأنه الشمس لها دور.
0: تخيل إنك أنت الحين، تخيل إنك أنت في الاستديو الحين تشرب حار العكس. ولما تكون والله من جد، ولما تكون برا
1: تشرب بارد.
0: تشرب بارد
1: لأن هنا ترى الأجواء عندنا في الاستديو باردة يعني. ربي لك الحمد، فلما تشرب بارد على بارد بكرة ما راح تداوم.
0: مشكلة. هذا الفارق في الموضوع. لفت الانتباه أنه فعلا يعني لما تشوف أنت داخل مثلا جو بارد أو استديو بارد، فتاخذ لازم تاخذ شيء حار.
1: صح،
0: هناك لا توازن الأمور،
1: مع أنه ترى من ثقافتنا أنك تشرب الحار حتى لو في عز الشمس يعني وأنت ماشي يعني.
0: لأن ثقافة موجودة تأقلم.
1: خلاص
0: في ناس كيفين شاي على طول.
1: يمكن الجيل الأول، الحين الجيل الجديد الظاهر لو تقول أشرب شاي
0: قهوة
1: ظهر ولا ذا
0: سبريسو مدوشو
1: أي ما يشرب أشياء باردة.
0: والله أنت شوف علي، أنت من المحبي الشاي والله علي.

0: والله من سلام، هذا مزاج. طيب خلونا نروح لمزاجنا ايضا الاجمل مع زميلتنا سلمى صالح في نجران وجولتنا الاولى وانطلاقتنا وعن القهوه. اي شوف اني جايبين لك عن القهوه والعلوم الزينه. اي والله سلمى بتجيب لنا الحين علوم طيبه. سلمى مساء الخير.
1: يا مساء الخير والنور برائحه القهوه من نجران. يا هلا وسهلا.
0: يا هلا وسهلا سلمى. سلمى ما شاء الله كنا نقول ان يعني تكيف الاجواء لما تكون في منطقه يا بارده تاخذ شيء حار، ولما العكس تروح يصير عندك تاخذ شيء بارد.
2: صحيح.
1: دائما انا اقول يا علي انت وظافر ان المزاج يرتبط بالقهوه، يعني دائما حنا لما نروح المكان دائما لابد ان القهوه تكون متواجده. صحيح. باي نوع من انواع القهوه، لانها تضفي لنا مزيج فيها نوع من الحب والدفء كذا والالفه صراحه.
0: صحيح صحيح صحيح. طيب سلمى اليوم موضوعنا في جولتك عن القهوه النجرانيه صح؟
1: طبعا.
0: طيب اعطينا معلومات عن القهوه النجرانيه كذا، خلينا المستمع يقول وين هالقهوه وش الجميل فيها وليش القهوه النجرانيه غير.
1: طبعا القهوه النجرانيه غير لانها تعد القهوه النجرانيه هي جزء اصيل من تراث منطقه نجران ورمز للكرم وايضا من حسن الضيافه الذي عرفت به منطقه نجران. وايضا القهوه هي يا والله ما ادري انت علي ولا ظافر.
0: ظافر معك وعلي كلنا واحد.
1: ظافر ان القهوه لها يعني لها ارتباط عميق بالمشاعر بالاجواء. ايضا تتميز منطقه نجران او المناطق الجنوبيه ان جوها دائما جميل بارد امطار، فانت على طول يتبادر في ذهنك. صحيح. ان مع الاجواء هذه لابد فنجان القهوه يضفي عليه نوع من الجمال. وطبعا تميزت القهوه هنا في منطقه نجران يعني بالعنايه والاهتمام، فمو اي قهوه هنا في منطقه نجران، يهتمون بنوع البن بطريقه التحميص بطريقه الطبخ لدرجه انه قد يكون هناك انه له وقت معين عشان انت قهوتك تكون ذات طعم جيد وممتاز. لها أيضا بعض الخلطات المتنوعة طبعا كثيرة. إذا قلنا الجنوب فأنا صحيح. ما راح أعمم، راح أقول نجران، عسير، أبها، طبعا لكل مكان جيزان، لكل مكان في خلطة معينة يميل لها أهالي المنطقة هذه. صحيح. بحيث أنها تضفي لها نوع من النكهة ونوع من الرائحة الجميلة. أنا ما ودي نطول على مستمعينا. طيب. ودي طيب. أن احنا نمشي في رسالتنا.
2: يلا توكل على الله وبدأ.
1: طبعا نحن اليوم معانا اليوم أم سارة اللي هي إحدى المشاركات في الأسرة المنتجة والتي ستعطينا فكرة جميلة عن القهوة النجرانية. شكرا، حياك الله يا أم سارة. يا هلا فيكم، حياك الله أم سارة. ودي قبل ما نبدأ في طريقة صنع القهوة وتفاصيلها إنش تعطينا وش أجود أنواع البن المتواجد هنا في منطقة نجران.
3: والله أنواع البن المتواجدة أنواع كثيرة، منها البن الخولاني وبن عسير وبن نجران والهرهري.
1: طبعا. طيب أم سارة ودي إنش تعطينا طريقة كيف طريقة إعداد القهوة انت كأسر منتجة وطريقة صنع قهوتك ابتداء من تحميسها الى تحطينها في الدلة.
3: اول شيء اشتريها حب خضراء بالكليهات يعني كمية كبيرة، بعدين اخذ الكمية اللي انا ابغاها اغسلها انشفها يوم كامل، بعدين ابدأ احمسها على النار اجهز الصاج حقها. والافضل يعني انا اتبع طريقة الوالدة الله يرحمها.
1: اشرحيها لنا.
3: اني احطها على الضوء افضل عشانها تاخذ وقت وتنضج بريحه الضوء.
1: حلو.
3: نحمسها على في الصاجه حقتها على الضوء لين اللون اللي حن نبغاه.
1: اي نعم.
3: وعندنا ثلاثه يعني في ناس يبغونها ثلاث انواع للون البن يعني القهوه، في ناس يبغونها مره غامقه.
1: اي
3: فتحمسين هذه بزيادة
1: عشان. طيب أنا من النوع اللي أحب القهوة الفاتحة، إلى أي مدى تقعدين؟
3: هذه ما تأخذ وقت يعني على طول، أول ما تشقر لا تخلينها تغمق معك.
1: وبعضهم في البحرية يسمونها القهوة الشقرة ولا؟
3: أيوة صحيح يسمونها القهوة الشقرة. صحيح.
1: طيب
3: حين بالنسبة في نجران نحبها وسط.
1: حلو.
3: ما بين الشقرة وما بين الغامقة.
1: طيب نحن حمسناها الحين وبعدها بعدك تحميس.
3: فيه اللي يضيف لها البهارات حقتها عادها على الضوء، وفيه اللي لا لما خلص يفرم بهاراتها ويخليها برا. ايوه يطحنها ويخليها برا في علبة جاهزة.
1: تمام.
3: متى ما بغى يضيف، لكن حين بالنسبة لنا لا انا اضيفها مع الحميص.
1: طيب يا أم سارة، أنا أبغى الآن كأن إحنا معاك في المطبخ تسوي لنا دلة قهوة نجرانية، عطينا الطريقة كيف تسوينا وكم تحطين وكم المقادير.
3: بقولكم طريقتي أنا، أنا أخذها أخذ الدلة أعبيها ماء، أنا أحط فيها القهوة وأعبي زد نصها ماء، خلاص بعدين لما فار الموية وغلت أضيف لها فنجان القهوة، قهوة نفس الفنجال هذا اللي نشرب فيه القهوة، قهوة وملعقتين زنجبيل، واللي يبغى يضيف مسمار يضيف اللي هو القرنفل، اللي يبغى يضيف حن بالنسبة لنا هالنجران اللي نضيف القرنفل، نضيف حبة عودة قرفة ونفرم في الثلاجة اللي هو الهيل مع الشمر والنخوة،
1: حطيت
3: أيوة ونصب القهوة عليها.
1: طيب كم مدة القهوة على النار؟
3: من 25 دقيقة إلى 40 دقيقة حسب الكمية، إذا كانت كثير شوي
1: عشان تنضج ولا؟ طيب من الإضافات اللي أكثر شيء هنا في منطقة نجران يضيفوها للقهوة؟
3: لازم الهيل، الزعفران، وعندش بهارات القهوة هذه اللي هي بهارات القهوة هذه معها مع الحميس اللي هي الشيبة والمستكة، هذه أساسية. وزي ما قلت لش في الدلة لا، نحط الهيل، نحط الزعفران، الحوار هذا اللي هو الزنجبيل.
1: طيب أنا تذكرت شغلة يا أم سارة وأنا الآن أسولف وياك، اللي هي الفناجين المبخرة. أنا لاحظ في بعض المناسبات أنه برضو من عادات إكرام الضيف أو أنك تحتفي بهذا الضيف أنك تجيب له فناجين مبخرة، ودي نعطي مستمعينا نبدأ كذا مبسطة عن هذه الفناجين.
3: صحيح صحيح، الفناجين المبخرة هي أصلا بخور جاهز عند العطارة، تاخذينه وتاخذين معه أداته اللي هو الفلس. الفلس هذا حديد صغير مرة فيه فتحة في النص، تحطينه في الضوء لين يصير أحمر مرة، بعدين تحطينه في فناجيل القهوة وتحطين عليه البخور وتغطين فنجال بفنجال وتقلبينه، وتجيش الريح، يجيش الطعم، يجيش
1: طيب ايش يضفي لما نصب فيه القهوة؟ ايش يصير الطعم؟
3: الطعم رهيب. انت يمكن ايش قد جربتيه في مرة من المرات، يختلف الطعم 160 درجة
1: فعلا، في نكهة كذا البخور وفيه كذا زي النكهة اللذيذة صراحة.
3: ايوه الصفرة زي العسل يطلع لش من الخليط هذا اللي
1: بنصب. طيب اذا جينا الاخر يعني سؤال لك يا ام سارة، ما هي المناسبات اللي لازم القهوة النجرانية تتصدرها او الدلة النجرانية؟
3: والله الدلة النجرانية عندنا اساسية في الزواجات، في العزايات الله لا يقدر بشر، في المناسبة في السيار إذا قدر الوحدة تزور وحدة هذه أساسي لازم تروح لبدلتها معها. في العزايم الولايم.
1: جميل. أنا أذكر يا أم سارة أنه مرة من المرات استضفت أحد الأمهات الكبيرات وكانت تقولي من أحد كان أهم شروط الزيارات يعني من بيت لبيت أنهم يأخذون صرة يحطون فيها قهوة ويحطون فيها فلوس، فهذا ما هو إلا تعبير عن الاعتزاز بالقهوة وحب القهوة.
3: صحيح صحيح، الحين صاروا يحطونها في دلات جاهزة وفي سلة ويسيرون فيها.
1: جميل جدا صراحة، نحن وصلنا لختام رسالتنا، شاكرين لك يا أم سارة هذه المعلومات الجميلة عن القهوة النجرانية والدلة النجرانية، شكرا لك.
3: شكرا لكم جميعا.
1: شكرا لكم مستمعينا، نعود بكم الآن إلى الاستديو مع الزملاء.
0: شكرا لك سلمى، شكرا لك، يعطيك العافية ولضيفتك الكريمة.

0: الأجمل علي لما فعلا القهوة السعودية ترى لها طابع خاص
1: كيد.
0: لكن لكل منطقة من مناطق المملكة لها نوع معين في القهوة،
1: لها طريقة يعني.
0: ولها طريقة في الإعداد. والأجمل يعني ترى مملكتنا ما شاء الله تبارك الله، اليوم مثلا في المنطقة الجنوبية يعني دائما تكون نسبة القهوة في عملية التحميص يعني ما هي الغامقة، الأقل
1: فاتحة.
0: أي فاتحة، في ناس يحبها متوسطة يعني اللون شوي أي. في الغمقان وتجي
1: الشمال،
0: في
1: الشمال لا تجي غامقة،
0: غامقة أي سودة شوي نوعا ما. ليش؟ لأنه يقول لك هذا نوع التحميص.
1: صحيح،
0: تحميص البن.
1: وأحيانا ترى الإضافات اللي عليها، في بعضهم يضيف عليه هيل، في بعضهم نخوة، في بعضهم زعفران
0: أي.
1: في فهي تختلف من منطقة لمنطقة، لكنها تظل ثابتة كرم عنوان كرم الضيافة.
0: صحيح.
1: يعني تلقاه في كل مجلس بيت سعودي، وفي كل يعني مكان في المملكة العربية السعودية ككرم ضيافة.
0: في أحد الـ يعني الأشخاص من الأخوة الأردنيين استضافني مرة، فأمامه الطاولة هو يعني دكتور ما شاء الله عليه،
1: تراهم قريبين منه
0: يعني. إيه، ففي ثلاجات قهوة ثنتين، فقال انت تبي السعودية ولا تبي الأردنية؟ قلت ايش فرق في الموضوع؟ قال لا في فرق. انا استحيت
1: فقلت خلني اجرب الأردنية.
0: قلت لا خلي، انت دام انك من الأردن، لا الأردن الحبيب ابد. فقهواني من القهوة الأردنية غامقة مرة اي. فقلت له بس ما هي تحس انها قهوة يعني، خلينا نقول القهوة السوداء ذي
1: التركية ذي.
0: قال لا احنا درجة تحميص القهوة عندنا مرة
1: قوي
0: قوي، والبن لما يتحمص بزيادة فيطلع طعمه بهذا
1: الشكل، يطلع المرارة اللي فيه.
0: فهذه عندنا معتادة. القهوة السعودية لا، وانا احب اللون ما يكون غامق في القهوة السعودية، ولا احب اللي يكون اقل او فاتحة بزيادة،
1: وسط.
0: فجميل انك لما تجد هذه الثقافة موجودة، ويعني الأردن ما هي بعيدة يعني، كلنا وياهم ثقافتنا واحدة وعاداتنا
1: صحيح
0: واحدة وتقاليدنا واحدة
1: كثير. كثير والله. القهوة التركية الأردنية جميلة بس فيها مرارة، اللي يتحمل مرارة
0: نفس القهوة السوداء،
1: لكن
0: شوي
1: إذا تعودت عليها القهوة السوداء ممكن تضيف لها سكر،
0: هذه ما تقدر،
1: هذه ما تقدر تضيف. أحيانا في أشياء تخل بالثقافة يعني، إنك تحط سكر على قهوة. الآن تخيل واحد يحط سكر على قهوتنا، ما تجي، صح ولا لا؟
0: هم ليش يقولون زمان مثلا من باب الكرم أن يصبون شوي في القهوة في الفنجان؟ يعني من باب أنه هي ذوق أصلا، وهي الكرم والطيب.
1: صحيح.
0: فذكرت بيت لما يقولون 14 فنجان لحنيف صبيت لو كان بطنه قربت تنقد ملاها.
1: يا سلام،
0: هو ما شبع من القهوة وكل شيء يصبون.
1: في ناس كذا مدمنين قهوة.
0: مدمنين قهوة. عموما كذا مع مخرجنا نروق شوي ونروح نروق. وعلي يقول اي والله، يقول علي لاني مروقكم اليوم ما فيها كلام.
1: كفو
0: اي والله يا علي. ناخذ فاصل غنائي ونرجع بحماس لبرنامجنا.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: سلام. الجو والله يا أخي الجو جميل، ولما يكون فيه حياة، حياة عالمية كذا،
1: لما تحس يكون فيه اثنين علي،
0: إيه اثنين علي وماخذين الجو معايشين، لا لا والله لا بس يعني لما يكون عندك جودة حياة شيء جميل، وهذه من جودة الحياة لما تحس انه في تآلف وقرب عم.
2: يا سلام. اي
0: والله. طيب. لكن خلنا نروح لبريدة.
2: نروح لبريدة.
0: اي بريدة فيها مدينة انضمت الى مبادرة جودة الحياة العالمية، اللي هي بريدة بالذات. طيب. القصيم يعني احنا نقول
2: احنا جبنا مدينة من القصيم.
0: اي احنا جبنا شيء اخر، لا لكن مدينة بريدة انضمت الى مبادرة جودة الحياة العالمية اللي يشرف عليها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. هذا في هدف رئيسي علي، اللي هو تعزيز توظيف البيانات والمؤشرات، ويأخذون آراء السكان في رصد واقع المدينة، والاستفادة أيضا من التجارب اليومية. هذا يساعد في تطوير المدينة وأيضا التطوير الحضري.
2: صحيح. طبعا أوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم نايف النفيعي أن انضمام مدينة بريدة للمبادرة يعكس الاهتمام بجعل السكان شريكا أساسيا في تطوير المدينة. يعني سكان أهل بريدة أنتم شركاء في تطوير صحيح. مدينة بريدة. وهذه يعني تدل على هذه المبادرة جودة الحياة العالمية.
0: والجميل فيها ترى علي، يعني أنت قلت كلمة حلوة الآن، أنهم شركاء.
2: صحيح.
0: هي لما يكون المواطن شريك في هذا ترى يعطيك دلالة أنك بتاخذ آراء من واقع المجتمع اللي صحيح. عايش في
2: صحيح.
0: المدينة.
2: صحيح. طبعا هو أيضا يشير المتحدث الرسمي إلى أن الاستماع إلى آراء المجتمع وفهم احتياجاتهم يمثل ركيزة مهمة في بناء بيئة حضرية أكثر ملائمة وتلبية لتطلعات السكان. لما نسمعهم ونشوف وش احتياجاتهم وش يبغون وهم يتكلمون، حنا نعرف وش احتياجاتهم ونلبيها بشكل مناسب لهم.
0: يا سلام، هذا هو الواقع. وخاصة أنه ما شاء الله مانت منطقة القصيم تواصل جهودها للتطوير في المدينة، وأيضا تعزيز جودة الحياة فيها، يعني من المشاريع الموجودة، المبادرات اللي تطلقها الأمانة مع الإمارة، مع القطاعات الحكومية، مع المجتمع، فهذا سيخدم مدينة بريدة ويعكس أيضا الاستدامة والتنافسية. لكن ليش هالخطوة جاءت يعني الآن؟ لأنه هي امتداد لاهتمام أمانة المدينة منطقة القصيم بالتخطيط الحضري المستدام للمدينة والبرامج والدراسات، وترى فيها تعاون ما بين القطاعات كافة.
2: صحيح. صحيح. إيه؟
0: هذا شيء كبير.
2: فمبروك لأهل بريدة وهنيئا لهم إن شاء الله بانضمامهم إلى مبادرة جودة الحياة العالمية. شكرا للمسؤولين القائمين على أمانة مدينة بريدة.
0: أنا ودي بس أقول علي حاجة. إيه؟ تدري اليوم شوف وش مرسلين الآن، يعني قبل يمكن تقريبا الساعة 12 اليوم،
2: أيوه،
0: استبيان أنه أراء السكان عن مظاهر التشوه البصري، وهذا لعام 2026 الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية.
2: هذا في الرياض،
0: أعتقد أنه في الرياض أو أنه على عموم المملكة. ليش؟ لأنه شوف الآن لما يأخذون أراءك، وهذا يعني جزء من اللي حنا نقول أنه المواطن شريك، فأنت الآن لما تعطيهم هالاستبانة وتقدم لهم المعلومة، أنت شايف شيء هم ما شافوه مثلا.
2: صحيح. صحيح.
0: أو ربما يكون أنهم هم شايفين، لكن هم يرون أنه عندك آراء مختلفة ممكن. صحيح. تفيد،
2: ممكن تشاركهم،
0: أعتقد أنك تشاركهم يعني. في الرأي. صحيح. فهذا رابط موجود اليوم أرسل على عندي الجوال، يمكن أغلب المواطنين، فواقع حلو أنك
2: صحيح.
0: تشارك.
2: صحيح. وهذه مثل ما قلنا، هذه المبادرات جودة الحياة العالمية مهمة جدا، حتى المواطن يرتاح، يعني عارف انه في قرب ما بينه وبين إيه؟ الامانه، وقرب ما بين
0: لا تقول انه ما حد يرسلنا، ما حد يعطينا، مرسلين
2: لك راي ولا أنا. إيه؟ انتم شركاء مثل. إيه؟ كلمه المواطن رجل الامن الأول. فدائما هذه تعطيك مسؤوليه. انت لما نقول لك انك شريك معنا في تطوير منطقتك او مدينتك، انت تحس بمسؤوليه بسلام. كبيره على عاتق، وبذلك تهتم بهذه،
0: وخليك شريك معهم في الرأي. نعم. عموما بالتوفيق إن شاء الله لبريدة ولأمانة مدينة.
2: أي
0: والله أفكار جميلة، بالتوفيق لهم.

0: يعني دائما نقول انه الحرف مهمة جدا، لانه فيها اهتمام بالموروث والتاريخ علي صحيح. وجماليات يعني حلوة وجميلة، اهتمام الاباء والاجداد بهذه الحرفة قديما وما يقدم من خلالها ومحافظ عليها
1: من خلال الاجيال الجديدة ونحن نشوف يعني دائما في اجيال تحافظ على مهن ابائها واجدادها
0: ويستمتع
1: تعتز
0: فيها
1: وتعتز هذا شرف وهذا شيء
0: وما
1: جميل.
0: بالك لما تاخذ الجانب في جانب الفخاريات
1: الله
0: يصير عندك يعني احيانا نظره جميله جدا انك تاخذ منها الفخاريات وتاخذ تقتنية. عندك البيت وتقتنيها اقتناء. وفي ناس لا يقول يا اخي ابغاها مثلا، والله لا انا مثلا اباخذ الشيء للماء
1: اللي هو الزير
0: ايه.
1: يا زين
0: وبعدين يقول لك فيها والله. فيتامينات اظن يعني حسب الاراء
1: ايه في طاقه يعطيك طاقه الزير طاقه
0: ايه وبارد بعدين تحط ايه. المويه فيه بارد
1: له متعه سبحان الله الماء مع الطين مع الفخار هذا له
0: جربت انك تشرب من زير من الزير
1: جربنا
0: كيف
1: جميل بصراحه
0: بارد صح
1: احس انه سبحان الله في نكهه جميله ورائعه
0: ومع انه ما في ثلج ايه ولا وما في ما في ثلج في حاطينه
1: ايه
0: بالمويه
1: طبعا هو
0: تبريد طبيعي
1: نفسه طبعا من الاجواء المحيطه احيانا يحطون خيشه بارده
0: إيه
1: مبلله مويه
0: شيبان الحين ايام زمان كان يحط الخيشه ياخذون خيشه الرز ويلبسون عموما خلينا ناخذ هالمعلومات اوسع واكثر مع زميلنا حمود العتيبي في هذه الرساله الصوتيه نستمع لها ثم نعود لكم فيها وبلادي.
2: اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين في هذه الجوله الميدانيه التي سوف نناقش فيها ونركز فيها

0: على الحرف والشعبية، أيضا الاهتمام بالتراث والموروث من خلال الصناعات والحرف الشعبية المتواجدة في المملكة العربية السعودية بمختلف المجالات الحرفية ومختلف أيضا الصناعات ودمجها. معنا اليوم الأستاذة منيرة القحطاني، وهي حرفية وصانعة لحرفة الفخار. حياك الله أستاذ منيرة معنا عبر أثير إذاعة الرياض، رحب فيك. وعن تفاصيل هذه المهنة، كيف بدت معك ومن متى بدت معك؟
1: والله بدت معي الفن أصلا، بدأ معي من الصغر، بس بدايتي بالفخاريات من يمكن سنة كذا. بديت أحاول أني الفخار بدأ يتلاشى، حاولت أني أطلع بصورة جمالية أكثر من الأول، حبيت أرسل أحط إبداعاتي عليها اللي هو الرسم، وعساس أني أظهر بشكل أفضل من القديم ويتوارثون أجيالنا فيما بعد. أيوة. وبالنسبة للفخاريات هي عبارة عن عدة تربات متنوعة من جميع مناطق المملكة، منها التربة المدنية والتربة المكية والتربة الرياض، وفي التربة الكشميرية والتربة البحرينية برضو، وكلها لها جودتها.
0: الفترة حقت الفخارية حتى تكون جاهزة سواء للاستخدام أو الرسم مثل ما أنت تفضلتي، كم تأخذ الفترة؟ كم مثلا الطين؟ وش نوعه؟ وش الموية اللي أنت مثلا تستخدمينها؟ كم المدة حتى يكون الفخارية موجود؟
1: أساس تكون الفخار جاهز يبي لها أكثر من أسبوع بالكثير، إذا طول بالأسبوع، لأنه عدة مراحل حاسس اني اوصله خلاص انه جاهز للاستعمال. ايوه. المراحل، اول شيء اضافه الصنفره والتنظيف الفخار بعد الصنع، ثانيا تنقيعه بمويه لمده 48 ساعه، بعده ينشف بعدها برضه 24 ساعه من الماء، نضيف له عازل، جزء منه عازل للون اساس انه ما يدخل على المويه لأنه يكون اسمي أثر على طعم الموية. أيوة. بعد كذا نبدأ نضع الرسم، نبدأ بخطوات الرسم عليه، وبعد أسبوع يكون جاهز للاستعمال.
0: الألوان المستخدمة، إيش الألوان المستخدمة؟
1: المستخدمة اللي نستخدمها بالخزف حقة الأواني، خاص في إيه، خاصة هو اللون الخزف خاص بالأواني المنزلية والأكل والشرب عادي.
0: وش الفخاريات اللي انت مركزه عليها
1: الحين؟ بديت اكثر شيء بالفازات والازياء، هي هو مجال الفخار كله، بس انا بديت هالحين احاول اني اصنع بايدي الفخار نفسه على شكل اكواب، مطارات، اشياء صغيره.
0: كم تاخذ منك صناعه الفخاريه بما انك استخدمتي الاكواب او المطارات؟
1: ما تاخذ شيء، بس تاخذ يمكن نص ساعه، ساعه، بحيث اني اخلص 3-4 اكواب. ايه. الأحجام لا، وسط اللي يشرب فيه. أيه.
0: طيب، وأنا ما شاء الله أشوف عندك يعني فيه زجاجيات برضو، فيها رسمات عليك
1: على الزجاج، وأرسم على لوحات الزجاجية وعلى الخشبية، وبرضو أرسم على الحوائط الجدارية. أيه. وعندي برضو رسومات يسمونها رسم 3D اللي هو ثلاثي الأبعاد. أيوة. في بعض الأزيار أرسمت عليها ثلاثي الأبعاد.
0: بالنسبة للطلبات، هل أنت مثلا يجي الناس يطلبون منك أنك ترسمين رسمة معينة على الفخارية؟
1: أي كثير كثير يطلبوا، أكثر شيء الناس تطلب الأشياء الفرحية اللي هو الورد. أي أكثر شيء،
0: من زباينك أكثر شيء العيال ولا البنات؟
1: لا أكيد النساء الكبار، بعد البنات أكيد.
0: العيال ما يحبون الفرفشة
1: مجال عملي هذه، ما جاني إلا واحد طلب مني نادي الهلال، صممت له نادي شعار الهلال على زير وأعجب فيه الحمد لله.
0: طيب، هل الحرفة أنت تعلمتيها يعني خلال فترة بسيطة؟
1: هواية من الصغر هي.
0: شفتي أحد مثلا الوالدة قبل كانوا يسوونها ولا؟
1: لا والله، موهبة من نفسي كذا، موهبة من الله والله.
0: ايش تقولين للشباب والبنات اللي يبغون يدخلون المجال في صناعه الفخار؟
1: كثير انا اشوفهم كثير اللي يبغون المجال هذا الفني، فهم يقولون ايش تنصحين انت بتحطين ورشه عمل، نجي نتعلم، نجي كذا، فأنا قلت لهم شوفوا الفن مو هو الواحد لازم يروح يتعلم، الفن يطلع من الذات، من نفسك الإنسان، إذا أنت عندك حسية الفن تخرج تطلع سبحان الله، وأنت بنفسك تنمينها بنفسك. أنا نميت نفسي بنفسي بدون ما كان عندي أنا لا نت ولا عندي ما شاء الله الحين الأشياء الحديثة اللي طلعت، أي تغير الوضع، فأنا الحمد لله طورت نفسي بنفسي.
0: طيب الأسعار كيف؟
1: والله معدل الأسعار إحنا ما نطلع فوق ال 800 ما نتعداها، من 800 وتحت.
0: إن شاء الله. شكرا لك منيرة.
1: عفوا، شكرا لكم وشاكرين لقناتكم.
0: إذن أعزائي المسلمين كان هذا حديث السادة منيرة القحطاني، وهي صانعة ومهتمة بصناعة الفخاريات وأيضا دمجها من خلال الفن والرسم على الفخاريات والزجاج وأيضا القطع الجلدية المتواجدة في هذا المجال، وأيضا اهتمامها وتطويرها في صناعة الفخاريات. لإذاعة الرياض، محمود العتيبي، الرياض.
2: والله يا حمود إن من الفخاريات الحين إحنا جايبين لك شيء أفضل من بعد الفخاريات كذا، تونس خاطرك فيه على عصرية كذا تأكلها فاكهة تبرد في الجو ولا
3: كفاكهة أو عصير.
2: إيه شكرا لك حمود وما قصرت والله تغطية جميل، لكن إحنا بنبرد عليك الحين. أنا ببرد عليك وبنقول لك تعال وكلك فاكهة وفاكهة جميلة فيها فوائد جميلة.
3: صحيح.
2: يعني لأننا بنستكشف أنت يا حمود وحنا معك ايضا عن مزرعه تل الرمان في حائل.
3: هذه في حائل وتمتد خيرات الارض من قلب المزارع الى موعد الناس، يبرز الرمان كاحد المحاصيل اللي في ثمارها سبحان الله ملامح المكان وجوده الانتاج. تل الرمان اليوم حنخوض تجربه جديده تتحول العنايه بالشجره الى موسم من العطاء، يبدا من الزراعه وينتهي بمنتج محلي.
2: يا سلام.
3: تتنوع اشكاله واستخداماته في تجربه تجمع بين الزراعه وجوده المنتج والاستفاده من ثروات الارض.
2: يا سلام. من معنى كذا انا والله صغير. يعني انا اليوم صراحه علي وعلي وعلي والضيف علي والمهندس علي العنيزي كثير المهندس علي العنيزي صاحب مزرعه تل الرمان، حياك الله مهندس علي.
4: يا سلام. حي لك والمستمعين الكرام يا حمود. هذا
2: صراحة
4: أنا
2: لا
4: سعيد الحظ
2: أني
4: أكون معاكم.
2: حن اللي سعداء يعني، شوف أنا بس الوحيد اللي فيهم ظافر وعلي وعلي وأنت الضيف علي وكلكم إن شاء الله حظكم علي.
4: أبعطيه يقدم له صحن لفتل الرمان.
3: يستاهل ظافر
2: حبيبي.
3: يستاهل
2: الطيب.
4: علامة الحب فتل الرمان
2: صراحة. الله يسعدك يا حبيبنا. مهندس علي خلينا كذا نقول أنه يمكن اعتدنا دائما نسمع انه الرمان في المنطقه الجنوبيه والطائف وحايل واحده من المناطق اللي فعلا بدات في زراعه انواع كثيره من الفواكه ومنها الرمان. كيف بدات التجربه معك؟
4: والله انت خليتنا اطلع من الموضوع شويه. مرات زارنا خبير من منظمة الفاو إيطالي واستغرب إن لما دخل المزرعة كيف يعيش 25 سنة، يعني هو ما ينمو ويكبر إلا يعني في حوض البحر الأبيض المتوسط. فهذا يعني صراحة أنا مستغرب كيف يعني البيئة، هل البيئة مهيئة إنه يعيش 25 سنة بالإنتاج بالشكل. فأول شيء طبعاً أشكركم لإعطائي فرصة
2: للتحدث
4: من منتجاتنا من مزرعة تل الرمان بحايل. أولاً معكم أخوكم علي سبيعي مهندس.
2: نعم.
4: بالنسبة لي فني بحكم اختصاصي خريج زراعة وعملي بالقطاع الزراعي بصندوق التنمية الزراعية.
2: ونعم ونعم مليون.
4: يعني اهتمام في الجوانب الزراعية مختلفة صراحة.
3: حياك الله.
4: وسأكون سعيد في تقديم أي مساعدة هي يعني ضمن حدود معرفتي وخبرتي حول المعاملات البستانية لأشجار الرمان.
3: يا سلام. هي
4: لو نعود لموضوع تجربة.
3: يا سلام. كلمنا عن التجربة.
4: نعم.
3: أقول كلمنا أستاذ علي عن التجربة هذه، كيف بدأتم فيها؟
4: يعني تجربة تل الرمان ترى بدأت عام 1418. الآن تقريبا لها المزرعة لها 30 سنة.
2: ما شاء الله.
4: يعني المزرعة قديمة عريقة زراعة الرائدة، هي تخصصت يعني كيف نحيي زراعة الرمان في حايل. يعني فعلا ترى هناك يعني مناطق بالمملكة اشتهرت بالرمان واندثرت سبحان الله. زي عندنا احنا في جنوب حايل. مناطق معروفة وانتهى الرمان حقها، زي لو نروح لقصي مرت في رمان اسمه الشنانة برضو اندثر. لو رحت بريدة في رمانة طويان برضو. فسبحان الله العظيم يعني كيف حنا نجلب المواع الجيدة الثمار الطيبة. يعني أنا سويتها أنا بقلد جو الطايف.
2: حلو ما شاء الله.
4: أزرع تحت الرشاش المحوري.
2: يعني يعني أنت أنت أخذت الشتلات في البداية من الطايف ولا؟
4: لا أنا أخذت أنواع من القصيم من الطايف من المزارع القديمة في حائل قليلة يعني مشهورة. هذا الكلام بل 1418 قديم. وأنا ما أفهم إيش اللي ينجح بالضبط.
3: حلو.
4: تكونت عندي أنواع كثيرة لكن أغلبها صار على مثل المملكة عن نوع فريد الحمد لله. يعني
3: كلمنا عن هذه الأنواع أستاذ علي، وش أبرز الأصناف الرمان اللي تزرع بالمزرعة؟
4: المزرعة فيها فيها أول ما ينتج الطائفي إحنا بشهر 8 أغسطس الآن إحنا في بدايات بواكير الإنتاج الطائفي.
3: حلو.
4: بعد 9 سبتمبر نبدأ بالأحمر.
3: الأحمر؟
4: رمان أحمر. أيه. الأحمر الأندر كل أمريكي أو الأحمر.
3: حلو.
4: وبشهر أكتوبر 10/10 هو أفضل نوع عندي هو الأسود.
2: ما
3: شاء الله.
4: فالناس تترقب 10/10 10/10 خلاص الناس
3: في أكتوبر.
4: بأكتوبر 10/10 أكتوبر. إحنا طبعا إحنا بعد نهاية أغسطس نبدأ موسم الخريف يعني سبتمبر هو الخريف. فيبدأ الجو عندنا في حائل في براد سبحان العظيم. البراد هذا يكون نكهة يكون لون طعم
3: يساعد.
2: تختلف تختلف أستاذ علي الأنواع في الطعم والجودة، فروقات في الطعم والجودة ما بين
4: أكيد إحنا رمان الطائفي لما تذوق سكر ما شاء الله ولونه وردي وهش يعني ما في خشب جوه. لكن اللي عندي اللي ينتج بعشرة عشرة هذا لازم تطعم فيه، لازم اللسان يتحرك ليجي لذعة بسيطة على سكر. فهذا هو المميز. بعد لونه أحمر طاني مرة يعني داكن مرة اللون.
3: ما شاء الله.
4: يعني لو في نقطة تنزل على ثوبك الأبيض مستحيل
2: تروح
4: إلا بالريوس ما تكتب
2: والله عادي ما انسى الجودة في الرمان ما شاء الله. يعني ترى الرمان له محبين فما بالك حتى اليوم الصناعات صحيح والصناعات التحويلية اليوم في المنتجات الزراعية كثيرة اليوم.
4: عندي أنا شغال عليه. أنا عندي طال عمرك في المزرعة السوق مزرعة أنا عرض دبس الرمان يعني بكمية كبيرة الحمد لله. عندنا مثلا بودر قشر الرمان يستخدم كعلاج طبي وجمالي.
3: الله
4: في عندنا مثل عصير طازج بالمزرعة.
3: يا سلام.
4: يعني أنا أعتبر نفسي إني أول شخص سوى سوق مزرعة. كيف إنك تنتج والسوق صعب، عملية صعبة إنك تنتج.
2: الله.
4: برا.
2: لا موفقين والله مهندس علي.
4: نعم.
2: أقول موفقين والله هذا شيء جميل يعني صراحة.
3: لا بد زيارة يعني لهذه.
4: أول ما أدخل سوق المزرعة من زمان.
3: أي.
4: في ثقافة التسويق الزراعي إنك كيف العائلة تجيك بالموقع زي اللي صار بأسواق أمريكا بمزارع أمريكا كبيرة.
3: يا سلام.
4: كيف أسرتك أطفالك كيف يدخلوا كيف يقطف إحنا دخلنا
3: يعني تجربة شخصية.
4: نعم يعني حطينا متعة القطف يعني حتى أسلوب الري وقت الري على موعد زيارة الزوار بالمزرعة لما نشغل الرشاش كانوا
2: استمطار. هذه ترى هذه من الأشياء الجميلة والله نشكرك.
4: أي سبحان الله العظيم لما صوت الماء يعني يضفي على راحة طمانين على المكان.
2: الله. أنت أضفت لنا اليوم شيء جميل صراحة
3: والله استمتعنا معك مهندس علي السبيعي. يعطيك ألف عافية وبالتوفيق لك إن شاء الله في هذه المزرعة ولا بد ان شاء الله يكون لنا زياره
2: لك ان شاء الله.
4: الله يحييكم فرصه سعيده.
2: يا هلا والله مهندس علي حياك الله. يا هلا بك يا هلا وغلا.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: تمام السادسة من إذاعة الرياض. السيدة والسادة، أرحب بكم إلى هذا الموجز الإخباري، وفيه مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين يشيد بزيارة الدولة لولي العهد إلى فرنسا، ويرحب بمخرجات مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الفرنسي. مجلس الوزراء

يوافق على النظام الموحد للعمل التطوعي بمجلس التعاون، كما يوافق على السياسة الوطنية للملكية الفكرية. مجلس الوزراء يوافق على السياسة الوطنية لتعزيز السلامة في الأماكن العامة ومقرات العمل. مجلس الوزراء يتابع جهود المملكة لخفض التصعيد في المنطقة، كما يشدد على ضرورة بقاء مضيق هرمز وباب المندب والممرات الحيوية آمنة. المملكة ترحب بإعلان الولايات المتحدة المصادقة على قرار إلغاء تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة يؤكد ضرورة الالتزام بتعهدات منبر جدة وضمان وصول المساعدات للسودان. 6000 ريال غرامة تجاوز حافلات النقل الدراسي. ضبط 10 مزارع سمكية تعمل دون تراخيص بمنطقة مكة المكرمة. 300 إعلامي وخبير من 50 دولة يجتمعون في العاصمة الأوزبكية طشقند لاستكشاف آفاق جديدة لإرث الحضارة الإسلامية. في آخر أخبارنا، البيت الأبيض يشدد على ضرورة توصل إيران إلى اتفاق فوري لتجنب عواقب وخيمة، وإيران تتوعد بالرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموسعة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.

0: والله يا علي الحقيقة استمتعنا بالأغنية وبدأت ساعتنا جداً الثانية صحيح؟
1: أكيد
0: ايه وتخيل أنك مع خلاص ما لها كلام
1: ايه وضح وضح وضح
0: وضح الموضوع ايه
1: يبي رفع هي أذواق
0: هي أذواق ها في النهاية بس يعني صراحة اختيارات مخرجنا اليوم طرب والله
1: طيب
0: مستمتعين ترى يا حبيبنا. طيب يا علي نروح لخبرنا في تبوك.
1: الله إيه؟ طبعا تبوك عندهم فعاليات اسبوع التصدير في غرفة تبوك تستعرض استراتيجيات التصدير وجذب الاستثمارات.
0: السلام عد احنا في المملكة ذا من خلال ايضا زيارة سمو سيدي ولي العهد لفرنسا وجذب الاستثمارات والتعاون السعودي الفرنسي. اليوم المملكة العربية السعودية تنوع الاستثمارات ومناطق المملكة واحد من الاهتمامات، ولذلك الغرف التجارية في المملكة تسعى لهذا الجانب.
1: صحيح.
0: فتبوك من خلال الغرفة التجارية نظمت على مدى يومين عدد من اللقاءات، أو يعني هي ضمن فعاليات أسبوع التصدير هناك مشاركة لعدد من رواد الأعمال المصدرين المحليين في المنطقة في هدف جميل، وهو تعزيز جاهزية هذه المنشآت الوطنية يا علي للتصدير ودعم وصول هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية، وهذا هو المطلوب.
1: يا سلام يا سلام
0: يا سلام.
1: طبعا كان في لقاءين، جاء اللقاء الأول بعنوان استراتيجيات الصادرات السعودية في الأسواق العالمية اللي يحمل أو اللقاء الثاني يحمل عنوان بناء علاقات التصدير وتعزيز النمو وجذب الاستثمارات، وهذا شيء مهم، جذب الاستثمارات للمملكة العربية السعودية. تناول اللقاءين أو اللقاءان فرص تصديرية للمنتجات السعودية والتحديات اللي تواجه المصدرين ودور الاتفاقيات التجارية في زيادة الصادرات والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.
0: وهذا مهم جدا لأنه في جانب من التسويق الدولي وفي بناء للعلامات التجارية السعودية، التسويق الرقمي، هناك آليات أيضا حلوة في عمليات التصدير بأقل التكاليف. فاستعداد لجذب استثمارات بعد التوسع
1: هذه من أهداف
0: وتجنب الأخطاء القانونية والجمركية. ترى يعني بعض الشركات البداية عندها يصير أخطاء قانونية كبيرة جدا حتى جمركية، فهذه من الأشياء اللي لابد أنك تجنبها من خلال هذه اللقاءات الحلوة. وهذه الفعاليات هي ضمن برامج الغرفة في نشر الثقافة التصديرية خاصة لدى مجتمع العمال ورواد الأعمال في منطقة تبوك وغيرها من مناطق المملكة، لكن رفع الجاهزية أيضا مهم جدا علي في المنشآت.
1: صحيح، المنشآت المحلية وفتح آفاق تجارية أوسع أمام المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية ليسهم طبعا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
0: والله كبير
1: الحمد لله يعني.
0: هي الحمد لله
1: الصادرات السعودية الآن وصلت إلى جميع مناطق أو دول العالم، هذا هدف من أهداف الرؤية.
0: يعني هذه واحدة من الأشياء المهمة.

0: انت هوايتك ايش يا علي؟
1: انا هوايتي امس والله كانت احد الهوايات
0: الجميله
1: المجسمات.
0: إيه؟
1: جمع المجسمات.
0: انا احب المتاحف. إيه؟ ولما اتكلم عن المتاحف استمتع فيها
1: والله.
0: إيه؟ لانه المتاحف جزء من ذاكرتنا وهويتنا وتاريخنا.
1: صحيح. وجهه جميله.
0: إيه؟ وهي هوايه. ولأن في فقرة هواية نستعرض هذا المجال، مجال كبير جدا في المتاحف وتفاصيلها وما يدور فيها وما تحوي مقتنيات كبيرة جدا. خلونا أيضا نعرف هذه القيمة الكبيرة جدا، القيمة الكبيرة اللي موجودة عندنا في متاحفنا.
1: وأحيانا تكون متاحف شخصية.
0: إيه؟
1: ممكن يعني تتطور وتجد دعم شخصي وبدعم أيضا حكومي، وبالتالي تصبح يعني واجهة ثقافية للمملكة العربية السعودية وللمدينة نفسها. فاليوم حنا وين؟ حنكون
0: في المدينة
1: المنورة،
0: لأنه المدينة واحدة من أهم المدن اللي تختزل يعني تاريخ كبير جدا ولديها أيضا مقتنيات كبيرة جدا. للحديث أكثر عن المتحف العمودي بالمدينة المنورة وما يدور فيه مع الأستاذ سامي سالمين بامقطن. حياك الله أستاذ سامي.
2: الله يبقيك أستاذي.
0: يا هلا والله، حياك الله.
1: حياك الله أخوي سامي.
0: اليوم بنعيش معك رحلة مختلفة أستاذ سامي، يعني بنعيش في هذا المتحف من الذكرى الجميلة وما يحتوي من مقتنيات تراثية. يعني متحف العمودي كيف بدأ من شغف شخصي جميل جدا، وبدأت هذه الرحلة وتحولت إلى مشروع لحفظ التراث للناس وللزائر القادم لهذا المتحف؟
2: أول شيء الله يعطيكم العافية على الاستضافة، ومسي عليكم بالخير ومسي على السادة المستمعين.
1: الله يحييك.
2: بدأت الرحلة هذه من الشغف، هي هواية بدأت بجمع القطع والمقتنيات العائلية من الأصدقاء من الأقارب، اللي إنه تكون عدد كبير من المقتنيات، فأصبح لدينا إدراك إنه المقتنيات مو بس إنها قطع قديمة، لأنها تحكي إن وراها قصة، إنها تحكي الماضي، تحكي حياة كاملة،
1: تاريخ. صحيح
2: أكيد. ومن هنا تحولت الهواية من هواية إلى مشروع لتعرف الناس وللجيل الجديد يتعرف على ما كانوا عليه أجدادنا وأبائنا.
1: ممتاز.
2: من التراث.
1: ممتاز. طيب أستاذ سامي، يعني حنا نعرف إنه المقتنيات تستعيد تفاصيل حياة الأجداد، كيف تختارون هذه القطع وتعرضونها في متحف العمودي؟ وش القصة اللي تبحثون عنها خلف كل قطعة؟
2: أستاذ، كل قطعة نختارها، مو القطعة صح نختار إنها قطعة نادرة، قطعة قديمة، لكن الأهم من هذا كله إنه كل قطعة تحكي قصة.
1: حلو.
2: كل قطعة لها قصة جميلة في حياة المجتمع، يعني كل قطعة لها بالنسبة لنا قيمة تاريخية.
1: مثل وش هالقطع ذي؟
2: يعني ذي تكون من أداة منزلية أو من ملابس أو من العمل.
1: حلو.
2: ممنا تساعد في تكوين صورة متكاملة عن حياة الأجداد والآباء.
1: في مخطوطات؟
2: في مخطوطات.
1: يا سلام. حلو.
0: سلام. الجانب المخطوطات سامي يعطيك دلالة على تاريخ قديم جدا. خلينا كذا نقول، وش أندر قطعة موجودة عندكم في المتحف؟ دائما أنا هذا السؤال أسأل لأي شخص يمتلك متحف، لأنه ربما هناك قطع نادرة وتاريخها قديم جدا.
2: شوف، هو إحنا عندنا من أهم القطع اللي عندنا في المتحف نمتلكها هي قطعة من المصحف الكريم مخطوط بخط اليد، عمره 250 سنة.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
2: هذه أهم قطع عندنا في المتحف.
1: هذا ورثته وراثة ولا كيف حصلتوا عليه يعني؟
2: هذا حصلنا عليه من ضمن القطع
1: اللي جمعتوها
2: في التجميع. هي جمعناها فحصلنا على المصحف الكريم.
1: يا سلام يا سلام. أكيد لها عناية خاصة. طبعا
2: أكيد أكيد أستاذ. أكيد
0: دائما الزائر لما يفد إلى هذه المتاحف يكون عنده يعني اطلاع مسبق، وأحيانا ممكن يطلع من خلال جولة في هذا المتحف. كيف تتفاعلون مع الزائر والقادم لمتحف العمودي من خلال عرض

0: الأجسام الموجودة في المتحف؟
1: إحنا عندنا يا أستاذي مو بس نعيش التجربة للمشاهدة لا نخليه يعيش التجربة كأنه هو عايش فيها. يعني زي عندك الملابس الملابس القديمة يلبسها ويلتقط صور للذكرى.
2: حلو
1: ايوه. في يعني عندنا كمان النماذج بامكانه انه يلمس النماذج يتصور معاها عشان تبقى في الذاكره يعني ما تتنسي.
2: حلو. في شرح
1: يعني يمكن اذا شاهدها بس يعني يمكن بامكانه انه ينساها لكن لما يعيشها تفرق معاه.
2: طبعا انتم تشرحون للزائر عن هذه التحف وعن هذه القطع؟
1: اكيد اكيد موجودين مرشدين وقائمين على عملهم. كل مرشد ماسك مجموعه وبيشرح لهم. وفي يعني عندنا حتى المرشدين ما شاء الله بيتكلموا اللغات. في عندنا الأردو، في عندنا الإنجليزي وبعض العربي.
2: حلو حلو.
1: وفي الملايو اللي هي حق شرق آسيا. فبيتحدث الحمد لله عشان توصل المعلومة للزائر.
2: كلمنا عن الزوار كيف لما يحضرون وكيف تقدمون لهم هذه التجربة الجميلة، وايضا كيف ترون انتم لما يطلعون من المتحف الاثر اللي يكتسبونه بعد خروج من المتحف؟
1: والله الزائر لما هذه اهم نقطه عندنا. لما الزائر يخلص الزياره كذا بيطلع يعني يخرج هو مبسوط انه كان انه هو مستمع او عنده فكره عن الحياه القديمه. لكن لما يعيشها
2: شعور ثاني.
1: ايوه شعور ثاني. شعور جدا ثاني، شعور جدا جميل.
2: يا سلام.
1: وهذا اهم شيء بالنسبه لنا. يعني
0: انتم متى يتم يعني استقبال الزوار عندكم في المتحف السسامي؟ وايضا هل عندكم ايام معينه للطلاب الان في يعني بدايه العام الدراسي الجديد؟ ايضا للقطاعات الحكوميه في المدينه؟
1: احنا عندنا استاذي اول شيء نستقبل الزوار من الساعه 8 الصباح الى الساعه 9 مساء.
0: ما شاء الله.
1: يعني نستقبل الزوار. والمتحف طبعا يستقبل الطلاب والمدارس والجمعيات الخيريه، هذه كلها بدون رسوم.
2: اها بدون مجاني.
1: بدون
2: يعني.
1: رسوم مجاني. وبرضه المتحف لهم مشاركات في زي يوم التاسيس، زي اليوم الوطني. وايضا لهم مشاركات في جهات رسميه خارج المتحف كمان، مو بس داخل المتحف، في الخارج وايضا بدون رسوم.
2: يا سلام.
0: حلو والله.
2: حلو ممتاز.
0: في تفاعل مع الزائر يعني من خلال الزيارة. كيف وجدتوا انطباع الزوار بعد جولتهم في المتحف؟ هل عندكم استبانة معينة تقدم للزائر؟
1: عفوا استاذة،
0: يعني الزائر لما أنا اليوم أجي عندكم، هل في عندكم يعني استبانة مثلا تقدم للزائر؟ ماذا أعجبك في المتحف؟
2: إيش الملاحظات؟
0: أو هل عندك أفكار جديدة ممكن نستقبلها منك؟
1: أكيد إحنا نستقبل من الزائر. في عندنا رقم خاص هناك موجود في المتحف للآراء، وأيضا في اللي هو الكيو آر تقييم على جوجل ماب، بنتجاوب معهم للأمانة. يعني بنشوف إيش في إضافات وإحنا إحنا نستفيد منها. في ملاحظات إحنا ما نكون منتبهين لها فهم بينبهون عليها، فبنقوم على إجراء العمل عليها بأسرع وقت.
2: أتمنى لكم التوفيق أستاذ سامي. وصراحة يعني مثل ما قلنا المتاحف هذه تحمل جو ثقافي جميل وتاريخي، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في متحف العمودي. شكرا لك أستاذ سامي. سامي
1: الله يعطيكم العافية.
2: يعطيك العافية واستمتعنا.
0: يا هلا وسهلا فيك. استمتعنا معك. يا هلا.
1: حياكم الله.
2: يا هلا.

0: والله المدينة يعني بمتاحفها وتاريخها وتراثها علي جميلة.
1: رائع.
0: يمكن الأستاذ سامي أيضا عرض بعض يعني المعلومات الجميلة عن ما يضم المتحف والمخطوطات الموجودة وتاريخ كبير يعني المدينة.
1: فاتحين من 8 صباحا إلى 9 مساء ما شاء الله يعني.
0: أنا أغلب المتاحف الشخصية ترى عندهم حب وشغف لهالمتاحف فيفتحون من، وخاصة أنه ترى جهود شخصية.
1: صحيح صحيح.
0: ويعني ويتعاونون مع المدارس.
1: وغير كذا ترى المدينة المنورة بحكم الزوار لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأكيد حيزورون مثل هذه المتاحف للاطلاع على ثقافة المكان وتاريخ المدينة والأشياء الجميلة اللي حصلت، لأنه هي فرصة للزوار. فيقول لك فرصة، دام ما دام اني موجود في المدينة فأنا أزور هذه الأماكن. يشكرون بصراحة على
0: والله. أنا شوف أنا يعني زرت عدد من المتاحف علي، وخاصة أحد المتاحف للأستاذ سالم القحطاني، أو متحف للأستاذ سالم القحطاني الله يعطيه الصحة والعافية ومسيه بالخير. هو متحف شخصي كان في بيته يعني، محاط عنده أعتقد أنه بدروم والدور اللي فوق. وهو مهيئة، بس أنه المكان كان ضيق، وبعد فترة تفاجأت أنه ما شاء الله مسوي له أخذ موقع من الأمانة، ودعم أعتقد من الأمانة أو من عدد من رجال الأعمال، لأنه عنده كنز ثمين جدا. فبدأ الآن متحف موجود في الطائف خلف أمانة الطائف، متحف رائع جدا على مساحة كبيرة جدا تقريبا حوالي 2000 متر مربع. لكن الجميل مو بس في المكان، الجميل أنه هذه الأماكن يعني تأخذ طابع خاص وجهود شخصية. على فكرة ترى تكلفة المبالغ المالية في اقتناء هذه المقتنيات ترى باهر جدا.
1: صحيح أكيد طبعا، هم يبحثون عن الشيء المميز واللي يحمل عبق التاريخ والماضي ويدفعون فلوس.
0: ويمكن كان معنا برضو علي الشريف من الطائفة أيضا، كان معنا في أحد المدخلات وذكر أنه يعني مكلفة ماليا الشراء. يعني تخيل هو يروح مثلا من الطائف إلى الشمال لاقتناء مثلا قطعة واحدة. صحيح. كم التكلفة المالية للشراء فقط؟
1: وأحيانا يكون فيها مجتمع لهم. إيه؟ مجتمع أصحاب المتاحف أو المحبين للآثار والتاريخ، فتلقاهم يعرضون أنه في قطعة معينة في المكان الفلاني للبيع، أو تكون أحيانا خارج المملكة.
0: أيه. وانت لو تنزل سوق الزل الحين في الرياض هنا تلقى ما شاء الله
1: عالم
0: مختلف. عالم مختلف تماما. صحيح. ولذلك هذه المتاحف هي جهود شخصية ومعانين على الاهتمام فيها، والأجمل فيها لما نحافظ على تراثنا وهويتنا وثقافتنا. فما بالك اليوم مثلا احنا نتكلم عن المتاحف ونروح للهجن.
1: يا سلام.
0: اي شوف الربط الجميل الان، انه فعلا يعني الهجن واحدة من ايضا الموروث الاصيل في مملكتنا. صحيح. الغالية علي. صحيح.
1: طبعا اتحاد الهجن ينظم منتدى الطائف حول الهجن في التراث والاعلام، وطبعا نظم الاتحاد السعودي للهجن خلال فترة من 5 إلى 6 سبتمبر المقبل منتدى الطائف حول الهجن في التراث والإعلام. وهالمنتدى يأتي ضمن فعاليات المصاحبة للنسخة الثامنة من مهرجان ولي العهد للهجن 2026، ويهدف إلى تسليط الضوء على الإرث الثقافي للهجن ومكانتها في وسائل الإعلام التقليدية والحديثة، وتعزيز حضورها بوصفها مكون أصيل من الموروث الوطني.
0: السلام. لأنه يقام هذا المنتدى على مدى يومين تقريبا من الساعة 4 عصر حتى 9 مساء. الجميل فيه أنه عدد من البرامج والجلسات الحوارية، هناك نخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال، إلى جانب أنه في معرض تفاعلي مصاحب يستعرض تاريخ الهجن تطورها، وأيضا ما تمثل من قيمة ثقافية واجتماعية مهمة في المملكة العربية السعودية وراسخة. لأنه اليوم الاتحاد السعودي للهجن ومن خلال هذا المهرجان هو يقدم العديد من البرامج والأنشطة المصاحبة اللي تتجاوز يعني منافسات السباقات. صحيح. ولذلك هو من خلال إقامته أيضا للمنافسات في السباقات وورش العمل اللي قدمها، يعني في دورات وندوات، شيء جميل صراحة.
1: ثقافية تسهم هذه الدورات في رفع كفاءة العاملين في القطاع، تعزيز المعرفة المرتبطة برياضة الهجن وموروثها، حتى نعرف الجيل الجديد
0: هذا مهم.
1: بهذا الموروث المهم في ثقافتنا السعودية.
0: ولذلك هذه ترى علي تعطيك أيضا دلالات مهمة جدا، أنه في اليوم شركاء موجودين معك، وأيضا مجالات الرعاية والتدريب، إلى جانب أيضا المنتديات واللقاءات المعرفية.
1: صحيح.
0: فهي مهمة جدا، وتعنى أيضا بصون الموروث المرتبط بالهجن من خلال تعزيز الحضور ويعكس أيضا التطور الخاص بهذا المهرجان وهذا الحدث الرياضي والثقافي المتكامل. لذا حنا اليوم لما نحافظ على هويتنا وموروثنا وثقافتنا وإرثنا هذا شيء كبير جدا، فما بالكم بأنه في مثل هذا المهرجان الكبير الذي تدعمه القيادة من سيدي خالد الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، وما يقدمان لحفظ الموروث والتراث. فاللهم لك الحمد على نعمة هذا الوطن الغالي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15.

0: الربع مساء على إذاعة الرياض.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله مستمعي الكرام في عودة جميلة من برنامج هو بلادي على أثير إذاعة الرياض. علي، بننطلق الآن أيضا في موقع تراثي وتاريخي جميل جدا، لكن وين؟ في حائل.
1: يا سلام.
0: روح حائل. المنطقة حائل تشهد يعني إرث تاريخي واجتماعي عريق، لأنه فعلا يعكس ملامح الحياة اليومية اللي عاشها الآباء والأجداد.
1: صحيح.
0: فاتسمت حائل يعني ببساطة في المعيشة وتكاتف اجتماعي، وكلها مناطق المملكة في تلك الفترة. صحيح. يعني ما شاء الله. وبالتالي مع تطور أنماط الحياة وتسارع المظاهر الحداثة، برزت جهود يعني جميلة، وخلينا نقول أنها فردية.
1: يا سلام.
0: ليش؟ لأنها فيها مجتمع وحفاظ على الموروث واستحضار أيضا هذه. صحيح. التفاصيل أمام الأجيال الجديدة. لكن حير السرور مثلا هو نموذج لهذه الجهود.
1: حلو.
0: أي ليش يا علي؟ قالوا لك لأنه يستعيد جانب من الحياة الحائلية.
1: يا سلام.
0: الله. ومن إيش؟ من خلال المحافظة على
1: مكنوناتها وعلى ترميم هذه الأماكن الأثرية وتطويرها في صورة مدينة مصغرة تحاكي نمط الحياة اللي عاش الآباء والأجداد، وتقرب تفاصيلها في ذاكرة الأجيال الجديدة والزوار بشكل سهل وسلس.
0: الله. لذلك لما يتكلم صاحب المكان ويقول لك أنه هذه الفكرة، وصاحب حير السرور مطلق بن ناصر السرور الله يعطي الصحة والعافية ومسي عليه بالخير، يقول لك إن هذه الفكرة ما كانت عنده وليدة لحظة،
1: يا
0: كان هي امتداد لتاريخ طويل، ولأنه استحضر ما عاش عليه الآباء والأجداد وتوارث هذه التفاصيل مع مرور السنوات. ويمكن كل المناطق التاريخية والتراثية علي، البعض يعني غاب عنا المشهد الجميل لهذه الذاكرة الجميلة، لكن في ناس يحافظون على هذا الموروث وإعادة إحيائه، لأنه صورة تحاكي نمط الحياة الحائلية القديمة.
1: صحيح. وبين صاحب المشروع أنه هذا المشروع ابتعد عن الفكرة العادية القديمة اللي هو جمع التحف والمقتنيات التراثية تحت سقف واحد، وراح إلى فكرة ترميم ما تبقى من الحير القديم وتطويره حتى يكون مدينة مصغرة تستعرض تفاصيل الحياة الحائلية. وقال أنه نشأة الحير تعود إلى زمن قديم فيما جرى تجديده وترميمه قبل نحو 30 سنة.
0: الله. إنه في ملامح جميلة لبناء التقليدي.
1: يا سلام.
0: المباني المشيدة بالطين واللبن وخشب الأثل. صراحة
1: الشوارع الطيقة والله. هذه اللي كانوا يجتمعون فيها، والممرات اللي تسمع فيها الأصوات وتسمع فيها، كانوا يعرفون بعض من أصواتهم.
0: صحيح.
1: يعني فلان في المكان الفلاني من أصواتهم.
0: يا أخي حتى القرى،
1: كان في حياة في روح
0: القرية أو في تلك الفترة. لما تزور أحد الأماكن التاريخية والقرى تجد البيت بالبيت قريب.
1: صحيح. صحيح.
0: وهذا بيت الفلان. صحيح. وهذا بيت الفلان. والله نستذكر مسلسل طاش مطاش لما كانوا يصورون في البيوت القديمة.
1: كان شيء جميل بصراحة.
0: والله
1: حياة جميلة للي عاشها. يجد فيها متعة، يجد فيها حلاوة وذكريات جميلة.
0: القهوة ومجلس
1: في مجلس شتوي وفي مجلس الليوان، وكان جلوس وقهوة والمجالس مفتوحة وفي مكان يجتمعون فيها
0: الجار بعد لما يسوي لك الله أكبر. يا سلام. والله شيء جميل أمانة. شكرا لمن يحافظ على هذه الأماكن، وشكرا لأنه كل شخص يحافظ على هذه المواقع التاريخية والتراثية. ترى والله هذه من أجمل الأشياء. صحيح مكلفة في عمليات الترميم، ومكلفة في إعادة البناء، وتحتاج أنه إعادة وهج لها.
1: صحيح. صحيح. بس هو اشتغل
0: شغف
1: أو قام بهذا العمل لأنه يحبه.
0: أي محب.
1: دائما إذا اشتغلت شيء أو اشتغلت في شيء أنت تحبه فتبدأ فيه.
0: إن المحب لمن يحب ومطيع.
1: يا سلام. الله أكبر. ما شاء الله.

0: اجيب لك قصائد واجيب لك تراني مجنن
1: ظافر اذا سج ما شاء الله
0: ترى مجيب لك جو والله صدق
1: والله يعني فعلا شوف احنا نقرا هذا الخبر
0: ونقرا بحس يعني والله العظيم جد يعني انا فخور وانا اقرا صدق
1: هذه الاجواء القديمه والاماكن الجميله والتاريخيه والتراث تتذكر حياه الاجداد والاباء اللي كان فيها صعوبه لكن ومشقه لكنها كانت جميله بالنسبه لهم. يعني الحين لو تسال اي واحد من كبار السن يقول لك كانت حياتنا شاقه وصعبه ومتعبه لكنها كانت حياه جميله. فلما تقول كيف جميله وهي شاقه وصعبه يقول لك بالتكاتف بسؤال عن بعضنا البعض بوقفتنا مع بعض بالصلة الأرحام فيجدون في هذه هي المتعة الحقيقية
0: لأنه يعني حتى لما شخص يبني منزل له يعني في القرية اللي عندهم تجد كل القرية معاهم
1: صحيح
0: وكل هذا اللي يجهز كذا وهذا اللي يجهز الطين وهذا اللي يبني وهذا اللي يأسس
1: يوقفون مع بعض
0: وقفة ولما يعني أحد كبار السن يعني يقدم هذا النموذج من هذه الذاكرة ويسولف علينا في مجالس نستمع بعناية لأنه هذه قصة من القصص الجميلة
1: صحيح. هذا تاريخ
0: الله تاريخ والله صدق يعني الأمانة فرصة لأي شخص مثل هذه الأماكن يحافظ عليها
1: شكرا لأي شخص يهتم بالحفاظ على تاريخ وتراث منطقته وتاريخ منطقة أو تراث المملكة العربية السعودية يعطيهم ألف عافية وشكرا على هذه الجهود.
0: احنا مستمرين معكم فاصل قصير وراجعين لكم.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض
3: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أجل.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
5: أصبح قطاع الألعاب الإلكترونية وجهة دولية لكثير من الدول، لا سيما وأنها تعد من القطاعات الأسرع نمواً، ويشكل جمهوره تزايداً كبيراً والذي تخطى 3 مليارات مستخدم، ما يجعله أحد الاتجاهات الاقتصادية الدولية. أما في السعودية فيشهد هذا القطاع تطوراً ضخماً من جميع النواحي، ما يجعل أثره أكبر، خاصة أن قارة آسيا تستحوذ على 51% من سوق الألعاب الإلكترونية، فيما تعمل السعودية جاهدة على رفع نسبة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني إلى 50 مليار ريال بحلول عام 2030.

مساء الخير ومساء السعادة عليكم مستمعين الكرام. دقائق وتفصلنا عن بداية ساعتنا الثالثة، لكن لازلنا معكم في هوا بلادي ومتواصلين إن شاء الله.

0: فننطلق معكم وأيضا في جولاتنا مع الزملاء والزميلات. وين متجهين علي الحين؟
1: رايحين مكة.
0: مكة
1: مكة والله المكرمة. وجولة لزميلتنا سامية الشريف. ومساء الخير يا سامية.
2: أهلا، مساء النور ومساء السعادة والسرور، الله يحييكم في هذا المساء الجميل. نرحب بكم وبمتابعينا ومستمعينا على إذاعة الرياض وبرنامج هوا بلادي، واليوم هوانا غير في رحاب حي ثراء الثقافي. هذا الموقع الذي يلتقي فيه عبق التاريخ بالبرامج التوعوية المرتبطة بالحراك الاجتماعي في مكة المكرمة. وإحنا اليوم بنشاهد هذه الفعالية وهي فعالية العودة للدراسة التي طبعا تنفذها أو ينفذها مركز التنمية الاجتماعي بمكة المكرمة في حي ثراء الثقافي بالشراكة مع عدد من الجهات المعنية بتجهيز أبنائنا الطلاب و تحفيزهم ليعودوا بكل همة ونشاط.
0: مسلام.
2: تجولت بصراحة في المكان، المكان جدا جميل.
1: جميل. سامية، عودة المدارس في مكة وجدة حتكون الأسبوع القادم صح؟
2: أي أكيد أكيد.
1: إحنا في الرياض طبعاً الأسبوع الماضي بدأت.
2: أوريدي بدأته. ولكن عندنا هنا الوضع يعني شوي مختلف قليلاً.
0: أي أنتم متمتعين بإجازة طويلة الحين سامي ما شاء الله.
2: أكيد. يعني الحج ووضع الحج.
0: أبد موفقين وكلها أيضاً يعني ما يحتاج استعدادات مبكرة، ولازلنا أيضاً في طور هذا الاستعداد. والله يعين إن شاء الله. بالتوفيق سامي، بنستمع لهالجولة معك ومع ضيوفك.
2: نعم، تجولت في المكان وشفت هذه الجهات والمشاركات التي تدعم أبنائنا الطلاب، وكان من ضمن الجهات المشاركة جمعية الإحسان والتكافل الاجتماعي، كانت لهم هذه المشاركة لتجهيز أبنائنا الطلاب من مستفيدي هذه الجمعية الرائدة في العمل الخيري والإنساني. وسعدت جدا بالتواصل مع الأستاذة هناء اللحياني وهي مديرة البحث الاجتماعي والإسكان بجمعية الإحسان. حياك الله معنا على أثير إذاعة الرياض، شكرا لكم لهذه الجهود، شكرا لكم لهذه المبادرات التي تدخلون من خلالها أسرار لقلوب أبنائنا الطلاب.
3: حياك الله أستاذة سامية وحياكم مستمعين إذاعة الرياض، ونتمنى أن نكون بهذه الفعالية نخدم أكبر عدد من مجتمعنا ومستفيديننا في الجمعية.
2: أستاذة هنا، عندما نتحدث عن استحضار رحابة العلم ونحن بالقرب من يعني جبل حراء أو جبل النور، نتحدث عن هذه المشاركات، نتحدث عن هذه الفعالية التي تعزز حب أبنائنا للعودة لصفوف الدراسة بكل جد واجتهاد. دور الجمعية أو جمعية الإحسان للتكافل الاجتماعي في هذا التعزيز، في هذا التحفيز لهم من خلال مشاركتكم، تفضل.
3: يسرنا طبعا نحن في جمعية الإحسان والتكافل الاجتماعي أن نسلط الضوء على فعالية العودة للمدرسة، والتي تأتي انطلاقا من رسالة الجمعية في تعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الأسر وأطفالهم والمساهمة في صناعة الأثر الإيجابي ومستدام في المجتمع بإذن الله. حرصت الجمعية من خلال مشاركتها على أن تكون الفعالية أكثر من مجرد احتفال ببداية العام الدراسي، بل فرصة لتجسيد مفهوم الإحسان في التعليم من خلال دعم الطلاب وإدخال الفرح والسرور عليهم وتقديم تجربة ترفيهية وترقيفية وتعزيز لديهم الحماس والثقة مع بداية عام دراسي جديد.
2: ممتاز. طيب، إحنا لما نتكلم عن جمعية الإحسان يعني معناته تجسيد مفهوم الإحسان بمعناه الشامل، كيف بيكون الإحسان أو كيف جمعية الإحسان بتوصل هذا المفهوم لأبنائنا الطلاب في صفوف الدراسة؟
3: طبعاً جمعية الإحسان تعزز لدى الطلاب وأسرهم مفهوم الإحسان في التعليم، مثلاً الإحسان بالتمكين من خلال دعم الطالب وأسرته بما يساعده على مواصلة تعليمه وتحقيق أهدافه، الإحسان بالعطاء من خلال توفير المستلزمات والأدوات الدراسية لمحتاجيها، الإحسان بالرعاية من خلال الاهتمام باحتياجات الطلاب وأسرهم التعليمية والاجتماعية، الإحسان بالفرص، إتاحة فرص تعليمية. طبعا إحنا عندنا في الجمعية برنامج اسمه برنامج تأهيل الشباب لسوق العمل، ممكن نعطي أبناء الأسر دورات تأهيلية وتدريبية تؤهلهم لسوق العمل. يعني عندنا إن شاء الله هذا الأسبوع في 30 حيكون عندنا لقاء مع معهد، حيكون يعطي دورات في الأمن السبراني، حنعطي دورات في التصميم الجرافيكي. فهذه كلها أشياء تساهم في تأهيل أبناء الأسر عندنا في الجمعية لسوق العمل وتخلي مستقبلهم بإذن الله أفضل.
2: طب أنا وجدت البوست اللي أنتوا مخصصينه للجمعية أكثر الإقبال عليه، يا ترى ليه؟
3: ما شاء الله تبارك الله. طبعا إحنا في الجمعية الموظفين عندنا يتسابقون ويتنافسون الصراحة على هذه المبادرة والعطاء لأسر الجمعية، ويعني الأسر وأطفالهم والزائرين المكان، ونعطي انطباع عن الفعاليات اللي احنا نقيمها للزائرين والمعتمرين. ما شاء الله انت شايف المكان كيف مكتظ بالمعتمرين واطفالهم، فهذه تجربه جديده للمعتمرين، وبرضو فرصه للجمعيه لتعزيز دورها في المشاركه المجتمعيه اللي تقام.
2: اكيد اكيد، كل الشكر والتقدير لك للاستاذه هناء اللحياني مديره البحث الاجتماعي والسكان بجمعيه الاحسان والتكافل الاجتماعي، لكم مشاركه جدا رائده وجدا جميله في فعالية العودة لصفوف الدراسة هنا في حي ثراء الثقافي. بلكي كلمة خير قبل ما أختم معك.
3: أنا حابة أقول إنه الإحسان في التعليم هو أن نمنح الطالب أكثر من حقيبة وكتاب، أن نمنحه فرصة ودعما وثقة وطريقا نحو مستقبل أفضل بإذن الله لخدمة مجتمعنا وخدمة أمتنا وخدمة ولاة أمرنا. فأسأل الله تعالى أن يتقبل هذا، يعني يجزنا جميع المشاركين في هذه الفعالية خير الجزاء.
2: أكيد أكيد، كل الشكر والتقدير لك يا أستاذة هناء. زملائي بالاستوديو ومستمعينا، يعني اليوم إحنا في موقع تاريخي بهذا الشكل، وبقرب من غار حراء الذي نزلت فيه إقرأ، ونتحدث عن التعليم وتعزيز حب المدرسة وتعزيز حب الدراسة لدى أبنائنا الطلاب وكسر حاجز الرهبة النفسية. صحيح. من العودة للمدرسة.
0: سامي أنا بس عذرا للمقاطعة، يعني ما شاء الله حي حراء من خلال العديد من الفعاليات، مو بس فعاليات العودة للمدارس، يعني أكثر كيف. الأخبار ما شاء الله تبارك الرحمن اللي نقراها في هوا بلادي عن حي حراء، لا فعاليات ثقافية، لا تاريخية، لا تفاعلية مع المجتمع، متاحف. هذه الفعاليات هي من منطلق الحقيقة جميل جدا في مكة المكرمة، لكن بغيت أسأل ضيفتك الكريمة هل هذه الفعاليات أيضا مستمرة لفترة العام الدراسي بأسبوع بأسبوعين؟ هل هي أيضا سوف تكون أيضا هذه الفعالية ممتدة أيضا ببرامج مختلفة عن البرامج المعدة الآن؟
2: أكيد أكيد، هذا من ناحية الربط الشراكات بين هذه الجهات وحي حراء الثقافي لتفعيل المكان باستمرار، لأنه بصراحة مثل ما ذكرت ضيفتنا دائما مكتظ بالزوار، فهو محط أنظار لهذه الجهات للتعريف بالخدمات، إثراء تجربة الزائر. أنا بأترك كذلك فرصة لضيفتنا لإجلاء بدلوة في هذه النقطة.
3: طبعا الفعاليات مستمرة بإذن الله إلى يوم الجمعة، مشاركين مع ما شاء الله مع كذا جمعية، مو بس جمعيتنا، في عندنا جمعية يسر، في جمعيات كثيرة مشاركة، وكل جمعية لها نشاط مختلف وتفاعل يعني مختلف عن الأخرى. النشاطات كثيرة ما شاء الله، والانطباع الزوار والمعتمرين والأسر ما شاء الله وعندهم استفسارات، نقدر نجاوب على جميع الاستفسارات، كيفية الانضمام للجمعية، إيش الخدمات اللي تقدمها الجمعية. فهذه كلها فرصة إن إحنا نلتقي بالمستفيدين والزوار والمعتمرين للإجابة على كل الأسئلة المتعلقة بالجمعية وخدماتها بالإضافة للفعالية.
2: أكيد أكيد أكيد، ومثل ما يعني ذكرنا في السابق، يعني المكان فرصة للتعريف بكل الخدمات التي تقدم لزوار مكة وسكانها، وإثراء لتجربة الزائر من جميع الجوانب، مثل ما ذكرت ظافر، عندنا المتاحف، عندنا تجربة تفاعلية، المسرح، في كذلك القافلة هذه بتدور قافلة التجارة، تدور في المكان على مساحة كبيرة وبيستمتع فيها الزوار وبالفعاليات اللي بيقدموها من خلال ما تحتوي هذه القافلة من معلومات وكذلك بضائع وفرص للتعريف كذلك بالصناعات اليدوية والحرف كذلك.
0: ما شاء الله ما شاء الله،
1: تنوع ثقافي منوع بصراحة. يعطيك العافية سامي على هالجولة، شكرا لك ولضيفتك الكريمة، ومزيد إن شاء الله من التفوق والتقدم إن شاء الله. شكرا لك يا سامي.
2: بارك الله.
0: يا أهلا وسهلا.

معكم مستمرين إن شاء الله مستمعين الكرام، أنا وزميلي علي في ساعتنا الثالثة اللي بدأت الآن انطلقت، ولا زال لدينا الكثير من الفعاليات والبرامج وأيضا الحصاد ما قدمه الزملاء. ولا علي أكيد عندنا أشياء نواجد أي. فعموما كذا نروق وياكم مع مخرجنا فاصل غنائي من اختيارات علي الحسيني الله يعطيه الصحة والعافية إن شاء الله، يقول أنا بروق ونروقكم كذا ونروق المستمعين، فنسمع هالفاصل الغنائي ونرجع لكم بحماس.

0: المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
1: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم في ساعتنا الأخيرة في حلقة اليوم، وحنا معكم حتى الثامنة إن شاء الله، وما زالت تقاريرنا وأخبارنا وفقرات البرنامج مستمرة. واليوم عندنا في هذه الفترة تقرير خاص
1: جولة حلوة
0: بالأحساء،
1: الأحساء من أكبر واحس نخيل في العالم. ما بالك لما نتكلم عن الأحساء وما يدور فيها وعن أجواءها وكل الممكنات فيها، كذا ناخذ جو في الأحساء،
0: نروح
1: من الرياض للأحساء. ننطلق يا علي ونستمع مع المستمعين الكرام هذه الجولة الجميلة عن واحة الأحساء.

هناك في شرق مملكتنا الحبيبة، حيث تشرق الشمس وتتنفس الأرض نسيم الحياة، تطل من بين الرمال واحة غناء، أكبر واحات الأرض وأجملها، تترامى بمشهد آخذ على مد البصر. في واحة الأحساء تصطف نخيل باسقات تلوح في الأفق وتتقاسم مع الشمس نورها، ثم تلقي بظلال سعفها على أرضها وتغذيها عيون الماء من حولها التي شكلت سر صمودها منذ آلاف السنين. تزخر واحة الأحساء بأكثر من 2,000,000 نخلة، وتنتج أكثر من 200,000 طن من التمور سنوياً، فهي من أهم الواحات الزراعية في العالم، متصدرة قائمة اليونسكو للتراث العالمي وموسوعة غينيس العالمية. ومنذ قديم الزمان ونخيل واحة الأحساء تجود بطلعها ونضيد تمرها وتنتج أطيب التمور وأجودها. ومن بين عشرات أصناف التمور التي تحتضنها تتدلى عناقيد الإخلاص، الذي زاد من شهرتها لما يمتاز به من مذاق فاخر، حتى غدا سفيراً لتمور الأحساء في الأسواق المحلية والعالمية. احتضنت المملكة واحة النخيل وأولتها عناية فائقة، حفاظاً على إرثها الزراعي العريق وصوناً لمكانتها التاريخية والاقتصادية، حتى غدت واحة الأحساء نموذجاً عالمياً في استدامة الواحات ورمزاً للعطاء الذي لا ينضب. وإلى هنا ظلت واحة الأحساء حكاية تروى مع كل موسم حصاد، ورمزاً للنماء والرخاء.

من هوى بلادي ونسيم نخيلها، ومن عيون الماء إلى ظلال نخيلها ننقلها لكم.

0: شكرا للأخوة الزملاء على هذه الجولة الممتعة من واحة الأحساء، وخلونا ننطلق أيضا مع جولة أخرى من جولات الخير والنماء لهذا الوطن الغالي. من باريس تتجه الأنظار إلى شراكة سعودية فرنسية تدخل مرحلة جديدة في زيارة حملت ملفات اقتصادية واستثمارية واسعة، تزامنت أيضا مع مشهد لافت تمثل في ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وبين اتفاقيات أيضا ترسم في هذا الجانب، استثمارات تتوسع، قطاعات جديدة تحجز مكانها في الاقتصاد العالمي. لذلك تبرز أهمية قراءة هذه التحركات من منظور اقتصادي وما يمكن أن تصنعه من فرص في المرحلة المقبلة. الحديث أكثر عن هذه الزيارة وما تضمنته أيضا من توقيع اتفاقيات نتحدث مع الأستاذ طلعت حافظ الكاتب والمحلل الاقتصادي. حياك الله أستاذ طلعت.
1: يا هلا وسهلا، حياك الله بالسادة المستمعين.
0: يا هلا وسهلا، أسعد فيك أستاذ طلعت وبوجودك معنا برنامج هوا بلادي. يعني بالأمس شاهدنا استقبال سمو سيدي ولي العهد في قصر الإليزي وتوقيع العديد من الاتفاقيات. ماذا تعني أستاذ طلعت هذه الزيارة، زيارة سمو سيدي ولي العهد إلى فرنسا اقتصاديا، وما الذي يجعل هذه الزيارة مختلفة في توقيتها ومخرجاتها؟
1: بداية طبعا يعني أبارك للوطن وأبارك لسيد سمو ولي العهد، الله يحفظه على هذه الزيارة الميمونة والتي حقيقة ليس بخافية، أتت في ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي حقيقة من تقلبات ومن ضبابية وأيضا أمور جيوسياسية لا تخفى على الجميع. وبالتالي لو نظرنا حقيقة لعمق الزيارة فهي حقيقة تجسد علاقة طويلة منذ عام 1926، يعني قرابة 100 عام ما بين المملكة العربية السعودية وما بين جمهورية فرنسا. وجاءت هذه الزيارة حقيقة يعني كما قرأت عنها وتابعت عن كثب حقيقة أولا لتوطيد العلاقة وهي علاقة استراتيجية، لكن أيضا لربط حقيقة القطاع الخاص والقطاع العام مع القطاع العام السعودي والقطاع الخاص السعودي بالقطاع العام الفرنسي والتجاري. وكان هناك حقيقة اجتماع كبير عظيم جمع حقيقة رجال أعمال من الطرفين وأيضا الجهات الحكومية ذات العلاقة، شرف حقيقة السيد سمو العهد والرئيس الفرنسي ماكرون، ووقعت كما فهمت من مذكرات تفاهم ومن تعاقدات نحو 21 اتفاقية حقيقة في أكثر من قطاع، ربما يمكن 18 قطاع حقيقة وأكثر من ذلك، يتضمن قطاعات مهمة من حيث حقيقة رؤية السعودية الطموح 2030 فيما يتعلق بالتقنيات واللوجستيات وأيضا النقل والذكاء الاصطناعي وغيرها، ولا سيما طبعا ايضا حتى الثقافه ترى كان لها دور كبير. نعم، لانه فرنسا معروفه انها بلد ثقافه يعني عميقه حقيقه، فكل هذه الامور حقيقه ستتوج ان شاء الله لتنهض بالعلاقه التجاريه بين البلدين، ولا كما هو معروف يعني ما بين 21 عام 21 يعني في التاريخ الى عام 25 كان التبادل التجاري اكثر من 53 مليار ما بين الدولتين. وهذا حقيقة هذه الاتفاقيات من المتوقع لها بوجود مجلس الشراكة السعودي الفرنسي أن إن شاء الله تشهد خلال السنوات القليلة القادمة من تضاعف في هذه الأرقام.
0: طلعت يعني من خلال هذه الزيارة كان يعني هناك تطلعات لشراكة وإلى أيضا جوانب استثمارية كبرى، لذلك كان انعقاد أول اجتماع لمجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي الفرنسي. بخصوص هذا المجلس، كيف يمكن لمثل هذا الإطار أن ينقل العلاقات الاقتصادية من الاتفاقيات إلى شراكة طويلة المدى؟
1: يعني دائما طال عمرك الله يحفظك ويحفظك القادة في الدول، سواء يعني هذه الزيارة الميمونة وغيرها، هما يعني يباركوا ويضعوا الأساسيات ويضعوا الدعم ويضعوا التسهيلات، لكن يبقى حقيقة

0: التحدي الكبير على زي ما قلت تفضلت أنت يعني مجلس الشراكة السعودي الفرنسي، مجلس الأعمال، الغرف التجارية في البلدين لهم دور كبير جدا في يعني تفعيل من صح التعبير هذه الاتفاقيات وتسييد على أرض الواقع. ولا سيما حقيقة أن مجلس الشراكة أنشئ حديثا يعني في عام 2024 كما قرأت وفهمت، ولكن حقيقة له دور محوري كبير في الدفع قدما يعني بالعلاقات الاقتصادية والتجارية. كما قلت سيما أنه نحن يعني تربطنا بفرنسا ليست يعني علاقة حديثة يوم أو يومين، إنما من عام 1926 فهي علاقة متجذرة. والجميل في الأمر حقيقة وليس تقليل لأي يعني الدول الأخرى، بيننا فكر يعني موحد ومشترك في كثير من القضايا، ليس فقط على الجانب الاقتصادي لكن على الجانب الاقتصادي وعلى الجانب الطاقة وعلى الجانب السياسي وأمور كثيرة. هذه حقيقة حتكون يعني كما يقولوا الغرب gateway، مسهلة بوابة تسهل حقيقة لتفعيل التعاملات التجارية والتبادلات التجارية بين سيما وأنه كما فهمت أنه هناك 650 ترخيص صناعي وخدمي وكذا لشركات فرنسية عملاقة، وأيضا هذا سيكون مساهم كثير حقيقة في الدعم بالتدفقات الاستثمار الفرنسية التي كما فهمت في عام 24 كانت أكثر من 23 مليار دولار. في أيضا كما قلت هناك تلاقي في الأفكار في رؤية المملكة 2030، وبما تستطيع أن تقدم حقيقة دولة عظمى ولا سيما نحن وفرنسا أعضاء في مجموعات دولية كمجموعة جي 20 أو مجموعة دول 20، كل هذا ستساعد إن شاء الله بالدفع قدما بالعلاقات التجارية والاستثمار.
1: هو ستطلعت يعني خاصة مع تنوع مجالات التعاون في مجال الطاقة والنقل والتقنية صحيح. والترفيه، يعني هذه مجالات كبيرة جدا. حسب البيان المشترك أمامي الآن نمو التجارة الثنائية اللي بلغت نحو 11 أكثر من 11 مليار دولار في عام 2025، أين ترى الفرص الأكثر قابلية للنمو في بين الاقتصادين السعودي والفرنسي؟
0: والله أنا أراها واسعة جدا طال عمرك. أنا أراها يعني لو أخذنا مثلا جانب التكنولوجيا، كما هو معروف يعني فرنسا متميزة بالتكنولوجيات، إذا أخذنا اللوجستيات فهي متميزة أيضا، السياحة نعم السياحة أمر مهم جدا، سيما نحن يعني نهضنا سياحيا في السنوات القليلة الماضية منذ انطلاقة الرؤية في إبريل 2016 انطلاقة عظيمة، يعني يكفيك أنه في عام العام الماضي 122 مليون سائح بين محلي وأجنبي بحجم أو إنفاق 300 مليار ريال سعودي، وهذا رقم تاريخي لم يتحقق في تاريخ المملكة. أيضا السياحة الثقافة يعني صحيح. كما هو معروف متحف اللوفر عندهم وأشياء أخرى جدا ممكن نستفيد. فالحقيقة المجال واسع جدا، الطاقة وبدائل الطاقة زي ما الاتفاقيات تخاضت أيضا في الذكاء الاصطناعي ما يعرف بالارتفيشل انتليجنس، كل هذه الأمور حقيقة يعني طبعا المملكة أيضا تتميز، يعني المملكة لا تقل حقيقة من قدراتها. اليوم نحن يشار إلينا في بالبنان في تقدمنا في الاي اي ارتفيشل انتليجنس انترنت الأشياء وأشياء كثيرة حقيقة في الأمن السبراني، يعني نحن تبوأنا لعامين متتاليين المركز الأول على مستوى العالم صحيح. في قدرتنا في التعامل وممارسة الأعمال وسهولة أمور كثيرة حقيقة نلتقي فيها. أيضا لا يمنع أيضا في التعاون العسكري أيضا في الطيران، كما معروف يعني إيرباص مركزها تولوز في فرنسا، وهناك طلبيات كثيرة من الطائرات سواء كانت من مجموعة السعودية أو أديل أو ناس أو كذا، وبالتالي حقيقة كثير جدا من الصناعات التحويلية نعم الصناعات التحويلية حيكون لها دور كبير في هذا الأمر. وأيضا كمان من الجميل في الأمر الألعاب الإلكترونية صحيح. لأن فرنسا والمملكة يعني لهم نفس التوجه والفكر في نمو هذا النوع من الألعاب الله.
1: وخاصة كأس العالم للرياضات الإلكترونية نعم. بحضور ولي العهد نعم. والرئيس الفرنسي أعطى يعني حدث كبير،
0: يشرف سيد سمو العهد ويشرف الرئيس الفرنسي للتتويج، وهذا أمر عظيم أنه على مستوى قادة يشرفه نعم لا أقل من لا استغفر الله، ولكن أقول لك أنه يشرفها قادة على مستوى سيد سمو العهد وأيضا الرئيس الفرنسي، هذا يعطيها زخم طبعا يعطيها زخم كبير صحيح. كيف
1: وسيكون له أيضا مجال رحب للاستثمار في هذا المجال خاصة في مجال الرياضات الإلكترونية. ستطلعت يعني
0: قبل ما أنا قاطع كلامك، يعني اليوم انت حول العالم حوالي 3.5 مليار من يتابع ومن يلعب ومن يهوى هذه اللعبة، يتكلم تقريبا على النصف وأكثر من

0: نصف من مجموع العالم من يهتم بهذه الرياضة، هذه مستقبلها عظيم.
1: صحيح، يعني الآن حسب النسب يعني المطروحة وحسب الإحصائيات أنه 70% من العالم تقريبا إلى 80% هم يعشقون هذه الرياضات الإلكترونية والألعاب الرياضية.
0: من الشباب ومن الصغار ومن الكبار ومن متوسطي العمر
1: تقريبا،
0: يعني ليست مقتصرة على الشباب فقط.
1: صحيح. استطلعت يعني من الأشياء الجميلة أنه شركة القدية للاستثمار هذا جانب من توقيع الاتفاقيات اللي حصل، والبيان يمكن أظهر أيضا مذكرة التفاهم لاستكشاف فرص تطوير وجهة عالمية كبرى متعددة الاستخدامات والمتنزهات في منطقة سيرجي بونتوزا. هل هذا أيضا يعطي مجال للشراكة السعودية الفرنسية إلى التنويع في الاقتصاد، إلى فتح مجالات الشراكة الفرنسية السعودية السعودية الفرنسية في المملكة خلال السنوات القادمة وفي فرنسا من خلال الشركات السعودية والفرنسية؟
0: بكل تأكيد سيدي، لأنه اليوم نحن عندنا القدية يعني ما بدأ يشتغل منها مشروعين من حوالي كما فهمت 70 مشروع قادم على السنوات القادمة إن شاء الله. وبالتالي نحن نتكلم الآن على يعني مدينة الملاهي الجميلة التي فتحت، وأيضا مدينة الملاهي المائية سواء سكس فلاجز أو المدينة المائية، وما هو قادم، وأيضا مدينة الألعاب الإلكترونية قادمة، والكثير من الأمور التي دون أدنى شك أن فرنسا أيضا لها يعني باع في هذا الأمور وليس خافي. يعني مدينة ديزني لاند موجودة في فرنسا شايف، فبالتالي سنستفيد أكيد من خبرات طويلة في مدينة كمدينة ديزني وغيرها من التقنيات في الألعاب. وسيما كما قلت أن هناك توافق كبير واضح جدا في الفكر وفي التوجه في دعم وتشجيع وتحفيز الألعاب الإلكترونية. وكما قلت يعني نحن الحمد لله في النسخة الأولى والنسخة الثانية، وكانت ترى فكرة سعودية أن يكون عندنا بطولة للألعاب الإلكترونية، وكما هو معروف فاز فيها في النسخة الأولى والنسخة الثانية 2024 و25 فريق سعودي بكل فخر. صحيح أنه هو الآن الوصيف في الجائزة
1: البطولة.
0: نعم لكن يعطي حقيقة الانطباع أنه كثير لفرنسا ممكن دون أدنى شك، وليس كما قلت ليس فقط على الألعاب أو على الرياضات، وإنما على أمور كثيرة حقيقة ممكن أن تساهم فيها فرنسا عديدة حقيقة قد يصعب يعني أن نحصيها في هذه الدقائق.
1: الذكاء الاصطناعي واحد منها أستاذ طلعت، الذكاء الاصطناعي واحد منها.
0: نعم الاي اي وبالذات اليوم المملكه حقيقه، وليس والله مجامله لصندوق الاستثمارات العامه وشركه هيومن التي انشاها، شركه عظيمه وبدا حقيقه يتطور في تقنيات الذكاء الاصطناعي وفي انترنت الاشياء وامور كثيره حقيقه. يعني اليوم حتى يعني صندوق الاستثمارات العامه اصبح حقيقه علامه يشار إليها بالبنان، ومن خلال شركاته التابعة له التي أسسها أكثر من 103 شركات أو مجموع الشركات سواء التي أسسها أو يشارك في أكثر من 225 شركة. كل هذه الأمور حقيقة داعمة من خبرات طويلة منذ تحول الصندوق في عام 2015 وأصبح برأس السيد سمو ولي العهد الله يحفظه.
1: الله يحفظه إن شاء الله، وزيارة موفقة لقائد وعراب هذه الرؤية سيدي صاحب السمو الملكي. نعم. الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، وهذه هي نتيجة والنتائج مستهدفات رؤية المملكة 2030. شكرا لك أستاذ طلعت حافظ الكاتب والمحلل الاقتصادي، كنت ضيف معنا في برنامج هوا بلادي. الشرف لنا، شكرا لك أستاذ طلعت. معكم مستمرين وهذا الوطن الغالي، اللهم لك الحمد على نعمة هذا الوطن وما تحقق من مستهدفات ناجحة وفقا لرؤية مملكتنا 2030.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
6: أصبح قطاع الألعاب الإلكترونية وجهة دولية لكثير من الدول، لا سيما وأنها تعد من القطاعات الأسرع نمواً، ويشكل جمهوره تزايداً كبيراً والذي تخطى 3 مليارات مستخدم، ما يجعله أحد الاتجاهات الاقتصادية الدولية. أما في السعودية فيشهد هذا القطاع تطوراً ضخماً من جميع النواحي، ما يجعل أثره أكبر، خاصة أن قارة آسيا تستحوذ على 51% من سوق الألعاب الإلكترونية، فيما تعمل السعودية جاهدة على رفع نسبة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني إلى 50 مليار ريال بحلول عام 2030.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، ونرحب فيكم وكل من يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض في برنامج هوا بلادي، البرنامج اليومي اللي يأتيكم من الأحد حتى الخميس من الخامسة مساء وحتى الثامنة مساء. رحب فيكم، وما زالت جولاتنا وتقاريرنا مستمرة في هذه الحلقة وحصاد المراسلين مراسلي الإذاعة. واليوم نروح إلى أو هذه الأثناء نروح إلى منطقة القصيم مع زميلنا سامي الشبرمي. مساء الخير يا سامي.
1: مساء النور. مساء النور علي، مساء النور ظافر. كني سمع صوت ظافر.
2: ايه لا بك والله. يا مرحبا والله بهالصوت.
1: مساء الخير والسرور لكم جميعا، حياكم الله من القصيم وتحديدا من أكاديمية أبناء هنا في بريدة.
2: الله الله، والله انا سامي استمتع بجولاتك، موضوعاتك انت تختارها بعناية ما شاء الله عليك.
1: من حسن ظنك وذوقك بأخيك يا ضعف، وليكن عليك
2: يا حبيبي. ولتون يا سامي، قل لنا حبيبنا سامي، هالجولة ماذا فيها وماذا يدور أيضا من معلومات من خلال هذه الأكاديمية؟
1: أبشر. اليوم طبعا تواجد أنا في جمعية أبناء، واللي تندرج تحتها أكاديمية أبناء، واللي تهتم بالأبناء الأيتام بشكل يومي من خلال تقديم البرامج التعليمية التنموية، واللي تساهم أكيد في رفع التحصيل التعليمي وبناء الشخصية للأبناء الأيتام. ناخذكم في تفاصيل أكثر وأكثر مع الأستاذ عبد الرحمن العجلان، وهو المتحدث الرسمي لجمعية أبناء، واللي نقول له حياك الله مساك الله بالخير.
3: سنور السرور يا سامي، الله حييك.
1: عمل نوعي، عمل جبار تقدمونه من خلال أكاديمية أبناء. خلنا نتحدث في البداية عن المسارات اللي تقدمها جمعية أو أكاديمية أبناء.
3: الله حيك أخوي سامي، حيك وحي الأخوان بالاستوديو، الأستاذ ظافر والأستاذ علي، أنتم شركاء الحقيقي في نقل ما تقدمه الجمعية للمجتمع حيث يطلع على جهود هذه الجمعية المباركة. خلينا نبدأ أخوي سامي في تاريخ هذه الأكاديمية اللي يعود لأكثر من 30 سنة، وتعتبر هي الأكاديمية الأولى على مستوى المملكة من حيث النشأة، واللي على تعدد مسمياتها، واللي أصبحت اليوم أكاديمية أبناء، وهي تعتبر الذراع التنموي للخدمات اللي تقدمها جمعية أبناء. أبناء مهتمة باليتيم في جانبين أساسيين، جانب الرعوي مما أكل ومشرب وملبس والاحتياجات، تضمن حياة كريمة لليتيم وأسرته، والجانب التنموي واللي إحنا الجالسين اليوم نتحدث بصدده. اليوم أخي سامي يعني مع عودة الدراسة عاد أبناءنا للأكاديمية بشكل يومي، نحتضن اليتيم لمدة 4 ساعات، ننقله من بيته إلى الأكاديمية يجلس فيها 4 ساعات، ثم يعود يتلقى خلال هذه الفترة حزمة من البرامج التعليمية والتربوية والتنموية. نهدف الحقيقة أنه نطور من الجانب التعليمي لليتيم، من حيث أنه نسعى لأنه يكون متميز في دراسته، نسعى أنه نقيه من الضعف الدراسي، نسعى أنه اليتيم يتخصص في تخصصات جامعية مميزة، لأجل أنه يكون يعني إن شاء الله غدا يعني لبنة مميزة وقائد في هذا المجتمع. أحب أشير إلى بعض النقاط أخي سامي. الحقيقة علشان تقوم بهذا المشروع فأنت لازم يعني تأخذه من عدة جوانب. من أبرز الجوانب أننا نتابع اليتيم يوميا في دراسته. الباحث الاجتماعي أو المسؤول عن الأكاديمية يزور مدارس الأبناء الأيتام ليتابع تحصيله الدراسي، يتابع إذا في مشاكل له في المدرسة، يقوم بما يقوم فيه ولي أمر كل واحد من الأبناء. طبعا إضافة إلى الجوانب هذه، إحنا ندعم البيئة التعليمية من توفير الحقيبة المدرسية للابن، من الأدوات، من الزي، من كل المستلزمات التعليمية، من المواصلات، بحيث نضمن بشيئة الله أنه ما في أي شيء يعوقه أنه يتميز في مسيرة الدراسية.
1: ما شاء الله تبارك الله، عمل جبار وعمل كبير وبالفعل عمل نوعي. طيب بالنسبة للبرامج اليوم، يعرفين عندكم ما شاء الله متابعة يومية للأبناء الأيتام هنا في الأكاديمية، مراجعة الحصة الدراسية، شرح بعض المناهج، أيضا عندكم عمل في الجانب التنموي والتطويري من خلال الدورات للأبناء الأيتام.
3: طبعا مثل ما تفضلت، وهذا بالفعل نقوم عليه من عدة مسارات، يعني احنا نهتم بالجانب التعليمي بشكل كبير جدا، فنولي المهارات الأساسية للابن من مواد علمية يعني مركزة، سواء قراءة أو كتابة أو مادة الرياضيات أو حتى حفظ القرآن الكريم. هذول تعتبر مواد أساسية ليكون الابن مميز في دراسته. إضافة إلى عندنا إلى أنه فيه التعليم الأونلاين عن طريق الاشتراك في منصات تعليمية. اليوم إحنا عندنا شراكة مع منصة أبواب بدعم منصة إحسان، بحيث اليتيم في أي وقت يحتاج مادة علمية يجد أنه في مدرس لايف يقدر يدخل معه ويشرح له يعطيه كل التفاصيل التعليمية. ما يطلع الابن من الأكاديمية إلا واجباته كاملة محلولة، إلا وأي تحدي عنده في دراسته تم معالجته، إلا وأي احتياج تم يعني متابعته بشكل واضح. نضمن بشيئة الله أنه التحصيل الدراسي يرتفع، نضمن بشيئة الله أنه يطلع عندنا طلاب وأبناء مميزين في عدة تخصصات.
1: ما شاء الله تبارك الله، خط يمكن نقدر نقول خط ساخن وارتباط تام بين الأكاديمية وبين البيت بالنسبة للأبناء الأيتام، وأيضا بين المدرسة في متابعة يومية من قبل الباحثين عندكم في الأكاديمية، وربط ما بينكم وبين المدارس حتى يعني من حيث الأمور السلوكية وأيضا من حيث الأمور الدراسية.
3: احنا نعتقد ونجزم أنه مسؤولين عن اليتيم، مسؤولية الوالد له، فهذه الجوانب جوانب أساسية نرعاها ونتابعها بشكل دقيق، ونعتقد أنه من واجب أنه أي راعي لليتيم أنه يقوم بهذا الدور بشكل أساسي. نحن كلنا نتمنى أنه يكون لابنه صالح في المجتمع بعد ما يصل عمره 18 ويخرج من خدمات الجمعية.
1: الله يعطيك العافية، شكرا لكم، موفقين وعمل بالفعل يذكر فيشكر.
3: شكرا موصول لكم على تاحة الفرصة، ومبابد أبناء كلها بين يديكم متاحة في أي وقت.
1: يعطيك العافية أستاذ عبد الرحمن العجلان، المتحدث الرسمي لجمعية أبناء هنا في مدينة بريدة، واللي مثل ما ذكرنا تندرج تحتها أكاديمية أبناء، والتي تقدم مثل ما ذكرنا عدد من البرامج اليومية والنوعية التعليمية، والتي تعمل أيضا على

0: بناء الشخصية بالنسبة للأبناء الأيتام.
1: يعطيك العافية سامي، شكرا لك وعلى هالجولة الرائعة والجميلة، وشكرا لضيفك الكريم عبد الرحمن العجلان المشرف أو المتحدث الرسمي لجمعية أبناء، والعمل الجبار اللي يقومون فيه والله يعطيهم العافية على هذه الجهود.
2: والله جهود مباركة فعلا سامي. تعرف سامي يعني مثل هالأشياء تحتاج إلى فعلا دعم وجهود متابعة للأمانة.
1: صحيح.
2: فالقصيم يعني ما شاء الله في هذا الأمر سباقة في مثل هذه يعني المبادرات النوعية.
0: بالفعل ظافر علي، وأنا بصراحة تفاجأت يعني كنت أسولف مع الأستاذ عبد الرحمن قبل اللقاء قبل الهواء، وكان يكلمني بإسهاب عن الدور اللي تقدمه أكاديمية أبناء، وأن الباحثين يعني يمكن أكثر حاجة يمكن لفتت نظري يمكن العمل اللي يقوم فيه الباحثين بشكل يومي هو الارتباط التام ما بين الأبناء الأيتام وما بين المدارس، حتى يقول الانخفاض البسيط في المستوى التعليمي ومن خلال المتابعة اليومية يقوم الباحث الاجتماعي من الغد بالعودة إلى المدرسة، اللقاء بالأساتذة، اللقاء بإدارة المدرسة ومناقشتهم في كافة الأمور التي تخص الأبناء اليتيم.
2: ما شاء الله، والله صراحة شيء جميل جدا، يذكر فيشكر.
1: والله ومحضن تربوي وتعليمي رائع جدا لأبنائنا الأيتام، والله يقويهم إن شاء الله وينولهم الأجر على ما
2: يقدمونه. فشكرا لك سامي على هذه الجولة، شكرا لضيفك الكريم.
1: شكرا لك،
0: حياكم الله.
2: يا هلا وسهلا، يعطيك العافية. ومستمعي الكرام يعني في هاللحظات يعني
1: الأخيرة
2: من البرنامج نشكر الزملاء اللي كانوا معنا، ونشكر أيضا معدة البرنامج عائشة زير وهبة العمران يعطيهم العافية. شكر موصول أيضا لمخرجنا علي الحسين يعطيه العافية اللي اليوم امتعنا وأبدع، يعطيك العافية علي. شكرا لزميلي علي الشهري يعطيك العافية.
1: شكرا لضافر يعطيك العافية.
2: معكم إن شاء الله في رحلة أيضا وطنية أخرى بإذن الله تعالى في هوا بلادي غدا 3 ساعات تتواصل في رحاب الوطن. في أمان الله.
1: في أمان الله.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن صناعة الريزن، واحد من الفنون الحديثة اللي توسعت استخداماتها بشكل كبير، ويتميز بمظهرها الشفاف واللامع، ويدخل فيه الألوان وتفاصيل مختلفة لينتقل من استخدامه في الأرضيات والطاولات إلى عالم الفنون اليدوية، من تصميم الإكسسوارات والصواني والقطع الفنية بأشكال وأفكار متنوعة. وضيفتنا اليوم الحرفية ميرفت التراب.
5: الريزن مادة كيميائية، هذا في البداية، يعني هي مادة سائلة تخلط مع مادة مصلبة بنسب معينة، تنصب في قوالب. لما تنصب في القالب تأخذ شكل القالب اللي تنصب فيه.
3: هو في أنواع كثيرة من الريزن تستخدم في الأعمال اليدوية؟
5: في أنواع واجد من الريزن. في عندنا ريزن الأكريليك، هذا يستخدم في صب القوالب شوية العميقة، يعني أستخدمها مثلا في صب الورد حفظ باقات العرايس. في عندنا ريزن الكريستال، هذه للأشياء الاكسسوارات، ميداليات، فواصل قرآن، مثل كده يعني. طبعا في عندنا أنواع كثيرة من الريزن تستخدم في البناء مثلا، تستخدم في العوازل، يعني في أشياء، يعني في الريزن بحر كبير. يعني
3: الريزن عادة هي تتكون من مادتين تنخلط مع بعضهم، إيش هذه المواد؟
5: مادة سائلة أساساً يعني، والمادة الثانية مصلبة، تصلب هذه المادة السائلة اللي تنخلط معها، لكن بتكون بوزن معين، بوزنيات معينة في الخلط. يعني إذا ما انخلط بشكل معين أو بشكل ثابت مثل ما هو مطلوب، لا القطعة هذه تخترب علينا، ما تصير بالشكل المطلوب.
3: طيب أعطينا الأدوات الأساسية اللي راح نحتاجها عشان نسوي قطع من الريزن.
5: في البداية نستخدم أدوات السلامة عند استخدام الريزن، الماسك، لأنها أصلاً هي مادة طيارة، يعني كيميائية طيارة، تأثر على العين، تأثر على الجلد، تأثر حتى على التنفس. فالمفترض أن اللي بيستخدم الريزن أو بيتعامل معه لازم يستخدم نظارة، يستخدم ماسك للتنفس، ويستخدم جلافز. طبعا هذا شيء ضروري، الجلافز، لأنه يأثر حتى على الجلد، غير أنه يمسك في الجلد، لأنه في النهاية هي مادة صمغية. يعني في المقابل لما نجي نستخدم الريزن أو نجي نتعامل معه في الاستخدام أو التصنيع، نحتاج للكوب، نحتاج إلى ملعقة تكون بالسيليكون أو بالخشب حتى ما يلزق فيها، والقوالب، طبعا القوالب اللي بتستخدميها، والألوان. عندنا عدة ألوان للريزن، تستخدم الماي وتستخدم ألوان الريزن السائلة.
3: كل هذه الأدوات سهل إن الواحد يحصل عليها ولا في صعوبة؟
5: كانت الصعوبة في البداية، يعني قبل 4-5 سنوات، لا الحين متوفرة في كل مكان، يعني حتى في المواقع، على الإنترنت، موجودة في المكتبات حاليا، يعني نلاقيها. من قبل كان صعوبة بس الآن متوفرة.
3: الحين أنا أشوف ما شاء الله في قطع كثير قدام، يعني مسوية أنت حق المصحف اللي هو الفاصل المصحف، فيه علاقات، في مثلا هذه لفتت انتباهي، مثلا القطعة اللي تنحط تحت مثلا أكواب القهوة، نبي تعطينا خطواتها كيف نسويها؟
5: خطوات تصنيع الكوستر، قاعدة الكوب، طبعا ناخذ بنسب معينه، مثلا يعني حاليا انا استخدم الكريستال اللي استخدمه النص بالنص الوزن. فلما اجي اسوي له الكوستر، استخدم من السائل 100 مثلا مع 50 من المصلب، نخلطهم لمدة هم البعض يقول ليش من 3 إلى 5 دقائق. أنا بالنسبة إلي كخبرة لا، انتين تخلط الريزن، نخلط الريزن لما يصفى أقدر أستخدمه. فبعدها نصبه في القالب، قبل أن نصبه في القالب نستخدم إذا حابين نستخدم شفاف أو نستخدم ألوان معينة، حابين بلون معين، حابين نستخدم مثلا نضيف عليه إضافات مثل الورد أو غيره. فنصب في البداية.
3: على طاري الإضافات، في بعضهم مو بس ورد، بعضهم يحطون بني القهوة، بعضهم بهارات،
5: بعضهم بهارات، بعضهم حتى يعني حاليا أحفظ الورد. البعض يجيب لي لا حفظ له أغراض شخصية إلى شخص متوفي مثلا، حفظ صور معينة، كل هذا نستخدمه. يعني نصب في البداية، نحط الشيء اللي احنا حابين نحفظه وياه زين. نحتاج تقريبا 12 ساعة حتى يتصلب تماما، وبعدها نصب طبقة ثانية، طبقة حماية نسميها الطبقة الأخيرة، طبقة الحماية. بعد ما نخلص نرفعها من القالب، نزيل القالب عنها.
3: لحظة، قبل ما نرفعها من القالب، هل مثلا نصب المادة بعدين نضيف الإضافات بعدين نصب فوقها مرة ثانية؟
5: هذا طبعا هذا لو كانت كان القالب رفيع، لكن لما يكون سميك مثلا في حفظ الورد أنا أحتاج قالب شوية يكون سميك، فهذا لا تحتاج انتين تحطيه على طبقات، لأن لما تصبيه في مرة واحدة لا يتفاعل الريزن وممكن يسبب حريق لنا وتخترب علينا القطعة في النهاية.
3: طيب بعد ما تصلبت القطعة خلاص نطلعها على طول من القالب، ما يحتاج نمشي؟ أنا شفت في واحدة من المقاطع أنه يمشون عليه زي النار بس من بعيد.
5: لا، هذا في الصب. أوكي. لما تصب الريزن تمرري عليه اللهب، بحيث هو بعض الأحيان اللهب في تمرري عليه مثلا سشوار زين، تمرري عليه مثلا في عندنا بخ كحولي عشان يزيل الفقاعات اللي تطلع من الريزن وتكون عندنا قطعة صافية.
3: طب هل في بعد معين وقرب معين؟
5: اي طبعا، كل ما قربتي من اللهب وتسلطت عليه، لان الريزن يتأثر بالحرارة، لما نقرب اللهب عليه يصفر، فلازم بطريقة معينة وبعد معين.
3: طب على طاري الحرارة، نقدر نستخدم القطع مثلا الحين في القدور في المطبخ مثلا، القدر لما يكون حار ما نحطه على طول على المغسلة عشان ما تتأثر، لازم نحط قطعة تحته، هل نقدر نستخدم الريزن مع هذا الشيء؟
5: لا لا، للأسف يعني الريزن يتأثر جدا بالحرارة، لكن عندنا بعض القطع الصغيرة مثل قاعدة الكوب نقدر نستخدمها، لكن بتكون الحرارة أقل من 100، يعني في حدود 70% تكون، لأن الحرارة

0: بتأثر على حتى هذه القطعة. وما شاء الله يعني الإقبال على قطع الكوستر قاعدة الكوب بالذات البنات اللي يحبوا تصوير وشرب القهوة وهم مروقين
1: ويأخذونها ترى في المكاتب في الدوامات
0: يحبوا عشان للتصوير حركات الناس يعني الحين في التصوير فيحبوها يعني. بس مثل ما قلت لش أهم شيء ما تكون درجة الحرارة عالية ولا نستخدمه يعني حاليا نستخدمه في البيت يعني عندي.
1: يعني هي عمل القطع من الريزن هي سهلة تحتاج قوالب تحتاج بس دقة وتركيز
0: أقدر أقول لش سهل ممتنع يعني مو بهالسهولة. إحنا يعني مثل ما بديت كنت أفتكر حاجة سهلة لكن لما اشتغلت فيه لا تطلع لش عواقب كبيرة يعني في النهاية مادة كيميائية وفيها تفاعلات تعاملنا وياها يكون شوية بحذر يعني فمو بالسهولة تطلع هذه القطعة.
1: كم تاخذ منك وقت القطعة عشان تسوينها؟
0: على حسب في قطع مثلا صغيرة قطع الميداليات أو قطع مثلا الفواصل هذه يعني تاخذ يومين لو كنت أشتغل على طول تابي يعني.
1: طب القطع الحين ما شاء الله يعني هذه القطع اللي قدامي وقطع جاهزة كيف أنا أحافظ على القطعة إنها تعيش معي سنوات؟
0: طبعا الريزن يحتاج عناية خاصة يعني مو كل مثلا تنظيف تحتاج فوطة نظيفة مثل فوط خاصة إلى المراية وسبراي عادي بس ما ينرش عليها مباشرة يعني ينرش على الفوطة نفسها وتمسحيها يعني. بالنسبة مثلا للكوسترات ما نستخدم عليها حرارة عالية وحتى القطع نفسها ما نعرضها إلى شمس عالية مثلا حرارة عالية مع المدة هو طبعا مع المدة الريزن في العادة يعني حتى لو مثلا أي أحد قالش إن خبير في الريزن يقولش إن مع المدة قطع الريزن تصفر. إحنا كيف نخفف هذا الشيء أو كيف نتعامل معه إحنا كمصنعين في الريزن مثلا نستخدم بعض المواد الكحولية نقطة من الأزرق بحيث أن احنا نعطيها شوية مدى أنها تحافظ عليها أكثر بس عاد على المستخدم.
1: ويبقى الريزن من المواد المميزة في الأعمال اليدوية يبدأ سائل ويتحول تدريجياً إلى مادة صلبة تسمح بالاحتفاظ بما يوضع فيها من ورد أو تفاصيل مختلفة وتظل محفوظة لسنوات كجزء من القطعة.
2: حكاية حرفة إعداد وتقديم ياسمين السهيمي إخراج محمد العبود.
3: إذاعة الرياض نبض الوطن.
4: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف اثنيان.
5: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
3: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
7: أصبح قطاع الألعاب الإلكترونية وجهة دولية لكثير من الدول لا سيما وأنها تعد من القطاعات الأسرع نموا ويشكل جمهوره تزايدا كبيرا والذي تخطى 3 مليارات مستخدم ما يجعله أحد الاتجاهات الاقتصادية الدولية. أما في السعودية فيشهد هذا القطاع تطورا ضخما من جميع النواحي ما يجعل أثره أكبر خاصة أن قارة آسيا تستحوذ على 51% من سوق الألعاب الإلكترونية فيما تعمل السعودية جاهدة على رفع نسبة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني إلى 50 مليار ريال بحلول عام 2030.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
9: كنفة
10: تحضرين الفرح حبيبتي، يلا تعالي نجلس برا.
4: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر،
11: تقاني جيب لك.
4: ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه، لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتاً طويلاً في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة، والزموهم لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم، أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.
12: ديرتي حبيبتي.

0: في أقصى الغرب من منطقة عسير وعلى مياه البحر الأحمر، تتلألأ جزيرة ماركا كأحدى أجمل الجزر السعودية وأكثرها نقاءً، حيث تمتزج زرقة البحر ببياض الرمال، وتنسج الطبيعة لوحة مختلفة ما زالت تحتفظ بصفائها الأول. تنتمي ماركا إلى منظومة تضم أكثر من 20 جزيرة تتبع إدارياً لمنطقة عسير، إلا أنها تنفرد بموقعها وهدوئها الاستثنائي لتصبح وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والرحلات البحرية والغوص. تحتضن مياهها شعاباً مرجانية نابضة بالحياة، تشكل موطناً لعشرات الأنواع من الأسماك والكائنات البحرية في مشهد يأسر الأنظار ويكشف ثراء البيئة البحرية للبحر الأحمر. ولا يقتصر سحر الجزيرة على مياهها، بل يمتد إلى أجوائها، حيث تستقبل الطيور البحرية والمهاجرة في مواسمها المختلفة، بينما تنتشر غابات المانجروف على السواحل المجاورة، كما تشاهد السلاحف البحرية والدلافين في محيط الجزيرة لتضيف إلى المكان بعداً بيئياً استثنائياً. تحظى جزيرة ماركا بأهمية متزايدة ضمن مستهدفات السياحة البيئية في المملكة، لما تمتلكه من مقومات طبيعية تمنح الزائر تجربة مختلفة بعيداً عن صخب المدن.
1: ديرتي حبيبتي.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم إن صح التعبير بأتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي ربما يدخل في باب الرقائق،

اسم الذي يفتح الآفاق في نفوسنا بعظم عطاء الله سبحانه وتعالى، يفتح الآمال بأن الله لن يخذلنا وسيكرمنا إن كان في الدنيا أو في الآخرة، ألا وهو اسم الوهاب. هذا الاسم الذي جاء بصيغة المبالغة، فلم يأتي اللفظ باسم واهب وإنما الوهاب، كما قلنا سابقا في الرزق ما جاء بصيغة إن الله هو الرازق، لا، إن الله هو الرزاق. فحينما تأتي هذه الأسماء بصيغة المبالغة أبشر وأمل الخير وستجد بأمر الله سبحانه وتعالى عطاء من الله لا ينتهي. المهم اليقين الذي ينفتح معه فكرنا وذهننا، ماذا قصد الله بهذا العطاء، وماذا قصد الله بأن يهب لك ولي ولغيرك من الناس، ما هو هذا العطاء والوهب منه سبحانه وتعالى. نقول أحبتنا، اللفظ هذا جاء في القرآن الكريم مطلق، في صحيح السنة لم يرد هذا الاسم بهذا اللفظ أنه سبحانه وتعالى الوهاب، لكن في القرآن الكريم جاء مطلقا معرفا في ثلاثة مواضع من هذا القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى العزيز الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى إنك أنت الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ثلاث مرات في القرآن فقط، لكنه يحمل معان عظيمة وهبات جزيلة وإكرام جسيم من الله سبحانه وتعالى تنوعت مشاربها، ذلك من الله سبحانه وتعالى. يقول المفسرون لفظ الوهاب لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لأن عطايا عديدة، أما العبد إذا كان بيعطي فهو يصدق عليه أن يقول واهب، لأن العبد ما يملك إلا أشياء محدودة فقط. فقد يستطيع الإنسان أن مثلا يساعدك في سلفة، يستطيع مثلا يساعدك في عرض من عوارض الدنيا، أو في خدمة يقدمها لك في أي مجال من مجالات الدنيا، وتبقى يعني قدرته محدودة. ربما هذا اللي عنده دراهم ويعطيك ما يقدر يشفيك، ربما ذاك اللي يقدر يساعدك في الشفاء ما يقدر يعطيك مال، وقس على ذلك أشياء كثيرة. فالعبد عطاياه محدودة، لكن الله سبحانه وتعالى عطاياه متعددة وقادر عليها، متى شاء أن تكون ستكون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بل الأعجب والأجمل أيها الأحبة أن الله في أحيان كثيرة يهب العبد ابتداء وتفضلا منه بدون أسباب. نجي أحيان نقول فلان فتح الله عز وجل عليه في الدراسة، فلان فتح الله عليه في الأرزاق، كذا عطية من الله سبحانه وتعالى، ربما لعمل صالح عمله والله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيه جزاء ما فعل فضلا عما يؤخره له في الآخرة. هذا الرب سبحانه وتعالى هباته لا تتوقف لا بحد ولا بزمان ولا بمكان ولا بحال، وإنما في كل وقت. هذا الاسم العظيم لله، ألا وهو الوهاب. وكيف أن الله سبحانه وتعالى عطاياه عظيمة وجزيلة لا تقف حتى في الدنيا فقط، وإنما حتى في الآخرة. هذا الحديث الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول الرب لعبد من عباده، يقول أنه في آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل، قال صلى الله عليه وسلم فهو يمشي مرة ويكبو مرة والنار تصيبه، لهب النار يصيبه. يقول هذا الرجل، لك أن تتخيل هذا الوضع الآن، كيف أنه رجل ما دخل الجنة ومع ذلك هو يعني يمشي مرة ويطيح مرة، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى الوهاب بكريم عطائه فيقول لهذا العبد أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، ملك من ملوك الدنيا، اختار. كنت تتخيل أنه هذا الملك في الدنيا عنده مال يعني ليس له انقطاع، فيقول للعبد يا رب تعطيني مثل ملك مثل ملك ملك من الملوك، يا رب أنا راضي تعطيني يعني مجرد واحد من هؤلاء الملوك. فيقول الله عز وجل لك ذلك وليس كذا فقط، ثم اسمع ماذا يقول، لك ذلك ولك مثله ومثله ومثله ومثله. قال ثم يقول الله في الخامسة، قال ثم يقول العبد لله في الخامسة يا رب رضيت، يا رب يا رب رضيت. اسمع إلى الوهاب ماذا يقول،

أن يجعلنا من عباده الذين يشكرونه قولا وعملا يا رب العالمين. لكم الشكر على حسن استماعكم، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعاني.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

0: اللهم أنت الذي بقدرتك خلقتنا وبلطفك هديتنا وبجميل سترك سترتنا.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: تعد مكتبة الملك سلمان الرقمية إحدى أبرز المعالم الثقافية الحديثة في العاصمة، وقد تم إنشاؤها ضمن جامعة الملك سعود بهدف دعم البحث العلمي وتوفير بيئة معرفية حديثة تواكب التحولات الرقمية في عالم المعلومات. تضم المكتبة ملايين المصادر الرقمية من كتب، أبحاث علمية، مقالات، دوريات، أطروحات جامعية، وسائط متعددة، جميعها متاحة للطلبة والباحثين عبر منصات إلكترونية متقدمة. تتميز المكتبة بتقنياتها الذكية، حيث توفر خدمات البحث الدقيق وإمكانية تصفح المحتوى من أي مكان، بالإضافة إلى قاعات مجهزة بأحدث أنظمة العرض والاتصال ومختبرات تعليمية ومساحات للعمل الجماعي. تعتبر المكتبة نموذجاً حياً للتحول الرقمي في قطاع التعليم العالي، وتسهم بفعالية في تسريع وتيرة البحث والإنتاج العلمي في المملكة، كما تعكس أهمية المعرفة كأحد ركائز التنمية الوطنية.
1: في دقائق.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة، نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: وناستكم لنا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
7: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، بنطل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
9: إيرادات قطاع الألعاب الإلكترونية في العالم تشكل مكانة كبرى، لا سيما مع تجاوز القطاع نسبة إيرادات سنوية تتخطى 200 مليار دولار، وهو مؤشر يؤكد قوة القطاع. ولا شك أن قيام السعودية بالاستثمار فيه من خلال الاستحواذ على بعض شركات الألعاب الإلكترونية أو شراء حصة منها يضع لها مكانة بين الدول.

المهتمة في هذا القطاع، لا سيما مع تطوره ودخول المستثمرين فيه بقوة، حيثما أنه تفوق على قطاعات ثقافية عريقة مثل السينما والموسيقى.

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلو مترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريبا من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدى، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوماً ما ناراً متقدة. هنا لا تتنفس هواءً فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض.

هواة التسلق والمغامرة. لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداء للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعا نابضا بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتا، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيدا، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر، بركان النام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

0: تنفى. لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة كبار السن. في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين. إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة. فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: طبيبك.

0: حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض معي أنا حورية السبيعي والمخرج عبدالله العبيد. قال الله تعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. إن النوم آية من آيات الله، وقد جعل الله له أسرارا في أجسادنا. أما التخدير فهو علم طبي متطور يستخدم لحماية المريض من الألم مع المحافظة على وظائفه الحيوية تحت مراقبة دقيقة. وبين قدرة الخالق وعلم الإنسان يبقى قول الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. يسرنا أن نستضيف الدكتور ناصر بن أحمد توفيق، استشاري تخدير النساء والولادة وطب العمليات، وأستاذ التخدير والعناية المركزة، مساعد جامعة الملك سعود بن عبد العزيز، لنسبر أغوار التخدير. حياك الله دكتور.
1: الله يحييكم وشكرا على اللقاء، وإن شاء الله كما بديتيها بالقرآن نختمها بالقرآن. كل جمعة نقرأ ونقول: وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا وماتوا الناس 300 عام وأحياهم الله بقدرته. فمن القرآن نتعلم ونعلم الناس أننا في علم.

0: آمن وفي أمان.
1: نعم جميل. دكتور، يعتقد كثير من الناس أنه دور طبيب التخدير ينتهي بمجرد نوم المريض. كيف نلخص أو تلخص لنا دور طبيب التخدير طوال فترة العملية؟
0: طبعا احنا نشبه النوم كسفر، فقبل أن تسافر تقوم بحجز تذكرة، فحجز التذكرة تختار الخطوط، فغالبا تذهب إلى طبيب التخدير الذي يقوم بتخييمك من الرأس حتى القدم لكي يعرف ما هو أفضل نوع تخدير لك، وما هي النصائح التي تعملها قبل عملية التخدير، وما هي الرياضة التي لابد أن تمارسها، ومن ثم نعلمك بالمخاطر التي قد تحصل للقلب، قد تحصل للرئة بسبب الحالة الجسدية لك وبسبب العملية. لذلك تبدأ علاقتنا بالمريض قبل العملية، وأثناء العملية نبدأ كأننا في رحلة طيران، يكون عندنا أكثر من 1000 مونيتر، نحاول أننا ندرك ماذا يعمل المريض من ناحية حيوية، وكيف الأكسجين، وكيف ثاني أكسيد الكربون، وكيف تنفسه، وكيف دقات القلب، وما شكل رقصات القلب، وهل هناك رقصات متعددة أو عادية، وكم كمية الإخراج للكلى، وكيف تعمل الكبد. فنحاول أن نفهم الجسم بشكل كامل. لذلك جهاز التخدير يكلف حاليا 250 ل 350 ألف ريال لكي نقوم بملاحظة المريض كل ثانية. وليس ذلك فقط، هناك غرفة مركزية زي غرفة المراقبة تراقب ماذا يحدث في جميع الغرف لكي تنبه أي شخص في غرفة العمليات ماذا يحصل للمريض في كل الأحوال، وتحفظ هذه المعلومات على مدى 50 عام، حتى لو احتجنا المعلومات نستطيع الرجوع لها بإذن واحد للحد. لذلك عالم التخدير أصبح أكثر أمانا من الماضي، وأصبح أكثر قوة من الماضي من ناحية الأرقام والتفاصيل، وأصبحت هناك عملية دقيقة لكل شيء.
1: نعم جميل. طيب دكتور، الفرق بين التخدير العام والتخدير النصفي والتخدير الموضعي، وكيف يتم اختيار النوع الأنسب؟
0: طيب احنا خلينا نتكلم بصفة عامة. لما نروح لطبيب الأسنان نضع إبرة وتخدر الخد، فهذه نسميها التخدير الموضعي، اللي نخدر فيها مكان معين، قد يكون خد، قد يكون صدر، قد يكون قدم، فنسميها تخدير نصفي. فإذا خدرنا السرة وما تحتها، مثلا عمليات القيصرية، عمليات الدوالي، عمليات الركب، عمليات الورك، هذه كلها نعمل تخدير نصفي. وأحيانا تخدير موضعي فقط لليد، فقط للقدم وهلم جر. لذلك التخدير أصبح 3 أنواع: عام اللي هو الرأس للقدم، نصفي اللي هو من السرة وما خلفها، أو موضعي لمكان معين لإجراء عملية معينة نقوم بها. فأصبح التطوير متخدر، هناك أنواع كثيرة. لذلك عندما يأتي المريض نحاول نشرح له ما هو أنسب تخدير، وترجع تحديد نوع العملية ونوع عملية التخدير ترجع لما يريد المريض. بعض المرضى يقول لك أنا ما أبغى أشوف شيء، خدرني من رأس رجولي، وبعضهم يتحمل أن يكون صاحي وأهل مجر.
1: نعم. طيب دكتور، بسألك، لما ذكرت التخدير النصفي تحديدا في العمليات القيصرية للسيدات، بعض السيدات تقول أثناء العملية تشعر أنها، طبعا هي تكون واعية بالنصف الأعلى، أنه مثلا تحس أن نفسها انخفض، تحس مثل الرعشة، هل هذه ممكن نقولها نوبة هلع؟ أو خصوصا لما يقولها طبيب التخدير يقول كل العمليات الحيوية عنده كلها ممتازة يعني، فوش لا. الشعور اللي تشعر فيه السيدة في هذه اللحظة؟
0: طبعا احنا لما نعمل تخدير نصفي نشيل مغلب العضلات اللي في الجسم، عضلات البطن، وعضلات البطن دائما الانسان يستخدمها لكي يتنفس، فيبدا يجي شعور انه لا يستطيع التنفس، انه بيغرق، انه رايح في عالم اخر. فيحاول انه طبيب التخدير يطمنه انه الاكسجين كويس، لكن هو شعور الغرق هذا هو شعور عدم القدره على التنفس، وعاده يذهب بعد ساعه الى ساعتين، لانه التخدير يطلع حتى حلمة الصدر، وهذا ما يسبب المريضة أنها تقول لك أنا حاسة أنه ماني قادر أتنفس، وهذا الشيء طبيعي لأنه الأكسجين لم يتأثر. ولكن أحيانا يكون مصاحب بانخفاض في نبضات القلب، فلما ينخفض نبضات القلب تشعر بإغماءه وتبدأ تخش في مرحلة هلع. هنا يبدأ يتدخل الطبيب بإعطاء أدوية مساعدة لزيادة عدد نبضات القلب لكي لا يحس المريض بأنه حس إحساس شعور الانخفاض. والمرأة السعودية ذكية، دائما تصفها تقول لك أنا عندي انخفاض في الضغط، لأنه أثناء الحمل تعرف متى ينخفض الضغط ومتى يرتفع، فلذلك الشعور هذا كان شعور صحيح، لكن توجد أدوية تعالجه بشكل سريع.
1: جميل. طيب دكتور، ما هي إبرة الظهر وكيف تختلف عن التخدير الكامل في القيصرية؟
0: طبعا خلينا نتكلم عن الشائعة المعروفة انه الإبرة في الظهر تسبب الشلل. طبعا هذه القصة لها سبب، انه قديما لو حصل حادث الواحد وانضرب في ظهره يحصل له الشلل.

0: فحاولوا أنهم يدمجوا قصة الشلل إلى التخدير. طبعا التخدير النصفي هو عبارة عن إبرة أصغر من شعرة رأسك توضع تحت العمود الفقري وليس في العمود الفقري، ومن ثم تخلط أدوية مع السائل اللي حوالين المخ، سوف يقوم بعملية إيقاف حركة لجميع الأعضاء اللي تغذيها تلك الأماكن اللي هي القدم حتى السرة، لذلك نسميها إبرة الظهر باللغة العامية التي يسمى ما فوق الجافية. الجافية كلمة من اللغة العربية والتي تجعل الغلاف المخ مغطى بطبقة تجعله جافيا عن جميع الجسم، فسموها فوق الجافية، وتحمل سوائل لكي لا يتأثر المخ من الحركة، فتسميت بما فوق الجافية أو كما تسمى بالعامية إبرة الظهر، واللي هي برضو تعطى أثناء الولادة، لكن الولادة اللي هي بلا ألم نحطها فوق الجافية فتختلف عن الجافية. أعرف الأسامي بدأت تخلص في المخ، لكن خذها بشكل بسيط، إبرة الظهر قد تكون بجرعة قليلة تفيد في عملية قيصرية، وقد تحتاج إلى جرعة أكبر للولادة، لذلك هي تختلف إبرة الظهر عن إبرة الولادة.
1: نعم. طيب بالنسبة لإبرة الظهر، لأنها تعطى أسفل مكان وجود الحبل الشوكي، فهذه ممكن من الأشياء المسببة للمخاوف بالنسبة للسيدات.
0: نعم، يقول لك في مثل يقول إنما يفسد الأجساد نصف متطبب ويفسد العقول نصف متثقف. العمود الفقري ينتهي على مستوى القطني واحد، يعني احنا نحطها على المستوى الثالث والرابع منخفضة جدا، فلا يوجد عمود فقري في تلك الأماكن. العمود الفقري ينتهي عند مغلب الناس على مستوى السرة، نحن نضعها من الخلف تحت السرة، لذلك نحن بعيدين تماما عن العمود الفقري. أنا لم أجد على قول واحد بروفيسور يقول الناس ستذكر أخطائي، فلم أجد هذه التي أصبح لها شللا بعد التخدير النصفي، وهي عبارة عن روايات ليس لها حقيقة. فالحمد لله التخدير آمن والتخدير النصفي آمن بشكل أكبر، لذلك نحن ندعو النساء. طبعا اللي حصل إنه في بريطانيا وجدنا أنه لو عملنا تخدير نصفي للنساء يمنع دخول العناية المركزة، كان 30% من النساء عندما يعملوا قيصريات يخشوا العناية المركزة، بسبب وجود التخدير النصفي لم تصبح العناية المركزة الشيء الذي دائما يحصل بعد العمليات القيصرية. لذلك ندفع المجتمع إلى الذهاب إلى إبرة الظهر، وحتى إذا تشوف الأفلام الأخيرة إنه يقول لك والله غيروا البيبي حقي، غيروا شكله عشان تطمن إنه البيبي حقك حيجيك أنت وحيجيش على صدرك وحتطمن إنه البيبي كويس، عشان كذا نبغاك تكوني صاحية أثناء إبرة الولادة ولا أثناء الولادة القيصرية.
1: نعم. طيب دكتور، ما هي الأعراض الجانبية المتوقعة بعد زوال مفعولها؟
0: والله بالعكس، احنا نحط أدوية تكفي لمدة 24 ساعة للآلام اسمها مورفين. الأعراض الجانبية لا توجد، لكن بعض المراكز لا تستخدم الإبرة الصحيحة تسبب صداع بعد العملية، ولا هي كلها مقاس نسميه 22. تعرفي على المحلات في شيء اسمه بوصة، ف 22 بوصة هذه أصغر من شعرة رأسك لكن تسبب صداع، فنستخدم 27 إنش اللي هي تساعد في أنه ما يكون في تسريب من السوائل من خلال الحبل الشوكي. التسريب السوائل، المخ كله يكون محاط بماء، عندما تفتح فتحة كبيرة الخزان اللي حوالين المخ يبدأ تقل الموية فيه فتسبب الصداع، وعادة العلاج له أنك تنامي على ظهرك لمدة يومين ثلاثة والصداع سوف يزيل، لكن نحن لا نشجع أنه إذا حصل صداع راجع لطبيبك، في عندنا رقعة دموية اللي قد تمنع حدوث الصداع ما بعد الإبرة، هي نادرة الحصول لكن ممكن تحصل من كل 1000 حالة واحدة، وعلاجها سهل جدا.
1: نعم جميل. دكتور ناصر، الخوف من عدم الاستيقاظ أو الاستيقاظ أثناء العملية، كيف تطمئن المرضى، خاصة فيه مرضى يمكن كنسلوا عملياتهم بسبب الخوف من إبرة التخدير؟
0: والله شوف يا أختي، خلينا نتكلم واقعيا. أنا الآن أنا أطلب منك أنك أنت لما تيجي تزوريني في مستشفى الحرس تيجي بالخيل أو بالجمل، لأنه ممكن لما تركب السيارة يحصل لك حادث ممكن تنقلبي.
1: صحيح.
0: فهذه هي المشكلة، أنه نتحدث عن فرضيات لا تحصل. إذا أقول لك أنا متابع النبض ومتابع الضغط كل ثانية واحدة ومتأكد أنك حتصحي، لأنه مغلب الأدوية اللي أعطيك هي تختفي من جسمك، إذا كانت الكلية سليمة والكبد سليم فهتختفي من جسمك. فلماذا القلق؟ القلق لأنه في قصص مجهولة. كان زمان قبل 50 سنة لو حطوا أنبوب التنفس ما يعرفوا إذا كانت حط في الرئة ولا، الآن لا، صرنا نحط الأنبوب تحت النظر.

0: المطار تحت المنظار، صرنا نتأكد أن الأنبوب في مكان كويس ونشوف ثاني أكسيد الكربون، فما يحصل. والجهاز تبعنا صار قيمته 300,000 ريال، لأنه بيقيس الأكسجين وثاني أكسيد الكربون ويتدخل في النبضات ويحاول أنه يصح المريض. حتى عندنا في جهاز جديد نقيس فيه كهربة المخ عشان نعرف المخ هل هو شغال ولا لا أثناء النوم. وأعتقد أنه آية وضربنا على أذانهم في الكهف سنين عددة، آية تدلك على أنه السمع يختفي، لكن عند رجوع الحياة للشخص وإيقاف التخدير يبدأ يسمع مرة أخرى، وبذلك نحقق لهم. زمان في ابن سينا كانوا يعطوا إسفنجة الإفيون وكانوا يخدر من زمن ابن سينا، لكن إحنا الآن في عصر 2020 و 2026 فأصبحنا متطورين ونفهم ماذا يعمل الله في جسم الإنسان. لذلك نستطيع أن نعكس جميع الأدوية التي قمنا بإعطائها بإعطاء أدوية معاكسة لها، فلذلك المريض يستيقظ بأمان شديد جدا.
1: نعم. طيب دكتور ناصر، إيش الفحوصات المطلوبة قبل التخدير وأهميتها؟
0: طيب إحنا نبغى نتأكد أنه مغلب الأشخاص اللي يعملوا العمليات يكرهوا دخول المستشفيات وليس لديهم أي تاريخ مرضي. نبغى نتأكد أنه ما عنده سكر ولا عنده ضغط ولا عنده أمراض كلى ولا عنده أمراض كبد ولا عنده أمراض معدية كالالتهاب الكبد الأول والثاني والثالث اللي هو A و B C و D. لذلك نتأكد أنه خلوه من الأمراض. إذا تأكدنا من خلوه من الأمراض نتأكد أنه ما هي العملية وهل هذه العملية نقوم بإجرائها عن طريق أجهزة متطورة ولا أجهزة غير متطورة زي منظار وغير منظار، ومن ثم نحدد وقت العملية ومن ثم نبدأ نتحدث معه. معنات الفحوصات هي فحوصات روتينية حسب نوع العملية. أهم شيء الأنيميا، هل لديك أنيميا أم لا يوجد لك أنيميا. أهم شيء يتأكد أن الإلكترولايت أو ما يسمى الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد عندك بشكل طبيعي. نتأكد أنه كليتك شغالة كويس وأنك تتبول وما عندك أي مشاكل. نتأكد أنه كبدك، أهم شيء فيك اللي هي كبدك، انها تعمل بشكل كويس وما في ارتفاع في انزيمية الكبد. اذا هذه العلامات كلها كويسة ومنك على اي ادوية بشكل منتظم لاي شيء بذات ادوية السيولة، باذن واحد احد علاماتك انه يحصل لك مشاكل قليلة جدا وتقدر تعمل العملية بأمان وسلام. تذكر أن السن مهم جدا، لذلك كل ما كبر عمر الإنسان كل ما كان نسبة المشاكل أكبر. لذلك نهتم بكبار السن أكثر من صغار السن أمثالكم بإذن واحد الأحد
1: بإذن الله. دكتور، بالنسبة للصيام أو لماذا يشدد أطباء التخدير على الصيام؟ أذكر أنا في حالة قبل كم سنة لما سويت عملية كانت جنبي مريضة، فهي كانت مستهترة بالموضوع، يعني أنا ممكن هو حدد لي وقت معين، أنا قبل هالوقت امتنعت يعني عن الأكل أو صمت بمعنى، لكن هذه المريضة يمكن قبلها تقول قبلها بخمس ساعات قالها لا، قاعد يكررون عليها الأسئلة، لما تأكدوا أنها يمكن خمس ساعات أنها بدأت الصيام كنسلوا العملية لها.
0: طبعا خلينا نتكلم بشكل علمي، إذا أنت في مريضة تبغي تحطي لها أنبوب في حلقها، فإيش الشيء الوحيد اللي تبغى تتأكد؟ تبغى تتأكد أنه معدتها لا يوجد فيها أي نوع من أنواع الأكل، لأنه أثناء وضع الأنبوب في الحلق أو في الرئة سوف يؤدي إلى خروج الأشياء الموجودة في المعدة مما قد تدخل إلى الرئة. فلذلك نحن نخاف، فنطلب أقل حاجة تكون صايم 8 ساعات. بالذات الحوامل تلاقي نفسك جيعانة كل شوية تبغي تاكلي، وعندك الأكل تبغي تاكله بشكل سريع، فنبغى نتأكد أنه بطنك تفضي بشكل أسرع. ولا تنسي أنه في بيبي بيدب في البطن، لذلك كل شيء في البطن تلاقيه بسرعة يصعد للصدر. لذلك نتأكد أنه في صيام 8 ساعات لكي نتجنب حدوث دخول الأكل إلى الرئة. إذا دخل في الرئة معناته أنه لازم نخليك في عناية مركزة عشان نطلع الأكل اللي أنت ما أفصحتي فيه وأكلتي فدخل بلا قصد إلى رئتك. لذلك الصيام واجب، وفعلا كلامك عديد من المرضى يستهتر في الموضوع يقول لك لا لا لا، إذا ما كان ريحة فمك دائم فيها جوع ما نعمل لك العملية. لذلك نتأكد أنه صايم فترة طويلة أقل شيء 8 ساعات.
1: نعم. طيب دكتور، كيف يتم التعامل مع الحالات الطارئة اللي تحتاج إلى تخدير فوري في الطوارئ؟
0: يعني حالة اسمها حالة طارئة. أنا يعني أتذكر أنه كم المريض يجي لما أسأله بعد العملية يقول والله لا أتذكر شيء، ما حصل شيء، لأنه جاية حالة طارئة، ضغط منخفض وتعبان، فلا بد أن ننقذه، لأنه إلا إن لم ننقذه لن نستطيع أن نعمل شيء. هذه الحالات الوحيدة اللي ما نسأل المريض أكلت ولا ما شربت، لأنه إذا ما أنقذناه سوف يموت. وعمل العملية تخدير موضعي أو بشكل آخر قد ينقذ المريض. وصار في عندنا عدة

0: طرق لعمل العمليات. احنا الان تقريبا 70% من مغلب العمليات نستطيع نعملها تحت التخدير الموضعي، فقط 30% زي المراره زي الكبد هذه نعملها تخدير كامل، الصدر نعملها تخدير كامل، لذلك الحوادث والاشياء هذه كلها نعملها تحت التخدير الموضعي. نقدر نخدر اليد كلها من الاصبع حتى الكتف، نقدر نخدر القدم من الورك حتى الصباع الكبير، هذه كلها نقدر نخدرها موضعي، لكن الباقي العمليات نحلص تخديرها كاملا. لذلك اذا قدرنا ننتظر 6 ساعات انتظرنا، ان لم نستطع نحاول اننا نجد طرق اخرى لوضع الانبوب في التنفس بدون ما يحصل اخراج لاي محتويات من المعدة اثناء عملية التنبيب.
1: نعم. طيب دكتور، لماذا يعد تخدير الاطفال وكبار السن اكثر دقة؟ وتحديدا بتكلم لك عن كبار السن، انه احيانا الاطباء ما يسووا لهم العمليات اذا بالنسبة انهم يعني متقدمين بالسن، كيف تأثيره عليهم؟
0: طيب شوفي، عقل الانسان يبدا يحصل فيه ذوبان وعدد النيورون تقل. انت لما يصير عمرك 95 سنة او حتى اكثر من 90 سنة ما تحتاج تخدير، لأنه أصلا ما صار عندك إحساس. لذلك يصبح جدا على قول العرب، يعني واحد يقول لي مثل من زبيبة تسكر، فشيء بسيط قد يؤثر عليك ويجعل ضغطك منخفض وهلوم جر. لكن الآن المملكة العربية السعودية حصل فيها تطور في العمر، أصبح الآن عمر 92 ليس مستغربا أن تراه، أصبح فيه نمو، لأنه وجود الحضارة في تاريخ المملكة العربية السعودية جعل عمر المتوسط هو 80 سنة أو 90 سنة. أتذكر مقولة قديمة أحد عصر الملك سعود كان يسمى الرياض بلد العميان، فاستغربت فقلت ليش تقول بلد العميان؟ قال أن كل مغلب العميان موجودين، والملك سعود جاب أطباء لكي يقوموا بعمليات المياه البيضاء. فكان الملك عبد العزيز الله يرحمه يقول وشلون تجيب هالأطباء كلهم يعالجون؟ قال والله بعالج كل الرياض حتى لو كانوا عميان. وكانت قصة إنشاء مستشفى الملك خالد للعيون. فلذلك كبر العمر قد يؤدي إلى العمى، لذلك كبر العمر لا يؤثر ما دام هناك علم كافي عن أمراض كبر العمر، نقوم نحن في التخدير بتجنبها واختيار التخدير المناسب. أتمنى أكون جاوبت سؤالك، لأنه مغلب الناس أنا ضد منه ترفض العملية لشخص إنه كبير. أنت مغلب العمليات ترفض لأنه المخدر لا يكون خبير بشكل كافي. مثلا عمليات الديسك مغلب الناس يرفضوا يعملوا عملية الديسك عشان عمره فوق 80. بالعكس، انت لما تعمل له عملية الديسك انت خليته يصلي وخليته يركع لله اللي هي اهم شيء في الدنيا. فبالعكس نحن نحاول اننا نساعد الانسان على قدر المستطاع، ودائما الله يكون في عوننا لاننا نعاون اخونا المسلم ليؤدي فريضة. لذلك مسألة كبار السن صحيح أن يحصل فيها مشاكل، لكن 3-4 أيام وبعدين يرجع لطبيعته خلال شهر واحد.
1: نعم. طيب بالنسبة لدكتور الأطفال والتخدير، تخدير الأطفال،
0: لا تنسي الأطفال هذولا يعني سن جدا صعب، ولشان كده عندنا أخصائيين واستشاريين لتخدير الأطفال فقط. الطفل نقص الأكسجين السريع قد يؤدي إلى إيقاف قلبه، لذلك تخدير الأطفال يحتاج عناية أكثر ورعاية أكثر وأطباء متخصصين أكثر. الطب طبعا يغلق في 6 سنوات، بعدها 5 سنوات يتخصص التخدير تخدير عام، ثم يأخذ 2 سنين تخدير أطفال. فمغلب فترة تخدير 7 سنين عشان يعرف يخدر أطفال أو خدج وهلم جر. طبعا في المملكة العربية السعودية مع فصل التوائم أصبحنا جدا متقدمين إحنا في المملكة العربية السعودية في طب الأطفال أو تخدير الأطفال، وأصبح عندنا قدرة كبيرة لهم. لذلك أطباء مستشفيات الأطفال انفصلت عن المستشفى العام وصارت فقط الأطفال، لأن الأطفال عملياتهم مختلفة ومحتاجين تخدير مختلف ومحتاجين عناية أكثر ورعاية أكثر.
1: طيب دكتور ناصر، بالنسبة لمرضى القلب والضغط والسكري يكون موضوع التخدير موضوع حساس بالنسبة لهم، كيف يتم التخدير وأثناء العملية يعني العناية بهم؟
0: نرجع ثاني مرة، العمليات من النوع ده تحتاج تقييم ومعرفة حالة القلب. خليني أشبهها بتشبيه صغير. التشبيه الصغير هذا هو كالتالي: إذا في عندك سيارة ومحتاج تسافر فيها فترة طويلة، محتاج تفحص الماكينة. الماكينة نفسها اللي هي قلب الإنسان، يبغى نتأكد أنه القلب يضخ كمية كافية من الدم وأنه القلب يعمل بشكل طيب وهلم جر. هذه الأشياء جدا مهمة أن نتأكد منها في قلب المريض. فعندنا أجهزة اللي نسميها أشعة القلب الصوتية، نعرف كم ضخ القلب، هو لازم يكون أكثر من 50%، وهل هناك اختلاف في حركة العضلة الأمامية، وكيف تخطيط القلب الراقص اللي هو يجيك كذا ورقة أبيض وأسود وتشوف

0: وهي خطوط ونقدر نعرف إذا كان قبل كده تحصل إلى نوبة قلبية وهل عنده مشاكل في التخطيط ولا لا. إذا كان التخطيط سليم نقدر نعمل العملية. إذا حسينا أنه لا قلبه مو كويس نوديه لطبيب القلب ونقول له اعمل له قسطرة قلبية، حط له دعامات وخليه يرجع لنا بعد ما تعمل له الدعامات، وفعلا يصير التعاون وينقل المريض إلى مستشفى القلب وتعمل له العملية، ومن ثم نقوم بممارسة العملية التي هو يريد القيام بها. يعني أصبح في تعاون بين المستشفيات القلب والمستشفيات العامة ليصلوا إلى نتيجة أفضل لصالح المريض.
1: جميل. طيب دكتور، كيف ممكن أنك كطبيب تخدير أو متخصص بالتخدير كيف تبني الثقة مع مريض خائف وخايف قبل العملية؟
0: والله ما في على قول يعني واحد، يعني ما أنسى المرأة بقول لها يعني أنا أبغى أفهم إيش الكرايتيريا أو ماذا تريدين من الطبيب. قالت أبغى المريض الطبيب يسمعني، أول شيء نسمع للمريض ثم يجاوب أسئلتي. قلت والله مظبوط صح كلامي، ما يجاوب أسئلته ففعلا اسمع للمريض وجاوب أسئلته وافهم لماذا قلقه، ومن ثم حاول تقوم بفعل أشياء تريح. مثل يقول لك دكتور أنا خايف أموت، يقول مو مشكلة حكون معك طول الوقت حخليك صاحي عشان تتأكد أنك أنت حتكون أمورك طيبة وحكون معك لين ما تخرج وتروح لين بيتك. فهذه العبارات تجعل المريض يرتاح أكثر، وبعد كده نوري أشخاص آخرين عملوا نفس العمليات ونجحوا. وبعدين يعني ببساطة جدا، إذا أنت عارف أنك حتفشل في العملية ترفضها، لكن إذا أنت عارف بتنجح خلاص. الآن إحنا كلنا بنشتغل بمانيوال واحد وطريقة واحدة، ليه؟ لكي نضمن جودة ونوعية التخدير. كلنا نقوم التخدير بنفس الطريقة وما نغير طرق التخدير، لأنه بنحاول أن كلنا نعمل نفس الأسلوب لتخرج نفس النتيجة. هذه شيء من أشواء الجودة، زي تويوتا موديل. تويوتا نجحت عندما أصبحوا يقومون بشيء واحد فاستطاعوا أن يصنعوا منظومة ممتازة في علم الصناعة، ونفس الشيء يطبق في الطب التخدير. نقوم بالتخدير بنفس الطريقة بنفس الأجهزة بنفس المثل جهازين، واحد يسموه دريجر واحد يسموه جي إي، وهذه شركتين هي فقط تقوم بتحليل بيانات المريض وهو نائم وتقوم بعرضه لنا، ومن ثم من خلال هذه البيانات نقوم باتخاذ إجراءات. فكري في الكابينة حق الطيارة قديش الأجهزة اللي حوالينا. نحن في عالم التخدير لدينا أجهزة أكثر من أجهزة الطيارات لكي نتحكم في المريض أثناء النوم وبعد النوم وهلما جرى.
1: نعم. طيب دكتور، أنت كطبيب وكاستشاري تخدير، وش أصعب المواقف اللي قد تواجهها سواء أنت أو أطباء التخدير بالعموم؟
0: طبعا أصعب المواقف أنه يحصل فيه انخفاض في الضغط شديد وما يستجيب المغلوب الأدوية. هنا نبدأ نحط أجهزة أخرى مساعدة للقلب، ونبدأ نأخذ إجراءات أخرى لمساعدة القلب لين ما يرجع الضغط والنبض إلى الشكل الطبيعي، ومن ثم نطلب من الجراح بالإسراع في العملية لإتمامها بشكل أفضل، ومن ثم نضعه في العناية المركزة لكي نتأكد أن القلب يرجع لشكل أو للشكل السليم اللي هو قبل العملية. هذه أصعب مواقف ممكن تحصل لنا مشاكل في القلب زي ما قلتي، لأنه قلب الشيء هو أهم حاجة.
1: نعم. بس في نقطة بسألك عنها دكتور، أنه البعض لما مثلا تفشل العملية أو مثلا لنقول يتوفى المريض، أنه يرجعها للطبيب نفسه، أنه ما يكون عنده مشكلة بانخفاض الضغط أو عنده مشاكل في أو انخفاض في الدورة الدموية.
0: خلينا نتكلم على تاريخ علم التخدير. كان ثلاثة جراحين مع بعض يشتغلوا، أضعف شخصية يخلوه يخدر المريض وهم يعملوا العملية، ولو حصل أي مشكلة مع المريض يلوموا زميلهم. هذا كان في عصر 1960 أو 1960. الآن التخدير أصبح منفصل عن الجراحة، وهم أطباء باطنية مختلفين تماما، لذلك هم يعملوا سويا. جميع الأجهزة اللي أمامي الجراح يستطيع قراءتها، ليه؟ لأنه يقول له إذا حصل انخفاض الضغط فهناك سببين، يا يعني إنه القلب أو نزيف. إذا النزيف وقف النزيف وأنا بعطي دم لما أنت تتحكم في النزيف، إذا مو نزيف أنا أبدأ أعطيه أدوية حتى يرفع ضغطه حتى تقوم بإنهاء العملية. فما في أسباب أخرى لانخفاض الضغط. أحيانا دخول هواء للقلب قد يؤدي إلى أزمة قلبية، لكن نستطيع أن نتوقعها ونستطيع أن نمنعها. الآن نسبة الوفيات في العمليات من كل 200,000 مريض واحد مريض ممكن تحصل له مشاكل، من كل 1,000,000 واحد مريض يتوفى لأسباب تكون خارجة عن التحكم. زي ما تعرفي تقولي الرياض بدون حوادث، تقول مستحيل، الرياض لازم يكون فيها حوادث. ليه؟ عشان في زحمة شوارع وفي رش أور وفي مدارس وهلما جر، فنسبة حصول الحوادث أعلى من نسبة أنه أحد يتوفى معاك كمريض في المستشفى. نسبة الحوادث 30%، نسبة الوفيات عندنا تكون مهملة في كل 1,000,000 واحد.

0: واحد أو اثنين، لكن الناس تتذكر أخطاء البعض. لو واحد توفى تلاقي كل الرياضة عرفت، بينما كل يوم واحد يعيشنا ما حد يعلن عنه. لذلك نحن فقط نبحث عن الأخبار السيئة لكي نجعلها مادة إعلامية، وكما تلاحظ أن مغلب الإعلام يستمتع بالأخبار السيئة على الأطباء ويجعلها مادة ممتازة للنشر، لأنها من الأشياء التي تهم الناس. وعلى قولهم اللي ينحرق من الشربة ينفخ في الزبادي، فيبدأ يخاف الإنسان من كل حاجة عشان سمع القصة هذه وهالمجر. لكن أقول الحمد لله التخدير أصبح آمن جدا. أنت بتمشي بسيارة كلها إلكترونيك، تشوف كل شيء حوالينك، صار في عندك جهاز يوقفك لو قدامك جاء حضر شيء. الآن نفس الشيء التخدير يبدأ ينبهك، يطلع لك ألارم، إذا أنت ما استجبت يرسل لرئيس القسم، إذا ما استجبت يرسل لبعده. أصبح الأمان كبير جدا في غرف العمليات، وليس كما كان يظن الناس سابقا، بالعكس احنا عندنا ادوات متطوره. اذا كنت بتراجع الاعلام شفتي البارح الحرس الوطني قام باجراء عمليه في الرياض والمريض في جده، ففي تطور في التخدير، عفوا في التخدير، وفي تطور في العمليات فوق ما تتصوري عن اول.
1: وطبعا استضافتنا لك دكتور وانت الاستشاري ناصر بن احمد توفيق، استضافتنا لك والزملاء قبلك اكيد للتوعيه، وهذا دورنا كاعلام طبعا.
0: بالعكس انتوا اهم شيء، لانه زي ما قلنا منما يفسد الارشاد نصف متطبب ويفسد العقول نصف متثقف. انتم الذين تنشروا الثقافه الصحيحه من الفم الذي هو يتحدث بالصحه. لذلك نشكر لكم دوما حرصكم ومع مخرجكم القدير على استضافتنا بمثل هذه البرامج.
1: يعطيك العافيه، والشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك الذي ياتيكم على اذاعه الرياض. كان معكم من الاعداد والتقديم حوريه السبيعي، وفي الإخراج عبد الله العبيد. في أمان الله.
2: طبيبك.

تمام التاسعة من إذاعة الرياض، أطيب التحايا مستمعينا إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأهم ما ورد فيها. برئاسة خادم الحرمين، مجلس الوزراء يشيد بنتائج زيارة ولي العهد إلى فرنسا. المملكة وفرنسا توقعان اتفاقية الامتيازات للمشاركين في إكسبو 2030 بالرياض. المملكة ترحب بإلغاء أمريكا تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتجاوز 100 مليار ريال في الضمانات التمويلية عبر برنامج ضمان التمويل كفالة. أهلا بكم. أشاد مجلس الوزراء خلال الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بزيارة الدولة لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لفرنسا. وبما أكدت مباحثاته الرسمية مع الرئيس إيمانويل ماكرون من متانة العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين ورغبة المشتركة في تعميق تعاونهما الاستراتيجي على مختلف الأصعدة، مرحبا في الوقت ذاته بمخرجات الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الفرنسي. ونوه المجلس بنتائج الاجتماع الثالث للحوار الاستراتيجي بين المملكة ونوه المجلس بنتائج الاجتماع الثالث للحوار الاستراتيجي بين المملكة واليابان، وما تضمن من التأكيد على مواصلة تنمية العلاقات الثنائية الراسخة والدفع بها إلى آفاق أرحب. ووافق المجلس على النظام الموحد للعمل التطوعي بدول الخليج وعلى السياسة الوطنية للملكية الفكرية والموافقة على السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل.

0: عمل. وكما أقر المجلس بضرورة عدم توثيق أي تصرف عقاري ناقل لملكية الأرض الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها. وعلى هامش زيارة ولي العهد إلى فرنسا، وقع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مع الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض اتفاقية الامتيازات والمزايا الممنوحة للمشاركين الدوليين في إكسبو 2030 الرياض. وتهدف الاتفاقية إلى ترسيخ الإطار القانوني والإداري لمشاركة الدول والمنظمات الدولية وتنظيم إجراءات السفر والتأشيرات والتسهيلات الجمركية والضريبية والتنقل، بما يدعم استعدادات المشاركين ويضمن مشاركة أكثر سلاسة وكفاءة في إكسبو 2030. رحبت المملكة بإعلان الولايات المتحدة المصادقة على قرار إلغاء تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وجددت المملكة في بيان لوزارة الخارجية دعمها للخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة السورية بما يعزز أمنها واستقرارها ويسهم في بناء مؤسسات الدولة. نستمع لهذا التقرير.
1: جهود سياسية وتحركات دبلوماسية حثيثة بذلتها المملكة في سبيل عودة سوريا إلى حضنها العربي بعد عقود من الحرب والعنف والدمار وسياسات النظام السابق العدوانية ضد دول الجوار والدول الكبرى، والذي أدى إلى تصنيف دمشق ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب. هذا التصنيف الأمريكي حرم الشعب السوري الاستفادة من مقدراته وأدى إلى تراجعه، وخاصة فيما يتعلق بدعم جهود التعافي لإعادة الإعمار. المملكة سعت بشكل مضني إلى تجنب سوريا تداعيات هذا التصنيف. رحبت بإعلان الولايات المتحدة المصادقة رسميا على قرار إلغاء التصنيف، مؤكدة على أهمية هذه الخطوة في تحقيق تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً واستكمال بناء مؤسسات الدولة ومواصلة مسيرة التنمية واستتباب الأمن. ويمثل إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب تحولاً مهماً في علاقات سوريا الدولية، وتمهيدا لرفع ما تبقى من القيود التي تعيق عودة سوريا إلى دورها الطبيعي والفاعل في محيطها العربي والدولي. وفي هذا الإطار أكدت دمشق عزمها في تعميق شراكاتها الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون مع الولايات المتحدة وسائر دول العالم بما يخدم المصالح المشتركة، ومواصلة العمل لتهيئة بيئة قائمة على الشفافية والاحترام وإزالة آثار العزلة بعد 47 عام من تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب.
0: هذا وقد رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج جاسم البداوي بإعلان الولايات المتحدة المصادقة على قرار إلغاء تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأكد أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً من شأنه دعم الجهود الرامية إلى تعزيز أمن واستقرار سوريا وتهيئة الظروف الملائمة لدفع مسارات التعافي والتنمية بما يلبي تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار. وفي سوريا، حيث هنأ الرئيس أحمد الشارع جميع السوريين برفع اسم البلاد من لائحة الدول الداعمة للإرهاب، كما وجه الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعلى وكل من وقف بجانب سوريا. بدوره قال المبعوث الأمريكي لسوريا توم باراكا إن قرار وزارة الخارجية الأمريكية إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب يمثل خطوة حاسمة ستدخل سوريا من العزلة إلى الشراكة، مضيفا أن القرار حجز أساس آخر في العلاقات الأمريكية السورية الجديدة المبنية على المصالح المشتركة. أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء اليوم انخفاض الصادرات السلعية للمملكة بنسبة 4.5% خلال شهر يونيو الماضي على أساس سنوي إلى أكثر من

0: 87 مليار ريال. وعلى صعيد الواردات انخفضت في شهر يونيو بنسبة 3%، كما انخفضت نسبة الصادرات غير البترولية بنحو 35%. وفق بيان الهيئة العامة للإحصاء، تعد اليابان الوجهة الرئيسية لصادرات المملكة السلعية، والتي شكلت أكثر من 13%، تليها كوريا الجنوبية ثم الصين، وكانت كل من الهند والإمارات ومصر ومالطا وتايوان وسنغافورة من بين أهم 10 دول صدرت المملكة إليها. أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن إجمالي الضمانات التمويلية المقدمة من خلال برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كفالة تجاوز 100 مليار ريال، استفادت منها أكثر من 28,000 منشأة صغيرة ومتوسطة بإجمالي تمويل تجاوز 140 مليار ريال. ويعكس تجاوز الضمانات التمويلية المقدمة عبر برنامج ضمان التمويل 100 مليار ريال ما تحقق من تقدم في منظومة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والدور التنموي للبنك وبرامجه في توسيع فرص الوصول إلى التمويل وتعزيز مساهمة المنشآت في الاقتصاد الوطني في ظل الإشراف والدعم المستمر من صندوق التنمية الوطنية. فتحت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة باب التسجيل للمشاركة في الأولمبياد العالمي للروبوت 2026، مستهدفة النشء والشباب من عمر 8 إلى 22 عاما عبر منصتها الإلكترونية. ويمضي الأولمبياد عبر مسار تنافسي من 3 مراحل، تبدأ بالتسجيل والتأهيل ثم التصفيات الوطنية وصولا إلى النهائي الوطني الذي يختار من خلاله ممثلو المملكة للمشاركة في النهائيات العالمية المقررة في بورتوريكو بمشاركة نحو 100 دولة. المشرف التعليمي بمؤسسة موهبة يوسف الشهراني تحدث عن باب التسجيل للمشاركة في الأولمبياد العالمي لروبوت 2026.
1: يستهدف هذه الفئة العمرية في هذا الأولمبياد كونه يعد استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري، ويساهم بشكل كبير في بناء جيل من المبتكرين والمهندسين القادرين على قيادة اقتصاد المعرفة وتطوير تقنيات المستقبل. أيضاً استهداف الطلبة في مراحل مبكرة يساهم في نمو العقل البشري، وأيضا منهجة هذا الشغف لدى هؤلاء الطلبة واكتشافها وكذلك رعايتها. تمثيل المملكة عالميا يتطلب فلترة هذه المشاريع والوقوف على جودة العمل وكذلك التحقق من أهلية المرشحين، وهذا طبعا لا يتم إلا من خلال المرور بعدة مراحل.
0: أهلا بكم. طرح المركز الوطني لإدارة النفايات موان 27 فرصة استثمارية لتطوير وتشغيل 33 مرفقا في عدد من مناطق المملكة بإجمالي استثمارات تتجاوز 2 مليار ريال، وذلك بالشراكة مع 5 أمانات، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص ويدعم تطوير البنية التحتية للقطاع. شهدت العاصمة الأوزبكية طشقند اليوم أعمال المنتدى الإعلامي الدولي الحضارة الإسلامية منظور جديد اكتشافات جديدة، الذي تستضيفه مركز الحضارة الإسلامية بمشاركة نحو 300 إعلامي وخبير ومتخصص يمثلون قرابة 50 دولة لمناقشة سبل تقديم إرث الحضارة الإسلامية إلى العالم عبر وسائل الإعلام الحديثة وأبرز إسهامات علمائها في مسيرة المعرفة الإنسانية. ذكرت تقارير إن الخارجية الأمريكية تستعد لإعادة دبلوماسيين إلى سفارات بالشرق الأوسط بعد إجلائهم قبل حرب إيران وخلالها. وأشار التقرير إلى أن عودة موظفي السلك الدبلوماسي وتقليص الإجراءات الطارئة في البعثات الأمريكية بالمنطقة ربما تبدأ هذا الأسبوع. توعدت إيران بالرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموسعة التي قالت واشنطن إنها ستقطع شريان الحياة الاقتصادية

وصل إليها مع مسؤولين أمريكيين وأوروبيين لتقديمها إلى موسكو. مستمعين، في ختام هذه النشرة أعود للتذكير بأهم ما ورد فيها. برئاسة خادم الحرمين، مجلس الوزراء يشيد بنتائج زيارة ولي العهد إلى فرنسا. المملكة وفرنسا توقعان اتفاقية الامتيازات للمشاركين في إكسبو 2030 بالرياض. المملكة ترحب بإلغاء أمريكا تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتجاوز 100 مليار ريال في الضمانات التمويلية عبر برنامج ضمان التمويل كفلة. مستمعينا، في ختام هذه النشرة تقبلوا أطيب التحية. كانت هذه نشرة 9 من إذاعة الرياض، قدمتها لكم سارة التركي. إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: المستشار على إذاعة الرياض.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج المستشار، من إعداد وتقديم خالد الغانم وإخراج محمد الفلاج. عزيزي المستمع، هل تخاف أن تفوت شيئاً؟ هل سبق أن كنت في المنزل وفتحت هاتفك فوجدت أصدقائك في مطعم أو في حفلة مثلاً، ففجأة تشعر أنك يجب أن تكون هناك؟ أو ترى شخصاً يسافر باستمرار، وآخر يحقق نجاحاً مهنياً، وثالثاً يتزوج، ورابعاً بدأ مشروعاً جديداً، فتبدأ في التفكير، هل أنا متأخر؟ هل الجميع يعيش أفضل مني؟ ماذا لو كانت هناك فرصة وأنا أضيعها؟ هذا الشعور له اسم أصبح شائعا جدا، وهو فومو، أي الخوف من فوات شيء مهم أو ممتع أو فرصة يعيشها الآخرون دوننا. وهو ليس مجرد رغبة في معرفة ما يحدث، بل قد يتحول إلى حالة مستمرة من القلق والمقارنة والشعور بأننا لا نفعل ما يكفي. موضوع حلقتنا اليوم هو الخوف من أن يفوتنا شيء. لماذا نشعر أن الآخرين يعيشون حياة أفضل منا؟ وهو مصطلح فومو. ومعنا للحديث حول هذا الموضوع المستشار الدكتور سلطان العصيمي، الأخصائي النفسي. حياكم الله يا دكتور.
3: حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام.
2: الله يحييك دكتور. في البداية، وإن كنا ألمحنا إلى معنى هذا المصطلح فومو، لكن نريد المزيد من التعريف بهذا المصطلح. وهل هو اضطراب نفسي، مشكلة نفسية، مرض نفسي، أو إنه شعور طبيعي الجميع عنده نسبة منه؟
3: سؤال جميل. أولا، الفومو اللي fear of missing out نتكلم عن اضطراب مستقل وليس اضطراب نفسي، أو ما يسمى بالفومو. هو اضطراب، ليس اضطراب نفسي، إنما مفهوم يصف حالة القلق أو الانشغال باحتمالية تفويت تجارب أو فرص أو أحداث أحيانا يشعر الإنسان أن الآخرين يعيشونها. وقد يظهر في صور مختلفة: الخوف من تفويت مناسبة، الخوف من تفويت فرصة مهنية، الخوف من عدم مواكبة الآخرين، الخوف من أن يفوتنا شيء على وسائل التواصل الاجتماعي، الخوف من اتخاذ قرار ثم نكتشف أن هناك قرار أفضل. ولذلك هي الفكرة الأساسية، هي هناك شيء يحدث الآن وربما يكون أفضل.

0: من مناعيش. فالهدف منها ومن هذا التصنيف أو المسمى أنه كثير من الأشخاص لا يستطيعون أن يعيشون اللحظة الحالية، طول ما عنده شيء يتوقع دائما الأفضل، وهذا ما يسبب زيادة في القلق عند بعض الأشخاص.
1: يتوقع دائما الأفضل
0: من ما أعيشه، يعني أنا أعيش في حالة في أفضل من كذا، ما أقدر أعيش اللحظة الحالية، دائما يتوقع أنه في شيء آخر أحسن، ممكن خيار هذا ما كويس، في خيار أفضل منه، فطول الوقت يعيش في حالة قلق. فالحالة الشعورية هذه تكون حالة قلق مستمرة مع الشخص،
1: يعني يتوقع أن هناك حالة أفضل لكنه لا يتوقع أن يحصل عليها.
0: بالضبط، أنه أنا مثلا أفكر أنه أنا أخذت هذه الوظيفة، هل الوظيفة هذه يمكن في وظيفة ثانية؟ أنا الآن وأنا جالس معك عندي شعور أنه في محادثة تحدث في السوشيال ميديا أو في تواصل أو في لقاء، فراح أشيك. يعني ما يقدر يعيش هنا والآن، طول عقله وتفكيره مع الآخرين.
1: طيب على طاري الآخرين، فقط نذكر المستمعين الآخرين بأننا نسعد بمشاركتهم واستفساراتهم حول هذا الموضوع على 011-40-53. وأعود من جديد للحوار معك دكتور. طيب خلني أسألك، يعني سبب هذا الشعور الذي تتحدث عنه، هذه الحالة أو الشعور اللي هو فومو،
0: هناك جذور نفسية متعددة. أول جزء منها الحاجة إلى الانتماء، الإنسان لديه حاجة أساسية للشعور بالانتماء بأنه جزء من مجموعة، لذلك عندما يرى الآخرين مجتمعين من دوننا يفسر العقل الأمر بصورة مؤلمة، أنا خارج المجموعة، فطول الوقت يحتاج أنه يكون مع المجموعة، فهذا من الجذور اللي ممكن تسبب هذه المشكلة. أيضا المقارنة الاجتماعية، نقارن أنفسنا بالآخرين باستمرار، لكن وسائل التواصل الاجتماعي اليوم جعلت المقارنة أكثر كثافة، فنحن لا نقارن أنفسنا بأسرتنا، بالناس اللي من حوالينا أو أصدقائنا، بالآلاف الأشخاص يوميا، فطول الوقت أنت تشعر في ضغط نفسي، بالإضافة إلى عدم اليقين، بعض الناس يجدون صعوبة في عدم معرفة ما يحدث، لذلك يفتحون الجوال باستمرار، ماذا يحدث الآن، وش اللي فاتني، وش اللي نشر، بدأت تلقاها كثير من الأشخاص اللي يتابع مثلا أحداث معينة، فطول الوقت ينتظر، تابع خبر، تابع أي تحديث، أي حدث يصير الآن، فبهذه الطريقة تصبح المعرفة المستمرة وسيلة للتقليل من القلق، فكل ما قرأ وكل ما كان على اطلاع دائم، كل ما استطاع أن يخفض القلق عنده، بلا شك أنه لا يستطيع أنه يعيش هذا الشخص اللحظة الحالية، لأنه طول الوقت يترقب ما هو الجديد، ما هي الأشياء التي تفوته.
1: يتابع الأخبار العاجلة هذه اللي صارت فعلا مثل ما تفضلت، بعض الناس إذا ما تابع أول بأول يحس في شيء ناقص أو يحس بقلق.
0: هذه الحالة اللي احنا نتكلم عنها، أنه لازم يكون طول الوقت أني أنا أكون على اطلاع دائم، لا يفوتني شيء، أبغى أول واحد يعرف الخبر، طيب وإذا عرفت يشكل لي ارتياح في القلق، فكثرة المعرفة تخفف وتخفض القلق لديه.
1: طيب خلنا ناخذ دكتور أول اتصال من أم فهد. مرحبا.
2: مرحبا، يعطيك العافية أخوي.
1: الله يعافيك، تفضلي يا أم فهد.
2: يسعد مساكم أول شيء.
1: مساك.
2: ثاني شيء أنا بسأل عن الحالة، مو حالة الفومو اللي يحسني فوت شيء، عن حالة الشخص اللي يقدم على شيء ويندم عليه، يخاف أنه يكون غلط أو أنه اختياره مو صائب أو اختياره خلينا نقول مو في محله.
1: تردد مثلا؟
2: لا، هو يقدم ما يتردد. يقدم، بس إذا أقدم تندم.
1: طيب
2: يعني خوفه من أنه يكون اختياره خطأ أو أنه يكون اختياراته صعب أنه يرجع.
1: طيب بدور. طيب ما أدري إذا الدكتور له سؤال لك أو لا. تفضل.
2: لا تمام،
1: واضح. طيب شكرا يا فهد،
2: يعطيك العافية.
1: يا أهلا وسهلا سام دكتور.
0: سؤال جميل. هذه غالبا احنا تحدثنا عنها سابقا في الشخصيات القلقة، احيانا ياخذ وقت يتردد بس يقدم، واذا اقدم على الحدث يكون عندهم المثالية عالية. طيب لو اني ما اتخذت هذا القرار، بدأت خلنا نقيسها مثلا في العمل، دخل في وظيفة وقال هذه الوظيفة بناء على الخيارات، او خلنا نقول التخصص الدراسي بناء على تقييم، حط الايجابيات والسلبيات، فدخل مثلا تخصص هندسة حاسب، أول ما درس أول ترم قال يا الله لو أني رايح مثلا الطب، لو أني رايح مثلا كلية ثانية، فيعيش القلق والتوتر أنه ندم زي الأشخاص ثولي. أحيانا المثالية العالية تخوفهم من الفشل أو أنه ضياع الفرص، فهذا جزء من سمات الشخصية القلقة. فالأفضل فيها دائما وحلها دائما لما نجيب الإيجابيات والسلبيات وأتخذ القرار، لا عاد أفكر، لأنه كل شيء احنا نتخذه في الحياه نتوقع في ظروف اخرى. انا بشتري سياره بعد فتره اركبها اقول ليتني اشتريت سياره ثانيه، فهذا جزء طبيعي في الانسان. الافضل بعد ما يتخذ القرار انه ما يرجع يعيد التفكير فيه مره ثانيه او يخاف انه اخذ القرار الخاطئ.
1: المشكله احيانا الناس هم اللي يعني بعض بين قوسين الملاقيف هم اللي يحسفونه، لو اشتريت لون ابيض بدل اسود، السياره هذه بدل هذه.
0: أتفق معك، فلذلك اليوم إحنا نقول في المجالس إذا شفت واحد اتخذ قرار لا تجي تأنبه في قرار اتخذه أو تبدأ تعطيه أقول بارك الله لك ما شاء الله تبارك الرحمن الله يعطيك خير ويكفيك شرها. يصير الواحد بعض الناس ترى يوم يتخذ القرارات تجد صعوبة فيها، بالذات اللي ما تعود، بالذات الناس اللي عندهم مثالية اللي ما يبغى يخطئ دائما يبغى قرارته صحيح، فأي قرار اتخذه هو خايف أصلاً. فلما يجي مثل ما تفضلت الملقوف هذا ممكن يثير القلق عند هذا الإنسان ويخليه يعيد التفكير مرة أخرى.
1: طيب نعود دكتور يعني لمحاورنا وموضوعنا حول الفومو. وسائل التواصل الاجتماعي الآن هل عززت هذا الشعور لدى الكثير من الناس، شعور الفومو؟
0: شوف وسائل التواصل الاجتماعي لا تعرض لنا الحياة كما هي، وغالبا تعرض لنا لحظات منتقاة. يعني أعرف كثير من الأشخاص يقول لو تدري قبل الفيديو اللي أنزله إيش المعاناة. يعني أنا أذكر في أحد اللقاءات قابلت أحد المشاهير في السوشيال ميديا، ما شاء الله من الناس اللي يقدم محتوى، قابلته في السفر. حرفيا المعاناة اللي عانيها في سفره وفي تنقله لين يطلع هذا المحتوى ويطلع الجلسة الجميلة اللي يجلسون يصورون فيها ممكن ياخذ ساعة إلى ساعة ونص يعيش في قلق ويلا عيد التصوير تحت ضغط نفسي لين يطلع لنا مقطع مدة 3 دقائق. فأحيانا ما يعرض في السوشيال ميديا هو جزء منتقى من ظروف معينة محسنة كم مرة حتى تصلنا بهذه الدقة. ففي السفر لا نرى تعب السفر، في النجاح لا نرى سنوات المحاولة، نرى النتائج. الحفلة لا نرى الجزء اللي تم ترتيبه والوحدة اللي سبقتها والتعب اللي سبقه عشان الإنسان يحتفل. الزواج يوم فلان تزوج ما نرى كيف حصل هذا الزواج. الإنجاز اليوم ما نرى هذا الشخص كم فشل حتى يحقق ذلك، ومع ذلك قد تكون أحيانا مع ذلك قد نقارن حياتنا الكاملة بهذه اللحظات المنتقاة. فننتبه، وهنا تظهر واحدة من أخطر أفكار الفومو، الجميع يعيش حياة أفضل مني، بينما الحقيقة أننا نقارن واقعنا الكامل بصورة مختارة. فلذلك ننتبه دائما أنه هل السوشيال ميديا وقود؟ نعم وقود شديد جدا. لذلك أنا أقول اليوم احرص وتابع من تنتقي في مشاهداتك، لأنه بعد فترة حتشعر بالزهد فيما تعيشه أنت، وحنا ما نرى إلا لحظات منتقاة فقط.
1: طيب يعني حتى لو كانت دكتور يعني فعلا هذا الشخص الآخر حياته جدا رائعة ويمكن حتى ولده في فم ملعقة من ذهب كما يقال، يعني في مثل الحالة أيضا يعني ألا نقول للشخص أنه الذي يشعر بهذا الشعور الفومو نقول له أنه هذا يعني هذا حال الدنيا، أنه في ناس كذا وفي ناس كذا، أن تنظر أيضا لمن هو دونك علشان تستقر.
0: البعض من كثر ما يشاهد أخوي خالد ما عاد يقدر. يعني اليوم دائما أنت تشاهد المقاطع الأفضل ولا الأقل منك في السوشيال ميديا، في الواقع أقول انظر من هو أقل منك حتى لا تزدري نعمة الله. السوشيال ميديا اليوم مش اللي يطلع لنا، ما يطلع لنا الأفضل الأحسن. فنقول حنا اليوم بعض الناس يستطيع أن ينظر لهذه المشاهد ويكون دافع لأني يكون زيهم أو أكون أوصل إلى مرحلة من الإنجاز ومن النجاح، يجي من الأيام حسافر، يجي من الأيام أشتري اللي أنا أبغاه، فيكون دافع. والبعض الآخر لا، يكون المشاهدة الزايدة المتعبة ممكن تكون شعور بالنقص أو بالدونية أو تجعل الشخص يشعر مشاعر سلبية وهو ما يشعر. يعني ما ينتبه لهذا الشعور.
1: هذا يمكن نقوله تابع الأخبار العاجلة عشان يشوف اللي من هو دون
0: لأنها غالباً الآن ينشغل.
1: لو لأنها غالباً مرتبطة يعني بأحداث غير يعني سعيدة، لأنه أحداث الصراعات في هذا الكوكب إلى آخره، فلذلك يعني يقارن ويقول الحمد لله نعمة الأمن والأمان إلى آخره. طيب دكتور يعني خليني أسألك، الفومو يعني قلت إنه شعور، هذا الشعور هل له أعراض إذا صح التعبير؟ هل هو يدفع إلى سلوكيات معينة بحيث أنه نعرف أنه إذا والله أنا عندي هذه السلوكيات معناها أني عندي هذا الشعور؟
0: صحيح، هو هذا الشعور قد يدفعنا إلى سلوكيات. أول سلوك أن هذا الشعور في الرغبة عن البحث، فالتحقق المستمر من الهاتف، نفتح أحيانا تطبيقات عشرات المرات خوفا أن يكون هناك شيء، فما اللي حركني أفتح هذا التطبيق أو أفتح؟ شوف بعض الناس صارت زمان أي واحد مثلا يحط له مثلا في السوشيال ميديا بوست، فيبغى يفتح يشوف من سواله ريتويت ريبوست، من سواله مثلا كتب على المحتوى، من شاف تلقاها أحيانا كثير من المستمعين اليوم يسمعونها، أنه أول ما تفتح حالة الواتساب تشوف كم واحد قراها، من اطلع عليها، من شافها، أو نزلت مثلا مقطع بشوف من اللي علق عليه. فلذلك هذا شعور سلوك طبيعي عند أغلب الناس، يبغى يشوف من علق عليه. الفومو هنا يبغى يبحث يفتح التطبيقات خوفا أن يكون هناك شيء جديد ما شافه، يعني اليوم فلان وش نزل لازم شيء. كان عندي أحد المراجعات تقول لي، تقول في السناب شات أنا ما أرتاح والدوائر اللي فوق مين مفتوحة، يقول لازم أشيك عليها، فتحها كلها اللي أنا تابعهم أضيفهم عندي. قلت وش الشعور؟ قالت أشعر بالراحة أني شفت كل شيء ما فاتني ولا شيء. فهذا ممكن يكون جزء من الفومو. الموافقة على كل الدعوات، عندما نكون مرهقين لأننا نخشى أن نفوت شيئا، ما أقدر أرفض دعوة أو عزيمة أو لقاء أو شيء. ليش؟ لأن أخاف يفوتني شيء في العزيمة. في بعض الناس ما شاء الله في كل مناسبة تلقاه، فقد يكون عنده هذا الشعور أنه أنا ما أبغى يفوتني شيء أو يفوتني حدث. بالإضافة عدم القدرة على الاستمتاع باللحظة الحالية، عندما يكون الإنسان جالس مع مجموعة من الأصدقاء لكنك تفكر ماذا يحدث في المكان الآخر، فلان وش سوى، جالسين بالاستراحة وش صار معهم، هل أحد قال شيء وأنا ماني موجود، فيصير ماني قادر أعيش اللحظة الحالية، جالس أركز في الشخص الآخر. بالإضافة لاتخاذ قرارات لا نريدها، أحيانا قد نشتري شيئا لا نحتاج إليه أو ندخل في تجربة لا تناسبنا فقط لأن الآخرين يفعلون ذلك.
1: طيب جميل جدا، بنواصل إن شاء الله الحديث معكم دكتور سلطان العصيمي الأخصائي النفسي في برنامج المستشار، لكن بعد هذا الفاصل ونذكر بأنه بإمكانكم مشاركة مستمعينا على الهاتف 011-40-53.
3: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن. المستشار على إذاعة الرياض.
1: عدنا من جديد للمستشار مع الأخصائي النفسي الدكتور سلطان العصيمي. ناخذ هذا الاتصال من أبو ناهد. مرحبا أبو ناهد.
6: ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
6: صلوا على الحبيب.
1: اللهم صل على محمد.
6: بسأل الأخصائي، أحيانا والله سبحان الله احنا ثلاثة أخوان نتعالج الصحة النفسية كلنا، والحمد لله على ما قدر الله سبحانه عز وجل، لأن يقول إذا الله حبهم ابتلاهم، الحمد لله وشكر.
1: الحمد لله.
6: فأحيانا أراجع بأخوي الصحة النفسية، فأسأل يعني ممكن الوقت المسائي أسأله، أقول أنت طبيب نفسي؟ قال لا أنا طبيب عام. كيف طبيب عام يا أخي؟ أنا جاي الصحة النفسية هنا، قال الأخصائي قال لا لازم نطلبك استشاري أو روح عند الطبيب العام هذا وبيزبط. قلت لا أنا أبغى أخصائي، أبغى أخصائي فهذه المشكلة اللي تواجهنا أحيانا في الصحة النفسية. ما أبغى أذكر المنطقة ولكن المستشفى دائما أتردد عليه يقول في طبيب عام ما عندنا أخصائي إلا الصباح.
1: نعم طيب
6: لها معالجة المشكلة هذه.
1: سم شكرا لك واسمع الإجابة الآن. تفضل دكتور.
0: الله يعطيك العافية. أنا ما أعرف ظروفها هذه. ممكن الطبيب العام اليوم اللي يكون يعمل في مستشفيات الصحة النفسية وتلقى تدريب من قبل مختصين عنده خبرة ليست بخبرة الاستشاري أو الأخصائي، ولكن أحيانا ممكن يقيم الحالة في بعض الحالات بسيطة يستطيع أن يقدم فيها خدمة علاجية، وفي بعض الحالات ممكن يحولها إلى الأخصائي، لأنه في بعض الحالات في المستشفيات تحتاج بس إلى إعادة تجديد وصفة، فممكن يقوم فيها الطبيب العام المتدرب في الصحة النفسية. لأنه إحنا عندنا مفهوم الطبيب العام هو الطبيب اللي تخرج من كلية الطب والجراحة، يسمونه طبيب عام ومتخصص، ولكن اللي يدخل البورد ويتخصص في تخصص دقيق هذا يكون متخصص أو استشاري في هذا المكان. فإحنا نقول هي على حسب كل جهة، وهذه يعني إجراءات خلينا نقول تنظيمية من قبل وزارة الصحة.
1: نعم. طيب دكتور، بالنسبة للفومو نرجع مرة أخرى لموضوعنا، هل هو هذا الشعور لأنه هو دائما يبحث عن الأفضل، هل أحيانا يصيب الشخص بالتردد في اتخاذ القرارات لأنه دائما يرى أن هناك ما هو أفضل؟
0: صحيح، لما نتكلم عن الفومو والقرارات أحيانا يشعر الإنسان أنه يخشى أن يختار، ومن أكثر الأشياء اللي يغذيها الفومو صعوبة الالتزام بخيار واحد، لأن العقل يقول ماذا لو كان هنالك خيارا أفضل. ممكن يجينا هذا الشيء في العلاقات، أنا اليوم أخاف ارتبط، يعني هذه من الحالات اللي موجودة، يعني مراجع عندي يمكن أخذنا 4 أو 5 جلسات عشان يقارن في زوجة يمكن جلس معها 3 شهور يكلمها، كل مرة يجلس في الجلسة يقول هي كويسة، هي لطيفة، هي إنسانة ما شاء الله فاهمة متعلمة. بدينا نكتب كل شيء حتى الأهداف وش اللي يتطلب في الزوجة كلها كتبها، وجدها في هذه الإنسانة. قال أنا عندي خوف أني أخذ هذا الإنسان ويكون في خيار أفضل ينتظرني وأنا استعجلت. طيب اليوم أنت وصل عمرك 32 سنة، أنت كذا مستعجل، كذا ممكن تكونك متأخر. قال لا، هذا الخوف ملازم، يعني تقريبا أخذنا 3 شهور وحنا نشتغل على هذه النقطة عشان نزيل هذا الخوف. وهذا جزء من أكبر أعراض الفوم اليوم، أنه الإنسان ممكن أتخذ قرار أو أخذ خيار بالذات في العلاقات ما يكون خيار جيد. كذلك الوظائف، يجي الواحد يقدم على وظيفة في التجارة مثلا، خيارين، طيب أخذ خارج المنطقة ولا داخل، خارج المنطقة في راتب أعلى، الداخل في أقل، ما يقدر يتخذ قرار يقول أنا خاف لو أخذ الوظيفة دي ممكن يصير يتهيأ لي وظيفة ثانية وأنا وقعت عقد مع الجهة، فيعيش في صراع. لذلك دائما الناس اللي عندهم مشكلة الفومو أنهم يخاف يأخذون قرار ويفوتهم الأفضل دائما مترددين، النتيجة السلوك اللي يطلع عليهم دائما التردد، فيكون دائرة القلق عندهم عالية. كذلك السفر، أنا ممكن أسافر بس يا أخي يمكن البلد اللي أروح لها في خيارات أفضل ثانية، ممكن يجي عروض من الخطوط فخلني أنتظر، وممكن يساعد على الإنسان أنه يدخل في التسويف. أو كذلك شراء المنتجات، حتى اختيار المطاعم والأماكن، فكل ما زادت الخيارات زاد احتمال التفكير ماذا لو اخترت اختيار خاطئ أو ماذا، وهنا ممكن أنه يتحول تعدد الخيارات من حرية إلى مصدر قلق. يعني بدل المفروض الخيارات اليوم عند الشخص تعطيني حرية في اتخاذ القرار، تعطيني أكثر من خيار أفكر، عند الناس دولي ممكن يكون مصدر قلق لهم في الاختيار.
1: يقولون يعني في المثل تبي تحيره خيره.
0: أيوة نعم صحيح، وذلك الناس القلقة ترى تتعب، يعني دائما يجيك يقول حط لي خلاص اللي تشوفه. طيب لا أنت تشوف، يقول عادي أي شيء. طيب ليش أي شيء؟ هذا ما يعرف اتخاذ قرار أي شيء لأنه ما عارف إيش يبغى، فدائما يقول عادي أي شيء.
1: نعم. طيب دكتور أبو ناهد يبغى يوضح بس مسألة، حياك الله أبو ناهد من جديد، تفضل.
6: يا ليك يا ليك يا ليك، جزاه الله خير لمسؤول الاتصالات، الله يجزاه خير ويجزاكم خير أنتم كضيف وكمدير.
1: الله يحفظك.
6: أنا عندي مشكلة كبيرة الحين، عندي أخويا اسمه فهد عنده انفصام شديد في الشخصية.
1: نعم.
6: يعني سبحان الله 3 شخصيات في جسد واحد، جاء فشل كلوي قبل أسبوعين.
1: ماشي.
6: حولناه الألماني، مشكورة الصحة ما قصرت، حوله الألماني زي ما تقول بكوبون بمبلغ، فكلمونا البارح الولد عنده فشل، جاء فشل مزمن علشان الإبر اللي يأخذها والحبوب اللي عنده ممكن يأخذ 6 أنواع أو 7 أنواع، والإبر الزيتية أثرت على الكلى وجاء فشل كلوي حاد، والآن في العناية المركزة، ولكن ما لقينا مسؤول علشان نمدد له في المستشفى السعودي الألماني، لأن قال الكوبول بنتهي. طيب الولد الأدوية الحين النفسية ما يأخذها، الولد الحين في العناية المركزة يأخذ الغسيل الكلوي، فحن مبتدشين الحين يعني بالولد، يعني لا قدر أخذ حبوبه، والولد زي ما تقول يعرف الدكتور الأخصائي الانفصام بالشخصية إنه يعني غضب ويتحرك وما يبغى يجلس وما يبغى. فحاولنا نعالج المشكلة دي ما حصلت، يا ليت مسؤول يسمعني. أو الولد ما عنده وظيفة ولا عنده شيء ولا عنده دخل، عمره 33 سنة.
7: طيب
6: نعم خدك معي شوي الله.
1: سم
6: وأنا برضه ما عندي دخل، وأخوي الثاني ما عنده دخل، ما نقدر فين نودي الولد؟ رحنا الصحة النفسية قالوا ما عندنا غسيل كلى، المستشفى الألماني ذا الحين يقولوا خذ الولد طلعوا. طيب أنا حاولت إني أتصل على 937 ما حصلنا إجابة يعني وافية، وذا قالوا في ناس يعني ممكن إذا أحد في الوزارة يسوي له إخلاء طبي إلى مصر أو الهند يسوي له زراعة مستأجلة، أو يجي أخصائي نفسي من الصحة النفسية إلى المستشفى السعودي الألماني يعزيب يعني يعالج المشكله. الولد عنده
1: كلى، يغسل كلى، الله يشفيه ويعافيه. بناهد يعني كل التعاطف حقيقه مع حالتك، لكن هذه قضيه يمكن اداريه، وصوتك ان شاء الله انه وصل. فانا شاكر لك، والله يشفي طبعا جميع المرضى سواء اخوك او غيره. اتصال من سليم. مرحبا يا سليم.
8: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: ورحمه الله وبركاته، تفضل.
8: هلا دكتور سلطان، سؤالي هل زمن الرقمنة أسهم في القلق من فوات شيء أجمل وعدم الرضا عن الذات، خاصة عند مشاهدة الأقران ومقارنتهم بأقرانهم بالأسوأ طبعا؟
1: طيب شكرا يا سليم، يعطيك العافية.
8: هلا والله هلا.
1: تفضل دكتور.
0: يعني ما أجمل سؤال سليم، فعلا اليوم الزمن الرقمنة مثل ما تفضل أو السوشيال ميديا بشكل عام خلقت مقارنات كثيرة. يعني اليوم قليل من يرى أن اللي عنده خير، دائما يرى الإنسان في النقص اللي عنده. لذلك احنا نقول اليوم لها تأثير سلبي، نعم تأثير سلبي في المقارنات للأسف، يعني نشوفها واقع سواء في السوشيال ميديا المحيطة أو سواء من المراجعين اللي نشوفهم في العيادة، عقد المقارنات، الإحساس بالدونية، رفض الواقع اللي يعيش فيه الإنسان، عدم تقبل حياته، فبلا شك أنها أسهمت وإسهام يعني كبير، مو إسهام بسيط.
1: وتطرقنا لهذا أيضا دكتور في محور من المحاور. دعنا الآن ننتقل أيضا لمحور آخر، الفومو والعلاقات العاطفية دكتور، تأثيره على ذلك.
0: صحيح، أحيانا يكون في شخص في علاقة مستقرة لكن يستمر التفكير ربما هناك شخص أفضل، أو ماذا لو أني أستطيع الحصول على علاقة أفضل، فيبدأ بمقارنة شريكه باستمرار بما يراه في الانترنت أو في العلاقات اللي يسمحها من زملائه. وهنا المشكلة أن المقارنة لا تكون بين شخص حقيقي وشخص آخر حقيقي، وإنما شريك واقعي له عيوب زائد علاقات مثالية نراها عبر الشاشة، فيبدأ المقارنات هنالك تكون ظالمة. وهذا بديت أشاهده يعني للأسف بشكل كبير، أنه يجي كثير من الأشخاص يقول أدخل في علاقة مع شخص آخر، أنا جلس أكلمه ساعة. طيب ساعة أنت حتشوف الزين في هذه الساعة، ما حتشوف المشاكل. طيب شريك الحياة اللي موجود عندك في البيت أنت بتقابله في التزامات في مهام، فتبدأ المقارنات. طيب أنا اللي عندي مو بفاهم مو مستوعب مو بمدرك، لا خطأ، المقارنة غير عادلة. يمكن الشخص الآخر هو في بداية العلاقة تأخذ منه هذا الشعور الجميل، ممكن يرجع لك بعد فترة بشعور غير جيد. فالمقارنات دائما في العلاقات غير عادلة، لأنه نقارن إيجابيات، نقارن حياة واقعية بعلاقة أو حياة قد تكون غير واقعية.
1: طيب في المقابل نحن نتحدث الآن دكتور عن فومو، فيه مقابل اللي هو جومو اللي هي متعة أن يفوتك شيء، هذا على العكس. يعني هل هذا المقابل، هل هو مقابل جيد ومقابل صحي أو كلا الأمرين مرفوض؟
0: جميل، أحيانا نحتاج أن نوصل أنه مو لازم أحضر كل شيء، الاستمتاع بعدم المشاركة في كل شيء، مو لازم أروح أقابل الأخبار، عادي أنا ممكن أجلس لحالي ما أسمع أخبار عادي وأكون مبسوط. ليس من الضرورة أكون موجود في كل مكان، ليس من الضروري أعرف كل شيء. إحنا الإكستريم في كل شيء غير صحي، يعني بعض الناس يقول هل يعني أنتم ما تبغون يعرف كل الأخبار؟ لكم مني ما أسمع ولا خبر. إحنا نقول يا أبيض يا أسود، أوكي.

0: يوم أسمع أخبار، يوم ما أسمع يكون أنا في النص. ولكن أحيانا الإنسان يشعر أنه أنعزل عن الحياة والعزلة، لا أختار ما يناسبني. لما نتكلم عن جومو على انجوي، نتكلم عن المتعة اللي يستمتع فيها، مو كل شيء أنا أختاره، يعني مو بلازم، لأن هناك اللي حركنا. أنا أختار ما يناسبني بدلا من المشاركة خوفا من الفوات. الأول حركني الدافع، الحب، الشيء الجميل، السعادة. الثاني حركني الخوف من فوات شيء. فلذلك لو نجي في النص ما بينهم يكون هذا السلوك الأمثل.
1: طيب دكتور، كيف أنا أقدر أتعامل مع هذا الشعور، شعور الفومو؟
0: أول حاجة أنه الإنسان لما يعرف كيف أنه يعاني منها أول شيء وكيف يتعامل معها، أول يسأل نفسه سؤال: هل أريد فعلا هذا أم أخاف أن يفوتني شيء؟ هل أنا أبغى هذا الشيء السلوك أو أشتري شيء أني أحتاجه، أو أخاف أنه أحد يقول أنك ما امتلكت هذا الشيء؟ هذا السؤال وحده قد يكشف الكثير. الأمر الثاني، قلل المقارنات. ليس المطلوب حذف وسائل التواصل الاجتماعي. بعض الناس يقول يعني أنتم مش تبغون منا اليوم، تبغون منا أنه نكنسل وسائل السوشيال ميديا ونحذف. لا لا لا، نقول حنا نقللها أو استخدمها بوعي. أنا يمكن أن راجع الحسابات اللي تجعلنا نشعر باستمرار بين حياتنا أقل قيمة. يعني مثلا خلنا نتفق على التابع، والله مثلا مشهور كل يوم يصور في بلد، طيب أنا ما عمري سافرت أصلا. فيبدأ الإنسان يحس بشعور غير جيد، يحس أنه طول الوقت يقارن نفسه بهذا الآخر. فحنا نقول لا، ارجع راقب منهم الأشخاص اللي ممكن يحسسونك بالإحساس الجيد، أو اللي قد يصور الحياة الواقعية اللي تكون في يعني ما فيها مقارنة بينك وبين حياة هذا الشخص بشكل كبير. الأمر الثاني أنك تتدرب على الاختيار. ليس مطلوب أن تحصل على كل شيء، كل اختيار يعني بالضرورة أن سنفوت اختيارات أخرى. هنا يجي اتخاذ القرار، وأدرب نفسي أن اليوم أنا لما أختار حاجة، اختياري هذا اليوم بناء على قناعتي، بناء على رغباتي اللي موجودة، ممكن يكون خيار صحيح، بس ممكن بعد سنة الظروف تتغير فيكون اختياري غير اختيار مو بجيد، لأن المعايير اختلفت، الواقع اللي أنا فيه اختلف. أحيانا بعض الأشخاص قناعته اليوم في شيء، وهذا الإنسان الواعي أنه طول الوقت قناعاتنا قابلة للتغيير، قابلة للتطوير، قابلة للتحسين. اليوم أنا ممكن أرضى بمنزل صغير، بس بعد سنة المنزل هذا ما يقنعني، مو لأن اختياري خطأ، لأن أنا وضعي تحسن، ظروفي تحسنت، تطلعي للحياة تغير بشكل أفضل. بالإضافة إلى أنه يكون عندنا تعلم تحمل شعار الفوات. في البداية قد تشعر بالقلق عندما ترفض دعوة أو تطفي جوالك، يعني لو بقفل الجوال يبدأ يجيني شعور مو بزين، التوتر، ودي أفتح الجوال أشيك. لكن مع الوقت يتعلم الدماغ، يمكن أن أفوت شيئا وستظل حياتي بخير. العقل اليوم هو عبارة عن برمجة، ما اعتدت عليه وتستمر فيه بشكل دائم صار أصبح بالبرمجة التلقائية. إذا ما تم هذا السلوك وهذا الفعل، يبدأ يطلع الشعور المحرك لهذا السلوك اللي هو القلق. فشدة القلق عند الشخص أو التوتر تجعله يمارس هذا السلوك. فحنا اليوم لما ندرب سلوكنا نصيرها بالعكس، سلوكي ما راح أفتح هذا الجوال، حيطلع لي شعور القلق، أتقبل هذا الشعور أنه شعور طبيعي صحي، ثم أأخر تدريجيا حتى أستطيع أن أتحكم في سلوكيات. لأن بعض الناس ما يستطيع أن يتحكم في سلوكياته، صار أشبه بالفكرة القهرية. خامسا، ويحرص الإنسان على بناء حياة أنت تحبها. كلما أصبحت حياتك أكثر ارتباطا بقيمك، لذلك اليوم الحياة مربوطة على قيم الشخص. أنا عندي قيم الأمانة، العدل، فأبني حياتي على الرضا، على السكينة، على الهدوء. أحيانا أربط حياتي بقيم ليست موجودة عندي، فيصير عند الشخص طول الوقت في توتر وقلق. فلما يبني الإنسان حياته على قيم احتياجاته، قلل اعتمادك على ما يفعل الآخرين. لأنه كثير من الناس ما شاء الله عنده رضا، طيب كيف جاب الرضا؟ جابه من قيمه الداخلية. بعض الناس ما عنده رضا لما عنده قيم، فلذلك أول ما يشوف أي سلوك أو أي تصرف من الآخرين يبدأ ينزعج ويتمنى أن يمارس يأخذ الأشياء اللي عند الآخرين، أو يخاف أن يفوت شيء، أو يركز على ما عند الآخرين أكثر من يركز على ما يعيشه الآن.
1: جميل. في دقيقة ونصف دكتور، الفرق بين الفومو والطموح. يعني أنا طبيعي أغبط الأشخاص الناجحين وأبغى أشوف حياتهم علشان أصير مثلهم.
0: سؤال جميل. ليس كل رغبة في النجاح فومو. هناك فرق بين الطموح، أنا أريد أن أطور لأن هذا مهم بالنسبة لي، هذا بالنسبة للطموح. الفومو يجب أن أتطور لأني أخشى أن يسبقني الجميع. شفت الدافع وين دائما؟ متى أعرف أن عندي مشكلة في دوافعي؟ لمن يكون يحركني دائما القلق والآخرين والخوف. أنا أبغى يحركني اليوم.

0: بيجي واحد يسأل يقول طيب هل لمن يحركني القلق هل هذا شيء صحي؟ في حدود معينة صحي، لأن بعض الناس يمشي بالألم لما تقول له ترى إذا ما سويت كذا ترى ما راح تأخذ كذا، فيروح يضطر أنه يبذل مجهود. فالطموح أن أطور ما في نفسي، لأن هذا بالنسبة لي مهم، أطور قدراتي في اللغة لأنها بتنفعني، أطور في مجال معين لأنه بينفعني. ولكن الفومو أنه يركز على الناس، الأول يدفعك للنمو، الثاني قد يدفعك إلى الاستنزاف. فلذلك في بعض الأشخاص يعني تخيل، خلنا نأخذ مثال يعني واقعي، تخيل شخص اسمه أحمد يعمل في وظيفة جيدة، يعني يتابع يومين قصص أصدقاء، واحد سافر، واحد بدأ مشروع، ثالث حصل على ترقية، رابع واحد منهم أخذ قرض واشترى منزل. في نهاية اليوم إيش اللي راح يشعر فيه أحمد؟ أول حاجة تجي بالي يقول أنا وش حققت، مع أن حياتهم لم تتغير، الذي تغير هو ما يقارنه به. هنا السؤال، هل أحمد يحتاج إلى تغيير حياته أم يحتاج إلى تغيير الطريقة التي يقيس فيها حياته؟ الإجابة الصحيحة أنه أحمد يحتاج إلى أن يغير الطريقة اللي ينظر لها لحياته. أحيانا حنا ممكن نظلم أنفسنا بما نقارن فيها الآخرين، أنا لست أنت، لا تقارن بذرتك بثمرة غيرك. فهذه الأشياء لابد تكون عند الإنسان بشكل واعي حتى لا يزدري ما يعيشه الآن. كل واحد عنده إيجابيات وسلبيات، نعم في بعض الناس عنده ألم، ولكن الإنسان الواعي المدرك أنه يركز على ما يملك ويركز فيما يتخذ القرار فيه، لأن هذا القرار اليوم يدربك على اتخاذ قرارات في الحياة مستقبلا.
1: جميل دكتور سلطان عصيمي الأخصائي النفسي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك وللمستمعين الكرام.
1: شكرا لكم مستمعينا، كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد الفلاج. في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي.

في قلب حائل حيث تغفو الرمال على أسرار الزمان وتهمس الجدران بما لا يروى في كتب التاريخ. هناك تقف قلعة القشلة كأنها جندي من حجر لم يخلع بزته العسكرية منذ قرن مضى.

أمر الملك عبد العزيز ببنائها حين أراد أن يجعل من حائل قلعة للضبط والنظام، وفي عام 1360 للهجرة بدأت الحكاية. لم تكن مجرد مبنى، بل كانت مؤسسة عسكرية متكاملة، حوائطها سميكة شاهقة تشبه الصمت، لكنها تروي قصص الجنود الذين تدربوا هنا وتخرجوا ليكونوا حماة للوطن.

كنت هناك لا كزائر بل كمن دخل مسرحا عسكريا نقشت عليه تفاصيل الطاعة والانضباط، 8 أبراج للمراقبة ونحو 150 غرفة موزعة، كل منها كأنها تحفظ سرا من ماض صار ذكرى. الأبواب الخشبية ما زالت تنبض برائحة الزمن، وفي الفناء الواسع يخيل إليك أنك تسمع صوت الصف العسكري والهتافات التي تنشد للوطن، للملك، للواجب.

مرت السنين وودعت الجشلة صخب الجنود لتفتح أبوابها للزائرين، للذاكرة وللوطن الذي لا ينسى. تحولت من ثكنة إلى تحفة تراثية، وبدل أن تؤدى فيها التحية العسكرية باتت تلقى فيها التحية على التاريخ. أتدرون، ليست القلاع هي من تصنع المجد، بل من عبروا داخلها، من تدربوا، من ناموا وهم يحتضنون أحلامهم بالسلاح والشرف. وقلعة الجشلة لم تكن حجارة فقط، بل كانت معسكراً من الكبرياء.

0: تنفى
1: ولد جدك.
2: الصوت المليء بالإيمان يصنع من البيوت أماكن حالمة، وعندما نستعيد الذاكرة نجد بأن كبار السن كانوا وما زالوا يلعبون دوراً هاماً في صناعة المجتمعات الإيجابية، خاصة أنهم يخففون العبء والتعب بالكلمات اللطيفة والأسلوب العذب الذي يشابه هوية المكان وأهله، ما يمنح كل من يجالسهم دافعاً معنوياً كبيراً وطموحاً لا يلين ولا يستكين، فهم يتوسدون القلب ويعتلون الروح والذاكرة.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: مع انطلاق صفارة الموسم الرياضي الجديد ترتفع حدة المنافسة وتشتعل مدرجات التحدي. نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، نحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة، وتتابعون أقوى اللقاءات.
5: كثير شفنا أنه ردة الفعل، البعض يقول لك ليش ما في أحد متواجد عالميا وفي الدوري المحلي موجودين.
4: ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يوميا عبر استطلاع الرأي لنسمع تحليلاتكم وآراءكم مباشرة.
6: والله يا أخ علي، يعني عشان ما نجامل
7: ما نبي مجاملات، اللي بخاطر
6: الحكم السعودي، وفي نفس الوقت ما نكون يعني سيئين مع الفيفا.
4: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت هو الصدارة.
8: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
9: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
10: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
11: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
10: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
2: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
12: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: تعاليل

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الحب، مساء الود، مساء الذوق، مساء الشوق على كل مستمعي إذاعة الرياض، وبالتحديد في تعاليل. حياكم الله في تعاليل، وعلى الموعد دائما من الساعة 10 الساعة 12 يوميا من الأحد إلى الخميس. نرحب فيكم، نرحب بكل مستمعينا الكرام، وكما عودناكم دائما في تعاليل البرنامج اللي يجيكم آخر اليوم وآخر برنامج معنا في يومنا، فيه مجلسنا نحاول نفتح المواضيع، نتعلل، نسولف، ناخذ، نطرح بعض الأفكار، بعض السوالف، وناخذ آراءكم، مشاركاتكم، أفكاركم وذكرياتكم ومواقفكم الطريفة واللطيفة في تعاليل ساعتين نقضيها معكم. من خلالها ننسى اليوم وننسى المشاكل، ونحاول دائما نفضفض وعلى كاسة قهوة ولا على كاسة شاي، وناخذ العلوم مع بعض. الليلة خلوا مشاغلكم على جنب شوي، وخلونا وسعوا صدوركم للسوالف اليوم، لأن عندنا ليلة جديدة وحكاية جديدة، والأهم أنكم أنتم دائما جزء منها. موضوعنا اليوم شوي يمكن الكثير يحس فيه، اللي هو إذا صارت الأيام كلها تشبه بعض كيف تكسر روتينك؟ موضوع الروتين هذا اللي أوقات يدخلنا في دوامة الملل، يدخلنا في دوامة يعني يخليك تمل، تطفش، نفس الروتين، نفس اليوم، نفس السوالف، نفس الطريقة. الواحد يجي يصحى من النوم، يفطر، يروح الدوام، يرجع يتغدى، ينام شوي، يقوم يكمل التزاماته، يجي الليل وينام، واليوم اللي بعده يعني نفس الحكاية. على أنه ترى ما في شيء غلط، بالعكس يعني كل الأمور تمام. يعني برضو في بعضهم عندهم حتى الويكند، اللي احنا دائما لما يجي الويكند، عارفين لما يقول ويكند عيال عارف، يجي طالع فيه يعني نفس الموضوع. الخميس طلعة، الجمعة بيت الأهل، السبت تجهيز الدوام، ونرجع من جديد لنفس الدائرة. وفجأة يعني تلاقي نفسك تقول أنا متى آخر مرة سويت شيء مختلف؟ هذا موضوعنا اليوم. يعني طبعا مو موضوع شيء مختلف انه لازم تسافر ولا مدري وتسوي شيء يكلف

فلوس ولا نبي نعرف يعني. يمكن المشكلة مو في الروتين نفسه، يمكن الروتين أحيانا مريح وينظم حياتنا، لكن المشكلة يوم يصير كل شيء متوقع وكل الأيام نسخة من بعض وما عاد في شيء نتحمس له أو ننتظره. اليوم في تعاليل، إذا حسيت أن حياتك دخلت في دوامة الروتين وأن الأيام كلها صارت تشبه بعضها، وش تسوي عشان تكسر الجمود؟ هل تغير طلعاتك، تجرب مكان جديد، تتعلم شيء جديد، تغير ترتيب يومك، ولا يعني تكتب أحيانا أنك تأخذ يوم بدون أي خطة وتقول يا ولد اليوم بسوي اللي يجي في بالي، يعني كذا قاعد. المشكلة إذا كان مخك مجمد ما يجي على بالك شيء، إيش يصير طيب؟ فعشان كذا موضوعنا اليوم نبي نتكلم عن الروتين، أو قاعد ندخل دوامة الروتين يعني، وتتشابه علينا اللحظات وتتشابه. فإذا صارت الأيام كلها تشبه البعض، كيف تكسر روتينك؟ هذا موضوعنا اليوم، والتحية مقدمة من فريق العمل، من الإعداد حسن المغليث، ومن التقديم خالد الحيدان، ومن التنفيذ والإخراج محمد الفلاج. نتواصل بإذن الله بعد هذا الفاصل، وعلى موضوعنا اليوم على 011 40 53. تبقوا معنا.

تعاليل. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل من قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
3: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: تعاليل

0: رجعنا لكم من جديد ونقول لكم هلا وسهلا بكل من انضم الى السمع عبر اثير اذاعه الرياض وبرنامج تعاليل وعلى الموعد دائما كما نذكركم انه من 10 ل 12. واليوم موضوعنا عن الروتين يا جماعه الخير، يعني دوامه الروتين اذا الايام كلها صارت تشبه بعض، وش تسوي عشان تكسر الجمود هذا؟ هذا موضوعنا اليوم، واللي من خلاله من اتصالاتكم وتفاعلكم معنا بنفتح اكيد وبنتفرع في مواضيع كثير تخص الروتين. واول اتصال معنا ام زياد.
1: اهلا مرحبا،
0: يلا حيها، شلونك؟
1: الحمد لله تمام.
0: شلونك يا ام زياد، من تكلمينا؟
1: من القصيم.
0: اهلا وسهلا، يلا حيها. يا ام زياد كيفك مع الروتين ومع الحياه؟
1: الحمد لله نعمه، يا رب لك الحمد. نعم الروتين يا رب لك الحمد.
0: انت من النوع اللي يحب الروتين؟
1: من النوع اللي يحب الروتين،
0: يعني
1: ما احب اني اختلف عن الروتين.
0: يعني انه تصحين اذا في دوام خلصتي رجعتي اكلتي ريحتي خلصتي شغلات البيت رجعتي تنامي اليوم الثاني بنفس الطريقه وما عندك اي شيء، ما في ملل ولا اي شيء؟
1: ما في ملل، اذا مليت يعني طلعت حديقه او جمعت صديقات او شيء زي كذا يعني.
0: طيب نفس الصديقات ونفس الطلعة ونفس القعدة ونفس السوالف، وعارفة اللي يعني كل أسبوع زي كذا بهذه الطريقة، ما تملين؟
1: يجي أكيد يعني يجي بعض الملل.
0: طيب وش تسوين إذا مليتي، يعني إذا جاء الملل يعني من الروتين العام؟ يعني عندك 7 أيام تتشابه، ونفس الأسبوع يتشابه مع الأسبوع الثاني، والأسبوع الثاني يتشابه مع الأسبوع الثالث.
1: أكيد إنه فيها يعني في خطط لازم تسويها من قبل، يعني
0: مثل يعني
1: مثل كطلعة أو كطلعة استراحة أو شاليه، أو يعني حتى إذا طفشت أنا رح تسوقت يعني
0: إيه، رح تضيعين فلوس بس. هو التسوق ذا مشكلة في ناس. اسمع يا أبو زياد، المشكلة في التسوق واحنا فرحانين واحنا زعلانين واحنا طفشانين، يعني في كل الحالات التسوق ذا
1: اكيد هذا شيء اكيد.
0: لا القصد يا طولة العمر، يعني ما يعني وش اكثر شيء يتكرر في اسبوعك لدرجة يعني انك صرتي تسويه بشكل آلي بدون ما تحسين؟
1: هو اكيد انه العمل

0: أمشي عليه.
1: تتوترين؟
0: إذا نحاس عندي شيء خلاص نحاس يومي كله.
1: من النوع اللي تكتبين في ورقة كذا و...
0: أيوة.
1: أها طيب، هذه ما تحسين أنه يعني تحسين أنه مشكلة عندك أنه أنت إذا نحاس يعني موعد معين ولا أحد تأخر ولا أحد قدم، ما حاولتي تتخلصين منها؟
0: أكيد متوتر بعد بالأمور هذه.
1: يعني المرونة عندك ضعيفة فيها.
0: شكرا والله.
1: الله يوفقك إن شاء الله يا أم زياد، وشكرا لتواصلك معنا ويعطيك ألف عافية.
0: يعطيك
1: أهلا وسهلا. هذا أم زياد 011-40-53. أهلا بأهل الطايف سليم.
2: هلا عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
1: يلا حية.
2: مساء الخير أستاذ خالد وأستاذ محمد الفلاج والمستمعين، أهلا وسهلا فيكم جميعا.
1: الله الله الله، اليوم يا مروق اليوم يا سليم.
2: يا مرحبا، كيف ما أروق كيف لا، الأجواء جميلة غائمة أمطار، أجواء رائعة جدا تبارك الله ما شاء الله.
1: جالس برا؟
2: لا العصرية كنت، كانت أجواء ما شاء الله تبارك الله خيالية خرافية غائمة شيء على مستوى.
1: تقدم الاتفاق الله على النصر؟
2: لا الرياضة أنا بعيد أنا.
1: سليم أحس أنك أنت أبو الروتين.
2: والله الروتين هذا قاتل وعدو البني آدم، فبالتالي أنا عندي زي ما تقول شيء مدروس، واللي يقتدي به ما راح يعرف الروتين ولا يعرف الطفش، لأن الذات تعتبر كالطفل، لابد تعطيها بحدود ولا تتجاوز الحدود، عرفت؟ فهناك يعني يا أستاذ خالد عادات الشخصية الناجحة.
1: إيه.
2: في كسر الروتين زي ما تقول لليوم وللأسبوع وللشهر وحتى للسنة. كيف؟
1: إيه.
2: بالنسبة لليومي يعني أنا بعد جهد بعد أداء عمل أكافئ نفسي بكوب قهوة في مكان جميل هادي، مراجعة الذات وش الصح وش الخطأ، ترتيب أوراقي أفكاري، إذا أنا أحب أتسوق تسوق بحاجة لها سقف حتى ما يكون هناك استنزاف على مدى الشهر ولا السنة، وهناك برضو زي ما تقول شيء أسبوعي وهو مثلا جمع آخر أسبوع ما أحب أهل عائلة زملاء، أو رحلة يعني حج وبيع مسابح سياحية دينية مكة المكرمة مدينة منورة أسبوعي مثلا. هناك برضو شهري أنا أعتبره جميل جدا وهو نزهة في البر أو رحلة بحرية تكسر الروتين والرتابة.
1: سليم
2: نعم
1: سليم تحملني شوي.
2: أبشر بك.
1: تمام يعني معلش خلنا نتكلم بشوية، يعني أنا ما كلامك صحيح وسليم وما حد يختلف فيه، فهمت؟ لكن يا أخي معلش يعني إحنا في دوامة مثلا، الدوام رحنا مسألة إنه أرجع وكافئ نفسي، هذه كلام جميل وكلام ممتاز، فهمت؟ لكن الاستشعار بالأشياء هذه مع ضغوط الحياة تختلف شوي. من أي ناحية؟ إنه أنا يعني أداوم أرجع أتغدى مشاوير للبيت ولا أي كان مثلا في التزامات، تيجي الليل خلاص يعني تقفل يومك تنام تصحى، وكذلك يجيك نهاية الأسبوع، الأسبوع نهايته فيها مثلا طلعة عائلية في جمعة عائلة، السبت يجيك خلاص تستعد للدوامات وللمشاوير وللبيت والأشياء هذه. يا اخي معلش انه احنا نتكلم في انه ايش الاشياء اللي ممكن اكسر روتيني، خلينا نتكلم ببساطه شوي مع المجتمع، فهمت؟ انه في شغلات بسيطه ممكن انا اعملها، مو بشرط انه في بعض الناس يقول لك لا والله انا اكسر روتيني الان اروح اسافر 5 أيام 10 أيام وارجع. احنا نتكلم شوف. تفضل.
2: شوف طال عمرك سر النجاح بالاشياء هذه تنظيم الوقت، واعني بالذات قاعدة 8-8-8 أو 888 اللي هي 8 ساعات نوم وثمان راحة وثمان عمل.
1: أيوة.
2: أنا متى ضبطت نفسي بالحاجة هذه 24 ساعة، متى ضبطتها أنا أحس بأريحية بإنتاج بشعور داخلي عظيم، أقدر أكافئ نفسي أرتاح أعطي حق الأسرة، عرفت مني؟
1: أيه.
2: هذا هو
1: 8 ساعات راحة وثمان ساعات نوم وثمان ساعات عمل.
2: نعم هذه الفترة. نعم
1: اي ممتاز. احنا في العاصمة الان يعني مشوارك الواحد ياخذ لك ساعة،

0: مشوارك الواحد يعني البسيط، فهمت؟ أنت في الطائف عشان كذا ممكن المشاوير قريبة، فهمت؟ يعني الزحام ما هو بذاك الواجد.
1: طيب
0: ف يعني القاعدة القواعد الأشياء هذه ممكن مع حياتنا العصرية ومع التسارع اللي فيه ما نقدر نطبقه.
1: لا تطبق، إذا سويت تنظيم حتى لو تقدمت ساعة تأخرت نص ساعة ما فرقت إن شاء الله، إحنا في راحة، ما في ذاك الجهد، مخدومين، في جهد، في وقت، في مال، حتى في العمل ما ذاك الجهد البدني، الأمور طيبة.
0: عايش أنت في قرية ولا شيء مجاور للطائف ولا في نفس الطائف؟
1: أنا في نفس الطائف، ولكن أطلع على الهجر والقرى، لابد هذه أفترض بنفسي خلوة، أراجع أفكاري.
0: الله عليك يا سليم.
1: أنا تدري إن هذه الجرعة اللي أنا أخذها أنها تمخضت عن أشياء عظيمة.
0: ما شاء الله.
1: اللي كتاب بيصدر بعد شهر أو 20 يوم بإذن الله.
0: بإذن الله ترسله لنا.
1: بإذن الله يجيكم إن شاء الله.
0: إيه مع الهداة طبعا، لازم تكتب عليه.
1: صحيح. صفحة هداة الأستاذ خالد الحيدان.
0: الله يا
1: محمد الفلاج، طلال النفيسة، أبشر.
0: بارك الله فيك. شكرا لك يا سلم.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا أهلا أهلا. 011-40-53 تهاني.
2: هلا والله.
0: هلا وسهلا يا تهاني، شلونك؟
2: بخير عندك يا كتاب خالد.
0: الله يعافيك. أنت من النوع الراعي الروتين ولا ما تحبين الروتين؟
2: لا متعودة على الروتين كل يوم.
0: وش روتينك؟
2: يعني نفس الشيء يعني تكرر عندي، يعني مثلا شغل البيت وجلسة الجوال، هذا روتيني كل يوم زي كذا.
0: إيه وما تملين؟
2: لا ودام في

0: الجوال يعني صار روتين هو؟
1: عندي جوال اعتبر خلاص صار روتين، خلاص خلصت شغل البيت اجلس على جوال
0: واقضي يومك كله عليه. وتستغنين عن الطلعات وعن الروحات وعن الجمعات وعن كل شيء؟
1: لا عادي الطلعات اذا في طلعه عادي اطلع مو مشكله، لكن اذا ما في طلعه اجلس في البيت شغل البيت، خلص شغل البيت اجلس على جوال.
0: يا جماعه شلون كذا؟ الله يحفظك يحفظك ان شاء الله تعالي. شكرا لك.
1: امين وياك. شكرا لك وشكرا لمخرج الرعي.
0: الله يحفظك. يا جماعه يعني ما ادري هل الموضوع هذا مشكله صاير ولا ايش؟ يعني 011 بنشوف المتصلين ايش بيطلع معهم. 011 40 53. ابو تميم.
2: يا هلا اخوي خالد.
0: كاسر الروتين انت.
2: والله يا اخي انا يومي كله او ايامي كلها من بعد التقاعد.
0: ايه
2: والله صارت الايام واحده عندي.
0: لا اله الا الله.
2: والله ما ادري احيانا تطوفني صلاه الجمعه تصدق.
0: لا اله الا الله.
2: اي والله
0: على اساس انه الايام زي بعض.
2: إيه صارت أبد السبت ولا حد ولا اثنين أبد يوم واحد صاير عندي، لكن أحيانا نحاول نغير شوي من ولا هو ملل الصراحة. لكن
0: مثل إيش؟
2: يعني يمكن تضحك علي.
0: لا لا
2: يعني شوف أنا عندي في البيت بالمزرعة ثلاث مداخل.
0: وشو؟
2: ثلاث مداخل.
0: حلو. إيه
2: يا اخي انا من ذا وانا ادخل مع المدخل الرئيسي، قلت يا اخوي بغير ادخل مع المدخل الثاني.
0: ايه غير.
2: احاول اكسر روتي.
0: ايه
2: من الاشياء الثانيه اني لما اكون على الطريق عندنا ممشى فيه جلسات زي كذا، احس الشباب والله لا اعرفهم لا يعرفون، اذا صفت ونزلت سلام عليكم السلام تسمحون لي اجلس؟ قاعد تفضل يا هلا. هذا من باب كسر الروتين، احاول نغير حتى الوجيه اللي انا اشوفه.
0: ايه حلو.
2: اي والله بس مو اي ناس، يعني تشوف ناس محترمين كويسين.
0: فاهمين فاهم عليك. إيه؟
2: ايوه تجلس معهم وتغير جو، يا كان عشاء تعشيت معهم من بكره تقول ترى العشاء عندي زي كذا. فهذا انا جربته وشوفنا حلوه صراحه.
0: لا لا بس كويس ترى. شوف كسر في قاعدة في الروتين هذا، في أشياء إذا عملتها بسيطة ممكن تكسر الروتين.
2: ما في شك صحيح، لو بعض لو أشياء بسيطة جدا يعني مو شرط تسوي شيء كبير يا أخي. حتى لو بشوف من باب كسر الروتين يا أخي خصص لك يوم. أنا أقول الكلام هذا نصيحة لي قبل كل شيء.
0: أي.
2: لو الواحد يخصص له يوم ياخذ زياره الاقارب،
0: حط لك جدول.
2: ايه ما من باب كسر الروتين يعني، خصص لك يوم لمساعده كبار السن مثلا، تشوف يعني انا اليوم بفضي نفسي اشوف اي كبير سن ابساعده.
0: حلو.
2: في بعض الامور هذا ترى من باب كسر الروتين. عمل خيري سويه هذا من باب كسر الروتين. على اني والله شوف انا يعني بدون ما احد يضحك علي، انا من الناس اللي مهتم بالحيوانات مثل القطط.
0: اي بالعكس ترى.
2: اي والله انا شوف انا عندي في البيت في المدينه وعندي عندي برضو في المزرعه.
0: ايه
2: انا والله العظيم اجي طفشان متضايق، لكن والله لما اجلس واعطيهم اكلهم وذا واحط لهم مي وكذا والله احس بمتعه يتغير روتين عندي صراحه.
0: ممتاز. يعني انت تتعمد في بعض الاشياء تكسر فيها روتينك.
2: اي لازم الواحد يتعمد، لكن انت بتجلس على تحت رحمه الروتين اللي انت تعيشه راح تتعب صراحه، يعني تتعب حتى نفسيا.
0: طيب وش نقول يا ابو تميم بكره اذا عشان تكسر روتينك وش بتسوي؟ خلنا ناخذ قرار من عندك الحين وبكره تنفذ.
2: يعني شوف انا امس ما شاركت معكم.
0: ايه اليوم كسرت الروتين وشاركت معنا.
2: إيه اليوم كأكثر. لا أمس لأني أنا إيش عندي شغلة أسويها.
0: إيه حلو.
2: سبق أني قلت اليوم أني أشتغل يوم أريح.
0: حلو.
2: أنا مريح اليوم.
0: حلو.
2: لا أيوة رغم ذلك يا أخوي الواحد يطفش ويتعب.
0: يلا قلنا بكرة وش بتسوي؟
2: والله ما أدري أنا صراحة.
0: يلا قرر وبكرة ولا بعد بكرة تتواصل معنا تعلمنا إيش سويت.
2: بإذن الله.
0: الله يوفقك إن شاء الله.

0: الله يتميم الساعة المباركة.
1: شكرا
0: لك. 011-40-53 سليمان.
2: نعم والله. هلا أخوي خالد.
0: هلا وسهلا.
2: شل أخوي خالد لو سمحت، يعني لو سمحت
0: سم.
2: أنا ما أتفق معكم وأقبل عدم اتفاق، لأن
0: رأيك رأيك.
2: لا يا والله هذا تدري شو تقول فيه، إنك إنسان راقي ونقاشك كرة التنس، مرة عندي مرة عندك مرة عندي.
0: إيه لا لا أبد أبد. وش إيش الروتين؟ أنت مع الروتين ولا ضده؟
2: أنا شوف أخوي خالد، أنت وش أحلى من إنك تقوم الصبح تروح لدوامك ترجع قيلولة تقوم العصر مع عيالك؟ 50 سنة ما أذكر الروتين هذا، لا سمح الله، بسم الله علينا وعلى الجميع، مصيبة أو مرض أو فاجعة أو مشكلة أو دين أو هم. الحمد لله من نعم الله، من أكبر النعم الروتين اللي هو إحنا ألفنا النعم يا أخو يا أخوي خالد. أقسم بالله أعد لك الآن
0: الحمد لله على كل
2: نعمة ما حد يذكرها إلا ما حد يذكر الألفناء. الحرية كي واجد واجد الحرية الحين، ما في ناس ألف الناس ورا القضبان. أنت حر طليق، تبي تروح البقالة تبي تتغدى، هذاك ما يقدر. هذه ما الناس ما تدري عنها، ما تحس الروتين والله من أحسن الأشياء. أنا تدري يا أخي خالد وأخواني المستقبلين هنا الأخوان المستقبلين.
0: شوف يا سليمان، أنت كلامك طيب وكلامك على متمة وكلامك جدا فعلا إحنا نتكلم، لكن إحنا في موضوعنا، خلك معي في موضوعنا إحنا اللي حددنا فيه. الحمد لله على النعم وفضل من الله علينا، لا يعني نعم الله علينا كثير لا تحصى، فهمت؟ لكن نتكلم على نقطة واحدة، إنه في أوقات الواحد لما يكون عنده من الأحد إلين الأحد الثاني نفس الموضوع، إيش الآلية أو إيش الفكرة اللي ممكن تكسر فيها روتينك؟
2: غير أسلوبك. أنا أشوف إن الروتين أسلوب الواحد يجي زي ما هو ممل قاعد، ولا إنه يضحك ويستهزئ ويمسح كل يوم، هذا الروتين السيء. طريقتك في الحياة عادي.
0: طيب يعني أغير وجيه؟
2: أغير وجيه نبرة بهم، مش المشكلة، ما تخسر شيء. إذا إنه مجزول لك غيره، ولا إنك والله يعني
0: أسوي لي مطعم.
2: لا لا الروتين اللي أبتعد، والله العظيم يا أخي ما أخسر، أسوي جزار وحفار، لا تسوي مطعم سلوني.
0: العون عشان مطعمك عم كرشك ذا، هذا
2: لك كرشك. أسمن واحد دخلي 50 كيلو أبو والله عندي زلوا عليه، الله يوفقك
0: الله يحفظك. شكرا لك سليمان.
2: في أمان الله سليمان، تبي بالدمام.
0: ونعم هلا هلا. هذا عبد الفلاج سواله مشروع مطعم قزم، بالله ضحكت على اسمه، فهمت؟ ما ضار ما كمل 6 شهور ولا سنة اللي قفل. 011-40-53 مها.
3: أيوة السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يلا حيها، شلونك؟
3: والله الحمد لله خير، الله يديكم.
0: طمنين عنك. ها يا مها،
3: الروتين والله موضوع حلو.
0: ها يا شكل الروتين مطفشك ولا ايش؟
3: والله يعني الروتين عندي يعني الحمد لله يعني ما يتغير، يعني اقوم الصباح اسوي شاي وقهوة وبعدها الغداء وساعد امي، يعني اذا الحيوانات الدجاج معزة ساعدها.
0: أنتم في قرية ولا في مدينة؟
3: يعني محافظة.
0: محافظة
3: يعني إحنا مزرعة وساعدها يعني.
0: حلو حلو. طبعا المزرعة والشغلات هذه أوقات تغير الواحد شوي روتينه، صح ولا لا؟
3: إيه والله تونس الحمد لله ما شاء الله، يعني الدجاج والحمام والبط والحيوانات إيه والله،
0: وكل يوم مع سبحان الله التغيير هذا. في أوقات تسوين أي فعالية معها تمشي؟
3: إيوة والله تونس، نسوي شاي وقهوة نشب النار.
0: الله يزين أيامكم إن شاء الله يا مها. يا سلام يا سلام، الله يحفظك إن شاء الله.
3: نسوي خبز مقشوش.
0: الله
3: إيه والله خبز صاج هذا.
0: الحياة البدائية ترى جميلة سبحان الله، ما هو مثل الحياة الروتينية لما الواحد يصحى يروح دوام يرجع يقيل يروح يخلص مشاوير يرجع ينام يصحى.
3: اي والله انا ما عندي دوام، يعني
0: جالسه
3: عند امي
0: واسه. اي هي انا اتكلم ان الحياه البدائيه دائما حلوه والله العظيم.
3: اي والله الحمد لله.
0: وفقك الله يا مها، شكرا تواصلك معنا، يعطيك الف عافيه.
3: الله يجزاك.
0: هلا وسهلا يا مها. 011-40-53 ابراهيم.
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حيا الله ابراهيم.

0: مساء الخير ومساء الخير طاحم البرنامج معك الله يخليك.
1: مساء الورد، هلا وسهلا. من وين تكلمنا ابراهيم؟
0: والله من الرياض لكن الاصل من الحوطه.
1: اهلا وسهلا ونعم.
0: الله ينمل حالك.
1: ها يا ابراهيم ايش وضعك؟
0: والله شوف انا قانون طبعا الروتين بشكل عام، انا اتكلم قبل ما اتكلم عن نفسي، انا الروتين بشكل عام ممل صراحه. انك مثلا ماشي على برنامج معين كل يوم ما تغير فيه شيء او ما تضيف فيه شيء، هذا ممل جدا والله. لكن لما مثلا انت لا مثلا احنا حياه زي ما تكلمت من شوي ان حياه المدينه غير حياه القريه فعلا، فلما تكون موجود انت مثلا الان اكلمك انا من المحافظه،
1: حلو،
0: يعني بالعكس هناك يعني برنامج منوع ما في روتين، يا تطلع يا كاشة بر مثلا، يا مثلا بعد المغرب طالع عند احد الزملاء والاصحاب مثلا تتقهوى عنده، بعد العشاء يعني تطلع تقضي بعض اغراضك، تعود للبيت وترتاح، تحس انك مرتاح، انك برنامجك لا هو روتين ولا شيء. هم اليوم الثاني يتغير البرنامج مو بقى نفس البرنامج اللي هذا، وتستمر كذا، هذه والله العظيم انها افضل شيء. لكن مثل انا ما اعمم طبعا مثل الحياه المدينه، انا ما ادري عن الناس ولا دخلت الناس، لكن
1: بالضبط احنا ناخذ راي كل واحد.
0: انا اقول والله الاغلب يعني لما تكون في مدينه يعني اشوف انها صعب، ببعض الاحيان تجلس في البيت لا تروح ولا تجي، وش تفكر فيه؟ تقول لما اطلع مثلا الان الازدحامات المروريه ذي مثلا
1: اي
0: بتاخذ من وقتي من روحتي من جيت المكان اللي ابغاه، اجلس في البيت اريح لي عند شاشه التلفزيون، ولا اخذ لي ولا اجلس في البيت اصلح قهوه ولا شاهي، واجلس عند الشاشه لين يجي النوم اروح انام، وعلى هالحال كذا هذا هو. لكن مثلا ما انت لو تطلع مثلا برا الرياض يعني تقل الزحامات المروريه بشكل كبير.
1: ايوه مشاورك تخلصها بدري.
0: ايوه مشاورك تخلصها بدري، ومن البرنامج وتمشي عليه ما في شيء بيعطلك لين طلعت، يعني ما في لا ازدحام مروري ولا في شيء، يعني تقدر تطلع لك في اليوم كم مشوار وانت مبسوط ومريح، ثم الجو يساعدك في الخروج خاصة يعني وقت المساء لأن بعض المحافظات زراعية ويتغير الجو يعني، وتطلع وتروح ويطلع برنامجك تمام. لكن الواحد يعني يحاول انه يبعد مثلا.
1: طيب كيف بشكل كبير. كيف نكسر الروتين؟ يعني انت الظاهر متقاعد الان؟
0: لا وين متقاعد،
1: باقي على راس العمل. باقي على راس العمل، حلو. يعني عندك دوام، عندك أسرة، عندك التزامات، ويجيك الويكند يعني حتى برضو الويكند شابح علينا الويكند.
0: والله شوف يعني صحيح الويكند على كلامك، أنا الويكند يتغير برامج ساعة، أنا مثلا بحكم أني مثلا موجود في الرياض وعملي في الرياض ساعة أنا أروح للديرة على منطقة اللي أنا فيها المحافظة اللي أنا فيها،
1: حلو،
0: أروح لها مثلا ما أبا يعني ذيك المسافة الطويلة، اروح واغير يوم جمعه، اغير نص يوم الخميس يكون معي ويوم الجمعه ويوم السبت انا راجع، المهم اني غيرت يعني هالروتين اللي قاعد اوصل اسبوع انه ما اختلف ولا تعين.
1: اوقات تفكر انك تسوي شيء في البيت؟
0: والله اذا انا عندي خبره يعني في بعض الامور اقدر ازين.
1: هذا زي واحد
0: اذا ما عندي خبره ما اقدر ازين شيء.
1: اسمع هذا زي واحد من المتصلين في طرح الموضوع سابق شوي يقول طلعت ازين السخان على بناء على واحد ابي اغير في البيت وكذا. يقول خبري اني بس مسكت شو اسمه السخان بالكهرباء اللي انا ما صحيت الا في المستشفى.
0: والله مشكله والله شو لا بعض الاحيان عشان بس اختم
1: اسلم،
0: حتى ساعات يعني الاشياء البسيطه اللي احنا نعرفها هذه بنزينها، اما الاشياء اللي مالنا فيها يقول اعطي خبز خبازه لو كان نصه يعني.
1: الله يبارك فيك ابراهيم، شكرا
0: لتواصلك. شكرا لك والله طاقم البرنامج والحقيقه والله برنامجكم ناجح وجميع والله برامج اذاعه الرياض.
1: الله يحفظك من لطفك يا ابراهيم، سعدنا بسمع صوتك.
0: شكرا استاذ خالد، شكرا مخرج البرنامج والعاملين.
1: يا مرحبا 011-40-53 مصالح. هلا وسهلا يا مصالح.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: خلود وش اخبارك؟
1: هلا ام صالح يا مرحبا.
2: اليوم وين وديت ضعيف؟ الله
1: موجود قريب مو بعيد.
2: انا عديت ضعيف الله.
1: وين خلاص انتهينا وشي كل مره حلا.
2: الحمد لله. لا دحين

0: لا
1: بخير كلكم الحمد لله.
0: كلنا طيبين الله لك الحمد. أسلم يا أم صالح.
1: هلا هلا
0: أم صالح. أنتم سيدات البيوت، ف يعني ما شاء الله تبارك الله، الله معطيكم صبر ومعطيكم طولة بال في الأمور ذي، ما تملون؟ ما عندكم روتين يعني نفس الروتين يومي بالشكل هذا، ما تملون ولاش؟
1: لا والله أنا نمل يعني بعض الأحيان، والله أنا الواحد يشعر بالملل ويشعر بالطفش ويشعر، لكن تعرف شغل البيت يعني نسوي هذه ونسوي هذه، وتطلع زي أنا أطلع عندي الحوش مسوية فيه مزرعة
0: حلو
1: أو زي كده،
0: أيه.
1: وطلع أسويها عندي زيرة، طلع عدي الزيرة أشرب من الزير
0: ما شاء الله حلو.
1: إيش اسمه والله أكثر وقتي أنا والله الحالي ما عندي أحد، يعني أولادي كلهم كبروا وتزوجوا وأنا لوحدي في البيت.
0: الله يكسبك برهم إن شاء الله.
1: أطلع يعني نروح مثلا عشرية كده بر ولا منتزه ولا
0: الجيران،
1: إيه وأحيانا عند الجيران وأحيانا، بس أكثر الوقت والله في البيت. الغالب إذا كان عندهم دوام والله ما أحد يجيني إني في البيت يعني.
0: أنت من النوع اللي خلاص يعني مرتاحة في بيتك، تزينين أمورك بنفسك.
1: أيوة أسوي شغلي في المطبخي وفي اسمه وفي.
0: طيب إذا مليتي وش تبي وش تسوين أكثر شيء إذا مليتي وتبي تكسري روتينك اليومي؟
1: والله شو اسمه تلقاني يا على الإذاعة.
0: حلو.
1: أكثر وقتي ترى على الإذاعة.
0: هذا مع صار روتين.
1: ما أمسك كثير الجوال، ما أمسك كثير، أخذ لي لفة كذا على السنابات، أخذ لفة على
0: حركات يا أم صالح. أي.
1: وقتي ترى والله على الإذاعة.
0: طيب.
1: مرة على الرياض، مرة على جدة، مرة على الإذاعة الثانية.
0: طيب.
1: شوية منها.
0: أنت إذا يعني إذا تبي تكسري الروتين تجيبي لك زرع جديد ولا شيء؟
1: إيه أجيب أجيب زرع جديد وحفر وأسوي وزرع وقلع. والله.
0: طيب جيبي لك دجاج، جيبي لك بط.
1: وزلادة وغيري عايش نعيش الساعات.
0: أسمعي، جيبي حمام، جيبي دجاج، جيبي شيء.
1: لا لا لا ما أحبهم. لا هذول يبون لهم تعب، يبون لهم تنظيف، يبون لهم ما أحبهم والله
0: مرة.
1: أهم شيء نعناع وحبق وريحان ورائحة حلوة وشار وهذا العطرة.
0: إيه.
1: هذا الحاجة اللي حطها عندي وريحتها حلوة وأحط في الشاهي وتقهوى وانبسط.
0: تتمشى وتتشمسين كل يوم؟
1: وتشمسي الحمد لله، عندي الحوش أطلع في الحوش وسير ولا لقيت احد من الشباب عاد اطلع، يعني يا اطلع انا نزهه كذا برديه، يا انا اطلع منتزه، يا انا اطلع اروح عند احد يعني.
0: ازهمي على صالح، يا صالح تعال لي الحين ظهرني.
1: كانك قاعد معي.
0: الله يحفظه.
1: والله كانك قاعد معي يا صالح، انا طفشان وينك.
0: الله يحفظهم يصلحهم.
1: خلاص الحين صالح مداوم دوامه بعد بعيد جهة الرياض، انا ما قريبي.
0: اجل اجل والبقيه كلهم
1: الله يوجه ان شاء الله ويسفر.
0: انت وين جالسه الحين؟
1: انا في الطائف.
0: اوه في الطائف ما شاء. انت في المدينه نفسها ولا برضو في
1: الطائف؟ حلوه الاجواء، حلوه في الطائف، غيوم وامطار، يقول يسعد صباح الطائف امطار وغيوم، عشت عشت المطر بين الهدى والحويه.
0: الله الله الله يا مصالح. الله الله الله يعطيك طولة العمر والعافية. ولا نادي البنات ولا يجيبون عيالهم عندك تتونسين معهم شوي؟
1: لا لا يجون البنات وعيالهم، والعيال يجون يعني نهاية الأسبوع لازم يكونون يأخذون يوم يومين نهاية الأسبوع وبعدين يرجع كلنا يرجع البيت
0: وترتاحين أنت. عاد أسمعي، عاد أنت إذا تعودتي لوحدك تنبسطين، لما يجون يزينهم يوم يومين الله يستر عليهم ها عشان لا يخربوا لك بيتك.
1: والله ما علي يخربوني يصلحوني، ما شاء الله ما يقصرون،
0: اللي يخربوا
1: عيالهم
0: وما يصلحون. لا والله الكنترول عندك قوي.
1: والله العظيم اني اتونس الصدق بالصغار، يوم يجون احب الصغار.
0: الله يحفظهم الله يحفظهم ويصلحهم.
1: الله
0: بارك الله فيك ام صالح.
1: شكرا حبايبي.
0: شكرا شكرا لك ام صالح. هلا وسهلا. 011 40 53. سالم ارحب يا سالم.
2: يا مرحبا. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. من وين تكلمنا يا سالم؟
2: أبو موسى على
0: ها سم من معنا؟
2: سعد
0: سعد
2: سعد وعتيبي.
0: نعم ونعم المعذرة يا سعد، يمكن أنا سمعي ما سمعت الاسم زين.
2: يعطيك العافية.
0: يا مرحبا يا سعد، من وين تكلمنا؟
2: والله مسافر رد الكويت، أنا من دولة الكويت، أنا عمرك ردي من مكة وردي من الطائف.
0: الله يتقبل إن شاء الله ودرب السلامة.
2: الله يسلمك.
0: ها يا سعد كيفك مع الروتين؟ على رأس العمل ولا؟
2: إيه إلا رأس العمل والروتين طال عمرك لازم يعني الواحد يغير في حياته، في تمشي يطلع يغير حتى
0: شوف
2: بالأكل.
0: شوف شوف سعد سعد سعد احنا نتفق يعني فرضا عندنا يوم الخميس طلعه تلاقي نفس الطلعه الجمعه مثلا او السبت جمعه مع العائله

0: عرفت لما يكون نفس الجدول نفس الجدول كل أسبوع نفس الواحد، أوقات هي يوصل مرحلة ما عاد لها طعم الأيام. صوتك يقطع يا سعد. أسلم.
1: أقول إذا أنت معتاد على شيء معين فهذه مشكلة.
0: طيب وش لازم نسوي عشان يعني؟
1: لازم تغير الروتين حتى مع أصدقائك، لازم تغير أشكالهم في الأكل، في الطعام، في الطلعات. يعني أعطيك على سبيل المثال، يعني أسبوع إذا الناس معتادين يطلعون ويكند، لا تطلع ويكند، اطلع يوم أربعة يوم ثلاثة عشان ما تصير زحمة والسفر. يعني كل شهرين ثلاثة شهور غير روتين، لو تسافر تاخذ لك 5 أيام 3 أيام.
0: في بعض الناس ما عندهم القدرة المادية إنه ممكن يعني يدوب راتبه يقضي بشهرة
1: على أبسط الأشياء.
0: ندور لأبسط الأشياء. وش مثل إيش؟
1: لو تطلع بحر، لو تروح مطعم، لو تطلع تكشت.
0: يعني إني سعد الحين عشان عندكم بحر شخصت علينا.
1: لا ما شاء الله عليك، بس عندكم الشرقية وعندكم جدة ما شاء الله عليك. لا الحمد لله، لا السعودية فيها خير وبركة، المملكة الحمد لله.
0: أحب فيها على قولها أتغشمر وياك.
1: لا واللي عنده مزرعة يروح يغير جو، واللي عنده حلال يعني فيه التنويع الحمد لله. النعم واحد ما دام فيه صحة وعافية يغير من نفسه، يغير من روتين، يعني يتعود على شيء معين.
0: احنا في موضوعنا يا سعد فكرتنا انه لما نقول نبغى نغير في الروتين نبي نسمع حلول، فهمت يعني؟ حلو. احنا ممكن نقدر نقول اغير روتيني اروح اناظر في الجدار مثلا كذا، فهمت؟ صح. نبي حلول نساعد بعضنا، لانه ممكن في مستمعين الان يسمعونا.
1: الحلول طال عمرك الانسان هو من نفسه، هو اللي يغير من روتينه. انا مليت من شيء معين، يعني اروح مكان معين اغير الروتين هذا، اروح مكان ثاني اغير، اروح مكان جديد، اروح لو قهوه اقعد فيها.
0: يعني مثال عندكم مثلا في الكويت الديوانيه، اوكي تلاقي كل يوم نفس الديوانيه. نعم. الديوانيه نفس الوجيه. لا نفس القعده.
1: لا
0: نفس
1: لا لا انا بعطيك مثال على الديوانيات في الكويت. انا عندي ديوانيه طال عمرك فيها يمكن 6 و7، يمكن في ديوانيه حق بلوت هذه تبدا من الساعه 10. انا امل، انا ما انا مراعي بلوت.
0: حلو.
1: في ناس لا والله في دوانية في رياضة، وأنا والله مو رياضي بعد، أغير أروح عندهم. في ناس والله يعني تقول أمور اجتماعية ما اجتماعية، أغير من الدواوين هذه، تلقى ناس وتغير بس ما تعود عليهم، تغيرهم يعني من فترة تجيهم.
0: الظاهر يا سعد
1: أنا إذا هو التعويد ترى يسبب الملل الإنسان، والله التعويد هو سبب الملل
0: ويخليك خلاص تدخل دائرة الملل والأشياء هذه، وإذا دخل دائرة الروتين.
1: أصل الحياة بسيطة، يعني الواحد يقدر يغير من نفسه، لو يطلع يتمشى أي مكان أبسط الأشياء يقدر يسويها، لو يكشت يروح بحر مول قهوة أغير من نفسك، أنت ترتاح نفسيا والله.
0: بارك الله فيك يا سعد، والله يتقبل طاعتكم ان شاء الله وترجعون بالسلامه درب السلامه.
1: ومشكورين على البرنامج.
0: لا العفو يا سعد،
1: والله شجعني.
0: يا مرحبا شكرا لك يا سعد، ترى راح الخط من عندك يا سعد، شكرا لك. 011-40-53 ابراهيم.
2: السلام عليكم ورحمه الله.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ابراهيم.
2: الله يحييك إبراهيم القادي، أتكلم معك من أبها، طبعا أخوك يمني.
0: أمس كنت معنا أو أول أمس؟
2: نعم.
0: يا مرحبا يا إبراهيم.
2: أحبكم والله، يعلم الله أحبكم وأحب
0: أحبك الله اللي أحببتنا فيه.
2: أحب إذاعة الرياض الرائدة وأحب مشاركتكم هذه والبرامج.
0: يا مرحبا يا إبراهيم.
2: متألق وفقك الله أخي الحبيب.
0: يا مرحبا يا إبراهيم.
2: الله يحييك. لك في اللهجة اليمنية يعني مش بسيطة.
0: أها. يا خبرة. اسلم يا إبراهيم. مع الروتين وش وضع أنت تشتغل صح؟
2: أنا شغال طبعا وطول الوقت في الدوام.
0: حلو.
2: طبعا أنا شيف في مطعم.
0: الله.
2: الحمد لله.
0: الله.
2: عائلتي معي والحمد لله
0: ما شاء الله تبارك الله.
2: طيبة في بلدي الثانية هذه.
0: يا مرحبا. طيب إيش أنت يعني تروح المطعم ولا المكان اللي أنت تشتغل فيه ونفس الروتين 7 أيام صح؟
2: 7 أيام وعلى طول في الدوام، لكني أنا لازم أنه أنا أغير من جوي وأغير من مودي.
0: كيف تكسر الروتين حقك؟
2: انه لازم في يوم كذا في الاسبوع اقل شيء يوم او مثلا في الشهر او في كذا انه اخذ عائلتي نطلع منتزه نروح نغير جو نروح في مطعم زي كذا. هو لازم الواحد يرتاح نفسيا عن الدوام وعن كذا يعني تغير من نفسيتك.
0: طيب روح تزوج لك واحده ثانيه يمكن تغير نفسيتك.
2: لا تسمعك الله يرحم والدك ويجزيك.
0: الروتين تكسر تغير روتين.
2: ايش رايك اتزوج؟ خرب بيوت.
0: شكلها تقول ربي فيك عرفت يعني. لا الله يديمه. ترى نمزح يا اختنا نمزح.
2: خلاص سمعتي يمزح.
0: نمزح بس ان نبغى نشوف الرجال هو معك ولا له نية ثانية. لكن طلع الرجال كفو
2: يقول لك الله يعطيك العافية.
0: الله يحفظكم ان شاء الله والساعة المباركة يا ابراهيم.
2: تحياتي
0: ويا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا
2: بكم الله جميعا والف شكر لك وللاخ اللي استقبلني
0: زميلنا محمد الفلاج مخرج البرنامج. اهلا وسهلا شكرا لك يا ابراهيم.
2: الله في امان الله حبيبي
0: بارك. عمر
3: يا مرحبا.
0: هلا يا عمر.
3: الله يحييك طول عمرك.
0: من وين تكلمنا يا عمر؟
3: من ينبع الصناعيه.
0: اهلا وسهلا
3: يا مرحبا حياك الله.
0: عطنا شكل وضعكم روتين الروتين انتم.
3: والله احنا مع الشفتات عندنا الساعه البيولوجيه قد روحت بس عندنا الروتين الحمد لله ممتاز.
0: يعني ما انت من النوع الملول؟
3: لا لانه انت عارف احنا مره صباح مره ليل مره ظهر.
0: هاد انتم من الناس الوحيدين اللي ما تعرفوا الويكند.
3: لا ما نعرف الويكند ولا العيد ولا اليوم السعيد.
0: انتم الفئه اللي ضايعه مساكين لا في عيد لا في رمضان لا في
3: اي والله الحمد لله مع الشفتات هذه على قولهم خلاص حتى عيالي ما اشوفهم مع الدوامات العيال شفتات اللي ينام الصباح اللي العصريه
0: اوقات ما
3: تقابل في الاوفات.
0: اي ما تقابل الا في الاوف لما يكون عندك 3 ايام 4 ايام اهلا يقول اهلا عرفت اللي
3: ايوه في الاوفات ولد فين كبرت. العيال كبروا وباقي ما شفناهم
0: وانت شغال في الشفتات. لا بس انت اصلا من يوم بديت وقلت الساعه البيولوجيه راحت خلاص يعني واضح ان الدنيا على قولهم اصبح الواحد في دخل الروتين وانتهى. بس ما تمل ما يجي يعني في الأوفات هذه ايش ممكن تعمل فيها؟
3: والله في الأوفات سلمك الله غالبا يا على قولهم اقضيها راحه ولا زيارات ازور الشباب ازور الاهل او اني اروح لسفريه مثلا منطقه قريبه من ينبع عرفت؟
0: ايه
3: فبعض الحالة أكثر الروتين على قولتهم.
0: إيه بس يعني في أوقات إحنا نتكلم على بعض الكسرة الروتين في أشياء بسيطة ممكن تغير لك الوضع كامل صح ولا لا؟
3: نعم صحيح.
0: مثل
3: شوف
0: إيش؟
3: أنا بالنسبة لي كسرة الروتين ممكن أطلع كافي أروح قهوة عارف يعني هذا صراحة تغير جو.
0: فكرت تسوي رياضة جديدة تفكرت تسوي شيء ثاني يعني تصير مهندس يعني تصلح أشياء خربانة ولا؟
3: والله فكرت بس انه على قولهم يا ما فكرت اصلح اشياء خربانه واجي اركبها تخرب أيه. خلاص صرت متعاون مع المهندسين ولا ما في حل لا اصلح ولا اي والله لو المهندسين يصلحونها.
0: لو قلنا لك لازم تغير شيء واحد فقط في اسبوعك الجاي عشان تحس انك مختلف وش بتغير؟
3: والله شيء واحد واسهل شيء اعتقد الكل يفضل لمبات الحوش قلاويز هذه ركب اللمبه وامورك طيبه.
0: يعني الأسبوع الجاي إن شاء الله عمر لمبات جديدة
3: هيا في الحوش معايا سطل ولمبات إن شاء الله.
0: الله يوفقك يا عمر وسعدنا بسماع صوتك.
3: الله خير حين الناس على طول عمرك الله يحفظك.
0: الله يحفظك إن شاء الله
3: وإياك إن شاء الله سعدنا بسماع صوتك.
0: يا مرحب يا مرحب.
3: الله يحفظك.
0: 011-40-53 أم ياد
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: أشارك الموضوع.
0: طيب يا من وين تكلمينا يا مياد؟
4: خميس البحر.
0: من وين؟
4: خميس البحر أكيد.
0: خميس البحر ونعم أهلا وسهلا يا مياد. إيه وموضوعنا اليوم عرفتيه؟
4: الروتين.
0: أيوة شكلك أنت مبطوط قلبك من هذا الروتين.
4: ليش؟ لأنه هو ما يجيني الروتين أنا مكلفة بروتين والروتين مو راضي يجيني.
0: ليه؟
4: سبحان الله عكس العالم.
0: كل يوم غير على اليوم اللي قبله.
4: كل يوم غير عن اللي قبله.
0: طيب حلو هذا ما في روتين الروتين اللي هو الواحد
4: بس ما في راحة أبد.
0: أها
4: أيوة
0: ما في راحة
4: الحمد لله.
0: طيب يعني تبغين تصيرين أنت من أهل الروتين اللي
4: وقتها
0: مرتب
4: يا رب. أي أيوة والله يا ليت
0: يا ليت. شكلك انت من الصبح الى الليل على قدم وساق.
4: الحمد لله كل يوم اقول ان شاء الله هذا اليوم راحه.
0: ايه
4: يجي طفال يجي حاجه يجي

0: لله بعرف فيك. الله المستعان الحمد لله.
1: ما تكيفتي على الموضوع ذا؟
0: صرت سبحان الله إذا يوم يعني يومين ثلاثة أيام جلست في البيت كذا أطفش
1: أتعب. أيوة عشان كذا شفت اللي يتغير الروتين. إحنا نتكلم عن روتين الناس اللي اليوم زي بكرة وبكرة زي بعده لكن في ناس لا اليوم ما هو زي بكرة.
0: سبحان الله.
1: فتعودتي على العمل وعلى تغيير الوقت وعلى الشغلات هذه فعشان كذا تملين لو جلستي. أي
0: أيوة والله سبحان الله.
1: لو قلنا تسوين شيء جديد في حياتك بكرة إيش بتسوي؟
0: قول إن شاء الله إذا ساعفني الحظ. الحظ مشكلة ما ساعفني.
1: لا لا كذا حظك زين إن شاء الله وأمورك طيبة
0: إن شاء الله يا رب.
1: بارك الله فيك يا أميات.
0: العافية. الله يعطيك العافية.
1: شكرا لك.
0: وأمان الله.
1: 0-11-40-5-3 يا محمد.
2: هلا بك أخوي.
1: هلا وسهلا أبو حميد.
2: يا مساء الخير إن شاء الله.
1: يا مساء الورد. هلا وسهلا.
2: كيفكم إن شاء الله؟ تمام.
1: انتبه لطريقك.
2: والله كانك تسمع.
1: ما واضح إحنا جالسين معك ضار حتى جالسين على الدرايش مرة.
2: حياكم حياكم.
1: من وين على وين رايح؟
2: الله يسعد أوقاتكم جميعا.
1: من وين مشوارك؟ وين مسافر ولا؟
2: والله
1: في بيشة.
2: طالع من الدوام رايح البيت.
1: يا مرحبا. اسلم يا محمد.
2: والله والله شوف انا ما عندي فكره في الملل لما انا لكن ودي ان الصيف هذا يفكنا ويروح. الله يرضى عليك.
1: من هو
2: راسي؟ اقول ودي ان الصيف هذا يفكنا.
1: يا ابن الحلال الصيف كل سنه يعني الله اكبر. احنا اذا جاء الصيف قلنا وين الشتاء واذا جاء الشتاء قلنا وين الصيف.
2: لا لا انا انسان شتوي. انا انسان شتوي والله.
1: احسن يا محمد الثلجي.
2: والله يا اخي تلومي درجه حراره وصل عندنا 45.
1: يا انت منين؟ انت من لبنان ولا من وين ولا؟
2: لا والله منكم وفيكم.
1: انا ادري عنك يعني الله اكبر يا الجديد الحين
2: 45 كيف ما فيها.
1: احنا وصلنا يا محمد انه في الظهر كذا نطلع من الدوام والشمس طابخه السياره وناخذ لنا شاي ومنزلين درايش.
2: ما توصل وربي.
1: يعني مسوي انك طالع منها. الله يعافيك.
2: والله والله بس طالع من الدوام.
1: يعني ما عندك روتين انت يومي و...
2: لا احنا هاي الشفتات ما يمدي تثبت روتين
1: معين. انتم حابين التغيير؟
2: ايوه شفتات.
1: شوف
2: لازم.
1: ترى في شخصيات يا محمد في شخصيات تحب الروتين زي ما هو انه انا اصحى الساعة 7 وارجع واطلع ما يحب اي تغيير. لكن اللي تعايشون مع الشفتات واللي عملهم متغير سبحان الله خلاص ومتكيفين. يعني لو يجي كل يوم الساعة 7 للساعة 2 الظهر يمكن تتعب لو يستمر شهر.
2: ما أتخيل اني اقدر اتكيف مع الوضع هذا للأمانة.
1: يعني تحب اني نقص صوت المسجل شوي او الراديو عشان ايش تسمع لي زين.
2: اوكي انا
1: اي لانه قاعد يتردد الصوت.
2: انا اعيش كل يوم بيومه الحمد لله يا رب لك.
1: يعني شفتك مرة في النهار وتروح، شفتك في الليل وتروح، العصر تروح.
2: بالضبط، أي شغلة عندي أخلصها بوقتها واللي يجي يجي.
1: ما عندك مشكلة.
2: الملل ما هو موجود.
1: يعني ما أنت من النوع اللي تعاني من الروتين.
2: لا الحمد لله يا رب لك الأمور تمام معي.
1: ما شاء الله.
2: أشوف الشباب عندك قاعدين يشرحون المشاكل خلاص.
1: إيه ترى. شوف انا اقول لك شيء، في ناس سبحان الله داوم لك من الاحد الين الاحد الثاني نفس الجدول ونفس الاسبوع الاسبوع الثاني قص لصق. فهمت
2: من جد؟ ايوه هذه
1: انا ما ادري. طيب كيف نكسر؟ يعني عطنا مقترح من عندك انه ممكن يساعد المستمعين انه يعني اذا وصلت المرحله من الروتين نفسه الروحه نفسها المشوار نفسه الجايه نفسه ايش اسوي؟ ممكن اشياء بسيطه ممكن تغير لي.
2: والله شوف بالنسبه للدوام ما يمديك تتحكم فيه، هذه حاجه لابد منها.
1: اوكي.
2: اما بالنسبه ليومك شف الاولويات وخلصها.
1: حلو.
2: مهما كان عادي عش يومك باللي يصير. عندك شغله لا تقول بخلصها بكره. تأجل فيها لين بكره وخلاص تعود على روتين معين انك تأجل بعده وبعده وبعده. لا خلاص خلص امورك. عش يومك باللي فيه.
1: طيب
2: الاستراحه مثلا او طلعات مع الشباب او طلعات الكوفي هذا مو بروتين. هذا بالعكس هذه فعاليه انت تقضيها بيومك.
1: في فعاليه عند الشباب يعني يوميا انا ومحمد وفلان لازم نتقابل كل يوم. انت مع ولا غير يا حبيبي اقعد مع ناس جدد.
2: لا ما اعرف ناس جدد هذول ما اعرفهم والله. خلني انا مع العيال اللي اعرفهم ونسافر سوا نروح سوا نجي سوا ابد

0: كل يوم لنا جدول جديد.
1: حلو.
0: يا سواء سمرة بالاستراحة أو سواء طلع الكوفي أو سواء نطلع للبر مثلا.
1: حلو.
0: يعني الحمد لله هذا الشيء لنا ما شعري.
1: يعني كم تروحون تبيعون غنم؟
0: وعادي ما في مشكلة.
1: إيه. ما في.
0: طبيعي جدا.
1: تروحون الله المطب. اسمع.
0: الله
1: ما هو بسمع كلنا سمعنا ترى الإذاعة كل اللي في المملكة سمعوك. عاجل خلاص يبغى له تغيير روتين هذا يبغى لك تروح بكرة.
0: الصناعية.
1: إيه روتين.
0: أجل نبدأ من بكرة إن شاء الله.
1: درب السلامة يا محمد ومعان إن شاء الله. بارك الله فيك يا محمد. شكرا لك.
0: حياك. هلا.
1: مستمرين معكم مستمعين الكرام في موضوعنا اليوم اللي يتعلق بالروتين. إذا حسيت إن حياتك دخلت في دوامة الروتين وإن الأيام كلها صارت تشبه بعض، وش تسوي عشان تكسر هذا الجمود؟ 011 40 53 بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.

0: رياض معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
1: وناستكم لنا ترى مونسين انتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس اول باول
2: 011 40 53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس، ويا هلا بكم.
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. الصدارة، تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
4: الله الله الله،
0: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
5: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: تعاليل.

0: يا هلا يا هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد في تعاليل، ونقول لكم يا هلا بمساء الحب، مساء الذوق، مساء الشوق على كل اللي يسمعونا ويستمعون إلى أثير إذاعة الرياض وبالتحديد في تعاليل. نذكركم رقم هاتف البرنامج للتواصل معنا 011-40-53. وإذا حسيت في موضوعنا طبعا الليلة، إذا حسيت أن حياتك دخلت في دوامة الروتين وأن الأيام كلها صارت تشبه بعض، وش تسوي عشان تكسر هذا الجمود؟ أم صالح،
1: هلا، يلا حيه،
0: يلا حيها، شلونك؟
1: الحمد لله طيبة، كيف حالك أنت؟
0: وش أخبارك أنت يا أم صالح؟
1: والله تمام، مية مية
0: مية مية، ما شاء الله. منو تكلمينا؟
1: أكلمكم من المندق.
0: ما شاء الله، منطقة الباحة.
1: أيوة، منطقة الباحة الجنوب.
0: يا مرحبا، ما شاء الله، الأمطار والدنيا والنعايم والخير عندكم.
1: هلا فيك، هلا فيك يا غالي.
0: صيفكم السنة هذه كان طيب؟
1: ما شاء الله تبارك الرحمن، وده الحين توها زانت.
0: بسم الله ما شاء الله،
1: طيبين توها زانت عندنا.
0: مرحبا هيل عد السيل.
1: مرحبا هيل، والله فيك.
0: أسلم يا مصالح،
1: حياك الله، تفضل.
0: أنت سمعتي كلامنا اليوم، نقول أنت الروتين اليومي اللي عندك كل الأيام صار فيه، ذحين صارت بعض الناس عندها روتينها اللي نفس اليوم هو بكرة، واللي بكرة هو بعده، واللي هالأسبوع مثل الأسبوع الثاني.
1: لا والله، أنا الحمد لله أني ما بطفش، أني في بيتي وبنزل معي حوش،
0: ما شاء الله،
1: بأشتغل فيه، بعمل نعناع، بسوي مزرعة، حب حاج، كل حاجة يعني، الحمد لله ما بطفش.
0: طيب، ضعوف الله اللي ما عندهم حواش ولا عندهم شيء، شي يسوون؟
1: وش يسوون؟ عاد الله يعينهم، عاد
0: ها
1: الله، عاد شي يسوون؟ عاد ما أدري، عاد يروحين والله، أنا أروح وجمعات
0: إيه
1: وانزل على طول في الحوش، كنت اربي لي دجاج وبعدين زهقت منه، يبغى له يبغى له نظافه، يبغى له والله، وانا ما عندي استطاعه الا والله اني
0: وش زارعه عندك في الحوش؟
1: والله اني زارعه حبه حاج ومشمش وعنب حبله ونعناع والريحان وبردقوش وجميع الاشجار، الحمد لله.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب، انت وش تنصحين الناس اذا طفشوا، خاصه اللي في المدن؟ انتم هناك ممكن بحكم انه عندكم
1: والله علي عنهم اللي في المدن، والله حليلهم صدقوني، يروحوا وين من شقه في ونزلوا برا، فين يروحوا؟ حر وين يقعد؟
0: ايش ممكن
1: تاخذ الوحده، تاخذ المصحف، ايه؟ تاخذ لها، تبعد على الجوال، ايه؟ تاخذ المصحف، يا يعني تاخذ الاذاعه، تسمع على إذاعة الرياض، إذاعة مكة، يعني لو راح طلعت برا وانت روح ماشي،
0: ما يعني.
1: لكن نحن هني، نحن في الجنوب في الباحة، لا نحن ما شاء الله نصرح، وعندنا أراضي وعندنا بلاد ونطلع فيها ونروح،
0: وتسيرون على بعض،
1: ونسير على بعض، ونسير لحد ما يا أرض سير فيها وارجع لوحدي، ولا أخذ جارتي، ولا أخذ،
0: وتتفازعون مع بعض والمناسبات والافراح،
1: ونفزع كنا زمان نفزع، واحنا نديس ونصرم ونحرث، وهذا الحين ما عاد شيء ولا حرس، نروح نروح نطالع، نتشرق، ناخذ المسحه، ناخبالك مكان، نسوي، نشيل شويه حصى، يعني
0: تغيرين يومك باي شكل كان، يعني اليوم ما هو زي بكره،
1: باي شكل، اطلع برا اشم الهواء، اطلع، لكن ماني مقعد في البيت، لا لا.
0: اولادك لا. عندك ولا قد عرسوا؟
1: أولادي والله ما عندي أولاد، الحمد لله عندي عيال أخوي.
0: الله يرزقك إن شاء الله يا رب، يكسبك برهم يا رب، يقومون فيك.
1: آمين يا رب، ويعطيك الصحة والعافية، ليتك أنك قريب، كان أعطينا لك حبة حاج، كان أهبينا لك من العنب عندنا
0: يا سلام،
1: يا كثر الحبل عندنا ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: تزرعين البردقوش والأشياء ذي؟
1: أزرعها كلها، الدقوش والحبة حاجة أزرعها على يدي.
0: ما شاء الله ما شاء الله، الله
1: لا والله الحمد لله، رغم أني أنا تعبانة وعندي عملية في ظهري، ولكن الحمد لله.
0: لا الحمد لله، بالنشاط إن شاء الله، أمورك طيبة.
1: الله يسلمك، يعطيك الصحة،
0: وفك الله يا الساعة المباركة يا مصالح، الله يحفظك إن شاء الله.
1: الله يعطيك الصحة والعافية، ألف ألف شكر.
0: العفو العفو، الله يحفظك يا مصالح. 011-40-53. أبو سعد.
2: 11-40-53 أبو سعد.
3: يا مرحبا
0: يا ابو سعد، قفل الاذاعه يا ابو سعد.
3: اي اذاعه؟ كل الاذاعات
0: يا ابن الحلال، الصوت اللي عندك مشغله في الراديو.
3: اي هي عشان انتظر دوري
0: بس. اي عشان تسمع صوتك.
3: اي مع هاي بردقوش اللي من شوي الله يجزاها خير
0: ام صالح
3: خط معها. اي والله
0: يا اخي والله نسيت البرنامج استنست معها يا ابن الحلال.
3: والله عز الله دخلتنا جو يا ولد حس تقر ناكل وانا ثلج صدري يا ولد
0: يا اسلم يا ابو سعد.
3: هلا وغلا
0: سم
3: انت بقلت الروتين
0: مدري ايه يا ابن الحلال. اوقات الواحد اذا حسيت ان حياتك يعني دخلها الروتين في دوامه الروتين تعرف لما تداوم ترجع ونفس الشغله ونفس الوضع يوميا ونفس الروحه ونفس القعده ونفس الناس ولا الويكند لما يجي نهايه الاسبوع الجمعه جمعه السبت مدري شو الخميس في الليل طلعه نفس الدوامه تلاقيها نفسها هي الشهر كله زي ما هو الشهر الثاني زي ما هو. كيف الواحد يحاول يطلع من هذا الموضوع وكيف يصلح له؟
3: احنا اسبوع ما نتحمل احنا خصوصا اهل الشمال ما نتحمل
0: الروتين
3: هذا لازم نطلع زي الحين عندك اليوم في روتين يعني عقب ما اندق النصر قبل شوي انا شفتهم تعادلوا خليني اروح اطقطق في الاستراحه مع الشباب ما ادري عاد هي انتهت فازه ومدينه بس اني استانست يعني كسرنا الروتين شوي
0: يعني انه تدور لك اي شيء عشان تغير الروتين فيه
3: لا طلع انت كل هالحدايق على الاستراحات ونمشي بالممشى يغير الواحد بس ترى بعد الجو بعد حشرنا شوي العصر هذا كله بالبيت من البيت.
0: انت تداوم صح؟
3: ها؟
0: عندك دوام؟
3: اي عندي دوام
0: الدوام من الصباح الى
3: الاحد الى الخميس دوامي.
0: حلو دوامك الى العصر او للظهر
3: يعني اي والله اتوضى واطلع اصلي نوب بالطريق العصر ونوب
0: طيب.
3: بالبيت ونوب المسجد
0: وبعدها ترجع البيت.
3: ارجع البيت اغفي لي ها ابو نص ساعه كذا ساعه
0: زين
3: والله ما هالعيال الله يهديهم ما عندهم راحه انام بهالصاله كشو واطيه ولا امهم واطيه بطني ولا انا اطفي اللمبات
0: اسمع تحس انك مطب في البيت ها
3: صاير تقل ظلام قلت ابعد عنها
0: ايه
3: وبي حول اللجي بالصالة تخبر يصير في غرفة النوم تمسه تروح عليك نوم يصير تصدع على ما قال نوم تخبول تكرم ما تطول ما تدري ايه ابو نص ساعة وبعدين نطلع عاد نغير الجو ام حد يجي نطلع الصغار ولا قال اسبوع تخبر خفافي.
0: انت انت انت كابو سعد وش ايش الشيء اللي تحس انك اذا سويته كسرت الروتين حقك؟
3: ارجع الساعه شوي هي 4 العصر اقول الساعه 3 احس اني راجع ريوس خط كذا على طول زمني ما عندنا هذه مو بسيطه
0: الله يحفظك يسعدك يا ابو
3: سعد انا شو على شيء طبيعي يعني بس
0: وأفك الله الله يديم عليك سعة الصدر يا رب ويديم عليك السعادة بالعكس
3: الله يسلمكم أنتم تونسونا والله بس سياري أنا قاعد أفتر وجهي الاستراحة وأنتم قلت
0: أهم شيء قضينا لك وقتك شوي ها
3: لا قلت يا ما يجيني الاتصال إنه قال انتظر على
0: إي والله كثرة اتصالات يا أبو سعد
3: الله يسلمكم يعطيكم
0: حفظك الرحمن حفظك
3: طيب
0: الساعة المباركة يا أبو سعد ودعتك الله 011-40-53 خلود
4: أسعد الله مساءكم.
0: مساء النور هلا وسهلا يا خلود
4: كيف الحال؟
0: الله يعافيك شلونك؟
4: بخير الحمد لله. أستاذ خالد ولا طلال؟
0: خالد
4: يا هلا فيك. بخصوص الروتين صح؟ أو تغيير الروتين
0: إيه يعني الواحد نتكلم فيه أنه الواحد كيف يكسر روتينه خاصة إذا دخل في الدوامة هذه أنه نفس الروتين نفس الشغل اليومي نفسه الالتزامات نفسها كل شيء نفسه.
4: والله احنا ربات البيوت نضطر ان في روتين صراحة.

0: أشياء بسيطة إذا ما طلعت من البيت، يعني أصلح قهوة، أطلع في الحوش، أتكي عند الزرع، أغير الأماكن، يعني هذه تغير من الروتين شوي. والواحد يعني يطلع، نطلع كذا نتمشى كل 4 أيام 5 أيام مرة، هذه يعني من الأشياء اللي تكسر روتيني.
1: هذا الشيء يكسر روتينك. أنا أتكلم برضو عن الروتين العام، لأنه في بعض الناس ممكن يقول لك والله أنا زي قبل شيء أبو سعد يقول آخر الساعة أغير. يعني في
0: يعني
1: ناس
0: أيوة
1: سمي
0: سمنت
1: سمنتي أسلم يا خلود. شوفي لا خلود يعني خلود الفكرة يا طولة العمر إنه زي أنتم ربات البيوت، عندك من الصبح إلى الليل نفس الروتين اليومي، إذا كان في زوج، إذا كان في عيال، إذا كان في مثلا أخوان، في أهل، فتلاقي نفس الخمس أيام هذه في الدوامات نفسها، يجيك الجمعة والسبت يعني نفس الروتين، نروح عند أهلنا هنا، ولا مثلا جهز يوم السبت لعودة الدوامات، والحين مع المدارس يقعد الواحد فيها في شغلات بسيطة ممكن الواحد يسويها في اليوم يكسر روتينه كامل يغيره.
0: اي طبعا، لما نقول لك مثلا يعني اصلح قهوة بدل ما اجلس في الغرفة، او
1: القهوة يا كثركم انتم القهوة تشربون 24 ساعة على 24 ساعة،
0: وش اطلع الجارة والله يعني هذا يعني اللي يكسر روتين كثير، اني اطلع يعني لاحد جاراتي وكذا اسولف، قهوة العصرية، هذا يعني مو يوميا، من فترة لفترة.
1: اي يعني انت من النوع اللي ما عندك قهوة في العصر بس تقول اليوم لا بتقهوى العصر اكسر الطفش ذا او الملل.
0: ايوه
1: بارك الله فيك.
0: اول ناس يعني اللي عندهم دوامات وكذا، معلش اذا اطول.

0: ناخذ العائله مكان يعني قريب مطعم. هذه يعني اشوفها يعني اقتراح كذا يعني.
1: ممكن ممكن. بارك الله فيك يا خلود.
0: شكركم شكر على صراحة هذه الإذاعة الجميلة وهذا
1: شكر
0: البرنامج
1: موصول
0: الصراحة.
1: لكم على تواصلكم الطيب
0: ومخرجكم ذو الأخلاق العالية
1: زميلنا محمد الفلاج يعطيها ألف عافية. شكرا لك. 011-40-53 مشعل.
2: هلا هلا خالد.
1: هلا يا مشعل شلونك؟
2: يلا حيا.
1: إيش أخبارك؟
2: والله بشرك. ألوم
1: وراك أحد مزعل كلش بصوتك كذا؟
2: لا والله مزعلني هالروتين الممل.
1: أيوة طحنا في واحد مصاب هذا الروتين.
2: والله شوف اخوي خالد افضل طريقه لكسر الروتين اترك الجوال.
1: حلو.
2: مواقع التواصل الاجتماعي هي اللي تاخذ منك وقتك بدون اي فائده.
1: حلو.
2: الروتين الوحيد اللي ما راح تمل منه مهما سويت اللي هو ممارسه الرياضه.
1: يعني كانك تقول يا جماعه اذا واحد يبغى يغير روتينه ويبعد الجوال منه يرتاح.
2: أبد راحة نفسية وعن هالمشاكل واتساب وسناب وتيك توك والحاجات اللي تسرق وقتك وعمرك وانت ما تدري لها.
1: ايه
2: هذا ما اقول لك انها ما فيها فائدة. فيها فائدة اذا انت يعني بحثت عن شيء
1: معلومة تبحث عنها او
2: معلومة تبحث عنها شيء يفيدك.
1: ايه
2: اما حاجة كذا مجرد تصفح لا اشغل اقل شيء يعني اشغل نفسي بسوي لي زرع ازرع شجر.
1: طيب أنت وش طبيعة حياتك اليومية؟
2: والله ما في طبيعة
1: يعني أنت من النوع اللي داوم الصبح صح؟
2: داوم الصباح. إلا
1: متى تخلص؟
2: على الساعة 3 كذا.
1: 3 عقبها شو تسوي؟
2: والله بعدها ما في يعني ما يكون معك وقت إلا وقت العصرية هذا وقت حر ما تقدر تطلع.
1: إيه هين أنا أبغى أخذ أبي أمشي معك على الروتين حقك اليومي. وشو يعني ترجع البيت؟
2: ترجع للبيت تشوف لك شيء يشغلك مثلا تقرا لك مصحف.
1: انت انت انت انت يا مشعل انت يا مشعل برنامجك اليوم كيف كيف صاير؟
2: والله انا برنامج اليوم بعد الدوام في يعني روتين معين على مزرعه كذا
1: ايه
2: تشجير.
1: ترجع البيت تريح تاكل لك لقمه وتطلع الحوش
2: على طول.
1: حلو.
2: بعدها ما يكون في كله وقت يعني جمعات او طلعات
1: الا انت في مغرب. بعد المغرب
2: بعد المغرب هذا وقت جلوس بالبيت مع عائلتكم.
1: إلى متى؟
2: إلى بعد صلاة العشاء كذا.
1: حلو. وعقبها؟
2: عقبها جلسة خفيفة يعني إذا في مناسبة أو قهوة أو طلعة كذا خفيفة.
1: هي.
2: وترجع بحيث أنك ما تعد الساعة 12 يعني حنا واجهنا أكثر شيء مللنا ما ننام بالليل.
1: تجي الساعة 12 تدور للنوم
2: ما تلقاه دور النوم ما تلقى
1: وتصحى الصباح وتروح وانت تعبان نوم.
2: والله تعبان نوم مالك خلق يعني عملك تأديه بدون
1: ما في نشاط.
2: ايه
1: وعلى هذا الوضع 5 أيام في الأسبوع.
2: 5 أيام في الأسبوع روتين ممل قائم.
1: طيب الجمعة والسبت؟
2: الجمعة والسبت هذا ما هو لك
1: للبيت.
2: لهالبيت.
1: حلو. يعني في نفس المشاوير ونفس الطلعات ونفس الروحات ونفس الجاي.
2: نفس ما يتغير شيء.
1: طيب ما فكرت يعني انك تسوي لك شيء مثلا انك يعني تسوي لك هواية جديدة؟
2: والله الهواية موجودة عندي بس ما هو وقتها بشت اللي هو الدراجات.
1: ايه
2: دبابات.
1: او دباب.
2: ايه
1: ما انت بعاقل يا مشان.
2: والله هذا هو اللي يكسر روتينك. صحيح.
1: من وين تكلمنا انت يا مشعل؟ من اي مدينه؟
2: من الجوف.
1: اهل الجوف. طيب جوكم زين الحين؟
2: والله انه حر هالحين يعني اذا جاء الليل يصير فيه شوي نسمه هواء.
1: ايه
2: لان طبيعه المدينه زراعيه.
1: ايه
2: فيرشون يعني يصير فيه بروده بالجو شوي بس انها ما هي طويله تكون بس فتره الليل يعني من 9 إلى 12 تبدا تحس بالبرد.
1: عاد انتم ما شاء الله عليكم يعني وجوكم زين في الشتاء.
2: الشتاء خذ جو حق طلعات.
1: طيب ايش بكره ممكن تسوي تغير فيه جدولك؟
2: والله احاول اني امارس الرياضه اول شيء.
1: لا انا من رايي كسر اللمبات وروح صلحها.
2: اللمبات واجد.
1: اجل كسرها وصلحها.
2: بكره الروتين هو تركيب اللمبات.

0: الله يوفقك ان شاء الله. الساعه المباركه يا مشعل.
1: السلامين على البرنامج.
0: العفو العفو.
1: المخرج ونخلي مجال
0: وغيره. بارك الله فيك
1: يا مشعل. وسلم حبيبي.
0: هلا وسهلا. 011-40-53 عادل. ارحب يا عادل.
2: الله يسعد مساك.
0: مساك بالنور. هلا وسهلا.
2: الله يسعد مساك ومساء المستمعين جميعا.
0: ومساك اسعد يا عادل.
2: بخصوص الروتين.
0: اي كيف نكسر الروتين؟ اقول كيف نكسر الروتين بتصرفات او باشياء بسيطه.
2: والله شوف الروتين احنا اللي نخلقه، احنا اللي نصنعه. انا يعني ضد اللي يقول الروتين قاتل. الروتين هذا يوم انت اللي تخلقه، انت اللي تصنع روتينك. يعني انت اللي بيدك تسعد نفسك وتشغل نفسك.
0: وشلون يلا عطني يا عادل. انا شوف ترى انا من النوع الواقعي، في اوقات احنا نسمع الكلام هذا ونقوله حتى احنا إيه. لكن لما إيه. نجي على ارض الواقع يا ابن الحلال كيف نسوي؟
2: والله انا مثل ما قلت يعني احاول اشغل نفسي بالرياضه، مثل ما اللي قبل شوي
0: مشعل
2: صاحبنا مشعل قال تكلم قال الرياضه كان مع انه قال الرياضه وبروتينه ما مارس الرياضه
0: ما جاب الرياضه اي اي الرجال راعي دبابات فهمت، ينتظر الشتاء يبي
2: يطرب روحه.
0: اي اسلم
2: قال يسلم. فالروتين انت يعني انت تشغل نفسك، تقدر تشغل نفسك بشيء تضمنه من من من من اهم امور الرياضه.
0: عادل انت في اي مدينه؟
2: انا بالشمال طال عمرك من عرعر.
0: برضو انتم حول بعض هناك. احنا عندنا الرياضه هنا في الرياض تبي تطلع في العصر ولا المغرب ولا شيء، ما عندك مجال انك مثلا تسوي رياضه مشي ولا اي شيء الا في الليل، فهمت؟
2: شوف انتم الزحمه انا معك، يعني الزحمه عندكم صعبه ممكن شويه تقيدك الزحمه، لكن انا اتكلم عن اذا كان امورك حواليك ناديك عندك ناسك اللي يعني زياراتك سره الارحام يعني الزيارات فانك تشغل نفسك انك تشغل نفسك بشيء يسعدك يجلب نفسك السعاده، عرفت؟
0: طيب خليني اعطيك شغله ثانيه. لو اعطيناك يا عادل اليوم كامل بدون دوام بدون ارتباطات وبدون احد يطلب منك شيء، وش بتسوي عشان تحس انك عشت يوم مختلف؟
2: وش بسوي؟
0: اي
2: اذا في امكانيه اسافر
0: يوم يوم يوم يوم يا ابو الشباب.
2: يوم انا رحت بعيد. يومي والله شوف لازم يتخلى اليوم يمارس الرياضه.
0: ما عندك يعني شوف
2: لازم.
0: انا بعطيك 24 ساعه ما في احد يقول لك يا عادل ولا اي شيء، انت
2: ولا جب ولا تعال
0: ولا شيء. ايش بتسوي؟
2: اصحى الصباح افطر اشرب قهوتي
0: إيه؟
2: يعني لو عندي شغله مثلا بالجوال اخلصها، مهمه اخلصها، خلاص اطلع. يعني انا ضد جلسه البيت، يعني ما انا ما احب اجلس بالبيت كثير، فاحب اطلع
0: فرفر بالشوارع. يعني
2: يعني زي ما تقول اطلع اشغل نفسي باي شيء، يعني سواء شغله ناقصه علي اخلصها، شغله بالسياره اصلحها، يعني اشغل نفسي باي شيء.
0: الله يحفظك يا عادل، شكرا لك.
2: وياك يا حبيبي.
0: شكرا
2: وياك الله. هلا.
0: 011-40-53 يا حسن.
3: مرحبا. اهلا وسهلا.
0: ارحب يا حسن. يا هلا.
3: حياك الله حبيبي.
0: سام يا حسن.
3: نتكلم عن الروتين. صراحة روتين أيام الدراسة أتوقع هو واحد كله.
0: طيب
3: يعني طول السنة يعني الواحد يقدر يغير روتينه يعني في الإجازات تقريبا، غير كذا ما يقدر.
0: ليه ما يقدر؟ شوف حسن، ترى موضوع تغيير روتين مو بشرط أنك أنت تسافر ولا تروح شيء نزهة مكلفة ماديا، في ممكن بعض الشغلات نسويها في يومنا نغير فيه الروتين. ممكن؟
3: طيب صباح تطلع تصلي الفجر، تطلع مدارس يعني ودوامك وترجع وتتابع يعني الأبناء في المدارس على بال ما يطلع يوصل البيت وانت خارج الدوام.
0: حلو.
3: يعني تقريبا هو روتين واحد يعني اللي خاصة اللي عنده أسرة.
0: طيب انت كحسن يعني ما تحس ما تمل من هذا الروتين؟
3: والله خلاص تعودنا.
0: ولا مستمتع فيه؟ في فرق بين تعودنا وفي فرق انه انا يعني مستمتع
3: صراحة
0: فيه
3: صراحة. يعني اذا كان يعني انا اتكلم اذا كان اهلك مثلا حواليك اخوانك اخوانك

0: صلاتك، أقاربك الوالد والوالدة قريبين منك.
1: حلو.
0: يعني صراحة تشوفه يعني متعود عليه خلاص، يعني
1: مستمتع فيه قصدك؟
0: مستمتع فيه،
1: مستمتع فيه.
0: يعني أنا أشوف ناس من الزملاء صراحة يعني من مناطق أخرى، واللي زوجته من منطقة أخرى، يعني عندهم روتين صراحة مختلف يعني شوية،
1: يملون يعني منه.
0: أنا بصراحة عندي واحد من الزملاء يعني معايا في يعني في جدة، وظيفته في جدة، زوجته موظفة في الجنوب، أهله في الشمال، أهل زوجته في الرياض. يعني تخيل يعني يعني الواحد بصراحة يعني زي كده، هذا هو الروتين بصراحة اللي ما هو كويس.
1: لا لا ما له على، احنا نتكلم الروتين يا طول العمر، يمكن اختلطت عليك الأمور. الروتين اللي هو دواء، يعني برنامجك اليوم يتكرر بنفس الموضوع 5 أيام، وفي الويكند إجازة الأسبوعية تلاقي نفس البرنامج، وهذا مكرر الشهر هذا والشهر اللي بعده واللي بعده واللي بعده. في ناس يجي يدخل دوامة الروتين مل، يبي يكسر هذا الروتين، يبي يغير البرنامج حقه اللي في اليوم. إيش ممكن يسوي؟ حاجة بسيطة. في شباب قالوا والله أنا ممكن يجيني أروح أغير اللمبات، في واحد قال والله أنا أحاول أني أروح أزرع لي أي شيء، في واحد فهمت يعني يقول بس عشان أكسر الروتين ذا.
0: والله أنا أشوف يعني بعد صلاة العشاء كذا الواحد يمشي رياضة ويرجع بيته، يعني هذا اللي بيغير روتين، يعني إذا كان روتين أو من فالمشي صراحة رياضة
1: طيب
0: كويسة للي يمل يعني من الروتين اليوم.
1: حلو. طيب وش أنا بسألك سؤال ثاني، بعطيك سؤال ثاني. لو أعطيناك يوم كامل بدون دوام وبدون ارتباطات وبدون أحد يطلب منك شيء، واضح يعني قالوا لك هذا اليوم لك يا حسن ما لك علاقة في أي شيء، وش بتسوي عشان تحس أنك عشت يوم مختلف؟
0: والله ممكن أتصل على أعز أصدقائي وأقابله تمام، وأبعد عن التواصل الاجتماعي نهائي.
1: توخر جوالاتك وكل شيء وتروح تطلع مع واحد تحبه.
0: أيوة بس
1: يعني وتحس أنك غيرت روتينك.
0: هذا تغير روتين
1: والله. الظاهر أنه مرابطينك بالجوال البيت، ما يمديك ما يمديك تطلع إلا الو حسن وينك؟
0: لا لا هي تسمعك
1: هي
0: تسمعك الان.
1: اهلا. لا لا اجل لا لا امورك طيبه الله يحييك، عرفت؟
0: الحمد لله.
1: عشان كذا ماسك الصراط المستقيم. ها
0: لا لازم يعني خاصه
1: وفق الله يا حسن، تحياتي لك وللاهل كلكم.
0: يعطيك العافيه وشكرا لك.
1: يا مرحبا يا مرحبا يا حسن. 011-40-53 ايمان.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا حيها.
2: الله يسلمك يا رب يبقيك.
1: يا
2: موضوع اليوم الروتين والله حلو الموضوع مرة جميل، بس يعني أنا أشوف من وجهة نظري أنه إحنا اللي نصنع الروتين. يعني مفروض أنه الإنسان النشيط المتجدد اللي يحب الحياة الإيجابية ويحب التفاؤل ما يوصل لحياة الروتين، لأنه ما شاء الله تبارك الله حياتنا مليانة مليانة أشغال وأعمال وكذا. في الدوامات أيام الدوام صراحة يعني هو مو طبق الأصل اليوم عن بكرة، لا في تغيير، في تغيير
1: كيف؟
2: أيوة زي ما عشان في الدوام مو نفس اللي أنا سويته بسوي اليوم. هو صح يعني في أشياء تتشابه، لكن أنا اللي أصنع التشابه وأنا اللي أصنع الاختلاف. الإنسان المتجدد اللي يحب النشاط أنا أقول لك يبحث عن أشياء جديدة، زي أنا مثلا كمعلمة أبحث عن تطبيقات استراتيجيات جديدة، مثلا أتعرف على مثلا أي برنامج جديد، هذا البرنامج يوصلني لحاجة جديدة في العمل. أما بالنسبة للبيت والله ما شاء الله تبارك الله البيت يعني الواحد مجرد ما يدخل البيت يعني في أشغال كثيرة. يعني مثلا زي شرب القهوة، أنا اليوم شربت القهوة مع كتاب، قرأت كتاب تمام. بكرة مثلا رتبت حاجة في البيت، أو مثلا بحثت عن شيء تنظيف بشرة، كيف أنظف بشرة في اليوم، كيف إيش أسوي من خلطات للشعر مثلا. والله العظيم ما أكلم من فراغ، ما أتكلم من فراغ. والله هذه الأشياء اللي أسويها بالفعل، يعني أدور مثلا هذا الدولاب يحتاج للترتيب، يلا إيش الأفكار الجديدة، أدخل على ما شاء الله في تطبيق بنترست هذا يعطينا
1: بدون ذكر أسماء، خلينا في ندخل أحنا التطبيقات يساعدنا في أنه نأخذ أفكار جديدة.
2: يساعدنا من جد والله، يعني ما شاء الله اليوم. فالإنسان اللي يقول عنده روتين كل يوم روتين، هذا الإنسان هو سبب روتينه. هو اللي ما هو قاعد يبحث عن التغييرات، التغيير كيف يغير نفسه، كيف يغير يومه. لا يقول أنا أطفش وأنا ما عندي شيء أسويه، والله الدنيا مليانة ما شاء الله تبارك الله. يعني مثلا أسوي أكلة جديدة، أدخل على أتابع مسلسل، أتابع برنامج، أي حاجة. الحياة مليانة مو زي زمان، يعني ما شاء الله وسائل التواصل الآن ما شاء الله تبارك الله وصلتنا المعرفة لين مكاننا، ونقدر إحنا اللي نقدر نتغير. فما شاء الله اللي يتعلم لغة جديدة مثلا، يسجل. والله عندي أشياء كثيرة مرة، مثلا مهارة الرسم، أنا عشان أحب الرسم يعني أبدأ أطور نفسي في الرسم، أدخل على الفيديوهات ما شاء الله، أتمنى زيادة ساعات في اليوم عشان أقدر يعني أقدر أكثر من مهارة أقدر أتقنها، مهارة رسم، مهارة مثلا تطبيق معين بدون ما أذكر اسمه، أحب أني بكرة أعلم الطالبات كيف لازم أنا أول شيء أتعلمه. فأقول لك يعني الحياة مليانة مليانة.
1: طيب خلينا نروح جزء ثاني. هل أنت من النوعية اللي يحبون الروتين، الروتين المحفوظ، ولا من النوع اللي يتملل بسرعة إذا كان نفس البرنامج اليومي؟
2: لا، روتيني اللي كل يوم بصراحة هو شرب القهوة. تمام؟
1: حلو.
2: شرب القهوة هذا يوميا، يعني سواء في الصباح أو في المساء لازم نشرب قهوة. تمام؟ بغض النظر عن أنواعها، كل أنواعها. ما حسيت الملل وأنا أشربها، ولا طقوسي اللي أنا أسويها مع القهوة، والله ما حسيت أبدا بهذا الملل. يعني أنا عندي مثلا بيتي مليان زرع طبيعي، زرع طبيعي أحيان أطالع في النبتة هذه إيه هي، إيش فيها بدأت تضمر، إيش فيها بدأت كذا أوراقها تتغير، إذا والله بس أصورها وأدخل ما شاء الله يعني يسهروا علينا أشياء كثيرة. أبدأ أبحث عن النبتة هذه إيش اللي وصلها لهذه المرحلة، أنا كيف أجدد حياتها، كيف أنعشها من جديد. فكل يوم تتعلم حاجة جديدة. بس يعني بصراحة أنا ما أحب أني أمسك الجوال وقعد أتكلم مع الناس ولا أسولف مع الناس. لا، أنا أحب هذا النمط من الحياة، أني أدخل على تطبيقات، أدخل على الكتب الجديدة اللي موجودة. يعني ممكن يا أني أروح مكتبات معينة وأشتري كتب، أو تكون قراءة إلكترونية في أستخدمها. فوالله ما شاء الله أيامنا مليانة.
1: ترى في برضو يا إيمان من تغيير برضو النمط اليومي، ممكن ترى مشوار دوامك لما تروح أنت المشوار دائما دوامك من الطريق هذا، حاول أنك تغيره.
2: أيوة
1: الرجعة غيرها
2: الطريق. أها. بس حتى لما غيرتها ماني شعر، أنا ما أشعر بملل يعني وأنا رايحة. يعني بعدين فيني أحب أني أتأمل بصراحة، يعني أحيانا في الطريق وأنا أمشي أقول الله إيش حصل في تغيير هالطريق اليوم، قص الشجر.
1: عشان كذا التأمين شغال عندك واجد.
2: أنا عندي تأمل، أنا أحب أتأمل بالذات الطبيعة،
1: تطالعين في الأشياء وتتركين السيارة ويلا.
2: لا والله أحب أتأمل وأحب أدرس الموضوع وأتفحص وكذا وأوصل نتيجة له، هو ليش صار كذا اليوم، اليوم أحلى اليوم أمس. فاهم يعني أنا يعني ما أحب أني أوصل مرحلة أنه ملل طفش ما عندنا شيء نسوي. لا لا لا لا
1: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، طاقة إيجابية والحمد لله.
2: أي والله يا رب
1: بارك الله فيك إيمان.
2: الله
1: يسلمك. شكرا لك. الله يحفظك
2: ويسلمك.
1: تحياتي لك. شكرا لك.
2: وياك. شكرا. عفوا عفوا.
1: 011-40-53 محمد
3: مرحبا، حياك الله.
1: هلا أبو حميد.
3: هلا أبو حميد.
1: شلونك؟
3: تمام الحمد لله.
1: أنت ما الروتين يطفش عندك شكله. ها؟
3: يعني تقدر تقول
1: أنت شكل الروتين كذا يقول فكني منك يا محمد، فكني.
3: لا والله بلا.
1: شلون؟
3: أحداث ما تتكرر
1: يوميا.
3: إيه
1: شكلك رائع أفلام واجد.
3: مو على سلفة أفلام.
1: أجل.
3: يعني زي ما قلت لك اليوم غير عن بكرة غير عن اللي بعده. ما
1: أنت تعمد تسويه ولا هو فارض عليك الوضع؟
3: ما أدري القدر هو ضدي ولا معاي.
1: عطني مثال.
3: صالحي ولا ضدي ما أدري.
1: عطني مثال يا محمد. إنه
3: ساعات تقول مثلا يا رب هل فلان ما يجي في هذه اللحظة، فجأة تلاقيه تقول لي.
1: يعني أنت تداوم صح؟ موظف؟
3: معلم.
1: معلم ما شاء الله، يعني ودوامك ثابت؟
3: اي دوامي ثابت.
1: حلو، يعني من الصباح إلى الظهر.
3: اي بس
1: طيب وعقبها
3: الوقت ثابت، بس الطلاب غير، الأشخاص غير، الناس غير. أنا من النوع اللي أحب لو صار في تكليف مدرسة ثانية أقول لهم أنا تكفون أخذوني.
1: أنت بيتغير الوجيه والأشكال والعالم.
3: مو بس كذا، الصوت، الكلام، لما تتناقش مع شخص ثاني أنت بنفسك تكتسب أشياء كثيرة.
1: حلو. يعني أنت من النوع الملول.
3: مو بمسألة ملل، مسألة فائدة. شوف أنا الحين لو جلست معك في كافي بأخذ منك، بسمع منك أفكارك، أشيائك، بنفسها أقوم نفسي أنا.
1: طيب.
3: أخذ منك الزين وأترك الشين.
1: طيب
3: إن شاء الله أنك فيك زين يا حبيبي.
1: محمد اسمعني أنت الآن، إحنا في موضوعنا اليوم نتكلم عن الروتين اليومي هذا الممل اللي في أشخاص يصحى الصبح يروح دوامه، خلص الظهر رجع البيت، خلص البيت قعدته في البيت، جاء الليل نام، صحى اليوم الثاني أحد اثنين ثلاثة أربعة خميس الجمعة والسبت نفس الروتين، نفس الراحة والجية. كيف الواحد يكسرها بأشياء بسيطة؟
3: أنت واللي خلاني أدق عليكم جبتوها على الجرح، على جرحي، على الناس اللي أنا أشوفها كذا. اسمح لي
1: تفضل
3: أن أنا أسمي هذا الشيء وهو الموت، لكنك أنت حي. يعني إذا أنت بتستمر على نفس وضعك وكل يوم زي ما تفضلت على نفس، شو الفايدة منك يعني؟ أوكي الله يعطيك العافية، بس شو الفايدة الحياة إذا أنت ما تقدر تغيرها؟ ذيك إنك الله يرحمك لكنك حي تتنفس.
1: حلو. يعني هذا كلام جميل ممتاز. طيب إيش نسوي؟ نبي إحنا في في في كلامنا يا محمد في برنامجنا اليوم على الاتصالات، الفكرة إنه نأخذ أفكار من بعض، فممكن أنت تعطي فكرة، غيرك يعطي فكرة، ممكن أحد يسمعنا الآن في دوامة الروتين مو عارف إيش يسوي.
3: إن شاء الله يا رب زي ما تفضلت أحد يسمع ويغير هذا الشيء. أول شيء زي ما تفضلت أنت، يعني خاف أنت من منطقة الراحة. لما أنت تكون مرتاح في هذا الشيء خاف، لا تامن، لا تقول الحمد لله أنا مرتاح، لا، خاف أنك أنت مرتاح، قول هذا الشيء مو بزين اللي فيه. وبعدين أنت تسأل تقول شلون الواحد يتغير وليش يتغير. أنا مو بقول لك فلان تغير كذا أو سو رياضة أو سو هذا الشيء، أنا ما بقول لك شيء محدد.
1: أي.
3: بس بقوله بشكل عام، أنت أول شيء أعرف نفسك أنت أول، ابحث عن مكنوناتك اللي داخلك، أنت مين، شو اللي تحبه أصلا. ولا تقول ذي مضيعة للوقت، يعني مثلا اللي يقعد بسوني مثلا يقول أنا ذي أضيع وقتي، ما عليك من أحد، أنت مستانس روح. لا تقول لا ذي والله مضيعة للوقت، ولا ما في شيء اسمه مضيعة للوقت، طالما أنت مستانس هذا أفضل استثمار لك ولحياتك.
1: يعني حلو
3: كلام الرجال عادل، إنه يوم يقول على الرياضة، الرياضة هي تنشط المخ، تنشط الأشياء. صح أنك أنت تسوي رياضة علشان أنت تسوي تحديث، نقدر نقول حق مخك وحق أمورك، علشان أنت تقدر تحدث نفسك وتابني شو اللي تبي تسوي، شنو أهدافك البعيدة وشنو أهدافك القريبة.
1: حلو. يعني احنا نقول الحين في الكلام اللي انت قاعد تتكلم فيه انه ممكن انت تحدث امكانياتك، ممكن تطور من خلال يعني تشوف لك هواية جديدة تمارسها، تشوف لك اي شيء.
3: احسنت. تدور، ولا بشرط ان ذي الهواية انت سوها، لا، انت بنفسك اختار. والله لو اجمع حصى، اذا انا احس ان هذا الشيء يسعدني بيسعدني. يعني انا مثلا انا احب امثل، لكن كثير استحي اطلع قدام الجمهور مع اني احب امثل. اسوي قدام المرايه كاركتر معين اسوي وحط لحظ
1: حلو
3: واضحك على روحي قدام مرايه وكاركتر، فجأة دخلت بكاركتر ثاني، يعني عرفت.
1: اي قاعد تونس عمرك.
3: تونس عمرك انت، المقصد فيه انت يعني ابحث اكثر ودور يام، ولازلنا نبحث مهما، لا توصل عمر تقول خلاص انا عرفت روحي، لا، ابحث دور بتلقى اشياء ثانيه.
1: كم انت جميل يا محمد.
3: يا حبيبي وانتوا اجمل، موضوعكم جميل يا رب.
1: موفق ان شاء الله يا ابو حميد.
3: الله يسلمك.
1: فمان الله يا محمد. الله يحفظك. حبيبنا محمد الله يسهل أمرك، شكرا لك.
3: يا مرحبا.
1: 011-40-53 نايف.
4: أيوة. ألو. هلا
1: هلا يا نايف، شلونك؟
4: الحمد لله.
1: وش أخبارك؟
4: الحمد لله.
1: ها تدرس انت؟ انت داري وش الروتين؟
4: روتين الاشياء اللي اسويها كل يوم.
1: الله عليك، ايش تطفش منها ولا تحبها كذا؟
4: لا احبها.
1: وش تسوي انت يوميا؟
4: اطالع في الايباد
1: تروح المدرسه صح؟ وبعد ما ترجع من المدرسه وش تسوي؟
4: المدرسه بعد المدرسه اتغدى
1: ايه
4: وانام في العصر اروح الملعب العب.
1: حلو،
4: العب كوره.
1: ايه يا سلام.
4: وبابا الحين احضر مباريات في الملعب.
1: ما شاء الله، حلو. طيب وترجع البيت وترقد؟
4: ايوه احل واجباتي، احل واجباتي.
1: ايه
4: تحب اطلع في الايباد.
1: حلو، اهم شيء الايباد. ها
4: ايوه.
1: ونهاية الاسبوع ايش تسوي في الاجازة؟
4: اروح عند اجدادي.
1: ما شاء الله، وتلعب عندهم وتحب الروحة عندهم؟ ها
4: ايوه ايوه.
1: الله يحفظك، الله يحفظك يا نايف، ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظك يا نايف. شكرا لك يا ابوي.
4: عفوا،
1: في حفظ الله ورعايته. ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظه. 011-40-53 يا سيف.
5: حياك يا مرحبا، سعد الله مساك بالخير. ومن يسمع
1: هلا وسهلا بسيف.
5: هلا والله، حياك.
1: ما اخذ من اسمك شيء كثير.
5: السيف واصدق وانداء من الكتب. نعم
1: ايه، عشان بس سموك اهلك سيف.
5: الله يسلمك.
1: يلا حيا.
5: الله يحييك ويسلمك.
1: عطنا علمك يلا.
5: العلم الله يحفظ. طبعا انا دوامي مسائي من الساعه 11 الى الساعه 7 صباحا.
1: أيه.
5: في المطار تقريبا.
1: الله يعينك.
5: منطقه المطار ارجع الصباح تقريبا، يعني المكان الحمد لله العمل يعني سهل ما فيه تعب شوي.
1: حلو.
5: الصباح احيانا اخلص بعض الامور.
1: تكون مواصل؟
5: مواصل تقريبا، يعني في غفوه طبعا، النوم قليل يعني ارتاح ساعتين ثلاثه تكفيني يعني.
1: ممتاز.
5: اي، وفيما بعد ثم الظهر تقريبا انا شخصيا اقوم بحمص القهوه.
1: الله.
5: اليوم في البيت.
1: طيب حلو.
5: يعني كل ايه واطحنها واصلح
1: قهوة. عندك اجواء كل القهوه يا سيف؟ سيف تسمعني يا سيف؟ شكل النت راح من عنده ولا حلو ولا اتصال ولا ايش ولا. شكرا لك يا سيف، وان شاء الله تعاود الاتصال معنا. 011-40-53 ابو حميد. محمد
6: الله يمسيك بالخير. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. ارحب. يلا حيا.
6: حالك طال عمرك. الله يسلمك ويحييك ان شاء الله. معك محمد عبد الله من ابها من ساد عبيده.
1: ونعم اهلا وسهلا.
6: شان موضوعكم الليلة. انا جربت اثنين روتين، روتين العمل وروتين التقاعد. الله يعطيك العافية.
1: انت خلصت تقاعدت؟
6: نعم، انا كنت معلم ولمدة 40 سنة روتين حقيقة.
1: حلو، ومتى تقاعدت؟
6: تقاعدت قبل سنة او كذا.
1: حلو، ويلا اجل عطنا عطنا علومك.
6: فكان العمل حقيقة الوقت لك، وقتك محكوم يعني، ما عندك وقت تقول اني انا متحكم في الوقت.
1: ايه
6: جدول منظم طول اليوم،
1: تصحى الصبح تسرح وترجع
6: طلابك وجدول معين وروتين معين وتروح تنام، يعني وقتك وروتينك
1: واحد
6: محكوم. نعم نعم، وهذه فيها الملل قليل فيها. لا توقع الملل انه نعم ما قليل، جدولك مرتب وامورك مرتبة.
1: حلو.
6: لكن بعد التقاعد وروتين التقاعد حقيقة الوقت وقتك لك، وما حد يتحكم في وقتك، فيه ملل وفي الروتين وفيه صعوبة شوي.
1: أنت يعني إذا الحين أنت تقول بعد التقاعد بدأت تمل؟
6: أي والله بدأت أمل حقيقة. واحد خدم 40 عام والله، بعض الأيام أبغى السوق أروح المدرسة.
1: إيه.
6: يعني من باب الإدمان للعمل أو اللي عشت فيه الفترة هذه.
1: إيه بس.
6: التقاعد صعب عليك تتكيف على طول، يبغى لك وقت.
1: شوف.
6: يكون عندك برنامج ثقافي، برنامج رياضي، برنامج.
1: شوف يا محمد.
6: عائلي.
1: محمد خلنا أخذ الموضوع على جهتين، قبل وبعد. قبل.
6: نعم.
1: يعني إحنا في موضوعنا اليوم اللي روتينه نفسه، اللي هو يداوم زي ما تفضلت أنت، يداوم الصبح ويرجع ويلا وبيت وأهل ومدري إيش وينام ويصحى نفس.
6: لا هذه روتين لابد منه.
1: إيه بس عادي. إحنا نتكلم على كسر الروتين هذا. في ناس تدخل الدوامة هذه خلاص يبدأ زي ما تفضل أحد المتصلين يقول يعني أنت ميت بس عايش، فهمت؟ يعني ما في شيء ينعشك، ما في شيء يخليك ايش انك يعني تقول لا والله انا موجود، فهمت؟
6: لا لا لا لا لا لا لا بد الانسان يكسر الروتين.
1: مثل ايش؟ مثل ايش؟
6: يا اخي يطلع عنده اجازه، يطلع مع عياله، يروح يجي، له برنامج غير العمل او فيها اوقات كثيره.
1: ايش ممكن في اليوم حاجه بسيطه تغير روتينك؟
6: نعم حاجه بسيطه
1: مثل ايش؟
6: ساعه او ساعتين مثلا برنامج رياضي، يطلع بالعائله، له برنامج ثقافي خاص. يعني امور ما هي كثيره يعني تقول لنا، لكن لا بالتقاعد ترى وسيع البر. طيب. خلاص
1: شوف يا محمد، انت عارف ايش الاشكاليه عندك؟ انك انت ما هيأت نفسيتك على اساس بعد التقاعد، فهمت؟ يمكنك.
6: نعم.
1: ايه انت ما هيأت نفسيتك بعد التقاعد. في اشخاص نعرفهم معرفه شخصيه يقول انا ما عرفت نفسي الا بعد ما تقاعدت. يقول
6: ما اقول لك حقيقه وقتك لك
1: وكل إيه؟ يعني بس انه وش سووا؟
6: نعم تنام زي ما
1: لا رتبوا انت تقاعده من هنا، جاء تقاعدة من هنا، يقول أقسم بالله يمكن دخل التجارة، يمكن عمل لها
6: نعم نعم
1: أي مشروع، أي شغلة، أي نشاط. تلاقيه مثلا فيه كثير من الضيوف اللي صدفناهم أصبحوا رحالة، فهمت؟ يعني تلاقي خلاص ما
6: أكثر زملائنا وأكثر من نعرف زي ما قلت أنت الآن الله يعطيك العافية،
1: ايه؟
6: لهم برنامجهم اللي تقول الآن وغيروا عن غير العمل كثير،
1: خلاص صار هناك عنده شغف ثاني.
6: نعم لكن قد يكون أنا مرتبط بوالدين كبار.
1: الله يكسبك برهم إن شاء الله.
6: الله يعطيك العافية.
1: لا لا بس برضو ممكن تشغل نفسك بأي نشاط
6: أنا
1: تسويه.
6: أنا كنت مع والدي الله يعطيك العافية، الوالدة من رضا أكثر من 20 سنة وجلست معها كروتي.
1: ما ما ما ما ما ما هي بايرة.
6: بعد التقاعد توفت.
1: رحمة الله عليها.
6: والوالد كبر نفسه، يعني في حاجات يعني الشخص تحكم.
1: بالعكس بالعكس أنا أتكلم، ممكن أنت وجودك عندهم الله يكسبك برهم إن شاء الله، وهذا شيء
6: ما ما ما الله يبتدي برهم ما لنا فضل في الحاجات هذه.
1: لكن أتكلم لك على وضعك الحالي عشان تكسر الروتين هذا الممل اللي تتكلم عنه. شوف لك عمل إضافي، شوف لك
6: فعلا
1: مثلا دورة تدريبية، أي شيء.
6: أنا أدور بروفي الخاصة وإن شاء الله نبدأ بها.
1: يا ابن الحلال حتى لو تتعلم إنجليزي عن طريق الأونلاين، فهمت؟ تقول انا ما نحتاجه.
6: الحمد لله ملمين باشياء كثيره وملمين بثقافات وبامور طيبه الحمد لله حصلناها ايام عملنا
1: الله يبارك
6: ولكن
1: لك.
6: ولكن ترى يعني اقول لك انا ماني والله اتأفف متقاعد ولا اقول
1: لا لا، بس انه تتكلم في روتين في وقت طويل كثير ما انت قادر، يعني ما انت قادر تستفيد.
6: نعم
1: منه
6: حقيقه انا اعطيك الحقيقه
1: اي
6: اني ما اقدر اتحكم فيها ولا اقدر، يعني صارت ممله اكثر من ما كنت في العمل.
1: انزل البلاد احرث
6: والله الخير باجد والنعمة واجد الله نستر والله يجي معي أنا النعمة
1: والله. الله ملك الحمد الله ملك الحمد الله ملك الحمد
6: يا أخي والله في نعمة وفي أمان والله يطيل عمر قيادتنا. بس
1: الله يبارك فيك يا محمد وسعدنا بسماع صوتك وإن شاء الله أنك تلاقي.
6: أنا والله يا أخي وبصر بصيرتي والله يعطيك العافية.
1: بالعكس الله يوفقك إن شاء الله ويسهل أمرك وإن شاء الله تستمتع بباقي أيامك.
6: تعدي أنا 60 عام يعني
1: لا لا باقي نشاط يا حبيبي باقي صوتك.
6: الله يسعدك يا غالي
1: وفقك الله. الله يحفظك
6: ويمسيك على خير.
1: شكرا شكرا شكرا
6: الله يحفظك يا غالي الله يحفظك.
1: شكرا لكل اللي اتصلوا ونعتذر من الاشخاص اللي ما قدرنا نرد عليهم من كثرة اتصالات وتفاعل المستمعين، يعطيكم الف عافيه. شكرا لكم بحجم السماع على تواصلكم تفاعلكم الدائم معنا في برامجنا في اذاعه الرياض وبالتحديد في تعاليل. ساعتين قضيناها مع بعض وكنا نتكلم فيه. يا جماعة الروتين مو معناها انه احنا لازم انه عشان اكسر الروتين انه انا لازم اسافر ولا اروح لرحلة ممكن تكون مكلفة ماديا علي او في شيء. ترى ممكن كسر الروتين في بعض الاشياء البسيطة. في اشخاص زي ما تفضل احد المتصلين قال انا كنت ادخل مع ابواب الرسمية لا صرت ادخل مع ابواب الثانية. الواحد ممكن يغير طريق مساره للدوام يغيره لجهة ثانية. يمكن مو لازم نغير حياتنا كلها عشان نحس بالتجديد، احيانا يكفي اننا نغير تفصيلة صغيرة، لأن أكثر شيء يتعبنا مو كثرة المشاغل قد ما هو إحساس أنه بكرة معروف من قبل ما يجي. هذه التحية تقبلها من فريق العمل من الإعداد حصة المغاليث ومن التقديم خلف الميكروفون خالد الحيدان ومن التنفيذ والإخراج محمد الفلاج. اللقاء بكم يتجدد بإذن الله يوم الغد في تمام الساعة 10 مساء في تعاليل. كونوا على الموعد. إلى اللقاء وتصبحون على ما تتمنوا.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي.

في قلب حائل حيث تغفو الرمال على أسرار الزمان وتهمس الجدران بما لا يروى في كتب التاريخ. هناك تقف قلعة القشلة كأنها جندي من حجر لم يخلع بزته العسكرية منذ قرن مضى.

أمر الملك عبد العزيز ببنائها حين أراد أن يجعل من حائل قلعة للضبط والنظام، وفي عام 1360 للهجرة بدأت الحكاية. لم تكن مجرد مبنى، بل كانت مؤسسة عسكرية متكاملة، حوائطها سميكة شاهقة تشبه الصمت، لكنها تروي قصص الجنود الذين تدربوا هنا وتخرجوا ليكونوا حماة للوطن.

كنت هناك لا كزائر بل كمن دخل مسرحا عسكريا نقشت عليه تفاصيل الطاعة والانضباط، 8 أبراج للمراقبة ونحو 150 غرفة موزعة، كل منها كأنها تحفظ سرا من ماض صار ذكرى. الأبواب الخشبية ما زالت تنبط برائحة الزمن، وفي الفناء الواسع يخيل إليك أنك تسمع صوت الصف العسكري والهتافات التي تنشد للوطن للملك للواجب.

مرت السنين وودعت الجشلة صخب الجنود لتفتح أبوابها للزائرين، للذاكرة وللوطن الذي لا ينسى. تحولت من ثكنة إلى تحفة تراثية، وبدل أن تؤدى فيها التحية العسكرية باتت تلقى فيها التحية على التاريخ. أتدرون، ليست القلاع هي من تصنع المجد، بل من عبروا داخلها، من تدربوا، من ناموا وهم يحتضنون أحلامهم بالسلاح والشرف. وقلعة الجشلة لم تكن حجارة فقط، بل كانت معسكرا من الكبرياء.

0: كنفة.
1: ولد جدك.
2: الصوت المليء بالإيمان يصنع من البيوت أماكن حالمة، وعندما نستعيد الذاكرة نجد بأن كبار السن كانوا وما زالوا يلعبون دوراً هاماً في صناعة المجتمعات الإيجابية، خاصة أنهم يخففون العبء والتعب بالكلمات اللطيفة والأسلوب العذب الذي يشابه هوية المكان وأهله، ما يمنح كل من يجالسهم دافعاً معنوياً كبيراً وطموحاً لا يلين ولا يستكين، فهم يتوسدون القلب ويعتلون الروح والذاكرة.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: مع انطلاق صفارة الموسم الرياضي الجديد ترتفع حدة المنافسة وتشتعل مدرجات التحدي. نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، نحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة، وتتابعون أقوى اللقاءات.
5: كثير شفنا أنه ردة الفعل البعض يقول لك ليش ما في أحد متواجد عالمياً وفي الدوري المحلي موجودين.
4: ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يومياً عبر استطلاع الرأي لنسمع تحليلاتكم وآراءكم مباشرة.
6: والله يا أخ علي، يعني عشان ما نجامل
7: أي ما نبي مجاملات اللي بخاطر
6: الحكم السعودي، وفي نفس الوقت ما نكون يعني سيئين مع الفيفا.
4: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت هو الصدارة.
8: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
9: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
10: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
11: جهازك المناعي خط دفاعك الأول،
10: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
2: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
12: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: رحمة الله حتى ندفنه ثم نقسم التركة، ومنهم من قال نقسم التركة الآن. بعد هذا الاختلاف اضطر الابن الكبير أنه يرفض طلبهم جميعا وينتظر وصول الوالد، لكن الأبناء رفعوا عليه قضية في المحكمة عند القاضي: نحن نريد تقسيم التركة. كان الابن خايف من كلام الناس، وش راح يقولون علينا لما نقسم التركة قبل أن يصل والدنا؟ لكن الطمع خلى الأبناء يرغبون في جمع المال قبل وصول جثة والدهم إلى القرية. طلب القاضي الابن الكبير للحضور إلى المحكمة، فضاقت به الدنيا، ثم ذهب للبحث عن حل، فوجد أحد الحكماء الموجودين في القرية فسأله، وكان صاحب رأي سليم، قال له القصة وقال أبغاك تلقالي حل لهذه القصة. قال للحكيم روح لفلان من الناس وراح يعطيك الحل. قال فلان مجنون، إذا ما كان يحل مشاكله شلون بيقدر يحل مشكلتي؟ قال رح له لأن ما راح يفتيك أحد غيره. راح له وسرد عليه القصة، وبعد ما انتهى من كلامه قال للشخص قل لهم هل عندكم من يشهد بأن أبي توفى؟ فسكت.
1: في قلب البحر الأحمر وعلى مقربة من سواحل محافظة القنفذة تستقر جزيرة تذكار، كقصيدة كتبتها الطبيعة بماء البحر ونور الشمس. جزيرة هادئة تتنفس صفاء الأفق وتروي حكاية المكان الذي حافظ على نقائه عبر الزمن. في جزيرة تذكار تمتزج زرقة المياه برمال الشاطئ، وتنسج الشعاب المرجانية عالماً نابضاً بالحياة، بينما تحلق الطيور البحرية فوق المشهد في لوحة لا تتكرر إلا في البيئات الساحلية البكر. تذكار ليست مجرد جزيرة، بل شاهد على ثراء البحر الأحمر وتنوعه الحيوي، ووجهة تمنح زائرها تجربة تتجاوز جمال المنظر إلى سكينة الروح، حيث يلتقي الإنسان بالطبيعة في أبهى صورها. وفي ظل الاهتمام المتزايد بالسياحة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية، تبرز جزيرة تذكار بوصفها أحد الجواهر الساحلية الواعدة في القنفذة، لتظل عنواناً للجمال ورمزاً للتوازن بين الإنسان والبيئة، وذاكرة بحرية تحفظها الأمواج وترويها الأجيال.
2: ديرتي حبيبتي.

0: بركاته، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. بحسب أحدث تقرير للمركز الوطني للأرصاد، يشهد صيف هذا العام ارتفاعا في درجات الحرارة فوق المعدل الطبيعي في جميع مناطق المملكة بزيادة قد تصل إلى 1.6 درجات مئوية خلال شهري يوليو وأغسطس تحديدا، لكن هذا الارتفاع لا يشعر به سكان المدينة الواحدة بالتساوي، فبعض الأحياء أشد حرارة من غيرها، وبعض الفئات أكثر عرضة للخطر من غيرها. معنا اليوم مستمعينا الأستاذة أحلام بنت خالد الذبياني، الباحثة في التنمية المستدامة والمتخصصة في نظم المعلومات الجغرافية، فأهلا وسهلا بها معنا في برنامج السعودية الخضراء. مستمعين، داخل المدينة الواحدة تختلف درجة الحرارة بشكل ملحوظ من حي لآخر. الأحياء المكتظة بالأسفلت والمباني الكثيفة وقلة المساحات الخضراء تكثر سخونة من الأحياء ذات الأشجار والحدائق. هذا الفارق يعرف علميا بظاهرة الجزيرة الحرارية الحضرية. سؤالنا هنا، ما هي الجزيرة الحرارية الحضرية، ولماذا تختلف درجة الحرارة بشكل كبير بين حي وآخر في نفس المدينة؟
1: خلينا نبسطها. أول شيء، الجزر الحرارية هي ظاهرة تكون فيها بعض المناطق داخل المدن أكثر حرارة من المناطق المحيطة بها. السبب بشكل أساسي يرجع إلى طبيعة البيئة العمرانية والمواد الموجودة فيها. يعني مثلاً عندنا الأسفلت والخرسانة والأسطح المبنية، هذه كلها تمتص جزء كبير من الإشعاع الشمسي خلال النهار، تخزن الحرارة وبعدها تطلق جزء منها بشكل تدريجي، لذلك أحياناً نستمر نشعر بالحرارة حتى بعد غروب الشمس. بالمقابل عندنا الأشجار والغطاء النباتي، هنا في أكثر من آلية تساعد على التبريد. أول شيء الظل، هذا شيء واضح لنا، لكن في أيضا عملية مهمة اسمها النتح، أكيد تعرفونها. النتح ببساطة هو خروج الماء من أوراق النبات على شكل بخار. عملية التبخر هذه تحتاج طاقة، فتسحب جزء من الحرارة من سطح الورقة والبيئة المحيطة فيها، بالتالي تساهم في التبريد. بشكل مبسط ممكن تشبهها بعملية التعرق عند الإنسان، لما يتبخر الماء من سطح الجسم يساعد على تبريد الجسم. طبعا الآلية عند النبات مختلفة، لكن الفكرة من ناحية التبريد متشابهة. فإذا قارنا مثلا حي فيه أسفلت ومباني مكشوفة بشكل كبير بحي فيه أشجار ومساحات خضراء ومناطق مظللة، ممكن نشوف فرق واضح في الحرارة بين الحيين. والنقطة المهمة هنا أن المدينة نفسها ما تكون بدرجة حرارة واحدة، ممكن داخل نفس المدينة يكون عندي حي أكثر حرارة من حي آخر. بسبب إيش؟ اختلاف الغطاء النباتي، كثافة المباني، نوع الأسطح، تصميم الشوارع، حتى حركة الهواء، هذه كلها أشياء تأثر. عشان كذا دراسة الجزر الحرارية مهمة، لأنها تساعدنا نفهم وين المشكلة بالضبط وليش موجودة وكيف ممكن نتعامل معها.

0: مستمعينا الأعزاء، معرفة أن حياً أشد حرارة من آخر شيء وتحديد ذلك بدقة على خريطة شيء آخر تماماً. نظم المعلومات الجغرافية تتيح دمج بيانات الحرارة، الكثافة السكانية، الغطاء النباتي وأنواع الأسطح في طبقة واحدة قابلة للتحليل البصري والدقيق. سؤالنا هنا للأستاذة أحلام، كيف تساعد نظم المعلومات الجغرافية في تحديد الأحياء الأكثر تأثراً بالحرارة بدقة؟
1: هنا يجي دور نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، وهي أدوات جداً مهمة بالنسبة لنا كمتخصصين في الجغرافيا والبيئة. نقدر مثلاً نستخدم صور أقمار الصناعية للحصول على بيانات عن درجة حرارة سطح الأرض، وبعدها نربطها بطبقات ثانية مثل الغطاء النباتي، استخدامات الأراضي وكثافة المباني، وأحياناً البيانات السكانية. فبدل ما يكون عندي مجرد رقم لدرجة الحرارة، أقدر أشوف خريطة توضحني وين تتركز المناطق الأكثر حرارة. لكن الأهم بالنسبة لي مو بس نعرف وين الحرارة مرتفعة، وإنما نفهم ليش هي مرتفعة. مثلاً إذا من

0: الطفل وأي منطقة ممكن تحقق فيها المعالجة أكبر أثر.
1: مستمعين الكرام، ارتفاع الحرارة لا يؤثر على الجميع بنفس الدرجة. كبار السن، العمال الذين يقضون ساعات طويلة في الهواء الطلق، وسكان الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية وقلة المساحات الخضراء هم الأكثر عرضة لمخاطر الإجهاد الحراري. سؤالنا هنا: من هي الفئات الأكثر عرضة للخطر داخل المدينة، وكيف تكشف الخرائط الجغرافية هذه الأماكن بشكل دقيق؟
0: هنا مهم جدا ننتبه إلى أن التأثر بالحرارة ما يعتمد فقط على درجة الحرارة نفسها، يعتمد أيضا على مدة التعرض ومكان الشخص وطبيعة النشاط اللي يقوم فيه وقدرته على التعامل مع الحرارة. فعندنا مثلا كبار السن، العاملون في الأماكن المكشوفة مثل عمال الإنشاءات والزراعة، كذلك الأشخاص اللي يقضون وقت طويل خارج المباني. هنا نقدر نرجع نستفيد من نظم المعلومات الجغرافية. إذا حددنا المناطق الأكثر حرارة، نقدر نربطها بالبيانات السكانية واستخدامات الأراضي، ونشوف هل فيها كثافة سكانية عالية، هل فيها مواقع عمل خارجية، هل فيها حركة مشاة أو خدمات يستخدمها الناس بشكل مستمر. لأن ممكن يكون عندي موقع حرارته مرتفعة لكن ما في تعرض كبير من الناس، في المقابل ممكن يكون عندي موقع حرارته مرتفعة وفي عدد كبير من الأشخاص الموجودين في الخارج. هنا طبعاً الأولوية تختلف. فالفكرة أننا ما ننظر للحرارة لوحدها، ننظر إلى الحرارة زائد التعرض زائد الأشخاص الموجودين في المكان.
1: مستمعين الأعزاء، الخريطة وحدها لا تحمي أحداً، قيمتها الحقيقية في توجيه القرار. أين تزرع الأشجار أولاً؟ أين تنصب مظلات ونقاط التبريد؟ أي الأحياء تحتاج إلى حملة توعوية عاجلة؟ وهنا يأتي دور الشركات المجتمعية في تحويل البيانات إلى عمل فعلي على الأرض. سؤالنا في هذه النقطة تحديداً: كيف تتحول هذه الخرائط إلى قرارات فعلية تحمي السكان الأكثر تأثراً؟
0: هذا في رأيي هو الجزء الأهم، لأن الخريطة بحد ذاتها ما تحل المشكلة لكنها تعطينا أساس علمي عشان نقدر نتخذ القرار. إذا حددنا مثلا منطقة تعاني من حرارة مرتفعة، نحتاج أولا نفهم طبيعة المشكلة فيها. هل تحتاج أشجار؟ هل تحتاج ظل؟ هل المشكلة عندنا في تصميم الشوارع؟ هل عندنا مساحات واسعة مكشوفة؟ هل نوع الأسطح يزيد من امتصاص الحرارة؟ بناء على الإجابة نختار الحل. أنا ما أفضل فكرة أن الحل دائماً يكون نزرع أشجار أكثر، لأن الأشجار مهمة جداً فعلاً، لكن فعاليتها تعتمد على نوع النبات وموقعه وكثافة الغطاء النباتي وتوفر المياه، تصميم المكان، حركة الهواء. هذه كلها أشياء مهمة خصوصاً في المدن الجافة، لازم يكون اختيار النباتات وإدارة المياه مدروسة. لو عندي شارع يفتقر للظل، ممكن يكون التشجير وتوفير الظل حل مناسب. ولو عندي مساحة كبيرة ومكشوفة، ممكن أحتاج معالجة الأسطح بالإضافة إلى توفير مناطق مظللة. فالحل الأفضل في رأيي هو حل مخصص لكل موقع مبني على البيانات، مش حل واحد نطبقه على الجميع.
1: مستمعين الكرام، الحرارة لا توزع بالتساوي داخل مدننا، والحماية الحقيقية تبدأ من معرفة من الأكثر عرضة للخطر وأين بالضبط. من الخريطة إلى القرار، هذا هو الفارق بين الاستجابة العشوائية والعمل المبني على بيانات. وصلنا إلى ختام حلقتنا في برنامج السعودية الخضراء. شكرا لضيفتنا الكريمة الأستاذة أحلام الذبياني على هذه الإضاءات القيمة. شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب المتابعة. تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل في الإعداد هاني الزهراني، ومن الإخراج شوق الحربي، ومن التقديم محدثكم سليم الغامدي. إلى أن نلتقي إن شاء الله في حلقة جديدة من السعودية الخضراء، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السعودية الخضراء.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي.

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

0: مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم، ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم. فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر، وطريقهم الذي يحبذون السير فيه، ووجهتهم المفضلة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. سلم تي بلادي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سلمتي بلادي.

في قلب الرياض حيث يشتد وهج الشمس وتزدحم الطرق، ولد مشروع يعيد للمدينة توازنها ويمنحها بعدا جديدا من الجمال والحياة. إنه مشروع الرياض الخضراء، أحد أبرز مبادرات رؤية المملكة 2030 الذي يسعى إلى تحويل العاصمة إلى واحة حضرية نابضة بالخضرة. هنا لا تزرع الأشجار كزينة عابرة بل كرسالة حياة، ظل يمتد فوق الأرصفة وهواء أنقى يتسلل إلى المنازل ومساحات خضراء تمنح العين راحة والقلب سكينة. وكأن الرياض بعد سنوات من الإسفلت قررت أن تعود إلى جذورها الأولى، حيث الطبيعة جزء من تفاصيلها اليومية. يمتد المشروع عبر الأحياء والطرق والميادين ليصنع شبكة خضراء تربط أجزاء المدينة ببعضها،

وتخلق بيئة أكثر اعتدالاً وجاذبية. ومع كل شجرة تزرع تتغير ملامح المكان وتكتب قصة جديدة عن مدينة تنمو، لا في عمرانها فقط بل في روحها أيضاً. وفي عمق هذه المبادرة يكمن هدف أكبر، أن يعيش الإنسان في بيئة صحية متوازنة تعزز من جودة الحياة وتمنح شعوراً بالانتماء. فالجمال هنا ليس ترفاً بل ضرورة، والخضرة ليست خياراً بل مستقبل. هكذا يتحول مشروع الرياض الخضراء إلى أكثر من مبادرة بيئة، إنه وعد بمدينة تتنفس وتمنح ساكنيها حياة أكثر صفاء. وكل ورقة خضراء تهمس، هنا تبدأ الحكاية من جديد. وكلنا بصوت واحد نقول سلمت بلادي لمستقبل واعد ورؤية طموحة. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمت بلادي. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج منور البريك. في أمان الله.

0: في أقصى جنوب البحر الأحمر وعلى بعد نحو 50 كيلومتراً من ساحل جازان، تتناثر جزر فراسان كعقد من اللؤلؤ، مكونة أرخبيلاً يضم أكثر من 170 جزيرة، تعد من أغنى البيئات البحرية في المملكة. تبلغ مساحة جزيرة فراسان الكبرى نحو 380 كيلومتراً مربعاً، بينما تمتد مساحة الأرخبيل بأكمله إلى أكثر من 1000 كيلومتر مربع، محتضناً تنوعاً بيئياً استثنائياً من الشعاب المرجانية وغابات المنغروف والشواطئ البيضاء. تعد الجزر موطناً لأحد أكبر تجمعات غزال الأدمي الفرساني، إلى جانب مئات الأنواع من الطيور والأسماك والكائنات البحرية، مما جعلها محمية طبيعية ذات أهمية عالمية. أما تاريخها فيمتد لآلاف السنين، إذ كانت محطة رئيسية على طرق التجارة البحرية، ولا تزال معالم البيوت التراثية والقلاع القديمة تروي فصولاً من حضارات تعاقبت على هذه الجزر. جزر فراسان ليست مجرد أرخبيل في البحر الأحمر، بل لوحة طبيعية وتاريخية تلتقي فيها زرقة البحر بعبق الماضي، لتبقى واحدة من أثمن الكنوز البيئية والثقافية في المملكة العربية السعودية.
1: ديرتي حبيبتي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: إضاءات لغوية
2: على إذاعة الرياض. أهلا بكم في إضاءات لغوية جديدة. أسماء الأصوات. ونتناول في هذه الفقرة من هذه الحلقة الضباح. فما هو؟ ورد في لسان العرب: وضبح الأرنب والأسود من الحيات والبوم والصدى والثعلب والقوس، يضبح ضباحا أي صوت. أنشد أبو حنيفة في وصف قوس: حنانة من نشم أو تولب، تضبح في الكف ضباح الثعلب. قال الأزهري: قال الليث: الضباح صوت الثعالب. قال ذو الرمة: سباريت يخلو سمع مجتاز ركبها من الصوت إلا من ضباح الثعالب. وفي حديث ابن الزبير: قاتل الله فلانا ضبح ضبحة الثعلب وقبع قبعة القنفذ، قال: والهام تضبح أيضا ضباحا. ومنه قول العجاج: من ضابح الهام وبوم بوام. وفي حديث ابن مسعود: لا يخرجن أحدكم إلى ضبحة بليل، أي صيحة يسمعها، فلعله يصيبه مكروه، وهو من الضباح صوت الثعلب، ويروى صيحة. وفي شعر أبي طالب: فإني والضوابح كل يوم، جمع ضابح، يريد القسم بمن رفع صوته بالقراءة. وضبح يضبح ضبحا وضباحا نبح، والضباح الصهيل. وضبحت الخيل في عدوها تضبح ضبحا، أسمعت من أفواهها صوتا ليس بصهيل ولا حمحمة. وقيل: تضبح تنحم، وهو صوت أنفاسها إذا عدون. قال عنترة: والخيل تعلم حين تضبح في حياض الموت ضبحا. وقيل: هو سير. وقيل: هو عدو دون التقريب. وفي التنزيل: والعاديات ضبحا. كان ابن عباس يقول: هي الخيل تضبح. وكان رضوان الله عليه يقول: هي الإبل، يذهب إلى وقعة بدر. وقال: ما كان معنا يومئذ إلا فرس كان عليه المقداد. والضبح في الخيل أظهر عند أهل العلم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما ضبحت دابة قط إلا كلب أو فرس. وقال بعض أهل اللغة: من جعلها للإبل جعل ضبحا بمعنى ضبعا، يقال: ضبحت الناقة في سيرها وضبعت، إذا مدت ضبعيها في السير. وقال أبو إسحاق: ضبح الخيل صوت أجوافها إذا عدت. وقال أبو عبيدة: ضبحت الخيل وضبعت إذا عدت، وهو السير. وقال في كتاب الخيل: هو أن يمد الفرس ضبعيه إذا عدا حتى كأنه على الأرض طولا، يقال: ضبحت وضبعت. وأنشد: إن الجياد الضابحات في العدد. وقال ابن قتيبة في حديث أبي هريرة: تعس عبد الدينار والدرهم الذي إن أعطي مدح وضبح، وإن منع قبح وكلح. تعس فلن تعش، وشيك فلن تقش. معنى ضبح صاح، وخاصم عن معطيه. وهذا كما يقال: فلان ينبح دونك، ذهب إلى الاستعارة، وقيل الضبح الخضيعة تسمع من جوف الفرس، وقيل الضبح شدة النفس عند العدو، وقيل هو الحمحمة، وقيل هو كالبحح، وقيل الضبح في السير كالضبع.
1: أخطاء شائعة.
2: والخطأ الذي نتناوله في هذه الفقرة هو قول بعضهم فلان من شواذ الرجال، فما الخطأ هنا وما الصواب إذن؟ يقول الدكتور مصطفى جواد: قل فلان من شذاذ الرجال، ولا تقل فلان من شواذ الرجال. والسبب المانع من جمع الشاذ للإنسان على شواذ هو السبب الذي منع جمع الباسل

0: الإنسان على البواسل، وإنما يقال جمل شاذ وجمال شواذ وقول شاذ وأقوال شواذ. أما الشذاذ فهو جمع إنسان من صفة الشاذ، مثل كاتب وكتاب وحاسب وحساب وعامل وعمال وسارق وسراق وحاذق وحذاق وما لا يحصى لكثرته، وهو جمع قياسي.
1: عامي وفصيح.
0: والكلمة التي نتناولها في هذه الفقرة هي كلمة زعب الماء، ويزعب الماء من البير أو من القليب. فتعالوا نتعرف أصلها الفصيح. ورد في لسان العرب: زعب الإناء يزعبه زعبا، ملأه، ومطر زاعب يزعب كل شيء أي يملأه. وأنشد يصف سيلا: ما جازت العفر من ثعالة فالروحاء منه مزعوبة المسل أي مملوءة. وزعب السيل الوادي يزعبه زعبا، ملأه، وزعب الوادي نفسه يزعب تملأ ودفع بعضه بعضا. وسيل زعوب زاعب. وجاءنا سيل يزعب زعبا أي يتدافع في الوادي ويجري. وإذا قلت يرعب تعني يملأ الوادي. وازدعبت الشيء إذا حملته، يقال مر به فازدعبه. وقربة مزعوبة وممزورة أي مملوءة. وزعب القربة ملأها، وزعب القربة احتملها وهي ممتلئة، يقال جاء فلان يزعبها ويزأبها أي يحملها مملوءة. وزعبت القربة أي دفعت ماءها. وفي حديث أبي الهيثم رضي الله عنه: فلم يلبث أن جاء بقربة يزعبها أي يتدافع بها ويحملها لثقلها. وقيل زعب بحمله إذا استقام، وزعب بحمله يزعب وازدعب أي تدافع. ومر يزعب به مر سريعا. وزعب البعير بحمله يزعب به مر به مثقلا. وزعبته عني زعبا دفعته. هذا إذن هو أصل هذه الكلمة الفصيح. وفي الختام نشكركم مستمعين الكرام على طيب المتابعة. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد المنيف. إلى اللقاء.
2: إضاءات لغوية
3: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: فرصة.
6: في كل مرة نسمع كلمة صدمة نتخيل حادث سيارة، زلزال، خبر وفاة، حرب أو انفجار. لكن الحقيقة إن أخطر الصدمات ما هي دايماً الأعلى صوت. ممكن هذه الصدمات تكون كلمة، ممكن تكون نظرة، ممكن تكون خيانة، ممكن يكون أب ما عرف يوم من الأيام كيف يحتضن ابنه، ممكن تكون أم كانت حاضرة بجسدها وغايبة بقلبها. أحياناً ما نتذكر حتى الشيء اللي انكسر داخلنا. أحياناً أيضاً كل ما نعرفه إن هناك شخص تغير في يوم ما. كنا نضحك بسهولة ثم أصبح الضحك يحتاج إلى مجهود. كنا نثق بالناس ثم أصبحنا نفسر كل تصرف على أنه تهديد كأننا في حلم. كأننا أصبحنا أكبر من أحلامنا. أن يمر اليوم بسلام، هذا أصبح من

0: في سؤال قديم كانوا العلماء دائما يحاولون الإجابة عنه منذ عشرات السنين، لماذا يخرج شخصان من التجربة نفسها لكن أحدهما يكمل حياته بشكل طبيعي بينما يحمل الآخر أثارها لعشرات السنين؟ لماذا يعود جندي من الحرب ويعيش حياته بينما يعود آخر ولا يغادر الحرب أبداً رغم أنه أصبح في بيته؟ لماذا ينسى طفل حادثة مرعبة بعد أشهر بينما يبقى طفل آخر أسيرها حتى الأربعين؟ الإجابة ما هي في الحدث بل في الدماغ. في عام 1998 للميلاد نشر باحثان هما ستيفن بورجس وبيسيل فاندير كولك نشروا إلى جانب عدد كبير من الباحثين في علم الصدمة أعمال ساهمت في تغيير فهمنا لما يحدث للجسم بعد التجارب القاسية. الفكرة الأساسية كانت صادمة بحد ذاتها، الصدمة ليست ما حدث لك، الصدمة هي ما بقي داخل جهازك العصبي بعد أن انتهى كل شيء. قد تنتهي الحرب لكن جهازك العصبي ما يدري أنها انتهت. قد يغادر الشخص المؤذي حياتك لكن جسدك ما زال يتصرف وكأنه يقف خلف الباب. لهذا السبب الكثير من الناس يقولون لا أعرف لماذا أخاف، لا أعرف لماذا أنفعل، لا أعرف لماذا أبكي. في الحقيقة الجسد يعرف قبل أن يعرف العقل. تخيل أن هناك إنذار حريق في منزلك وفي يوم ما اشتعل حريق حقيقي. الإنذار أدى وظيفته لكن بعد انتهاء الحريق بقي الإنذار يعمل كل يوم، كل ساعة، كل دقيقة، حتى لو أشعلت شمعة، حتى لو دخلت المطبخ، حتى لو شغلت الفرن سيصرخ، ليس لأنه مجنون بل لأنه لم يتعلم بعد أن الخطر انتهى. هذا تقريبا ما تفعل الصدمة داخل الدماغ. داخل الدماغ توجد منطقة صغيرة جدا تسمى اللوزة الدماغية، وظيفتها مو بس التفكير ولا اتخاذ القرارات، وظيفتها الوحيدة تقريبا السؤال هل نحن في خطر؟ عندما ترى سيارة تقترب بسرعة هي أول من يتحرك قبل أن تفكر، قبل أن تحلل، قبل أن تقول ربما السيارة ستتوقف. هي لا تنتظر، هي ترسل الأوامر فورا. يضخ الجسم الأدرينالين، يزداد النبض، تتوسع حدقة العين، تتوتر العضلات، كل هذا كي تبقى حيا. وهذا النظام أنقذ البشرية آلاف السنين، ولكن المشكلة تبدأ حين يبقى هذا النظام يعمل حتى بعد انتهاء الخطر. وجدت دراسات باستخدام التصوير برنين المغناطيسي الوظيفي أن الأشخاص الذين تعرضوا لصدمات شديدة غالباً ما يظهر لديهم نشاط أعلى في اللوزة الدماغية، بينما ينخفض نشاط المناطق المسؤولة عن التنظيم واتخاذ القرار مثل القشرة الجبهية الأمامية. بمعنى آخر العقل يقول كل شيء بخير لكن الجسم يجيب لا ليس بعد. في كتاب الجسد يحتفظ بالأثر يشرح الطبيب النفسي بيسيل فاندير كولك فكرة أن الذاكرة ليست دائما قصة. أحياناً الذاكرة هي إحساس، شد في الصدر، تعرق، تسارع نبض، أرق، توتر ورغبة بالهروب دون أن نعرف من ماذا نهرب. ولهذا ليس كل من تعرض لصدمة يتذكرها بوضوح، بل إن بعض الناس ينسون أجزاء كاملة من طفولتهم ليس لأن ذاكرتهم ضعيفة بل لأن الدماغ كان يحاول حمايتهم. هل الإنسان بعد الصدمة يبقى مكسور إلى الأبد أم أن هناك طريقاً آخر لا يعرفه معظم الناس؟ ليس من زاوية الألم فقط بل أحياناً نتحدث من زاوية أكثر دهشة، كيف يمكن لبعض البشر أن يصبحوا أقوى ليس رغم الصدمة بل بسببها؟ وأنت هل تجاوزت صدمتك أم ما تزال تعيش في أوغالها؟ فرصة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران، عمت الغرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
5: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي.

حين حمس الجبل استيقظت العلا. في تلك الليلة لم يكن القمر مكتملا، لكن العلا كانت كاملة. كانت تنام بين ذراعي الجبال كطفلة خبأت أسرارها في تجاويف الصخور. وعندما همس الجبل لم يكن صوتا، كان استيقاظا. يحكى أن غلاما صغيرا خرج قبل الفجر يسير وحده، لا يخاف العتمة بل يصغي لها. كان يبحث عن اسم نقشه جده ذات زمن بعيد، قالوا لي إن بيته في قلب الجبل، وإن اسمه ما يزال هناك على حجر لا يشيخ. توقف الطفل، لم يخف بل ابتسم، كأنما الجبل يعرفه، كأنما العلا كانت تنتظره. هنا في وادي الأثر لا تشرق الشمس على الأرض، بل تنهض الأرض فتقوم الشمس احتراما.

العلا ليست مدينة، إنها ذاكرة مشيدة، حكاية نقشت بالصبر وغسلت بندى الفجر وتعطرت بعبق القوافل التي مرت ثم عادت تحمل معها الحلم. واليوم عادت العلا لتتكلم، لكنها لا تستخدم الحروف بل الضوء والنغم والصدى. في شتاء طنطورة تغني الكثبان أغنية العالم، وفي مرايا ينعكس وجه السماء على رمالنا. تغني العلا وتصغي لها الصحراء، ترقص الظلال على الجدران، ويكتب الزمان سطرا جديدا من أسطورتها. العلا ليست وعدا فقط بل وفاء. هنا حيث مرت القوافل وسكنت الأماني، تمر اليوم الرؤية، رؤية وطن لا ينسى جذوره بل يسقيها.

إذا زرت العلا لا تبحث عنها بعينيك، بل أغلقهما، ستشعر بها تقترب، تمشي إليك من بين العصور وتضع يدها على قلبك وتهمس. أنا أنت، أنا ماضيك، وأنا طريقك نحو المستقبل. في العلا لا تسمع الأرض فقط، بل تسمع روح السعودية حين تتكلم.

0: وعي.
1: مع تطور أساليب التكنولوجيا وبحث الأطفال بصورة مستمرة عن الألعاب الإلكترونية أو المنصات الاجتماعية، تحولت فكرة إدماج الطفل في المجتمع عن السابق لتظهر لنا بطريقة هشة، وهذا يعود للتكوين العائلي. ففي الوقت الحالي يعيش الكثير من الأطفال حياة فردية بعيدة كل البعد عن الأعراف وعن التقاليد وعن حياة المجلس التي تعد جزءاً أصيلاً من الحياة الاجتماعية والهوية السعودية. لكن هذه المشكلة نستطيع حلها بشكل سهل من خلال إدماج الطفل في المجالس ومنحه فرصة التحدث والتعبير عن رأيه، مما يكسبه الثقة فضلاً عن الاتكال عليه في بعض الأعمال. وهذا أحد الأساليب القديمة في صناعة الشخصية.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترم ونسينا، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي،

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحرار.

الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي. من

0: وعي.
1: الطفل بطبيعته شخص يبحث عن المرح حتى في صداقاته، ولا يحبذ أن يكون الطرف الآخر بصحبته منعزلاً أو منغلقاً، وهذا ربما يثير لديه غريزة الطيش. ولكن مما يجعل الطفل على دراية بين معرفة طريق الصواب والخطأ يكمن بالتوجيه المستمر والحرص على الإلمام بالتفاصيل الخاصة بالطفل، والأهم من ذلك التعرف بشكل جيد على أصدقائه ومعرفة سلوكياتهم، وهذا سيختصر الكثير، لأن الصحبة تغير الشخصية سواء للأفضل أو للأسوأ، وتحديد مسار الطفل يبدأ من سن مبكرة ويستمر مدى العمر. فالأصدقاء سلعة ثمينة يجب معرفة تفاصيلها للحفاظ على الطفل وبناء هويته بشكل مثالي. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
4: الإذاعة زمان.

خليل الفزاع. أيها الأحبة، نرحب بكم على شواطئ الليل في زورق من الكلمات المجنحة بما فيها من جراح الصمت وصمت الجراح. أهلا بكم.

عندما نزرع في حنايا القلب حلم اللقاء، نصغي لنداء الوعود الآتية من غابات الصمت، تحمل في ثناياها تباشير فجر واعد بالضياء وغد واحد بالدفء بعد الضمى في سقيع الهجر. ليس ما هو أجدى من قناديل الأمل لتضيء عتمة اليأس والخوف من البعد الذي أضنى القلوب المتيمة الوالهة والمشوقة إلى لقاء مغلف بأشهى الأمنيات بعد أن طالت الليالي الموحشة وتراكمت الذكريات الحزينة وآن للمواعيد الخضراء أن تزهر.

لم أعد والسهر أعلى وفاق بعد أن جلب الوسن طيفك ساريا في أحشاء الظلمة يحمل تباشير الأيام القادمة. وكما كنت أستطيب السهر أصبحت أتوق للغفوة، أستدعي طيفك وأقيم معه، أقيم معه حوارا جادا حول ما تخبئه الأيام من مفاجآت. أبثك راحتي، أبثك راحتي وعذابي، وأذود عن نفسي حقد الوشاة، وأستودعك سري قبل أن يضيع في الدروب وتطويه السنون فيما طوت من أسرار الوالهين.

لو كان بالصبر الجميل ملاذه، ما سح وابل دمعه ورذاذه، ما زال جيش الحب يغزو قلبه حتى وها وتقطعت أفلاذه. من كان يرغب في السلامة

فليكن أبدا من الحدق المراهط عياذه. لا تخدعنك بالفطور، فإنه نظر يضر بقلبك استلذاذه. يا أيها الرشاء، يا أيها الرشاء الذي من طرفه سهم إلى حب القلوب نفاذه، در يلوح بفيك، در يلوح بفيك من نظامه، عطر يجول عليه من نباذه. وقناة ذاك القد كيف تقومت، وسنان ذاك اللحظ ما فولاذه. أغريت حبك بالقلوب فأذعنت طوعا، وقد أودى بها استحواذه.

قل لمن أوحش بالهجر جفوني، قل لمن أوحش بالهجر جفوني من كراها، والذي أوهم عيني أن في النوم قذاها. يا ملولا يا ملولا قلما استرعى عهودا فرعاها، يا ظلوما كلما استعطفته صد وتاها. زدت في تيهك، زدت في تيهك، والشيء إذا زاد تناها. غير أن الصمة لا تسمع دعوى من دعاها، غير أن الصم لا تسمع دعوى من دعاها، وهو لو نادى عظامي رقة لبى صداها.

يا ربع أين ترى الأحبة يمموا؟ هل أنجدوا من بعدنا أو أتهموا؟ يا ربع أين ترى الأحبة يمموا؟ هل أنجدوا من بعدنا أو أتهموا؟ رحلوا رحلوا وفي القلب المعنى بعدهم وجد على مر الزمان مخيم. رحلوا وفي القلب المعنى بعدهم وجد على مر الزمان مخيم. وسروا وقد كتموا المسير وإنما تسري إذا جن الظلام الأنجم. وتعوضت بالإنس روحي بعدهم لا أوحش الله المنازل منهم. لولاهم ما قمت بين ديارهم حيران أستاف الديار وألثم. أمنازل الأحباب أين هم؟ أمنازل الأحباب أين هم؟ وأين الصبر من بعد التفرق عنهم؟

0: غدا ودائما على جناح الحب والأحلام نلتقي. لكم أحلى تحية من غالب كامل ونوال بخشي.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.

إعداد وتقديم علي الدرورة، أداء علي المصطفى، المخرج عبد الله صليهم.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج موال من الخليج.

أعزائي المستمعين، تعودنا أن نقدم سيرة أحد شعراء الموال في الجزيرة والخليج العربي في كل حلقة. في هذه الليلة سوف نسلط الضوء على الشاعر حمد الحمود من جزيرة تاروت.

شاعرنا لهذه الحلقة أعزائي المستمعين هو حمد الحمود التاروتي، ولد في جزيرة تاروت سنة 1288 هجرة. كان يتمتع بشاعرية فياضة وإحساس مرهف. عمل جل حياته في سفن الغوص، حيث يذكر لنا الرواة أن صوته من أجمل الأصوات بين النهامين، والنهام كما ذكرنا أنه المطرب الشعبي في سفينة الغوص. لقد ظل شاعرنا حمد الحمود التاروتي عاملا في هذه المهنة حتى وافاه الأجل سنة 1346 للهجرة.

أعزائي المستمعين، من مواويل الشاعر حمد الحمود التاروتي التي يخاطب فيها أهل الشيم بعد أن انقلبت أمور الحياة وتغيرت مجريات الأمور، حيث ظل الشريف مهانا يتجرع مرارة الدنيا، وكما يقال إن بعد العبير لابد من شم رائحة الدخان. لنرى أعزائي هذه الصورة الشعرية التي رسمها لنا في ذلك العصر. يقول شاعرنا الحمود:

أعزائي المستمعين، ومن مواويل الشاعر حمد الحمود التاروتي هذا الموال الذي يصور لنا فيه ليلة السايبة، وهي ريح قوية أغرقت معظم سفن الخليج التي كانت مبحرة في الماضي. تلك الليلة من عام 1328، وهي التي عرفت بالطبعة الصغرى. هنا عزيزي المستمع يصور لنا الشاعر الصورة الحقيقية لتلك الرياح العاتية التي شبهها بالطوفان. يقول في مواله:

أعزائي المستمعين، ومن مواويل شاعرنا حمد الحمود هذا الموال الذي يخاطب فيه والده فيما يبدو، يقول فيه: يا أبو حمد آه من فرق الولف فرقاه، يا أبو حمد آه من فرق الولف فرقاه، دمعي سفح وانتثر وسفي على فرقاه، مدري أنا بي ألم يوم العظم فرقاه، الفراق مزع ضميري والهجر مرني، من شهر شوال ما شفته أبد مرني، ما به مروة ولو ساعة وقف مرني، لصفق بكفي ندم وسفي على فرقاه.

0: أعزائي المستمعين، ومن مواويل الفراق التي يصور لنا ولعه الشديد وتلك المعاناة النفسية التي يكابدها كل من فارق أحبته، وهي صورة أدبية موجودة عند الشعراء منذ عصور قديمة. يقول شاعرنا في هذا الموال: لا تسايلني، لا تسايلني بعد فراقهم، ويش الدواء؟ أشوف جرح القلب، أشوف جرح القلب ما له طبيب ودواء، من حيث شفت الجسم والقلب منه دواء، والنفس لفراقهم ما قط ساعة، والنفس لفراقهم ما قط شافت الراحة، وين حبيب القلب ألقى منها الراحة، جيبوه قبل مفارقة ترى النفس فواحة، ودوني ترى عندهم علاجي والدواء.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.

0: الرحمن يا عبد الرحمن.
1: نعم يا معلم داود، هل حدث شيء؟
0: طبعا طبعا، لقد حدث أمر جلل.
1: خير إن شاء الله، خير إن شاء الله يا معلم داود.
0: ألا ترى بأن جارنا المعلم رابح يجري تحسينات على دكانه؟
1: تحسينات؟ صحيح.
0: يا لطيف يا لطيف
1: يا لطيف، على ماذا يا معلم داود؟
0: انظر انظر، يظهر أنه قرر أن يغير لون البويا.
1: وماذا في ذلك يا معلم داود؟
0: يا أخي، إن هؤلاء الناس يثيرون دهشتي واستغرابي. هل يعقل بأن يغير المرء لون دكانه كل سنة أو نحوها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الطمع يا أخي، الطمع، قاتل الله من لا يشبع.
1: لكن لا تنسى يا عم داود بأن دكان جارنا رابح بقيت على حالها مدة طويلة دون إدخال أي تحسينات.
0: انظر انظر انظر يا عبد الرحمن، لقد بدأ العمال بوضع السلالم.
1: هذا أمر طبيعي يا معلم.
0: أيها الغبي، وهل هذا أمر طبيعي كما تقول؟ إن أي تغيير أو تحسين في دكان جارنا رابح سوف يلفت انتباه الزبائن، وبالتالي سوف يؤثر على مبيعاتنا، خاصة وأن بضاعتنا واحدة.
1: الرزق على الله يا معلم داود.
0: ونعم بالله يا أخي، غير أنني مندهش لتصرف بعض الناس. في كل يوم ديكور جديد، ودهان يختلف عن سابقه، وموديلات جديدة، و...
1: على رسلك يا معلم داود، لقد تطورت التجارة هذه الأيام وأصبحت وسائل العرض تختلف عن ذي قبل.
0: إن الوسائل لم تتغير وحدها يا بني، وإنما الذي تغير هو عقول البشر. ألا بالله عليك جاوبني بصراحة تامة.
1: تفضل يا معلمي، قل.
0: ماذا تسمي ما يفعله المعلم رابح من إدخال تحسينات على دكانه؟ هل تسمي ذلك تطورا ومسايرة لعقول أبناء هذا العصر، وتطورا في أصول البيع والشراء؟
1: بالطبع بالطبع يا معلم داود.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى أنت أيها الساذج تنطلي عليك تلك الأساليب الملتوية.
1: أساليب ملتوية؟
0: انظر انظر انظر يا عبد الرحمن، لقد بدأ العمال يدهنون السقف. يا إن هذا اللون يخلو من أصول الذوق السليم، أليس كذلك يا ولد؟
1: والله لا أعلم إنني.
0: لقد حضر النجار، إنه يقوم بعمل ديكور جديد على ما أظن. تبا لهؤلاء الناس، ألا يقنعون بما رزقهم الله؟ ديان جديد وديكور جديد، ما هذا؟ على رسلكم يا ناس، على رسلكم.
1: لكنني يا معلم داود لا أرى بما يقوم به جارنا المعلم رابح، لا أرى ما تراه أنت.
0: قلت لك إنك موظف جاهل، وماذا ترى إذن يا حضرة الفيلسوف؟ ألا تعلم بأنه يقصد التضييق علي بإدخال هذه التحسينات على دكانه؟ إنه الحسد، الحسد يا عبد الرحمن.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ترى من يحسد الآخر؟ أنت يا معلم داود أم أنت يا معلم رابح؟

0: ما شاء الله ما شاء الله، ما هذا يا معلم رابح؟
1: مرحبا بجاري العزيز، إنها تحسينات طفيفة. لقد عزمت بعد الاتكال على الله بأن أغير لون الدكان الذي مضى عليه قرابة 10 سنوات.
0: لكن اختيارك للون الجديد اختيار موفق يا معلم رابح.
1: شكرا شكرا على هذا الإطراء.
0: ويظهر بأنك عزمت أيضا على عمل ديكور جديد.
1: وهذا وارد أصلا، فلقد خطر على بالي أن أغير ديكور وده مرة واحدة.
0: ما شاء الله ما شاء الله، سيكون متجرك درة بين بقية متاجر السوق يا معلم رابح.
1: هذا من نعم الله تعالى.
0: وهل تنوي عمل شيء آخر؟
1: تقصد ماذا؟
0: لا لا لا أبدا أبدا، أقصد هل في نيتك أن تستورد بضاعة جديدة؟
1: والله المفروض أصلا أن أستورد بضاعة جديدة، نظرا لأنه ينتظرنا موسم جديد يا معلم داود كما تعلم.
0: ما شاء الله ما شاء الله، أوسع الله علينا وعليك. إذن أتركك بخير.
2: مع السلامة يا معلم داود.
3: والله إن زيارة المعلم داود لا تعجبني يا معلم رابح.
1: ولماذا يا سلم؟
3: أسئلته في ظاهرها الود وفي باطنها الحسد والحقد.
1: ما لنا وللناس يا بني، ما لنا وللناس.

0: عبد الرحمن، عبد الرحمن، انظر انظر يا عبد الرحمن.
1: خير إن شاء الله. ماذا حدث؟
0: ماذا حدث؟ انظر إلى دكان جارنا المعلم رابح.
1: لقد نظرت.
0: ألا ترى شيئا؟
1: نعم، أرى العمال يشتغلون.
0: أرى العمال يشتغلون هكذا وبكل بساطة، أرى العمال يشتغلون.
1: وما الداعي لأن تسخر مني بهذا الشكل يا معلم داود؟
0: لأنك غبي وستظل غبيا إلى ما شاء الله.
1: غبي؟ ولماذا؟
0: أيها المعتوه، انظر هناك، انظر إلى اليافطة، ألا ترى بأن العمال يزيلونها؟
1: حقا، إنهم يزيلون اليافطة القديمة.
0: ألا يعني هذا بالنسبة لك أي شيء؟
1: لا لا أبدا، لا يعني بالنسبة لي أي شيء يا معلم داود.
0: يا أخي يا أخي، لا أدري من أرسلك إلي، إنك لا تفقه بأمور السوق ولا تعرف بأمور البيع والشراء شيئا.
1: والله لم أفهم ماذا تقصد.
0: إن إزالة اليافطة القديمة معناه أن المعلم رابح بصدد أن يعمل يافطة جديدة، وهذا ما يلفت نظر الزبائن بشكل بارز، وبالتالي فإنه يؤثر على مبيعاتنا، ومن يدري، فلربما تكون يافطة مصممة على الطراز الحديث، ألوان جميلة وأضواء قناديل تضيء وتنطفئ بطريقة آلية.
1: وهل تعتقد يا معلم داود بأن جارنا المعلم رابح قد عزم أن يضيق عليك الخناق؟
0: لقد بدأت تفهم، الآن بدأت تفكر تفكيرا سليما.
1: تقصد بأن المعلم رابح قد قصد تحويل نظر زبائنك إلى دكانك؟
0: بالضبط بالضبط يا بني، لكن علينا أن نتحرك، علينا أن نفعل شيئا.
1: نفعل ماذا يا معلم داود؟
0: يجب أن نفكر بطريقة تكون ردا حاسما على نوايا المعلم رابح المبيتة. لا، لن أدعه ينال مبتغى.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها؟

في بيوتنا، كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا، وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا. السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحا، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: ديرتي حبيبتي،

في حائل لم يكن الليل ساكنا كما يظن، كأن هناك جبل يهمس وقلعة تنام عينها لا تغفو تدعى إعرف.

صوت فتى صغير يركض. جدي جدي، لماذا القلعة عالية جدا؟ صوت الجد العجوز، لكي ترى كل شيء وتخفي كل شيء يا بني. كانت القلعة يوما حارسة لحائل، لا تحميها بالسلاح فقط بل بالهيبة. جبلت من تراب الأرض، لكن داخل جدرانها عاش ما هو أعمق من الطين. في إحدى الليالي القديمة كان الحارس يدعى سعد، شاب لا يهاب، لكنه في تلك الليلة سمع صوتا لم يكن صوت ريح ولا صدى ولا جلبة حيوان، بل كان بكاء. صوت خافت، بكاء طفل بين الجدران. من هناك؟ صرخ سعد فلم يجب أحد. صعد السلم الحجري وهو يشد سيفه، كلما صعد تردد البكاء كأنه يناديه. وصل إلى أعلى البرج، لم يجد شيئا، لكن على الأرض وجدت قطعة قماش صغيرة قديمة منقوشة بنقوش لا تقرأ. وفي لحظة اهتزت الأرض وصاحت القلعة بصمت لا يسمع، كأنها تذكرت حربا قديمة أو خيانة أو حكاية لم تروى. اعرف ليست فقط

من هناك كانت تطلق النار في وجه العدو، ومن هناك أطلقت تكبيرات العيد لأول مرة، ومن هناك كانت نساء حائل يشعلن القناديل ليلاً ينتظرن أبناءهن العائدين من الغزو. واليوم إن وقفت عند باب القلعة ستشعر أن ثمة روحاً واقفة خلفك لا تخافك بل تراقبك، روح سعد، روح الطفل، وربما روح القلعة نفسها. قلعة إعرف لم تشيد لتنسى بل لتروى، ولتخيف الزمن إن حاول أن يمر دون أن يسجلها من قلب حائل، حيث الصخر ينطق والحصن لا يشيخ. كانت هذه إعرف

0: اصبر محبه يوم ما تجي تجي
1: قولوا